اوقات الله بيختبئ. في ناس تقول يختبئ هو فين، انا اللي مش شايفه، في لخبطه كتير. بس انا عايز اقول لك النهارده ان الرب موجود، ودي الحقيقه، دي الحق، ان الله موجود ازلي ابدي، عمره ما كان يعني تخلى عن التاريخ، لكن مازال موجود ويظل موجود. لكن عايز اشجعك النهارده اللي تشعر في اوقات في حياتك ان الله مختبئ، انت مش شايفه، انت مش عارف تتقابل معاه. انا عايز اقول لك النهارده الرب يقول لك انا موجود ليك، انا موجود عشانك. وجاي النهارده يعني انا واخواتي من خلال كلمه الله نحاول نشوف مع بعض ازاي نقدر نشوف الرب في الاوقات اللي انا بشعر فيها ان الله مختبئ. تعال ندخل محضر رب الترنيم، ندخل محضر رب بالتسبيح، نهيئ قلوبنا نتقابل مع هذا الاله العظيم.

0: قربني منك، امسك في ايدي، خدني لحضنك. وده يمكن الحل، يعني يمكن اسحاق جاب الحل من الاخر، يعني خدني في حضنك. عايز اقول النهارده ان الرب جاي عشان يعلن عن نفسه.
1: ايوه
2: امين.
0: وعايز اقول اوعى تتوقع انك هتلاقي اجابات عندنا، يعني انتم ممكن تفتحوا مثلا الحلقه تقول عندما يختبئ الله، ايوه قولوا لي بقى يختبئ فين. دي مش حقيقه. الله مش انسان افكاره غير افكارنا، بس الله اعلن افكاره لينا من خلال كلمته المقدسه. فاحنا جايين النهارده عشان نشوف من خلال كلمه الله ايه اللي الرب عايز يقول لنا. فرحان جدا يا مايكل، فعلا بجد انا ممتن للرب.
1: شكرا.
0: وفرحان ان انت معايا النهارده، يعني
1: شكرا.
0: وبشهد عن حياتك وحبك للرب من سنين انا بعرفك.
1: اشكرك.
0: ما زلت بتحلو يعني من حبك للرب وتكريسك.
1: محبه كبيره منك. عندما يختبئ الله.
0: ايوه.
1: عنوان صادم شويه.
0: فالرسائل
1: اللي جات لك يعني
0: صدقني
1: انا متوقع. ايوه.
0: ما رضيتش ارد الصبح.
1: صح.
0: لانه عندما يختبئ صح.
1: عندما يختبئ الله مش متعودين على ده.
0: وايه اللي كان في قلبك انت لما قلت لي عايز احط عنوان عندما يختبئ الله؟
1: هقول لك اللي في قلبي، بس خليني أأجله بعد القصة.
0: أخذ
1: أحكي لك قصة.
0: أحكي.
1: كلنا بنحب القصص، وأكيد المشاهدين بيحبوا معنا القصص.
0: صح.
1: القصة دي قصة شارع، وأعتقد أن أنت عديت فيها بشوي.
0: طبعا.
1: وأخويا إسحاق عدى فيها، ويمكن إن ما كانش كل المشاهدين فأغلب المشاهدين عدوا في الشارع ده.
0: صح.
1: تعال أحكي لك عن الشارع ده. الشارع ده أوله في ميدان تقاطع، في تقاطع طرق. فطبعا زي ما انت عارف في الميادين في اشارات عشان الناس ما تدخلش في بعض. لكن الشارع ده غريب ان الميدان الاشارات كلها تفتح مع بعض في وقت واحد.
0: واو.
1: كله بيبقى اخضر، فكله بيدخل في بعض. فالشارع ده معروف ان الحته دي حته الحوادث، فلو الناس مش واخده بالها غالبا بتدخل مع بعض مع زحمه الميدان الطبيعيه والباعه الجائلين. فلدرجه انه سموا الميدان ده ميدان الفوضى. حوادث
0: مظبوط، اسمه مسمى
1: صح. ميدان فوضى.
0: صح.
1: اخدك شويه جوه الشارع.
0: يا ريت.
1: خلي بالك هي كل الحلقه بتاعتنا في الشارع ده. فاخدك شويه جوه الشارع. جوه الشارع في نص الشارع بالظبط في محكمه. ومن ضمن القضايا اللي بتتناقش في المحكمه في اليوم ده قضيه موظف عرف عنه انه شخص امين، شخص مخلص. ومع ذلك الشخص ده جوه القفص لانه واو. اتهم بالاختلاس، ولان زمايله في الشركه عارفين انه شخص امين جمعوا من بعض وجمعوا مبلغ وراحوا مقومين اشهر محامي في المدينه. طيب فين المفاجاه؟ المفاجاه ان القاضي لما قال محامي الدفاع يتفضل، فجاه المحامي صمت.
0: واو.
1: وطبعا زي ما اكيد بتسال، هو لو محامي الدفاع صمت مين يتكلم؟
0: صح.
1: ولو مش هيتكلم في الوقت اللي المفروض يبتدي يترافع فيه عن المتهم هيتكلم امتى؟
0: صح.
1: هاخدك للخطوه الاخيره في الشارع بعديه بشويه، على اخر الشارع كده في مستشفى. مستشفى فيه حالات صعبه.
0: خلي بس عشان كده الناس لو بتتابع
1: ميدان الفوضى. ميدان الفوضى
0: ميدان بيفتح كله مع بعض.
1: ايوه ميدان الفوضى.
0: بعد كده المحكمه يحاكم موظف أمين
1: مظلوم
0: والمحامي صمت.
1: بالظبط. هاخدك لجوه شويه.
0: تمام.
1: المستشفى وفي حالات كتيره صعبه، لكن اصعب حاله هي حاله شابه من 3 شهور بالظبط يا اخي بشوي. الشابه دي كانت رجليها مش لامسه الارض لانها كانت طايره من الفرحه. كان يوم زفافها، وانت عارف العروسه في طبعاً. الوقت ده يوم خاص جدا.
0: صح.
1: فرجليها مش لامسه الارض من كتر الفرحه. النهارده رجليها مش لامسه الارض، بس لانها مش موجوده. رجليها الاثنين اتبتروا نتيجه حادث
0: في ميدان الفوضى اكيد.
1: يعني ايا كان الحادث حصل فين، لكن النتيجه ان البنت دي والشابه دي اللي كانت من 3 شهور بالظبط وشها مليان بالفرحه وشها مليان بالالم والاسى. وفي صرخات صعبه جدا. في مشهد زي كده منطقي يكون موجود الدكاتره، الممرضين، الادويه، الاشعه.

0: الحاجات دي منطقي تكون موجوده. 100%. بس اللي مش منطقي ان في شخص غايب، الشخص ده هو اللي كان لازق فيها وجنبيها من 3 شهور.
1: واو.
0: اللي لما تسأل هتكون معاها في الصحة والمرض.
1: نعم.
0: قال نعم ونعم، دي جلجلة القاع.
1: صح.
0: لكن النهاردة حبيبها وشريك حياتها وزوجها غايب. فباختصار ميدان الفوضى، قفص الظلم، عنبر الألم. ومين فينا معداش في واحدة من الثلاثة دول؟
1: صح، اكيد عديت في جزء منهم يعني.
0: صحيح.
1: مش لازم الكل، بس صحيح. اكيد عبرت على واحد من الثلاثه.
0: اعتقد ان تتفق معايا واصدقائنا المشاهدين وحضرات المشاهدين، اكيد عدينا في اوقات مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بنسال هو ازاي كله داخل في بعض. واعتقد ان بمجرد النظر كده على الحياه، افتح الفيسبوك، اتفرج على الاخبار، سواء الاخبار العالميه، اخبار الاقتصاد، اخبار الناس، العلاقات، كأن كل الإشارات فتحة في نفس الوقت، تلاقي نفسك متلخبط مرتبك. فالارتباك واحدة من خبرات الحياة في الوقت ده، بنتلخبط بنقول هو أنت فين يا رب. لكن كمان مرات كتيرة بنتعرض للظلم وبنبقى زي الشخص ده في قفص الظلم، لما بننتظر أن ربنا اللي مكتوب عنه يدافع عنكم وأنتم تصمتون، وفجأة أتظلم ولاقي الموضوع إيه؟ مفيش حد بيدافع عني. وفي الوقت ده انا بسال السؤال، يا رب انت فين؟ انت فين؟
1: يعني انا اتاثرت جدا وعايز اقف احط يعني انا بصراحه ان طول عمرك انت مبدع في الحكايه بتاع القصص والتصوير ده. بس خليني اخد الكاميرا بقى اللي انت حكيت عنها وحطها يعني في المحكمه.
0: ايوه.
1: ده اكتر مشهد يعني بصراحه تعبني. المشهد ده يمكن عشان شفت كتير مثلا ازواج اتخلوا عن زوجاتهم او الزوجات اتخلت عن ازواجها، ده متكرر بنشوفه. لكن اصعب شعور ان المحامي يصمت، يعني الظلم موجود.
0: صحيح.
1: لكن اعتقد اقصى شعور في يعني بالنسبه لي انا في الثلاث محطات، شعور ان انت الشخص اللي المفروض يحامي عنك.
0: ايوه.
1: سواء المحامي
0: صح
1: او سواء الزوج جنب الزوج او الضابط بتاع اشاره المرور اللي ما بيعملش دوره.
0: ايوه.
1: فالثلاثه دول يعني ده بقى اللي مش طبيعي، يعني معرض لحوادث، معرض للناس تتهمك زور، معرض لشارع الفوضى، معرض 100%. بس اللي مش طبيعي ان لا في ضابط يوقف، ولا طبيعي ان في محامي حامي، ولا طبيعي ان في زوج، يعني ده المؤلم.
0: صحيح.
1: وكانك شعرت على الم الناس يا مايكل. يعني
0: هو ده المقصود بعندما يختبئ الله. ببساطه العنوان ده انا بقول انه في اوقات في الحياه بنبحث عن الله ولا نجده.
1: صح.
0: وكأنه غايب. مش دي الحقيقة وده اللي هنعرفه في الحلقة.
1: صح.
0: هنعرف هو فين ربنا، هو بيختبئ فعلا ولا أنا اللي مش شايف ولا إيه، هنعرف مع بعض. لكن خليني أقول إن كلنا عدينا في الشارع ده. وعارف المشكلة في إيه؟ إن بيوتنا موجودة في الشارع ده. أنت عارف لو هو يعني في سكة تاني نروح من غير ما نعدي على الفوضى أو الظلم أو الألم، كنا هنعدي يعني سيبنا من الشارع ده. مين يعني عايز وجع الدماغ ووجع القلب؟ لكن الفكره انه الحياه بتجبرنا، وعشان كده دي نفسي اقول للمشاهدين انه خبره غياب الله او اختباء الله او الشعور ان ربنا مش موجود او السؤال يا رب انت فين، دي خبره اجباريه في الحياه. محدش فينا ما بيعديش على الشارع ده. زي ما انت قلت، صعب جدا احساس الظلم، صعب جدا تستنى الله يدافع عنك وما تلاقيهوش. في كل المرات دي بتيجي صرخة انت فين يا رب. فالخبرة دي بنعدي بيها. انا نفسي كل مشاهد بيتابع معايا يمكن سألت مرة ربنا انت فين يا رب، في وسط الفوضى دي انت فين، في وسط الظلم ده انت فين، يمكن في وسط الألم، يا رب مش انت اللي قلتها انا معكم كل الأيام وإلى انقضاء ده؟ مش ده وعد بالظبط زي وعد الزواج؟ مش الزوج وعد ان انا هكون معاكي؟ مرات بنسأل طب انت فين يا رب، مش انت وعدت ده؟ الحلقة دي لكل مشاهد متألم مظلوم يشعر بارتباك نتيجة فوضى الحياة، الحلقة دي ليك، ركز معي.
1: أنا عندي سؤال يعني أعتقد بيدور في أذهان الناس، بس أنا يعني هسأله وعايزك تأجل إجابته.
0: أوكي.
1: لكن أنا عارف إن الناس ده هيجي شوية كده، هيجي يقول لك

0: واحد هيسمع كده كده، اه لا انت كده عايز تقول بقى ان لما انت بتقول ان خبرة الالم اجبارية وكأن الله متسبب، فانت الله هو اللي عامل لك الالم وبيجبرك عليه.
1: ايوه
0: يعني في رسالة بطرس الرسول الاولى، الله الذي دعانا بعد ما تألمتم يسيرا، الله الذي دعانا الى مجده الابدي بعد ما تألمتم يسيرا، او مرة يقول لهم كده يجب ان تحزنوا، يعني كأنه اجباري، السؤال الاجباري في الحياة هو الالم. فهل الله يتسبب في الالم؟ هل الله هو يعني مصدر الالم، من اوجد الالم؟
1: انا اعتقد ان انت نططتنا للمرحله الثانيه، العنبر الالم.
0: انا مش يعني
1: هجيله.
0: انا عارف هجيله. بس انا عايز اقول إن لو انت بتسال السؤال ده اول سؤال بيتسال دايما.
1: استنانا ما تستحجلش.
0: ده سؤال تشويقي.
1: أيوة.
0: لكن عايز اقول بقى مايكل، من كلمه الله، هل في حاجه اسمها الله يختبئ بقى، او في ناس اختبأت في وقت الالم؟
1: تعال نشوف مع بعض في كلمة ربنا، يعني مثلا في مزمور 10 والعدد الأول، يا رب لماذا تقف بعيدا، لماذا
0: تختفي
1: في أزمنة
0: الضيق.
1: تختفي دي اللي هي إيه؟ تختبئ.
0: صح.
1: لماذا؟ وعلى فكرة بالمناسبة الكلمة يا رب في العبري، الكلمة دي مش الإله البعيد لكن يهوه. ويهوه زي ما انت عارف الكلمة العبرية ده إله العهد،
0: الشعب. صح،
1: إله العهد.
0: صح.
1: فكأن كاتب المزمور بيقول يا رب يلي وعدتنا بعهد انك تكون معانا.
0: أيوة.
1: بيقول له انت إله الوعد، انت اللي قلت ان انت هتكون معانا، انت فين؟ لماذا تقف
2: بعيدا؟
1: اقول لك كمان كلمة تقف دي، يمكن في العربي تقف بعيدا يعني ربنا واقف بعيد. صح. عارف في العبري يعني واقف بتتفرج. تقف متفرجا، ودي اصعب. صح ولا لا؟
0: صح طبعا.
1: يعني تخيل معايا
0: ده المحامي الصامت،
1: بنت بالظبط، ده المحامي الصامت فعلا. لو بنتك في مشكله وشايفاك انت واقف، لو واقف بعيد هتقول ايه؟ مش واخد بالي.
0: صح.
1: لكن لو واقف بتتفرج
0: اصعب
1: بكتير. فهو اللي اختبره كاتب المزمور بيقول الكلمات دي، يا رب لماذا تقف بعيد، واقف بتتفرج عليا وانا متألم ليه. وبعد كده يوضح لماذا تختفي
0: في أزمنة
1: الضيق. واحده من الترجمات لماذا تغض الطرف عني في أزمنة الضيق، يعني كأن ربنا يشوفني واقع في زنقه
0: وسايبني
1: فيبص بعيد او يغمض عينه.
0: يبقى
1: اذا هنا الكتاب بيقول انه في ناس عدوا بالخبره دي.
0: صح.
1: بالخبره دي.
0: صح.
1: اشهر واحد عدى في الشارع ده، انجاز التعبير، وطبعا اكيد كل المشاهدين لو قلت لك اشهر واحد عدى في الشارع اللي حس فيه ربنا مش موجود هيقول لي على طول اكتر راجل سال اسئله صعبه في التاريخ، ايوب. مظبوط. مظبوط يا اخي بشوي. تعالوا نبص بس على في ايوب 23. بص رحله بحث ايوب في هذا الشارع. وهو اكتر الاشخاص المتالمين، يعني انجاز التعبير عميد عنبر الالم، يعني لو في لقب كده لايوب ممكن نقول عليه عميد عنبر الالم.
0: صح.
1: تالم بشده،
0: ومش بس لان على فكره ايوب ما تالمش مده.
1: أيوب.
0: لكن كم.
1: صح.
0: لكن في ناس في الكتاب مثلا تالمت مده، زي مثلا صح. مريض بركبه حاسده، الراجل المفلوج بتاع عمل 3 اكتر من 40 سنه. لكن ايوب اعتقد ربنا يعني أيوب. حطهم له على بعض
1: جرعه مكثفه.
0: ده صعبه جدا.
1: صح. يمكن دي نقطة مهمة فعلا، يعني مش فكرة الزمن
0: المدة.
1: على قد الكثافة. صح. جرعة مكثفة من الألم، ده حقيقي.
0: صح. يعني أوقات حتى عزيزي المشاهد وأنت بتسمعنا تقول أنا ما أدريش سنين، بس اللي أنا عديت فيه في سنة واحدة أصعب.
1: صحيح.
0: لو تقسم على سنين عمري، أنا عايز أقول الله موجود في ألمك. وأنت بتسأل الأسئلة دي أنا عايز أشجعك.
1: أيوه.
0: هو اللي بيعمله أخويا مايكي بيوريك إن الكتاب ناس قالت كده.
1: أيوه.
0: فما تخافش إنك تقول كده، ده هدفنا النهارده، انك ما تخافش انك تقول انت فين، انت متالم، يمكن بس انت الالم مخليك مش شايف، فمحتاج حد تاني يشوف لك، يعني حد تاني يقول لك. فده دورنا، وممكن بكره وبعده اكون صادق معك، انا اعدي في خبره الالم.
1: ايوه.
0: احتاج مايكل يقول.
1: أيوة.
0: ممكن مايكل يعبر، ممكن اسحاق يعبر.
1: صح.
0: كلنا في وقت الالم محتاجين واحد يشجعنا، عشان ده هدف الحلقه النهارده. انا بس هفضل اكل على الحقيقه دي.
1: أيوة.
0: طول الوقت مش جايين قاعدين في استوديو كده كويسين والحياه بلا الم، لا، جايين نقول لك زي ما بيقول الكتاب، قولوا لخائف القلوب.
1: ايوه.
0: شجعوا، جايين النهارده نشجعك، جايين النهارده نشددك. في ناس سالت واحنا جايين نحط الاسئله، مش جايين نقول احنا كله كويس، ليه تقول كده؟ لا، الناس سالت. صحيح. والله من كلمته هنحاول نبحث.
1: أيوة.
0: على اجابات.

0: بس مش إنسانية ترضينا لكن إلهية أمين. تشفينا.
1: وأعتقد أنه جزء من الحقيقة المشجعة لما أحس أن أنا مش لوحدي،
2: صح؟
1: فأنا مش متألم لوحدي، أنا مش معدي في الشارع ده لوحدي،
2: صح؟
1: لكن في أخويا بشوي عدى قبلي،
2: صح؟
1: في فلان عدى قبلي، في شفنا كاتب المزمور، تعالوا نشوف أيوب وهو معدي في الشارع ده بيقول أيوة. إيه في أيوب 23
0: 8.
1: نقرأ من عدد 8 وعدد 9 يقول كده أيوب: ها أنا ذا أذهب شرقا. أنا هدور في الشرق. خلي بالك في زمان في العهد القديم ما كانش فيه بوصلة،
2: صح؟
1: فكانوا هم بيقفوا وشهم للشرق، فلما بيقول ها أنا ذا أذهب شرقا يعني هطلع لقدام. فبيقول أنا هدور قدام فليس هو هناك، بدور على ربنا قدام مفيش، وغربا هرجع لورا فلا أشعر به. والكلمة دي على فكرة تيجي فلا أفهمه، يعني أحاولت أوصل لورا كده أسترجع بالماضي، هو ليه يا رب أنا في المشكلة دي، هو أنا ليه في الألم ده. خلي بالك جزء كبير من مشكلة أيوب كان إن هو مش فاهم هو ده بيحصل ليه،
2: صح؟
1: فهو كأنه بيقول أنا بصيت ورا ما لقيتش إن أنا ظلمت حد، ما لقيتش إن أنا عملت خطية فبتعاقب. ودي كانت جزء من المشكلة، ويمكن دي مشكلة مشاهدين كتير، إن يقول طب أنا بتألم ليه؟ أنا بدور في الماضي بتاعي أنا ما ظلمتش حد. ونفسي أشجع كل مشاهد بيسأل السؤال ده، هو أنا بتألم ليه؟ أنا بدور في زمان ما جيتش على حد، طب ليه بتألم؟ أول فكرة خلينا نشجع بيها زي ما أخويا بشوي قال، أنت مش لوحدك، أنت في الشارع ده مش لوحدك، كلنا عدينا فيه،
2: صح؟
1: ومفيش ولا شخص ما مرش لا بالفوضى ولا بالظلم ولا بالألم. يكمل يقول شمالا حيث عمله فلا أنظره،
2: نعم،
1: يتعطف الجنوب فلا أرى. على فكرة يتعطف دي يعني يلبس معطف، يعني يتستر يتغطى يختبئ. فالخبرة بتاعت أني أشعر أن ربنا مش موجود، خلينا نقول أنه الكتاب بيسجلها، مش بيخاف يقول أنه ناس حست بأن ربنا غايب أو مختبئ. لأن مرات كتيرة بحس أن أنا بالمناسبة، هل ليها علاقة يعني خليني أسألك، هل ليها علاقة بدرجة الإيمان؟ بما أن احنا بنتناقش يعني في لو يعني مثلا أقول لك إيه، الصراحة أنا بحس بأن ربنا مش موجود وأنا إيماني ضعيف، هل ممكن يكون إيماني قوي مع ذلك أعدي في الشارع ده؟
0: 100% أنا عايز أقول ده كتابي 100%،
1: صحيح؟
0: لأن المسيح نفسه عدى في الخبرة دي. طبعا هو عدى نتيجة أن الدينونة بتاع الخطية،
1: صحيح؟
0: مش نتيجة هو ما كانش فاهم، لا، وفاهم وعارف،
1: صح؟
0: بس هو عدى بالخبرة دي، وكأنه بيقول أنت فين يعني إلهي إلهي لماذا تركتني،
1: صح؟
0: هو فاهم أنه على فكرة هنا بيقول له كإلهه مش كأبوه،
1: أيوة، صح؟
0: يعني
1: صح. أشكرك
0: يعني
1: للتوضيح،
0: عايز أقول لاهوتيا، مش عايز صعب الكلام،
1: أيوة.
0: كإله وكالإله
1: كإنسان
0: الديان،
1: نعم. كإنسان شعر بالترك،
0: نعم.
1: فالمسيح الشخصي، إذا الموضوع ملوش علاقة، صح، بمستوى الإيمان. رجال عظماء في كلمة الله عدوا بأوقات شعروا فيها. داود يقول أرمية بيقول آية خطيرة في الترجمة العربي، خلي بالك موجودة، أقنعتني فاقتنعت،
2: صح؟
1: الآية دي في العبري خدعتني فانخدعت، تخيل. يعني أرمية بيقول يا رب أنت قلت لي هبعتك للشعب وأنا هكون معاك، بس الشعب ده صعب قوي للدرجة اللي حاس أنه اتخدع، تخيل. فعايز أقول أنه نفسي ما تلومش نفسك، لكن في حل، ما برضو ما تسيبش الحلقة قبل ما تسمع الحل. فلو بتعدي في الوقت اللي حاسس فيه إنه الله بعيد، ناس كتيرة عدت في الوقت ده، بس الله اتعامل مع الكل، اتعامل مع أيوب، اتعامل مع كتاب المزامير، اتعامل مع داود، اتعامل مع أرمية، وأنا بصلي وبثق إن الرب هيتعامل مع كل شخص بيشعر إنه متألم وبعيد.
0: أنا عايز أقول وأنت بتتكلم أن لو كان عندنا النهاردة فيش تليفونات، أنا أثق لو كان عندنا تليفونات في الحلقة بتاعت النهاردة، صح. أنا أثق لأن كمية الوجع اللي موجود في الناس، لأن أنا بسافر كتير بروح حتت كتير، وعايز أقول مش مرتبط بثقافة،
1: صحيح.
0: يعني إيه؟ يعني شرق أوسط، فمثلا أقول عشان الظروف صعبة، لا لا لا،
1: مش مرتبط بالفقر والغنى.
0: في أوروبا مثلا أنا شفت كمية ألم الكام أسبوع اللي فات كنت هناك، حاجة مرعبة، الناس فين، علامات الاستفهام كبيرة،
1: أيوة.
0: التحديات، ظروف الحياة ما بتلغهاش ثقافة، ما بتلغهاش جغرافيا، لكن عايز أقول النهاردة يا اللي تعبان. الرب يقول لك

0: وبتسال يعني في ايه جميله في اشعياء 40:27 يعني مايكل بصراحه حاطط ايات رائعه بس انا عايز اقراها. لماذا تقول يا يعقوب تتكلم يا اسرائيل؟ خرج مين اللي بيقول هنا ده الرب وما قالوش للرب بس بيقول في قلبك قد خفى خفي طريقي عن الرب وفات حقي
1: اله.
0: ده انت بتقول في قلبك طب وربنا بقى فين في اللي انا بعد فيه؟ واضح ان الطريق بتاعي انا
1: صح
0: مش باين قدامه. يعني في ناس يمكن احسن شويه
1: صحيح.
0: في ناس عندها واسطه عنده مثلا ملاك كده ولا حاجه فالورق داخل على طول قدامه. عايز اقول لك الرب مش كده.
1: أيوه.
0: انا عارف الاسئله موجوده عارف دلوقتي انت يمكن بس احنا بنحط ايدينا على جرح انا عارف عشان كده نفسي نرنم مع اخونا سعيد ونحط عينينا على هذا
1: أمين.
0: الاله. ما تخافش سؤالك اتسأل كلنا سألناه وده مش معناه انت ضعيف مش معناه انت شرير لا لكن معناه انك انسان محدود مش فاهم وإله عظيم. الله مش زيين ليس طرقي كطرقكم. الله زي مش زيك بس الحلو بقى والجميل والمشجع واللي عايزة تنتظره ان عندنا الكلمة النبوية
1: أمين.
0: عندنا
1: أمين.
0: الكلمة النبوية وهي أثبت دي زي سراج في موضع منير سراج في موضع مظلم بس هينير.
1: امين.
0: تعالى اتشجع تعالى حط عينك على الرب.
1: امين امين.

0: هو قال في اسئله في اسئله في الم مش هيروح. يعني انا مش عايز اقول كلام صعب بس للاسف من الحياه اوقات كتيره في الم بيكمل والالم ده مش معناه انك مكسور. رسول بولس واحد من الناس اللي قال متالمين متحيرين مكتئبين مطرودين مطروقين بس لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن المشاعر دي مش تناقضيه، لكن دي بصراحه بحسها معجزيه، لان الالم موجود في كل الحياه، الخليقه كلها تئن وتتمخض، لكن بقى لكن وجود الله في المشهد بيصنع الفرق.
1: ايوه
0: بس قبل ما نحكي على وجود الله هناخد وقت طويل نحكي عن الرب. بصراحه مايكل بحس اوقات يعني ايه اقوى الحاجات في رايك او من وجهه نظرك اللي بتقدر اشوف انت بتشوفها او تلاحظها فيها الالم زياده، يعني تحس فيها الخبره دي جامده قوي؟
1: صحيح. اعتقد ان في ثلاث مشاهد وثلاث خبرات لما بنعد بيهم كبشر في الاوقات دي بنسال السؤال ده، هو انت فين؟ ويمكن انا مبسوط بالترنيمه اللي اخويا اسحاق رنمها. هو قال الترنيمه تشعر ان اخونا المبارك الاخ ماهر فايز اللي كاتب، تشعر الاخ ماهر فايز كتبها في اخر الشارع، صح؟ عدى على الفوضى فبيقول قدام اسئله ملهاش جواب، وبعد كده عدى على الظلم بيقول قدام عداله ميزانها مات، وفي الاخر قال قدام الم فوق الاحتمال. فعايز اقول انه الثلاث تجارب دول ويمكن دول اللي هنحطهم في المشهد النهارده، الإحساس بالارتباك والفوضى بيخليني أشعر أن الله بعيد، صح. إحساسي بالظلمة بيخليني أشعر أن الله بعيد، تجربة الألم بتخليني أشعر أن الله بعيد، الفوضى والظلم والألم.
0: طب إيه يعني أنا نفسي أفهم منك يعني إيه الفوضى في رأيك؟
1: الفوضى في رأيك، طب تيجي نبص على مشهد كتابي.
0: أمين.
1: لشخص كأنه صح. كان جوه ميدان الفوضى، صح. وشاف ازاي ان الاشارات كلها فاتحه مع بعض. تعال نطلع مزمور 73 واستاذنك يا اخي بشوي لو تقرا لنا اول اعداد من مزمور 73. اساف اساف وكانه بيشاهد الحياه وشايف كل الخطوط داخله في بعض.
0: لا واساف ده عايز اقول ده مش شخص عادي، ده قائد التسبيح، يعني ده
1: صحيح.
0: يعني ده ما فاز عصره. يعني ده يعني ايام داود وسليمان هو القائد بتاع التسبيح في الهيكل. فتخيل ده مش مجرد مرنم او
1: صحيح.
0: واحد كاتب
1: صحيح.
0: او واحد عادي، ده
1: يعني الالفا
0: الالفا.
1: ايوه
0: بالظبط
1: صحيح.
0: يقول كده ان مصالح الله لاسرائيل انقياء القلب، اما انا فكادت تزل قدماي، لولا قليلا لزلقت خطواتي.
1: ليه بقى؟
0: لاني غرت من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار، لانه ليست في موتهم شدائد، جسمهم سمين، وليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشح، وجاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض. لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم، وقالوا كيف يعلم الله، وهل عند العلي معرفة؟ هو ذا هؤلاء

0: هم الأشرار ومستريحين إلى الدهر يكسرون ثروتهم. يكسرون ثروتهم.
1: أشكرك. هو ده اللي حس بيه بالفوضى. كنت بتسألني بتقولي يعني إيه أحس بالفوضى؟ يعني أتفرج على الحياة وأحس إنه في حاجة غلط.
0: Not fair يعني.
1: Not fair بالظبط. إنه الناس الكويسة.
0: التماثل يعني.
1: آه بالظبط. الناس اللي بتزرع بذور كويسة مش بتحصد حاجات كويسة. والعكس الناس اللي بتحط بذور شريرة بتحصد حصاد كويس.
0: صح.
1: وكأن الخطوط كلها داخلة في بعض. أساف بيتفرج على الحياة بيقول هو مش المفروض يا جماعة اللي احنا متعلمينه انه واحد زائد واحد يساوي اثنين.
0: ايوه.
1: وانه اللي يزرع بيحصد من نفس الحاجة. طب يا جماعة انا مش شايف كده. انا شايف الاشرار
0: بيختنوا.
1: حالتهم كويسة جدا.
0: صحتهم كويسة.
1: صحتهم كويسة. الدنيا ماشية معاهم حلو. احنا في مصر نقول للأشياء معدن صح. الدنيا ماشية زي الفل معاهم. طب ازاي مش انتوا قلتولنا ان الشر ده المفروض يبقى ليه نتيجة وحشة. طب ما انا مش شايف ده. وبالعكس انا شايف ان الدنيا متقدمة. أساف ارتبك من فوضى الحياة. انا بس عايز اقف عندي كلمتين. عدد اثنين يقول اما انا فكادت تزل قدماي لولا قليل لذلقت خطوات. عارف زلقت خطواتي دي الكلمه زلقت دي في العبري يعني انسكبت. يعني هو بيقول ان انا نتيجه الفوضى يعني. دي ده انا كنت هفقد ايمان زي كوبايه كده وبكبها. انا كنت هفقد ايماني. انا عايز استاذنك تقرا لنا عدد 13 و14 دول نتيجه بعد الفوضى. يعني بعد ما تامل في ميدان الفوضى وشاف انه الحياه نوت فير زي ما انت بتقول انه الحياه مربكه. بص النتيجة. اقرا لنا بعد اذنك يا اخي بشوي عدد 13.
0: قد زقيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح.
1: شوف الحالة الصعبة. يقول انه يمكن الكلمات هنا عايز اسهلها للسادة المشاهدين. يقول حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي. يعني بيقول انا زكيت قلبي يعني انا خليت قلبي نقي. انا خليت ايدي طهرة وحاولت اعيش كويس بس واضح ان النتيجة كانت ايه باطلا. وكأن بيقول انا نقيت قلبي انا غسلت ايدي بس الحقيقة النتيجة على ما فيش. كلمة باطلا دي جاية رك في العبري. رك دي يعني ايه صفر. يعني كأن أساف بيقول انا حاولت اعيش كويس بس واضح ان النتيجة طلعت ايه صفر.
0: انا نفسي اقف يا مايكل بصراحة بشكل عملي. يعني انا عاجبني طبعا أساف ومعروف بس يعني الناس فعلا عندها الأسئلة دي.
1: طبعا
0: تلاقي واحد مثلا أمين بيدفع ضرائبه بأمانة
1: صح
0: ودخله صعب. واحد بيشتغل أسود ما بيدفعش ضرائب وبيكذب وبيظبط ورقه
1: صح.
0: والعيشة معدن يعني زي ما بيقولوا
1: صح. صح.
0: تلاقي مثلا واحد يعني ما غلطش وكان صادق فيجازى في شغله. وواحد بيزوغ وبيعرف ياخد ورق ويظبط دنيته يدفع رشوة فالدنيا ماشيه
1: صح.
0: وانا مؤمن. طب ازاي بقى يعني وكان الايمان ما عطانيش كريدت يعني عند الرب
1: صح.
0: يعني كان انت مش انت اللي قلت المبادئ المسيحيه كده كده كده بالقداسه بالامانه بالاستقامه. انا عملت المبادئ بتاعتك. هو انا ليه بقى ما حصدتش الحصاد اللي المفروض اخده في المبادئ دي والتاني ما عملش ولا مبدا من مبادئ وخد كل الحصاد.
1: صحيح صحيح. هو ده اللي بيحصل. وده اللي انا عايز اقوله انه الاسئله دي اتسالت وبتتسال وهتتسال. يمكن بعض المشاهدين مستنيين نقول لهم يا اخي بشوي انه الحياه مش مربكه. بس الحقيقه ان الحياه مربكه
0: بصراحه جدا.
1: الحياه متابعتها مزعجه جدا. اعتقد يعني لو قلنا انه بلغه اليومين دول أساف قلب في الفيسبوك كده صح ولقى المشاهد تلخبط
0: صح.
1: فانت بتلاقي الناس اللي أشرار عايشين في رخاء
0: هم ترند.
1: الترند اللي بيقول حاجات هايفة الناس بتتفرج عليه مش ده جزء من الحصاد
0: صح.
1: اللي بيقول كلام أي كلام
0: يعني أقول لك حاجة عملية جدا بصراحة. يعني من قريب اتقابلت مع حد دكتور وماجستير ايه ودكتوراه ايه وبتاع واللي عارف أنا ظروف حياتي عاملة ازاي وفلان الفلاني اللي ما بيقولش اي حاجه في اي حاجه لا صوت ولا صوره ولا طعم
1: صحيح.
0: ولا لون
1: صحيح.
0: وهو الترند والحياه ففوضى. في فوضى.
1: في فوضى. طيب هل نقدر
0: انا بقى عندي سؤال.
1: ايوه اتفضل.
0: معلش انا اسف يعني.
1: لا اتفضل.
0: هل ارتباطي بالرب

0: يعفيني من هذه الفوضى؟
1: حلو السؤال ده. في الحقيقة ان ارتباطنا بالرب ربما يزيد ارتباكنا.
0: لا لا لا
1: يا انا عارف ان دي صدمة شوية.
0: تاني.
1: انه ربما الحياة فوضوية ومربكة لكل الناس. اي حد سواء ليه علاقة بالرب او ملوش علاقة بالرب.
0: يعني كله مرتبك، حتى صحيح. اللي باين كويس ده هو مرتبك في حقيقة الامر.
1: اي تركيز مع الحياة، اي احداث، انا بقولك بمجرد سكرول على الفيسبوك هتلاقي نفسك اتلخبطت. هو مين اللي فوق ومين اللي متصدر المشهد ومين اللي المفروض يكون في الحتة دي؟ الحياة مربكة جدا. وجودنا مع الله مرات بيخلينا نتلخبط اكتر لان احنا منتظرين معاملة خاصة.
0: أيوة.
1: لكن الحقيقة اللي بيقولها كلمة الله واللي بتقولها الحياة ان ربما نرتبك، لكن هناك حل للخروج من ميدان الفوضى.
0: في حل،
1: في روشتة. دي اللي هنستنتجها من قصة أساف. تعال نشوف أساف بقى اتعالج ازاي، عشان عايز اشجع كل مشاهد بيشعر بفوضى بيسأل هو ليه بيحصل ده. لكل مشاهد في ميدان الفوضى بيسأل انا زرعت وما حصدتش، وفلان زرع وحش وحصد حصاد كويس. في روشتة للخروج من الفوضى. تعال نشوف عدد
0: فضل
1: 17. يقول حتى جميلة الـ يعني كل ده كان هيستمر صح؟ حتى دي كأنه
0: استوقاف كده،
1: استوقاف. عارف لما يقولك لف تيرنينج بوينت. حتى أنا كنت هكمل في الفوضى، أنا كنت هكمل في الارتباك، في اللخبطة. حتى إيه بقى؟ حتى دخلت
0: مقادس،
1: مقادس الله.
0: شكرا.
1: والنهاردة عايز أشجعني مع كل المشاهدين انه لما نرتبك قدامنا حل من اتنين، يعني نفضل في الميدان نكمل فرجة على الحياة
0: ونخبط ونخبط،
1: هتفضل للارتباك. يا اما نحط تيرنينج بوينت، نحط نقطة توقف، نحط حتى وندخل الى مقادس الله.
0: انا مش عايز اقطعك بس انا عايز اوجه رسالة فعلا لان ده كلام خطير. ايه بقى الخطورة بتاعته؟ حضرتك اختيارك تدخل محضر الله، واخويا مايكل هيحكي اكتر تفصيليا زي نعمل ده، هيحميك انك انت تتخبط. بس الاخطر في رايي انك انت تخبط.
1: صحيح.
0: هتعدي. اساف ايه 17 حتى دخلت مقدس العلي، بيقول قبلها في ايه 15 لو قلت احدث هكذا لغدرت
1: بديل بنيك.
0: فهو في ميدان الارتباك.
1: صحيح.
0: اتوقع ان اساف يعني كان ذكي، راح ركن العربيه على جنب كده.
1: صح.
0: وبيسال بقى الاسئله، اتخبط فما كملش يلف ويخبط.
1: صح.
0: انا عايز اقول لك وانت بتسمعني، ارجوك لو قائد، لو مؤمن حقيقي بتحب الرب، اسأل. لكن اوعى في اسئلتك تظلم ناس معاك هم ما عندهمش النور ده. تربك ناس هم مش في الارتباك. طيب انت بتربكهم، بتقول قناعات، وقناعاتك دي جايبها من خبراتك مش من وعود الله.
1: صحيح.
0: في ثابت، في حاجة ثابتة في الحياة اسمها كلمة الله ومحضر الله. فأرجوك وانت خارج مقادس العلي وانت مرتبك اسكت.
1: صحيح.
0: يعني حاول تهدى، حاول تروح لحد روحي اكتر، حد فاهم احسن، حد عدى في الخبره دي يصلي معاك. لكن بلاش تشيع المذمه، بلاش تربك الناس، بلاش تحط افكارك دي وكانه ده الحق، وكان انت يعني ايه عشان ما نحطش راسنا في الرمل. مين قالك؟
1: ايوه.
0: ده بالعكس، ده انت لانك مش فاهم كل الحق كده انت بتضيع على ناس فرصه الخبرات. اختبارك الشخصي، ارتباكك الشخصي جزء من تعاملات الله معاك. من فضلك ما تحطوش في حياه الناس، ما تحطوش في ظروف الناس. يمكن هو في الالم مثلا يا اخي، يمكن هو في الظلم.
1: صح.
0: فما تربكوش بارتباكك، خليه في حتته. صح. لان الله بيتعامل مع الكل بحكمه عجيبه، بسلطان عظيم، بيتحكم في كل الاحداث. فوانت خارج مقدس العلي ما تحطش خبراتك. لكن ادخل.
1: أشكرك. دي نقطة مهمة جدا وعملية جدا على فكرة. وبشوف أنه أكبر خطورة أن احنا وإحنا مرتبكين بنلجأ إلى مرتبكين مثلنا، نتلم على بعض في الميدان ونعمل قاعدة. ده حقيقي،
0: هنتخبط في الميدان أصلا فوضى.
1: فببساطة شديدة، أنت مرتبك، الله لا يمانع إحساسنا بالارتباك، لكن يدعونا إلى مقادس العلي. فدي دعوة لمقادس العلي.
0: عجبني عارف موضوع الميدان ده، تصوير جميل. بس عارف في السواقة يعلموك لما تحصل حادثة.
1: أيوة.
0: العربية تعطل، تقول لك خد أقصى اليمين.
1: صحيح.
0: وحط المثلث والبس الفيست.
1: صح.
0: وقف. وقول للناس إن أنت عطلان. ما تقولهمش إن أنت ماشي.

0: اخبطه فيك.
1: صح صح.
0: فوانت عطلان انزل كده اركن على اليمين معلش، وما تركنش في نص الميدان.
1: صح.
0: اطلع بره الميدان كده اركن على اليمين، حط المثلث وقول هنا في تصليح، هنا في
1: امين عطل. امين
0: مش
1: امين.
0: عيب. أيوة. العيب ان انا اقول ان انا كويس وانا عطلان وبعطل الناس واعمل حادثه اصعب واكبر.
1: صحيح صحيح.
0: فدي دعوه،
1: دعوه من الله لكل مرتبك. ادخل مقادس العلي.
0: أيوة.
1: في مكان لحل مشكله الارتباك، في مكان لحل فوضى الحياه هو مقادس العلي. مشكلتنا بنروح كل الحتت الا مقادس الله، بنروح نسال كل الناس الا نقعد قدام ربنا ونقول له بنجي لك بارتباكنا بفوضانا بكل الحاجات اللي مزعجه والمحيره.
0: ايوه.
1: لكن اساف لما دخل مقادس العلي اتقال كلمه بعديها في منتهى الروعه اخر شويه، يقول انه وانتبهت الى اخرته. انا عايز اسال سؤال، هو كان اساف في الوقت الاولاني شايف ولا مش شايف؟
0: شايف.
1: تعال بص في الكتاب يقول رأيت. انه رايت بالظبط. من عدد ثلاثة يقول اذ رايت سلام. امال ايه الفرق بين الرؤيه والانتباه؟ في فرق صح؟
0: حلوه دي.
1: دول حالتين. في ناس بتعرف تشوف كويس بس مش منتبهه، وفي مؤمنين وناس يعرفوا الله بيقضوا حياتهم بيشوفوا كويس. فهو بيشوف الحياه، بيفسر الحياه، بيفسر ظروف الحياه. على فكره الرؤيه وحدها تربك القلب.
0: الله.
1: اللي هيعتمد على رؤيته، في ناس شاطره قوي تحلل الواقع وتقول انا اقول لك ايه اللي بيحصل واشرح لك حال الكنيسه واقول لك حال المؤمنين واقول لك حال الخدام. في ناس تجيد الرؤيه. لكن اساف هنا بيقول لنا لو عايز تخلص من الارتباك عيناك فقط لا تكفي، انت محتاج لحاجه تاني غير الرؤيه اسمها الانتباه. طب سؤال، يقول انتبهت الى ايه؟ اخرته. ايه ده؟ هو مش قال بنفسه انه ليس في موتهم شدائد؟ اتاري في حاجه اسمها الموت وفي حاجه اسمها الايه؟
0: الاخره.
1: تخيل.
0: صدقني.
1: وده اللي عايز اقوله، اللي خلصنا من الارتباك هو نور الابديه.
0: الله.
1: الموضوع مش بينتهي بالموت. خلي بالك مشكلتنا الاخيره لو قعدنا نفسر الحياه في احداث الحياه القصيره دي مش هنعرف. لكن كان الرب يقول لي عايز تنتبه، بص في ابديه.
0: شكرك.
1: في ابديه. شكرك. في نور الابديه يفك خيوط الارتباك.
0: الله.
1: فانا بصلي النهارده رب يفتح عيني وعينين المشاهدين وعينينا كلنا، قول يا رب انا مرتبك، انا متلخبط. هتقعد تشوف الحياه، تتابع احداث الحياه، الرؤيه وحدها لا تكفي، انت محتاج تدخل مقادس العلي. الله ينور نور الابديه، وساعتها الارتباك ينجلي.
0: بصراحه وانت بتتكلم يعني انا يعني هسال سؤال وبكده ناخد ترنيمه مع كل.
1: أيوة. سؤال. أيوة.
0: السؤال بتاع بقى ايه يعني، الواحد الكلام ده يقول لك يعني بس كفايه اصلي، يعني كفايه تقول لي بقى ادخل محضر هيحلل لي الازمه دي يعني. يعني اديني حاجه عملي.
1: أيوة.
0: انا صليت وتعبت وعندي ارتباك ودخلت محضر الله، اعمل ايه مع الصلاه يعني؟
1: عارف في مرات كتيره الحل الجديد هو القديم. الحل ببساطه احنا مش عايزين حلول القديمه مع انها هي الحلول الفعاله.
0: صح.
1: يعني انا مهما تقدم العلم هيفضل التعبان محتاج يروح لمين؟
0: دكتور.
1: ولا لما نتقدم ليه الذكاء الاصطناعي ما خليناش لما نكون تعبانين نروح مثلا لحد نجار؟ مش في ذكاء اصطناعي؟
0: صح.
1: لا تقول لي لا ما ده ملوش علاقه. صح. هتقول لي انه منطقي اذا كنت مريض هتروح تلجا لمين؟ ببساطه شديده مهما كان الناس اللي بتقول حلول مش عمليه صدقني ما جربتش. لما بنقعد قدام الله ساعتها نور كبير، واعتقد انه كتير من المشاهدين يتفقوا معانا، وكتير من المرتبكين على فكره عدى بيهم اوقات ارتباك قبل كده، ولما قربوا من ربنا ودخلوا مقدس العلي الله نور نور الابدي، انتبهت. عارف تبقى مثلا مش عارف تغفر، مش عارف تعدي موقف ومرتبك وحاسس ان فلان ليه عمل معايا كده، وتدخل تلاقي الرب نور بنور مثلا انه لو انا غفرت لك بكل ده، يروح منور لمثل المديون والعبيد يقول لك طب انا سبت لك الدين الاكبر. فتلاقي مع انك عارف القصه، انا رايت القصه، لكن في المقادس تنتبه للقصه فتغفر.
0: صح. انا فاكر قصه حقيقيه حصلت بيني وبينك، يمكن انت ما تفتكرش. كان مايكل احنا اصحاب من سنين كتير قبل حتى ما نرتبط، وعائلاتنا اصحاب

0: بشكر الرب رغم ان احنا مش نفس البلد بس نظل اصدقاء
1: طبعا.
0: قبل فرحه انا اتصلت بيه قلت له مايكل عايز اساعدك، فقال لي صلي لي. رحت انا قلت له بقى بشهامه تاكده المصريين، قلت له اه يعني ايه تاني غير الصلاه؟ مش فاكر
1: يا لا مش فاكر صح.
0: مايكل يعني مايكل وديع دايما مش بيرتبك بسهوله مش بيتنشن، فقال لي وفي حاجه اهم من الصلاه؟ فانا يعني عايز اقول اجيب لك حاجه اساعدك اشيل معاك حاجه، قال لي لا انت ليه بتقول كده وكان الصلاه هي حاجه يعني قليله تعملها عشان وكان الصلاه دي مثلا ايه يعني سد خانه كده فعشان ابقى عامل ايه؟ لا قال لي هي فعلا انا محتاج ده. وعايز اقول النهارده ايماننا ان احنا لما ندخل مقدس العلي نقعد قدام الرب ونور الابديه ينور الحياه ده بياخد وقت على فكره.
1: أيوة.
0: دخلت وانتبهت وشفت كويس وعيني اتفتحت وشفت حاجه ما كنتش شايفها رغم انه مرنم.
1: ايوه
0: وعلى فكره اوقات عينك ما بتشوفش غير اللي قدام عينك بتشوف العيان.
1: ايوه
0: رؤيه الايمان بتاخد وقت. تاخد وقت قدام الرب وذهنك يهدى وانت تهدى وتنتبه وكان السماء اتفتحت وشفت حاجه تاني. فانا عايز اشجعك النهارده
1: امين
0: دعوه للانتباه بس ما يحصلش ده غير داخل مقدس العلي.
1: امين
0: وجودك قدام الرب في استناره الرب. عشان كده بولس صلى لاهل افسس مستنيره عيون اذهانكم. وايه ده مش احنا مؤمنين؟ قالها بس محتاجين حاجه تاني اسمها استناره الذهن الروحي عشان تعلموا ما هو رجاء دعواتكم وغنى مجد ميراثه. انت عندك الغنى عندك المجد مدعو ليه بس مش شايفه. فالرب يقول لك النهارده في نور الابديه
1: امين
0: تتفك لغز الارتباك وحته الارتباك
1: يسوع.
0: فبشجعك ارجع لمقدس العلي. تعال نرنم مع اخونا اسحاق ونرجع نحاول نفك الاشتباكات اللي احنا فيها النهارده دي.

0: يعني بصراحة وانت في عدم ايمانك في ارتباكك، ارجوك ما تدورش على اسئلة لكن دور على الشخص اللي يجيب عليك. في فرق بين الاجابة والشخص، احنا دايما عايزين اجابة مش عايزين شخص، بس الرب يقدم لك شخصه. عندي سؤال يا مايكل،
1: لا
0: وانت
1: استنى،
0: بتحكي
1: ممكن اقطعك عشان انت
0: اتفضل.
1: النقطة دي خطيرة جدا. انت قلت ان انا بدور على الاجابة
0: صح
1: بس انا بلاقي الشخص.
0: صح
1: انت عارف انه ده اللي حصل مع اساف، عشان كده انا اسف اني قطعتك، لكن عشان دي نقطة مهمة جدا.
0: اتفضل اتفضل.
1: في هل اساف طلع عارف كل الاجابات؟ يعني هو كان
0: ده كان
1: مختلف.
0: سؤالي بقى.
1: طيب ده يبقى
0: يعني ده
1: كويس.
0: سؤالي،
1: طيب
0: هو انا بقى لما ادخل محضر الله
1: صح.
0: هيبقى عندي اجابات؟
1: طيب انا اقول لك على حاجة، اساف دخل مش فاهم صح؟
0: صح.
1: طب تيجي نشوف بعد ما طلع من مقدس العالي قيم حالته ايه؟
0: حلو.
1: عدد 22، ده بعد ما دخل، احنا قلنا انه دخل في عدد 17.
0: أيوة.
1: عدد 22 يقول: وانا بليد ولا اعرف. ايه ده؟ هو يا اساف انت مش دخلت مقادس العلي عشان تعرف الاجابات؟
0: وهو كان شكله فاهم، يعني تحس ان هو برضه عارف. انت اوقات
1: ده بالعكس
0: المنتقدين
1: فعلا
0: دول يبان
1: معاك
0: ان هم
1: حق.
0: فاهمين بقى واخدين بالهم من ده ومن ده.
1: صحيح. يعني هو في الاول كان باين انه فاهم بس عنده اسئله مش بتتجاوب.
0: صح.
1: تخيل انه بعد المقادس طلع قال على نفسه: انا بليد. انا بليد ولا اعرف. وعشان كده دين يفتكروا جمله اخويا بشوي: لو بتبحث عن الاجابه هناك ما هو اسمى من الاجابه. ده اللي لقاه اساف. بص طب كمل، امال لما انت ما طلعتش باجابه طلعت بايه؟ قول لي. ايوه انا لسه اسئلتي موجوده. والنهارده الناس اللي متعثره في الاجابه واللي مسببه ارتباك لحياتها البحث عن الاجابه، هناك ما هو اسمى من الاجابه. مرات صدقني نعرف الاجابه بس تفضل الارتباك.
0: صح.
1: لكن الشخص زي ما انت قلت يقول: صرت كبهيم عندك ولكني، ادي الحل،
0: دائما مع،
1: دائما مع، المعيه تفوق الاجابه.
0: الله.
1: يعني الرب يقول لي: ايه رايك يا مايكل؟ هجاوبك على كل اسئلتك. ايه رايك في الصفقه دي، في الديل دي؟ اعتقد ان الرب قال لاساف كده: ايه رايك؟ طيب انا هجاوبك على كل اسئلتك بس انا عندي عرض تاني. تفضل مش عارف، تفضل متلخبط، تفضل مرتبك في الحياة، بس المرة دي مش هتعيشها لوحدك. هاجي معاك، همشي معاك السكة في حالها.
0: شكرك يا رب يسوع.
1: أساف قال: أنا هطلع مش فاهم بس المرة دي طلع وإيدي مليانة.
0: الله.
1: مش مليانة بإجابات لكن مليانة بمعية إلهية. يقول: لكني دائما معك، أمسكت بيدي
2: اليمنى.
1: اليمنى. طب ولما ترتبك تاني يقول: أيوة هعمل إيه؟ برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. كان جزء من اللي مضايق أساف أنه هو حاسس أنه أنا ما خدتش نصيبي في الحياة صح؟ يمكن اخويا بشوي انت بتتحرك كتير في الخدمه، هل بتسمع ناس مرات يقول لك: انا نصيبي قليل في الحياه، انا حظي وحش؟
0: صح
1: صح
0: كتير.

0: واعتقد ان اساف كان جزء من ارتباك وانه حاسس ان النصيب الاشرار زي الفل، لكن انا نصيبي قليل ويقول حقا قد زكيته، قلنا الصفر ده، لكن شوف اكتشف النصيب الصالح. النصيب الصالح وانا عايز اشجع الناس اللي بتبص على ايديها وتحس اللي في ايديها قليل، يا اللي بتبص على حياتك وشايف ان قليل، صدقني النصيب الصالح مش في الحاجات، مش في الممتلكات. لكن اسمع أساف يقول عن النصيب الصالح: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فنى لحمي وقلبي، صخرة قلبي، حط 100 خط تحت الكلمة دي، ونصيبي الله إلى الدهر. يقول أنا عرفت نصيبي، أتاري نصيبي مش في استجابة الصلاة، أتاري نصيبي مش إن الحاجات تكتر، لكن نصيبي إنه الله يكون معايا.
1: هللويا.
0: فدي نقلة، فالله يقدر ينقل فيها الناس المرتبكين من الأسئلة للمعية. فتروح للناس المتقدمين في الإيمان تقول له يعني أنت كل أسئلتك اتجاوبت؟ يقول لك لا، أنا لسه عندي أسئلة، بس أنا إيدي مش فاضية، إيدي ماسكة في إيده، وده اللي مطمئن.
2: أنا عايز أقف عند الكلام ده لأنه كلام خطير، وعايز أقول في وسط الثقافة العالم الاستهلاكية والميديا ويعني وتخش على كل الابليكيشنز وكل منصات التواصل الاجتماعي، يوريك إن إزاي النجاح في لابس إيه، الشكل بتاعك إزاي. أنت أكيد قريت أو سمعت إنه عمليات التجميل النهاردة هي أشهر وأغلى حاجة في العالم النهاردة أستاذ. فكأنه أساف بيقول أنا اكتشفت اكتشاف تاني إن الميراث اللي مع الرب مش ميراث أرضي.
0: صحيح.
2: وده كان يعني حتى ده في العهد القديم، يعني تخيل أساف ده عشان يقول لك ده يعني العهد القديم ميراثهم بس أرضي، والعهد الجديد إحنا بس روحي يعني. فأنت تقول لك لا، ده إحنا زينا زيهم. الخناقة اللي شغالة دي، كل ما المؤمن بيدخل مقادس العلي، كل ما النصيب السماوي بيملأ قلبه أكتر. وعايز أقول حاجة بقى، عايز اقول كلمه ويعني وده حتى الرد اللي رده الرسول بطرس في رساله بطرس الاولى، بيقول لهم كده انه الميراث لا يفنى ولا يدنس ولا محل، محفوظ في السماوات لاجلكم. يا اللي قاعد تسمعني، مش بنقول لك الميراث السماوي كان الميراث السماوي ده سوري حاجه كده بديله وحاجه رخيصه ويعني ايه سد خانه، معلش يا حبيبي ايه هعوضك بس في السماء ان شاء الله. لا، ده ميراث عظيم، ده اغلى، ده احلى. صحيح. يعني ابراهيم دايما بقول الحكايه دي، ابراهيم الرب اتفق معاه على ايه يا مايكل لما طلع من بيت ابوه؟ هديك ارض، الارض التي اريك. صح. الارض دي فين؟ في كنعان. ده اتفاق الرب معاه، هو ساب البيت بتاع ابوه عشان ارض كنعان والنسل.
0: صح.
2: ده والبركه، ثلاث حاجات دول. صح. طب ابراهيم راح الارض ولا ما راحش؟
0: ما راحش.
2: لا راح. على فكره ابراهيم عاش في ارض كنعان.
0: ايوه
2: ونصب الخيمه في ارض ايه؟
0: اوكي.
2: طب ابني بيت، ما انت رحت الارض، مش دي اللي اعطاها لك
0: بالخيمه.
2: طب ليه بقى؟ يجاوب بقى رساله العبرانيين: لانه راى المدينه التي لها الاساسات التي صنعها وبارئها الله. وكان يقول لربنا انت اتفقت معايا اتفاق على الارض، بس انت وريتني حاجه احلى، فسوري يعني دي ما تلزمنيش.
0: صح.
2: مع ان ربنا ما وعدوش بيها، يعني ربنا ما قالوش المدينه.
0: صح.
2: عايز اقول يا تسمعني، وانت ماشي مع الرب مش لان احنا يعني ما عندناش فبيقول معلش ما عندكش، ما دقتش اصلك انت فقري، قال مره حدا انت فقري اصلك انت ما دقتش حاجه، ما شفتش غير كده. فبتحير نفسك، لا انا بحير نفسي ولا انا عشان فقري، لكن لان انا عندي ميراث اعظم، انا عندي وطن سماوي، انا عندي ميراث ابدي، انا اللي يرفع راسي ان مش حتى الميراث، ان وجوده.
0: صحيح.
2: وجوده، تخيل بنفسه سيد الارض كلها، سيد الارض كلها، هيمشي معايا.
0: ايوه.
2: في ميدان الفوضى. وسط ارتباك الحياه، يعني عارف يا مايكل اوقات عيالنا بيعلمونا الحكايه دي. لما بنت تكون قلقانه بكتشف حاجه غريبه في الشارع مثلا، لو في كلاب وهي قلقانه مثلا
0: هتلزق فيك.
2: تقول بقول لها مثلا طب اعملي كده، قلت انا مش عايزه ده، انا امسك بس في ايديا كده وانا هعدي.
0: صح صح.
2: خدني في حضنك وانا ههدى.
0: صح.
2: على فكره ده احنا محتاجين نعمل كده مع الرب. لا محتاج تفهم وانا محتاج تعرف، محتاج انت محتاج الرب، محتاج انت عارفه، محتاج حد تمسك فيه. حد يمسك في ايديك بقى اكبر منك، مش حتى انت تمسك، هو يمسك. هو ده اللي قال له اساف امسكت بيد اليمنى، ما كانش قادر يمسك. انت محتاج واحد تترمي في حضنه.
0: صح.
2: ياخدك ويطبطب عليك ويقول لك هتعدي، انا هعدي بيك شارع الفوضى ده. فده اعتقد خلاصه اساف.
0: صحيح صحيح. او بطريقه داوود في مزمور 23.

0: بيقول الرب رعية فلا يعوزني شيء. الأب متى المسكين بيقول تعليق خطير على الآية دي، بيقول إنه يمكن تفهم إنه لأن الرب رعيك فيسدد كل الاحتياجات، وده صح وحقيقي على فكرة، صح. بس يقول إن داود كان بيقول بما إن الرب رعية أنا مش عايز حاجة تاني.
1: الله.
0: الرب رعية فلا يعوزني شيئا معاه، ده نفس اللي قاله أساف. وزي ما أنت بتقول كده كأنه بيقول أنا النصيب السماوي مكفيني يعني. زي ما أنت قلت كده إن إبراهيم في وقت بص على الوعد وبص على المدينة التي
1: لها الأساسات،
0: لها الأساسات، قال لا ما خلاص أنا عرفت اللي ليه القيمة الحقيقية. رب يفتح عينينا النهاردة
2: يا رب،
0: فنقول له أنت نصيبي وده كفاية.
1: لو حبيت تقول لي نصيحة عملية من حياة أساف قبل ما أدخل على قاعة الظلم، عشان عايز أروح أيوة على باقي الحاجات،
0: صحيح.
1: عشان الوقت بتاعنا، تحب تقول إيه عملي أعمله، إيه أعمل، إيه أتصرف إزاي أدخل مقدس العلي، ده الحل العملي الروحي. هل في حاجة تاني كمان أشتغل عليها في حياتي؟
0: أشكرك. يمكن في خطوة عملية، النهاردة متابعة حياة الناس مربكة، وعشان كده على فكرة في حتى العالم بيقول عن حاجة اسمها الديجيتال ديتوكس، يعني ان انت توقف متابعه السوشيال ميديا.
1: انت شاطر قوي في الحكايه دي على فكره،
0: يعني لا
1: اوقات يعني بتعزل نفسك ما لاقيكش خالص،
0: ده حقيقي، لانه ده بيفرق في سلامي الشخصي يعني. ده انا اكتشفته انه في مرات محتاجين نقفل شويه السوشيال ميديا، الموبايل. انا مقدر ان في ناس شغلها على السوشيال ميديا وعلى الموبايل، انا مقدر ده، بس في اوقات انا محتاج افصل. اعتقد انه الخطوه العمليه، لو انت بتسالني عن خطوه عمليه، جرب ابعد شويه عن الناس والأحداث، صدقني ده بيفرق. فكرة الراحة السبت دي فكرة عملية بشجع، بتقلل الارتباك، عدم متابعة الحياة والحاجات اللي حوالينا لمدة صغيرة.
1: وبعدين يا ريت لو كبيرة، يا ريت لو كبيرة
0: طبعا يعني، هي بالتدريب، بس أنا عايز أقول إنه بشجع إخواتي وخاصة الشباب منهم، يعني أنا عايز أقول إنه الشباب، يمكن حد من الشباب يقول أنا ما أقدرش أعيش من غير السوشيال ميديا، لا صدقني أنت تقدر تعيش، بالعكس قلل السوشيال ميديا هتلاقي نفسك تركيزك افضل، ارتباكك اقل. خلي بالك يعني، هل من السهل على الدماغ انت وانت بتقلب بس كده بتلاقي عزا، فرح، خطوبه، شخص سافر، شخص اتخرج،
1: كل ده صوره
0: بالظبط، تخيل ده كل ده في دقيقه واحده، ده صعب جدا، ده مربك جدا. فلو انت عايز نصيحه عمليه ابعد شويه.
1: طب انا اقول لك بقى نصيحه روحيه ونفس المعنى،
0: اوكي،
1: وحاجه ادخل حتى في الحياه الروحيه مع الرب.
0: ايوه،
1: في يوحنا 21 رب قال لبطرس اتبعني.
0: ايوه
1: صح. بطرس لقى مين ماشي ورا الرب؟ صح. لقى يوحنا. فراح بطرس بص
0: ليوحنا وهذا ما له،
1: راح له وهذا ما له، راح الرب قال له
0: اتبعني،
1: الرب قال له وانت مالك. يعني الرب بيقول له انت مالك انت، صح. يعني بص في ورقتك،
0: صحيح،
1: بص في يعني خليك في تبعيتك ليا،
0: صحيح.
1: ارجوك لو انت عايز ما ترتبكش، الحل الواحد الوحيد يعني عايز في ستيت واحده، ركز على الرب.
0: امين.
1: لا ترتبك لا بالناس ولا بالميدان. وعلى فكره حتى بيقول لك وانت بتعدي طريق، دي نصيحه برضو يعني، أيوه. حد بيعدي طرق وبتسوق، أيوه. ما تركزش مع كل الحاجات،
0: أيوه.
1: ركز مع اللي قدامك، ركز مع اللي، صح. انت سايق ماشي بس في طريقك انت، أيوه. اوقات يعني لما اتعلمت السواقه فببص في المرايه، فعندي صديق لي قال لي انت لا ما تبصش فيها كتير، انت هتنسى قدامك،
0: صح. احنا
1: بنبص لمحه ونكمل، اوقات تقعد تبص في المرايه وتخبط في اللي قدامك،
0: صح.
1: فركز، امشي ورا الرب، ما تبتدئش، لكن ركز مع الرب.
0: أمين.
1: قاعه الظلم،
0: تعال نشوف حبقوق.
1: ايوه،
0: في قفص الظلم وقاعه الظلم، حبقوق، في حبقوق واحد وعدد اثنين يقول حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع، اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص، لما تريني اسما وتبصر
1: جورا.
0: فحبقوق يصرخ صرخة مع كل المظلومين، بيقول انه في اوقات بنتعرض للظلم، الحياة مش عادلة لكن الله عادل، وده فرق كبير على فكرة. ففي الحياة اللي مش عادلة دي هنتعامل مع ظلم وهنتعرض للظلم زينا زي باقي الناس، لكن الله بيعدنا انه يقدر يقر العدل حتى لو تأخر. وده التحدي يعني لكل شخص في قفص الظلم، لو انت عايز تقول لي ايه النصيحه، انتظر الرب، انتظر الرب. يمكن اخويا بشوي بنفهم فكره فرق التوقيت، ويمكن احنا يعني الحلقه بتتذاع في مصر والدول العربيه في وقت الظهريه، في كاليفورنيا مثلا صبح بدري صح،
1: في استراليا بالليل
0: بالظبط.

0: تستغربش. صح. ليه نقول؟ لان ده قاره وقاره. عايز اقول ان فرق التوقيت بين السماء والارض مش الله. المفروض نستنى صح؟ صح. لما ربي يقول لي انا هجيب حقك فانا بص في الساعه اقول له امتى؟ يقول لي في فرق توقيت، انتظر الرب. تفتكر مين مثلا من كلمه الله كان في التحدي ده؟ اعتقد يوسف
1: اكتر واحد.
0: يعني يوسف اتظلم ظلم شديد. يعني يوسف خلي بالك كل ما يحل امتحان صح يسقط. يعني بص يوسف ابوه بعته قال له روح افتقد سلامه اخواتك. كان الامتحان ده امتحان الطاعه صح؟
1: صح.
0: الاجابه النموذجيه ان انا هطيع، اطاع ولا لا؟
1: وزياده
0: صح. وذهب للميل الثاني، الميل الثاني اجابه نموذجيه. يعني ده لو اتصحح في امتحان الطاعه ياخد ايه؟ 10 من 10 ونجمه وممتاز. طب النتيجه سقط. لا ده مش سقط، ده سقط في البئر. يعني دول رموه في البير. يعني طاعته خدته لتحت في البير. طب بص على امتحان ثاني، امراه فوتيفار تيجي تلح عليه
1: يرفض،
0: ده امتحان القداسه صح؟
1: اه.
0: ايه الاجابه النموذجيه؟ اعتقد اي اجابه نموذجيه لامتحان القداسه، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ
1: الى الله؟
0: اجابه نموذجيه. فده تاني امتحان، ده اتخذ الطرد بس مش مره المدرسه، ده اتطرد في السجن. فيوسف تعرض لظلم شديد، بس المشجع في حياه يوسف، خلي بالك احنا عشان عارفين قصه يوسف فبالنسبه لنا عادي، لكن تعالى تخيل ان الشخص ده بهذه الامانه، بهذه الاجابات النموذجيه، كل ما يحل صح النتيجه تبقى صفر. لكن يوسف في مشهد في الآخر يملك ويبقى الرجل الثاني في مصر. اتأخر المشهد وعايز أقول يمكن اللي بيعصر ناس كتير. وفي ناس على فكرة بطلت تحضر الكنيسة، بطلت تصلي. ليه؟ لأنه عمل حاجة صح وكان منتظر أن المشهد الثاني
1: تقدير،
0: يكون التقدير، يكون المكافأة. أنا حليت صح.
1: صح.
0: أنا اتعرض عليا رشوة ورفضتها. أنا مشيت بالأمانة في المشروع ده. طب والنتيجة؟ لا ما لقاش كده، فتعصب وقال أنا مش مكمل، مش هكمل مع ربنا. يوسف كمل وانتظر الرب، والمشهد الأخير في حياة يوسف كان يستاهل، كان يستاهل. عايز أشجع عزيزي المشاهد ياللي بتقول أنا مشيت صح بس النتيجة كانت غلط. أنا كل ما حل امتحان صعب وحله صح أكتشف إن أنا وقعت في بير. النهارده عايز اشجعنا كلنا انه في مشهد ثالث، ربما المشهد الثاني يكون مزعج. فالمشهد الثاني لرفض الخطيه كان ان يوسف في السجن، لكن الله شال مشهد ثالث، يوسف يكرم من فرعون شخصيا ويبقى الرجل الثاني. ورب بيعمل كده على فكره، والرب بيعمل كده، وكل الامناء يشهدوا انه انتظروا الرب وهو الاله الذي لا يخزى وانتظروه. بس استحمل فرق التوقيت.
1: يعني موضوع فرق التوقيت ده موضوع محير جدا.
0: صحيح.
1: يعني اوقات الانتظار صعب
0: طبعا،
1: يعني مش بالسهوله بتاع وعظه، ومش بالسهوله بتاع صح. يعني ايه قاعدين نقول انتظر. انا اوقات يعني بمل، بزهق، تشعر وكأن خلاص يا رب انتظرت الرب وصبرت وتعبت يعني اعتقد وسط الانتظار ده محتاج معونه. يعني
0: صحيح،
1: مش بالسهوله.
0: صح. أقول لك الانتظار نصيحة سهلة بس خطوة صعبة. يعني لو أنت اللي منتظر رب يا أخ بشوي، أنا أسهل حاجة أقول لك إيه؟ تنتظر رب. فأنت تقول لي صلي لي أخ مايكل عندي مشكلة معينة أو أي حاجة، فأقول لك يا بشوي انتظر رب. لكن لما يجي أنا اللي واقع، أنت تقول لي يا مايكل انتظر رب، أقول لك صعبة صعبة. والرب عارف على فكرة إن الانتظار صعب. عشان كده بص في أشعياء 40 الآية اللي احنا خدنا منها عدد 27، لكن أنا عايز أقرأ المرة دي 31. يقول وأما منتظر الرب. أيوة. وأنا بصدق أن الرب يعمل كده النهاردة.
1: آمين آمين.
0: لكل منتظر الرب خائر. لكل حد بيقول أنا مش قادر أكمل، أنا أديلي سنين طويلة منتظر الرب بس ما بيحصلش حاجة. شجع عزيز المشاهد يقول كده، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. رب يجدد قوتك النهاردة لكل منتظر الرب. رب يجدد. رب عارف أن الانتظار صعب ومرهق. رب يجدد قوتك
1: عزيزي المشاهد وانت في الظلم. احنا لسه عندنا كلام تاني بس انتظر.
0: أمين.
1: انتظر للإجابة، انتظر للرب عايز يقوله لنا. بس عايز اقول لك اوعى تفقد ايمانك. وكان الظلم ده الله اللي عمله او الله مش متداخل فيه. انتظر

0: لحاجة، او مش لحاجة بقى، لشخص خارج دايرة الظلم دي.
1: أمين.
0: وكأن القاعة اللي حكى عنها مايكل بتاع المحكمة والمحامي صامت، في محامي هيدخل بعد شوية،
1: أمين
0: في محامي هيفتح
1: أمين
0: الباب وهيقول انا مسؤول، انا اوكل نفسي،
1: أمين
0: انا هجي ادافع، جاي احامي عنك.
1: أمين
0: يمكن في محاميين انتظرتهم وخذلوك، في اوقات انتظرت ناس تشجعوك وهم تخلوا عنك وصمتوا، لكن الله ليس صامت،
1: أمين.
0: الله متداخل. تعالوا نرنم مع اخونا اسحاق ونحط عينينا على الاله ده ونرجع نكمل مع اخونا مايكل.

0: هاليلويا هاليلويا، انتظرك يا رب. انا مش بقدر انتظر وبخاف من الانتظار، بس اشكرك لان انت قلت انك هتكون معايا في وقت الانتظار.
1: أمين.
0: يا رب انا ضعيف انسان، لكن الجميل ان منتظر الرب يجددون قوة.
1: أمين.
0: جابوها منين دي بقى؟ من اله القوة. على فكرة وانت بتنتظر بيحصل لك ملء بالقوة كده، وقوة الله بتعمل وقت الانتظار. على فكرة من غير الرب ما تقدرش تنتظر، ومن غير الرب تموت في السكة وتخور في السكة. ومين اللي ادى ابراهيم ينتظر وعد 25 سنة؟ ليه ما خرش؟ ليه ما وقعش؟ خاف شوية صح، بس خليه كمل فوق. لكن هو موجود، والدليل ان انت مكمل، الدليل ان انت بتسمعنا النهاردة تقول انا مش هنتظر تاني، انا خلاص مش عايز الرب. ويمكن بتعمل بس سكرول كده على الفيسبوك لقيتنا بنتكلم، فقلت اشوف بيقولوا ايه الجماعه دول يعني، وحنيت. انا عارف ان انت وانت بتنتظر تقول مش هكمل، مش هلعب يعني اللعبه دي، عارف واحنا صغيرين مش هلعب معاكم.
1: صح،
0: يمكن الرب يقول لك النهارده انا مش بلعب.

0: العب ده انا موجود
1: امين
0: ده انا عشانك وبحرك الاحداث انا مش غايب عن المشهد لكن موجود كل خطوه وكل ثانيه وكل لحظه في مشهد حياتك. صراحه انا مستمتع معاك ربي يباركك
1: شكرا
0: يعني دايما كلام الرب فما دايما ملهم يعني دايما بتشوف الكتاب بزوايا انا مش بعرف اشوفها يعني فربي يباركك
1: شكرا. لكن انتظار الرب زي ما هو صعب وكل ما الوقت بيتاخر بيحصل الحاله اللي سمعنا عنها في الترنيم انه الواحد اهو صالب طولي كان زي ما انت صح. بتقول المشاهد يقول مش قادر اصلب طولي من كتر ما انتظرت. بس الحلو ان الرب لما بيتاخر كانه شايل المكافاه بالفوائد فاعتقد يعني لو يوسف اتكافئ في اي وقت قبل حلم فرعون كان هيعمل ايه؟ يطلع من السجن يعني؟ لكن ما كانش هيبقى الرجل الثاني في مصر. عايز اقول ان الله لما بينتظر ويجي لنا في الهزيع الرابع بيبقى طعم التعويض احلى وافضل. يعني حتى الناس اللي بتحب الكوره فلو كسب من اول الماتش
0: عادي
1: حلو لكن لما يجي جون في الدقيقه 90
0: واو
1: صحيح ليه؟ لان الفرحه لما بتتاخر بتبقى فرحه غاليه قوي. انا عايز اقول ان الرب قادر يعمل تعويضات في حياه المنتظرين. ممكن يكون في ناس وصلت للهزيع الثالث وبتقول يا رب انت طولت عليا، لكن تاكد ان الرب جاي حتى لو كان في الهزيع الرابع. الرب كان بيعمل حاجه غريبه في المعجزات، عمل مجموعه من المعجزات يوم السبت صح؟
0: صح.
1: تعالى نتخيل كده انه في يوم السبت ده كان مقدس لليهود ما كانوش بيعملوا حاجه.
0: مظبوط.
1: تعالى نتخيل مثلا مريض بركه بيت حزدة، الراجل ده لو كان منتظر انه يحصل حاجه حلوه في حياته يبتدي من يوم الاحد صح؟
0: مظبوط.
1: يقول ان شاء الله النهارده، يعدي الاحد، ان شاء الله الاثنين، ثلاث، اربع، خميس، جمعه، مفيش حاجه حصلت. يوم الجمعه بالليل يقول ايه؟ كده يبقى استنى ايه؟
0: الحد.
1: الحد ليه؟ لان السبت اكيد مش هيحصل حاجه كويسه، بس المفاجاه ان الرب يعمل المعجزه يوم الايه؟
0: السبت.
1: فانا عايز اقول ان الرب قادر يعمل المعجزات، يقدر يعمل معجزه في حياتك عزيزي المشاهد، في حياه شخص ينتظره. يمكن بتستبعد تقول يعني لو كان عمل كان عمل زمان، صدقني بيجي في الهزيع الرابع. وهو اله معجزات السبت، اليوم الذي لا ينتظر فيه معجزه يصنع الله اعظم من المعجزات.
0: هللويا.
1: فانا يعني بشجع كل المشاهدين المنتظرين الخائرين زي ما انت قلت الانتظار صعب لكن الله قادر يعمل المعجزه حتى يوم السبت.
0: صدقني وانت بتحكي يعني على موضوع خبره الانتظار وسط الالم وسط الظلم، بس كمان القاعه الاخيره ما اعرفش نفسي اعدي عليها حتى لو
1: طبعا.
0: وقت قليل بس يعني قول لي برضو حاجه عمليه في القاعه الثانيه. انتظر توقيت الرب مثلا،
1: انتظر توقيت الرب. وعايز اقول لا خليني اقول كمان يعني نصيحه عمليه يعني شوف الايه اللي قريناها في اشعياء 40. احنا بنعتقد ان انتظار الرب يعني انا قاعد على كرسي صح ومستني فالرب قال لي انا هتدخل في حياتك فانا مستني ما بعملش حاجه. لا ده مش انتظار الرب. لما نقرا على الانتظار منتظر الرب يعملوا ايه؟ يرقدون، يجرون، يمشون. يعني ايه؟ انا عايز اقول وانت مستني الرب كمل حياتك، ما توقفش حياتك عند المعجزه عند الطلبه. في ناس كتير خلي بالك الرب هيدخل بس الفكره في شكل الهزيع الاول والثاني والثالث. هو هيجي في الرب. في ناس من الهزيع الاول للثالث بتضيع حياتها في التذمر في الانين او باقصى درجات انه منتظر وهو ساكت صح. بس في ناس يقول لك ايه؟ وانا في الهزيع الاول انا هكرم الرب، انا هخدم الرب، انا هشهد عن الرب. فتيجي تساله هو انت طلبتك استجابت؟ لا انا لسه منتظر الرب بس انا مش قاعد مكاني، انا برقد بخدم الرب وبكرم الرب. فلو في نصيحه عمليه من الجزء الثاني من قفص الظلم، اوعى تاخد كرسي وتقعد وتقول انا منتظر الرب. منتظر الرب بيتحرك، بيكرمه، بيشهد عنه، بيشكره. فبشجع كل المنتظرين انتظر الرب وانت بتتحرك، ما توقفش حياتك على طلبة او استجابة، لكن كمل. والله قادر انه يعمل الاستجابة، بس الشاطر اللي يستفيد بوقت الانتظار.
0: صدقني نصيحة عظيمة دي، شوف من احلى النصايح اللي ينفع واحد يسمعها. يعني دايما بيقول لك اعمل ايه انا ساكت اهو.
1: صحيح.
0: يعني كنت قاعد مع حد من يومين بيقول لي انا ما بعرفش اسكت، يعني تقوليش انتظر الرب انا ما بعرفش ابقى هادي كده، فاعمل ايه يعني؟ واكتر حاجه تعباني ان انا مش عارف اعمل حاجه.
1: صح، لانه بنوقف حياتنا على الحاجة اللي

0: بيني وبين ربنا. لا كمل الحياه، كمل الحياه والله يجيب.
1: ومش لازم اللي هتعمله ده يكون يعني مثلا، يعني مثلا ابراهيم بيمشي مع الله، عايش
0: صحيح
1: مع الله،
0: صحيح
1: عنده بيت وعنده شغل
0: صحيح
1: وعنده حياته. فعايز اقول لك حياتك العاديه جزء من عبادتك.
0: طبعا
1: فكرت الفكره الوقت اللي فات غريبه جدا مع شركك بيها، يعني ايه الفكره بقى؟ ايه اللي عمله ابراهيم حاجه واو وهو منتظر الرب؟ يعني ايه الاحداث الرهيبه الخارقه اللي حصلت؟ ولا حاجه،
0: ولا حاجه صحيح.
1: يعني تخيل مثلا ايه، مثلا موسى في البريه
0: شق بحر
1: ومعجزات من وسلوى كل يوم. ايه الاحداث الرهيبه في حياه ابراهيم؟ يعني ايه، يعني مش حياه ابراهيم
0: طبعا
1: ابراهيم ابو المؤمنين وكله
0: طبعًا.
1: احلى واحد، عشان بس ما حدش فاهم غلط.
0: بس
1: ايه اقوى حاجات ايمانيه في حياته؟ طلع من بيت اهله، ما ممكن حد يهاجر، يعني ممكن حد يطلع صعبه بس ماشي، وقعد مع ابوه شويه لغايه ما مات برضه، يعني فضل متمسك غايه بس بين النهرين بقت حرام، لكن ماشي. بعد شويه اديلك نسل وعادي ما جاش وراح مصر. ايه الاحداث القويه الرهيبه اللي تخلي ابراهيم هو ابو الايمان؟ ما فيش غير بس يعني مثلا يصدق النسل، طبعا هيجي من المخلص وكمان قدم ابنه. بس ثلاث احداث، طلع من بيت ابوه، استنى اسحاق، قدم ابن، ثلاث احداث على مدار كل السنين صح. الطويله بتاعت حياته. مظبوط
0: صح صح.
1: لكن الرب قال ده ابو الايمان، وكان احنا او قبل نتخيل انتظار الرب والايمان امور خارقه بقى. انا عشت طول الوقت في دراما يعني
0: صحيح.
1: فمش عارف اعيش حياه عاديه. مش عارف افهم انه بيتي وانا عايش مع مراتي ومع اولادي ده ايمان
0: صح،
1: وانا بشتغل ده منتهى الايمان
0: صح.
1: واعيش مستمتع وانا في الخدمه العاديه وانا في الزياره العاديه، وانت خادم بقى في الزياره العاديه. مش لازم احداث رهيبه بتحصل في حياتك، مش لازم دراما طول الوقت واحداث وانهاك طول الوقت. الحياه اليوميه العاديه هي قصه الايمان وهي قصه الانتظار. ابراهيم ما عاش حياه دراماتيكيه كده طول الوقت اكشن اكشن اكشن اكشن اكشن اكشن اكشن وقمه الاكشن اسحاق يجي. لا ما حصلش كده، ده قاعد عند حر النهار والرب يزوره.
0: صح.
1: بتعمل ايه اكشن يعني؟ هل كنت في فرصه صلاه؟ وقاعد بس عند باب الخيمه، حاجه عاديه. والرب ده كان علاج ليا انا في وقت الدنيا مايكل. الرب قال انت مالك عايز احداث
0: صح
1: ليه؟
0: صح.
1: ومرتبك ان ما حصلش حاجه واو ليه؟
0: صح.
1: انا عايزك تعيش معايا يوم ورا التاني وتحبني وتمشي معايا رحله الحياه ببساطتها بحلاوتها، تستمتع بيا.
0: ايوه انا عايز اقول لك انه في انتظار الواو حياتنا بتمتلئ بالتذمر. يعني الناس اللي مستنيه الاحداث الكبيره زي ما انت بتقول بتتذمر. لكن فكرتني وانت بتتكلم ريك وارن في كتاب لماذا اعيش او الحياه المنطلقه نحو هدف، بيقول انه كيف تحول كل فعل الى عباده. انت بتقول انه ابراهيم ده ما كانش بيعمل حاجات واو، وده صح على فكره، الاول الى
1: مزبوط.
0: عباده اذا فعل في حضور الله ولمجد الله، بس الشرطين دول. يعني الاخت اللي بتسمعنا النهارده بتقول انا ما يعني اعبد ربنا ازاي، انتوا خدام ولا انتوا بتعملوا حاجات؟ بقول لحضرتك اي فعل يتعمل في حضور الله لمجد الله عباده. لو بتعملي كده لمجد الله وانت شايفه الله عشان تكرمي اولادك ده عباده، وانا بوصل اولادي المدرسه ينفع
1: عبادة.
0: يكون عباده، وانا بروح شغلي في ميعاده ده عباده. كل فعل اذا فعل في حضور الله ولمجده تحول الى عباده. فانتظر الرب واعبد الرب، ولا يعني عايز اقول ما تتعطلش بانتظار الاحداث الخارقه.
1: للقاعه الاخيره عشان
0: أيوة
1: وقتنا قليل قبل ما نرنم مع اخونا اسحاق التريمه الاخيره، ايه القاعه الاخيره تحب تقول فيها ايه؟
0: عنبر الالم. اعتقد ان ايوب هو اكبر مثال لعنبر الالم. الالم شاق ومتعب. سي اس لويس، ويمكن ده كاتب مشهور وكلنا عارفينه، فيلسوف مسيحي، قال تعبير غريب عن الفقد لما فقد مراته في كتاب اجريف اوبسيرفت. على فكره الكتاب ده اترجم باسمه تشريح الحزن. فالكتاب ده بيقول لفظ غريب قوي، يقول عندما نلجا الى الله ونحن في امس الحاجه اليه. خد بالك هو بيوصف حالته لما فقد مراته. ويكون هو عوننا الوحيد، يعني انا جاي لربنا ما عنديش حل تاني، انا في امس الحاجه. يقول فترى ايه بقى؟ بابا يغلق في وجهك ثم تسمع. طب هتسمع ايه؟ طب الباب اتقفل، هسمع ايه؟ صوت مزلاج ترباس، ثم تسمع صوت مزلاجا اخر ترباس تاني، وكان كل الطرق، ثم الصمت.
1: واو.
0: دي خبره ايوب على فكره. ايوب جري عشان يشوف ربنا، لا.

0: كل الابواب بتتقفل، بس المشجع انه اكتر راجل تالم زي ما احنا قلنا يمكن في اول الحلقه، عميد عنبر الالم، في الاخر اتراضى ولا ما اتراضاش؟
1: اعظم رضا.
0: يعني تعال نشوف كده، انا اقرا بس الايه دي في ايوب 42. يعني شوفوا اكتر رجل متألم كيف يراضي الله.

0: في عدد واحد. فأجاب أيوب الرب فقال قد علمت أنك تستطيع كل شيء. أخويا بشوي شاطر في الكتاب. الكلمات دي جت بعد التعويض الإلهي، يعني كان عوضه بولاد وتاني ولا قبل؟ لا هنكتشف ان ده قبل، يعني هو بعد كده يقول انه عطاله بنات واداله اولاد يعني خبرة ايوب وشهادة ايوب في الوقت ده لم يحصل على تعويض مادي، لكن في خلال الخبرة دي يقول ايه؟ قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرفها. اسمع الان وانا اتكلم، اسألك فتعلمني. عدد 5 اللي بصلي لكل متألم في أمين. عنبر الألم
1: أمين.
0: كل واحد في عنبر الألم يختبر هذا الحضور الإلهي، يقول بسمع الأذن سلام. قد سمعت عنك والآن
1: رأتك
0: عيني. الرب في الألم. سيس لويس برضو قال أنه الله يتكلم في أحداث الأيام العادية ويصرخ في أوقات الألم. تشوفه، تسمع صوته، تلاقيه معك. في أتون النار كان رابع أتون النار. أنا عايز أقول لكل المتألمين، أنت بتسأل، يمكن سألتني قلت لي هو ربنا اللي ورا الألم؟ دايما بنسأل ربنا فين؟ هل هو اللي ورا الألم؟ هو اللي زقنا على الأتون؟ لا صدقني، إحنا عايشين في حياة شريرة وسط بشر أشرار، حياة ظالمة، الألم جزء طبيعي في الحياة، لكن الله مش هو اللي ورا الألم، ده الله معانا في أتون النار. لو بتدور على الله هو معاك، هو معاك في أتون النار. تشوف، تفتح عينك، الله يستطيع أن يراضي المتألمين. لكل شخص سأل ربنا أنت فين، ربنا يقول له أنا معاك في أتون النار. بص الآية الحلوة، يقول في كل ضيقهم
1: تضايق
0: وملاك حضرته خلص. ربنا مش بس بيكتفي بأنه يبكي مع الباكين، لا ده هو احنا نقول كده مش عارف، العين بصيرة والإيد قصيرة، البشر يقولوا كده، لكن الرب عينه بصيرة وإيده قديرة.
1: نعم،
0: يشعر بنا ويشفق علينا ويقبلنا من ألم.
1: وانت بتتكلم عن الألم يا مايكل، يعني بتتكلم على أيوب، في كتاب حلو اسمه عندما تمطر السماء، من أروع الكتب اللي
0: صحيح.
1: أنا قريتها على موضوع الألم
0: صحيح.
1: يعني فهو بيتكلم ان الرب لما راح لأيوب عشان يشفيه ما شرحلوش أسباب. يعني لما بدأ الرب صحيح. يتكلم لأيوب، كل أصحابه ومراته وهو حاول يضع أسباب اللي بيعبر فيه، فلا قال له أنت غلطان، اللي قال له أنت ملعون، صح. اللي قال له قال له قال له قال له، لكن هو بقى الكاتب ده بيقول، يمكن فليبيانس
0: صحيح. صحيح.
1: فليبيانس بيقول إنه الله ما قالش لأيوب ولا حاجة، ما فصلوش ولا تفسير، ما قالوش الشيطان عمل
0: صحيح.
1: أنا سمحت، ما قالوش كده، لكن قال له حاجة عجيبة جدا، قال له أنا مين؟ تعالى بقول لك مين الخالق، تعالى اسالك بقى انا اسئله
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: كنت متوقع ان الله يقول له يشرح له، ما عارف
0: صح.
1: القصه
0: صح.
1: الله بقى قاعد يساله، انت كنت فين لما انا عملت الجبال، فين لما الوعول بتولد، فين لما الايل، فين وفين وفين وفين. فراح ايوب قال له لا لا لا ما كنتش فاهم حاجه، الان رأتك عيني
0: صحيح.
1: عايز اقول وانت بتسمعني، مش دايما احتياجنا لفهم
0: صح.
1: الاسباب
0: صح.
1: لكن الحل الإلهي إنك وسط الألم ترى إله قدير.
0: أمين. أمين.
1: مش بس على ألمك، ألمك ده ولا حاجة على فكرة. يعني أنا آسف مش بقلل منه، قدام عظمته. يعني لما أنا مثلا أبقى عندي احتياج 100 جنيه، وده احتياجي، يعني بنتي تعيط عشان 200 تعيط، وأنا ممكن معايا أكتر منها
0: صح.
1: فأحس إيه اللي، وأنا قدام مثلا راجل مليونير أقول
0: صح.
1: لا ده احتياجه، هو يبص لي إيه ده يا عم الأزمة
0: صح.
1: بتاعتك. عايز أقول لك احتياجنا لوجود واحد قدير قادر على الخلاص في حياتنا في ألمنا موجود. احنا مش فاهمين كل الأسئلة على فكرة
0: صحيح.
1: ما عندناش إجابات
0: لا.
1: والله مش بيجاوب على كل حاجة، وده اللي قاله أيوب، يعني كل أموره لا يجاوب عنها
0: صحيح.
1: ما بنقدرش نحصل على الإجابات لأن أوقات احنا ما بنفهمش، يعني مش هو، أنا آسف يعني يعني أوقات أنا يبقى إجابته أنا مش قادر أستوعب، البروسيسنج بتاع دماغي يعني مش قادر يفهم ويصيغ الصوت الإلهي
0: صحيح.
1: لكن أنا قادر أفهمه كويس إنه عمره ما تخلى عني، عمره ما تركني، عمره ما كان الألم على الفاضي. والحقيقة التانية اللي عايز أقولك عليها إن كل الخليقة بتئن وتتمخض، مش لوحدك، أنت مش في عنبر الألم لوحدك. أنت هالي الزوجة اللي يعني
0: صحيح.
1: زوجها تركها، هتلاقي على السرير الناحية التانية أم ابنها تركها
0: صحيح.
1: وهتلاقي طفل أم واقفة جنبيه
0: صحيح.
1: بس مش عارفة تساعده.
0: كلنا في عنبر الألم محجوزين، بس الشاطر هو اللي شايف.

0: شايف الرب في وسط الألم، لأن رؤية الرب في أتون النار بتخليه ليه معنى. فخد بالك، الناس مرات بيشوفوا ناس متألمين، لكن الفتية الثلاثة كان يتقال عليهم لفظ غريب، يتمشون. أنا عايز أقول إن الله لما بيكون في المشهد في وسط الألم بيكون الألم متحمل. ويمكن أكيد مرات كتيرة ناس بتعدي بخبرات صعبة، فتحس إن أنت مش عارف تشجعها إزاي، فتروح تلاقيهم متشجعين، فتقول إزاي؟ يقول لك الرب معانا، الرب سندنا.
1: صح.
0: فأنا عايز أقول سندة الرب، وده اللي اختبره أيوب. لم يختبر إجابة أو استجابة، لكنه اختبر حضور ومعية، والمعية كفاية.
2: وأنا بختم، عايز أقول حاجة وأخد رأيك فيها، لأن قبل ما إسحاق يرنم ونختم الحلقة، أوقات كتيرة إحنا بنقول إزاي ده متألم، ونبتدي نشتكي على صلاح الله.
0: صحيح.
2: للمتألمين. هو مش شاعر بالأزمة بتاعتك.
0: أشكرك.
2: لأن عنده النعمة بتاعته.
0: أنت عارف، في مرة صدقني فكرتني وأنا بتأمل في الفتية الثلاثة، قلت إنه مرات كثيرة يصدر الأنين والتذمر من مشاهدي الأتون، بينما من في الأتون يرنمون. يعني مرات كتيرة الناس اللي بتتفرج، عارف، ومرات كتيرة الناس تقولك يا أخي ده أنا صعبان عليا من ربنا، فيقول له حصل في حياتك إيه؟ يقول لا مش حصل في حياتي، أنت عارف الأخ الفلاني الكويس ده حصل له ظرف صعب. طب أنت يعني أنت بتتألم وأنت بتتفرج، طب إيه رأيك الرب معزيه؟ صدقني الله يعزي من في الأتون. لو بس ما شغلناش بالنا باللي بيحصل، صدقني مرات كتيره الترنيم بيطلع من جوه الاتون.
2: ودي قصه ايوب على فكره.
0: صحيح.
2: ايوب كان متعزي.
0: والاصدقاء
2: هم اللي تعبوه. يعني هم اللي قالوا معزوم متعبون.
0: صحيح.
2: يعني اوقات. صحيح. من فضلك، يعني لو عايز بقى نصيحه عمليه.
0: أيوة.
2: مش وانت متالم، لا. صح. لو انت شفت متالم، يعني دي بره
0: الرب قادر يراضي. يعني خليني اقول ما يصعبش عليك،
2: ما تاخدش دور الرب.
0: قادر. الله قادر يراضي المتالمين بالطريقه اللي يشوفها. خلي بالك احنا مرات بنحط طريقه، لكن الله قادر يراضي المتالمين. هو راضى ايوب ويراضي كل متألم، بس انت كمان خليك في ورقتك زي ما بنقول.
2: آمين. أشكركم أعزائي المشاهدين، بصراحة أنا مستمتع، وأعتقد محتاجين حلقات تانية يا مايكل. يعني ما تغيبش علينا.
0: شكرا.
2: أنا بشكرك لوقتك وتحياتك
0: لشغلك
2: وضغطك.
0: شكرا.
2: أنا بشكرك. بشكرك أخي إسحاق كمان للترانيم المباركة والجميلة. عايز أشكر قناة الكرمة، وأشكر بشكل خاص كمان جمعية خلاص النفوس بني سويف، وعم يوسف، وكل الإخوة الأحباء في الجمعية اللي من خلالهم فعلا هنقدر نطلع على الهوى ونوصل كلمة الرب. فإحنا مديونين للرب وليكم يا جمعية بني سويف، يعني لتعبكم والأجل عمل الرب. عايز أشكر أخويا ساهر سعيد المخرج، كل إخواتنا اللي ورا الكاميرات اللي بيتعبوا عشان إحنا نكون على الهوى. انتظركم في حلقات قادمة. تعالوا نختم بالترنيمة الأخيرة مع أخونا إسحاق.

صباح الخير، مبسوطة قوي أكون معاكم النهاردة بعد غياب طويل. حابة نبتدي مع بعض بقراية مزمور. مزمور حقيقة غالي على قلبي قوي، هو مزمور 42 بيقول كده: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، إذ قيل لي كل يوم: أين إلهك؟ هذه أذكرها فأسكب نفسي علي، لأني كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد، جمهور معيد. لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله لأنه بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. يا إلهي، نفسي منحنية فيا، لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعر. غمر ينادي غمرا عند صوت ما يزيبك، كل طياراتك ولججك طمت علي. بالنهار يوصي الرب رحمته، وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي: لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم: أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. ترجي الله يا نفسي. تعالوا ندخل مع بعض كده محضر الله ونقول له: ما أحلى حضورك يا رب، ما أبهى جمالك يا يسوع.

مزمور 99 بيقول كده: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو. وعز الملك أن يحب الحق، أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب فهو وهو استجاب لهم. بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهادته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. كذا مرة بتتعاد في المزمور ده: هو قدوس، قدوس هو، الرب إلهنا قدوس. خلونا نرنم الترنيمة اللي جاية دي مع بعض: أيها القدوس يا رب الحياة، هو مستحق أن تحنى له الجبال.

هقرا مزمور صغير واحنا واقفين وبعدين هنرنم. مزمور 100 بيقول كده: اهتفي للرب يا كل الارض. اعتقد كلنا عارفين المزمور ده، صح؟ في حد مش عارفه؟ طب نقراه مع بعض. اهتفي للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه وباركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. آخر عدد بيقول إيه؟ لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. عشان كده تاني من جاية بتقول: بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي. هللويا، هو أزال مخاوفي مني ومنحني سعادة أبدية. خلونا

تعبت من الوقفة؟ طب آخر ترنيمة عشان خاطري. تعالوا نختم مع بعض بترنيمة برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق. تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود.

تفضلوا. مبسوطين قوي يكون معانا القسيس محسن النهارده. بنصلي البركه لاجل الكلمه. تفضل قسيس.

صباح الخير. كل الشكر والتقدير لدعوتكم الكريمة، وبكل صدق مش مجرد جملة أو بداية، أشكر الله لأجل الفرصة الطيبة ولأجل امتياز وبركة المشاركة بكلمة إلهنا مع الكنيسة المباركة اللي لها شهادة وتأثير مبارك بكل قوة. نتابع معا إقراء من رسالة بولس الرسول إلى أهل كلوسي الأصحاح الأول بداءة من العدد الثالث وحتى نهاية العدد الرابع، عدد 14. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنا بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. يبارك الرب الكلمة لفائدة نفوسنا. الجزء اللي قريناه الخلفية بتاعته هو رسالة من بولس الرسول إلى كنيسة كلوسي، والمؤسس لكنيسة كلوسي هو اللي ورد في العدد 7 أبفراس العبد كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب. في هذه الكنيسة كما موجود في الأعداد في العدد 4 إيمانكم بالمسيح وحيوية حقيقية، لكن جاء متغير. الكنيسة صادفت مجموعة داخلها من الأنبياء الكذبة الذين يروجون تعاليم خاطئة. المشكلة فيها لو التعليم دي واضحة خطأها ما كانش بقى في مشكلة، لكن ألبسوها ثياب معينة قادرة أن تخدع المستمع. لأجل ذلك كان هناك خطر حقيقي على الكنيسة من هذا التعليم. فرغم أنها كما يقول إيمانكم ومحبتكم لجميع القديسين، بيقول نصلي لأجلكم أن تمتلئوا، وبدأ يقول إن هذه الصلاة وهذه الطلبة موجهة لكي تستطيع كنيسة

أن تواجه مشكلة. النص هنا مرتبط بكنيسة كولوسي، لكن المضمون اللي فيه بيقول لكل واحد واحدة في أي احتياج يمكن أن يكون قائم، في أي مشكلة يمكن أن أواجهها، ينبغي أن يكون هناك تعامل، لأن كلنا

لإفساد العلاقة بين أبناء الرب وشخص الرب لا تتوقف. ماذا نصنع؟ كيف نواجه؟ الرسول بولس هنا وهو بيكلم كلوسي مؤسس الكنيسة إدى حاجتين حطهم تحت عنوان إن الحل في معرفة مثمرة وقوة مغيرة، لأجل لكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته. هذه هي المعرفة المثمرة. ومن عدد 11 متقوين بكل قوة، هذه هي القوة المغيرة. تعالوا مع بعض نشوف كيف يمكن أن تصنع هذه المعرفة وتلك القوة حياة مختلفة كلنا كأفراد كأسر كمعات. يمكن أن نواجه احتياجات ومشاكل، ويمكن أن نواجه أمور تحتاج إلى مواجهة صحيحة قادرة. وفي المساحة دي دايماً بيعبس إبليس، بيقدم لنا هنا في النص ده زي ما قلت لحضراتكم المجموعة أو الكنيسة دي واجهت تعليم سيء مش صحيح خاطئ، وهدد الكنيسة بأنها تبتعد أو ترتبط بيه. فكان في مشكلة حقيقية بتواجه شعب الكنيسة. الرسول بولس وهو بيكلمهم حط لنا حاجتين حطهم تحت عنوان معرفة مثمرة نلاقيها في عدد 9 و10، وقوة مغيرة في الأعداد من 11 ل 14. قال لهم عارفين قصاد المشكلة اللي بتواجهوها يمكن أن تجدوا الحل هنا. وأنا بقول ليا ولكل واحد وواحدة بنسمع مع بعض إن في إيد أمام أي احتياج أي حرب بيعملها إبليس يمكن أن نلجأ لهذين الأمرين. الجماعة دي كان في الكنيسة زي ما بيصفها إيمانكم ومحبتكم، وبعدين دخل التعليم اللي حاول يفسد هذا الأمر، فابتدى في مجموعة من المعلمين الكذبة يروجوا تعليم خاطئ. بس زي ما بقول لحضراتكم المشكلة كانت مش في التعليم الخاطئ في داخله، لكن لأن غلفوا بإطار خادع يخدع الناس ويخليها تقبله، يخدعهم بصورة مختلفة عن الحقيقة. هو كان تعليم بيقول عن حاجات خطأ لكن ألبسها تعبيرات يمكن أن تشد الأذان. فبيقول لهم خلوا بالكم، ومش للكنيسة اللي في كلوسي من السنين الطويلة، لكن لكل جماعة للرب يمكن أن تواجه احتياج مشكلة. لكل فرد لكل أسرة بيعيش حياة طبيعية ويأتي متغير يحاول أن يفسد علاقته بالله، كيف تتم المواجهة؟ هختصرها في فكرتين وأعدكم باختصار يدوب ساعتين. كفاية كده ساعتين ولا؟ في عنوان معرفة مثمرة في عدد 9 و10، وقوة مغيرة الأعداد من 11 ل 14. من عدد 9 أن تمتلئوا من معرفة مشيئته. كلمة تمتلئوا في اللغة اليونانية اللي هي مكتوب بها العهد الجديد تعني كانت تصف سفينة مستعدة ومؤهلة للرحلة، سفينة في حالة جاهزة تقوم بالرحلة اللي مطلوبة منها. فبيقول لهم أنا بصلي إنكم تكونوا في حالة الاستعداد الدائم
المواجهة.

أياً كانت المشكلة. كلنا معرضين تاني كأفراد، كأسر، كمجموعات، أن يواجهنا إبليس باحتياجات، بشكوك، بمخاوف، نخضع لها ونتجاوب معاها ولا نواجهها. أول أمر في المواجهة بيقول أن تمتلئوا من معرفة مشيئته، ودي معناها بالمعنى الأصلي للكلمة أن تكونوا في حالة الاستعداد الدائم عن والقدرة على المواجهة، أن تمتلئوا معرفة مشيئته، وده مطلوب إدراك واعي ومعرفة أعمق لكلمة الله. إذا كفرد أو كأسرة أو جماعة، حدث متغير جعلني أواجه مشكلة بيستخدمها إبليس للقلق والتوتر، بيقول لي أول حاجة ارجع وانطلق للحق اللي بيقول لك إن الله يعلم، الله يدرك، الله معك، لست وحدك. وده هتعرفه منين؟ بالرجوع لكلمة الله وليس الاستسلام لما يقوله إبليس أو لمشاعرنا. أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. معرفة مشيئة الله من أين؟ من كلمة الله، وكلمة الله تقود إلى كل حكمة وفهم روحي. ده يعطينا أن نسلك كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. الأمر الثاني اللي يعطينا قدرة المواجهة هو إدراكنا أن هناك قوة مغيرة، متقوين بكل قوة. هقرا الجزء كله عشان نشوف قد إيه بكل قوة حسب قدرة مجده، لكل صبر طول أنا بفرح شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، الذي نقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. إذا كان هناك الخطوة الأولى، الخطوة الثانية أن لدينا قوة مغيرة. وبيركز الرسول بولس هنا على التأثير الفعال لقوة الله في شخصية المؤمن في وجود أو منحه صبر، طول أنا، فرح، شكر، محبة، غفران. وبيقول لنا أمام أي ما تواجهه من متغير يريد أن يسلبك سلامك وعلاقتك مع الله، يريد أن يهز ثقتك ويقينك في الرب، ادرك هذا الأمر وإلجأ إلى تلك القوة المغيرة. تعالوا نشوف فروعها وكيف تصنع تغيير. هي قوة تستغمر رغم المقاومة التي يواجهها المؤمن. والرسول بيشير لبعض السمات السلوكية المتميزة اللي بتعطي هذا، متقوين بكل قوة حسب قدرة مجده، لكل صبر، طول أنا، فرح، شاكرين. وفي الشكر بيقدم أعمال تستحق الشكر. أول حاجة بتكلم عن الصبر، والصبر يعني الاحتمال والثبات المتجدد في مواجهة الظروف الصعبة. وهنا المعنى يبان من عكس التذمر والشكوى. كأفراد، كأسرة، في مواجهة أي متغير مؤلم في حياتنا، أول رد فعل ممكن يكون تذمر وتوتر. بل خلي بالك، إذا خضعت لهذا التذمر والتوتر أنت ستستمر في خط إلى أسفل. الخطوة الأولى هي الصبر، والصبر مش بمعنى

يعني مضطر، لا، الصبر الاحتمال المتجدد في مواجهة الظروف الصعبة مع رفض التذمر. والصبر هنا لا يعني الاستسلام الخانع للواقع المؤلم، لكنه يعني تحمل يقود للتمسك بالعلاقة الصحيحة مع الرب. مش صبر احنا بنقول مثلا مجبر اخاك لبطل، لا، صبرنا مش بتاع مجبر اخاك لبطل، صبرنا هو تمسك بالعلاقة الصحيحة مع الرب وقدرة على المواجهة تنتصر على ما يريد إبليس من أي متغير يحدث. الأمر الثاني طول الأنا، والكلمة في اللغة الأصلية تعني القدرة على كبح الذات والتعامل برفق مع مصادر الضيق. الأمر لا يتوقف عند صبر وطول أنا فقط، لكن ممارستها تتم بفرح. تعرفوا التعبير بيقول لك أنا قرفان، لا، بيقول لك أنت مش هتصبر وفي طول أنا بقرف، بفرح. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بقوة حسب قدرة مجده. خلوا بالنا دي هتبقى دايما هي الفعالية في كل اللي جاي، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده. أول شيء صبر وطول أنا، وهذا الصبر وتلك طول الأنا ليست بتذمر وشكوى وقلق، لكن بفرح. ولا يتم ذلك إلا بقوة حسب قدرة مجده. الأمر الثاني كل صبر وطول أنا شاكرين الآب. المبدأ الثاني الشكر. منحنا الله العديد من البركات، ويسجل الرسول في الأعداد من 12 ل 14 خمس بركات. بيقول لك دايما استدعيهم، بركات هي عطايا وإهبات إلهية وليست استحقاقا لنا، ولأنها هبة إلهية وليست استحقاق، لذلك دورنا فيها دائما الشكر المتجدد والمستمر. أول حاجة دالنا بيقول الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين، وكلمة أهلنا في اللغة تعني الأصلية هنا أنه يوفر لنا كل الشروط التي تجعلنا في إتمامها أبناء شعب الرب. بيقول لنا قد تم إتمامها بالكامل في العمل الإلهي في المسيح. فبيقول لك خلي بالك اللي بطلبه منك فوق قدراتك البشرية، وسبق وقد عمل المسيح وأتمه في مزيد من الارتباط، مزيد من الاتكال، مزيد من الرجوع إليه. طول أنا بفرح هتكون مع إلهنا، شاكرين الآب لكل صبر وطول أنا بفرح الذي أهلنا وجعلنا أبناء لشركة ميراث القديسين. الأمر الثاني أنقذنا، والكلمة في اللغة الأصلية اللي هي اليوناني اللي مكتوب بها العهد الجديد بتعني ينقذ من الخطر، وهي بتعني تحرير رهائن من سجن، ويتم استحقاق تحرير الرهائن يتم استخدام القوة. طب من أين لنا القوة؟ عشان كده بيقول حسب وليس الذي أنقذنا من سلطان الظلمة اللي ادانا ده. مين؟ الذي أهلنا. معناها أن كل الشروط اللي تجعل إتمامها أبناء في شعب الرب قد أتمها الله بالكامل بعمله الابتدائي في المسيح. يعني بيقول لنا أنت محتاج

تحتاج لقوة خاصة، والقوة دي لن تكون منك ولا صنيعك، لكن القوة دي باللجوء لذاك الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين. كل الشروط اللي يجعلنا إتمامها أبناء في شعب الرب قد تم إتمامها بالكامل في العمل الإلهي في المسيح. الكلمة أنقذنا تعني إنقاذ من الخطر، وتصف عملية تحرير رهائن، والمسيح عمل ده كله. قام المسيح بهذا العمل وأنقذنا من دينونة وعقاب الخطية بعمله الفدائي. الأمر الثاني بيقول نقلنا، الذي أنقذنا والذي نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. وكلمة نقلنا في اللغة الأصلية كانت بتصف انتقال سكان المدينة المهزومة في حرب إلى مدينة القائد المنتصر. يعني هي كانوا جماعة بتعيش في مكان خاضع للهزيمة وما تحمله من كل تبعاتها، بيتنقلوا إلى مدينة القائد المنتصر ليعيشوا كل أجواء النصرة والبهجة. والمسيح لم يحررنا فقط من عقوبة الخطية، بل نقلنا إلى مملكته لنحيا نوع خاص من الحياة تتفق مع حياة التحرر من سلطان الخطية. رسالة الأفسس 2:10، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة. تتم إزاي؟ قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. كل الأمر إعداد إلهي الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء. الأمر الثاني فدانا، والكلمة تعني في اللغة الأصلية إطلاق سراح سجين مع دفع الفدية. والمعنى هنا جميل، لما أطلق سراح ده ما هياش قرار مجرد كلمة ولا مظهري، لكنه قد سبق ودفع الثمن. إطلاق سراح سجين ودفع الفدية بعمل المسيح الفدائي على الصليب وتجاوبنا معه، يتم سداد المطالب المقدسة للعدل الإلهي. هو يمنحنا نصرة، ونصرة مستمرة على كل ما يشتكي به إبليس الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، نقلنا إلى ملحوظ ابن محبته فيه لنا الفداء، وأخيرا غفر لنا خطايانا. الفداء والغفران وجهان لعملة واحدة، لأن الغفران ليس مجرد إزالة سجل الخطايا، لكنه يتضمن أيضا كسر قوة الخطية التي تستعبدنا. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. لكل واحد فينا، لأي حد فينا ولأي أسرة فينا، يمكن أن تكون واجهت أو تواجه مشاكل أو متغيرات يريد من خلالها إبليس أن يفسد علاقتنا بالله. استعيد هذه الحقائق، أن لديك قوة قادرة أن تصنع التغيير، وأن تمنحك النصرة، وأن تواجه به. نحن رؤوسنا في صلاة، ونحن ندرك أن إلهنا منحنا معرفة مستمدة من كلمته مثمرة، وقوة مستمدة من عمل روح القدوس مغيرة.

أبانا، من كل قلوبنا نشكرك ونثق أن أمام ما يمكن أن نواجهه أو يحاول أن يعرقل به إبليس نمونا وعلاقتنا بيك أو حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين، أن تمنحنا أنت النصرة وأن تؤكد وتنير أذهاننا، لأنك في عملك الفدائي سبقت وأعلنت النصرة الكاملة في الصليب والقيامة. امنحنا هذا اليقين، اغمرنا بهذه القوة، امنحنا قدرة المواجهة لأي محاولة من إبليس لكي يبعدنا عن اتصالنا بك، ارتباطنا بك، خضوعنا لك، في اسم المسيح يسوع، آمين.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني،

0: اسمك عالي فوق الكل، يا من ستكسو باسمك كل ركبة وكل من في السماء ومن على الأرض، ليس باسم آخر يستحق.
1: أشكرك يا رب أن ما فيش اسم زي اسمك نقدر نقول يا رب في أي وقت في أي مكان، في أوضنا يا رب، لما نكون لوحدنا قدام الناس يا رب، في الشعوب أمام الجماهير، اسمك يا رب اسم أنا ممكن ألتجئ إليه، اسم ما فيش زيه في أي حتة، ولا زمان ولا النهاردة ولا هيجي اسم زي اسمك. لما بنقول اسم يسوع يا رب بنهدى، بنشوف يا رب صليبك قدامنا، وبنعرف يا رب الثمن الغالي اللي دفعته علشاني، وان انا اقدر اقول يسوع باجي كده الباب اتفتح والحجاب اتشق، وقدرت يا رب اخش لقدس الاقداس واقول لك يسوع بابا، يا يسوع خليت الاسم ده على لساني، ممكن اقوله، ممكن اقرب منه، ممكن اقرب لك يا رب بشخصك. أشكرك يا رب أن أنا ممكن في أي وقت أقدر ألجأ لهذا الاسم، اسم أبويا واسم حبيبي واسم أخويا، اسم صديقي يا رب. أشكرك أنك أنت أقرب الناس ليا، بصلي يا رب أنه الاسم ده أي لسان في أي مكان يا رب، في أي حتة في العالم، لما يقولوا اسمك يا رب حاجات تتغير، حاجات تقع يا رب، والناس تعرفك لشخصك، وعينين تتفتح يا رب على مجدك، وانها تفهمك يا رب، الناس والقلوب يا رب تفهمك وتعرفك وتحبك زي ما انت حبتنا يا

وأشكرك، أشكرك إنك أنت الله معنا، الله معي، الله معي. ماذا أريد وأنت معي؟ مش بس حواليا ومعايا، بس جوايا بتهمس يا رب بصوتك الهادي الجميل، وتهديني وتقويني وتريحني وتشلني وترفعني وترشدني وتقولي آجي أروح فين. أشكرك إنه في كل الوقت، حتى لو الناس التانية مش قادرة تكون معانا، إحنا مش محتاجين غيرك. اسم، اسم فوق كل الاسم، يسوع يسوع يسوع. به يا رب أن احنا ننتصر، به نقدر نقول لا لحاجات كتير، بها بالاسم ده رب ممكن ندوس حاجات صعبة في حياتنا كتير، نكون غالبين منتصرين. نقوم يا رب معاك، نقوم تاني وتاني، نطلع على الجبل العالي فوق معاك وناخد منك يسوع يسوع، ونتغير على الشكل اللي هو تبعك يا رب، شكلك، قلبك، كلامك، روحك، عملك فينا يا رب. يسوع ما أعظم هذا الاسم، أشكرك علشانه، أشكرك علشان تغيير حياة يسوع في حياتنا، أشكرك.

إنجيل لوقا أصحاح 4. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولكن لما تمت جاع أخيرا. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أنه ليس بالخبز وحده يحيى، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا الشيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. آخر عدد، عدد 14. ورجع يسوع مرة كمان بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة. عدد 1 بيقول: أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئاً من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية. الروح قاده 40 يوم في الروح اللي قاده 40 يوم في البرية ليجرب من إبليس. بعد ما خلصت المدة بتقول كلمة الله: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. مبارك اسمك يا رب. هقول آية كمان في رسالة روميا أصحاح 8، آية واحدة بس. رسالة روميا الأصحاح 8 وعدد 14. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. لكل مؤمن، في مؤمنين أكيد بيسمعوني، لكل مؤمن، لكل حد عاش ولسه عايش، الرب يسوع لمسه، غير حياته، فداه، خلصه، طهره، وتغير ولسه بيتغير إلى صورة يسوع المسيح. كل واحد فينا، كل واحدة فينا اتنقل من الظلمة إلى النور، من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. لسه ما رحناش إلى نهاية إظهار هذا الملكوت إن إحنا نكون في السماء، لكن وإحنا هنا موجودين على الأرض في حقيقة عندنا أجمعين بتقولها كلمة الله، يعني ملهاش تالت، حقيقة واحدة واضحة، إننا انتقلنا من الظلمة إلى النور. أنت عايش في ظلمة، متبعتر، واقع في حفرة، القصة بتقول الحقيقة إنه هو نقلني ونقلك من الظلمة إلى النور، جبني وجابك من الموت إلى الحياة. وفي حاجة بيعملها الروح القدس بصورة مستمرة لا تنتهي. اللي بيعمله الروح القدس بصورة مستمرة ولا تنتهي إن في نموذج عند الله، أنتوا معايا؟ في نموذج عند الله، أنا وإنت مفروض إن إحنا نتغير إلى هذا النموذج. النموذج اللي إحنا هنتغير عليه، نتغير إلى شبهه، هو حاجة واحدة وحيدة، شخصية. هذه الشخصية هي شخصية يسوع المسيح. اللي بيعمل كده فيا وفيك إلى هذه الصورة هو شخص الروح القدس. في كورنثوس الثانية 3:17-18 كلنا حافظين الآية دي، تقول الكلمة: وأما الرب فهو

روح وحيث روح الرب، تاني حيث روح الرب، مرة تالتة حيث روح الرب. كويس، منين ما روح الله موجود ولاقي فرصة، ده إضافتي أنا بين قوسين، دي إضافتي أنا، طول ما روح الله موجود ولاقي فرصة سامح أنا وإنت بنسمح له أنه ياخد دوره وياخد مكانه، ساعتها جميعنا ناظرين، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة إلى تلك الصورة عينها كما

من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. تمام، طول ما أنت مديله الفرصة في حياتك، طول ما فتحت له مساحة علشان يقودك ويغيرك، هيشتغل فيك أنه يغيرك إلى صورة يسوع المسيح من مجد إلى مجد. نفسي تفهم ده مع كل صبحية، مع كل صبحية تفتح عينيك، تفتح عينيك الصبح كده، أو ما تفتح عينيك، قبل ما تفتح عينيك الروح القدس واقف مستنيك. يلا يا شطور يا حلو، عندنا يوم ما حصلش النهاردة، يوم هعمل فيه إيه؟ يوم أنا جهزت لك فيه حاجات كتيرة، شوية إفراجات على شوية مشاكل، على شوية ناس هركبهم على رأسك، على شوية حد في الطريق على قبلوك، على شوية مشاكل كلهم مع بعضهم أنا هستخدمهم لو أنت اديت لنفسك وصدقت فيا أني أغيرك إلى صورة يسوع المسيح. كم واحد هيروح سحب الغطاء؟ كم واحد يسحب الغطاء وينام؟ لا أنا مكمل، أنا مش عايز أقوم، أنا مش عايز أستمر في ده. اللي أنا جاي أقوله لك النهاردة لكل حد فينا إنه آية زي كده آية جميلة وآية حماسية، ونحن جميعا ناصد، عارف أقولها لك كده وإنت تحس بإنه هللويا، يعني مجد الرب هنشوفه. تمام، الحياة بما فيها، الحياة قيمتها، الحياة مهمة، الحياة غالية قوي قوي قوي قوي، لكن محتاجين نفهمها ونفهم مشيئة ربنا فيها علشان نعرف نعيشها. رب يسوع قال له علمنا نصلي، قال لما تصلوا قولوا يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك زي ما الثلاثة دول في السماء كده، زي ما اسمك مقدس، زي ما ملكوتك في السماء، زي ما مشيئتك في السماء، زي ما هم في السماء، هاتهم على الأرض، هاتهم على الأرض. احنا ما نعرفش ايه مشيئته، احنا ما نفهمش ايه اللي موجود في السماء، لكن انا محتاج افهم الروح القدس اللي شغال عليا وعليك عشان يغيرني للمسيح يسوع. لو مسيح هو مثالي، هو عاش هنا على الأرض وهو كمان عاش في السماء، الوحيد اللي عاش في السماء وعاش هنا كمان على الأرض، لو الروح القدس هيغيرني إلى تلك الصورة عينها، أنا محتاج أسأل نفسي سؤال، هو يسوع عاشها إزاي هنا؟ تفتكر لو يسوع عايش النهاردة سنة 2025 شكله إيه؟ حد من شبابنا يقول لي كول، أكيد هيكون كول، لابس بطلون جينز مقطع مثلا وروش، يعني روش ده تفكير حد يكون كده، أو أنا وإنت هنتخيله لسه جاي بجلبية، صح؟ جلبية طويلة وشعر، من ده التخيل بتاعنا، ده الصورة بتاع. أنا وأنت ما عرفش الحقيقة، أنا ما عرفش يسوع لو موجود النهاردة هيكون هنا شكله إيه، صفاته إيه، بأي شكل وبأي صورة. لكن أنا يهمني حاجة، ما يهمنيش الشكل الخارجي بتاعه كان إزاي، ما يهمنيش كان بيشتغل، كان ترى كان بيشتغل نجار ولا هيشتغل آي تي، إيه رأيك؟ يعني أي واحدة منهم هو هيشتغلها في العصر الحديث اللي هو موجود فيه واللي احنا عايشين فيه. أنا ما يهمنيش هو كان بيعمل إيه أو حيجي يعمل إيه أو منظره الخارجي شكله إيه، كل اللي يهمني إني أعرفه كان عايشها إزاي. أنتوا معايا؟ ارفع عينيك من على الفوارق اللي مع عند فلان وعند فلانة، مش ده الفرق، فلان وفلانة واللي حواليا كلهم رغم تغييرهم، رغم أشكالهم المختلفة، رغم اللي بيلعبوه من أدوار في الحياة، رغم أشغالهم كل واحد غير التاني، مش هو ده المهم. إبداع الروح القدس إنه هيحولني إني أعيش حياتي أنا غير حياتك أنت غير حياتك أنت، وكلنا هنعيشها زي ما يسوع عاشها. ده السر اللي احنا محتاجين نمسك فيه النهاردة، هو عاشها ازاي عشان انا اعرف اعيشها. رغم ان هو ابن الله، اسمعني كويس، رغم ان هو ابن الله، لكن كلمة الله بتقول في منتهى الوضوح ان يسوع عاشها ومشي فيها وكملها وانهاها بسبب حاجة خاصة جدا. عاشها ازاي بتقول كلمة الله الجزء اللي قريناه في لوقا 4:1، أما يسوع فرجع من الأردن ماله ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد من الروح في البر.

الملء من الروح القدس ببساطة هو أن الروح القدس يقتادك. كلمة قيادة كلمة مهمة جدا. عدد 14 في وسط البرية بتقول كلمة الله: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. أعمال 10:38 بتقول كلمة الله، بيقول بطرس: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، بسبب أنه ممسوح بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليه. صفته كان ايه؟ كان بيشتغل ايه؟ مش دي قصتنا. الحاجة الجوهرية ان هو بالروح القدس كان يجول يصنع خير. ده اللي مطلوب عندي وعندك، ان احنا نعيش نفس الشيء، ان احنا نجول نصنع خير مثل سيدنا، اللي احنا محتاجين ان احنا نكون شبهه. لكن في سر، القصة مش في قوتي وقوتك، في قدرتي وقدرتك، مش في معرفتنا الكتابية، مش في كم المواهب اللي عندنا، لكن في وجود شخص هام جدا يكون موجود في حياتي وفي حياتك. مفروض ان كل ابن وكل ابنة مننا اللي يكون، لو هو ابن حقيقي، بتقول كلمة الله في رومية 8:14: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. الفرق ما بين شركة ومؤسسة وشركة تانية ومؤسسة تانية في نجاح دي وفشل دي يرجع إلى نوعية القيادة. مين اللي بيقود؟ وبيقود ازاي؟ والدماغ اللي عند القيادة عارفة تقود الناس اللي بتحقق الرؤية اللي عند القيادة. نفس الشيء بينطبق علينا. عندنا مشكلة ما بين الوعد، اسمعوني يا جماعة عشان اللي هقوله ده هام جدا لحياتي وحياتك. عندنا مشكلة ما بين الوعد وما بين الواقع. الوعد بيبان لما تاخد خلوتك ومعاك القلم وتخطط تحت الآية اللي لمست قلبك خلاص، واللي حاسس كده انه الرب النهاردة كلمني، هللويا هللويا. وما بين انك تخرج وتعيش للواقع. واحنا عادة الوعد دايما هو ما نظن انه احلام الله ورؤاه وعطاياه لينا على الدوام، في نفس الوقت أنا بعافر وتعبان والدنيا ماشية ضد الطيار، مش مع اللي ربنا قاله والوعد اللي اتكلم به. مثلا إشعياء 58 وعدد 11 تقول كلمة الله، حد حافظ الآية الجميلة دي؟ ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياه. تمام، الوعد بيقول انه يقودك الرب على الدوام. اقول لك الحق عشان ما تزعلش مني، الآية دي سمعتها 50 مرة، بس في مواقف كتيرة في حياتي بخبط دماغي في الحيط لأنه لا قيدني ولا شايف حد ومحتار ومش عارف راسي من رجليا أنا أعمل إيه. مرة كنت في أستراليا دعوني لمؤتمر، المؤتمر عنوانه ويقودك الرب على الدوام. فأنا قبل ما أروح فتحت أشوف اللي أنا هتكلم فيه أقول إيه، فلقيت أنه ده موجود في إشعياء 58. حد عارف إشعياء 58 بيتكلم عن إيه؟ عن الصوم المختار، عن الصوم اللي الرب عايزه. ففي الأصحاح ده بيقول أنه لو أنت بطلت إيماء بالإصبع، لو أنت فتحت بابك للفقير، لو أنت كسيت العريان، لو أنت حاجات كتيرة لما تعملها وتتوب، لما ترجع تكون صحة، حينئذ يشرق مثل الصبح نورك ويقودك الرب على الدوام. أنا سبت يقودك وخدت كلمة و، بس المؤتمر كله كان اسمه واو، والمؤتمر كان اسمه واو مش واو يعني واو حاجة ما حصلتش، لا هو كان كلمة واو. ما قبل تحقيق الوعد واو لازم تكون.
يا جماعة في فرق عندنا كبير قوي، أن أنا عايز وعود ربنا لوحدها كده، وعايز الواقع اللي أنا عايش فيه بمسؤوليتي بعيدة عن ده تماما. لكن ربنا يخترق ويصنع ويعمل حاجات.

كبيرة جدا. كورنثوس 2:14 بيقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. تحب أحكي لك عن هزايمي؟ تحب أحكي لك عن ضعفاتي وكسراتي؟ تحب أقول لك ولا نخبيها على جنب من كم الحاجات اللي مكسورة؟ آية، دي آية، ده حقيقة، ده حق، ما حدش يقدر يجادل على الحق. بس السؤال هو الحق ده متطبق في الواقع بتاعي؟ أنا عايشه بصورة حقيقية؟ ولا حاسس يوم بعد يوم أن المسافة بتزيد ما بيني وما بين، بقى بعد شوية مثالية، دي مثالية بعيدة، أنا مش وابن أو أبو الكذاب، زنان زنان زنان، ويفكر يجيب لي الآيات ويحطها فوق ويوريني أن أنا تحت. فيك حاجة، أكيد فيك حاجة غلط، أكيد فيك حاجة يا أخي. ربنا عنده نصرته، بيقول لك يعني موكب نصرته ويقودنا كل حين، ليه أنت مش ماشي في ده؟ ليه يظهر بينا رائحة معرفته في كل مكان، لكن طالع مني حاجات كتيرة قوي ملهاش علاقة برائحة المسيح الزكية اللي بيقول عنها بولس. كلامي النهاردة عن القيادة. القيادة احتياج شديد. القيادة اتخاذ قرارات مبنية على رؤية. حد عنده جي بي اس في العربية وفي الموبايل؟ بيعمل ايه الجي بي اس؟ بيعمل ايه؟ اي نعم، انت اللي بتديله الاوردر. بس لما تديله الاوردر، انت بتثق فيه انه هيقودك يوصلك للنقطه اللي انت عايز توصل لها. القياده ان في حد بيقودك مش للي انت عايزه، انا بتكلم هنا شكل مختلف، مش للي انت عايزه، للي هو عايزه. سامعين يا جماعه؟ للي هو عايزه، للي هو بيختاره شكله ايه علشان ياخدك الى حته مختلفه، علشان يحقق غايه ويحقق هدف. المشكلة بقى لو اللي بيقودك، كم واحد عدى معاه ان الجي بي اس يهنج؟ يا سلام لو كنت في بلد غريبة كمان، ومثلا على الهاي واي، وكده قطع الانترنت، تلاقي نفسك في مصيبة، تلاقي نفسك في كارثة. انه انا بسميه رشيدة، يعني الاخت اللي بترشدني، لانه صوت واحدة ست، فلو رشيدة قطعت في النص، لوست، انه اللي بيقودني توقف عن القيادة. لما يوقفك عن القيادة او انت ماشي في حتة، الرب يسوع قال عن كده في منتهى الوضوح. التلاميذ جم حكوله عن الفريسيين وعن الكتبة وازاي وصياهم منع الناس. الرب يسوع لو بيقودك اللي بيقودك أعمى. متى 15:14 تقول كلمة الله: اتركوهم هم عميان. أيوة، قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى، يسقط كلاهما في حفرة. يسقط كلاهما في حفرة. لما عادة حد بيحب من شبابنا الحلوين الصغنططين وبيحبوا بعض كده وجمال، هو لسه مش عارف هيعمل ايه في حياته، انا ببقى قلقان ليه؟ لانه مفروض انه في هذا الرجل انه هيقود هذه القافله، فيبقى فاهم على الاقل الخطوه اللي جايه احنا رايحين فين. لو هو مش عارف راسه من رجليه، انا ببقى خايف، ببقى قلقان ليه؟ لان الست محتاجه للامان، وفي الامان انا محتاجه واحد على الاقل هو عارف هو رايح فين، على الاقل فاهم الخطوه اللي جايه واثق فيه انه هو ماشي وبطريقه صحيحه. في مطبات وفي حفر كتيره موجوده في حياتنا، في اختيارات خطا اكيد، لكن هيفضل السؤال ده سؤالي النهارده واللي هسيبه مع كل واحد فينا: مين اللي بيقود حياتك؟ مين اللي بيقود حياتك؟ مايل على اللي جنبك وقول له: مين اللي بيقود، ماشي عشان خاطري، مين اللي بيقود حياتك؟ مين بيقود حياتك؟ هل ده شيء مهم قوي ان في حد يكون بيقود حياتي؟ شيء مهم، مش مهم، ده غايه في الاهميه ان الاقي حد يكون بيقود حياتي. خليني اقول لك على حاجه جوه قلبي انا حاسس بيها جدا. اولا عندنا

عندنا أزمة القيادة. إيه هي أزمة القيادة؟ أزمة القيادة إنه إحنا مش عايشين في العالم هب هذر كده، مش عايشين في العالم نخبط دماغاتنا في بعض ونكتشفها، يعني أهو زي ما بيقولوا جماعة في العهد القديم نأكل ونشرب، أهو عايشين شقة وعمره. طبعا ممكن في ناس تقتبس من سفر الأمثال ومن سفر الجامعة كل الآيات اليأسة، وتعب هي الحياة، وباطل الأباطيل الكل باطل، وقبض الريح، وكل الحاجات اللي تشجعني تقول لي إن الحياة هنا ما تمشيش، ما تكملش، ما تعيش. لكن نفسي أرجع النهاردة أفهم باستيعاب وببساطة، بس أنا بحاول بقدر إمكاني إني أبسط لك الحق والحقيقة. أرجع ببساطة أفهم إيه؟ أفهم إن فكرة القيادة جاية من إله عاقل عنده هدف وعنده رؤية، واللي بيها خلقنا وصنعنا، وعايز يقودنا علشان نتمم هذه الرؤية. مش بابا وماما اللي قرروا يجيبوني للعالم. ألو؟ مش بابا وماما اللي قرروا يجيبوني من العالم، حتى لو كانوا في يوم من الأيام أنا مولود من أبويا وأمي. في المسيح يسوع المولودين ليس من مشيئة رجل، ولا من دم ولا من لحم، لكن مولودين منين؟ مولودين من الله. المولودين من الله دول في حاجة مفروض تنزل فيهم كده، في أبليكيشن، في سوفت وير بينزل، إنه هناك شيء في قلب الآب السماوي ليا وليك عايزنا ان احنا نعيشه هنا. جايه منين فكره القياده؟ تكوين اصحاح 2 عدد 15 بتقول كلمه الله: واخذ يهوي الاله ادم ووضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها. اخذ الرب الاله ادم من جنه عدن، وضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها. وأنا بدور على الكلمة العبري بتاعت يحفظها، عارف إيه؟ عارف إيه؟ اربط حزامك، يغطيها ويحميها. ربنا سلطه على الجنة، على المكان اللي هو فيه، علشان يحفظه. يحفظ يعني يغطيه، عنده قدرة وعنده نعمة إنه يغطيه وإنه يحميه من أي شيء خاطئ. وأوصى يهوي الإله آدم قائلا: من جميع شجرة الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. قصة واضحة. أنا أقمتك وجبتك حطيتك في المكان ده عشان تحفظه. أنا سلطتك على كل ما هو موجود، في هدف وفي خطة، في قيادة عليا، في رأس بتقول الشخص اللي موجودة اللي بيقاد. أنا اديتك جزء من طبيعتي إنك أنت كمان تقود باقي الخليقة بسلطاني. وبحذرك من حاجة، إيه اللي بحذرك منه؟ ما تاكلش من الشجرة دي، لأن فيها خطورة، فيها خطورة على حياتك. وأنا بقول لك الخطورة إنك موتا تموت. كل اللي عليك إنك تسمعني وتصدق في قيادتي معايا. كل اللي عليك إنك تسمعني وتعمل إيه؟ تصدق في قيادتي ليك، ينفذ التعليمات. المشكلة في القيادة لما يكون فيه إشاعات أو أكاذيب، والأكاذيب لو دخل الدماغ المقاد لا شك وشككته في القائد عليه العوض. انتهت الحدوتة. ليه؟ لأنه ما يريد القائد لمن يقوده، ساعتها هناك شيء آخر وخطة بديلة وأمر بديل. فاللي عايزه القائد لك، وهو أفضل خير وأحسن خير بالنسبة لك، لن يكون، لأن في خطة بديلة وفي قيادة بديلة موجودة. بتقول كلمة الله في تكوين 3:1 الحية، بتقول كلنا فاهمين الحكاية دي، عارفينها كويس قوي: أحقا قال إلهيم لا تأكل من كل شجر الجنة. هو بجد قال كده؟ الحقيقة حواء رد مثالي. الرد المثالي اللي قالته، قالت لها بالضبط الحقيقة اللي هي سمعتها من آدم. لا، الرب وصانا أنه ناكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، قال ما تمسوهاش، لأنه لو مسناها هنموت.

الرد ايه بقى؟ الرد ايه؟ لن تموتا. ايه ده؟ ايه ده؟ بل إلهيم عالم يوم تأكلان منها تصيران مثل إلهيم تعلمان الخير والشر. أنا بشكك في مصداقية القيادة اللي بتقودني، وطالما شككت فيها، بص الحاجة اللي هتجنني، أنا لسه قريها تاني النهاردة، هتجنني صحيح. في تكوين أصحاح 2 تقول كلمة الله، تقول كلمة الله عدد 9 يس. وأنبت يهوى الإله من الأرض كل شجرة شيدة، قول معايا كل شجرة مالها وإيه كمان؟ طيب متفقين على الحاجتين دول، كل شجرة موجودة في جنة عدن مالها وإيه كمان؟ وهي ده لك. طيب تعم على معايا، بعد ما حواء، لا قبل ما تأكل، قبل ما تأكل، عدد 6 صحاح 3 عدد 6 تقول كلمة الله عندك يا بابا. طيب، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. إيه جديد؟ إيه جديد؟ إيه جديد؟ ده اللي موجود، ده الحقيقة. لكن ساعتها هنا الشهوة لأنها سمع تقرير مختلف تقول كلمة الله، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطى رجلها أيضا معها فأكلت، فانفتحت عينهما والدنيا خربت بعديها، والدنيا خربت بعديها. إيه مشكلة القيادة يا جماعة؟ اسمعوني عشان ده هينطبق على كل حاجة في حياتنا. مشكلة القيادة أنه المقادين يرغبون في الاستقلالية. المقادين ما لهم؟ يرغبون في الاستقلالية. أنا أكون سيد نفسي، أنا باخد قراراتي بنفسي، أنا مريحاني دماغي، أنا اللي بقود نفسي، محدش يقول لي يمين، محدش يقول لي شمال. كم واحد فينا لما بيكبر بيه العمر من هو صغير، لما حد يزنقه في حاجة، في الرد لما كنا صغيرين نقول القصة دي، أنا حر، فين كلمة أنا حر؟ أوكي. أنا حر، أنا بقود نفسي، أنا أقود بطريقتي، بتفكيري، باللي أنا عايزه، هو ده اللي أنا مستمر فيه. إيه اللي بنعمله؟ اللي بنحاول نعمله إن إحنا بنحاول نسيطر على ظروفنا ونسيطر على غيرنا، بنحاول نسيطر على غيرنا بكل الإمكانيات، بكل الإمكانيات، بكل الوسائل اللي عندنا. بنحاول نقود مرات الآخرين عشان يعملوا اللي إحنا عايزينه، يا إما نحسسهم بالذنب أو باللوم، أو ممكن نستخدم الغضب والثورة علشان اللي قدامي يخنع فأعمل اللي أنا عايزه، أو بالتهديد إن أنا بهدد، أو إن أنا بتملق غيري اللي قدامي عشان أوصل للي أنا عاوزه. في البعض بيقود، اعرفوا القصة دي، بالصمت والانسحاب. في حد بياخد قرار يأثر على الآخر فأصمت وانسحب من المشهد. لما انسحب من المشهد فأنا بخبط دماغي في الحيط وعايز أرضي اللي حواليا، فمش عارف أرضيه إزاي. وإحنا بنحاول أن احنا نقود أنفسنا وأن احنا نقود غيرنا بنوع السيطرة اللي أنا بقوله ده، هناك نزاع وخلاف وعداوة وسوء فهم ومشاكل، وبنحاول أن احنا نسد كل ده بحاجات كتيرة ظاهرة وواضحة في عصرنا الحديث الجميل اللي احنا موجودين فيه، ما بين كثرة الأكل، لأن عندي وجع، لأن عندي وجع، عندي وجع، عندي وجع، كثرة الأكل، إدمانات، البعض عنده انعزال، البعض عنده اكتئاب، البعض طايح أو عايش حياة مزدوجة. احنا بنحاول نقود حياتنا، اسمعوني يا جماعة، بنحاول نقود حياتنا، واللي هي أساسا راجعة للقائد الأعلى اللي جابنا وخلقنا ونقلنا، وبنحاول نتحكم فيها ونتحكم في غيرنا. ولما بنحاول نتحكم على قد، صدقني واحنا مؤمنين وعندنا حكمة وفهم، ويعني مش عايز اقولك احنا عندنا ايه، بيولد جوانا خوف من اللي جاي، لاني مش متأكد بالضبط انا بعمل ايه. الاحمق تلاقي الاحمق كثير الاراء
فاهم في كل حاجة، عارف كل حاجة، ويقولك على ويلبسك في الحيط، هو أعمى وعايز يقود أعمى تاني.

قصادهم. قيادتنا لأنفسنا، مش بتكلم، أنا بتكلم يا جماعة على القيادة، طبعا القيادة ده فن وكتب ومن كلمة الله، أنا بكلمك لما بنحاول نسيطر على حياتنا بذواتنا إيه اللي بيحصل؟ لما بعرفش أمشي لقدام أو أكمل لقدام، عندي إحباط، عندي إحباط، عدم قدرتي على التحكم في نفسي وفي الآخر بيسبب لي إرهاق، بيسبب لي تعب، بيسبب لي وهن. ليه؟ لأني بحاول أقوم بدور أكبر من قدراتي إن أنا أقوم بيه. وكتير مننا فشلانين في الحكاية دي، فشلانين جدا، مش بوصل لنتيجة في حياتي توصلني لسلام وأمان وفرح ليا وللي حواليا، لأني لازم أقيس دوافعي وأنا بقود حياتي أو بقود حياة حد تاني. طيب نخش في الكلمتين المفيدين بقى، المفيدين. مين المسؤول عن القيادة؟ مين المسؤول عن القيادة؟ أنا بتكلم دلوقتي للمؤمنين، أنا بتكلم اللي هم اتنقلوا من الضلمة للنور. مين المسؤول عن القيادة؟ لو مثلنا يسوع، لو مثلنا مين؟ وهو ابن الله، قول معايا وهو ابن الله. لو يسوع وهو ابن الله معش حياته من غير قيادة روح الله القدوس، الروح القدس هو اللي كان بيقوده وبيقود خطواته. لوقا 4:1-14 اللي قريناها مرتين، أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح. يقتاد بالروح معناها الروح القدس بيوجهه، مع أنه عارف بكل شيء، لكن زي وزيك كإنسان مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هو موجود الروح القدس اللي عارف بكل شيء، اللي عارف بقلب الله، اللي عارف بتفكيره، اللي عارف كويس جدا حلل الشرير، هو اللي مع الرب يسوع خطوة بخطوة. الرب يسوع ما جربش في ثلاث حاجات اللي مذكورين هنا في لوقا 4 وفي متى 4، بعد أن جربه بتقول كلمة الله في كل تجربة، في كل ما يخطر ولا يخطر ليك على بال، 40 يوم الرب تجرب فيها والروح القدس موجود معاه. بتقول كلمة أنه خلص السكشن ده، خلص الجزء ده من حياته، رجع وهو مقاد وممتلئ مرة تاني بالروح القدس. الروح القدس تصميم الله ليا وليك انه يقود حياتنا. احنا محتاجين حد عارف المهمه، محتاجين حد فاهم ايه اللي في قلب الله وعارف الطريق كويس قوي قوي قوي. جماعه انا بكلمكم عن شخص الله اللي مفروض موجود معانا هنا على الارض وساكن فينا. في انجيل يوحنا اصحاح 16، انجيل يوحنا اصحاح 16، معلش انا النهارده خدمتي ما فيهاش حواديت وحكاوي وقصص، لكن اصلي ان يكون فيها بس جزء من الحق بسيط ينور عينينا. يوحنا 16 بتقول كلمة الله، بيقول الرب يسوع عدد 12، إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك من روح الحق الذي يرشدكم إلى، هو ده اللي هيقودني، هو ده اللي هيرشدني إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما، لتكن مشيئتك كما في السماء، كل ما يسمع به ويخبركم. ده الحلو الجميل، ده القائد بقى، ده القائد اللي شايف بكرة ويقول لك على اللي جاي ويكلمك على الآن، يخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما ليها ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ مما ليها ويخبركم. روح الله القدوس هو روح الحق، ولأن روح الحق بيقول الرب يسوع يسمع من الآب، مش بس يسمع الآب، الرب يسوع قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. روح الحق هو عارف إيه الحقيقة، إيه اللي يوصلني، إيه اللي على قلب الآب هو الأفضل والصالح إن أنا أعمله وإن أنا أمشي فيه. كل اللي محتاجه إن أعرف إنه في شيء
من قلب الله الآب ليا محطوط في حياتي، روح الحق مش هيسيبك للقوانين، روح الحق مش هيسيبك للناموس، روح الحق مش هيسيبك علشان العالم حواليك يقرر لك ايه اللي يحصل، روح الحق هيرشدك حتى في قيادة ناس تانية، لان احنا عايشين هنا تحت السلطان وفي حاجات كتيرة في حياتنا مفروض انه اخر

الآخرين بيقودوها، وأنا في وسط ده هيرشدني إلى جميع الحق. أعرف أعمل إيه في كل موقف، أعرف إزاي يكون فيا صورة وقلب يسوع المسيح في كل حتة يحطني فيها. حطيني في مدرسة، هيديني أن أكون بروح المسيح يسوع هناك. اديني أن بشتغل مش عارف فين بروح يسوع المسيح. أي عمل أنا بعمله هو هيديني بروحه أني أفهم وأعرف الحق والحقيقة، ربنا عايز مني إيه وبيقودني وعايز يقودني إزاي. روح الحق تصدق مش هيقودك حتى بالتفكير السليم ولا بمشاعرك، باللي انت حاسه واللي انت شعره. اللي انت شعره ده مشاعر حاجة جميلة وكويسة، ربنا بيديها لنا عشان نحس لكن اوقات كتيرة المشاعر بتحس اللي انا عايزه يمكن في انانيتي، في اللي انا عايزه وبس. مشاعري ممكن تكون مجروحة ومتألمة، فبتقول لي خد يمين خد يمين عشان ما تتعورش اكتر من كده، ما تواجهش المواقف. مشاعري مش احسن حد يقودني. ميل على اللي جنبك قول له مشاعرك مش احسن حد يقودك. الله يخليك، مشاعرك مش احسن حد يقودك، مش افضل حد تمشي وراه، لان انا حاسس كده شاعر كده. ميز ما بين احساسك وشعورك وما بين اللي بتقوله. كلمة الله في إرمية 17 بتقول كلمة الله القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. لكن في حاجة تانية، في حاجة تانية أفضل أفضل. بيقول الرسول بولس في غلاطية 5:18، ولكن إذا انقدتم بالروح. أنت مش محتاج لقوانين تمشيك، أنت عندك شخص بيقودك. جماعة في فرق شاسع، في فرق شاسع. أنه أنا عايز أحفظ القوانين ليكون في قانون أنا وقع مني، ما قانون نو. روح الحق هو نفس القانون. هذا الروح اللي موجود فيه وفيك يرشدك إلى جميع الحق. إذا انقدتم بالروح لستم تحت أنه مشكلتي أن أنا بحس أنه الدنيا خنقاني وموجوع ومتألم ومش فاهم ومش عارف أعيشها ومش ممتلئ ومش فرحان. لأنه باختصار جدا أنا بحاول أخذ ناموس وأعيش هذا الناموس ولا أستطيع أني أعيشه فبفشل. مش دي الدعوة اللي ليا وليك. الدعوة اللي ليا وليك أن هناك شخص حي يرافقك وساكن فيك وماشي معاك، هو اللي هيقودك إلى كل الحق. ألو؟ مالي كأني بحكي كده زي زبان، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، لا ولا حاجة هناك بعيد، لا دي حاجة هنا، دي حاجة هنا. ده حق إن أنا أعيش، ده حق اللي ليا في المسيح يسوع. ده النعمة إن في واحد مسؤول عن القيادة، هو شخص روح الله القدوس. لو أنت بتمارس ده، لو أنت ماشي معاه هتصدق انه ما في باب مقفول الا يفتحه. صح ردوا عليا. صح لا مش صح. ده اوقات كتيره ابواب مفتوحه عارف يعمل فيها ايه؟ يقفلها. وانت في اسم الرب يسوع ربنا تقعد بقى تنتهر وتعمل ده بقى ما حدش يعرف انتهره. ما ينفعش تنتهره ولا تعمل فيه اي حاجه من اللي احنا بنعملها، وتقعد تصرخ وتصوم. انت مش فاهم. لو انت صاحبه، لو انت صديقه، لو انت ماشي معاه، لما يقودك في ابواب كتيره يقفلها قدام وشك مع انها ابواب كويسه. تكلم جد صدقني. هدي لك مثل واحد، مش هاخد كتير عشان وقتي مش سامع. مثل واحد، سفر الأعمال أصحاح 16. أعمال أصحاح 16 تقول كلمة الله في عدد 5، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. حاجة جميلة. وبعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، إيه اللي حصل؟ بصوت عالي، عدت عليك قبل كده ولا لا؟ إيه اللي حصل؟ منعهم الروح القدس. يا عم دي بلاد محتاجة لكلمة الله، محتاجة الخلاص ربنا يسوع المسيح، محتاجة الافتقاد. تقول كلمة الله، ده القائد الموثوق به. منعهم الروح، ما تعديش هنا، كمل بعديها. منعهم الروح أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. مش عمال على بطال، صدقوني مش عمال على بطال. مش كل اللي تشوفه انه حلو هو حلو بالنسبه له. مش مفروض تعمله دلوقتي.

تعملوش ما تعملوش. ومرات تانية انت شايف انه مش مفروض يعمل، يقول لك لا اعمله. ليه؟ لان ده الوقت اللي انت تعمله، لان انا فاهم افضل منك، انا اللي بقودك، ولان انا بقودك انا عارف اوصلك لفين. فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بثينية. يمكن عايزنا في حتة تانية تقول كلمة الله منعهم فلم يدعهم. قول معايا كده عشان تبقى جميلة في ودانك، منعهم فلم يدعهم. حلوة كده، منعهم لم يدعهم. ده الروح القدس اللي ماشي وهو بيقود. فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونية وأعن. فلما رأى الرؤية، ده بقى قيادة الروح القدس، للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. منعنا، وقفنا، وعرضنا. ليه؟ لأنه في احتياج في حتة تانية. أنا عايز أبعتك في الوقت ده لناس هناك في المدينة دي أنك تتكلم إليها. الروح القدس مش بيفتح وبس، الروح القدس بيفتح وبيقفل كمان. طيب، وانا عمال اكلمك على القياده والقياده، مين اللي بيقود؟ مين اللي مفروض يقود؟ مين اللي عنده الخطه؟ مين اللي عنده خطه حياتك من عند الاب من قبل تاسيس العالم؟ وعارفك هتتجوز فين وهتعمل ايه وهتعيش ايه وعندك مرض ايه وقابلت مين وحطك في اي حته؟ هو مين بقى اللي ياخدني علشان يقودني بالخطوات دي ويوصلني، مش وصلني للي انا عايزه؟ يا جماعه ما احنا عشنا وكبرنا بقينا كنايس كل اللي عايزينه ازاي ربنا يكون في مصلحتي. عارفين ربنا في مصلحتي يحقق لي اللي انا عايزه، يحقق لي. في ترنيمه فرساني بقى لها زمن النهارده الصبح كنت بفتكرها، ليت خدني على جبل عالي انفرد بيا حفرسني فرس وحقق لي امالي. انت موجود علشان يا انا، يا ريت تاخدني كده على حته، خد بالك انت، ويعني بعطفك وحنيتك شوف انا عايز ايه، معايا لسته كده تتحققها لي، طلباتي دي تعملها. يا جماعه الفكره في المسيح يسوع العكس 180 درجه، الناحيه الثانيه. انا ماشي هو اللي بيقودني، انا ماشي ماذا تريد ان أفعل، ماذا تريد أن أفعل؟ أنا عايز أنجح، أنا عايز أتبارك، أنا عايز كل دول مش وحشين، لكن فقيته. ما هو الناس دول هو دعاهم ليه؟ دعاهم يكونوا مبشرين، دعاهم يكونوا متكلمين بالكلمة، سايبين أهليهم وعيالهم وكل اللي فيهم وطيحين من بلد لمركب لسفينة لمدينة لمينا من هنا لهناك. لكن احنا مصدقين فيك. ده مش أعداء اللي منعونا، ده روح الله هو اللي منعهم، هو اللي وقفهم. أنا محتاج أني أفهم أعمل إيه مع ده. الحاجة الثالثة والأخيرة عشان ما أطولش عليك، أنا محتاج أني جاي إن شاء الله؟ أنا محتاج أني أتجاوب، أنا محتاج أني تجاوب. بص يا جماعة، على كل نطاق، على كل صعيد، على كل صعيد من احنا عندنا كلاب، سوري يعني، من الكلب اللي انا بقوده علشان لمؤاخذة يروح، انا محتاج في قيادتي لهذا الكلب الى ايه؟ يتجاوب معايا. انا بقودك سوري مع المثل، انا بكلمك من اصغر حاجه، من طفلي اللي انا بعبر بيه، بالطفل اللي انا بكلمه، باللي بقوده. انا محتاج كقائد لمن أقوده أنه يتجاوب مع هذه القيادة. أنا وإنت محتاجين أن احنا نفهم أن القائد ده محتاج لمن يتجاوب معاه. لما بتجاوب أقولك على حاجة، مفيش في الأرض جنتل زيه، سمعني؟ مفيش جنتل، يعني لطيف لطف الدنيا، عمره ما يفرض حاجة عليك، مستحيل، لأنه عارف تركيبة الله ليا وليك، إن خلقنا على شبهه، لنا حرية القرار.
الأسبوع اللي قبل ما أمشي من هنا أنا كنت اتكلمت ماذا

ينقصنا؟ يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ كنت بتكلم على الإكرام. وأنا في إنجلترا بصلي في صبحية من الصبحيات، ربنا فتح عيني على الإكرام مرة كمان مرة كمان. هو بيفتح عيني على الإكرام، فهمت حاجة، فهمت حاجة ملت قلبي وملت عيني، إنك تكون مصدق وواثق فيا للآخر، ومصدق إن أنا عايز لك كل خير، ولأنه عايز لك كل خير أنت بتسلم لي نفسك طوعا وأنت مصدق فيا. أنا محتاج أني أتجاوب، أنا محتاج أن تجاوبي مع قيادة الروح القدس بتقول أن أنا بحط استقلاليتي على جنب، بحط قيادتي أنا ودماغي للحياة ما بين قوسين، لكن أنا عايزه هو أنه يقودني وأنه يمسك حياتي علشان يكمل معايا لقدام. علشان الروح القدس يقودني ويقودك لازم نتجاوب، نتجاوب بحاجتين. نمرة واحد، نمرة واحد بالثقة. عشان تثق في الروح القدس انت محتاج، اسمعني، تبقى عاقل جدا للدرجة اللي توصل فيها انك تكون عبيط. حلوة الفلسفة اللي انا بقولها دي. تاني انك تبقى عاقل جدا للدرجة توصل فيها لو حد شافك يقول اللي انت بتعمله ده عبط. ليه؟ لأنه الإيمان بالثقة يمشيني ويمشيك ضد الطيار. الإيمان بالثقة يقول لك ادي اللي في جيبك لفلان. طب أنا مش هكملها زي هعملها زي يا ابني يا حبيبي، ادي اللي في جيبك لفلان، مالكش دعوة، مالكش دعوة، ادي له. حكيت لكم قبل كده الحكاية دي، كنت لسه بحكيها في المؤتمر. لما تصدق الروح القدس، دينا بنتي كانت محتاجة تروح الجامعة في أمريكا، محتاجة لأول ترم عشان تخش 10,000 دولار، وأنا قعدت أحوش دولار ولا درار ولا درار ولا درار ولا درار على جنب علشان البيت. قبل كده قعدناها سنتين في البيت بسبب إن إحنا كان معنا فلوس، وجي حد لحس الفلوس، حد بعت لي من السودان، أسيس ربنا يبارككم كتر خير، كنتوا ساعدتونا كتير وباركتونا كتير، بس أنا عيالي الاتنين امتحاناتهم جاية في شهر 4، ومش هيخشوا الامتحانات غير لما يدفعوا الأقساط المتأخرة عليهم. أنا بس كل طلبوا منك صلوا لنا. على فكرة اللي محتاجينه 2,000 دولار. أنا نبيل عطلة، وأنا مال أهلي باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، أنا بقولها لك باسم الرب يسوع، أنا مال أهلي باسم الرب يسوع، مش دعوة، أنا مالي. يفكها لك ربنا، يفتحها لك ربنا، يعملها لك زي ما هو عايز. وأنا بفتح الإيميل بقرأ، قبل ما أقفل الإيميل اللي بيقود بقول لك إيه، ما تديله اللي معاك. الكحكة في ايدي اليتيم عجبة طبعا، ما كنتش غير الـ2000 اللي انا عديهم اللي انا محوشهم. البت اللي مصدومة مني، بتي قعدت ما تكلمنيش لما حصل، قلت لها سيب الكلية وامشي عشان ما عيش فلوس، قعدت 6 شهور ما تكلمنيش. انت عايزنا نكرر ده تاني؟ ما انا بقولك العقل يوصل بيك انه يتحكم عليك اللي انت بتعمله ده عبط. قبل ما اقول لمنال، طبعا عارف منال في القصص دي، اي لها على اي حاجه كده تقول ديله، خدت بالك يعني ماشي الحال. فخدت بعضي ورحت على الميزاني، حولت للراجل ال 2000 دولار سلامتك يا صاحبي، سلامتك، سددت احتياجه. حكيت القصة دي بالتفصيل، اللي عايز يسمعها وعرفش يسمعها فين. بعد 4 أيام كان في ملاك في صورة واحدة ست واقف على الباب عايز الأسيس نبيل. منال نزلت لها، ادت لها ظرف، أخذت الظرف من بين إيديها، قلت لها مين حضرتك؟ قلت لها مش مهم تعرفي أنا مين، تليفونك إيه؟ قلت لها مش مهم تعرفي تليفوني. قفلت الباب وطلعت فوق، ادتني الظرف ورايحة تبص من الشباك تاني على هذه الأخت يا فين، قلت لها مش هتلاقيها. مسكت الظرف، والظرف مكتوب عليه، الظرف موجود، اللي عايز يجي عند المكتب حبوره له، المبجل القس نبيل عطلة، طباعة مش كتابة بليد، طباعة. وجوه الظرف ظرف تاني،
ظرف مكتوب عليه طباعة برضو.

0: مصاريف تعليم دينه كما قد وعدتك يقول الرب. وأنا ماسك الظرف من دول $10,000. اتعرفت منين؟ قلت لا ما هم $10,000. لازم يكونوا $10,000. لما فتحت الظرف $10,000. الفلوس هنا في الكويت الدولارات بيبقى عليها ختم أزرق. أوكي؟ دول سخنين لسه طالعين طازة طازة. ورا بعضيهم مرقمين. روح القدس عارف يقول لي إيه؟ لولا إنك حطيت دول بزرع عشان تفك أزمة ده. لولا ما أنا أطلقت لك ده. ما تقوليش ما ثقش فيه الله يخليك. لأن لو كنت قعدت لغاية شهر 8 لما جيت مشيت كانوا بقوا بالكتير $3,000. يلا يا عم روح. هو بيعرف يعملها ازاي. هو بيعرف يستثمرها ازاي في ملكوته. هو لما تديله الثقة وتثق فيه لغاية النهاية يعرف يقودك. يخليك تنطق. يخليك تتنبأ. يخليك تتكلم على الحياة والأيام واللي جاي. ليه؟ لأنه بخلاف الواقع على خلاف الرجاء آمنا. على الرجاء ده اللي أنا حاطط ثقتي فيه لغاية الآخر ولغاية النهاية. يا جماعة السر الجميل في الروح القدس كلمة الله بتقول لما نصحبه لما نصدق فيه لما نمشي معاه. كورنثوس الأولى 2:12 ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة. الروح اللي جوايا ده روح العالم ولا روح الله القدوس؟ روح الله القدوس حيديني اني افهم. يديني اني اعرف ايه اللي موهوب ليا ايه اللي معطى ليا واللي الاب عايز يتممه في حياتي. الحاجة الاخيرة لو واثق فيه لازم تخضع ليه. لو انت واثق فيه حتى لو انت مش فاهم لازم تكون خاضع. تعرف تسلم ليها. تعرف تخليه يمسك يمينك أو أنت تمسك في دراعه لغاية الآخر. ده اختيار حزقيال. اختيار حزقيال في حزقيال 47 بتقول كلمة الله ثم آسى 1000 ذراع وإيه؟ وعبرني. الكلمة ترجمتها بالضبط أمسك بيدي. ثم قاس 1000 ذراع وعبرني. واخدني فين؟ ثق فيا. اخضع للي بقوله لك. عبرني 1000 تاني وعبرني 1000 تالتة وعبرني 1000 رابعة. واذا مياه سباحة. مياه سباحة نهر لا استطيع عبوره. ياخدني وياخدك للحتة اللي فيها لا تستطيع العبور. يعني بتعرفش تعوم من هناك. لكن وانت موجود هناك هتلاقي في حد بيحملك وحد يمشيك. حد ماسك بيك لغاية النهاية ولغاية الآخر. يا جماعة ما فيش أحلى ولا أروع انك تكون خاضع ليه. تعمل اللي بيقولك عليه. محتاجين نتعلم حاجة في حياة الجندية. عارفين حياة الجندية هي اللي ايه؟ حد دخل الجيش؟ مش كتير. عايزين ندخل الجيش كل الناس اللي اليومين دول. لما تخش الجيش في أوامر تتقال. الأوامر تتقال لو مش على مزاجك لو مش على كيفك لو انت حاسس ان فيها ظلم. لكن لابد علشان القيادة تتمم اللي هي عايزاه يقولك نفذ وبعدين اتظلم. نفذ الأول تمم الغرض اللي انا بقولك عليه دلوقتي وبعد كده بروح اتظلم. لما يقولك الروح القدس على حاجة نفذ اللي بقولك عليه وبعد كده بروح اتخانق معه. روح شد فيه خد ودي معاه. اوكي لكن نفذ اللي بيقول لك عليه. اللي بيقول لي عليه ده مرات ضد كرامتي. ساعتها تطلع لك الايه الذهبيه اصون كرامتي. عارفين اصون كرامتي بتاعت الست؟ لا مش انا. روح. كم واحد فينا عايز يتبع الرب يسوع؟
1: حبيبي عايزين نتبع الرب يسوع.
0: الرب يسوع بيقول لك تعالى ورايا عشان انا رايح اغسل رجلين اللي عادوك واذوك وخسروك كتير واتكلموا عليك. طب رب انا قاعد هنا في الكافيه ده بس شويه قهوه كده اتامل في شويه حاجات حبيبي لغايه لما ترجع وانا ان شاء الله. امشي ورايا. امشي ورايا.

زمان كان في مجموعة كده ربنا استخدمها، أزوني أزية ليست بقليلة. فأنا رايح في بيت الصلاة اللي كنا في الجبرية ده تحت، بلف كده وببكي بدموعي، يا رب عملوا وسووا وانت شايف، وعلى شانك وعلى الخدمة وخاطرك والحكاية والرواية والخسارة. عارفين أول حاجة قالها اللي جاي قبل ما استجيب لأي طلبة عندك؟ ارمي الحجارة اللي في ايديك. قبل ما استجيب لأي طلبة عندك ارمي الحجارة اللي في ايديك. لا انت مش هترجمهم معايا ولا ايه؟ لا انا مش هرجمهم معاك. انت كل اللي هتعمله انك هتسلمهم لي انا بين ايديا، وانا مسؤول مش انا اقدبهم لك، انا مسؤول عن حاجة واحدة دلوقتي، ان انا اشفي لك قلبك. هلو؟ ان انا اشفي لك، ان انا ارد لك سلامي من تاني، ارد لك فرح الرب من جديد. الحاجة اللي ابليس بيحاول يخطفها منك دي اللي انا عايز الملمها واجمعها واحطها جوه قلبك وجوه حياتك من تاني. لابد ان يكون في قائد عندي وعندك نعرف يمسك بايدينا علشان يقودنا لغايه الاخر. لازم نخضع ليه. اخر ايه هقولها لك، حطها لي رندا من فضلك. اخر ايه هقولها لك في يعقوب اصحاح 4:6-7، ولكنه يعطي نعمه اعظم، لذلك يقول يقاوم الله. عارف مين المستكبرين؟ مين المستكبرين؟ لهم كده لا لا لا، مستكبرين هو انا وانت اللي عايز امشي حياتي بدماغي، عايز امشيها من كل يوم من غير ما اعتمد عليه واقول له انت رايك ايه في اللي انا بعمله. يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعون فيعملوا ايه؟ فيعطيهم مهما كان الموقف، مهما كان الجرح، مهما كان التحدي، يعطيهم نعمه. ايوه، فاخضعوا لله. سر عايز اقوله لك النهارده، لان احنا كنا فاكرين زمان لما علمونا قاوموا ابليس يعني انت تنتهر ابليس. اخضعوا لله، خضوعكم لله هو مقاومه لابليس فيهرب منكم. يا ابن الذين اطلع لي من هناك، اطلع لي اطلع لي اطلع لي اطلع لي اطلع، تعال لي بره، تعال لي بره تحت الجناح، اطلع لي من تحت الخضوع، من تحت السياده، من تحت ده اللي حميك وانا اعمل فيك. نو نو نو نو نو نو نو نو. وانت خاضع، ودي النعمه اللي اديها لك، وانت خاضع هي دي المقام. لو رحت لبطرس الاولى اصحاح 5 يقول فقاوموه، ايوه، راسخين في الإيمان، في الثقة في ده اللي انت واثق فيه وحتخضع ليه لغاية النهاية. هو حيمسك بيك ويكمل معاك المشوار لغاية الآخر. كم واحد فينا عنده مشاكل مع القيادة؟ ولا حد ما عندوش، كلنا عندنا مشاكل، من أقرب قائد لأبعد قائد، للي في الشغل، للي في الكنيسة، للي في البيت، للي في الخدمة، لكل الناس، لي أنا مع نفسي. والنهاردة النهاردة النهاردة سؤالي هو مين بيقود حياتي؟ سؤال النهاردة أنا محتاج أعرفه، هل الروح القدس حد حقيقي وموجود وقريب ينفع يقودني ويقود خطواتي؟ كل اللي محتاج أعمله محتاج أن أثق فيه، كل اللي محتاج أعمله أنا محتاج أن أخضع وأسلم له إيديا، هو يقود خطواتي.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: أين قال المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ كما أشار بولس في أعمال الرسل أصحاح 20؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موضوع الآية ديت اللي هي مطروحة في السؤال بيجعل البعض يذهبون إلى الكتاب المقدس بنوع من التعالي ودون فحص ولا أي حاجة، ويقول لك في غلطة في الكتاب. إيه الغلطة اللي في الكتاب؟ قول الرسول بولس في أعمال 20 قدام قصوص كنيسة أفسس العبارة الشهيرة، كما قال المسيح متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. البعض ياخد العبارة ديت ويعمل سيرش في الأناجيل الأربعة ما يلاقيش آية بحصر اللفظ في الأناجيل الأربعة قالت مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. فيجي المشكك يقول لك إيه، بما إن الآية مش موجودة في الأناجيل الأربعة يبقى ضاعت، طالما مش موجودة يبقى سقطت، يبقى الكتاب المقدس حصل فيه تغيير. هل يا أحبائي الآية كانت مكتوبة وضاعت؟ كانت مكتوبة وحذفت؟ كانت مكتوبة ونسيت في النسخ اللاحقة؟ تعالوا شوف يعني إيه كلمة مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ وكيف تكلم بها المسيح. طبعا أقرأ قدامكم النص الكتابي في أعمال 20، بيقول بولس وهو بيقدم تقرير عن خدمته قدام قصوص كنيسة أفسس وبيقول لهم قد إيه أنا كنت تعبان لأجل خدمة الرب، وأنا إيدي نظيفة وحياة نظيفة، لم أكن أخدم لأجل منفعة ولا ربح. بيقول لهم أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدماتها هاتان اليدان، في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى. القاعدة اللي عايزين نحطها إن هذه الأقوال نطق بها المسيح. طالما بولس قال متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يبقى المسيح قالها، والمسيح كان جاي عشان يعلمنا العطاء مش الأخذ. المسيح مرارا وتكرارا تكلم عن نفسه بالعطاء، ابن الإنسان جاء لكي يبذل نفسه، الراعي الصالح يبذل نفسه. فالمسيح علم الدنيا العطاء، تكلم عن العطاء وليس الأخذ. لكن أين قال المسيح هذه العبارة؟ لم توجد في الأناجيل الأربعة، وده بيحطنا قدام فكرة عامة فيما يسمى التقليد الشفاهي. التقليد الإيه؟ التقليد الشفاهي. يعني إيه التقليد الشفاهي؟ يعني مش كل الأقوال التي نطق بها المسيح سجلت في الأناجيل الأربعة، مش معنى كده إن في حاجات ضاعت، لأ، من كل أقوال المسيح التي نطق بها الروح القدس قاد الكتاب الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا عشان يكتبوا ما دون في الأناجيل الأربعة بوحي بقيادة إلهية. طب والباقي تعليم محترم وكلام محترم، ده أقوال المسيح الله الظاهر في الجسد لكن لم تضمن في الإنجيل. الروح القدس قاد الأربعة للموجود في الأناجيل الأربعة فقط. هل عندي دليل على هذا الكلام؟ لو رحت ليوحنا 21 يقول لنا هذه العبارة في عدد 24 و25، يقول إيه في الآية ديت؟ وأشياء أخر كثيرة صنع يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. ده كلام يوحنا، يعني بالإضافة للمعجزات التي سجلت في إنجيل يوحنا بيقول لا، ده في حاجات تانية عملها يسوع كتيرة جداً لم تكتب في هذا الكتاب، لأنها لو كتبت واحدة واحدة كتب العالم كله لا تسع هذه الآيات التي صنعها يسوع. وبالتالي أيضا أقوال المسيح لو سجلت كلمة كلمة

كتب العالم كلها لا تسع هذه الأقوال، لكن الروح القدس قاد الكتاب الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا علشان يسجلوا ما أراد الروح القدس أن يدون في كلمة الله، واخدين بالكم؟ وعلى الجانب الآخر بقى التلاميذ

حموه وحفظوه. بولس لما يقول متذكرين أي أن هذا الأمر كان شائعا، اوعى تنسوه يا جماعة، المسيح قاله والرسل ذكروه، لأن معروف أنه بولس ما كانش موجود مع التلاميذ وقت ما المسيح كان بيتكلم، لكن الروح القدس قاد بولس أن يكتب هذا، والروح القدس بكل تأكيد جعل هذا يتكرر كثيرا على أفواه الرسل زملاء بولس رفقاء بولس. فبولس بيقدم لنا حقيقة معروفة أن المسيح قال الكلام ده. يبقى الفكرة الأولى أن مش كل اللي قاله المسيح سجل في الأناجيل الأربعة، وقد تكون هذه الآية واحدة من ضمن الأقوال التي قالها المسيح ولم تسجل، مش كانت موجودة وضاعت، بما يسمى التقليد الشفاهي إجرافا. لكن الحاجة الثانية كمان أن في تعاليم أخرى مدونة في الأناجيل الأربعة تحمل لنا ذات المعنى. يعني أنت لو رحت مثلا للوقا 6:38 بيقول إيه؟ اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تاكلون يكال لكم. أقوال المسيح في لوقا 6:38 تعلمنا العطاء، اعطوا تعطوا، وتعلم العطاء بسخاء، فهي ذات المعنى لهذه العبارة متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كلا يا أحبائي، لم تكن الآية مدونة في الأناجيل وحذفت، لم تكن مدونة في الأناجيل وضاعت، لكنها واحدة من كثير من أقوال المسيح التي نطق بها ولم تدون، لكن الروح القدس قاد الكتاب الأربعة ليكتبوا لنا ما أراد الروح القدس أن يصل إلينا، وجعل هذه العبارة على فهم بولس أيضا لتصل إلينا على فهم بولس متضمنة في كل أقوال الله. فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أحبائي المشاهدين، رائع جدا أن نأتي أمام كلمة الله مرة أخرى مع بعضنا البعض في برنامجكم خادم الملكوت. تحدثنا عن الأواني التي يستخدمها الله، ونظرنا في حياة بولس الرسول كيف أخذوا الله وتقابل معه وجها لوجه واستخدموا. بولس الذي كان مضطهدا للكنيسة وللمؤمنين تحول إلى رسول ليسوع المسيح. بولس الله غير حياته تغييرا جذريا من النقيض إلى النقيض. بعدما كان يضطهد المسيحيين ويقتلهم، أصبح هو بنفسه تحت التهديد وتحت الاضطهاد لأجل اسم المسيح. بولس بعدما كان يسوق الرجال والنساء موثقين مقيدين لأجل إيمانهم، عرف المسيح وأحبه للدرجة التي قال فيها: فإني أود أن أكون محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. بولس أو شاول اللي وافق على رجم استفانوس، هو نفسه اللي قال: أما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم. شاول الذي كان متدين ومضطهد الكنيسة أصبح رسول الأمم الذي كتب نصف أسفار العهد الجديد. انظر كيف يستطيع الله أن يعمل في حياة إنسان. انظر كيف يستطيع الله أن

يغير حياة إنسان، وهكذا أنا وأنت يستطيع الله أن يغيرنا مهما كان فينا من أمور، مهما كانت حياتنا وأوانينا مملوءة من الذات والأنا والأنانية والغيرة والحسد، مهما كان فينا الله قادر أن يغيرنا. في أحيان كثيرة ربما نخدم الرب، لكن في النهاية بنلاقي خدمتنا خدمة العشب والخشب والقش، وهذه تمتحن بالنار أمام كرسي المسيح. والكتاب المقدس يخبرنا أننا سنقف أمام كرسي المسيح حتى نقدم حساب عن أعمالنا. لكن السؤال الذي أريد أن أسأله إليكم في هذه الحلقة، على أي أساس الله يقيمنا أو يقيم أعمالنا أو خدمتنا أمام كرسي المسيح؟ النقطة الأولى اللي مهمة جدا ونحن واقفين أمام كرسي المسيح هو الاستخدام لما وضع الله في حياتنا من وزنات ومن مواهب ومن مقدرات. الله أعطى لكل واحد فينا وزنات، كما يخبرنا في مثل الوزنات أنه أعطى لشخص 5 وزنات وشخص وزنتين والآخر وزنة. الله أعطانا مواهب، الله أعطانا وزنات ويريدنا أن نستخدمها في ملكوته. فهل نستخدمها؟ هل فعلا نكون أمناء أن نستخدم الوزنات والمواهب التي أعطانا إياها الله؟ الأمر الآخر اللي الله رح يمتحننا على أساسه واللي رح يقيمنا على أساسه أمام كرسي المسيح هو الدافع، هو الدافع القلبي للخدمة، هو الدافع القلبي لما نعمله. لماذا نعمل ما نعمل؟ الله يريد أنه يشوف دوافعنا هل هي صحيحة أو لا. دافعنا الحقيقي لخدمة الرب ينبغي أن يكون فقط أن نخدم الرب لأنه أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. وكل خادم يقدر يقول الذي أحبني بطريقة شخصية وأسلم نفسه لأجلي، ولأنه أحبني كل خدمة أنا بعملها إله ما هي إلا أمر بسيط، ما هي إلا صدى بسيط أرد في محبته، ولا أستطيع أن أرد هذه المحبة. كما يقول المزمور، ماذا أرد للرب؟ ماذا أرد للرب لأجل كل حسناته؟ لكن في بعض أشخاص ربما بيعمل الخدمة لأسباب أخرى، ربما ليأخذ إعجاب الناس، ربما رغبة في الشهرة، ربما لاقتناء المال، ربما لممارسة السلطة على الآخرين، ربما لوجود غيرة في داخل قلبه وحياته، ربما حتى يبدو أمام الآخرين أنه يحس أنه أعلى من الآخرين أو يحسس الآخرين أنه هم أدنى منه. فكل هذه الأمور هي دوافع، والله وحده فاحص القلوب والكلى، والله وحده يستطيع أن يعرف دوافع قلب الإنسان. اليوم هل تخدمه بدافع صحيح؟ هل تخدمه من كل القلب؟ الله أمام كرسي المسيح يمتحن دوافعنا، والله يريد أن يمتحن دوافع كل خادم. من أجل ماذا نخدم الرب؟ هل نخدمه فقط لأنه نحبه ولأنه يستحق؟ ليس فقط السجود والإكرام والعبادة، لكن أيضا يستحق الخدمة، والخدمة هي جزء من العبادة التي نقدمها للرب. واحد من الأمور الأخرى اللي الله رح يمتحننا فيها أمام كرسي المسيح هو موضوع التعب والتضحية في الخدمة. الله شايف كل واحد، الله بيعرف كل خادم، الله شايف التعب اللي أنت بتتعبه والتضحية اللي أنت بتضحيها في المكان اللي أنت موجود فيه، في الخدمة اللي أنت بتخدم فيها، في المدينة اللي أنت بتخدم فيها. الله شايف تعبك والله شايف خدمتك، والله بيعرف مين اللي بيخدم ومين اللي بيخدم بجهد وبجد في خدمة الله. الكتاب المقدس بيخبرنا في سفر نحمية لما يتكلم عن بناء الأسوار، ونحمية طلب من كل شخص يرمم السور بجانب بيته أو بقرب بيته. في بعض الأشخاص بقول عنهم فلان رمم السور، لكن في أسماء أخرى يقف أمامها الكتاب المقدس الوحي فيقول أن فلان رمم بعزم. الله بيعرف مين اللي بيخدم ومين اللي بيخدم بعزم، اللي بيخدم واللي بيخدم بجهد وباجتهاد. أيضاً الكتاب المقدس يخبرنا في رسالة رومية إصحاح 16 اللي هو الإصحاح الرائع اللي بولس بيذكر فيه وبيشكر فيه كل فريق الخدمة اللي خدم معه. فعم بيتكلم مثلاً عن تريفينا وتريفوسا، بقول عنهم التاعبتين في الرب، التاعبتين في الرب. وأيضاً بيذكر اسم آخر وبقول التي تعبت كثيراً في الرب. فالله بيعرف مين اللي بيتعب في خدمته. أيضا واحد من الأمور الأخرى اللي الله بيمتحننا على أساسها أمام كرسي المسيح هو أمانتنا في الدور اللي أعطانا إياه وليس حجم الدور. الأمانة في الدور وليس حجم الدور. كل واحد فينا الله أعطى له وزنات، كل واحد فينا الله أعطى له مسؤوليات، كل واحد فينا الله أعطى له مهمات ودعوات، والله يريد من كل شخص فينا أنه يكون أمين على الأمور اللي الرب أعطى له إياها. فسؤالي لنفسي ولكل شخص بيسمعني في هذا الوقت، هل نحن أمناء على الوزنات التي وضعها الرب
بين أيدينا. ودائما في مبدأ في الكتاب المقدس رائع ويطبق في كل مكان وزمان، الأمين في القلب.

أقيمه على الكثير. مش مهم حجم خدمتك، مش مهم حجم دورك اللي أنت بتعمله، ممكن تكون خدمة صغيرة أو كبيرة بالنسبة لتقييم البشر، لكن بالنسبة لله يريد أن يرى طاعتك وأمانتك في الدور الذي أعطاك إياه. واحد من الأمور الأخرى اللي لما نقف قدام كرسي المسيح الله سيسألنا عنها، سيسألنا عن المال، الأموال اللي أعطانا إياها وكيف استخدمناها في ملكوت الله. هل فعلا استثمرنا أموالنا في ملكوت الله؟ الكتاب المقدس بقول، الكتاب المقدس ما عندوش مشكلة مع المال، لكن في مشكلة مع محبة المال، فيقول محبة المال أصل لكل الشرور. لكن الله يريدنا أن نعمل، الله يريدنا أن نحصل على المال، الله يريدنا أن ندخر، الله يريدنا أن نستثمر، لكن الاستثمار الأفضل لأموالنا هو أن نستثمرها في الأبدية، أن نستثمرها في خلاص النفوس، أن نستثمرها في ملكوت الله. واحد أيضا من الأمور الأخرى المهمة أمام كرسي المسيح، الله بده يشوف هل إحنا فعلا قدرنا نتغلب على الخطية وعلى التجارب اللي بتواجهنا، وقدرنا ننتصر عليها بقوة وبنعمة الله. الله يعطينا أنه ننتصر على الخطية، كلنا كخدام بنجتاز في حروب روحية، والكتاب المقدس بقول تقوى في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. الله يريدك أن تثبت، يريدك أن تقاوم، يريدك أن تقف ثابت في مكان خدمتك وفي المكان اللي وضعك فيه. بولس الرسول كان إناء غير نقي، لكن الله قابله، الله غيره، كان إناء فارغ، الله ملأه بروحه حتى يستخدمه. سؤالي إليك اليوم، شو أخبار إناءك؟ هل في شوائب في حياتك؟ هل في أشياء بحاجة لتنقية في حياتك؟ صلي معه ويقول له يا رب نقيني، يا رب ساعدني أعيش نقي، يا رب امتحني زي ما بقول كاتب المزمور 139، امتحني يا الله واعرف قلبي، امتحني، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. قول يا رب امتحني، خليني حساس لصوتك، خليني حساس لإرشادك باستمرار، فرغني من ذاتي ومن شهواتي ومن كل الأنا اللي فيي، املأني بروحك حتى أكون مستعد للخدمة. والرب مستعد يأخذ هذا الإناء الغير نقي، هذا الإناء الفارغ، ويحوله إلى إناء مختار. نقرأ معا في سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع، نقرأ معا هذه الكلمات ابتداء من عدد 10، أعمال الرسل 9 وعدد 10، بقول وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا يا حنانية، فقال هأنذا يا رب، فقال له الرب قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، وأطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هوذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب، لأن هذا لي إناء مختار، إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. في عدد 15 قال له الرب اذهب، لأن هذا لي إناء مختار. بولس كان إناء مختار حتى يحمل اسم المسيح أمام أمم وملوك وبني إسرائيل كما تقول الكلمة. إخوتي الأحباء، الله لا يختارنا لأننا صالحين، لكن الله بيختارنا لأنه هناك غرض وقصد لحياة كل واحد فينا. الله بيستخدم أشخاص عاديين في استخدامات غير عادية. إذا نظرنا لكل الرجال اللي استخدمهم الله في الكتاب المقدس كانوا أشخاص عاديين مثلنا، أشخاص عاديين فيهم ضعفات. الكتاب بيقول كان إلي إنسان تحت الألام مثلنا، كلنا أشخاص عاديين، لكن الله وحده عندما يملأنا بروحه وعندما يختارنا يستطيع أن يستخدمنا في استخدامات غير عادية. عشان هيك اليوم خلي عينيك عليه، عشان هيك اليوم اتكل عليه في كل من كل قلبك، كما تقول الكلمة في سفر الأمثال توكل على الرب بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. الله يريد أن يأخذ أشخاص عاديين، يغيرهم، ينظفهم، يملأهم بروحه، ثم يستخدمهم. عندما يختارك الله لا يختارك لأنك ذكي، لا يختارك بسبب مستواك الاجتماعي، لا يختارك لأنك وسيم، لكن الله يختارك لأنه شاف شيء في داخلك يريد أن يستخدمه، لأنه دعاك

وجعلك إناء مختار. صعب أن نكون أواني مستخدمة من قبل الرب إن لم نكن كخدام مثال وقدوة في حياتنا أولاً. أي شخص بده يخدم الرب أياً كان مجال خدمتك ينبغي أن نكون قدوة للآخرين. إذا أردت أن تخدم الرب في مجال الوعظ، في مجال الترنيم، في مجال الكرازة، في أي مجال من المجالات، الناس تريد أن ترى حياتك. هل تخدم الرب حقيقة لأجل محبتك للرب؟ وكنا نتكلم عن الدوافع قبل شوي، ما هي الدوافع؟ هل محبة للرب ومحبة للنفوس التي أحبها الرب أو لإظهار الذات؟ هل أنا فعلا إناء مكسور باستمرار حتى يظهر نور المسيح في داخلي؟ المصابيح في وسط الجرار، عندما انكسرت الجرار ظهر النور وأتت النصرة. الله يريدنا أن نكون منتصرين في حياتنا كخدام. كثير من الخدام بدأوا بطريقة صحيحة لكن لم يكملوا بطريقة صحيحة ولم يسمحوا للرب أنه يعمل في حياتهم. لكن اليوم حتى تكون إناء مختار، حتى تكون إناء مستخدم من قبل الله، عليك أنك تقف على الحق وتقف على الصدق والصح. بتعرفوا في الأيام هاي اللي احنا بنعيش فيها كتير من الناس بتساوم على كلمة الله، لكن إخوتي الأحباء خليني أقولكم أنه كلمة الله هي الأساس في حياتنا، كلمة الله هي الأساس في خدمتنا، مش الكلتشر، مش الثقافة، مش الحضارة، مش المألوف، مش الأمور اللي احنا تعودنا عليها. في كتير من الأفكار المتحررة في هذه الأيام تقول أنه الكتاب المقدس مش كله موحى به من الله. كثير من الأفكار في هذه الأيام تقول أنه الكتاب المقدس يحتوي على كلمة الله لكن ليس هو كلمة الله. لكن إخوتي الأحباء الكتاب المقدس يقول إنه كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. الإنسان المستخدم من قبل الرب يجب أن يكون رجل مبادئ، يجب أن يتبع الكلمة ويؤمن بالكلمة ويصدق الكلمة ويصدق المبادئ الموجودة في الكتاب المقدس. هناك مبادئ رائعة عظيمة جدا في الكتاب المقدس، مثلا تحب الرب، تحب قريبك كنفسك، تحب أعدائك، تكرم الرب من مالك، تغفر للآخرين. الكتاب المقدس يقول من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجل يجدها. يقول ماذا ينتفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه. يقول من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يقول من وضع نفسه يرتفع. هذه مبادئ في كلمة الله، هذه مبادئ الملكوت. فهل إحنا فعلا بنعيش على مبادئ الملكوت؟ وهي نقطة مهمة إلنا كخدام أن نحيا بحسب مبادئ ملكوت الله.

عايزك تتخيل معايا رسمة هتساعدنا زي ما تقول في فهم التواصل اللي بيننا أنا ومراتي، اللي بيننا أنا وجوزي. تعال نفترض مع بعض إن أنا هرسمها لك ونفهم طبيعة عملية التواصل إزاي. أي عملية تواصل عبارة عن مصدر ومستقبل، واحد بيبعت في عملية التواصل، واحد بيتكلم في التليفون ففي واحد بيتصل والتاني بيستقبل مكالمة التليفون، ففي مصدر وفي مستقبل. كويس، المصدر وادي المستقبل، في النص في رسالة، فأنا ببعت للشخص ده بقول له ازيك عامل ايه كنت عايز أسألك على حاجة، ادي دي الرسالة. ساعات بقى بيحصل ايه، انا ببعت مش ساعات يعني الرسالة

دي بتتبعت عن طريق شفره. مرات بتبقى شفره منطوقه او شفره غير منطوقه، فربما يكون الرساله اللي المصدر بيبعتها للمستقبل رساله بالوش، بملامح الوش او بابتسامه او بغضب او بتكشيره، مش غضب، تكشيره، او بطريقه لبس معين. فانا لما اجي وانا لابس بدله ولا لابس مش عارف ايه، يبقى ده غالبا كده ده معناها انه اخ ده موقف رسمي. لما اجي لابس لبس مختلف وشورت وشبشب، يبقى ده وضع غير رسمي، مكان غير رسمي. دي رسالة بتتبعت من غير ما حد ينطق، من غير ما حد يفتح بقه. ففي مصدر مستقبل وفي رسالة في النص. الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرات، الشفرات دي كانت منطوقة أو كده غير منطوقة، أو ربما تكون باللبس، ربما تكون بحاجة. الشفرات، المستقبل ده يستقبل الرسالة المشفرة دي ويفك الشفرة دي. المستقبل ده، مستقبلها ده، مستقبل بيفكها، فبيحصل فك للشفرة، فبعرف ان اللي داخل ده بيرحب بيا او مبسوط انه شافني او متضايق او ايه. ما دي شفرة، يعني ايه دي معناها ان انا ما إيه؟ إن, ما إيه؟ ان التواصل غير كده. ايه بقى كده؟ كل عناصر الاتصال حصلت، ففي مصدر، في مستقبل، في رسالة مشفرة، والشفرة دي بتتفك كويس. وبعدين المستقبل ده بعد ما يفك الشفرة يرجع يتحول هو إلى مصدر ويبعت رسالة مشفرة، وهكذا بقى بتحصل عملية التواصل كده. يبعت رسالة مشفرة، اللي كان اسمه زمان المصدر يتحول إلى مستقبل، يرد يستقبل الرسالة ويفك الشفرة اللي اتبعتت له، وتفضل يعني سو فورس بقى تحصل عملية الاتصال دي ماشية بالشكل ده. حدوته بقى عندنا المشكله بتاعتنا النهارده اللي بنناقشها انا وانت دي. ان مش دايما الرساله بتوصل كده ويحصل كده ودايما بيحصل كده. ليه؟ لان في الحياه العمليه في حاجه اسمها التشويش، في حاجات بتشوش على الرساله. فانت بتقعد تتكلم تقول الو، ايوه انا مش سامع صوتك، الو ممكن تغير مكانك شويه، الو اطفي الراديو اللي جنبك ده لان انا مش سامعك بتقول ايه، اقفل الشباك لان العيال اللي بتلعب تحت في الشارع دي مغلوشه على صوتك، مغلوشه على الرساله. ففي حاجه اسمها التشويش، بتخلي الرساله مشوشه. اللي بيحصل بيني انا وشريك الحياه هو المهم، ان احنا نعرف ما هو التشويش واللي بيخلينا نفهم بعض غلط في عملية التواصل. تعال نكتشف مع بعض شوية حاجات من المشوشات على الرسائل اللي ما بين الزوج والزوجة. اول تشويش هو الافتراض. يعني ايه الافتراض؟ ان انا اقول ايه، انا اقول ايه، مادام هو قال كده يبقى يقصد. لا لا لا لا لا، ليه يا ماما؟ مين قالك ان هو يقصد مادام قال كده؟ لا هو قصد كده. ايوه انت يعني هو قالها. حاجه تانية اقول، المفروض ان انت كنت تفهم. افهم منين؟ المفروض ان انت كنت افهمها منين؟ المفروض كنت تعرفي تفهمي انا متضايق ليه. اعرف منين انت متضايق ليه؟ يعني اشم على ظهر ايدي اعرف انك متضايق. كل ده تشويش على الرساله. الو ممكن تيجي كده شويه، ممكن لا لا لا مش عارف. فالافتراضات ده، او افتراض ان المفروض انه يحصل، او الافتراض ان انت المفروض تخلي، المفروض ده تشويش. فلازم نشيل التشويش ده. لو انا بتضايق من حاجه اقول، لو انا متوقع حاجه اقول، انا احب في انا عارف ان احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، لكن في المستقبل المره الجايه لما يجي عندنا ناس زياره انا هبقى مفترض ان كذا كذا يحصل. فالوضوح يقلل التشويش. ادي اول نوع. نوع تاني، وده فترة بقى، يعني ده بالعاميه على بلاطه كده نسميه فترة.
الافتراء ده بقى ايه؟ انه يحصل التشويش على الرسائل وعلى عملية التواصل.

بين زوج وزوجة في إن أنت غلط. هي بالعكس، هي غلط يعني غلط انتهت. ليه طيب؟ هو كده يعني، ما دام أنت اختلفت عن ما أريد أن أقوله أو اختلفت عن ما مش عارف إيه، يبقى أنت غلط كده على طول كده على طول. طيب يعني هو اللي أنت بتقوله ده ناموس مثلا؟ هل موحى لك من الله؟ هل يعني ربنا قال لك؟ يعني ليه التربيط في ان هو يبقى انت غلط غلط وغلط على طول، وغلط دايما وطول عمرك غلط وعمرك غلط؟ ده الافتراء ده، ان الواحد يخش اكنه داخل بجنزير دبابه بعبور زلط عشان يهرس اللي قدامه ويسحقه، يسحق شخصيته خالص ويتحول الى عارفين ورقه كده لا كيان ولا ابعاد لهذه الورقه. نوع من انواع التشويش، نوع من انواع التشويش اللي بيحصل في التواصل هو اني انفض عني اي مسؤوليه. مثلا بنعدي في مشكله، قرار طلع غلط، اقرر حاجه حتى يعني مثلا تحب نروح لفلان؟ لا مش عايز اروح النهارده، او انا عايز نروح الحته الفلانيه، ويطلع ان اللي انا كنت بقوله ده طلع غلط، انفض عني المسؤوليه. اقول انا مالي، انا ماليش دعوه، انا لا اريد اني اتورط في حمل المسؤوليه. ده نوع من انواع رداءة التواصل. يعني لو ينفع اختار كلمة اقوى من كلمة رداءة لكنت اقولها، ان هناك رداءة في التواصل ما بين الزوج والزوجة، بس في طريقة الكلام، ونقول من فضلك، ونقول بليز، ونقول ميرسي، ونقول مش عارف ايه. الحدوتة اصبحت ان في واحد لا يريد، يعني عايز ينفض عنه كده، اكن في حاجة مش نضيق تراب فبينفض كده هدومه، اكن في قذارة، أكن في حشرة عايز يرميها، أكن في لهب في حتة نار كده ماسكها، أو فحمة سخنة عايز يرميها كده وخلاص. لا أريد أن أتحمل المسؤولية. نقطة تانية هي يعني تقدر تقول عليها إنكار الواقع اللي أنا عايشه، لكني منفصل عن الواقع اللي أنا عايشه، أكني لا أبصر، وأنا أقصد الكلمة دي أكني لا أبصر، أكني قد يعني أعميته عن الواقع اللي أنا عايشه، عن الظروف اللي إحنا فيها في الحاضر ده، سواء إحنا معانا عيال أو إحنا لسه ما جبناش عيال أو إحنا لسه ما اتجوزناش، او احنا دلوقتي اصبح سننا كبير قوي، ففي واقع انت مش حاسس بالواقع، انت مش قادره تقري، انت مش شايفه الواقع. فهناك انكار، هناك تنكر خلينا نسميها تنكر للواقع وللحقيقه اللي احنا عايشين فيها، سواء احنا كزوج وزوجه او كاسره او كظروف ماليه او غيره. هناك تنكر للواقع، لا لا لا. وساعات بيكون التنكر ده، التنكر للواقع ده، مستخبي وراء وجه إيجابي، لا إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. يعني إيه الوش ده؟ لا إن شاء الله، يعني إيه ده؟ ساعات الواحد يعمل غلطة كبيرة جدا جدا، وبعدين يبقى متوقع من التاني إنه ما خلاص، ما أنا قلت سوري. قلت إيه؟ سوري. هو انت تعمل عملتك وبعد كده تيجي تقول لي سوري ومخلاص ننتهي؟ انت مش دريان، انت مش شايف، انت مش دريان، انت مش سامع، انت مش حاسس. هناك تنكر للواقع، لا اريد ان اراه، لا اريد ان اسمعه، لا اريد ان ابصره. اصغي للواقع فتبصر ايه اللي ممكن نعمله في المشكله اللي احنا عايشينها. شويه حاجات اخيره كده، زي ما تقول ايه، تلغرافات سريعة. واحد، يعني

انزع انزع شيل الاتجاه الدفاعي، ان انا بحس ان انا في ماتش ملاكمه ولا في ماتش بوكس، فانا الشخص التاني هيجي يقول لي كلمه هرد بعشره، هترشني بالميه هرشك بالدم او بالنار، ما اعرفش بيقولوها ازاي. فدايما عندي هذا الاتجاه، المدافع زي القطه اللي خايفه الصغيره الخايفه اللي جسمها قد كده دي ومسلوعه وفيها شعريتين على ظهرها. فالقطه دي خطيره جدا رغم انها ضعيفه جدا، لكن لانها ضعيفه جدا فاول ما حد ان شاء الله حتى يجي يطبطب عليها تروح عامله له ايه؟ مخربشاه. انزع هذا التوجه الدفاعي. ما احنا بنعمل ده مش علشان اسحق ولا علشان اتكلم، لكن عشان نوصل لنقطه تواصل وفهم، فهم من غير تشويش. انزع الانشغال، يعني انا ببقى قاعد مع شخص انا مشغول بحاجه تانية، او انا مشغول بالزياره او بالتليفون او بالشغل اللي ورايا، او مشغول بالواد اللي سخن. يعني علشان يكون التواصل كويس لازم الحاجات دي تسكت، ما يبقاش في انشغال علشان نقدر نسمع بعض كويس، الو، ونقدر نفهم بعض كويس. التعب الجسدي، الجوع، واخر حاجه اقولها لك، اقرا بعينين مفتوحه الرسائل غير المنطوقه. فانا عليا ان انا اصغي كويس قوي لما يقال، وعليا ان اصغي كويس قوي لما يحاول الاخر ان يقوله، وعليا ان اصغي كويس قوي الى ما لا يقوله. يعطي لنا الرب فهم وعزم ونية وإرادة على إن التواصل ده يكون نظيف ويكون بلا تشويش، وتكون الشفرات وفك الشفرات أمر علينا بناخده وبنتعلمه وبنكبر فيه ويزداد وضوحا ويزداد روعة وجمال.

أنا ليا حلم، أنا ليا حلم من زمان بحلمه كتير ومش ناسيه، بحكيه في صلاتي وأقوله ألحان، نايم صاحي بفكر فيه. أنا ليا حلم ومستنيه، أنا ليا حلم ومستنيه وبسأل نفسي اتأخر ليه. أنا حلم كبير، أيوة كبير، بس أنت يا ربي إيه رأيك فيه؟ وده حلمي، بشوفها كتير في حلمي عروسة مصر، بشوفها كتير في حلمي عروسة، ودي حاجة أكيدة في روحي محسوسة، شايفها ساكنة في قلب عريسها، شايلها في عينه وفي إيده محروسة. أيوة بشوفها عروسة في فستان، وشايفها لابسة حلق وكردان، شايف في عينيها دموع الفرحة، شايفها خلعة طوب الأحزان. بشوفها بطوب طويل أخضر، لو أشوف نهايته أنا ياريت

أخضر، دي صحرا كانت رملة واخضرت وما عادتش حبة اللون الأصفر. شايفة هناك عند البير، شايلة الجرة عطشها كبير، وشفتها رجعة وشكلها روعة بتغني لحن شفا وتحرير. شايفها حاطة ايديها في ايديه ومن كتر الحب بتسجد ليه، شايف في عينيها دموع التوبة وبتميل وبتغسل بيها رجليه. شايفها بتغسل كل ذنوبها ودم بيستر كل عيوبها، شايفها ماسكة ساعة في النخل ويسوع بيلف في كل دروبها. شايفها ماسكة كتاب ترانيم وسامع بدل النوح تهليل، شايف نور وحق بيعلى، شايفها ماسكة توراة وإنجيل. ولقيت نفسي أنا بجري عليه وسألته بسرعة متأخر ليه، وهمست في ودنه وقلت له قلي هو ده حلمي، ايه رأيك فيه؟ أنا ليا حلم.

قصه حياه ضامنها في ايدي شايفها يوم عين انا انتي عيني قصه حياه ضامنها في ايدي شايفها يوم عين.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين في كل مرة نتلقى منكم رسائل سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب حياتك في قصة. ارسل لي قصة عجبتك أو قصة من الحياة لتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة هامة جدا وقصة مؤثرة بعنوان جورج واشنطن وشجرة الكريز. الكريز ده نوع من أنواع الفاكهة. هذه القصة تحكي عن جورج واشنطن وهو طفل صغير وتأثير الوالد بابا اللي هو جورج واشنطن الأب. جورج واشنطن طبعا اللي هو شهير جدا أول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في 22 فبراير سنة 1732 ورحل عن دنيانا في يوم 14 ديسمبر سنة 1799. هو أول رئيس الولايات المتحدة من 1797 إلى 1789 والقائد العام للقوات المسلحة للجيش القاري الأمريكي أثناء الحرب الأمريكية الثورية، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. انتخب جورج واشنطن رئيسا بالإجماع من الناخبين سنة 1788 وخدم في ولايتين. قصتنا النهاردة قصة جميلة عن جورج واشنطن الأب. جورج واشنطن الأب كان مغرم جدا بالجناين، كان عنده جنينة كبيرة جدا وزارع فيها أنواع كثيرة من الفاكهة، تفاح، كمثرى، خوخ. المهم أنه واحد من أصدقائه سمع أنه هو مغرم بالفاكهة فجاب له شجرة كريز واحدة، كانت شجرة كريز وحيدة وسط جنينة فيها عشرات الأشجار من الكمثرى، من المانجا، من الخوخ إلى آخره. المهم أنه في يوم من الأيام طبعا كان بيعلم ابنه اللي هو جورج واشنطن الصغير اللي هو بيئ الرئيس، الأب بيعلم ابنه ركوب الخيل في الجناين، والولد الصغير كان جايب منشار جميل كده أول مرة يستخدمه. هو عدى بدأ يقلم الأشجار من غير ما يلاحظ مرة على شجرة الكريز راح خبطها ماتت. الأب طبعا بيحب شجرة الكريز جدا لأنه دي شجرة وحيدة في الجنينة بيحب يهتم بيها، نزل يزقيها وكده ليها ميتة. سأل الخدم والمزارعين مين قطع شجرة الكريز؟ مرضوش يقولوا له، رغم انهم شافوا ان جورج واشنطن الصغير كان هو اللي قطعها. المهم الولد جاي يجري فالاب بيسأله ايه جورج مين اللي قطع شجرة الكريز؟ الولد اتخض وتلعزم وشه صفر، قال له بص يا بابا انا ما اقدرش اكذب، انا اللي قطعتها. المهم قال له طب روح على البيت على طول. راح على البيت وراح الاب على البيت، وبعد ساعة كده الأب نادى ابنه من الحجرة بتاعه تعالى يا جورج. جه طبعا مخضوض مرعوب، قال له أنت عارف إن دي الشجرة الوحيدة؟ قال له أيوه عارف. قال له أنت عارف إن واحد صاحبي اداني هدية غالية؟ قال له أيوه عارف. قال له إزاي قطعتها؟ قال له أنا بأجري رحت المنشار خبطها وقطعها، وأنا آسف يا بابا بس ما أقدرش أكون كذاب. احتضن الأب ابنه وقال له أنا خسرت شجرة كريز، تغور بالتعبير البلدي بتاعنا المصري العام، تغور شجرة الكريز، بس أنا كسبت مكسب كبير. الابن قال للأب كسبت إيه يا بابا؟ قال له كسبت إن ابني صادق، ابني لا يكذب حتى تحت الضغوط. أنا أشكر الله لأجلك. وزرع الأب في ابنه عدم الكذب وطاعة الله وطاعة الحق. سأستكمل معك قصة جورج واشنطن وشجرة الكريز بعدما نستمتع بترنيمة رائعة مع المرنم الجميل صامويل لطيف وأخويا بيتر أنيس المرنم والعازف أيضا وأخونا جاك على الدرامز. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

ايه الجمال ده، ايه الروعه دي، ايه التاثيرات الجميله واحنا بنصلي مع المرنمين الحلوين. تعالى يا يسوع بيتنا، صلاه غاليه جدا في كل عصر وزمان، ولكنها غاليه جدا في هذه الايام اللي اكثر حروب الشيطان، اكثر حروب الشيطان تتجه على بيوت المؤمنين وبيوت الخدام ونحن نصلي. يا ريتك تكون صليت هذه الترنيمة معنا. تعالى يسوع بيتنا، في كل مكان وفي كل زمان نحتاج إلى هذه الترنيمة. في قصتنا النهاردة عن جورج واشنطن وشجرة الكريز. جورج واشنطن اللي بقي أول رئيس للولايات المتحدة لما كان طفل ماسك المنشار وبيلعب مش واخد باله بعد ما ركب الخيل في الجنينة الكبيرة بتاعت باباه في شجرة كريز واحدة، قعد يقلم الأشجار وبالمنشار راح قتل شجرة الكريز قطعها، والأب سأل مين اللي قطعها، والناس مرضوش يقولوا له ابنك، خافوا. والابن اعترف وقال له أنا يا بابا أنا متأسف جدا بس مش ممكن أكون كذاب. والقصة دي كان ليها تأثير في كل حياة جورج واشنطن، لأن الأب بعد كده شجعه قال له أنا خسرت شجرة كريز بس أنا كسبت ابن جميل يقول الحق في أمانة، يقول الصدق في وداعة ولا يكذب. أحبائي المشاهدين، قصة صغيرة لكن ليها معاني كبيرة، عايز أشاركك في ثلاث كلمات في هذه القصة. الكلمة الأولى عن الوالدين وتأثيرهم على الأبناء، الوالدين وتأثيرهم على الأبناء. وعايز أتكلم كلمة على أن الكذب أقصى وأردأ داء، أشر مرض الكذب. ثم عايز أتكلم كلمة عن أب ولا كل الآباء، أبونا مش الأرضي، أبونا السماوي في محبتهم.

تأثير الوالدين على الأبناء تأثير فظيع. بتلاقي الطفل الصغير بيفتح الدولاب بتاع بابا دايما، وأنا متأكد وأنا بحكي الكلام ده هتفتكري ابنك وتفتكري بنتك لما فتحت برضو ولبست فستانك اللي كان بيجرجر في الأرض وهي ماشية والفستان بيجرجر. ده أمر طبيعي حصل في كل بيت، لكن ليه معنى، ليه معنى حتى في الأدب العربي بتاعنا بنسميه أنا لن أعيش في جلباب أبي. إيه جلباب أبي؟ مأخوذة من إن الولد الصغير بيلبس جلابية باباه من هو طفل، وفي ناس بتتمرد على جلباب الأب، لكن هذا أمر واقع. جلباب الأب يعني إيه؟ يعني كلامك وكلامك مع الولد والبنت في البيت ليه تأثير رهيب. اسمع ماذا يقول الكتاب، يقول الكتاب عن تربيتنا لأولادنا. رب الولد في طريقه، سفر الأمثال وأصحاح 22 وعدد 6، رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. زي المثل بتاعنا اللي بيقول لك التعليم في الصغر مثل النقش على الحجر. رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنهم. وأيضا في سفر الأمثال صح 22 وعدد 15 بيقول الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعده عنه. ولما يقول عصا لا يقصد العصا الحرفية، لكن يقصد التأديب. يعني مش بفرح لما أم وأب سايب الولد بيعمل أي حاجة، أي حاجة الواد يضرب جده الأم برافو تضحك، الواد يشتم بابا ما صغير ندلعه، وده تأثيره رهيب ويطلع الولد شرير ولأنه ما تأدبش. ما فيش ثواب وعقاب، ما فيش حدود اتعلمها الولد. صلي معايا كده، صلي معايا قول له يا رب خليني أتعلم. يا ربي ده مسؤولية، دي مسؤولية خطيرة جدا جدا. يعني ممكن أم تبقى سنها 18 19 سنة تقول لك أنا صغيرة أساسا، أنا ما أعرفش يا رب العيال. دي مسؤولية خطيرة. أنت تصنعين جيل، بكلم المؤمنين والمؤمنات المسيحيين والمسيحيات الحقيقيين، تأثيرك على البنت والولد كبير جدا، تأثيرك على الولد كبير جدا جدا. وبلاحظ في البيوت وفي حياتي الشخصية وفي الزيارات قد إيه الولاد بيتأثروا باباهم ومامتهم. أصلي أنك أنت تقول يا رب علمني، علمني أكون زي الآباء الحلوين هنا أبو جورج واشنطن، أكون بربي ابني في شخصك في مخافة الرب. أمثال 23-13 أيضا يذكر لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. مرة تاني بقول العصا مش لازم ضرب حرفي، لكن يعني لما أمنع عنه الشيبسي، لما أمنع عنه الشوكولاتة، لا أهو دي بضربه بعصا. لما أمنع عنه أقول له الجيمز اللي عندك ده أنت من حقك بتلعب ساعة، لا أنا بمنعك الساعة بتاعت النهاردة مش تلعب بيها، كده أنا ضربته بعصا. كده عرف إيه الغلط وإيه الصح. أنا بشكر الرب جدا لأجل هذا الأب جورج واشنطن، الأب اللي ربى ابنه. وأيضا أم جورج واشنطن في قصة أخرى، مرة من المرات وهي بتصلي لأجله هو راكب السفينة رايح على الجيش زمان، فقالت له يا ابني أنا خايف عليك، وبكت كده شهقت شهقة شديدة. فالولد قال لها يا ماما الوجود معاكي أهم من أني أروح أشتغل شغلي. وأجل التحاقه بالبحرية على ما تذكر بالجيش يعني 6 شهور وهو بيطيع مامته. يعني كان بيطيع باباه ويقول الحق ويطيع مامته، فمش غريب أنه يكون جورج واشنطن أول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. كما يقول الكتاب أرأيت رجلا مجتهدا في عمله، جاي من الاجتهاد من تربية الأب والأم. أمام الملوك يقف ولا يقف أمام الرعاة، تأثير الوالدين على الأبناء. لكن الكذب أخطر داء في مجتمعاتنا للأسف الشديد، مجتمعاتنا العربية، بقول بكل أسف وأنا محني راسي، الكذب بيعتبروه من الصغائر، والقتل والزنا والسرقة بيعتبروها كبائر. ولكن الكذب ليس أمر صغير، فالكذب هو شيء من إبليس. وأنا بقول لكل المشاهدين مش عايز أقدم وعظة، أنا بقول قصة وبقول كلمة. يا ترى بتكذبي؟ هتقول أنا مؤمنة،
يا عم الكتاب بيقول

0: المؤمنين لا تكذبوا بعضكم على بعض. ودي وصية عهد قديم وعهد جديد. والمسيح قال إن الشيطان كذاب وأبو الكذاب. وفي سفر الرؤيا آخر عدد آخر أصحاح يقول يحط الكذابين مع الزناة. أما الزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة جميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. أنا بحس الكذب بيتسلل, يعني شخص بيكذب لغاية ما بيصدق كذبته, وبعد ما يصدق كذبته ألاقيه مرات بيوعظ بقصة كذب أو بيحكي قصة كذب. أنا أصلي في هذه الحلقة إنك تقول له يا رب الكذب مصدره إبليس, وأنا بنت لله وأنا ابن لله. يا رب حررني, حرر لساني وحرر قلبي من الكذب. لكن أختم كلامي عن أب ولا كل الأباء. جورج واشنطن الأب رب الولد حلو, فطلع جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية, وكان بصفاته الجميلة اللي كل الأمريكان يعرفوها وكل العالم بيعرفها كأنه بيقول أنا تربيت أب كويس. إيه رأيك أنا وإنت؟ هل نظهر أبونا السماوي؟ يقول الكتاب المقدس في الموعظة على الجبل العظيمة, يقول الرب يسوع المسيح فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني حياة جورج واشنطن الابن أكيد كان السبب مجد لباباه جورج واشنطن الأب, وقالوا شوف إزاي رباه. هكذا حينما نعيش بالأمانة, حينما نمجد المسيح. زمان كان أغلب الشغلانات اللي فيها أمانة يشغلوا المسيحين فيها, يعني يمكن من 50-60 سنة كان أغلب الصرافين مثلا في البلاد بتاعتنا مسيحيين, يقول لك دول أمنا ما بيكذبوش ولا بيسرقوش, وبالتالي يعود المجد لأبونا السماوي. في متى 5:48 يقول المسيح, وأختم معكم بهذه الآية, كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. هل تصلي معي؟ صلي معي, أقول له يا رب علمنا رب عيالي أربيهم على محبتهم لكلمتك, يا رب أشجعهم على حضور الكنيسة أكتر من أي حاجة تاني, يا رب أخلي الحاجات الغالية غالية قدامهم, وساعدني يا رب علشان ما يكونش عندي أي كذب, وتحررني من إبليس اللي بيخليني أكذب وبيأثر عليا, وديني نعمة علشان أمجدك في حياتي. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد, إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرور الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 11 سبتمبر 2026. طبعا وي ويل نيفر فورجيت احداث 11 سبتمبر. الولايات المتحده الامريكيه احيت ذكرى 25 عام على احداث 11 سبتمبر، ومعانا فقره خاصه طبعا لاحياء الذكرى لهذا الحادث الاليم اللي ما زالت هناك الغاز كثيره غير مفهومه حول هذا الحادث، بحضور طبعا رؤساء، وكان في ايضا الرئيس ترامب القى كلمه، وكان هناك إحياء لهذه الذكرى الهامة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس ترامب أيضا ذكر أنه يتم في هذه الأيام القضاء على أكثر دولة إسلامية إرهابية وهي إيران. فهنشوف مع بعض النهاردة فقرة خاصة عن إحياء الذكرى 25 لـ 11 سبتمبر. كمان بنهني حضراتكم بعيد النيروز، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة برضو بتحتفل الكنيسة القبطية برأس السنة الكنيسة الأرثوذكسية في كل العالم برأس السنة القبطية، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا برضو كان الحقيقة استعادة لذكرى تشارلي كيرك اللي طبعا تم اغتياله. برضو تم الربط ما بين الاحتفال بعيد النيروز انه ارادوا ان يميتوا تشارلي كيرك فاحيوه، لانه فعلا المؤسسه الخاصه بيه والناس كلها عرفت مين هو تشارلي كيرك، وعرفوا كان ايه الحاجات اللي كان او

كان ازاي تأثيره على الشباب. النهاردة ايضا الحقيقة في حلقتنا هناك ايضا طبعا هنشير وان شاء الله التغطية هتكون الاسبوع القادم، لانه القداسة البابا هيكون في زيارة الملاوي، وملاوي بتستعد، ملاوي دي مدينة من مدن محافظة المنيا، بتستعد استعدادات كبيرة جدا للزيارة الروحية والتاريخية اللي هتكون تبدأ الثلاثاء المقبل ان شاء الله، هتستمر لمدة 3 أيام. عندنا الرئيس ترامب بيقول ان ايران هي الراعي الاول للارهاب في العالم. عندنا كمان بقى، وده الخبر الثاني الرئيسي في حلقتنا النهارده، هل تتخيلوا حضراتكم ان الحوثيون سيطروا على جزيره مايون واستكملوا السيطره على مضيق باب المندب؟ ودي مفاجاه كده، الحوثيون المدعومين من ايران سيطروا على باب المندب، مضيق باب المندب، وايران نفسها والحرس الثوري الايراني بيقولوا ان هم مسيطرين على مضيق هرمز. هنشوف طبعا تبعات هذا الامر. ايضا الحرس الثوري، القوات البحريه للحرس الثوري الايراني بيقول ان هم قصفوا زورق مسير امريكي عند مدخل مضيق هرمز وافشلوا مهمته العدوانيه. على الجانب الاخر رئيس ترامب دايما بينفي الحقيقه كل ما يحدث بالنسبه لاعتداءات ايران. بالنسبة للانتخابات الأمريكية اللي إن شاء الله هتكون في نوفمبر القادم، الرئيس ترامب بيقترح توزيع، هو الحقيقة وعد مش اقترح، $5,000 على الأمريكيين إذا فاز الجمهوريون بالكونجرس بشقيه الاثنين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وده طبعا يعني بنتكلم بقى هيكلف الدولة قد ايه، ومنين هيجيب الفلوس دي كلها، وهل هيفي بعد ولا لا، موضوع كبير قوي قوي. على الجانب الاخر بالنسبة للطقس، الحقيقة الامواج اللي هي في اعصار ماري ضربت، لقينا تأثيرات كبيرة جدا على لونج بيتش وعلى ماليبو وعلى بيوت كتيرة قوي، هنشوف برضو ايه اللي حصل في هذا بسبب هذا الاعصار. اسرائيل فجرت جنوب لبنان بألف طن متفجرات، وتسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1. الناس بجد يعني كانوا، تفاعل الناس مع هذه الهزة كان خوف ورعب كبير جدا جدا مع هذه الضربة الإسرائيلية. على الجانب الآخر نتنياهو، وقبل الانتخابات الأولى منذ 17 أكتوبر، ظهر بزي عسكري من جبل الشيخ، وطبعا في تراجع حاد لتأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عندنا كمان بالنسبة لقطاع غزة، استشهاد قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد البازوري في عملية اغتيال إسرائيلية. الجزائر أعلنت عن قطع علاقتها الدبلوماسية بالإمارات بسبب التدخلات في الشؤون، في شؤون الجزائر. ناقوس خطر بيدق يا جماعة، الذكاء الاصطناعي بيقال أنه ممكن يؤثر بشكل سلبي وخطر يهدد البشرية، لأنه ممكن يطور نفسه بنفسه. وتم الكشف في الولايات من خلال أيضا دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أنه الصين وروسيا استخدموا تقنية الذكاء الاصطناعي للتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية. في مصر حادث مؤسف، الطفلة كارما، طفلة ضحية والدها علشان يحرق قلب أمها قتلها، بجد يعني مأساة تهز مصر. أيضا هنا كان هناك تصادم قطاري بضائع في العياط، سقوط جرار وعربتين من على السكة، كان أسفر عن إصابة السائق ومساعده، لكن الحمد لله ما فيش خسائر بشرية يعني أو وفيات، لكن في بقى 5 أشخاص لقوا مصرعهم على الأقل، ولا يزال العشرات في إعداد المفقودين في حريق اندلع في عبارة بالفلبين. وعندنا برضو حريق تاني في سبتة الأسبانية، وطبعا هناك المزيد من الأخبار، تابعونا. كللت السنة بجودك وأثارك تكتر دسما، كل سنة وحضراتكم طيبين في كل العالم بمناسبة عيد النيروز، عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، ذكرى الشهداء، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. والحقيقة أن دائما زي ما بنقول كده، شهداء العصر القديم وشهداء العصر الحديث بيسيبوا رسالة قوية جدا للإيمان المسيحي، ومهما كان السيف ومهما كان التعذيب لا ولن نتخلى عن إيماننا المسيحي. وطبعا كمان بجانب عيد النيروز في عيد الشهداء اللي بنتذكر فيه كمان شهداء كان ليبيا أو شهداء مصر في ليبيا، كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة أنه في رابطة اتربطت السنة دي، عيد النيروز جاي يوم 11 سبتمبر، مش بس ذكرى 11 سبتمبر، لكن اقتربت ذكرى اغتيال تشارلي كيرك. فالحقيقة أنه كتير جدا كتبوا عن تشارلي كيرك انه في عيد النيروز ارادوا ان يميتوا تشارلي كيرك ولكنهم احيوا.
الحقيقة انه

زي منعيد النيروز تذكار شهداء الإيمان في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع إحياء ذكرى تشارلي كيرك. تشارلي كيرك اغتيل في 10 سبتمبر في العام الماضي أثناء مشاركته في فعالية بجامعة يوتا في وادي يوتا في ولاية يوتا الأمريكية. الحقيقة الآلاف في الولايات المتحدة تجمعوا لإحياء الذكرى وسط هتافات وطنية وترانيم مسيحية. تشارلي كيرك كان في مؤسسة اللي هي تيرنينج بوينت يو اس اي، وكان مركز نشاطه على التواصل مع الشباب، عشان كده كان اجتماعاته وتجمعاته والأعداد الكبيرة اللي كانت بتروح عشان تسمعه كانوا في الجامعات والكنائس، ولكن الجامعات كان بشكل كبير جدا. مؤيده تشارلي كيرك بيروا أن اغتياله لم ينهي رسالته، بل ساهم في زيادة انتشار نشاط المؤسسة وتأثيرها، وعشان كده بيقولوا أنه هم حاولوا أن هم يموتوه ولكنهم أحيوه، وأنه إن مات يتكلم بعد. الحقيقة كلنا بنتذكر تشارلي كيرك وتأثيره وتأثير مؤسسته، وأيضا يمكن الرئيس ترامب كان كمان زي ما حضراتكم عارفين كان قد قدر تشارلي كيرك، وكان في تأبين كبير جدا جدا، وكان يعني هذا التأبين كان وسط أيضا في احتفالية كبيرة جدا العام الماضي. لم ننسى تشارلي كيرك الحقيقة، ويعني فعلا زي ما بنقول أنه من الاغتيال أتت رسالة قوية جدا، إن مات يتكلم بعد. الذكرى 25 لأحداث 11 سبتمبر، ومن وقت الحادث وإحنا كل السلوجن أو الجملة الشهيرة لأحداث 11 سبتمبر We will never forget، لا يمكن أن ننسى. حتى الرئيس ترامب استخدمها في الكلمة اللي ألقاها بمناسبة الإحياء للذكرى 25 مرور 25 عام على هجمات 11 سبتمبر. أضيئ 2977 مصباح في سماء نيويورك في مشهد أعاد رسم البرجين التوأمين، تخليدا طبعا لذكرى قتل الهجمات ولذكرى سقوط هاتين البرجين. البرجين دول طبعا احنا كلنا فاكرين المناظر، محدش ابدا يمكن انه ينسى، رغم ان ما كانش فيه زي دلوقتي طبعا الاعلام المتقدم والاعلام السريع، لكن كل الناس مجرد ما حصل الحادث قنوات كتيره جدا بدات تنشر مشاهد لايه اللي حصل في هذا الحادث، وازاي انه الطياره دخلت في مبنية في برجي التجاره العالميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا كان المنظر منظر مش معقول، يعني كلنا لن ننسى هذا الحادث، والعالم كله بدأ يتابع، وكانت ناس متأثرة وناس حزينة، وعلى الجانب الآخر إيران والمسلمين في أماكن كتيرة في العالم كانوا فرحانين وبيهللوا ويوزعوا شربات، ده المسلمين يا جماعة، والناس والأخ ده اللي تبع القاعدة نجح في أنه هو يموت أكبر عدد من الأمريكان. طبعا كانت مأساة بكل المقاييس، علشان كده بعد طبعا ما الناس بدأت تحصد اللي حصل والبرجين اللي انهاروا بشكل غير طبيعي، إيه ده يا جماعة، والأعداد اللي ماتوا والدنيا دي كلها، الحقيقة كان وضع صعب في منتهى الصعوبة يعني بجد يعني. وطبعا حضراتكم عارفين أنه في صباح 11 سبتمبر اختطف تنظيم القاعدة 4 طائرات ركاب، الرحلة 11 اصطدمت بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في نيويورك، الرحلة 175 اصطدمت بالبرج الجنوبي، والرحلة 77 اصطدمت بمبنى البنتاغون، والرحلة 93 تحطمت في حقل بالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا بعد مقاومة الركاب للخاطفين. انهار البرجان لاحقا، وتحول الهجوم إلى واحدة من أكثر الكوارث الدموية في التاريخ الأمريكي الحديث، غير السياسة والأمن الأمريكيين والعالم لسنوات طويلة، وحتى يومنا هذا قتل في هذا الاستهداف 2977 شخص بخلاف الخاطفين 19، وبالتالي 2753 شخص قتلوا في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين ببرجي مركز التجارة العالمي وانهيارهما، 184 شخص قتلوا في هجوم البنتاغون، 40 شخص كانوا على متن الرحلة 93 اللي اتحطمت في بنسلفانيا بعد مقاومة الركاب للخاطفين، ومن بين الضحايا 343 من رجال الإطفاء في نيويورك، إضافة إلى رجال شرطة ومسعفين وعاملين في الإنقاذ، كما توفى لاحقا مئات من رجال الإنقاذ بسبب أمراض مرتبطة بالتعرض للمواد السامة والغبار الناتج عن انهيار البرجين. حادث لا يمكن أن ينسى. في إحياء هذه الذكرى كان حضور كبير جدا وواضح لرؤساء أمريكيين سابقين وزوجاتهم، وكان طبعا الحقيقة كان كمان من المشاهد زي ما حضراتكم شايفين كده أنه كان

0: مسيرة بالعلم، وهو ترامب لم يحضر الإحياء الذكرى ولكنه قال كلمة بعد كده من البنتاجون. الحقيقة مين اللي حضر هذا الإحياء هذه الذكرى؟ كان جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق اللي كان في الحكم وقت الهجمات، بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما وزوجته جو بايدن، وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وكمان زهران ممداني عمدة نيويورك، واللي كان عليه كتير من يعني الحقيقة الاعتراضات ان هو يحضر الحقيقة بسبب انه انتماءاته وايضا افكاره. كمان زي ما حضراتكم شفتوا في بعض الصور انه بجانب اوباما زوجته ميشيل اوباما، بجانب كلينتون هيلاري كلينتون وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه، كاثي هوكل حاكمه ولايه نيويورك، رودي جولياني عمده نيويورك وقت وقوع الهجمات، بيل دي بلاسيو عمده نيويورك السابق، مايك والترز السفير الامريكي لدى الامم المتحده، ليتشيا جيمس المدعيه العامه ولايه نيويورك، الى جانب طبعا عدد كبير من اسر الضحايا ورجال الإطفاء والمسعفين. الرئيس دونالد ترامب لم يحضر هذه الإحياء الذكرى في الشوارع، ولكنه في شوارع نيويورك، ولكنه شارك في مراسم منفصلة بالبنتاغون، بينما مثل الإدارة الأمريكية في نيويورك نائبه جي دي فانس، وكنا شايفينه وسط الحضور حضراتكم وأثناء العلم الجمهوري وهو حاطط إيديه على كتفه. الحقيقة طبعا مشاهد لن ننساها أبدا. شفنا زي ما قلنا طبعا البرجين اللي كانوا تم بالمسيرات، يعني نموذج للبرجين. شفنا كمان مسيرة رسمية بالعلم الأمريكي من خلال طبعا حمل خلالها الضباط الأمريكي، ضباط العلم الأمريكي. شفنا رجال إطفاء كمان، ده كان في الشوارع في نيويورك، ورجال الإطفاء كانوا يصعدون رمزيا 110 طوابق على أجهزة المشي تكريما لضحايا هجمات مركز التجارة العالمي، وأيضا لوفاة 343 من رجال الإطفاء اللي فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم. وقف الرؤساء السابقون جو بايدن وباراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش إلى جانب السيدات الأولى طبعا، وكان في كمان لحظة صمت دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجمات 11 من سبتمبر في مراسم قوية جدا لإحياء الذكرى 25 للهجمات في مدينة نيويورك. الرئيس الأمريكي في كلمته قال الجملة الشهيرة: لن ننسى أبدا، We will never forget ما حدث في 11 سبتمبر، ونقاتل حتى اليوم وفاء لشهداء 11 من سبتمبر، ونستمر في مواجهة الإرهاب حتى اليوم. واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء هذه الذكرى من خلال إلقاء وفعاليات كانت في البنتاغون.
1: 93 في بنسلفانيا، الأبطال الذين كانوا هناك غلوا الماء من أجل المقاتلة هناك، وكان هناك أب محب من نيوجيرسي تاد بيمر سأل مشغل تليفون في إلينوي بأن يصلي معه، وبأن مملكتك ستأتي وستكون على الأرض كما تكون على الجنة. ثم قال آخر كلماته: دعونا نقاتل. اليوم نتذكر أولئك الذين فقدناهم في 11 من سبتمبر، وأيضا نشكر كل الأرواح التي أنقذت أيضا في تلك الرحلة وفي تلك الأيام الفظيعة بعد الهجمات. رأينا الروح التقليدية لأمتنا، وكنا كلنا من نيويورك، كنا من سكان نيويورك ومعهم، ولكن أيضا كلنا أمريكيون وكلنا عائلات وكلنا وطنيون. العدو ربما يدمر بناية، ولكن لا يمكن أن يمس النار والروح والحب في قلبنا الأمريكي العظيم. وفي البنتاغون في 12 من سبتمبر الجنرال جيمس جاكسون رفع أكبر علم، ثم اعتقدوا في التاريخ الجيش الأمريكي بأن المستجيبين الأوائل كانوا قد وصلوا إلى هناك ورفعوا العلم وبنوه كرمز للتحدي الأمريكي.
2: Ever forget. That's why we fight today.

0: We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard. We fight to win.
1: زي ما بقول لحضراتكم, we will never forget. وطبعا الرئيس ترامب ربط ما بين حرب الإرهاب منذ 11 سبتمبر وأيضا هذه الحرب اللي بيقوم بها ضد هذه الدولة الإسلامية اللي اعتبرها أكبر دولة إسلامية في هذا التاريخ وهي إيران. أيضا على الجانب الآخر الحقيقة كان في فرصة برضو أن احنا بنتكلم وبنمهد للانتخابات اللي جاية, انتخابات النصفية. فالحقيقة أنه جي دي فانس, مش بس على فكرة انتخابات النصفية, كتير جدا حللوا الموقف ده وكلام جي دي فانس بأنه كمان بيمهد لانتخابات الرئاسة القادمة. جي دي فانس وصف الديمقراطيين بأنهم حزب الكراهية وأن هم الحزب اللي للأسف الشديد يعني بطريقة أو بأخرى كان يعني مع هجمات 11 سبتمبر أو إزاي الموضوع ده. خلينا نسمع جي دي فانس قال إيه في خضم وسط الاحتفالات وإحياء الذكرى عفوا بحادث 11 سبتمبر.
2: Are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11, but they say that people with names like James Vance are incapable of loving people with names like Usha, and they couldn't be more wrong.
1: أيضا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونديليزا رايس كانت بتقول إنه ده كان اعتداء على مدننا لم نختبره منذ حرب 1812. كنت في مكتبي بالبيت الأبيض حينما وقع الحادث واتصلت بالرئيس بوش في فلوريدا لأبلغه بالخبر. وعقب أحداث 11 سبتمبر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أكد أنه إذا نظرنا إلى الوراء فإن واشنطن لم تبالغ في رد فعلها على ما جرى. وده نشوف برضو جورج الرئيس الأمريكي الأسبق George Bush ماذا قال.
3: Because I think you don't understand, people now don't understand the heaviness of the days after 9/11
4: right.
3: in trying to protect the country. But you want to tell them about the botulinum toxin?
4: Yeah, I mean, you tell it. But it no. There was all kinds of stuff going on, you know. And of course, we were, you know, a lot of it was new, so we were. And if you look back, you say we overreacted. But at the time, I don't think we overreacted.
1: رئيس بلدية نيويورك وعمدة نيويورك قال مدينة نيويورك مداني كان يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي قال أنه نشر عشرات الآلاف من الوثائق التي تظهر ما كانت سلطات المدينة تعرفه عن وجود هواء ملوث وسام وكيف تصرفت للحد من مسؤولياتها القانونية بعد هجمات 11 سبتمبر. وإلى جانب 2977 شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر, معظمهم من نيويورك, توفى أكثر من 9400 شخص لاحقا نتيجة أمراض مرتبطة بتعرضهم لتداعيات الهجمات. يعني على كل المستويات يا جماعة, هذا الحادث كان أصعب حادث يواجه الولايات المتحدة الأمريكية.
5: جاي مركز التجارة العالمي عقب هجوم 11 سبتمبر شاهدها العالم بأسره قبل 25 عاما. حينها لم يتوقع أحد أن سحابة الغبار هذه التي أعقبت الهجمات ستمتد لعدة أشهر وستتسبب بكارثة صحية لسكان نيويورك. منظمة الدفاع عن حقوق الضحايا تؤكد أن الهجمات لم تسفر فقط عن مقتل 2977 شخصا, بل أيضا عن حوالي 9400 شخص نتيجة تعرضهم للهواء السام ما تسبب في إصابتهم بأمراض عدة من بينها السرطان. ومن أكثر المتضررين رجال الإطفاء وضباط إنفاذ القانون. منذ ذلك اليوم استمر عدد الضحايا في الارتفاع على مدى سنوات. حتى الآن فقدنا أكثر من 469 زميلا بسبب أمراض مرتبطة بالهجمات, ونعلم أننا سنتكبد المزيد من الخسائر. في أعقاب الهجمات أكدت سلطات نيويورك حينها أن الهواء في محيط مركز التجارة العالمي آمن, لكن اليوم أكد عمدة نيويورك زهرا ممداني أن السلطات حينها كانت على علم بكل شيء وقرر كشف النقاب عن عشرات الآلاف من الوثائق المتعلقة بهذا الملف.
6: مئات الآلاف من الصفحات من مختلف أقسام المدينة ستكشف ما كانت المدينة تعرفه عن الهواء الملوث والسام في محيط موقع مركز التجارة العالمي, ومتى علمت بذلك وكيف تصرفت للحد من مسؤولياتها القانونية.

0: الآلاف من الصفحات ستكشف للجمهور على دفعات على مدى 12 شهر.
1: انا مش عارفه، انا حاسه ان هو بيدين الاداره وقتها، ما اعرفش يقولوا لي زمايلي، انا مش فاهمه كلامه بصراحه. هو كده يعني بيكشف على اساس ان هو ادانه، ولا بيكشف على اساس مش عارف، بس ما علينا، ده من داني يعني، مش مشكلتنا دلوقتي من داني. لكن الحقيقه في كتابات وشهادات كشفت عن محمد عطا، هل هو احد ابرز عناصر خليه هامبورغ، اللي هو قائد الطائره اللي دخلت في برجي التجاره العالميه. وعرفنا يا جماعه وصيته، يا نهار ابيض على الوصيه بجد، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. المهم انه عطا كتب عام 1996 اثناء دراسته في هامبورغ وصيه تضمنت 18 بند بشان اجراءات دفنه، بينها قيود صارمه، مش عايز النساء تحضر، مش عايز حد يزعق، مش عايز حد يلمس الاعضاء. يعني بجد مش عارفه اقول ايه لحضراتكم بجد عن الوصيه اللي كان سايبها. شهادات زملائه وأساتذته وصفته في بداياته بأنه طالب متفوق وهادي وشديد التدين قبل ما يبقى إيه أكثر تشددا وعزلة. وشهادات تانية كانت بتقول إن هو كان بيتجنب مصافحة النساء، فرض قيودا دينية أكثر صرامة على حياته وحياة المقربين منه، ونشرت التحقيقات المتعلقة بخلية هامبورغ إلى تصاعد التطرف داخل المجموعة وصولا إلى تبني أفكار تبرر العنف. متخصصون أكدوا إن التطرف في الإرهابي والإرهاب ده لا يمكن اختزالهما في سلوك واحد أو عامل نفسي منفرد، بل يرتبطان بتداخل عوامل أيديولوجية اجتماعية نفسية بيئية، وكل العوامل دي للأسف إنها متطرفة وبتنشر العنف أو بتشير إلى العنف. الحقيقة أنه الأفكار بتاعة الخلية دي في 11 من سبتمبر كانت 2001 تحولت إلى طبعا هجوم دموي أصفر عن قتل آلاف الأشخاص. وصيته يا جماعة مش قادر أقول لحضراتكم إيه اللي في الوصية بجد يعني، وكتب عنها الدكتور خالد منتصر الإرهاب والدنس الجسدي. الوصية دي كان الحقيقة كتبها في 11 إبريل 1996، يعني قبل نحو خمس سنوات من هالهجمات. متخيلين يا جماعة الوصية بيقول لك بشأن إيه بقى؟ غسل جثمانه وتكفينه ودفنه. أنا مش عارفة بصراحة، يا ريت يردوا علينا المسؤولين، هم لقوا له جثمان؟ يعني هو بعد ما عمل العملية دي هو كان ليه جثمان اتعرفوا عليه أو كده، أو بقايا من جثمانه؟ الحقيقة أنا ناسية بجد، يعني معلش اعذروني، لكن بجد فعلا فكرة إن هو بيجهز لعمل إرهابي بهذا الحجم، وإنه بيقول لهم إن أنا أكفن في ثلاثة أسواب بيضاء ولا توضع معه مقتنيات ثمينة، وإنه ما فيش حاجة مشاركة للنساء في جنازته ولا النساء تقترب من قبره. هو حد عمل له قبر؟ مش عارفة بصراحة ايه المخ الغريب ده. طلب ان يدفن بحيث يكون وجهه في اتجاه مكة. طب هو هيدفن فين؟ طب هو قبرك ده فين يعني؟ وقال يقام على قبره نصب تذكاري ضخم. والوصية دي من الوثائق اللي درست في محاولة لفهم شخصية عطا والأفكار اللي سبقت مشاركته في هجمات 11 سبتمبر. الواحد بجد أنا عقدة حياتي يا جماعة، مش قادرة لغاية دلوقتي استوعب ازاي مخ انسان يعني يهيأ له أنه هو لما هيروح ويفجر نفسه أو يقتل الناس بهذا الحجم، أنه في الآخر هيروح للسماء اللي مليانة أنهار عسل وأنهار مش عارف إيه وحوريات. بجد أنا مش قادرة، خمر وعسل وإباحة وهي وحاجات كلها إحنا بنعتبرها أنها زنا ونجاسة في الأرض. فأنت إزاي بتعتبر أنك أنت، وإزاي مخك يهيأ لك أنك أنت كمخ بني آدم؟ أنا كمخ كده مش قادرة أعرف إزاي بيتغير المخ لدرجة أنه يعمل ده. بجد مش قادرة استوعبها لغاية دلوقتي، يمكن أنا مخي صغير على أنه يفهم الموضوع ده، بجد مش عارفة. لكن الحقيقة تم الربط ما بين أن هجمات 11 سبتمبر وإرهاب القاعدة، وما بين الإرهاب الشيعي أيضا اللي متمثل في إيران، وأن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. والحقيقة أنه ترامب تحدث وربط الرابطة دي، وكمان كان برضو شكك الرئيس ترامب في قدرة إيران على الصمود في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وأيضا بيت هيكسس بقى اتكلم عن إيران أيضا، وقال إن خلال الأشهر الستة الماضية دمرنا أكثر دولة راعية للإرهاب إنتاجا في العالم، وهي الدولة التي تمنت موت الأمريكيين العقود وهللت لهجمات 11 سبتمبر. كل ده الحقيقة كان يعني في هذا الحادث. في تقرير هنهي به هذه الفقرة واستعادتنا ذكرى 25 على مرور أكبر حادث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الضحايا، بالحقيقة التقرير ده عن أسامة بن لادن وقصة زعيم التنظيم اللي شن أخطر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
2: جماعة الإخوان المسلمين

0: جزيرة العرب. ولما قام لما بدأ الغزو الروسي لأفغانستان، الشيخ نفر فورا إلى باكستان ليتعرف على المجاهدين ويعاونهم.
1: After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
2: تمكن الأمريكيون خلال هذه الغارة من الحصول على مذكرات ووثائق خاصة لأسامة بن لادن، منها ما كتبه بخط يده، ومنها ما كتبه أحد أفراد عائلته الذي يعتقد أنها إحدى بناته.
3: These documents were extraordinarily important because
4: تكتسي هذه الوثائق أهمية بالغة بسبب أنها كشفت الكثير عن شبكة علاقات بن لادن وكل من له علاقة به وطريقة التواصل وإدارة الأموال في هذه الشبكة، وكشفت عن هوية المبعوثين وعن أمور أخرى. لقد أعطت فكرة مهمة عن عمليات القاعدة ومهمة كل فرد داخل هذه المنظومة.
2: يعترف بن لادن في إحدى هذه الوثائق التي كشفت عنها CIA بأنه التزم مع جماعة الإخوان المسلمين، كما أن الرجل الثاني في القاعدة اعترف بانتماء بن لادن الصريح لتنظيم الإخوان.
5: الحقيقة الرئيس الأمريكي من يومين كده كان وجه تهنئة بعيد ميلاد السيدة العذراء حسب الكنيسة الكاثوليكية. كتب الرئيس ترامب: عيد ميلاد سعيد يا مريم ملكة الانتصارات. وجاءت الرسالة بالتزامن مع احتفال الكاثوليك حول العالم بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم. على الجانب الآخر، كان في ولاية أوهايو الأمريكية للأسف الشديد انهار برج كنيسة سانت أجنس السابقة في شارع مارثا أفينيو بمدينة توليدو بعد اندلاع حريق فيها. طبعا كنائس كتير كده بتحصل فيها موضوع الحرائق، والحدش بيفهم هل دي بتبقى بفعل فاعل ولا إيه اللي بيحصل بالضبط. كان في برضو حريق للألعاب النارية بمكسيكو، اللي كان فيه احتفالات ومهرجان اتقلب لمأتم في ثواني. مهرجان ده كيف بدأ الحريق بالنسبة للألعاب النارية بمكسيكو سيتي، وازاي ان هو حصل هذا الأمر، ايه اللي خلينا بنقوله؟ الحقيقة انه الانفجار ده كان حصل قرب كنيسة، 10 ماتوا وفي 60 مصاب بسبب الألعاب النارية والاحتفال بهذا المهرجان في مكسيكو سيتي. الخبر الثاني الرئيسي في حلقتنا النهارده: كيف سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب؟ احنا اتفاجئنا يا جماعه، انا اتفاجئت بجد، صحيت قلت ايه ده، معقوله؟ وعجبني قوي كان حد كاتب على مواقع التواصل الاجتماعي: انتوا متخيلين يا جماعه القوات اليمنيه بالميليشيات اللي بتساعدهم من اليمن، بالجماعات اللي هي والقبائل اللي بتساعدهم مع قوات السعوديه، كل دول ما قدروش على حوثيين مدعومين من ايران؟ في علامات استفهام. الحقيقه ان الحوثيون، بس خلينا نفهم اللي حصل الاول وحصل ازاي، وهنحاول نتطرق للموضوع ده، نشوف التقرير ده ونكمل معاكم انه سيطره الحوثيون على باب المندب.
6: ممر مائي حيوي لحركة الشحن العالمية وسفن النفط في البحر الأحمر. أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن الحوثيين المتحالفين مع إيران وصلوا إلى جزر حنيش الاستراتيجية في البحر الأحمر بالقرب من المضيق. المتحدث باسم الحوثيين أكد على وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة الملاحة في باب المندب آمنة ولا تدعو إلى القلق.
7: حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها، فليس عليها أي خطر من جهة اليمن. العمليات الجارية حاليا هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا.
6: يأتي هذا التصريح بعد أن سيطر مقاتلو الحوثيين على مدينة وميناء المخا في البحر الأحمر بالقرب من المضيق. المكاسب التي حققها الحوثيون في القتال تفتح بحسب محللين جبهة جديدة في الصراع مع إيران بعد الصراع الدائر حول مضيق هرمز.
7: الآن لا يسيطر الإيرانيون على مضيق هرمز فحسب، بل أصبحوا يسيطرون على نقطة اختناق استراتيجي.

0: استراتيجية هامة أخرى في الشرق الأوسط، وهذا يمنح إيران نفوذا ليس فقط على الولايات المتحدة والغرب، ولكن أيضا على المملكة العربية السعودية.
1: كان الحوثيون قد استهدفوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أهدافا في السعودية، ما دفعها إلى الرد بغارات جوية على الأراضي اليمنية. أما باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع الرياض، فقد دعت طهران إلى كبح جماح حلفائها الحوثيين، وكان رد طهران أن إيران لا تسيطر.
2: خدتوا بالكم كده التحالف عمل ايه؟ قال لهم يا جماعه مش معقول كده. طبعا كله قال لك ده تحالف على الورق، وحتى ما يستاهلش ثمن الورق اللي توقع عليه هذا التحالف اللي هو تحالف مكه. يا جماعه في ايه؟ انتوا متخيلين ان التحالف ده مع الدنيا دي كلها، مع المواضيع دي كلها، وفي الاخر نلاقي مجموعه الحوثيين فاكرين اشكالهم يا جماعه؟ وقت ما حصل سقوط اليمن برضو احنا ازاي بنتكلم انهم ازاي بجلاليب وشباشب والدنيا دي والمجموعه دي، بمجرد انه التمويل الايراني قدروا ان هم كانوا اسقطوا اليمن قبل كده، وبعد كده قدروا ان هم دلوقتي سيطروا على مضيق هرمز. طب ازاي بجد؟ ازاي؟ طبعا تطورات خطيره. باب المندب، عفوا، مضيق هرمز الحرس الثوري الايراني، وكده باب المندب الحوثيين. يعني حضراتكم دلوقتي الدنيا والتجاره، وطبعا باب المندب هنا بيدق ناقوس الخطر بالنسبه للدخل في قناه السويس. فعندنا مشكله حقيقيه بجد حاصله في العالم دلوقتي. النفط عدى ال 100، خلاص وصل لل 100 اللي هو الخمبرنت. فالحقيقه حركه الملاحه وتاثرات محتمله على مصر، حيث تشهد الساحة اليمنية تطورات عسكرية متسارعة على الساحل الغربي، مع تقرير تتحدث عن سيطرة جماعة الحوثي على مناطق وجزر استراتيجية في البحر الأحمر، من بينها مدينة المخا وجزر حنيش الكبرى والصغرى وزقر، وإضافة إلى جزيرة ميون ذات الموقع الاستراتيجي عند مضيق باب المندب بجانب مدرية زيباب. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظر الموقع الحيوي لباب المندب الذي يعد أحد أهم ممرات العالمية البحرية، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن، مما يثير مخاوف من انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وأمن الملاحة البحرية. وفي حالة اتساع نطاق التصعيد، قد تتزايد المخاوف من إمكانية تعرض حركة السفن في البحر الأحمر لاضطرابات بالتزامن مع التوترات القائمة أصلا في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهو ما قد يرفع مستوى المخاطر على خطوط امدادات الطاقة والتجارة العالمية. وده اللي بتحاوله إيران على فكرة، وده اللي بتحاول جاهدا أنها تسعى ليه، خنق الطاقة وأسعار البنزين اللي تولع نار عشان تبقى كده، حتى لو دخلوا بعد كده وانه حصل تأثير على بالعقوبات الاقتصادية وخنق ليهم داخليا، لما يجوا يتفاوضوا مع امريكا يتفاوضوا من موقف قوة مش من موقف ضعف. اما بالنسبة لمصر بقى، وده نحط تحتها كام خط يا جماعة، اي اضطراب واسع ومستمر في باب المندب قد تكون له تداعيات اقتصادية مهمة، خصوصا على حركة السفن العابرة للبحر الأحمر وقناة السويس باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري. قناة السويس يا جماعة، الحقيقة أنه الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين طبعا قال لك حرية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، والعمليات الجارية محددة الأهداف وفق ما تم إعلانه وتأتي في إطار الدفاع. والناطق باسم القوات الحكومية اليمنية قال نحذر المدنيين من استخدام طرق تعز المخا حتى إشعار آخر، ندعو الابتعاد. يعني دي كلها حاجات باحتياطات بيقولها للشعب اليمني، ندعو الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا. وكان عندنا كمان قائد القيادة المركزية الأمريكية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك. الرد الفعل من الخارجية الإيرانية، الوزير عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة. يا جماعة عايز أقول لحضراتكم برضو رأي آخر، زي ما الرأي اللي هو كان كاتب لك بقى قال تعالوا بصوا معايا كده يا جماعة، قوات اليمنية قد إيه، قوات جيش يمني والجيش السعودي والقوات والتحالفات والقبائل اللي بتساعدهم، كل دول سقطوا أمام الحوثيين. عايز أوري لحضراتكم حاجتين في الموضوع ده. رأي بيقول أولا بص شكل الحوثيين إيه، من خلال فيديو كان انتشر مع المولد النبوي، وكان ده الفيديو ده كان عليه كم كوميكس يا جماعة مش معقول. كان عناصر من ميليشيا الحوثي بيتفتشوا هم داخلين، بصوا هم شايلين سلاح رشاش، طب بيفتشوا ايه؟ لدرجة حد قال لك ايه ده، هم خايفين يكون معاهم داخلين بحلاوة المولد جوه مثلا ولا ايه؟ تفتيش ذاتي بالشكل ده علشان خاطر انه طب بص طب السلاح ده، قال لك لا لا لا ده اصل هم بيفتشوه احسن يكون في حزام ناسف. يا نهاركم ابيض.

وكلهم داخلين، وده منظر الحوثيين اللي سيطرين. دول شكلهم يا جماعة، دول الحوثيين اللي مسيطرين على باب المندب حاليا. تمام. الحاجة التانية والمهمة قوي هو رأي آخر بيقول خلوا بالكم أنه ممكن يكون ترامب والقوات الأمريكية ما هي ساكتين وسايبين الدنيا دي. طب سايبينها ليه؟ علشان يدوا درس للسعودية ويقولوا لهم خلوا بالكم من غيرنا مش هتقدروا تنتصروا على هذه الجماعة، وأن أنتم انضموا إلينا بكل قوة. ومش بس كده، كان انتشر فيديو في الأيام اللي فاتت

0: كان بيتكلم فيه الرئيس ترامب انه لازم بقى السعوديه والامارات والدول دي كلها الخليج تدفع ثمن اللي بيعمله ترامب دلوقتي علشان يمنع ايران من امتلاك سلاح نووي وعلشان يمنع ان ايران تتوغل. معرفش اذا كنت زميلنا الفيديو اللي انا بعته لك حالا قدرت تنزله ولا لا، لان ده من الفيديوهات اللي بيقول لك ايه، انه خلي بالك ان في ثمن عشان نحميكوا. فهل فعلا ممكن يكون، لانه خلوا بالكم برضو من نقطه تانية على فكره، مفيش اي رد فعل جه من خلال الولايات المتحده الامريكيه غير اللي اتقال انه في تواصل بس. القياده المركزيه الامريكيه قال ان هو توجه الى السعوديه للتنسيق بشان تقدم الحوثيين في المعارك. طب ايه؟ فده هنبتدي نتفق اتفاق، لانه لو سابوا فعلا الدنيا ويبقى المضيق، هم كل شويه الولايات المتحده الامريكيه بتقول ان هم مسيطرين على مضيق هرمز لكن مش عارفين. فخلينا نقول انه هل دي فعلا فكره ان ترامب دلوقتي عايز ثمن الحمايه، ولو دخل عشان يحمي باب المندب والحدود السعوديه يبقى ده ليه ثمن تاني يا ترى ولا ايه؟
1: ترامب يريد ثمن حماية الدول من البعبع الإيراني، فمن يدفع الفاتورة؟
2: For instance, you look at the five countries, you have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others, you have Kuwait, and you have others, and they will do very well.
1: تصريحات ترامب تطرح سؤالا أكبر، إذا كانت الحماية تقاس بالأموال فكم دفعت دول الخليج بالفعل؟ على مدى عقود أنفقت هذه الدول مئات المليارات على شراء أسلحة من واشنطن، واستضافت قواعد عسكرية أمريكية، وأبرمت اتفاقيات أمنية واسعة مع الولايات المتحدة، واستثمرت فيها تريليونات الدولارات، ورغم ذلك يبدو أن الفاتورة لم تغلق بعد.
2: Being invested in the United States, which is a record. $21 trillion will be the amount invested in the United States or committed to invest. You know, when you invest $1 trillion, that's national security for us too.
1: ترامب ينظر إلى المنطقة بعين رجل الصفقات، فكل وجود عسكري له ثمن باهظ، وكل مظلة أمنية لها فاتورة مرتفعة، حتى لو كانت تلك المظلة تخدم أيضا المصالح الأمريكية في المنطقة. السؤال الأصعب، إذا كانت الدول تدفع مقابل حمايتها، فهل هي علاقة تحالف بين دول ذات السيادة، أم علاقة زبون يدفع مقابل خدمة أمنية؟ المفارقة أن كثيرا من دول الخليج وفق تقارير إعلامية كانت قد انتقدت في اجتماعات مغلقة قرار واشنطن شن الحرب على إيران دون تنسيق معها ودون خطة واضحة للتعامل مع تداعياتها، قبل أن تجد نفسها في مواجهة تبعات التصعيد والضربات الإيرانية. ربما كان ترامب أكثر صراحة من أسلافه، لكنه اختصر معادلة عمرها عقود في جملة واحدة: إذا أردتم الحماية فعليكم دفع الثمن. ويبقى السؤال الذي يهم المواطن العربي، إلى متى ستظل ثروات المنطقة تمول صراعاتها بينما ينتظر أهلها نصيبهم من التنمية والاستقرار والكرامة والاستقلال؟
0: نروح بقى لمضيق هرمز والحصار المواني. وحصار المواني يا ترى اخباره ايه؟ الحقيقه انه الحرس الثوري الايراني، القوات البحريه، كانوا قالوا ان احنا قصفنا زورق مسير امريكي عند مدخل مضيق هرمز وافشلنا مهمته العدوانيه. اربعه مقذوفات اصابت سفينتين قرب خصب في سلطنه عمان. القيادة المركزية الأمريكية على الجانب الآخر قالت سمحنا لأكثر من 50 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بالمرور عبر منطقة الحصار إلى إيران، يعني إحنا قلبنا طيب أهو. والخارجية الإيرانية قالت إن إحنا تواصلنا مع سلطنة عمان لتفاهم بشأن مسارات مؤقتة بمضيق هرمز وسنبذل جهودا لضمان أمن الملاحة. فالغد دلوقتي السؤال اللي انا برضو دايما بطرحه يا جماعه، مين اللي مسيطر على مضيق هرمز؟ كل شويه ايران تقول لنا احنا مسيطرين، والحرس الثوري مسيطرين، والرئيس ترامب ويقول لك واشنطن مسيطره، بس لغايه دلوقتي ما انتش حاسس، ما انتش عارف مين مسيطر. لكن في النهايه عدد السفن اللي بتمر في مضيق هرمز انخفض بشكل كبير جدا، ولم يعود ولم يعني الى الان لم يعود الى ما قبل الحرب. جت بقى الخزانه الامريكيه الحقيقه وسكوت بيسنت الحقيقه قال لك انا هعمل عقوبات يوم الاثنين اللي جاي، يعني إن شاء الله يوم الاثنين القادم يا جماعة يكون في عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين.

0: مش بس كده، ده في بنك كمان كبير قال لك هنحطه وهنعلن عنه وهنحط عليه عقوبات كبيرة جدا. المهم انه دلوقتي في حاجة اسمها، او كان في قمة اجتماع بريكس. اجتماع بريكس الحقيقة كان طبعا انتوا عارفين الدول البريكس واللي بي روسيا عفوا والصين والهند، وكان برضو مصر كانت دخلت معاه ومجموعة من الدول العربية. الاجتماع ده كان سيطر عليه الحقيقة المشاكل اللي بتحصل، الحرب الإيران وحرب روسيا وأوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى الهند اليوم للمشاركة في قمة مجموعة بريكس، ومن المنتظر أن يصل أيضا نظيره الصيني شي جين بينغ، ومن المتوقع أن تهيمن الحروب في أوكرانيا الشرق الأوسط على المناقشات في وقت تضع فيه الأوضاع الجيوسياسية العالمية تماسك المجموعة على المحك. وده موضوع مهم جدا جدا، معلش خلينا يعني، هو التقرير هنا بيتوقع ايه اللي هيتناقشوا فيه والوصول والدنيا، فانا مش هعرض التقرير ده النهارده، خلينا بعد كده يوم الاثنين اللي جاي نشوف ايه اللي حصل وايه اللي تم بالفعل في الاجتماع، تمام؟ لانه بدا النهارده. من الحاجات اللي بدات تظهر هو تصريحات الرئيس الايراني مسعود بازشكيان. مسعود بازشكيان من هو بينزل اهو علشان يحضر البريكس كده، قال ايه؟ قال الضغوط علينا بلغت مرحله خطيره جدا بسبب تشديد الحصار والعقوبات، وان هو عايز زي ما قلت لكم انه يسيطروا على الملاحه وبالتالي على عبور النفط، على النفط، وان النفط لما يعلى والطاقه يحصل فيه قلق يبتدي هو يتفاوض من مركز قوه ليس مركز ضعف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس أنت صديق مقرب لنا، للرئيس السيسي، وطبعا السيسي قال أحداث كبيرة بيشهدها العالم ودائما نريد أن نعرف موقفكم من هذه الأوضاع، وأن موقف مصر طبعا مهم جدا. حضراتكم عارفين أن زي ما قلنا مصر معاهم في البريكس، فيبقى أنا عندي كده مين؟ عندي قوات كبيرة، عندي طبعا زي ما قلنا روسيا، الصين، الهند، دخلت معاهم مصر في البريكس، وهدف البريكس من الأول هو إيه؟ هو عدم هيمنة الدولار على العالم، وان هم كانوا بيفكروا حتى يبقى في عملة تانية لدول البريكس، بس لغاية دلوقتي لسه مش قادرين يعملوا ده. فبالتالي هيكون في مناقشة كل الأوضاع اللي حاصلة في المنطقة، واعتقد مع سيطرة باب المندب احنا ممكن نلاقي كمان مناقشات ليها علاقة بالطاقة بقى وبالأحوال الاقتصادية اللي ممكن هتخبط العالم كله بجد. وكلمة هتخبط دي مش كلمة قليلة، هيحصل حاجة في الفترة اللي جاية وهنشوف ايه اللي هيحصل، لان زي ما قلت لكم كمان ما كانش في رد فعل قوي خالص على المواضيع اللي بتحصل بالنسبة لسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. اما بقى بالنسبة للصراع بين ايران وامريكا او الحرب الايرانية الحرب الامريكية على ايران، فالحقيقة رويترز بتقول ان سيطرة ايران على غواصة امريكية مسيرة يتيح لها فرصة لدراسة هذه المركبة وربما اجزاء هندسية عكسية لها، في حين قلل الجيش الامريكي من اهمية ده. انا عرضت على حضراتكم الخبر ده الحلقه اللي فاتت، ان كانت في غواصه غير مأهوله سيطرت عليها قوات الايرانيه. المهم انه اسمها دايف ال دي، ذاتيه القياده، والحقيقه ان هي بتقوم بمهام مراقبه بعيده المدى، مهام اخرى تحت سطح الميه، مصممه للعمل لعده ايام دون تدخل بشري. محللون كانوا بيقولوا ان من غير المرجح ان تحقق ايران ميزه عسكريه حاسمه من سيطرتها على هذه الغواصه، وأن الحادثة بتمثل انتصار دعائي وانتكاسة محرجة لجهود واشنطن لإظهار تفوقها التكنولوجي، ولكنها مش هتكون مفيدة في أي معلومات خطيرة يعني. طهران كانت أعلنت عن إجراء هندسة آر عكسية لطائرة استطلاع أمريكية من طراز آرس كانت سيطرت عليها في 2011، قبل أن تكشف لاحقا عن نماذج محلية الصنع مستوحاة بشكل كبير من تصميمها. موضوع مهم جدا، هو ترامب هيجيب منين ال 5000 دولار اللي هيوزعها على كل واحد بالغ؟ يعني احنا هيجي لنا بقى 5000 دولار، بس ايه بقى الشرط بتاع 5000 دولار؟ انه يفوز الجمهوريين في الكونجرس بنفس المقاعد اللي هي ايه؟ اللي هي او يعني ان هو يبقى مسيطر على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. جت بقى الفكره، مش انه فكره هل فعلا، وطبعا ناس قالوا ده كده موقف ضعف على فكره وممكن يجيب نتيجه عكسيه، ناس تانية طبعا اكدوا الاقتصاد بقى، طب انت هتجيب منين الفلوس دي كلها واساسا في ديون الولايات المتحده والتضخم والكلام ده كله. خلينا نشوف التقرير اللي هيفهمنا لحد كبير الجدل اللي حصل بعد اقتراح الرئيس ترامب انه هيدي 5000 دولار لكل امريكي بالغ اذا فاز الجمهوريين بالكونجرس بشقاي.
1: وعد ترامب هل هو قانوني؟ ما حجم كلفته؟ وما مصادر تمويله؟ تساؤلات أثيرت بعد تعهد الرئيس بدفع $5,000 لكل أمريكي بالغ في حال احتفظ الجمهوريون بالغالبية

0: في الكونغرس بالانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: القانون الفيدرالي يحظر تقديم مبالغ مالية مقابل التصويت، كما يفرض قيودا منفصلة على الوعود بتقديم مزايا ممولة من الحكومة الفيدرالية مقابل الدعم السياسي، إلا أن عرض ترامب يتفادى هذه القيود لأنه يندرج بشكل أقرب في إطار الوعود الانتخابية، كما أنه يشمل جميع الأمريكيين البالغين بغض النظر عن كيفية تصويتهم. وفي جميع الأحوال فإن أي دفعات من هذا النوع ستتطلب موافقة الكونغرس، إذ يحظر الدستور على الرئيس إنفاق أموال الخزانة من دون اعتماد مالي يقره القانون. أما التكلفة فإن دفع $5,000 لنحو 277 مليون بالغ وفق وكالة فرانس بريس سيكلف قرابة $1.384 تريليون، لكن ضخ هذا المبلغ الهائل في الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع الطلب الاستهلاكي، خصوصاً أن التضخم الحالي يبلغ 3.4%، أي أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وبالنسبة لتمويل هذا المبلغ في حال دفعه، فإن عائدات الرسوم الجمركية لا تكفي لتغطية ذلك التعهد سريعاً، إذ بلغت إيراداتها فقط نحو $195 مليار في 2025، أي أن تمويل $1.4 تريليون يحتاج إلى ما يقارب 7 سنوات من هذه الإيرادات، خاصة أن ديون أمريكا تبلغ حوالي $40 تريليون. ترامب الذي أوضح أن المبلغ لا يمكن صرفه مباشرة قال كذلك إن هدفه لم يكن دفع الناس إلى التصويت، بل مكافأة لهم لاضطرارهم إلى تحمل سنوات بأوضاع سيئة للغاية تسبب بها سلفه جو بايدن.
2: زي ما شفتوا يا جماعة، حوالي 1.4 تريليون دولار لو هو حقق فعلا الوعد، لو انتصروا يعني، لو فازوا انه هيدي بقى $5,000 لكل واحد من الادلت او البالغين في الولايات المتحدة الامريكية. طبعا كتير جدا قالوا ان ده هيأثر على التضخم والدين العام الامريكي اللي تجاوز بالفعل $40 تريليون. طبعا الرئيس ترامب اكد انه الديمقراطيين حولوا امريكا الى ضحوك غمام العالم، احنا قعدنا امريكا الى الريادة، ميك امريكا جريت اجين، بايدن والديمقراطيين من اليسار تطرف وتسببوا في أسوأ تضخم في تاريخ أمريكا. الرئيس ترامب قال أنا أقمت نحو 2000 ميل من الجدار وأنشأنا أقوى حدود وأكثرها أمانا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. كمان بدأ يتقال أن الرئيس ترامب فتح الخزائن استعدادا لمعركة تكساس. هي إيه معركة تكساس بالتحديد؟ الحكاية يا جماعة أنه صندوق ماجا أو ميك أمريكا جريت أجين بينفق دلوقتي حوالي ما لا يقل عن 10 ملايين دولار على حملة المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي اللي بياخدها أمام من نائب الديمقراطي عن الولاية جيمس تالريكو. وفقا لإيداع كان لدى لجنة الانتخابات الاتحادية، والكلام ده بيقولوا انه السبت اللي فات، وانه في تم الانفاق ده هيشمل $5 مليون على اعلانات سلبية ضد تالريكو و $5 مليون على اعلانات ايجابية لصالح باكستون. وبهنا نقدر نقول انه الانتخابات بدأت بشكل كبير جدا، ولسه مش عارفين اذا كنا هناخد $5,000 ولا لا، في حين فاز الجمهوريين في الكونغرس الامريكي. طيب الذكاء الاصطناعي بيهدد خطر كبير جدا على البشريه. هحاول بسرعه كده اختصر لكم الموضوع، وان ممكن التقارير معانا تقارير، معلش مش يمكن ما نقدرش نعرضها عشان نكمل معاكم الباقي، لكن باختصار بيقولوا انه ابتدى الموضوع بانه موظف في شركه انثروبيك او حد يعني من الناس اللي هم الكبار الحقيقه استقال من الشركه، واللي حصل انه موظف مستقيل من شركه انثروبيك للذكاء الاصطناعي بيقول طبعا انه بحلول نهايه العقد ده هيلغي الذكاء الاصطناعي على البشرية، هيقضي على البشرية. يا نهارك أبيض، أنت بتخوفنا ليه كده؟ فدي طبعا طلقة تحذيرية. بعدها لقينا شركة أنثروبيك بتتكلم برضو عن أنه كشفت أن الصين وإيران من بين دول استخدمت الذكاء الاصطناعي للتجسس، سباق نحو المجهول، وتحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة خلال العقد الحالي. إحنا في خطر يا جماعة. بيقولوا أن التقنيات اللي معمولة دلوقتي والتحديث اللي قاعدين تعمله الشركات ده ممكن بأمانة أنه يبتدي الذكاء الاصطناعي يحدث نفسه بنفسه، أو ذكاء اصطناعي هو اللي يخلق ذكاء اصطناعي تاني، وده ممكن يدمر دمر البشرية، متخيلين الوضع؟ فبالتالي في ناقوس خطر بيدق، وناقوس الخطر ده الحقيقة انه اولا انه اتقال بقى انه بغض النظر احنا عندنا اتهامات شركات الصينية باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية.

الامريكيه عشان يطوروا نماذج منافسه. الصين اعربت عن استعدادها لاجراء محادثات بناءه او مهنيه مع امريكا بشان الذكاء الاصطناعي، لكنها حذرت ايضا من اتخاذ اجراءات مضاده اذا قيدت واشنطن شركاتها بحجه سرقه التكنولوجيا. بس انا مش شايفه ان كل ده الحقيقه، لكن اهم حاجه يا جماعه موضوع التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطره، ودي الطلقه اللي كانت الحقيقه نشرتها موظف كان قالها بالنسبه لانثروبيك. وهنشوف طبعا ردود الفعل حول هذه التقارير في الحلقات اللي جايه. بالنسبة لأهم الأخبار الأمريكية، وزير العدل الأمريكي بيقول أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجلت أكبر انخفاض سنوي في جرائم القتل بتاريخ البلاد وعمليات عبور الحدود غير القانونية. العبور طبعا من الحدود اللي هي الليجل وصلت أدنى مستوياتها منذ سبعينات القرن الماضي، وترامب أكد أيضا هذا الأمر بالأرقام. أما وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو فبيحذر من أن حملة المكسيك ضد كارتلات المخدرات غير كافية، وأنه أكد على ضرورة مواجهة العصابات وسعي للحصول على 45 مليون دولار إضافية بالنسبة للكونجرس. لو رحنا بقى للطقس اللي حصل اليومين اللي فاتوا يا جماعة، دي كانت أكبر عاصفة ضربت شواطئ كاليفورنيا، شواطئ مهمة جدا. الفكرة أن الشواطئ دي البيوت اللي معمولة عند الأوشن ده وعند المحيط قريبة أو من المحيط، حاطين عوازل وكل حاجة أو مصدات، ولكنها ما قدرتش أن هي تلغي أو ما قدرتش تحمي من العواقب، لأن كانت أمواج قوية شديدة ضربت لونج بيتش وضربت منطقة ماليبو. أمواج وصلت لثلاث أمتار. الأمواج دي زي ما أنتم شايفين تسببت في فيضانات وأضرار مادية وإجلاءات. وكان في الممثل الأمريكي نيكولاس كيج الحقيقة برضو بينولنا إزاي أن ابتلعت أيضا هذه الأمواج قصره المقدر بعشرة مليون دولار في منطقة ماليبو، وكان في حفرة برضو وإخلاء لناس كتيرة جدا بسبب هذا الإعصار ميري. التفجير اللي حصل اللي فجرته إسرائيل في جنوب لبنان كان بألف طن متفجرات. الأرض اتهزت وحصل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 بسبب هذا التفجير. طب أنت وإسرائيل بتعملوا إيه؟ قالك أن احنا بندمر أنفاق منطقة تل علي الطاهر، وطبعا نتنياهو كمان بيحذر إيران من طبعا من أيضا الاستمرار في لو ضربتهم، لو إيران ضربت، أو من برضو استمرار دعمهم لحزب الله في جنوب لبنان. نتنياهو قال إن احنا دمرنا اكبر موقع عسكري ايراني خارج ايران وهو انفاق علي الطاهر في لبنان. لم تمتلك ايران اسلحه نوويه ما دمت رئيسا للوزراء، وسنواصل ضرب المحور الايراني في غزه وفي لبنان ايضا. ولقينا انه طبعا الجيش الاسرائيلي اعلن عن انه طول البنى التحتيه اللي تم تدميرها بمرتفعات علي الطاهر اكثر من كيلو مترين، عشان كده استخدموا كل هذه الكميه من المتفجرات. اما كاتس الحقيقه وزير الدفاع الايراني وزير الدفاع الاسرائيلي هدد ايران باضرار جسيمه لم تشهدها من قبل. لبنان واسرائيل ان شاء الله بالرغم من كل اللي حاصل ده، لكن في روما هيكون الثلاثاء جوله سابعه من المفاوضات المباشره برعايه امريكيه، لانه هنا اسرائيل بتقول احنا بنحارب زراع من أزرع لإيران اللي هو حزب الله، لكن بالنسبة للسلام ما بين لبنان وإسرائيل الجولات مستمرة بالرعاية الأمريكية. نتنياهو ظهر بالزي العسكري من جبل الشيخ علشان برضو الحقيقة بيحاول قبل الانتخابات الأولى منذ السابع من أكتوبر أنه بيحاول برضو يحسن طبعا التأييد، لأنه تأييده انخفض بشكل كبير جدا. بالنسبة للجزائر قطعت علاقتها الدبلوماسية وأعلنت عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد سنوات من التوتر بعد اتهام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبو ظبي بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية. وزارة الخارجية الأمريكية قالت أنها تأمل أن يكون هذا القرار مؤقتا وليس مستمرا. الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، لكن في شراكة بين كندا وأوكرانيا وفي دعم كبير دلوقتي من ألمانيا لأوكرانيا، ولكن الأوضاع صعبة جدا. روسيا بتدمر أماكن كتير في أوكرانيا. هنكمل معاكم كل هذه الأحداث ومرها الأحداث إن شاء الله في الحلقات القادمة في الأسبوع القادم. انتظرونا، إلى اللقاء.

accepte le péril

لما هنعلي صوتنا ونقول هتقولوا ايه؟ الظروف؟ لا، هنقول ايه؟ يا رب معانا، الله لنا ملجا وقربه، عونا في الضيقات وكلا شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت ولو انقلبت الجبال الى قلب البحر، تعيش وتعيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموحها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. يلا قولوا الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح، عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا وانظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس، يقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. قفوا واعلموا إني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. يلا قولوا القرار، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. اقعدوا واستريحوا، غمض عينك دقيقة قبل ما نبدأ تسبيح، وانت بتردد آخر كلمات في المزمور، يا اللي جاي حاسس ان الظروف ضدك وحاسس انه في أصوات عالية كتيرة، في زحمة، في دوشة. ده مشهد قالوا عنه بني كورح، عجت الأمم،

لكن في مشهد تاني، الله في وسطها. تزعزعت الممالك، عجت الأمم، لكن حبيبي معايا، الله في وسطها. الله في وسطها، هو هنا ومعانا. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، إله يعقوب.

ليت سلامك، مش عايز أقوله ليت، مش يا ريت سلامك، لا ده أكيد سلامك يملأني ويأسرني، لأنك قلت كده: سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. أنا فوق الرياسات، فوق السلاطين، فوق الأسماء، ده عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. تعالوا نقف وإحنا بنقول الكلمات دي.

0: اطمئنان.
1: تعجبني وسط حروب وغياب، وسط حروب وغياب الأصحاب والناس والحبايب، يمكن تحس ان انت لوحدك، بس المرنم في الترنيمة الجميلة اللي جاية قال وانا ليها خاف، وانت الإله قلوب الملوك في يدك جدول المياه.

غمض عينك دقيقة تاني. قلبي مليان سلام، مبارك اسمك، مبارك اسمك. قلبي مليان سلام رغم الألم والضرر، الناس شايفة جفاف،

عايز اختم معاكم بالكلمات اللي جاي. هللويا، الله هو ابويا، هو ابويا، وطالما هو ابويا انا ليه اخاف وليه اقلق؟ لانه في وسطها فلن تعالوا نقف مع بعض واحنا بنقول الكلمه.

0: حد فاكر بدينا الاجتماع بالمزمور رقم كام؟ لا 46 كان بدايته الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. عشان كده ما نخافش. ليه ما نخافش؟ الله في وسطها فلن تتزعزع. وكان كل الترنيمات ماشية في نفس الاتجاه، ماشية في اتجاه الاطمئنان. ما تقلقش وما تخافش. ليه؟ لأن ملجأنا إله يعقوب، ده ملجأنا. عشان كده تعالوا دلوقتي ناخد وقت في الصلاة. ياللي خايف، ياللي قلقان، ياللي مضطرب، ياللي مهموم، اعلن بكل سلطان الله في وسطها فلن تتزعزع مهما حدث. رب الجنود معي، ملجأي إله يعقوب، وهو وجد في الضيقات شديدا. عشان كده ما نخافش. اوعى تخاف او تقلق او تضطرب او تشيل الهم، لان اللي معاك يقدر على كل شيء. إله قدير، يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه امر. اذا كان هناك امور تبدو انها مستحيلات، لكن هو إله المستحيلات. واحنا بنصلي هيقودنا في الصلاه اخونا الفاضل الاخ فليب صالح.
1: يا رب نعظمك يا رب من اعماق قلوبنا. حقا يا رب ما اروع وما اجمل ان يسكن الاخوه معنا.
0: ايوه
1: نعم يا رب، نحن نثق انك انت اله جبار قادر ان تخلص. يا رب بنشكرك لاني فعلا كلمتك يا رب قويه فعاله،
0: شكرك.
1: امضى من كل سيف ذي حدين.
0: نعم.
1: يا رب بنشكرك لاني امتياز غير عادي ان احنا نيجي يا رب امامك ونسجد امامك ونسمع كلماتك. يا رب في هذا الصباح نحن نثق تماما يا رب انك تملا المكان.
0: أيوة.
1: انك تملا المكان بالروح القدس. يا رب بنشكرك. يا رب نعظمك.
0: كلمنا.
1: يا رب نحن نثق انك كلي القدره، انك تستطيع يا رب ان تفعل كل شيء ولا يعسر عليك امر. يا رب نحن اتينا امامك يا رب. نعم. في هذا الصباح ونثق يا رب انك تكلمنا، انك تحدثنا.
0: أمين يا رب.
1: انك انت يا رب تعضدنا، انك
0: أيوة.
1: تفرحنا.
0: منتظرين.
1: يا رب خدنا على جبل عالي، انفرد بينا في هذا الصباح يا رب. شعبك يا رب منتظرك، شعبك منتظر كلمه منك. نعم يا رب، ما فيش شيء في العالم يا رب يفرح لكن كلمتك كلها فرح، كلها يا رب أمان. كلمتك يا رب فعلا يا رب برج حصين. يا رب في هذا الصباح يا رب احنا نثق تماما يا رب انك فعلا تعطينا كلمة لكل من يسمع كلمتك في هذا الصباح يا رب. في الإذاعات يا رب، على الميديا عامة، كل من يسمع كلمتك يا رب يرجع إليك ويخلص. يا رب بنشكرك لأنك كلمتك قادر يا رب أن تخلص وتخلص إلى التمام. يا رب إلى الآن يا رب صوتك يقول لنا اليوم إن سمعت صوتك فلا تقص قلوبكم. يا رب من فضلك خلي كلمتك يا رب في هذا الصباح يا رب تأتي يا رب بثمر. يا رب نحن نثق تماما إنك كلمتك لا ترجع أبدا إليك فارغة. يا رب نشكرك، يا رب نعظمك، نثق يا رب إنك تبوك في عبدك من يكلمنا النار. يا رب فيض فيه بالروح القدس، أعطيه كلمة يا رب فتشبع نفوسنا وتشبع كل نفس يا رب تسمع كلمتك في هذا الصباح. يا رب أشكرك، يا رب أعظمك، لأني نثق تماما يا رب أنك تدينا وقت يا رب فعلا رائع يا رب، وقت أن احنا نستمتع بجلالك يا رب في هذا الصباح. يا رب نصلي يا رب ونطلب كل هذا لا استحقاق فينا ولا أي بر عملنا، بل في اسمك أيها الرب سيدنا. شكرا. ولك

0: كل المجد.
1: آمين. كم واحد يتفق معايا ويقول للرب أنا جعان لكلمتك؟ كلنا كلنا صحيح. وهو معتاد لما يشوف ناس جعانة ما يصرفهمش فارغين، لازم يشبعهم، احنا عارفين كده. عشان كده كل واحد جعان للغذاء الروحي، الرب مش هيطلعه من هنا غير وهو شبعان، شبعان بكلمته اللي هي تملى كل شيء. احنا واثقين ان الرب هيكلمنا على فم الفاضل اخونا الاخ بهاء بدري، ودايما خدمة الاخ بهاء بتبقى فيها كرازة، وانا بحب جدا هذا النوع من الخدمات، واكيد كلكم تتفقوا معي. تفضل يا اخ بهاء.

صباح خير. شكر رب جدا لأجل حضوره، وعندنا ثقة ويقين أن الرب يوصل لكل أنة داخلية. حد يقول أمين؟ يجاوب الرب على كل تساؤل، يجي الرب بلمسة. كنت بصلي النهاردة بقول له الرب ما تبقاش مجرد كلمات ولا عظة، لكن لمسات من الروح القدس. حد عايز لمسة من الرب النهاردة؟ أمين. أشكر رب جدا لأجل الجمعية، أشكر رب جدا لأجل حضور الرب في الجمعية، واللي بيصنعه الرب من أمور عظيمة وسيصنع بقوة أعظم وأعظم وأعظم. من قال أمين بصوت عالي؟ أمين. تعالوا بنا نقف عشان نقرأ كلمة الرب مع بعض من سفر صموئيل الأول أصحاح 30. تعالوا نقرأ القصة الجميلة الحلوة الرائعة اللي الرب يوصل لنا بكلمات خاصة من خلالها. صموئيل الأول أصحاح 30 يلا نقرأ مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. ولما جاء داود ورجاله إلى صقلغ في اليوم الثالث، كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلغ، وضربوا صقلغ وأحلقوا وحرقوها بالنار، وسبوا النساء اللواتي فيها. قولوا معايا، لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل سقوهم ومضوا في طريقهم. فدخل داود ورجاله المدينة وإذ هي محرقة بالنار، ونساءهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. وسويت امرأتا داود أخينوعم اليزرعلية وأبيجايل امرأة نابال الكرملي. فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته، وأما داود فتشدد بالرب إلهه. ثم قال داود لأبياثار الكاهن ابن أخي مالك، قدم لي الأفود. فقدم أبياثار الأفود إلى داود، فسأل داود من الرب قائلا، إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ فقال له، الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. فذهب داود هو والستمائة الرجل الذين معه، وجاءوا إلى وادي البثور، والمتخلفون وقفوا، وأما داود فلحق هو وأربعمائة رجل، وقف مائتا رجل لأنهم أعيوا على أن يعبروا وادي البثور. فصدفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود، وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء، وأعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فأكل، ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في 3 أيام و3 ليالي. فقولوا معايا بصوت عالي، فقال له داود، لمن أنت ومن أين أنت؟ فقال، أنا غلام مصري عبد الرجل عمليقي، وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام. فإننا قد غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنوبي كالب، وأحرقنا صقلغ بالنار. فقال له داود، هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ فقال، احلف لي بالله إنك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي، فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة. فنزل به، وإذ بهم منتشرون على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض

الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. إيه اللي حصل بقى؟ فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. يلا قولوا بصوت عالي بقى. واستخلص داود كل ما أخذه عمليق وأنقذ داود امرأتيه ولم يفقد لهم شيء، لا صغير ولا كبير ولا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذ لهم، بل رد داود الجميع. أمين. يبارك الرب لنا هذه العقول المقدسة. تفضلوا. احنا قدام اعلان قوي في كلمة الله، وبصلي الاعلان ده يوصل للقلب. قولوا امين. انا دي صلاتي في الصبحية دي، الرب يوصل بلمسات خاصة جدا ويطلعنا الرب من كل دوائر حبسنا فيها العدو، ويصنع الرب استرداد في هذا اليوم. تتفقوا حضراتكم معايا ان ابليس كل يوم جاهز يسلب مننا حاجات عظيمة الرب اودعها فينا؟ إبليس تملي، عنده خطة وعنده استراتيجية، وخليك مدرك الكلام ده. من أول ما بتصحى هو عنده هدف عايز يحققه في حياتك، عايز يسلب منك فرحتك، يسلب منك سلامك. وأنا متأكد كل الموجودين والموجودات، صدقني مش عايز أقول كلنا، يمكن معظمنا في حاجات سلبها العدو، لكن الرب النهاردة عايز يرد كل اللي سلبه العدو. من يقول أمين؟ فرحتك ما بقتش زي الأول، سلامك ما بقاش زي الأول، لكن الرب النهاردة من خلال كلمته يسترد الأمور المسلوبة. أسأل سؤال، هو الرب يقدر ولا ما يقدرش؟ لا، زعقه فيقدر ولا لا؟ إذا أنت عايز الرب النهاردة يعمل لك استرداد حياتك وحياتك، يمكن ببص على الأمور الأولى وعلاقتك بالرب في الأوائل كده وتقول للرب فين؟ ويمكن صليت الصلوة بتاع داود قلت له رد لي بهجت خلاصك وبروح منتدبة أعضدني. أنا بصلي الرب النهاردة يعمل لنا استرداد. ما عرفش إيه اللي فقد منك، ما عرفش إيه اللي فقد منك، لكن الرب بالروح القدس هيدينا مفاتيح للاسترداد. حد يقول أمين؟ مين عايز الرب يسترد الأمور اللي سلبها العدو؟ أنا ما عرفهاش، بس يمكن أنت تعرفها، أكيد تعرفها والرب يعرفها، والرب النهاردة هيرد المسلوب. هيرد كم حاجة؟ ها انتوا قريتوا معايا؟ رد ها داود الجميع. مين داود الحقيقي؟ شخص الرب يسوع المسيح اللي يرد الجميع النهارده. عشان كده عايز اتكلم في 6 كلمات بكل سرعه، وانا متاكد وبحب جدا ذكائكم ومحبتكم لكلمه الله، واحنا ما عندناش حاجه نقدمها الا كلمه الله. مفاتيح للاسترداد لكل ما سلبه العدو. اول حاجه هتكلم، يعني عايز اتكلم 6 كلمات بكل سرعه وانتوا هتحفظوهم. اول حاجه مفاجآت الطريق، لكن تاني حاجة بكاء يطفئ الحريق. هتقول لي ليه؟ صقلق هنا ولعت صح كده؟ بس اتطفت ولا ما اتطفتش؟ ردوا عليا. يبقى رقم 1 مفاجآت الطريق، رقم 2 بكاء يطفئ الحريق، رقم 3 وهنقول وهي يعني الحاجات متسلسلة وهقولها وضحها، رقم 3 تغيرات الصديق، رقم 4 تميز وبريق هنعرف، رقم 5 سؤال وتحقيق، رقم 6 نظرة بتدقيق. ممكن تقول حد لقط حاجة؟ يلا نقول مع بعض. يلا، رقم 1 مفاجآت الطريق، رقم 2 بكاء يطفئ الحريق، رقم 3 تغيرات الصديق، رقم 4 تميز وبريق، برافو، رقم 5 سؤال وتحقيق، رقم 6 نظرة بتدقيق. باسم الرب يسوع المسيح كل هجمة شيطانية علينا تبطل. حد يقول أمين؟ يلا صوتي واضح؟ سامعيني كويس؟ طب قولوا معايا، رقم 1 مفاجآت الطريق، رقم 2 بكاء يطفئ الحريق، رقم 3 تغيرات الصديق، رقم 4 تميز وبريق، رقم 5 سؤال وتحقيق، رقم 6 نظرة بتدقيق. إزاي في القصة الحلوة دي؟ إيه مفاتيح الاسترداد فيها؟ أول حاجة رجع داود هو والرجالة، لا على البال ولا على الخاطر، لا صقلق مالها محروقة. أنا بصلي اللي صاحي يصحى، قولوا أمين، قولوا أمين، اللي صاحي يعمل إيه؟ حلو قوي. يبقى لما رجع هو ورجالته لا على البال ولا على الخاطر، بص على صقلق، وهنحكي بعد شوية إيه صقلق وراح لها ليه داود، لقاها مالها؟ أسأل حضراتكم سؤال، هو كان يخطر على باله ان يلاقيها محروقه؟ ولقى الاثنين امراتين الاثنين مالهم؟ اتسابوا، والرجاله اللي معاه بنيهم وبناتهم كمان اتسابوا منهم، فوضع صعب جدا. تخيلوا معايا

كده لا على البال ولا، وانا اقصد بكلمه لا على البال ولا على الخاطر، كم حد في حضراتكم وكم حد من اللي بيسمعونا دلوقتي صح في يوم لقى الموضوع كله الدنيا اتقلبت راسا على عقبا؟ حد جرب الموضوع ده وخلاص الموضوع ما بقاش زي الاول؟ ركزوا معايا يا اخويا مؤمنين يلي بتحبوا الرب، اذا حصل معاك كده واذا حصل معاك كده انا عايز اقول لك من على المنبر يمكن كلمه صعبه بس استقبلها من خلال كلمه الله، يا بختك. ها هو في حد يقول كده امام الله؟ يا بختك، صدقني صدقني يا بختك، هي صعبة لا أنكر. وتفتكر أنا كخادم بوصل لك كلمة الرب، أشكر الرب يعني لأجل إداني الفرصة دي أوصل كلمة الرب، يعني تفتكر أنا معصوم من الموضوع ده؟ لا، كلنا في مركب واحدة، وياما كلنا مرينا في حاجات لقينا نفسنا في ليلة وضحاها الدنيا كلها اتقلب. ما تتخضش ما تتخضش، وغالبا العدو بينجح يسلب منك الأمور دي إمتى؟ في الوقت ده. ياما مؤمنين كتار يتخضوا، هو إيه يا رب؟ هو إيه اللي حصل يا جماعة؟ عشان إحنا مؤمنين، هو إحنا معفيين إن تحصل معانا الأمور الصعبة دي؟ أنا متأكد دلوقتي لو قلت لحضراتكم كم واحد هنا مر بأمور صعبة، متأكد إن كل الجمعية هترفع إيديها. كم حد هنا بيسمعني النهاردة حياته وضعه النهاردة غير الأسبوع اللي فات، غير الشهر اللي فات، غير السنة اللي فاتت؟ إيه اللي حصل والسلام والاستقرار مش راجع لحياتك؟ أنا عايز أقولك على حاجة، يا بختك، الكتاب ما سبناش يا جماعة، وفي مفاجآت في الطريق. عشان كده يقول كده الكتاب، وركز معايا في الإعلان القوي ده ويا رب الشاهد يطلع في رسالة بطرس الأولى صح 4:12. حد صاحي معايا يقول كلمة الله بصوت عالي عشان المشاهدين بيسمعوكوا على فكرة، لما بتعلي صوتكوا بأمانة الناس بتسمع، فارفع ايدك كده معايا، مش غلط على فكرة ولا عيب ولا خطية، اتفك في حضرة الرب وقول معايا الإعلان ده. يلا كده بص الرسول بولس بيقول ايه، أيها الأحباء، مين يقول معايا؟ لا تستغربوا البلوة، لا ثواني ثواني، هي اسمها ايه؟ لا قولوها اسمها ايه؟ المؤمنين عرضة البلوة، ده البلاوي. ايوه هو الكتاب اللي بيقول مش احنا. لا تستغربوا البلوى المحرقه التي بينكم، بس اقرا الكلمه الحلوه اللي بقول لك عشانها يا بختك، الحادثه بينكم لاجل ايه؟ امتحانكم، كانه اصابكم امر غريب. ايه ده؟ معقول يا رب يحصل معانا كده؟ ده انا كنت بشوفه في الناس الثانيه يحصل معايا. انت مستغرب ليه؟ بس عايز اقول لك يا بختك ليه بقى؟ كمل كده معايا، الحادثه لاجل امتحانكم. احبائي ايماننا قدام الرب غالي جدا، حد سامعني؟ اغلى حاجه قدام الرب هي ايمانك. اوعى تفتكر لما قبلت الرب وديت حياتك لرب الموضوع كده وخلاص، لازم هذا الايمان يمتحن من وقت للتاني. حد سامعني يا حبايب؟ اسمعونا عشان خاطر الرب، الموضوع مش كده، ما لازم يعني. طب انا اسال سؤال، ايمانك الاغلى ولا الذهب الاغلى؟ يعني مش الذهب؟ طب الذهب عشان نشوفه حقيقي ولا مزيف لازم يدخل ايه؟ طب كم وكم إيمانك؟ فما تستغربش، أنت مهمة جدا عند الرب، أنت مهم جدا عند إيمانك، مهم جدا عند الرب. يا رب بصلي في اسم الرب يسوع وقع الأفكار المغلوطة عندنا، حد يقول أمين؟ استغربيش ما استغربش. وعايز أقول لك على حاجة وهفاجئك بعد شوية، بس أنا عايز أقرأ معاكم الشاهد ده عشان كل كلمة تكون يعني برهان من كلمة الله. اقرأ كده معايا بطرس الأولى الإصحاح الأول 6، مين يقرأ معايا بصوت عالي؟ بطرس الأولى 1:6، يلا. الذي به تبتهجون، قولوا معايا، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون، تحزنون ولا تحزنون؟ تحزنون يسيرا بإيه؟ بتجارب متنوعة. بص اللي جاي بقى، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. يعني الذهب الفاني بيحصل له إيه؟ يمتحن بالنار، يشوفوه حقيقي ولا مزيف. كم وكم إيمانك؟ أحباء الرب يتعامل معنا بالشكل ده، فما تستغربش وما تتخضش لما فجأة تحصل. لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة، إيه هي حصلة ليه؟ لأجل امتحانك. إيه اللي بيحصل لإيمانك؟ يتزكى، قولوا معايا، لتزكية إيه؟ يعني يتزكى الإيمان؟ ها؟ أنا نفسي أسمعكم بصراحة. ها؟ يتزكى، ها؟ ينجح ويبرهن على إنه صح أم حقيقي أم مزيف. يعني تقول لي يعني هو الرب مش عارفه حقيقي؟ عارف الرب، بس لازم يقتل. ما أنا آسف سامحني أقولها لك، يعني ما تزعلش، في ناس بتكره النبرة دي، بس دي كلمة الله. لازم النار تتسلط على إيمانك، لازم الإيمان يمتحن، فما تستغرب. بس عايز أقولك على حاجة، يشهد الرب يسوع، ده مش كلامي أنا، إذا سامح الرب ليك بكده، إذا سامح الرب ليك بكده ما تخافش، هتطلع يعني هتطلع، يعني ما فرحتوش يعني.

هتطلع، مش هتستمر كده، هتطلع يعني هتطلع. بس الرب لازم يعمل الإيمان، ها؟ إذا تزكى يا رب النهاردة الدين نقبل ده، قولوا أمين. أنا عايز أشاور بإيدي هنا للناس الموجودة بتسمعني كلمة على كلمة الله وبيسمعوا قدام الشاشات، الرب بيقول لك مش هتكمل كده ومش هتكمل، قول أمين في اسم الرب يسوع. بس إيه اللي بيحصل؟ الإيمان ها يمتحن. في مرة من المرات أنا عجبني جدا شخصية الرب، ومين ما تعجبه شخصية الرب؟ حد صاحي معايا؟ كلنا حاجة كده، كإنسان روعة روعة، جنتل وذكاء، أنا بتكلم بالصفة الإنسانية، حاجة تبهرك، عظيم عظيم بجد. مرة قاعد كده على الجبل ومعاه تلاميذ، أنتوا معايا مش معايا؟ أنا شايف كل الناس صاحية، بس صلوا اللي صاحي برضو إيه؟ كلكم صحيين رائعين أمام الله. فقعد الرب يسوع على الجبل ومعاه مين؟ التلاميذ. خلي بالك معايا ورب الشاهد يطلع في إنجيل يوحنا صح 6، شايف الرب يسوع الجامعة مقبلين، مين قاعد جنبه اللي شاطر يقول لي؟ ماشي طبعا يوحنا كان معتاد، بس في الوقت ده كان قاعد جنبه فيلبس. الرب يسوع بكل ذكاء راح قال لفيلبس لما شاف الجمع جايين، انجيل يوحنا اصحاح 6 يلا. فرفع يسوع، بص المشهد ده من كلمه الله، قولوا معايا يا حبايب، قولوا كلمه الله. فرفع يسوع عينيه ونظر ان جمعا كثيرا مقبل اليه، بص الكلمه دي، فقال لفيلبس من اين، بص السؤال الحلو ده، من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء في البرية؟ يعني قال مش عارف، أنتوا معايا ولا مش معايا؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ يعني قال مش عارف، الله، ها ده الأرض كلها بتاعته، ده الدنيا كلها بتاعته، لكن الرب يقول لي فيلبس إيه؟ نجيب لهم منين أكل؟ الرب مستني كلمة من مين؟ بصوا كده قولوا معايا، وإنما قال هذا أهو بقى، لكي هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن، مين اللي عرف؟ الرب عارف، عارف هيعمل إيه، بس قال هذا لكي إيه؟ يمتحنه. لكن الرب عارف هيطلع منين؟ عارف المخرج؟ أيوة عارف. عشان كده بقول لك ما تخافش، هو عارف هيطلعك إزاي، هو عارف هيطلعك، إنما قال هذا لكي يمتحنه. بس عايز أقول لك هتطلع، يعني هتطلع، ما تقولوا أمين بصوت عالي. انا شايف ناس صدقني دكتور هاني بص لي كده يقول لك ايه، طب ما ايوه صح كلامك صح، بس انا برضو يعني انسان. ايوه ما هو عارفك انك انسان، مش انت انسان مؤمن ولا خاطي؟ لازم ايمانك يمتحن. عشان كده عايز اقول لك على حاجه، لما صليت وصمت وشاركت الاخوه صلوا للمشكله دي والازمه دي، انا مش عارف يعني مش لاقي حل، كم حد هنا صلى وشارك الاخوه وصام وفحص حياته ولقى نفسه عايش حياه التوبه بجد ولغايه النهارده المشكله ما اتحلتش؟ أنا أرفع ده الاثنين أهو. عارف إيه الأزمة عندنا؟ الرب عايز يمتحن الإيمان ويخليك بقى، ركز معايا، تثبت حتى في وقت عدم الاستجابة. يا جماعة عشان خاطر الرب، مش معنى إن إحنا نصلي لأجل المشكلة تتحل يبقى الرب في اللحظة يعمل لها إيه؟ عشان كده في أفسس 6:13 يقول من أجل هذا، لاحظ يقول معايا، البسوا سلاح الله الكامل، يلا قول كده معايا، لكي تقدروا، قولوا أن تقاوموا في اليوم الشرير، أهو في يوم شرير ولا ما فيش؟ في، قول معايا، وبعد أن تتمموا كل شيء، تعمل إيه؟ مين شاطر يقول لي يعني إيه تتمموا كل شيء؟ بعد ما تعمل كل اللي عليك، بعد ما تجيب الآخر، بعد ما تتأكد أن كل حاجة عملتها صح، مش لاقي حاجة؟ أعمل إيه بقى؟ ها؟ أثبت، هو ده امتحان الإيمان. فالرب بيشوفك هتكمل ولا بيصعب عليا جدا لما أشوف، بعذر طبعا بس بتضايق جدا، المؤمن اللي يبقى مش فاهم ربنا بيتعامل معاه إزاي، يقول لك لا بصراحة أنا بدأت أشك. خلي بالك معاه، واحد قال لي اليومين اللي فاتوا هو أنا بدأت أشك، إيه ده؟ هو الإيمان يا جماعة، هو ده. عشان كده اسمعني من فضلك، حتى لو أنت مش لاقي نتيجة الرب يثبتك، حد يقول أمين؟ أثبت وشوف الرب هيعمل معاك إيه. ثبت 13 سنة مين؟ يوسف. قولوا لي يوسف اتحبس بسبب ايه؟ ايه القضيه بتاعته؟ القضيه اسمها ايه؟ قولوها باللغه بتاعه العصر، قضيه دعاره. انا اسف جدا، انتوا معايا ولا مش معايا؟ حاجه صعبه يا ناس، حاجه مؤلمه. طب هو يوسف اتحبس ليه؟ عشان رفض الخطيه. انتوا مركزين، القصه من كتر ما قتلت وعظا وبحثا مش فقدت، لكن بقينا ما بنركزش على حاجات. اتمسك اتهم بقضيه صعبه، بحاجه تهمه صعبه جدا، قضيه اخلاقيه مرعبه جدا، ولا عملش حاجه توجع ونفسيا مؤذي جدا، مؤذي. يا رب انت فين يا رب؟ كم حد هنا اتهم مش بهذا الاتهام، بشبه كده وموجوع، وانا ما عملتش كده،
ليه يا رب؟

فينك يا رب؟ موجود. كم سنة؟ كم سنة محبوس؟ قل لي. ها؟ طب ما يا رب تعمل حاجة. لكن يجي بقى تسمع بقى على البركة بتاعت يعقوب هو بيبارك الأصباط، يجي عند يوسف يقول لك لا ده حاجة تاني خالص. ما تقوله، ها؟ يوسف غصن شجرة، قوله مسمرة على عين، ها؟ أغصان ارتفعت فوق حاد، عملت له إيه بقى؟ فمررته ورمته أرباب السهام، قوله فثبت بمتانة قوسه وتشددت سواعد إيديه. يا رب النهاردة ثبتنا. حد يقول أمين؟ أنا عايز أشاور بإيدي أقول لك ما تخافش، في مفاجآت في الطريق بس هتطلع منها، يعني هتطلع منها. حد يقول أمين بصوت عالي؟ يبقى أول كلمة مين فاكر بكل سرعة؟ مفاجآت الطريق. طب تاني كلمة حد فاكر؟ صحيحين جدا النهاردة، رائعين. ها تاني كلمة، ها؟ بكاء يطفئ الحريق. هو داود والرجالة بكوا ولا ما بكوش؟ بكوا لغاية فين؟ لغاية لم تبقى لهم قوة على البكاء، جابوا آخره. تخيل واحد بيبكي جاب الآخر، يعني من كتر التعب ما بقاش قادر إن هو يعمل إيه؟ ويمكن كلنا مرينا بالحتة دي، خلاص جبت الآخر. أنا عايز أقول لك ابكي، ومش هقول لك غلط إنك تعيط وإنك تعيط، مركز معايا؟ لكن ابكي بكاء يطفئ الحريق. هي صخلق هنا كانت مولعة صح؟ بس خلي بالكم معايا، لما بكى داود كانت صخلق اتطفت ولا كانت مولعة؟ ها؟ ما اتطفت، خلاص طفوها. بس هنا النار كانت فين؟ جوه. اسمعني بقى، في ناس ما عندهاش نيران حرفية بره، لكن النار فين؟ كم حد في حضراتكم قال قلبي وجوايا مولع نار؟ صح. ابكي، مش هقول لك لا، بس ابكي بكاء يطفئ الحريق. داود بكى هو الرجاله بس ما سكتش، مش هندب حظي. انتوا معايا يا اخوه اخوات؟ مش هندب حظي، لا، ابكي بكاء. انا مش هلغي مشاعرك ولا مش هقدر الغي ده، وابقى كذاب لو قلت لك ما تبكيش. ما فيش حاجه اسمها كده، ابكي وخد جيب اخرك، بس ابكي واعمل. ابكي بكاء يطفئ الحريق. ايه الفايده انك تبكي وتندب حظك ومش واخد خطوه؟ يا عم داود عملت ايه؟ اللي عملت كتير، عملت كتير. عندي خطة وهقول لك على اللي عمله بعد شوية، بس عايز أقول لك عشان تسترد، كفايانا البكاء والعياط اللي ما بيجيبش. يا حالي يا وضعي، أنتوا معايا ولا مش معايا؟ يا قلة أنا مش أنا من يومي كده، أنتوا معايا؟ أنا أصل ما شفت، أصل أنا دايما كده، وتفضل بقى الرساء على النفس والحزن يزيد أضعف. لكن اسمعني، في ناس في الكتاب بكوا بكاء يطفئ الحريق. حد يفتكر حنة أم صمويل احتياجها لإيه؟ لولد. مين كان بتغزها؟ قولوا يا أخوات. فنانة بغز وسيرة غز. كان قلبها مولع نار ولا لأ؟ هي نفسها كانت إيه؟ مرة. وصمويل أول أصحاح، صمويل أول أصحاح واحد عدد 7، ألقانا جوزها يقول لها كلمة صعبة جدا. بص العدد اللي بعد عدد 8، طب ممكن؟ فقال لها ألقانا، قولوا معايا، رجلها يا حنة ما تقولوا لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10. طب أنا أسألكم سؤال، ده حاسس بيها ولا مش حاسس؟ ده جواها إيه دي؟ نار. أما حدش حاسس بيا. فهو بيقول لها لماذا لا تأكلين ولماذا تبكين ولماذا يكتئب قلبك؟ الست دي عملت حاجة حلوة بقى، قالت أنا مرة النفس، راحت سكبت نفسها قدام مين؟ حد معايا هنا؟ ها؟ الرب عايزك تبكي هذا النوع من البكاء. في صمويل أول 1:18 لما بكت هذا البكاء الذي يطفئ الحريق، بص يقول كتاب عنها إيه؟ فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم عايز أسمع من حضراتكم، ها؟ ثم مضت المرأة في طريقها، عملت إيه؟ تتخيل الروح القدس ما تعديش كله عليك كلمة أكلت؟ لأن كان جواها إيه؟ نار، جواها وجع، وأكلت ولم يكن وجهها بعد إيه؟ مغيرا. هي المشكلة اتحلت، لكن بكاء عمل ايه؟ ها؟ بكاء طفى الحريق. يا رب باسم يسوع تبكي وترمي همك عليه، قول امين. تبكي وتشيل تسيب الشيل عليه، قول امين باسم الرب يسوع. هذا البكاء، والرب يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. هذا النوع من البكاء يعمل ايه؟ ها؟ يريحك ويطفئ الحريق. لكن في واحد تاني اكيد طبعا الكلام اللي جاي ده مش عليكم، مش عليكم خالص، بس هقوله برضه. طب طالما مش علينا هتقولوا ليه؟ معلش سيبنا اقول، يمكن في حد بيسمعني. في واحد انتوا تعرفوه كلكم، انكر مين؟ أنكر المسيح. هذا الرجل عمل إيه لما عين المسيح جت في عينه؟ ها، خرج إلى خارجا، ما تقولوا معايا، وبكى بكاء مرا. واسمع أقول لك الكلمة دي، يا رب تبكيه النهاردة. ما تقولوا معايا أمين. يا رب تبكيه النهاردة. بكاء إيه؟ أحسن بكاء

تبكي على خطيتك. وهذا البكاء طفى إيه؟ ها؟ هو كان في الموضوع صعب وقال للرب إن شك فيك الجميع، لكن بكل سرعة لما شاف نفسه اتفقش قدام الناس، واللي كان بيقوله مش ممكن أنا أشك فيك، وشك شكله كان وحش قدام الناس على فكرة. بس البكاء ده خلى الرب يسيب له رسالة في مرقس 16 لما قام بعتها مع مين؟ مع المجدلية. لكن قلنا ها لتلاميذه ولمين كمان؟ اشمعنا بطرس؟ قال أنا عارف نفسيته. لا مش بس كده كمان، لكن في يوحنا 21 الرب يعمل لهم أكلة تمام. حد فاكر الموضوع ده؟ سمك مشوي. وبعد ما تغدوا قال لك أنا ناوي أعمل استرداد لمين؟ لبطرس. الرب استرد بطرس بسبب هذا البكاء. اسمعني من فضلك، أنا عارف، ما أنا بقول لكم الكلام ده مش عليكم ليه؟ أنا حاسس نفسي بوعظ ملايكة النهاردة، يعني إحساس كده يا رب يكون صح. بكلمك بجد، بص أنا ما أعرفش خطيتك وما أعرفش خطيتك، بس أحسن بكاء تبكي النهاردة على إيه؟ ها؟ على الرب يعمل لك استرداد. حد يقول أمين معايا؟ ما تفقدش الأمل، ما تفقدش الأمل، الرب يعمل ده في حياتنا، قولوا أمين. لكن كم حد اشتاق على حضور الرب الثقيل؟ ما حدش قال أمين يعني. طب بأمانة تتفقوا معايا، إحنا زمان، حضرتك زمان كان الموضوع مختلف، كنت تشعر كده بحضور الرب في حياتك، صح كده؟ محبتك الأولى دي، عارف غيرة الصبا؟ حد فاكر الحاجات، حد فاكر الحاجات الحلوة دي؟ حد فقدها هنا؟ لا، كلكم ما فقدتوهاش. صدقوني في حاجات اتسلبت مننا. لو بكيت النهاردة هذا، احنا بنبكي على أزماتنا ومشاكلنا، لكن عايزين نبكي على حضور ربنا اللي فقد مننا. صدقوني مريم المجدلية بتحب الرب جدا، جات عند القبر، راحت انحنت كده، بص عليها كده، انحنت كده وراحت ضربت عينها فين؟ في القبر. مالك؟ قالت حبيبي خدوه مني ومش عارفة وضعوه فين. وأول ما انحنت لقيت شاب هنا وشاب هنا، واحد عند الرأس وواحد عند مالك. إيه اللي حصل؟ قالت له سيدي أخدوه مني، مش عارفة هو فين، أنا بدور عليه. يا رب تدور على حضوره تاني، قول أمين. وأول ما بكت وبصت لورا لقت له كل المجد. قول لها يا مريم لماذا تبكين؟ قالت له ربوني. اللي يبكي لأجل حضور الله الرب يجيبه له تاني في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده معايا، ارفع ايدك كده معايا، كل الجمعيه ورا قدام، وقول له يا رب في اسم المسيح استرد لي حضورك الايام اللي جايه. يا رب في اسم يسوع حضورك اللي راح مني ما بقتش زي الاول. خليك حقيقي مع نفسك، والرب يقول لك من باب اولى تبكي على هذه الكارثه العظيمه الكبيره اللي حصلت في حياتك، والرب النهارده يسترد حضوره ليك. حد يقول امين معايا بصوت عالي؟ يبقى رقم واحد مفاجآت الطريق، رقم اثنين بكاء يطفئ الحريق. أدخل على رقم ثلاثة بكل سرعة، تغيرات الصديق. حد فاكر لما، طبعا الرجالة مع داود كانوا بيبكوا معاه، لكن بعد شوية قلبوا عليه ها وقالوا برجمه، يعني كانوا عايزين يعملوا ايه؟ انتوا معايا يا إخوة؟ انت بتقول لي كل شوية ركز معايا، الكلام ده مهم جدا لناس هنا ها، عايزين يرجموه. ما انتوا كنتوا كويسين معايا، ايه اللي حصل؟ كان كويس معك يا أخ، كان كويس معاك، كانت كويسة معاك. احنا عندنا أزمة لما بندخل في علاقة مع فلان أو فلانة كأنه ده هيفضل العمر كله على كده. أنا بشوف ناس في بداية العلاقات، يعني تلاقي أخ وأخ كده مع بعض، أخت وأخت، لموا يعني الرب جمعهم على بعض. صدقوني الرب عنده علاقات بيعملها، بس بكل أسف احنا يعني احنا شويه تراب، حاجه مش عايز اقول حاجه يعني تقزز مسامعكم، بس احنا طبيعه فاسده. طبيعه ايه؟ اوعي تفتكري فلانه دي هتفضل طول عمرها كده معاكي. تبقى غلطان لو انت فاكر ان فلان ده هيعمل ايه. ها اللي كانوا معاه عايزين يرجموه. تخيل كم واحد جرب الاحساس ده. أنا عايزكم تركزوا معايا، ما تسرحش في مشكلتك ولا أزمتك عشان خاطر ربنا، سيبك منه دلوقتي وسيبك منها دلوقتي، بس الرب يقول لك في تغيرات لمين؟ للصديق. نفسي تدرك الإدراك ده، لو أدركنا هذا الإدراك مش هنتعب بصدق أمام الله. لو إحنا أدركنا هذا الإدراك، أنا وإنت إحنا بشر، هو ده الإنسان، كفوا عن الإنسان. كفاية من الإنسان يا ناس، ضيعنا عمرنا فين؟ ها؟ في الإنسان، هو ده الإنسان. عشان كده الرب يقول لك وارد إن الصديق يحصل له إيه؟ وأصعب حاجة لما يبقى معاك ويبقى بص تلاقيه بقى عليه، صعبة جدا دي، مش عارف كم حد جربها، موجعة
مؤلمة جدا. وانا عندي صوت جوايا ما اعرفش، ودي الحتة اللي بصلي بيها والرب قال لي اكد عليها. في ناس هنا

مجروحة من أصدقاء. في ناس هنا صعبان عليها من ناس اتغيرت، بس الرب يقول لك هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. حد يفتكر موسى طلعهم من أرض مصر كانوا فرحانين ولا لا؟ ما تردوا علي، رنموا ولا ما رنموش؟ طب اقرأ معايا كده المشهد اللي اتقلب في سفر الخروج، سفر الخروج أصح 17. حد صح يرفع إيد الاتنين كده معايا؟ ها يلا كل الجماعة رائعين، يلا ممكن ترفع إيدك، مش غلط على فكرة ولا خطية ولا عيب. أيوة اقرأ معايا. ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب. قولوا معايا يا حبايب، ونزلوا في رافديم. قول كده، ولم يكن ماء ليشرب الشعب. كمل، فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني، لماذا تجربون الرب؟ اللي بعده، العدد اللي بعده كمان، العدد اللي بعده. فصرخ موسى إلى الرب، يلا قولوا معايا، ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمون. يعني خلاص هعملوا إيه؟ تتخيل، تتخيلي هو ده الإنسان. فما تستغربش، ما يصعبش عليك، ما يصعبش عليك. الرب بيكلم ناس هنا بيقول لك أنا عارف إن في ناس معاك اتغيرت، بس عايزك تبص عليا أنا. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة منين؟ ها من فوق، من عند أبي الذي لا يتغير ولا عنده ظل دوران. ده اللي ما يتغير، ده بس اللي يستاهل قلبك، ده بس اللي تثق فيه. يا رب ادينا الايام اللي جايه نبص عليك. ما تقولوا امين. انا شايف ناس بدات تفكر في الازمه بتاعتها، وفي ناس بدات تفتكر وتسترجع الحاجات الصعبه، لكن انا نفسي النهارده باسم المسيح ما تزعلش، ما تزعلش. اقول حاجه يمكن تخض شويه، بس اتاكد ان كل الجمعيه كلكم مركزين. حلو جدا. حاجة تخض شوية، ما تتعبش وتفكر هو تغير ليه. تاني، ما تتعبيش وتفكري هي تغيرت ليه. ما عملتش حاجة وحشة، يعني أنا بدور أشوف حاجة. يا عم أنت ما عملتش وأنت ما عملتيش، بس في موسم جديد لحياتك الرب عايزه. حد يصدق الكلام ده؟ في موسم. كفاية بقى، أنا مش بقولك خصمه ولا كراهه، لا، بس كفاية. في علاقات لازم الرب يقول لك كفايه كده، في مرحله جديده. اقرا كده معايا، بص الاعلان القوي جدا اللي جه في سفر التكوين اصحاح 31. خلي بالك معايا من الكلمات دي. تكوين 31 هنقرا عدد 2. حد فاكر يعقوب؟ ما تردوا عليا يا حبايب. يعقوب مين خاله؟ مين كان بيشتغل عند مين؟ ايوه اصحى معايا كده. يعقوب كان بيشتغل على مين؟ عند مين؟ عند لابان. في الاول ما اول ما راح قال له انت ابن اختي صح وحبيبي، ركز معايا ها، وعمر الضفر ما يطلع. شطار قوي انتوا في الحاجات دي. بس عمر الضفر ما يطلع منين؟ وخلي بالك انت ابن اخته عمري ما، ده كلام ما. وبعد شويه يعقوب كان رايح فاضي، بص عليه لبان، لقى ربنا بيعمل ايه؟ قال لك ده من يوم ما حط رجله هنا وبدات العمليه. وبدا يبان على مين؟ ها حد فاكر لابان غير أجرة يعقوب كم مرة؟ 10 مرات. ليه يا عم كده؟ بعيد عنك لما يشوفك كده. ها احنا وحشين جدا، ما تزعلوش يعني، احنا ما عملتش حاجة، بس يمكن شاف الرب استخدمك شوية. ها اتكلم بصراحة اهو، يمكن شايفتك لمعت شوية. ها يمكن مش عايز اتكلم بلغه العالم، بس الرب احيانا، مش احيانا، الرب دايما يشوف الامين. بص بص بص بص بص واديله ايه؟ ها رافعه كده. ما تشوف نفسك بدل ما بتحقد على اخوك، ما تشوفي نفسك بدل ما بتحقدي على اختك. بصينا احنا بنتغير عشان كده. غير اجرته كم مره؟ ما تتفاجئش انت ما فيكش حاجه. بس عايز اقول كمان من الناحيه الثانيه، راجع نفسك يعني، مش يعني مش عايزين برضو، لكن في حاجات وفي ناس بتتغير معانا واحنا ما عملناش حاجه ودورت. بس عايز اقول لك هو ده الانسان. لكن بص كده، ونظر يعقوب وجه لبان، ما تقوله، واذ هو ليس معه كامس ولا اول من ايه. بص على الثلاثه بقى، بص على الثلاثه، قولها معايا بصوت عالي. انا عايز كل الجمعيه تقولها بصوت عالي معلش. وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. حد فاهم معنى الكلام ده إيه؟ كفاية حبيبي، كفاية كده، أنا هكون معك. وأنا ما كفيش يا أخي، وأنا ما كفيش.

اللي حصل. حطينا أملنا في الناس ليه؟ ادينا نبص عليك انت يا رب. حد يقول امين بصوت عالي؟ رقم واحد مفاجآت الطريق، رقم اثنين بكاء يطفئ الحريق، رقم ثلاثة تغيرات الصديق بسرعة، رقم أربعة حد فاكر؟ تميز وبريق. أنا نفسي تبرقوا النهاردة كده، قول أمين. حد يعرف كلمة يبرق دي ولا؟ يا ربي لما أقول أمين تلمع. على فكرة دي آية كتابية، ها؟ الفاهمون يضيئون. أنا بصلي بقول للرب ادينا نوعيات كثير من دول في وسط السواد والدنيا الغامقة، تلاقي المؤمن إيه؟ ها؟ ها؟ لمع، ظهر. ادينا، هو ما احنا مال لغتنا بقت زي العالم ليه؟ هم يقولوا حاجة واحنا نقول زيهم، هم يقولوا الأخبار واحنا نقول زيهم. يا جماعة نفسنا نفوق الأيام دي، يقولوا أمين. تميز وإيه؟ أسأل سؤال وردوا عليه. داود بكى ولا ما بكاش؟ ردوا بقى عليه بصوت عالي، بكى ولا لا؟ والرجالة بكوا ولا لا؟ ولا لا بكوا؟ آه طبعا، لغاية لما لم تبقى لهم قوة على البكاء. لكن اسمع لك، أما ترفعش ايدك تقولها معايا كده، عشان يلا يلا يلا كل الجمعيه اللي ورا وقدام، يلا ارفعوا ايديكم يلا باسم الرب يسوع. انا عايزك تصحى معايا، يلا بابا، يلا معلش معلش استحمل، ارفع ايدك. ده في ناس خايفه بتعمل ايه، مش غلط على فكره. يلا، في ايه بتقول ليكن رفع يديك كذبيحه، تفك في حضره ربنا، ارفع ايدك كده للرب ويقول الكلمات اللي قالها الروح القدس عن داود. اما داود فتشدد بالرب اله. ايه الروعه دي؟ قال لك لا انا افضل عند بحظي، لا ده انا ليا. ما تقول إله عظيم، مش هيسيبني كده، لا هيعمل اختراق قوية الرب. مين يقول كده على الأزمة بتاعته؟ انحنينا ليه؟ بقى كلامنا زي العالم ليه؟ تتحط في مكان المفروض تبرق. أيوة أيوة، أنا قصد أقولها تميز وبريق. أنا متخيل الرجالة كده وهم بصين على داود، ومرة واحدة داود يقول لهم إيه؟ لا لا لا لا لا، أنا مش هقبل الحزن ده، أنا ليا إله عظيم عنده في الموت كم مخرج. قول معايا هيعملها، صدقوني. المؤمنين عندهم رجاء، المؤمنين يملكوا رجاء العالم مش موجود فيه. المؤمن عندهم رجاء من نوع تاني. ايوه هيحلها ولا ما يحلهاش؟ يا اخي رد علي، ينجيك ولا ما ينجيكش؟ ازاي دي بتاعته؟ بس انا اؤمن ان ليا نجاه من اله العظيم. انا مصدق كده يا رب. انا بعلن في الصبحية دي انت هتنجيني وهتطلعني وابصر وجهك. ارفع ده، اعلن ايه ده، اعلن الاعلان ده، قول الكلام ده عليك وعلى بي. يا رب نؤمن، نؤمن انك تصنع نجاة في هذه الايام لنا يا رب. احنا بنتشدد بيك، احنا ما عندناش قوة لكن بنرفع عينينا عليك. انا متأكد ان الرب هيفاجئ كثيرين وكثيرات. اما داود ما تقولوا معايا، ها؟ فتشدد بالرب إلهه، مش بحد تاني ولا بالناس، احنا لنا إله ايه؟ ها، تتشدد بالرب النهاردة. يعلم الله قلبي مليان برسالة للناس هنا، لو ادينا اذن اذن الرب، بس مش عاطين، بس الرب بيقول لناس هنا هطلعك وتبصر مجد الايام اللي جاية، هتشوف ايد الايام، ما تتكسرش، ما تحزنش، محروقة ساقلك، بس الرب يسترد المسلوب. عندك ايمان الرب يعمل كده؟ صدقوني في مفاجآت للناس هنا يعملها الرب، بس تعمل ايه؟ ها، تتشدد بالرب، بالرب إله. تفتكر معايا في مردخاي، حد يعرف، حد فاكر مردخاي؟ ايه رايكم في القصه بتاعت مردخاي واستير؟ حاجه صعبه جدا، اباده جماعيه يا ناس، انتم مركزين معايا في القصه دي؟ اباده جماعيه، يعني يحصل لهم ايه؟ ها، يا رب اللي صح يصحى اقول امين، يا رب اللي صح يصحى اقول امين. يلا، ها، إبادة إيه؟ يعني كله هيحصل له إيه؟ هيدب. موضوع صعب مش سهل، بس أنا يعني إيمان هذا الرجل مردخاي عجيب. عارف يقول لي إستير إيه في إستير 4:14؟ بص الإيمان، إن سكت سكوتا، ها، بص بص التأكيد بقى، ها، يأتي يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. ايه ده، ايه ده يا عم مردخاي؟ قال لك متاكد انه هيعمل ايه؟ ها، هينج. بص المؤمن وسط الذبح والموت، ده هيموتوا، يعني هيموتوا، ده مرسوم طلع، ما يطلعوا، ما يقولوا اللي يقولوه. اما داود ما تقولوا معايا، ها، تشدد بالرب الهه. عشان كده الرب بيدور على مؤمنين زي حبقوق، مع انه لا يزهر التين. قول معايا، ها، ولا يكون حمل في الخروج. قول كده معايا، ها، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع

قررت تعمل ايه؟ قال انا لا لا لا لا لا لا يلا قول معايا ها، افرح بالرب، ابتهج باله. ليه بقى؟ قال اصل عنده امور عظيمه معجزيه، حتى لو المشكله ما اتحلتش يعمل فيا انا المعجزه. ايه بقى؟ هقولها لك واقولها، بدل ما عندك ما تزعق يعني على سبيل الدعابه، اسمع، بدل ما عندك رجلين انسان يخليها رجلين غزلان. يقدر ما يقدرش؟ انت بتقول له هللويا بصوت واطي، يا رب انا فرحان باللي هتعمله معايا. بدل ما عند يعني مجازا عندك رجلين ايه ها، يدي لك رجلين غزلان. ليه بقى؟ يجعل قدماي كالايه، قول معايا ها، يمشيني على مرتفعات. ده اللي بيخلينا نتشدد بالرب الهي. هي عم حلها عظيم الرب، وانا واثق انه يحلها. سمح انها تبقى، هيعمل معايا انا المعجزه، وده اختبار حلو جدا. يا رب في اسم المسيح ادينا عينين تشوف الحق، قولوا امين معايا. انا شايف بعض الاخوه والاخوات يعني ايوه ماشي هي طيب يعني هيعملها ازاي؟ انا ما اعرفش، لو عندي اجابه هقول لك. يعلم الله احنا عندنا الازمه دي. اصل بص افهم افهم افهم، اصل المشكله هم مش عارف ايه، انتوا واخدين بالكم؟ واصل يعني قال الرب مش قدها، قدها صدق. عارف مره الشعب صار على موسى وقالوا له احنا كرهنا المن، حد قرى الموضوع ده؟ المن اللي ربنا نزله الشعب ماله كرهه. موسى خد بعضه راح لربنا في سفر العدد اصحاح 11 على ما اتذكر، يا رب الشاهد ده يطلع، سفر العدد اصحاح 11 عدد 19، اقرا كده معايا الكلمات دي. وكان عدد 19، يلا لا 11 19 العكس، سفر العدد اصحاح 11 عدد 19. طيب قال ربنا يا رب انا اعمل ايه في الشعب ده؟ كرهوا المن، ركز معايا، كرهوا ايه؟ موسى راح موضوع صعب خد، فراح ربنا قال لموسى ايه؟ طب هقول لك على سر يا موسى، انا متهيألي الديالوج ده بين موسى وبين الرب، هاكلهم لك لحمه. بص التشويق بتاع الرب، بص اقرا كده معايا، بص بص ها، تاكلون لا يوما واحدا ولا يومين. بص الكلام، بص الروح القدس يصيغ الكلمات دي ازاي. انا وانت اصلا عايزين الشو، مش شو انجاز للتعبير، بس عايزين حاجه تشدنا. بص تاكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا خمسة أيام، بص التدرج، ولا عشرة أيام ولا عشرين يوم، بص اللي بعده، بل شهر من الزمان. عارفين موسى عمل ايه؟ قال له هو ده. بص لا بقى قول لي حاجة غير كده، يعني 30 يوم تأكلنا. حد فاكر الشعب ده في الوقت ده كان كام؟ لا في الوقت ده 600,000. بص كده العدد اللي بعده بسرعة، يلا العدد اللي بعد. فقال موسى، يلا قولوا حبايب، 600,000 ماشي هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد، بص الكلام اللي فيه طناه، أنت قد إيه؟ يعني مين اللي قال؟ هو. وأنت قد قلت أعطيهم لحما، قولوا معايا، ليأكلوا شهر. بص الحسبة المنطقية بتاعتنا اللي تعبانة ها، أيسبح لهم غنم وبقر ليكفيهم، أم يجمع لهم كل سمك البحر؟ تيجي إزاي دي؟ يعني هتجمع لهم كل سمك البحر، هتذبح لهم كل غنم؟ يعني يا عم مالك انت، سيب الرب يعمل. بص بقى يلا، لو عايزك ترفع ايدك وانت العدد اللي بعده على طول، العدد اللي بعده ارفع ايدك وقولها. معلش استاذن حضراتك، اعلان قوي يدخل قلبك وقلبي في اسم يسوع. فقال الرب لموسى، ايوه، هل تقصر يد الرب؟ قول الان ترى ايوفيك كلامي ام لا. معجزه يعملها ليا وحق وليك حق انك تتشدد بالرب اله. يبقى رقم واحد مفاجآت الطريق، رقم اثنين بكاء يطفئ الحريق، رقم ثلاثة تغيرات الصديق، رقم أربعة تميز وبريق، ادخل على رقم كام؟ حد فاكرها؟ سؤال وتحقيق، قولوها عشان خاطر الرب ها. حد فاكر داود راح قال للرب ايه؟ بص اللي عايز الرب يسترد المسلوب اللي في حياتك، قال له ألحق هؤلاء الغزاء، أروح لهم أطلع لهم؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ راح الرب قال له إيه؟ روح لأنك تدرك وتنقذ. بس داود عمل إيه؟ سأل الرب. تتفقوا معايا عندنا أزمة في القصة دي؟ الضغوط اللي علينا لما الأزمة تبقى ضغط عليا بتصرف من تحت ضغط، ما بسألش الرب، ودي كارثة في الأوساط الروحية يا جماعة عشان خاطر ربنا. ولو نزلت بالمايك مش هعمل كده طبعا، وسألت أي واحد الأزمة بتاعتك واصلة لغاية فين، قول له
طب عملت ايه؟ رحت

كذا وعملت كذا وعملت كذا، الرب عايز كده؟ ما يردش، ما يرد. ازمه كبرى. وتبص تلاقي نفسك بتعالج الغلط بايه؟ مين يقول لي القصه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده كانت بسبب ايه؟ ها؟ داود عمل ايه بقى؟ داود كان خايف من مين؟ من شاول، وقال ايه بقى في نفسه؟ سأهلك يوما. ده اللي خلى النساء بتاعته سبيو، وده اللي خلى النار جت فين؟ في صقلق، وده اللي خلى الشعب قالوا برجمه. صدقني غلطة مين؟ لو كان داود سأل الرب من الأول، يا راجل يا راجل ده أنت ممسوح ملك، عيب. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ عيب التصرف ده. قال لك أنا ههلك بيد إيه؟ طب مين يقول لي هو شاول هلك إزاي؟ بيد الفلسطينيين؟ صح، بس عايزين نشوف ندقق. روعة يا دكتور، بس عايزين نشوف. أه؟ بإيد نفسه. داود فاكر إن إيد شاول هتنهيه، أتاري شاول أنهى نفسه بإيده. حد عارف القصة؟ ما قال له حامل سيفه، حامل سلاحه، اطعني. قال له خاف، راح هو وقع على إيه؟ استنى شوية، اسأل ربنا، اسأل الرب، بلاش مشورة الناس يا جماعة. ياما بيوت خربت أمام الله بسبب آراء الناس، ما سألناش الرب. بنعمل الاستحسان البشري يجي عليه. سألت الرب، هو الرب يرد ولا ما يردش؟ يرد ولا ما يردش؟ أمام الله الرب على أتم الإسعاد يرد عليك. أنا بكلمكم من على المنبر العظيم ده، يشهد الرب أي حد في أزمة، الرب عايزك تديله ودنه، تديله ودنك. قول أمين. أمام المسيح يا إخوة أخوات، مش كلام بقوله لكم، الرب عايز يميل على كل ودن يقول لها الحل. وعند الرب حلول لا تخطر على البال. بس عارف في أرمية، وأنا متأكد لكل نفس حزينة متعبة هنا، الرب يقول لك جايبك عشان تعمل كده، اديني ودنك، بلاش الآراء بتاعت الناس. إذا عايز المسلوب يسترد من حياتك قول لي، أدي لك الخريطة. قول لي يا ما ناس بقالها سنين في الألم وفي الوجع، ليه ما راحتلوش، ما سألهوش، ولغاية النهاردة النار جواهم وصقلغ مالها مولعة. معلش اقرا كده افتح معايا أرمية 33، اقروا معايا الكتاب. انا ما عنديش حاجه غير كلمه الله. بص معايا في وقت أرمية كان محبوس فيه، أرمية النبي الحلو الباكي صاحب القول الشهير: يا ليت راس ماء وعيناي ينبوع دموع، ابكي ليلا ونهارا قتل بنت ايه. تخيلوا ملك محبوس والمدينه مالها محاصره، والرب يروح يقول له ايه؟ ثم صارت كلمه الرب الى، قولوا معايا أرمية ثانيه، وهو، يبقى أرمية كان ماله محبوس في دار السجن، قائلة العدد اللي بعده: هكذا قال الرب صانع، الرب مصور، قولوا معايا، ليثبتها يهوى اسمه. العدد اللي بعده: ادعوني فأجيبك، وإيه كمان؟ وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف. حد شاطر يقول لي يعني عظائم وعوائص؟ صح، حاجات عظيمة أفاجئك بيها. أنتوا معايا؟ حاجات أعملها ما تخطرش على عوائص، طبعا حاجات صعبة، بس أعلنها لك إني هعملها، عقلك ما يجيبهاش. تتخيلوا إحنا محرومين من إيه؟ عقلك ما يجيبهاش. بس دي على فكرة مش قال له أجيبك بس، لكن قال له الروح القدس حساس جدا، وفي كل نقطة في كلمة الله ليها معنى. أجيبك وأعمل لك إيه؟ وأخبرك، يعني أجاوبك، وإيه كمان؟ وأخبرك. أخبرك بإيه؟ عظائم وعوائص عقلك ما يجيبهاش. تتخيل لو سألت الرب، الرب يخبرك بالكلام ده؟ أزمتنا في إيه؟ أصل رحت وعملت وصليت. يا عم أنت ما تزعلش من كلامي، ما سمعتش أنت قول الرب. ولما تبص تلاقي مشورة شكلها حلو كده، يعني واحد يديلك مشورة إيه؟ تريحك. أكيد دي من الرب. أكيد؟ أنت اتأكدت؟ حضرتك اتأكدتي؟ إيه اللي في ناس هنا عندها عتاب على الرب أمام الله، في ناس هنا عندها عتاب على الرب، يا رب عملت ليه كده؟ الرب يقول لك أنت ما جتنيش، أنت اتحركت زي الناس، أنت عملت زي الناس. ادعوني فأجيبك بعظائم وعوائص لا بتعرفها، بس مش هقول لك عليه غير لما تعمل إيه؟ تدعيني. يا رب ادينا نسألك النهاردة. طب حد مؤمن في الاجتماع ده أن ممكن الرب يجاوب على تساؤلات؟ الرب ما عندوش مانع، بس أنا أسف التعبير، إحنا ودنا مالها تقيلة، ما تعودناش. يا رب يدربنا، قولوا أمين. الذين ها بسبب
التمرن. قول معايا صار.

وضاقت لهم الحواس. انت ما دخلتش سنه اولى عايز تسمعه ازاي؟ انت ما طعتش في الاولانيه يقول لك الثانيه ازاي؟ شاول لما ما طعش وقع في مشكله مع الفلسطينيين، حد فاكر الرب لم يجيبه لا بالاوريم ولا بالاحلام ولا اي حاجه؟ ما طعتش في الاولى، مش هقول لك على الثانيه. ادينا نطيعك يا رب. حد يقول امين معايا بصوت عالي؟ رقم واحد يلا عشان الرب هيعمل استرداد النهارده.

يوزوا بريق خمسة سؤال وتحقيق. والرب جاوب داود ولا ما جاوبش؟ على فكرة كنت حاسس الرب بيقول لي داود، أنا كنت الكلام ده مش مكتوب، بس كنت حاسس الرب بيقول لي داود بص أنا عايز أستردك، بس عشان أستردك أذكر من أين سقطت وتوب وقوتب واعمل الأعمال الأولى. كنت بتسألني زمان إيه اللي حصل في دي؟ إيه اللي حصل؟ ليه عملت كده؟ ليه تصرفت التصرف ده؟ وكأن الرب يقول له قوم وما تعمل. يا رب تقول للرب مش هعملها تاني. قول أمين بصوت عالي. آخر كلمة رقم كام؟ مين فاكر يقول معايا؟ ها؟ لا قولوا معايا نظرة بتدقيق. عايز كل الجمعية تركز معايا في دي وارفع ايدك كده علي. يلا يلا أخوات، يلا أخو، يلا ها، يلا ارفع ايدك وقول معايا نظرة بإيه؟ بتدقيق. حد صاحف دي؟ أنا دي مش هقولها غير لما الاقي كله صح. هتقول يا أخي بقى كلنا صاحين، معلش خليني أقولها بس. نظرة بإيه؟ بتدقيق. أمام الله ساعات الرب يجيب لك الحل لغاية عندك وأنت مش واخد بالك. دي الأزمة الكبيرة. صدقني أنا متأكد إن الرب أول ما صرخت وعملت الحاجات دي الرب راح سلمك الحل، بس إحنا بنبص على ضخامة المشكلة. حد فاكر الغلام المصري اللي إحنا قرينا عنه؟ عبد لرجل إيه؟ طب ده عمل إيه العبد ده في صقلغ؟ كان مشترك معاهم، معايا ولا مش معايا؟ وسيده راح تركه لأنه كان بقاله يعني مرض وتعب، راح قال لك يلا. بقاله كام يوم ما كلش؟ خلاص جاب الآخر. فجابوا لداود ادوله قرصتين واكل وراح قام. بص خلي بالك معايا، يا رب ادينا عينين داود الحقيقي. يقولوا امين. يبص داود على مين؟ ها، على الغلام ده. طب ده في منه امل يا اخي، ها، بس ما تزعلوش مني يعني، معلش لو احنا مكان داود ده حاجه فلا. ايه ده كان معاهم ده، بص ده كان معاهم ده غلام، ده عبد. يا عم اسمع الله يخليك، السر في الاسترداد عند فين؟ ها، عند الغلام. بس بص بص له ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده المؤمن، ما تعديش عليه حاجه. انت سامعني؟ ما تعديش عليه حاجه. خليني اقولها لك، ما تستهترش بحد، ما تستصغريش حد. ممكن الرب يكون بعت لك الحل مع ده وانت مش واخد بالك. عارفه نصيحه صغيره تغير الموضوع كله، نصيحة صغيرة. يا ما ناس أباء يجون يقول لي إيه ابني متمرد وابني متعبني وفي وضع صعب وموضوع، صلي له. حلو هصلي له، وبعد ما صلي له ده عايز مين؟ ها، ده عايز الرب. حلو صدقني أمام الله أحيانا أولادنا محتاجين حد يعمل إيه؟ يسمعهم بس. أقول له طب اسمعه، يقول لي بس لسه أنت مش فاهم. يا عم الحل هنا، المشكلة أصل المشكلة. ياما ناس أمام المسيح عندهم أزمات. يعني على سبيل المثال مش الحصر، الناس اللي بيجوا مقيدين بأعمال وأسحار وأرواح شر، أول كلمة أنا كخادم أقولها له عايز أقولها لكل الناس، اعمل إيه؟ ادي حياتك للمسيح. معايا ولا مش معايا؟ طب أول ما يدي حياته للمسيح صدقوني مش محتاجني أنا أصلي له، يعلم الله مش أمام الله. طالما النور دخل الضلمة يحصلها إيه؟ يقول لي بس أصل أنت مش عارف. يا عم الحل أهو، الحل اهو. ليه مش عاجبنا الحل؟ بصينا على ضخامه المشكله فعايزين الحل يبقى ايه. تتخيل الموضوع كله كان فين؟ ها، قال له توريني، قال له هنزل معك بس انا خايف في الاحسن. قال له ما تخافش، وراح وصله لغايه الغزاه. حد فاكر؟ ضربهم داود واسترد داود الجميع بسبب ايه؟ ما تقولوا معايا. مين فاكر نعمان السورياني؟ حد فاكر؟ آخر شاهد ده هيطلع معنا في سفر الملوك الثاني أصح خمسة. إيه اللي خلى المشكلة اتحلت؟ ركز معايا، إيه اللي خلى المشكلة اتحلت؟ هو نعمان ده كان عنده إيه؟ بارس. بارس مين دخلت البيت؟ فتاة مزبية. قالت لامرأة نعمان إيه؟ يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة يعملوا إيه؟ يشفي من؟ يعني فتاة مزبية. امرأة نعمان بصراحة كان عندها النظر الحلو بالتدقيق دي، راحت قالتها لمين؟ خلي بالك نعمان قبل المعلومة أو قبل النصيحة عشان جاية من مين؟ فدي كويسة. أنا متهيأ لي نعمان لو سمعها من البنت دي ما كانش قبل. هقول لك الدليل، راح خد بعضه وراح لمين؟ لأليشع. يلا قول كده مع عدد ثلاثة، ممكن عدد ثلاثة يطلع؟ يلا أنت تعلم
شكرا شكرا.

عدد ثلاثة، ملوك الثاني خمسة عدد ثلاثة. ملوك الثاني مش ملوك الأول. يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة يعمل إيه؟ يشفي من برص. بس خلي بالك معايا بسرعة شديدة جدا راح نعمان. حد فاكر أليشا عمل إيه لما راح لنعمان؟ هاتي العدد خمسة معلش. فقال ملك أرام انطلق ذاهبا فاذهب على الستة. طيب طيب ادخلي على عدد 11 عشان اوصل الفكرة بتاعتي. ايه اللي حصل بقى؟ بعت له رسول قال له روح اغتسل في نهر الأردن كم مرة؟ عجبه نعمان؟ ليه؟ بص غضب نعمان، قول معايا ومضى وقال هوذا قلت. بصوا معايا يا حبايب، إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهي ويردد يده فوق الموضع فيشفى منين؟ ليه عندنا ليه دايما بصين على إن الحل لازم يبقى؟ ممكن يكون الحل عندك دلوقتي أمام الله، ممكن الحل يبقى بتوبتك دلوقتي. صدقوني الحل بحاجة صغيرة، فما تستهترش ما تعديش دي. فبعد كده راح قالوا له إيه عدد 12، أليس هو راح قال أليس أبانا وفرفر دول النهرين كبار جدا في دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ طب أنا عندي المياه النهرين الكبار. راح قالوا له بقى في عدد 13، عدد 13 فتقدم عبيده وكلموه وقالوا يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ قولوا كده معايا، فكم بالحري إذ قال لك اغتسل وأط. موضوع بسيط، مكبرها على نفسك ليه؟ مكبرها ليه؟ ليه دايما عايزين اللي صدقون الموضوع؟ انا واثق ان الموضوع عندك دلوقتي، بس انت محتاج نظره بايه؟ ها بتدقيق. الرب يبعت لك واحد يقول لك كلمه كده، كلمه بس، الكلمه مش على انت مش على هواك فحس الموضوع. انا بصلي باسم الرب يسوع تقول للرب اديني النظره دي، ما تعديش منك، قول امين في اسم المسيح. ويقدر الرب يعملها النهارده. رد داود الجميع، يبقى رقم واحد عشان نصلي مفاجآت الطريق، رقم اثنين بكاء يطفئ الحريق، رقم ثلاثة تغيرات الصديق، رقم أربعة تميز وبريق، رقم خمسة سؤال وتحقيق، رقم ستة نظرة بتدقيق. حد عايز ست حاجات دولة؟ أنا عندي يقين وثقة بالروح القدس اللي وصل لنا الكلام ده، لو تأصل فينا الرب يعمل لك استرداد في الاجتماع ده. أسأل سؤال وترد علي وترد على نفسك، كم حد هنا إبليس سلب منه حاجات؟ ممكن ترفع ايديكوا أمام المسيح صبحية استرداد النهاردة. كم حد عايز استرداد؟ كم حد عايز بهجة والفرح يرجع تاني والسلام يرجع تاني؟ عندكوا استعداد ناخد ده من الرب النهاردة؟ طب تعالوا نقف مع بعض، وقف معايا وغمض عينك، قف معي وغمض عينك، قف معي وغمض عينك، لأن الرب ناوي يعمل استرداد. فرد داود الجميع. يا رب صلاة النهاردة تحط إيدك على الكل. أنا شايف ناس بتصلي بجد، شايف ناس عندها أشواق الرب يعمل في حياتها استرداد. لو تقدر تقف أقف معايا، لو تقدر تغمض عينك غمض عينك معايا. لو صعبان عليك من الرب لأجل المفاجأة والبلوى اللي انت فيها دلوقتي، الرب يقول لك ما تستغربش، عايز امتحن إيمانك، عايز امتحن الإيمان. صعب عليك الرب عارف، مرعبة جدا الرب عارف، بس الرب يقول لك لازم إيمانك يمتحن لتزكية إيمانكم. غمض عينك قول له رب قابل وراضي، ارفع ايدك كده قول له اديني قوة اديني معونة. صدقني لو طلبتها من الرب يديها لك، لو طلبتها من الرب يديها لك. قول الرب عايز قوة أكمل في اسم الرب يسوع. ممكن تغمض عينك، ممكن تغمض عينك وتصرخ للرب تقول له عايز أكمل، إنما قال هذا لكي يمتحنه. بس خليك متأكد الرب هيطلعك، يعني هيطلعك، مش هتكمل كده. قول له رب على ما تخلص شغلك فيا عايز أكمل يا رب، بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. ما ترفع إيدك كده معايا للرب قول له ثبتني في جلالك. العاصفة شديدة يا رب، لكن الرب يقول لك أنا هكمل وأريك مجد الأيام اللي جاية. ارفع إيدك وارفع إيدك للرب. رب شايف دموعك وشايف أنينك وشايف وجعك وشايف حيرتك، لكن الرب يقول لك أنا عايزك بعد ما تتمم كل شيء أن تثبت. عارف دموعك اللي نازلة دلوقتي دي؟ الرب مقدرها جدا. عارفة دموعك اللي قدامك؟

0: رب ان الرب مقدرها جدا. بس الرب يقول لك انا عايز احط ايدي عليك النهارده في اسم يسوع. عايز ايمان يكون حقيقي مزكى حتى اذا كان الوضع صعب. نفس النهارده وانت واقف تقول للرب ثبتني يا رب، الوضع صعب جدا، اضغطت قوي يا رب، ما فيش حاجه، مش لاقي حاجه، لكن الرب يقول لك هتشوف امور عظيمه الايام اللي جايه، هيتفتح الباب وهطلعك. سو انت رفع ايدك كده بإيمان ويقين، نفس كل الجمعية ترفع ايدها كده. مش بذنبك صدقني، مش بذنبك، بس انت غالي جدا على قلب الرب. عايزك وانت رفع ايدك تقول الكلمات دي، لان الرب بيعمل زيارات خاصة لناس هنا. الرب بيعمل زيارة خاصة لناس هنا. عارف البكاء اللي تبكيه النهاردة هو ده البكاء اللي يطفئ الحريق، صقلغ مولعة بالنار. بس الرب يقول لك عايز بكاء حقيقي يغير الوضع. ما تندبش حظك، ما تقولش يا وجع يا ألمي، عايزك تاخد خطوات. عايز عيني تيجي في عينك زي ما عيني جات على عين بطرس. عايزك تشوف الحتة اللي تبكي عليها بجد. بنات أورشليم بكوا على الرب يسوع، بس بكاء كان ملوش لازمة. يا بنات أورشليم لا تبكين علي، ابكي على نفسك. بأمانة يا إخوة أخوات أنتوا سامعيني، في حاجات تستاهل نبكي على نفسنا؟ صدقوني. عشان كده نفسي نرفع ايدينا للرب، والرب يجي طف النيران النهارده وانت بتقول الكلمات اللي جايه وانت بتعلن الاعلان ده. ارفع ايدك كل الجمعي، ارفع ايدك لفوق، وانا اثق ان الرب يلمس ايدك المرفوعه دي وانت بتقول الكلمات دي.
1: انا صابر.
0: يلا قول للرب، قول للرب.

تؤمن تؤمن ان الرب النهارده يجي يهمس في ودانك بحلول سماويه؟ حد عنده الايمان ده؟ انا مصدق ان الرب يعمل كده. لو تقدر تقف معايا خليك واقف، لو تقدر تقف معايا خليك واقفه، لو تقدر تقف معايا يفضل قوي. طب غمض عينك، معلش تحب او ما تحبش، بس انا نفسي اعمل كده بقياده الهيه. نفسي تحط ايدك على كتف اللي جنبك، كل اتنين، كل اتنين، مش كل اربعه، كل اتنين يحبذ لو اديت وشك كده وتصلي كده معاه، تقول للرب اخترقنا باعلانات سماويه في الامور اللي مش لاقي لها اجابه. يا رب احنا بندعوك، اخبرنا بعظائم، ادعوني فاجيبك بعظائم واخبرك بعوائص لم تعرفها. يا رب انا بصلي تيجي باجابات النهارده باسم يسوع. ما تخليناش نبعد عنك ونتاخد المشوره من حته تاني. صلي مع اللي جنبك، يا رب انا بصلي في اسم الرب يسوع اعلانات سماويه. انت تقدر تيجي بردود على كل اسئله يا رب، انت تقدر تيجي بردود على، خلي عندك الايمان واليقين. الرب يكلمك، انا واثق ان الرب وصل لك، انا واثق ان الرب وصل لك. سؤال للرب، افتح عينيا، افتح عينيا يا رب، اديني نظره بتدقيق يمكن الحل قدام عيني وانا مش شايفه. ما تقول الرب انت واخوك، ما تقول الرب انت واختك، يا رب عايز اشوف يمكن الحل في الغلام المصري وانا مش شايف. افتح عينيا يا رب، افتح عينيك كل الموجودين والموجودات يا رب، ننظر بتدقيق. يا ما امور بتجيبها لنا وحلول لغايه عندنا بس احنا مش شايفين. ادينا نبص، الفت نظرنا، الفت انتباهنا.

كده. قول للرب وانت واقف، قول للرب وانت واقف، قول للرب يا رب ما تخليش الامور دي تعدي عليا كده، اديني اركز، اديني اركز، انا مستصعب الحلول وعايز حلول كبيره طبقا لمشكلتي الكبيره، لكن بكلمه منك، بكلمه منك. صلي الرب يقود اخوك، صلي الرب يقود اختك، صلي الرب يفتح عينينا النهارده، يخرجك الرب، يخرجك الرب، يقدر الرب على فكره اللي انت شايفه صعب، مفيش حاجه صعبه على الرب، يخلص لك الموضوع بكلمه، يخلص لك الموضوع بكلمه. هللويا.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مدينة الكرمة ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

عزيزي المشاهد، اهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامجك مدرسه اللاهوت. الحقيقه كنا المره اللي فاتت بنتكلم عن صفات الله، وبعدين تناولنا موضوع المحبه، لكن موضوع المحبه كبير جدا، لكن الحقيقه هو مفروض يبدا من المحبه اللي بين الاب والابن والروح القدس، المحبه في الثالوث الاقدس منذ الازل. فحتى بالرغم من عدم ذكرها بوضوح، فهذه المحبة الأبدية بين الآب من الآب للابن، ومن الابن للآب، ومن كلاهما للروح القدس، تجعل من السماء عالما مليئا بالمحبة والفرح. ده قبل الخليقة، ده قبل الخليقة. يعني ربنا ما كانش محتاج الخليقة في حاجة، لا، هو كده خلقها نعمة من عنده. لكن الخليقة ممكن تمجد الله، لكن الله لم يكن محتاجا لهذا تمجيد أو هذه العظمة من خلال اللي يشوف الخليقة يعظم الله. لكن الله مش محتاج من البشر لا تعظيم ولا تهليل ولا حاجة، هو مكتفي بنفسه من البداية. فهذه المحبة بين الآب والابن والروح القدس تجعل من السماء عالما مليئا بالمحبة والفرح، لأن كل أقنوم في الثالوث يعمل على أن يجلب، إذا جاز التعبير، يجيب الفرح والسعادة لباقي الأقانيم. والحقيقة إذا كان عطاء النفس الذي يميز الثالوث يتضح في علاقة الله بالبشرية وخاصة الخطاة، فنلاقي شواهد زي رسالة الرسول يوحنا الأولى أصحاح 4 والآية والعدد العشر، آية العاشرة، في هذه هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أما الرسول يوحنا واللي فات برضه هو الرسول يوحنا، بس أنا بتكلم أما الإنجيل، إنجيل يوحنا، في الآية الشهيرة اللي ممكن نعتبرها ملخص العهد الجديد، اللي هي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنا تتضح محبة الله الآب للبشر ومحبة الابن لأنه بذل نفسه، لأنه في صلاة جثماني كان بينادي للأب السماوي، يصرخ للأب السماوي، وأراد في الآخر أن تكون الإرادة واحدة للصليب. يوحنا 3:16 هي الآية الشهيرة التي تتكلم عن محبة الله اللي ممكن نعتبرها ملخص العهد الجديد أو آية مفتاحية تفتح لنا، يعني توضح لنا حاجات كتير. لكن كمان رسالة يوحنا اللي احنا قريناها من شوية، اللي هي الرسالة الأولى أصحاح 4 والآية 10، هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا، هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.

احنا اثناء الصلاه بتاعتنا بنصلي لله الاب في اسم المسيح بمساعده الروح القدس. الروح القدس اللي ممكن اناتنا يلاحظها انه ممكن يسمع لانات القلب. كمان لو انتقلنا للرسائل نلاقي بولس الرسول بيقول مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، فما احياه الان في الجسد فانما احياه في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. الذي احبني واسلم نفسه لاجلي، محبه من الاب، محبه من الابن، مساعده الروح القدس لنا في حتى في اناتنا في الصلاه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. الحقيقه انه نلاقي هنا في غلاطيا 2 الشاهد اللي قريناه عن الرسول بولس في غلاطيا 2 الآية 20 هنا بيظهر فيها التطبيق المباشر لمحبة الله، محبة المسيح للخطاة، وبيتكلم عن الابن، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الحقيقة ممكن ننتقل لصفة أخرى، المحبة طبعا موضوعها طويل جدا، خدنا بس يعني هنت كده أو إشارة سريعة، لكن لننتقل لحاجة تانية مهمة وهي الرحمة والنعمة وطول الأناة. قد نرى رحمة الله ونعمته وصبره كثلاث صفات منفصلة أو كجوانب محددة لصلاح الله، والتعريفات التي ممكن أن نقدمها في هذا تظهر الصفات كأمثلة محددة لصلاح الله حين تستخدم لصالح فئة معينة من الناس. مثلا احنا ممكن كأننا هنحطها في جدول هنلاقي ان رحمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين هم في محنة او شقاء. رحمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين هم في محنة او شقاء. نعمة الله، نعمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين يستحقون العقاب. طول الأناة، طول أناة الله تعني صلاح الله في الامتناع عن معاقبة من يخطئون لفترات زمنية طويلة. أنه بيستهتر بطول أناة الله غير عالم أن طول أناة الله مفروض تقتاده إلى التوبة. فرحمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين هم في محنة أو شقاء، ارحمهم. نعمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين يستحقون العقاب. طول أناة الله تعني صلاح الله في الامتناع عن معاقبة من يخطئون. هذه الصفات الثلاث لطبيعة الله تذكرنا كثيرا أو يعني تذكرنا عموما في العهد القديم، العهد القديم حين أعلن الله لموسى نادى قائلا من العهد القديم طبعا في انه فاجتاز الرب قدام موسى ونادى الرب. الرب اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الاحسان والوفاء، ده في سفر الخروج 34 الايه 6. في سفر الخروج نادى الرب، الرب اله رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الاحسان. نجد هذه الصفات الثلاثة مجتمعة، فرحمة الله، نعمة الله، طول أناة الله داخل تطبيقات مختلفة لصلاح الله. فالرحمة للي في محنة أو بيطلب غفران، النعمة لمفروض يستحق العقاب لكن هو بيصبر عليهم، وبالتالي كمان طول الأناة الامتناع عن معاقبة من يخطئون لفترة طويلة ومستمرين، لكن طبعا اللي هيستمر حتى نهاية حياته ده طبعا أكيد هيستحق العقاب. لكن الله طول حياته طبعا بيبكته بالروح القدس، الروح القدس يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. لكن نلاقي في ناس اسمها يعني ترفض عمل الروح القدس، ترفض تبكيت الروح القدس حتى النهاية، فهي دي الخطية التي لا تغتفر. خطية لا تغتفر، فيش خطايا كبائر وصغائر، لكن خطية اللي هو
من جدف عن الروح القدس

فلن يغفر لها، معناها انه هيجدف عن الروح القدس حتى نهايه الحياه، فطبعا خلاص ما فيش رحمه ليه. اما داود النبي في مزمور 103: الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمه. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمه. نكتشف انه في صلاح الله هذه صفات مجتمعه. صفه ثانيه مهمه جدا هي دي صفه لله، انه القدوس، لكن كمان هو بيدينا ده وبيدينا يعني تشجيع: كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماء هو قدوس. لكن القداسه المطلقه هو الله فقط. قداسة الله تعني أنه منفصل عن الخطية ومخلص لطلب كرامته الشخصية. هذا التعريف يشمل صفة اتصالية، صفة الانفصال عن، وصفة أخلاقية انفصل عن الخطية تماما، وصفة أخلاقية انفصال عن الخطية والشر. والتخصيص هو للصلاح الذي في مجد الله وكرامته. قداسة تعني أنه منفصل عن الخطية، منعزل عن الخطية، ومخلص لطلب كرامته الشخصية. هذا التعريف يشمل صفة اتصالية وصفة الانفصال عن، يعني عن صفة أخلاقية، انفصال عن الخطية والشر، لكن التخصيص هو للصلاح الذي في مجد وكرامته، الذي يظهر مجد الله وكرامته. فكرة القداسة التي تشمل الانفصال عن الشر والتخصيص لمجد الله ذكرت في نصوص حتى من العهد القديم. معلش هنا أنا أحب أن أعرف حاجة يعني حتى للي مش واخد باله، طبعا أنا عارف أنه كلكم بتدرسوا الأهود فأكيد عارفين الحكاية دي، بس يعني للي مش واخد باله، لما الله يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني إيه؟ هنا التقديس بمعنى الانفصال والانعزال، وأنا لما أقول على حاجة دي قدس للرب، يعني دي حاجة بتاعة الرب. مثلا من أول مكان في خيمة الاجتماع وابتدى مثلا في أدوات، ودي قدس للرب، دي مخصصة للاستخدام لأواني بيت الرب، قدس للرب، مخصصة للرب. لكن كلمة القداسة هي حياة القداسة اللي ممكن نعيشها. ولو نفتكر زمان قلنا أنه الخلاص يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة زي الخط المستقيم. نقطة البداية هي التبرير، الغفران، التبرير. نقطة النهاية أن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. ففكرة القداسة بتبقى أثناء الحياة، فكونوا قديسين في الجهاد الحسن. فبين نقطة البداية يوم ما الواحد بيبتدي بداية علاقة مع الله، اليوم حصل خلاص لهذا البيت لزكة، فحصل خلاص للزكة وأهل بيته بداية. خلاصنا الآن أقرب مما آمنا، أقرب يعني في الوقت من وقت ما آمنا، لأن مثلا افرض الواحد هو خلص وعنده 40 وهيموت مثلا وعنده 70، لما يبقى 50 يبقى قرب، 60 يبقى قرب، لغاية ما يوصل عند نقطة النهاية تبقى نقطة التمجيد. بين بداية الخلاص ونهاية الخلاص التبرير، القداسة، الجهاد. ففكرة القداسة تشمل الانفصال عن الشر، وفي الوقت نفسه هي أنها تبقى مخصص لله. فعندما تصبح مخصص لله ككل تنفصل بكل تأكيد عن الشر. كلمة مقدس استخدمت مثلا لوصف قسمي خيمة الاجتماع. كانت خيمة الاجتماع مكانا منفصلا عن الشر والخطية التي في العالم، وكان الجزء الأول منها الذي يدعى القدس مخصصا لخدمات الله، لكن الله أمر أن يكون هناك حجاب، وتجعل الحجاب تحت الأشزق وتدخل إلى هناك، داخل الحجاب تدخل إلى هناك تابوت الشهادة، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس من غير تعقيد كبير. والمسيح

0: حل المشكلة دي في لحظة الصلب عندما قبلت كفارة المسيح. خيمة الاجتماع فيها الجزء برا هي مفصولة عن الشر، لكن كمان الجزء الأول اسمه قدس يخدموا فيه، والجزء الداخلي بقى ده فيه حجاب وداخله قدس الأقداس، حجاب يحجز قدس الأقداس. والمسيح لما قدم نفسه فدية وكفارة مقبولة لدى الآب السماوي انشق هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل، ففتح الحجاب، فتح قدس الأقداس، صار لنا الدخول إلى محضر الله بكل سهولة وبساطة. فالحجاب يفصل لكم، الحجاب بين القدس وقدس الأقداس في سفر الخروج، الحاجة الحرفية اللي كانوا حسب بني إسرائيل اللي هو حاجة يعني بعد كده ليها معنى، لكن الفكرة أنه في حجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس. وحتى لو ما كناش عارفين قدس وقدس الأقداس وخيمة الاجتماع والكلام ده، نجد وإحنا بنقرأ العهد الجديد وإحنا بنقرأ نتيجة صلب المسيح وقبول كفرته، انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل، فكشف قدس أقداس الله، أعلن لينا أقداس الله. كان قدس الأقداس حيث يحفظ تابوت العهد هو أكثر الأماكن انفصالا عن الخطية والشر، وأكثر تخصيصا لخدمة الله، كان مكان سكن الله مقدسا. ففي مزمور 24 الآية 3 بيقول: من يصعد إلى جبل الله ومن يقوم في موضع قدسه، عشان يصلي من أجل الناس. مين يعمل كده؟ طبعا الشخص الذي يكهن أو الذي يعمل هذا من أجل تقديم العبادة لله. طبعا وقتها كان في العهد القديم تقديم الذبائح وأنواع من الذبائح، وفي ذبيحة ممكن تقدم عن كل الشعب، وفي ذبائح فرداني كده لما الواحد يغلط. ونلاقي حتى لما المسيح اتولد العذراء مريم ويوسف النجار المهم خدوا قدموا فرخي حمام. يعني الفكرة أنه الذبائح كانت عملية مقننة وشريعة، فكان في ناموس الوصايا والشرائع. عموما نجد عامل التخصيص لخدمة الله في تقديس كمان يوم السبت. تقديس يوم السبت من البداية، الله من البداية الله كان مع الشعب، أعطاهم مثال أنه في الخليقة 6 أيام وفي اليوم السابع استراح. وبرضو هنا أحب أوضح حتة استراح، مش أنه تعبان من الشغل فاستراح، لا، هنا الخليقة تمت وهنا الله بيعتني بالخليقة، فالواحد بطل عمل في الخليقة لأن خلقها خلاص، لكن ابتدى عمل آخر، مش استراح يعني بطل يشتغل، بدأ العناية بهذه الخليقة. فنجد عمل التخصيص لخدمة الله في تقديس يوم السبت، ولأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. دي في سفر الخروج الآية 20 وسفر الخروج أصحاح 20 والآية 11. خلينا بعد فاصل نكمل مع بعض عن القداسة والتقديس وإزاي ربنا بارك اليوم السابع.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: تكلمنا في الجزء السابق عن أننا نجد عامل التخصيص لخدمة الله في تقديس يوم السبت.

زي ما في سفر الخروج أصحاح 20 والآية 11. وإذا رجعنا إلى تكوين 2 الآية 3 سفر التكوين، بارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذه كده معتنيا. صار يوم السبت مقدسا لأنه لم يسمح فيه بالنشاطات العالمية العادية، بل خصص لخدمة الله. وبهذا المعنى نفسه صارت خيمة الاجتماع والمذبح، وأيضا هارون وأبنائه مقدسين، يعني مخصصين لخدمة الرب. في سفر الخروج 29 الآية 44، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي. فالكاهن مقدس للرب، مفروز للرب، أي أنه الكهنة دول أو هارون وبنوه أي أنهم مفرزين بعيدا عن المهام العادية وعن الشر والخطية التي في العالم، ومخصصين لخدمة الله. الحقيقة لما نرجع لسفر الخروج كمان نلاقي حاجة قديمة حديثة، هي تطبيق حديث مهم جدا. في سفر الخروج أصحاح 30 من أول 25 ل 33، سفر الخروج أصحاح 30 بيتكلم من الآية 25 يقول إيه؟ وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة، عطر عطارة صنعت العطار دهنا مقدسا للمسح، للمسحة يكون، وتمسح به قائمة الاجتماع وتبوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها، وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل من مسها كل ما مسها يكون مقدسا. وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا، وتكلم بني إسرائيل قائلا يكون هذا لي دهنا مقدسا للمسحة في أجيالهم. آية 32، أنه على جسد إنسان لا يسكب وعلى مقاديره لا تصنع مثله، مقدس هو ويكون مقدسا عندكم. آية 33، كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعبه. حاجات المقدسة دي بتاعت الهيكل، بتاعت القدس، فما تبقاش غير لكده، والناس دول يبقوا مخصصين لخدمة الرب. والحقيقة أنه إذا كان ده كان بيحصل زمان، فده الحقيقة بيفكرني بفكرة الخادم المتفرغ، الخادم الحقيقي المتفرغ اللي ممكن يكون قسيس، ممكن يكون دارس لاهوت، لكن مش هيترسم قسيس، هيفضل خادم متفرغ. الحقيقة أنه هتفرغ لخدمة الرب. إذا فعلا تفرغ لخدمة الرب يقدر يشوف الآيات اللي قريناها دي، هيكتشف أنه الآيات دي 8 آيات دول هل ينطبقوا عليه؟ هل ينطبقوا على حياته؟ طبعا الكلام كان في العهد القديم على أمور مادية تعمل باليد، وكل وعود العهد القديم عهود ووعود مادية، عهود ووعود مادية، بمعنى مثلا لما ربنا يوعد الناس بالأرض يبقى عشان ياخدوا الأرض، وإن هو إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف. طبعا هم لم يطيعوا. وبعدين حتى يعني من ضمن الحاجات المفارقات الغريبة، 600,000 ماشي ما عدا الرجال والنساء، ما عدا النساء والأولاد والأطفال، خرجوا وعبروا البحر، ربنا عداهم في البحر وهارون وراهم، لكن عدوا كلهم. تصوروا لما ابتدى ربنا خلاص الأرض اللي وعدهم بيها، كان أفنى كل الشعب خلال 40 سنة، كل الكبار دول ماتوا، حتى 10 ال 12

اللي راحوا يتجسسوا الأرض، اتنين منهم كده في كتب الأطفال أو كتب الحقيقة يعني الكتاب المقدس مصور للأطفال، تلاقي اتنين كده شايلين على عرق خشب أو حاجة عنقود عنب كبير كده، رمز إنه يعني أرض مليانة. اتنين، مين؟ يشوع بن نون وكالب بن يفنة. يعني كل الشعب أبيد، كل الشعب مات في البرية 40 سنة، كان كل الكبار ماتوا. طبعا في أولاد اتولدوا، وفي ناس نسل يعني ولد أو كان صغير وكبر شوية، لكن تصوروا أنه ما يدخلش الأرض الموعد من اللي خرجوا مع موسى غير اتنين. حتى موسى ما دخلش الأرض، لكن في الأردن، بلد الأردن مش نهر الأردن، بلد الأردن، في جبل اسمه نابو. جبل نابو ده معمول عليه حاجة يعني ميموريال، يعني ذكرى للحية النحاسية. فالحية النحاسية موجودة وعليها رمز حية نحاسية، وده الجبل اللي ربنا خلى موسى يشوف أرض الموعد ومدخلش. وطبعا ربنا أخفى قبره لحسن بعدين يعبدوه. الشعب لم يطع فلم يدخل الأرض. فإزاي إحنا في العهد الجديد نتمسك بوعود أرضية، بوعود ممتلكات أرضية؟ في مرات تبقى البركة بركة روحية، ويبقى ربنا وعدنا ببركة روحية، لكن تمسكنا بأمور أخرى مادية ممكن يكون متعب جدا. وحتى تفسيرنا لبعض المقاطع الكتابية يمكن في حلقات قادمة إن شاء الله بأخذ أمثلة من الحاجات اللي هي بندور عليها أنها مادية، وهنبقى زي بني إسرائيل اللي عايزين الأرض، عايزين مش عارف إيه. طب ما أنتوا إذا سمعتم وأطعتم تاخدوا، لكن لم تسمعوا ولم تطيعوا مش هتاخدوا. وده كان على البركات المادية على الأرض، الحاجة المادية. وفضلوا حتى وقت المسيح استنون يكون حكم فظيع يحكم الرومان ويكسر الرومان وهم يحكموا العالم. ولما المسيح جاب الملكوت الروحي، مش هو ده اللي انتظره؟ خلونا نكمل في حلقات تانية عن وصف الله وأعمال الله والأوصاف اللي فيها من الكتاب، اللي فيها نبتدي من خلال شواهد كتابية اللي فيها نبتدي نعرف أكتر عن شخصية الله.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، يسعدني أني أرحب بكم مرة تاني في حلقة جديدة من حلقات الطب والحياة. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف من MD أندرسون، أكبر مستشفى للأمراض السرطانية في العالم والمستشفى رقم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، يسعدنا أن نستضيف صديقا عزيزا وعالما جليلا من علماء الطب، الدكتور عصام رعد. دكتور عصام غني عن التعريف، وقد استضفناه وقد شرفنا بالحضور في حلقات سابقة تناولنا فيها بعض المواضيع الطبية، وأيضا رحلنا معه في رحلة روحية عن بعض المعاني الروحية للأمراض وكيفية علاجها. أحبائي، في هذه الحلقة سنتحدث عن السرطان. أعرف أن الاسم ليس باسم لطيف، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ لابد من المواجهة، لابد من أن نتسلح بالإيمان ونتسلح بالعلم أيضا لكي نواجه هذا المرض الذي يزور معظم أسرنا وعائلاتنا، ولا تخلو عائلة لم يزرها هذا المرض الخبيث. لذلك في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور عصام رعد لكي يلقي لنا ضوءا على هذا المرض، عن كيف يحدث، وعن ما هي الوسيلة المثلى التي تساعدنا على مواجهة هذا المرض. ثم أيضا سيأخذنا في رحلة جميلة لنرى بعض الأبعاد الروحية التي يمكن أن نتعلمها من وراء الوقوف عند النواحي العلمية المختصة بهذا المرض. دكتور عصام، يسعدني فعلا أن أرحب بك وأستضيفك مرة أخرى في هذا البرنامج لبركة وفائدة المشاهدين من الناحية الطبية والناحية الروحية. حضرتك بتشتغل في أكبر مستشفى للأمراض السرطانية، وحديثنا في هذه الحلقة سيدور حول السرطان. كيف تحب تبدأ معانا، وإلا حابب أنك تعلمه لنا في هذه الحلقة؟
1: شكرا دكتور ماهر، امتياز خاص أن أكون معك أستاذ متقدم وقدوة لنا جميعا في هذه الحلقة من الطب والحياة. موضوع السرطان موضوع مهم جدا، لأنه المرض القتال الأكثر شيوعا في العالم. تقدر تقريبا الأعداد حول في العالم أن هناك حوالي 10 ملايين ل 15 مليون تشخيص لمرض السرطان كل سنة
0: في الولايات المتحدة
1: في العالم. وتقديرات أن هناك حوالي ثلث سكان الأرض اليوم الأحياء أنهم في حياتهم سيحصل واحد منهم على الأقل على سرطان واحد. لذلك هذا المرض المشاع المنتشر بشكل هائل له أسباب يجب أن يدركها كل إنسان على الأقل.

0: قيد الحياة وكيف يمكن أن نتجنب هذا المرض؟
1: نعم.
0: المرض يبدأ في الصورة الأولى التي سأقدمها. المرض يبدأ في الخلايا. هناك حقيقة أساسية مهمة، أن بكل واحد منا خلايا سرطانية.
1: كل إنسان.
0: كل إنسان.
1: الطبيعي.
0: في طبيعي تتواجد فيه خلايا سرطانية.
1: وهو لا يعاني من السرطان.
0: ولا يعاني من السرطان.
1: لكن في خلايا سرطانية.
0: في خلايا سرطانية وهي في صراع مع مناعة هذا الإنسان. تقريبا ثلثين البشر تنتصر المناعة على هذه الخلايا السرطانية، الثلث الآخر تظهر هذه الخلايا. ماذا يحدث؟ تنتصر. نعم. ماذا يحدث لكي يظهر السرطان؟ هنا في عالم ما يسمى في الدي ان اي. دي ان اي هو البرنامج في كل خلية في جسم الإنسان. هناك برنامج يسمى بالدي ان اي كود. مثل ما الكمبيوتر عندها برنامج، هناك في هذه الخلية العادية برنامج خاص تمشي عليه هذه الخلايا.
1: كأنه سوفت وير يعني.
0: سوفت وير. حين يحصل عطل ميوتيشن في هذه الدي ان اي يلي هي في داخل في جوهر الخلية، تبدأ هناك تكوينات سرطانية واستعدادات سرطانية. يعني كل إنسان فيه استعدادات سرطانية وتبدأ هذه الخلايا بأن تظهر. هذا العطل هو يقود إلى حالة من انفصال هذه الخلية عن سيطرة هذا البرنامج. يعني كأنها سيارة قد فقدت السيطرة عليها، صارت هي تقودك بدل ما أنت تقودها. هذا الانفصال كأنه حالي بهالخلايا السرطانية، كأنها تتمرد على هذا النظام البرنامج. هل هو قائم
1: البرنامج الذي يحكم بقية الخلايا؟
0: بقية الخلايا. هناك مليون 14 مليون خلية في كل واحد منا. في خلايا في الكلى، في خلايا في القلب، في خلايا في الرأس، في الدماغ. تبدأ هذه في وحدة من الأعضاء، هذه الخلايا في حالة من التمرد، في العصيان، وتبدأ تتصرف على كيفها، على ذوقها، على هواها. وحينئذ تبدأ عملية الخلايا السرطانية
1: ويتكون الورم السرطاني.
0: يتكون الورم السرطاني بحالة من التضاعف. يعني يبدأ حالة من التضاعف لهذا الورم، لأن هذه الخلايا إن كانت مثلا في الأمعاء أو في المصران تتضاعف بشكل هائل، خرجت على السيطرة. وهذا يقود إلى ما نسميه بالخلايا السرطانية. يسمى هذا المرض بأنه مرض خبيث. يعرف بالمرض الخبيث لأنه بالفعل خبيث، ينتشر بسرعة. يعني قبل ما تبدأ العوارض ينتشر هذا المرض كما نرى على الصورة الآن. وهالصورة تظهر أن هذه الخلية لها قدرة على الانتشار الواسع وأذناب، فتنتشر من مكان إلى آخر وتؤدي إلى توالدها وتوسعها في أماكن أخرى.
1: عفوا دكتور عصام، يعني شكل الخلايا الطبيعية ليس مثل هذه
0: الخلايا. لا طبعا، لأن الخلايا الطبيعية حتى الورم الحميد لا يملك هذه القدرة على الانتشار السريع. لذلك يعرف هذا المرض بأنه الخبيث، بأنه ينتشر بسرعة قبل أن تظهر عوارضه. فيؤخذ الإنسان بغتة بعوارض هذا المرض بعد ما يكون قد تم انتشاره. في الصورة التي تليها دكتور ماهر، كما ترى هنا، تظهر لنا بعض الأسباب التي تساعد على ظهور هذا المرض وعلى انتشاره. واحدة منها هو للأسف التدخين. التدخين هو آفة العصر. يعني في أمريكا مثلا خفض التدخين وصار هناك بريفنشن أو مكافحة للتدخين، فانخفض التدخين من حوالي نسبة 60% من الناس كانوا يدخنون في السبعينات والستينات إلى 20% فقط. المؤسف أن في بلادنا العربية وفي كل الشرق يزداد، ما زلنا نحن في نسبة 60%. وهذه الصورة المؤسفة، لأنه مثلا طفل كهذا يتعلم على الأرجيلة مثلا، مثلا وهو جزء من التدخين أو ممارسة التدخين. هناك أسباب أخرى لتجعل هذا السرطان أن يظهر وأن ينتشر أو لكي يصير في الإنسان. واحد منها مثلا أشعة الشمس. تعرض لأشعة الشمس بدون سان سكرين قد يزيد في الموضوع. أنواع مختلفة من الجراثيم، الهيباتيتس بي، الهيباتيتس سي، الهليكوباكتر التي تعمل الألسر. النظام الغذائي مثلا.

0: اكثر من اللحم اللحوم الحمراء مع الاكل المدهن، بينما النظام الغذائي للاعشاب للخضار للفاكهه هذا نظام صحي يخفف من السرطان. هناك اسباب مختلفه
1: تساعد
0: الخليه السرطانيه
1: ان تنتصر،
0: اهمها التدخين.
1: نعم.
0: يعني يعتقد ان اذا اوقفنا التدخين في العالم ينخفض نسبه السرطان.

0: مثلا في الرئتين نتيجه التدخين يظهر وتظهر عوارضه. ما هي عوارضه؟ العوارض تختلف باي منطقه في الجسم او اي عضو هو مصاب في السرطان. مثلا بالرئتين تبدا هناك قحه معينه مختلفه، يمكن الذي يدخن عنده قحه وتصير معها دم، يتف دم والى اخره. اذا كان هناك ورم سرطاني في الامعاء او المصران يصير هناك دم في الخروج، قد يكون هناك ورم على الجلد أو ورم في الثدي. لذلك العوارض مختلفة. العوارض التي تشمل السرطان بشكل عام، والمؤسف أن العوارض تظهر كما قلنا حين يتقدم السرطان، هي مثلا عوارض لعيان النفس، عدم القابلية على الطعام، انخفاض الوزن من دون سبب،
1: سرعة التعب والإرهاق،
0: فتيغ. هذه العوارض وكلها تدل أن قد انتشر السرطان أو هو في حالة متقدمة. الشيء المهم الآخر في كما نرى في الصورة التي تليها، مثلا سرطان الذي هو يكون عادة حين نشخص سرطان البنكرياس يكون في حالة متقدمة جدا. ليه؟ لأنه في منطقة لا يظهر فيها الألم حين إلا ما يكون قد امتد. وعادة سرطان البنكرياس عادة نسبة العمر حوالي 6 أشهر من وقت التشخيص. لذلك الرسالة الطبية هنا دكتور ماهر وإلى المشاهد الكريم هي أن علينا أن نكتشف السرطان قبل أن تظهر عوارضه، أن نبحث عنه في البداية،
1: يعني الاكتشاف المبكر،
0: والتحاليل الوقائية. هذا هو الشيء المهم. مثلا هنا التدخين قد يقود ليس فقط إلى سرطان الرئتين بل إلى سرطان الفم، الزلعوم، البلعوم، المبولة، البنكرياس، الحنجرة، وقد يشوه مثلا الظهر في الفم كما نرى في هذه الصورة المؤلمة. لذلك الشيء الأساسي هو استباق العوارض، وهنا الرسالة الطبية وطبعا لها معاني روحية كثيرة. هذه الصورة التي تليها تعطيك فكرة عن أن كيف يتم الانتشار. يتم الانتشار في الدم مثلا أو في الغدد الليمفاوية، فينتقل بسرعة، الخلايا تنتقل من مكان إلى آخر وتبدأ في التوسع وفي اجتياح الأعضاء الأخرى. فمثلا سرطان الثديين يبدأ في الثديين ثم ينتقل من ثدي واحد إلى الآخر وإلى الرئتين إلى العظم وإلى ما هنالك. ما هي الأسباب الوقائية، الأشياء الوقائية التي تساعد أن تمنعه؟ في هذه الصورة التي نراها هنا، إذا شخص السرطان في بدايته مثلا في ستيج 1 المرحلة الأولى حين نشخص قبل بداية العوارض، نسبة المعالجة أو التجاوب مع المعالجة وأيضا شفاء من هذا المرض عالية جدا، 80% أو 90%. إذا تأخرنا إلى ستيج 4 أو 3 تصبح النتيجة صعبة جدا، قد تنخفض إلى 30% أو 20%.
1: إلا إذا تدخل الله
0: إلا تدخل الرب وهو قادر على كل شيء.
1: صحيح.
0: الشيء المهم هنا أن مثلا في الغرب، لأن تبدأ هناك تحاليل وقائية لتشخيص هذا المرض في بدايته، نسبة العامة للسرطان للشفاء من السرطان كيور 5 year survival، يعني 5 سنين بدون سرطان ومعناها أن هناك شفاء، حوالي 64%. المشكلة بكثير من العالم النامي developing world أن ما زلنا ننتظر أن تظهر العوارض، والنسبة مؤسفة ما زالت 30%، لأننا نشخص هذا المرض متأخرين في الحالة المتقدمة.
1: نعم.
0: ما هي الأشياء الوقائية؟ وهذا سألتني السؤال، أن ما يمكن أن نعطي المشاهد الكريم لما كيف نبحث عنه. المرأة يجب عليها بعد عمر 40 أن تعمل ماموغرام،
1: أي
0: صورة الماموغرام للثديين كل سنة بعد عمر 40. الرجل حين يصل إلى عمر 50 يجب أن يعمل فحص خروج، والأمرأة أيضا كل سنة فحص خروج لبحث عن الدم هناك.
1: بنسميه في مصر تحليل البراز،
0: تحليل
1: أو الستول أناليسيس،
0: ستول أناليسيس
1: أو تحليل البراز،
0: يعني يجب أن يكون هناك سيجمويدوسكوبي، أي منظار يكون هناك منظار للكولون، يجب أن يتم كل 5 سنين بعد 50 لكل رجل. هناك فحص دم

0: لسرطان البروستات يلي اسمه PSA
1: بروستات. بعد سن الكام؟
0: يجب أن بعد عمر الخمسين مرة بالسنة تحليل دم لعمر لهذا الموضوع. وأنا يعني أدرك جيدا كلبناني وأنا عندي شوق أن هذه التحاليل الطبية أن نبدأها في شكل مبكر في هذا العمر، بما فيه باب الرحم مثلا الذي يبدأ في عمر مبكر عند المرأة بعد الثلاثين، يجب أن يبدأ كل سنة. حتى في بعض هناك الأمريكان كانسر سوسايتي تصر عليه بعد عمر العشرين.
1: يا سلام.
0: مرة كل سنة. المؤسف أن نحن ننتظر حتى هذا الموضوع يبدأ عوارضه ينتشر ونصبح في تأخير. والشيء الآخر حين نجده في بداية مبكرة يجب بعد التشخيص أن يتم الاستئصال. هذه الصورة تظهر لنا استئصال هذا المرض في بدايته فيتم الشفاء من هذا المرض. الحالات الأفضل في النتائج حين تحصل الجراحة في البداية. الكيموثيرابي في النهاية قد لا تعطينا نتيجة نتوخاها في كثير من الأمراض السرطانية. يجب أن يتم الاستئصال في البداية، قد يكون جراحيا وهذا يعطي نتائج جيدة.
1: مشاهد العزيز، أنا شخصيا very excited لأنه قد إيه العلم بيفيد، قد إيه النصائح هامة للغاية. عزيزي المشاهد، هناك أبعاد أخرى لهذا المرض سنستفيد أكثر وأكثر من عالمنا الجليل الدكتور عصام بعد هذا الفاصل، فابق معنا لا تبرح بعيدا عن الشاشة، هناك المزيد من الفائدة الطبية والروحية. نحن ننتظرك بعد هذا الفاصل.

عزيزي المشاهد، عدنا لكي نستكمل حديثنا مع الدكتور عصام رعد عن السرطان. كانت خلاصة حديث الدكتور عصام من الناحية الطبية والعلمية التي يمكن أن تفيدنا في كلمة واحدة هي التشخيص والاكتشاف المبكر للسرطان. دكتور عصام علمنا في هذه الحلقة أن كل إنسان حتى الطبيعي والصحيح 100% توجد في داخله خلايا سرطانية، إلا أن مناعة الإنسان تقوى في ثلثي الناس وتضعف في ثلث الناس. وجود البيئة المناسبة التي تشجع الخلية السرطانية على مزيد من التمرد هو الذي يجعل السرطان يكتشف أو ينتشر أو يؤدي بالإنسان إلى الإصابة به. دكتور عصام، نصحنا بأن نجري الفحوص والتحاليل مبكرا، ولا سيما بعد سن 40 في المرأة وسن 50 في الرجل. أعرف أن زيارة معامل التحاليل ليست لطيفة على النفس وأمر ثقيل، لكن دعونا أحبائي نستمع لهذه النصائح المهمة، نضغط على أنفسنا، نعمل هذه الفحوصات والتحاليل لكي نجنب أنفسنا مشكلة كبيرة. دعونا نتعلم أن نعمل شيئا لا نحبه ولا نرحب به، لكن لحماية أنفسنا. في بقية الحلقة نستكمل دكتور عصام يقينا كطبيب وكعالم في الطب، لكن أيضا كخادم للمسيح.

0: عندك فكر روحي استنتجته من دراستك للخلية السرطانية ومن مشكلة السرطان بصفة عامة، ما هي الأفكار الروحية التي تساعدنا بها؟ ولا سيما أن حضرتك قلت لنا في حلقات سابقة أنه الخالق الذي صنع الجسم صنع الروح، وأمراض الجسم لها مقابل في أمراض الروح، فما هو الدرس الروحي الذي نستخلصه من السرطان؟
1: هناك تشابه هائل بين هذا المرض مثل أمراض أخرى وما نسميه بالخطية.
0: الخطية.
1: أريد أن أعطي تفسير بسيط. نحن قلنا أن السرطان في كل واحد منا خلايا سرطانية تتكون. تنتصر عليها المناعة في كثير من الأحيان، قد تفشل المناعة فيظهر السرطان، وهناك أشياء تجعل هذا السرطان يتضاعف. الكتاب المقدس يقول أن في كل واحد منا يسميها الخطية الساكنة فيه. لعلنا نحن بحاجة أن نفسر ما هي الخطية. الخطية هي حالة من استقلال أو عصيان النفس الإنسانية عن البرنامج الإلهي. يعني الله خلق الإنسان في صورته ومثاله لهذا البرنامج الإلهي أن يكون مثله في المحبة والقداسة والنقاوة. ولكن هذا الإنسان حين تمرد صار في داخله ما يسمى مثل الكانسر. ما يسميها الكتاب في الخطية الساكنة فيها كأنها سرطان. تضاعف وتتنتشر. هناك في مزمور 51 يقول الكتاب بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. هناك استعداد في الإنسان. وبنتيجة أشياء في البيئة تبدأ هذه الخطية تتكاثر، والاستقلالية تبدأ بالاستقلالية بالانفصال عن الله، وقد تتقدم وتصبح من عوارضها عدم الانصياع لله، عدم قابلية للأمور الروحية إلى آخره. المناعة تنتصر عليها. الإنسان بحاجة لهذه المناعة. المسيح أعطاه هذه المناعة في عمله على الصليب. لأن هناك على الصليب دان الخطية في الجسد. وهذه المناعة التي تعطي قوة على الخطية. مثل السرطان يجب على الإنسان أن لا يسمح أو ينتظر أن تنتشر هذه الخطية فيه. الخطية الساكنة فيه قد تنتشر وقد تشوه حياته، مثل كما نرى في هذه الصورة.
0: تشوه أخلاقه.
1: لا تنتظر أن الخطية التي هي فيك أن تنتشر وأن تسيطر على حياتك. اجعل أن تعرض نفسك للتحاليل الإلهية، لكلمة الله، لتكشف لك الخطية الساكنة في قلبك.
0: زي ما بيقول داود، اختبرني يا الله.
1: هذا التعبير مهم جدا. هذا التحليل، اختبرني الله واعرف قلبي. يعني لاحظ، لا تؤجل. أول شيء لا تؤجل هذا الموضوع، لا تؤجل. اليوم يوم خلاص. الآن وقت مقبول. من الكتاب يدعو الإنسان، بيقول طهروا نفوسكم من كل دنس الروح والجسد. مكملين القداسة بخوف الله. هناك قدرة لله أن يطهرك من الداخل. أن ينقيك، أن يستأصل هذا المرض. لذلك لا تؤجل. ولذلك على الإنسان أن يفحص نفسه، أن يأتي إلى تعاملات الله ويفصح نفسه، ويطلب من الرب كما قلت حضرتك، من الطبيب الأعظم، اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطلا، واهدني طريقا أبديا. لذلك الله يكشف للإنسان. وحين يأتي الإنسان بتواضع له، يا رب استأصل مني هذه الخطية في داخلي التي هي مثل هذا المرض الخبيث. من هيك بيقول الكتاب مثلا، بيقول اطرحوا كل خبث وكل مكر
0: والرياء
1: والحسد وكل مزمة. والرب يطلب منا أن يطهرنا من الداخل. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الرب يريد أن ينقي قلب الإنسان. فهل تذهب إليه لكي يستأصل هذه الخطية الساكنة فيك ويعمل هذه العملية الجراحية على الصليب، حين تطلب منه أن يغسلك من الداخل ويعطيك حياة جديدة ويبعد عنك ما هو أبشع من هذا المرض الخبيث جسديا، أبشع من الكانسر التي هي الخطية الساكنة فيك.
0: شكرا دكتور عصام. عزيزي المشاهد، الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الثالث يقول الخطية هي التعدي، وكلمة التعدي باللغة اليونانية أنوموس، يعني لا ناموس، لا قانون. الخلية السرطانية

0: القطنية كما سمعنا هي خلية متمردة وخلية سريعة الانتشار، وعندما قرر آدم أن يستقل عن الله أنجب نسلا وارث الاستقلالية عن الله. أحبائي، ألا تروا معي في الشارع؟ ألا تروا معي في البيوت؟ ألا تقرأوا معي على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون نتائج هذا التمرد على قوانين الله؟ الله الذي أمر بالمحبة، الله الذي أمر باللطف، الله الذي أمر بالنقاوة والقداسة، لقد تمردنا على قوانين الله، فماذا استفدنا؟ استفدنا وراثة الحزن في البيوت والكدر في القلوب، ورثنا الدماء والقتل والحروب. نحن نعيش في عالم سرطاني، خلية سرطانية تمردت وانتشرت وسادت وجعلت العالم كله مريض. نحن في عالم مريض لأننا تمردنا على الله. أحبائي، الدكتور عصام قدم لنا الوسيلة للعلاج من هذه الحالة المأساوية. قال لنا أنه كما أن علاج السرطان هو الاستئصال المبكر، جاء المسيح ومات على الصليب. يقول الكتاب في كورنثوس الثانية 5 أن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، ودان هناك الخطية في الجسد، هناك كان يستأصل هذه الخلية السرطانية ويعدنا بحياة جديدة، حياة أكثر ما يميزها هو الخضوع لله. عندما تأتي لله طالبا أن يغيرك وأن يستأصل منك هذا المرض الخطير، سيعطيك الله حياة جديدة طابعها ليس التمرد لكن الخضوع الطاعة. يقول المسيح إن أحبني أحد يحفظ وصاياي، ويقول الكتاب عن المؤمنين كأولاد الطاعة، لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. لكن عزيزي المشاهد، يبقى عندي سؤال في غاية الأهمية أختم به معك هذه الحلقة، أتوجه به للدكتور عصام. دكتور عصام، حضرتك قلت لنا في الناحية الطبية الأهمية القصوى للاكتشاف المبكر للخلية السرطانية، وأيضا في تعليقك الروحي الأهمية القصوى أن يتجه الإنسان إلى الله ويقول له اختبرني يا الله. ما هي الرسالة التي توجهها للمشاهدين الأعزاء اللي بيكتفوا بفكرتهم عن أنفسهم؟ هم يكونون فكرة جيدة عن أنفسهم أو يكتفوا بفكرة الآخرين عنهم، الناس بتقول عنهم أنهم كويسين، أو هو فكرته عن نفسه بيقول أنا إنسان ما بعملش حاجة وحشة. هل كوني أرى نفسي سليما من الناحية الأخلاقية أو الناحية الروحية، رجل أؤدي وظائفي أو واجباتي الدينية، أؤدي واجباتي الدينية، أو أن رأي الناس عني أني شخص حسن، في دقيقة واحدة بقيت لنا، هل هذا الرأي، رأيي في نفسي أو رأي الآخرين، يكفيني لكي أطمئن أني سليم؟
1: دكتور ماهر، واحدة من أهم الأشياء أن كثيرين من الذين يشخصون في مرض السرطان يقولون لك أني أنا لا أشعر في أي ألم.
0: نعم.
1: أنا بصحة جيدة، أنا أمشي وأركض وأعمل وليس هناك عوارض مهمة مثل الألم. الألم حالة متقدمة. المشكلة أنه الإنسان مريض في هذا المرض السرطاني الخبيث الذي هو الخطية الساكنة به، وعليه أن لا يؤخر إلى أن تظهر عوارض، خاصة عوارض الألم الناتجة عن هذه الخطية، لكي يستجيب لهذا التشخيص الإلهي أنه مصاب بهذا المرض الخبيث.
0: شكرا دكتور عصام. عزيز المشاهد، أرجوك أرجوك لا تنتظر ظهور الألم، لأنه قد يظهر بعد فوات الأوان، حيث لا مجال للعلاج، وكما نقول لا ينفع الندم بعد العدم. ليتك تأتي إلى الرب بالتضاع، بصرخة حقيقية، اختبرني يا الله، سيكشف لك الرب عن المرض، وفي نفس اللحظة سيقدم العلاج الكافي والوافي والشافي. أتركك والنعمة معك.

0: لو اتفرجت على أب بيعلم ابنه المشي هتشوف صورة مصغرة من اللي الروح القدس بيعمله معانا في حياتنا. بتلاقي الأب ماشي جنب الابن خطوة بخطوة ويبتدي يسنده لو الابن ابتدى يقع أو ابتدى يميل. نفس الحكاية الروح القدس بيعملها معانا، بيبتدي يقودنا ويسندنا ويقف جنبنا خطوة بخطوة. الروح القدس مختلف عن الأب في أنه عمره ما بيسيبنا لوحدنا، هو طول الوقت معانا.
1: This song I'm gonna sing now talks about Jesus. Jesus desceu do céu. Jesus came, desceu from heaven, do céu. Talks about the Lord coming to save us, to bless us, and to give us a new life.

صراخ، زحمة، أصوات عالية، حجارة قاسية في الإيدين وفي القلوب مالية، بحور من ناس بدون إحساس، لا ينفع عذر ولا حتى التماس. يا ناس محدش عارف السبب فيكم، يا ناس ده أنا هموت من الخجل وسطيكم. سيبوني، عذبتوني، بهدلتوني، يا ناس ده أنا برضو إنسانة زيكم. اسكتي اسكتي، ما تتكلمي، لا تبكي ولا تشكي ولا حتى تتهندمي. اسكتي، هتقولي ايه؟ ما الفعل واضح وفاضح. اسكتي، لا تقولي اه ولا حتى تتألمي. واحكم يا ملك اليهود، احكم بالناموس، احكم بالتلمود، احكم يلي بتقول المحبة تسود. احكم، هتحكم بإيه؟ ما الفعل واضح وفاضح. احكم بس على المكشوف، خلي العالم كله يشوف. احكم، ده احنا كلنا عليها شهود. صراخ، زحمة، قلوب بدون رحمة، حجارة قاسية، حقدة، حقد أسود، سواد فحمة. بهدوء، بمنتهى الهدوء، على الأرض يكتب كلام وكلام. يا سلام، ده بيكتب خطايا كل واحد بالتمام، والجو يبتدي يروق، وكل واحد من طعم الخجل يدوق، والصوت العالي ينخفض، والقلب المتعالي ينقبض ويزوغ ويختفي، مع إنه كان جاي يحتفي. وتدور على بحور الناس ما تلاقي جنس مخلوق، ودموع سايلة بحور من بدري مجوش، وحزن جوه القلب والنفس مكروش، والشعر منكوش، دول كانوا جيوش وحوش. لكن أنا مش ببكي منهم، ده أنا ببكي على ذنبي وذنبهم، علم ضيع بهجتي، علم ضلم شمستي. مش تمد إيدك، مش تمد إيدك يا رب وتحوش، نظرة عتاب صغيرة ومحبة رباني، تغسل خطايا الجسم والقلب اللي جواني. وانت ياللي بتعاني وبتقول الخطية هلكاني، ده قال لي اذهبي ولا تخطئيش تاني.

ربنا بيحبك زي ما انت، لكنه بيحبك بدرجة تمنعه انه يسيبك زي ما انت. لو انا وانت ادركنا الحقيقة دي هيحصل حاجتين، هنجري على ربنا زي ما احنا، ولما هنجري عليه هنسمع لصوته نعرف هو عايزنا نتغير في ايه ونطيعه.

حسب الكتاب هو ملك على شعب الله، هو ملك الأمم، هو ملك البر، ملك الدهور، ملك السماء، هو ملك المجد، ملك الملوك ورب الأرباب، هو ملك أنا. هل تعرفه؟ هو الملك السيد، حبه الغير محدود، يستعصي على القياس، هو شديد القوة، عظيم الإخلاص، دائم الثبات، منعم إلى الأبد، سلطانه للأبد، رحيم بلا حدود. هل تعرفه؟

يصرفك على ما هو الله الكلمة مخلص الخطاة مركز إشعاع كل الحضارة ما له مثيل هو غير مسبوق هو الفكرة العبقرية في الأداب هو سمو الفلسفة هو جوهر العقيدة في كل اللاهوت هو الوحيد المؤهل لتحقيق الخلاص الشامل هل تعرفه اليوم؟ معطي القوة للضعيف ساند المجردين يشفق ويخلص يقوي ويثبت يحرس ويرشد يشفي المريض ويطهر الأبرص يغفر للخطاة حرر المسجونين يطلق المأسورين يدافع عن المسكين يبارك الشباب والصغار يخدم المستضعفين يهتم بالمسنين يكافئ السهرانين ويجمل المهمشين هو مفتاح المعرفة نبع الحكمة باب الحرية ممر السلام

محور البر وطريق القداسة، مدخل باب المجد، أنت تعرفه؟ نوره لا يبنى منه، في كلماته الكفاية، صلاحه بلا نهاية، حبه بلا تغيير، في نعمته كل السر، وملكه ملك البر. نيره هين وحمله خفيف، كل ودي أوصفه لك، لكن وصفه مستحيل، وصفه مستحيل. هو فوق حدود الأفهام، فوق الإدراك، صعب عليك ما تنشغلش بيه، صعب عليك تهرب منه، صعب تخرجه من حياتك، لأن صعب عليك تعيش من غيره. الفريسيين ما قدروش يقاوموه، بيلاطس ما لقاش علة واحدة فيه، هيرودس ما عرفش يقتله، الموت ما غلبوش والقبر ما احتواهوش. هو ده ملكي أنا، هو ده ملكي أنا.

حد فكر في وقت من الاوقات في كلمه الرجاء؟ الرجاء دي كلمه وبتتحط في ايات كتيره وتتحط في كلامنا كتير، محبه، رجاء، بس حد فكر يعني ايه رجاء؟ انا اقول لكم الرجاء يعني ايه. الرجاء النهارده لما اشوف الشمس بتغرب اقول انه انا عندي رجاء. انا النهارده لما اشوف بيبي صغير وابتسم له ويبتسم لي احس ان انا عندي رجاء. النهارده لما اسمع قصه عن واحد واتالم لالمه عندي رجاء. الرجاء مش بس كلمة تتحط في آية أو كلمة نسمعها في الكنيسة. الرجاء إن أنا أشوف قوس قزح أبتسم، هو ده الرجاء. الرجاء هو كل إحساس في حياتنا. الرجاء هو كل حاجة حلوة أنا ببص عليها قدام. الرجاء ده حاجة عظيمة. خلونا نسمع آية عن الرجاء. الكتاب بيقول ليملأكم إله الرجاء. الرجاء، الرجاء، كلمة الرجاء دي هي الكلمة اللي هتحرك حياتنا. كلمة الرجاء هي الكلمة اللي كل مرة هنحس فيها بأي ألم نعرف إنه في رجاء، أي فرح إنه في رجاء. لو مش موجود رجاء هننتحر. أوعى يضيع منك الرجاء، لأن الرجاء من الله.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يستطيع المسيح أن يخلص الناس من كافة قطاعات المجتمع، من كامل ألوان الطيف؟ هل يمكن أن يخلص الطبيب كما يخلص المريض؟ هل يمكن أن يخلص التاجر كما يمكن أن يخلص الفقير؟ هل ممكن أن يخلص الشخص المعروف كما يمكن أن يخلص غير المعروف؟ هل قادر أن يخلص المرأة كما يخلص الرجل، الصبي كما الصبية؟ في قصصنا الثلاث التالية لهذا اليوم سنتحدث عن شرائح من المجتمع المختلفة الذين اختبروا خلاصا حقيقيا في حياتهم وصار عندهم حياة جديدة. قصتنا الأولى لهذا اليوم حول سيدة اسمها آيرين فيليبس. هذه السيدة لم تعرف ما معنى الأبوة الطبيعية الصحيحة الطاهرة. بالنسبة لها أبوها كان يعني الخوف، كان يعني الإساءة، كان يعني الإهمال. ولكن بالنسبة لآيرين كانت تعتقد أن الله هو كذلك، كأنه شرطي في الفضاء بعيد عنها ولا يستطيع أن يسامحها. ولكن هنا تخبرنا في القصة التالية هذا اللقاء الذي غير فكرها وغير حياتها.
1: الهواء البارد والجبال المكللة بالثلج وينابيع هاتشر باس النقية في ألاسكا حلم بعيد لغالبية الناس، لكن ليس بالنسبة لآيرين فيليبس، فهي تتمتع بروح المغامرة إذ تجرؤ على القفز عن علو أكثر من 6 أقدام.
2: أحب ركوب الطائرة الشراعية، فالكثير من الناس يركبون الطائرات الشراعية ويطيرون فوق بعض التلال هنا.
1: تدير آيرين فندق هاتشر باس وهي معروفة جدا بحسن ضيافتها.
2: أنا امرأة اجتماعية، أحب أن يقصد الناس الفندق وأن يقولوا عندما يغادرون إنهم أمضوا وقتا مميزا جدا.
1: وبالرغم من جمال الطبيعة هنا فهي تخبئ أخطارا كثيرة، لكن هذا لا يزعج آيرين بتاتا.
2: لدينا انهيارات وانزلاقات ثلجية ورياح تفوق سرعتها 160 كيلومترا في الساعة. أهو
1: ألا تخيفك عوامل كهذه بأي شكل؟ ألا تخافين عندما تحصل أمور مماثلة؟
2: كنت أخاف سابقا.
1: كانت آيرين تخاف من أمور كثيرة في صغرها، كانت تخاف من والدها.
2: كان أبي السكير يسيء معاملتي، وكان والدي يقولان لي إنني أتيت بالخطأ و إنه ما كان يجدر بي أن أولد، وإنني حمقاء وسيئة، سيئة جدا.
1: كانت آيرين تخاف أيضا من الله.
2: كنت أتخيله رجلا أو إلها في السماء، إن انحرفت عن الصواب كان سينزل ويعاقبني إن لم أحسن التصرف.
1: بالنسبة إلى آيرين الفتاة بين 8 أولاد كانت أفكارها هذه مستمدة من صميم حياتها، فلم يهتم والدا آيرين بها يوما إذ كانا يسافران من بلدة إلى أخرى مع السيرك تاركينها وإخوتها 7 في الفقر والوحدة.
2: أذكر أنني كنت أشعر أنني لا قيمة لي، فلم أشعر يوما بمحبة والدي. لم يقل لي أحد يوما أنني محبوبة أو مرغوبة.
1: لم توفر آيرين جهدا لتضفي معنى على حياتها. قبل أن تبلغ 30 تزوجت 3 مرات وأنجبت 2 وأجهضت 2 آخرين. كانت تعتبر نفسها فاشلة، وهذا الفشل أدى بها إلى حياة المخدرات والكحول والاعتداء والخوف الدائم من المزيد من الفشل.
2: لقد فشلت عدة مرات وخشيت من أن أفشل مجددا ومجددا وألا أجد ما كنت أبحث عنه.
1: في الظاهر كانت آيرين تبدو بخير، كانت تملك سيارة فخمة ومهنة ناجحة وشخصية جذابة، لكن من الداخل كانت ترغب بالموت.
2: كنت في

0: أقصى درجات اليأس، فلم أجد سوى الانتحار حلاً لمشاكلي.
1: إذن هل حاولت أن تنتحري حقاً؟
0: نعم، ذهبت لأحضر المسدس، وعندما فتحت الخزانة حيث أحتفظ بالمسدس لم أجده في مكانه، فارتميت فجأة على الأرض ولا أعرف حتى لماذا صرخت يا رب. قلت يا رب ساعدني، قلت أرجوك ساعدني، قلت يا رب لقد سئمت حياتي، قلت خذ حياتي، فقد أذيت الناس يا رب، والناس أذوني ولا أريد أن أعيش أكثر. لقد فشلت كزوجة وفشلت كأم، وقلت أرجوك خذ حياتي. وعندما لم يحصل شيء قلت بصوت عال: أنت لست موجودا، لست حقيقيا، أنت لا تهتم أبدا لأمري.
1: بعد أن حاولت الانتحار عرفت آيرين أنها بحاجة للمساعدة، لذا دخلت بنفسها إلى المستشفى، وهناك التقت برجل غير حياتها إلى الأبد.
0: ظهرت أمامي شاشة كبيرة كما في صالة عرض الأفلام، وأراني حياتي مذ كنت طفلة حتى ساعة دخول المستشفى. وفي غضون فترة قصيرة من الوقت مرت حياتي كلها أمام عيني، وكان يشاهد الشاشة معي، فقد رأى الاعتداء ورأى الإجهاض ورأى الرجال الذين عرفتهم ورأى الطلاق بعد الطلاق، رأى كل هذه، وكان الخجل يتأكلني. أذكر أنني قلت: ظننت أنني الوحيدة التي أعرف بكل هذا، لكنه هو أيضا يعرف بكل إخفاقات حياتي. وقال آيرين: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وللحال قلت: لكن كيف سيحصل هذا؟ وقلت: كل صباح أصحو لأرى مشاكلي ماثلة أمامي، فأنا لا أنساها، وهي تعذبني باستمرار وتذكرني أنني فاشلة لأنني فعلت هذا أو ذاك وأنني سيئة. فقلت: كيف؟ أجابني: مع البشر هذا مستحيل، لكن مع الله فكل شيء ممكن. ويا إلهي، لقد لمسني وطهرني، فشعرت كما لو أن خرطوم مياه وضع فوق رأسي وقد فتحت المياه على مداها، ومياه التطهير هذه قد غسلتني بكليتي. شعرت أن ملايين وملايين الأطنان ترفع عن كاهلي، ومن ثم شعرت بمثل زلزال، وتحطمت الصخور في داخلي كما لو تحطمت جدران السجن الذي بنيته في داخلي. وعرفت حينئذ ماذا يجري، شعرت بانهيار في داخلي. وقال لي الرب إننا سنبني بيتا جديدا. قال آيرين: البيت المبني على التراب يسقط سقطة قوية. وقال أيضا: البيت المبني على الصخر يصمد أمام عواصف الحياة. فقلت: بيوت؟ لماذا يكلمني عن البيوت؟ لا فكرة لدي.
1: صح.
0: عما كان يتكلم؟ لم أقرأ الكتاب المقدس يوما. فقال: آيرين، أريدك أن تخبري الناس عن محنتك هذه، وأريدك أن تخبريهم عني أيضا. فقلت: لكن من أنت؟ لأنني لم أعرف من كان. فقال: أنا يسوع. فقلت: يا إلهي، إنه حي وهو يريدني.
1: في ذاك اليوم اختبرت آيرين أمراً لم تشعر به من قبل، وهو محبة السماء.
0: لم ألمس المخدرات أو الكحول بعد إذن، لأنني قلت: لدي الله الحقيقي، أتعلم؟ لقد نلت النور الحقيقي. وأخيراً الآن أعرف أن أحدهم يحبني فعلاً.
1: كيف تشعرين حيال نفسك الآن؟
0: أنا أحب نفسي الآن، لم أستطع قولها.

0: هذا من قبل،
1: لكن يسوع قد أعطاني قيمة حقيقية. فكيف لا أحب نفسي وهو الذي خلقني؟ وقد وضع روحه القدوس في، ومن دونه أنا لا شيء، وأنا أدرك هذا تماما.
2: قوموا نحمل الدف والعود ونهلل لاسم الرب الفرح. بالتسبيح القيود رح تتفكك وأبواب الجحيم ما رح تقوى على بيت الرب. قوموا

0: نشكر الله أيها الأحباء لأن المسيح قادر أن يخلص إلى التمام كل إنسان يأتي إليه. المسيح هو الرجاء وهو الأمل، ومن يأتي إليه لن يخيب أمله أبدا. قصتنا التالية تدور حول مغن ريفي معروف اسمه ستيفن دي روز، وكان يشعر بنشوة غامرة عندما يكون أمام الجماهير من المعجبين بأغانيه، ولكن ما أن يترك المسرح حتى يلتقي بالحقيقة، يلتقي بالحزن بسبب المشروب الذي كان يشربه، وبسبب زواجه الذي كان على وشك أن يتحطم. ولكن اليوم يخبرنا ستيفن من خلال أغانيه ماذا وجد في شخص المسيح، وها هو يقدم لنا قصته.
1: لطالما أحب ستيف دي روز موسيقى الكاونتري فهي تسري في دمه.
2: كان أبي يعزف مع باك أوينز وميريل هاجرت في الحانات قبل أن يصبحا من المشاهير. لقد صنع لي أبي جيتاري الأول وعلمني المبادئ الأساسية، ورحت أعزف بموهبة الخاصة.
1: لكن طفولة ستيف لم تكن مثالية. في 13 من عمره قررت أمه أن تهجر أبيه، وقد اصطحبت أولادها جميعهم معها، فلم يتمكن ستيف أبداً من توديع أبيه الذي أحبه كثيراً.
2: كنا أنا وأبي مقربين جداً، فقد علمني الكثير. كان رجلاً طيباً، لكن ما أعاقه عن تحقيق نجاحات في الموسيقى هو معاقرته للكحول.
1: وجد ستيف التعزية في عشقه للجيتار، وفي سن مبكرة بدأ يعزف مع فرق في الحانات حول مدينة بيتسبورغ، وراح مسار ستيف يلتوي، إذ بدأ يتخذ خيارات سيئة بما فيها زواج سرعان ما انتهى بالطلاق.
2: كنت أخشى العودة إلى البيت، لم أكن أطيق أن أكون معها، فكنت أنام في السيارة حتى ساعات الصباح الأولى، ثم بعد أن تغادر إلى العمل كنت أدخل الغرفة وأنام طيلة اليوم حتى تعود، وعندئذ أخرج للعزف مجددا.
1: انغمس ستيف في يأس شديد، وراح يألف أكثر فأكثر حياة الحانات الملوثة.
2: لم أكن أتحمل الحياة أحيانا، لقد أصبت بيأس شديد، كنت أشرب الكحول لأهرب من واقع. كانت سعادتي الوحيدة أن أعتلي المنصة، لأنني كنت أعشق العزف.
1: لقد رأيت أباك يعاقر الكحول، ومع ذلك فقد تبعت خطاه وأدمنت أيضا.
2: فكرت بهذا عدة مرات، كنت أفكر سيكون مصيري مثل أبي تماما.
1: في إحدى الليالي عندما كان ستيف يعزف التقى بفيكي، وهي معجبة بالفرقة كثيرا، فأصبحا صديقين ثم تزوجا، لكن بأي ثمن.
3: في بداية زواجنا كنا نتشاجر ونتجادل أيضا.
1: بعد سنة كاد هذا الزواج ينتهي عندما طلبت فيكي من ستيف أن يتوقف عن العزف في الحانات ويعود إلى البيت، لكن ستيف واصل البحث عن هويته في الموسيقى والكحول. لكن في هذه الفترة كان الله قد بدأ يعمل في حياة فيكي، ولم يطل الأمر حتى وهبت قلبها ليسوع المسيح.
3: شعرت فجأة بسلام عظيم، لأنني فعلت ما كان الله يدعوني إلى فعله منذ زمن طويل.
1: وقد تغيرت معاملة فيكي لزوجها بعد

0: بعد أن نالت الخلاص.
1: توقفت عن التكلم مع ستيف ووجهت حديثي إلى الله، وبعد وقت قصير بدأت أصلي لله بدلاً من أن أتذمر، وقد أجدت صلواتي نفعاً.
2: كان علي أن أتخذ قراراً، فكلمني الله وكنت في طريقي إلى حفلة الأخيرة، وفجأة غمرني سلام عظيم إذ رحت أصلي في طريقي إلى الحانة لإحياء الحفلة.
3: في تلك الليلة في السيارة وهب ستيف حياته ليسوع المسيح بتلاوته هذه الصلاة البسيطة.
2: أريد أن أتحول حقاً، أريد أن أغير نمط حياتي، وكان لي ما طلبت.
3: في تلك الليلة عندما أعلم ستيف زملائه أنه سيترك الفرقة، بدأ الله يجري تحولاً في حياته، فقد وهبه نعمة الخلاص، وقد وهب الله ستيف هوية جديدة بيسوع المسيح. اليوم ما يزال ستيف يعزف موسيقى الكاونتري التي يحبها، لكن أغانيه الحالية تتكلم عن هذا الذي أعطاه هوية جديدة وحياة تدوم إلى الأبد.
2: لقد غيرني تغييراً كبيراً، لم أتصور يوماً أنه ممكن، وقد باركني بولدين صغيرين وجميلين وزوجة محبة، وأنا أشكر الله كل يوم على نعمه الوافرة.
4: لليائس يقول المسيح أنا أعطيك الأمل، للمضطرب يقول المسيح عندي سلام أعطيك إياه. من يأتي للمسيح لن يخرج خارجاً فارغ اليدين، سيأخذ السلام، سيأخذ المحبة، وسيأخذ الخلاص. قصتنا التالية عن سيدة اسمها مويا برينان، وقد كان نجاحها يتعلق بعائلتها، لأن عائلتها وهي كونت فريقاً للأغاني، وسمى اسم الفريق كلاند، وكانت أيضاً قد ظهرت في بعض الأفلام المعروفة مثل باتريوت جيمز وغيرها. ولكن على الرغم من نجاحها لم تجد كفايتها، فقد شعرت أن هناك فراغاً في قلبها لن يملأه أحد، إلى أن وجدت من ملأ هذا الفراغ. ها هي تقدم قصتها لنا جميعا.
5: يقال إنها تغني بصوت ملاك. كان أول ظهور لمويا برينان أمام الشعب كالمغنية الرئيسية في فرقة كلاند، الفرقة الإيرلندية السلتية المعروفة عالميا والمؤلفة من عمومتها وإخوتها. بدأت الفرقة مشروعها الفني في حانة يملكها ليو والد مويا في بلدتها الأم دونجل.
6: أعرف أن الأمر كان صعبا علي أولا، لأن أبي لم يشرب الكحول أو يدخن في حياته، كان شغله شاغل الموسيقى، وكان العمل الذي امتهنه للتسلية فقط. وقد أدرك أنه لو لم يشتري الحانة لكان مصيره أن يعزف في حانات الآخرين أو في الأعراس أو غيرها. بالنسبة إلينا كانت هذه منصة، كنا نصعد إلى المنصة ونؤدي كل أنواع الموسيقى، الموسيقى الشعبية أو التقليدية أو غيرها.
5: بعد حفلاتها الناجحة في الحانة ألفت العائلة الفرقة الموسيقية كلاند، والاسم مستوحى من كلمة غالية معناها العائلة، وسرعان ما نالت إعجاب العالم بأسره.
6: بدأت أعيش نمط حياة مختلف، وقد فترت كثيرا علاقتي مع الله، ومع أنني كنت كلما أعود إلى البيت كنت أقصد الكنيسة، و كان جداي يشجعوننا على هذا، وأعرف أنهما كانا يصليان دائما لأجلنا.
5: كان أسلوب حياة مويا الحالي يتناقض مع نشأتها الكاثوليكية.
6: لقد أصبحت مشوشة جدا، وأردت أمرا ما بعد في حياتي، وأردت أفترض السلام حتى لو أنني لم أدرك أن هذا ما أردته، وكنت أشعر بفراغ، كان هناك نقص ما في حياتي. كنت أقصد الكنائس، وكنت أجلس في الخلف وأتكلم مع الله، لكن ما لاحظته هو أن قوة غريبة تشجعني، كما حصلت على ثقة أكبر بنفسي. وفي السنة التي كنت فيها أكثر حاجة إلى الله في حياتي التقيت بتيم.
5: كان تيم جارفيس يعمل في لندن كمصور عندما تم الاتصال به لتصوير فرقة كلاند.
6: عندما التقيت بتيم للمرة الأولى أقول بصدق أنني أغرمت به من النظرة الأولى، وهذا ما حصل فعلا،

0: أننا تجادلنا حول اختلاف برجينا الفلكيين.
1: وقعت في الحب من ارتفاع شاهق أتعلم، وقد خضت معها في أمور لم يسألها عنها أحد من قبل، أمورا مثل الطالع وبرق التارو وغيرها، وقد نشأت منذ صغري على الشك بصحة هذه الأمور.
2: وتطورت علاقتهما، لكن بسبب التزامه المسيحي الشديد كان لتيم بعض التحفظات على مويا.
1: كنت أقول في نفسي، ماذا دهاني لأقيم علاقة مع شخص لا يشاركني إيماني وليس مسيحيا؟
0: أذكر أنني كلمته على الهاتف وقال لي إن الله هو الأول في قلبه، ولم أصدق أنني لست أنا الأولى.
1: كنت مغرما جدا بها ولم أكن مستعدا للتخلي عن حبها،
0: لأننا أصبحنا أعز الأصدقاء. كنا نتحاور وبدأنا نصلي معا، عرفت أن الله يدخل بهدوء إلى حياتي.
1: لقد أقنع الرب كلينا أنه إذا كانت علاقتنا صحيحة ومشيئته تقضي بأن نعيش مع بعضنا إلى الأبد، فلا يجب أن تقتصر العلاقة على الانجذاب الجسدي أو الجنسي.
0: وإذ تطورت حياتنا المسيحية وجدنا نفسينا عاجزين عن الجلوس مكتوفي الأيدي حتى نتزوج.
1: سرعان ما يتضح الأمر، وتعرف بطريقة أو بأخرى ما إذا كان هناك بعدا أعمق للعلاقة. وهكذا كانت علاقتنا.
2: في 12 من يناير عام 1991 أصبح تيم جارفيس ومويا برينن زوجا وزوجة، وقد تباركا بولدين إزلينغ وبول. وأعمال مويا الفنية ازدهرت أيضا، إذ أكملت مسيرتها الفنية منفردة، وجولاتها الفنية وصلت جذب المزيد من المعجبين لكلانت الذين يتابعون مسيرة مويا فيما اتبعت هي طريق المسيح.
0: لقد التقيت بالكثير من الناس وقد قالوا لي إنهم تأثروا بأغاني معينة، ومن الجميل جدا أن ينظروا إلي ويقولوا أغانيك تعني لي الكثير، لقد ساعدتني في الأوقات العصيبة والمحن الشديدة. وأنا أشجعهم دائما وأقول لهم انظروا إلي، انظروا أين أصبحت، وأقول أيضاً عليكم أن تؤمنوا فقط وتصلوا.
2: عاد تيم إلى جذوره الموسيقية الخاصة وشارك مويا عدة أغاني من الألبوم.
1: أنا حقاً أسبح الرب على هذا، لأنني أشعر الآن أن أمراً كان يغلي في داخلي منذ وقت طويل.
2: مويا وتيم يبشران أيضاً ضمن فريق عبادة في كنيسة بلدتهم في دابلن. ما الفرق بين أن تكوني جزءاً من فريق عبادة وأن تكوني مغنية؟
0: الترنيم أسهل مع فريق العبادة لأنه حيوي جداً، وبإمكاني أن أكون متحررة وأطلق العنان لمشاعري، ومن الجيد أن تكون في حضور الله ومع أصدقاء مسيحيين وأن تعبد الرب مباشرة.
2: تقول مويا إن علاقتها الآن مع المسيح أعطتها المفتاح الذي كانت تبحث عنه.
0: لقد وجدت السلام في حياتي والسعادة التي تملأ حياتي رائعة جدا، فائقة الروعة. عرفت أنه ينقصني شيء في حياتي وكنت أفتقده في السابق، لكنني لم أكن أعرف ما هو.

شعرت بفراغ شديد، وكنت بحاجة لشخص يملأ فراغي. وجدت الله، يسوع ملأني بسلامه. علينا أن نتعلم ألا نخاف، أن نهب حياتنا لله. عندما نتوصل إلى هذا، نشعر فجأة أن حملاً كبيراً أزيل عن أكتافنا، وهذا حقاً رائع جداً.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: الأغنية لم تعد كلاماً لكنها أصبحت لحناً من أعماق القلب يقوله للمسيح، لأنه فجأة أصبح يغني من أعماق قلبه. وكما قال أحدهم، عندما يؤمن الإنسان بالمسيح فإن موسيقى السماء تصدح في قلبه، موسيقى الفرح.

موسيقى السلام، موسيقى السعادة، موسيقى الغفران، لأن خطايانا الكثيرة قد غفرت. ها هو المسيح يخلص المغني، ها هو المسيح يخلص المغنية، وهو أيضا يخلص سيدة الأعمال، يخلص أيضا الرؤساء. في زمانه خلص المسيح أناسا من كافة قطاعات الشعب. وبعد أن مات المسيح وقام، كان أحد الأشخاص الغيورين جدا على الديانة اليهودية، كان يضطهد المسيحيين، كان يسعى لإذلالهم، كان يسعى لسجنهم، كان يأخذهم موثقين من مكان إلى مكان آخر. ولكن في يوم من الأيام، بينما كان مسافرا من مدينة القدس إلى مدينة دمشق، هناك في الطريق التقى بالمسيح الذي كان يضطهده. بولس الرسول كان ضد المسيح وضد المسيحيين، لكن المسيح بادر إليه. لم يكن بولس هو المبادر، بل المسيح هو الذي بادر إلى بولس والتقى به. وعندما التقى بولس بالمسيح تغيرت حياته، قال: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ هناك كثير من الناس الغيورين على دينهم، الذين يسعون لقتل الآخرين بسبب إيمانهم بالمسيح. لكن أحبائي، ليتك تلتقي بالمسيح، تعرف هذا الشخص المحب الذي جاء من أجلك. لم يأتي لكي يتحداك، جاء لكي يخلصك، جاء لكي يغيرك، جاء لكي يعطيك حياة جديدة، جاء لكي يملأ قلبك بالفرح وبالسلام، جاء أيضا لكي يعطيك حياة أبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ربما أنت تسعى لإيذاء الآخرين بسبب إيمانهم، لكن المسيح يحبك، المسيح يأتي من أجلك. مستعد المسيح أن يظهر لك في حلم، مستعد أن يظهر لك في رؤية، لأنه يحبك ويريدك ويريد أن يغيرك. ماذا حصل مع بولس؟ كان أعمى والآن يبصر، كان يضطهد المسيحيين والآن أصبح مسيحيا مثلهم. تغيرت حياته، أصبحت حياته مليئة بالفرح والسلام، أصبح شيء واحد ينادي به: يا ناس، أنا كنت عندي كثير، وأنا كنت معروف، وأنا تعلمت كذا، لكن أنا أعتبر كل شيء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح يسوع. اعتبر كل شيء لا قيمة له بالنسبة للقائه مع المسيح. وأنا متأكد إن أنت التقيت بالمسيح في صلاة، في دعاء، قل: يا رب، أرني ذاتك، أريد أن أعرفك، أريد أن أتقابل معك. اقبله الآن وهو يخلصك. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان اهزم خوفك. بتخاف؟ بتخاف من ايه وبتخاف ليه؟ ومين فينا قبل كده ما حسش ان هو ولو لمره واحده في حياته ان هو خايف؟ بس هل يا ترى خوفك ده بيمنعك من ان انت توصل لاحلامك واهدافك؟ وهل خوفك ده بيسبب مشاكل كتير في حياتك ولا ممكن يكون خوف صحي؟ في عندنا انواع كتير جدا من الخوف هنتعرف عليها النهارده، وهنكتشف النوع اللي بيخصنا احنا وازاي نتخلص منه وازاي نوصل لاحلامنا واهدافنا. بس خليكم معانا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره تانية. واهزم خوفك.

0: سهير ليالي ويا ما لفيت وطفت، وفي ليلة راجع في الظلام قمت شفت الخوف كأنه كلب سد الطريق، وكنت عاوز أقتله بس خفت. وعجب، مين فينا ما بيخافش؟ كل واحد مننا يا إما بيخاف من حاجة أو بيخاف على حاجة. في ناس بتخاف من الموت، من الفشل، من الفقر، ودي مخاوف ممكن يتشارك فيها أغلبنا. لكن في ناس بتخاف من أمور تستغرب إنهم بيخافوا منها، زي اللي بيخاف من الكلاب، القطط، الأماكن العالية. يا ترى أنت بتخاف من إيه؟
1: بخاف من كل شيء سيادتك، بخاف من الأراك، بخاف من المشاكل والحاجات دي،
2: على طموحاتنا بعد كده، على مستقبلنا، على حياتنا،
3: من المستقبل والدنيا اللي قدامنا اللي احنا عايشين فيها.
4: من الضلمة من الضلمة.
5: بكرة ده يعني لازم يعمل حسابه كتير قوي قوي قوي.
6: بخاف من المستقبل، احنا حياتنا جاية شكلها ايه، في ايه في البلد ممكن نعمله، ممكن لما نتخرج من الكلية نوصل لايه، لسه حياتنا اللي جاية نعمل فيها ايه، هو دي كل المخاف منه.
7: ممكن من بابا كده، بس يعني من الضلمة برده.
0: تفتكر ايه السبب اللي ممكن يخليك تخاف؟
8: المستقبل مش مضمون للشباب عموما، يعني
3: ان مفيش مستقبل مضمون في الحياة.
9: مش عارف، ممكن لو حد جرى ورايا.
1: السبب اللي انا خليني اخاف كل شيء يا باشا،
7: لو اتخطفت او كده، يعني لو مع تاكسي بقى او كده وضلمة. يعني
0: هل خوفك له اثر على حياتك؟
10: لا، خوفي ملوش تأثير خالص على حياتي، ان انا بتعب وبشتغل وبعمل واقع واقف ثاني عشان عايز اوصل اللي انا عايزه. اكيد
8: اكيد بيبقى له تأثير ايجابي وسلبي، يعني ايجابي ان هو مثلا يخلينا نطمح ان احنا نبقى احسن، وسلبي ان احنا ممكن يأثر علينا بان احنا ما نعرفش نعيش حياتنا بعد كده او نيأس.
11: خلاني ان انا دايما اركز على بكره.
9: لا مش قوي.
12: لا طبعا، ان الخوف لو سيطر عليا مش عارف احقق اللي انا عاوزه،
3: ممكن يعدل الحياه بقيه الحياه كلها.
7: لا، على حسب اللي حصل لي، يعني لو حاجه كبيره اكيد هتاثر عليا.
1: كل شيء يعني في حالتي النفسيه، يعني لما بكون معيش مثلا فلوس وبتاع ببقى مش كويس، يعني وبكون معايا فلوس وكويس ببقى مرتاح نفسيا الحمد لله.
0: الخوف بيسبب لك اضطرابات نفسيه ملهاش حصر، وكتير من الخوف ملوش اساس من الصحه. في كتابه دع القلق وابدأ الحياة قال ديل كارنجي إن أكثر من 93% من الأحداث السيئة التي تعتقد أنها ستحدث لن تحدث أبداً، و7% أو أقل لا يمكن التحكم فيها، مثل الجو أو الموت مثلاً.

تقريبا الناس كلها بتخاف. بتخاف من ايه؟ بتخاف على ايه؟ يعني ايه خوف؟ وربنا خلقنا فعلا بكل انواع الخوف اللي موجوده عندنا دي، وازاي نتخلص تماما من الخوف؟ ده موضوع حلقتنا النهارده، واهزم خوفك. عايز اسالك واقول لك، بتخاف من ايه؟ ما تيجي نشوف كده الناس بتخاف من ايه. اول حاجه، الناس بتخاف من الناس، بتخاف من اراء الناس. ما بتحبش تقول رأيك قدام الناس عشان خايف يكون رأيك غلط، حتى لو كنت حاسس ان انت عايز تقوله بتخاف، بتخاف تقول رأيك قدام الناس. ولا بتخاف من كلام الناس عليك، وتقول انا لو عملت الحاجة ازاي الناس هتقول عليا ايه، الناس هتتكلم عليا ازاي، وتبقى نفسك تعمل حاجة او نفسك تقول لأ ومضطر ان انت تقول اه عشان انت خايف من الناس ومن كلام الناس. ولا خايف من الناس، من أصحاب السلطة، منهم، من الناس الضبابير والكبات والناس السلطات منهم. بتخاف من الناس، دي أول حاجة احنا بنخاف منها. تاني حاجة احنا بنخاف منها، بنخاف من المجهول. بنخاف نروح شغلانة جديدة، نروح مدينة جديدة، لسه هروح مكان جديد أنا مش عارفه، فأنا خليني في المكان اللي أنا موجود فيه لأن أنا خايف من المجهول. الإنسان بطبعه بيحايز يحس دايما بالأمان، فأي حاجة جديدة عليه هو ما يعرفهاش بيخاف منها، دايما خايف إن هو يروح بكرة فين. عشان كده كمان الإنسان بيخاف من المستقبل، الإنسان بيخاف من المستقبل، يا ترى المستقبل كاتب لي إيه. الإنسان بيخاف على عياله، على أولاده، على بيته، ودايما بيبقى حاسس ان هو قلقان عليهم. ولو ابنك او بنتك مثلا غابت نص ساعة عن ميعادها، تبدأ تحط أسوأ السيناريوهات. دي اكيد حصل لها حادثة، دي اكيد ممكن تكون اتخطفت، وفي النهاية تقعد تشتعل انت عاطفيا، وبعدين تلاقي ابنك داخل مبتسم يقولك هو في ايه يا بابا، يعني ما حصلش اي حاجة، انت خايف وهو مش خايف. ممكن نكون بنخاف من ايه تاني؟ عندنا حاجات كتير بنخاف منها. بتخاف على رزقك، بتخاف على شغلك، خايف ان بكره يجي ما تلاقيش فلوس. عشان كده احنا حتى تلاقينا بنفتح الثلاجه ونقعد نحط فيها اكل لمده اسبوع، وكان الاكل هيخلص من الاسواق. احنا ليه ده كله؟ علشان احنا عايزين نحس بالامان، عايزين نحس ان احنا بكره هنعرف ناكل، هنلاقي حاجه بكره نعملها، علشان احنا في النهايه بنخاف. ده غير انواع الخوف اللي بيسموه الفوبيا. الفوبيا دي بقى واحد تلاقيه بيخاف. احنا طبعا عندنا الاف من انواع الخوف، الفوبيا الاف الاف فعلا. شفت ناس بتخاف من الميه، شفت ناس بتخاف من الضلمه، شفت ناس بتخاف من المرتفعات، ناس بتخاف من الكلاب، ناس بتخاف من القطط، في ناس بتخاف من الصراصير، في ناس بتخاف من الفراخ. تخيلوا يعني بيشوف فرخه بيخاف. في انواع كتير جدا من انواع الخوف. طيب هو ربنا خلقنا بنخاف من كل الحاجات دي، الالاف اللي احنا بنخاف منها دي؟ علماء النفس بيأكدوا ان احنا عندنا نوعين فقط احنا بنتولد بيهم من انواع الخوف. الخوف الاولاني ان احنا بنخاف من السقوط، بنخاف نقع. يعني في دكاترة انا اعرفهم، دكاترة توليد، بيقولوا لي ان الطفل بيمسك في البلطو بتاعنا اول ما بينزل بيخاف يقع. فدي النوع اللي احنا بنتولد بيه زي ما علماء النفس بيقولوا لنا. النوع الثاني، احنا بنخاف من الاصوات العالية. خدوا بالكم بقى الأب والأم بيعملوا إيه مع الأطفال. أول حاجة تلاقي الطفل، الأب ماسك الطفل وعمال يرميه في السقف. طبعاً هو مش حاسس هو بيعمل إيه في الطفل، بيرعبه. الحاجة التانية، دق الهون في السبوع وأصوات عالية جداً، والطفل فعلاً بيخاف من الأصوات العالية. دول الحاجتين اللي إحنا ربنا خلقنا بنخاف منهم. غير كده كل حاجة إحنا بنخاف منها بعد كده حاجات مكتسبة. يعني احنا حاجات خدناها من البيئة ومن الوراثة وكانت مكتسبة، وان كانت هي مكتسبة فده معناها ان في امل ان احنا ممكن نتخلص من هذا الخوف. طيب يعني ايه خوف؟ الخوف ببساطة جدا هو احساسك بالعجز، احساسك بانعدام المقدرة، انت مش قادر تتصرف، احساس بالعجز، احساس بعدم الامان تجاه الاشياء او تجاه الاشخاص. كلمه خوف بالانجليزي يعني fear، وفي واحد قال ان الاف هي عباره عن فالس، والاي هي emotions، والاي يعني appears، و
الار مع

معناها ريل يعني عبارة عن فالس يعني حاجة فالسو يعني حاجة مش حقيقية. فالس ايموشنز يعني مشاعر غير حقيقية بتظهر كأنها حقيقية. يعني دلوقتي أنا خايف من

أسباب كتير من أسباب الخوف، لو عرفنا السبب إحنا ممكن ساعتها ممكن نعالج السبب ده فنمتنع عن الخوف. أول سبب من أسباب الخوف هو البعد عن الله. مش ممكن أبداً في قلب واحد يجتمع الله والخوف. لازم يكون في صلة حقيقية بينك وبين ربنا علشان يمتنع عنك تماماً الخوف. الخطية أو الذنوب، الخطايا اللي إحنا بنعملها بتسبب لنا الخوف. لما بكون عامل ذنب أو بكون عامل خطية بحس إن الناس بتراقبني، بحس إن الناس هتكتشفني، بحس إن الناس ممكن تفضحني لو عرفت اللي أنا بعمله، فببقى حاسس بعدم الأمان. سببين مهمين جدا من الأسباب اللي بتخلينا نخاف. لو أنا خايف من بكرة، لو أنا خايف من المستقبل، ده معناها إن مفيش صلة بيني وبين ربنا، معناها إن أنا ما حسيتش بالأمان في علاقتي بربنا. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية ونكمل حلقتنا النهاردة. واهزم خوفك. لعبتنا النهاردة سهلة جدا، بس خدوا بالكم فيها خوف كتير قوي. احنا زي ما احنا شايفين الثلاث ابطال اللي فوق دول هينطوا من فوق لتحت، بس المشكلة كلها ان هم هيكونوا بينطوا وهم مدينا ظهرهم، فاحنا هنجرب ونشوف الشباب المستعد ازاي هينط النطة الجريئة دي. نجرب؟ أول ما تسمع الصفارة هنبدأ.

0: Love. Ready? Set? جرب عيب ده يعني لسه دلوقتي في بطلة صغيرة عاملاها. البطل التالت. يلا ميشو. ريدي يا ميشو؟ جاهز؟ كريستين، نطيت ازاي النطه دي؟
1: انا نطيت عشان انا واثقه فيهم، عارفه ان هم مش هيسيبوني، اللي هم ماسكين بايديهم جامد ومش هقع منهم. يعني
0: حسيتي بخوف بالاول؟ في الاول
1: اكيد.
0: ولما نزلت لقيت الموضوع صعب قوي زي ما انت كنت شايفاه من فوق؟
1: قوي. احساس تاني لما كنت تحت غير لما اكون فوق. يعني في الاول وانا تحت كنت مستعده، لا عايزه اروح وكده، بس لما طلعت فوق لا، احساس تاني خالص. يعني
0: ولما نزلت بقى، يعني بعد ما انت نطيتي، الموضوع كان صعب زي ما انت كنت شايفاه فوق؟
1: لا
0: ما كانش صعب.
1: لا.
0: اوكي، اهلا بيك يا كريستين. شكرا. قولي بقى.
2: وانا فوق حسيت الامر صعب قوي اللي انا اكون بنط، بس انا كنت وانا فوق واثق في الفريق بتاعي اللي هو هيكون بيمسكني، بس للاسف لما نطيت هم سابوني وقعت وكنت هتعور.
0: لكن
2: بس انا يعني كنت واثق فيهم اللي هم هيكونوا بيحموني لما اكون بنزل عليهم.
0: احساسك كان ايه وانت فوق؟
2: خايف جدا.
0: طيب بعد ما نطيت حتى وانت ولما وقعت الموضوع كان صعب قوي يعني لما
2: لا
0: وقعت؟
2: كان عادي خلاص، انا ما سبت نفسي بعد كده، كان الموضوع عادي،
0: الموضوع ما كانش بنفس الخوف.
2: لا.
0: قول لي بقى انت عملت ايه؟
3: كنتش واثق فيهم.
0: وكان احساسك ايه وانت فوق؟
3: لا بس انا واقف، وقفت تحت قلت لهم ماشي اطلع، لكن لما طلعت فوق وبديهم ظهري وببص، انا خفت من جوه. وبعدين انا نازل مش شايف انا نازل فين، هم شايفيني انا نازل ازاي، بس انا مش شايف. لا ما قدرتش اعملها.
0: حسيت ان صعب ان انت تعملها. طب خفت من ايه؟
3: خفت يسيبوني. خفت اقع غلط كده.
0: ممتاز. زي ما احنا شفنا، الخوف ممكن يمنعنا من ان احنا نعمل حاجات في حياتنا. بنخاف من الناس، بنخاف من بكره، بنخاف من المستقبل، ممكن نكون بنخاف، ولكن اهم حاجه ما نسيبش الخوف يمنعنا من ان احنا نعمل اللي احنا عايزين نعمله. خلينا نشوف ازاي نهزم خوفنا ونرجع مره تانيه للاستوديو ونكمل فقرات برنامجنا. اهلا بيك.

0: لكم، رجعنا لكم مرة تانية وشفنا اللعبة وشفنا ازاي احنا ممكن نهزم خوفنا، ودلوقتي بنكمل حلقتنا ومعانا الأستاذة أمل. أهلا بيكي.
1: أهلا بحضرتك.
0: إيه أخبارك؟
1: نشكر ربنا الحمد لله.
0: قولي لي، بتخافي؟
1: أكيد طبعا.
0: في حاجات بتخوفك؟
1: لا، هي مش حاجات بتخوفني، هو يمكن أنا بخاف على حاجات.
0: بتخافي على حاجات؟
1: اه.
0: طيب قولي لي حاجة أنت نفسك تعمليها دلوقتي في خلال الأيام دي وخايفة أن أنت تعمليها.
1: هو في قرار عايزة أخده بخصوص أن أنا أغير نمط شغلي أو نوع شغلي.
0: عايزة تغيري شغلك؟
1: اه.
0: بقالك كام سنة في الشغل ده؟
1: حوالي 20 سنة.
0: يا ده قرار فعلا. كان المفروض تاخديه من زمان متهيألي القرار ده.
1: هو يمكن لأن حصل دراسة جديدة لحاجة معينة، فأنا عايزة أستفيد بالدراسة دي بأن أنا أغير شغلي، بس هي محتاجة جرأة شوية يعني.
0: خايفة أن أنت تاخدي القرار ده؟
1: هو مش خوف، لكن أصل اللي هيترتب على القرار ده هو اللي مخوفني. يعني ممكن تترتب عليه حاجات تأثر على حياتي الأسرية، لأن هيبقى شغل حر وهيبقى محتاج مني وقت كتير أن أنا أبقى برا البيت، ويمكن أنا أسرتي ما تعودتش مني على ده، يعني تعودت على وجودي المستمر معاهم سواء زوجي أو أولادي، فده اللي ممكن يعني قلقني شوية دلوقتي.
0: حاسة أن أنت ممكن تعملي حاجات تلغبطي بيها الحياة العائلية. طيب قولي لي، احنا يعني هنتعلم مع بعض كده طريقة ممكن نتخلص بيها من الخوف.
1: اوكي.
0: اول حاجة احنا هنحط اول حاجة اسوأ الاحتمالات، يعني عايزك تحطي اسوأ سيناريو لو انت خدت القرار وسبت الشغل. ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل؟
1: اسوأ سيناريو ان انا ممكن اخسر اولادي، او ان اولادي مثلا سوري يعني ممكن يتغير مسار حياتهم لحاجة اسوأ.
0: لحاجة أسوأ. يعني طب إيه اللي ممكن يحصل عشان يوصلوا لحاجة زي كده؟ يعني أنت بتغيري شغلك، لكن
1: ما هو أنا قلت لحضرتك إن أنا وجودي المستمر كان في حياتهم، كان سندهم كتير في حاجات كتير قوي، في اتخاذ قرارات، في إن أنا بوفر لهم وقت للدراسة بتاعتهم، فكون إن أنا أتخذ منهم دي ممكن تعمل لهم هزة نفسية شوية، فأنا بحاول أهيئهم دلوقتي لده. ان انا ممكن وقت شغلي ياخدني منكم اكتر، بحاول اخليهم عندهم الثقه ان هم ياخدوا قراراتهم اكتر دلوقتي، عشان لو انا اتخذت منهم ما يحسوش بالفرق جامد.
0: بدات تعملي عمليه استعداد كافي علشان ده يبقى افضل؟
1: اكيد يعني بحاول دلوقتي وبشوف رد الفعل، لو لقيت منهم استجابه ده هيديني دفعه ان انا فعلا اخد القرار بان انا اغير شغل، لو ما لقيتش وحسيت ان ده فعلا هياثر عليهم وعلى بيتي وعلى زوجي خلاص مش هاخد القرار.
0: طيب بالنسبه لشغلك، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل في ناحيه شغلك؟ يعني انت ممكن تسيب الشغلانه اللي انت موجوده فيها فتروحي في شغلانه ثانيه تلاقيها الشغلانه مش كويس، ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟
1: هو بص حضرتك، هو يمكن الشغل الجديد هيبقى محتاج شوية علاقات شوية، لكن أنا يمكن الناحية المادية مش هتفرق معايا، مش هتفرق معايا يعني لو خسرت ماديا، أو أنا مش هخسر ماديا لكن مش هحقق مكاسب، يعني أنا في شغل الجديد ده مش هخسر لأن هو مش شغل حر أو مش تجارة أو مش استثمار، لكن أنا ممكن مكسبش. فدي مش قلقاني قوي قد ما ولا حته العلاقات مع الناس ولا الحاجات دي، يمكن لان انا برضو في مجال المجتمع ليه علاقات، لكن هي يمكن اكتر حاجه زي ما قلت لحضرتك حته التفكك الاسري هي دي اللي مخوفاني.
0: طيب خليني اقول لك ان احنا ممكن نكون شويه محتاجين ان احنا كنا نعلم ولادنا الاستقلاليه من البدايه، عشان لو حصل اي تغيير في الحياه ما نبقاش عندنا المشكله دي.
1: ممكن.
0: يعني هل ممكن احيانا الاب والام من خوفهم الشديد على اولادهم ومن خوفهم ان هم يحصل لهم حاجه بتيجي بنتيجه عكسيه؟
1: بالظبط بالظبط، ده فعلا يمكن اللي حصل معايا، يمكن انا كنت بخاف على اولادي جدا جدا، فكنت ملازمهم في مراحل حياتهم على طول، فده اللي عامل لي دلوقتي شويه ازمه، يعني في ان انا بقى بحاول اعودهم ان لا، يعني انا بحاول اسحب نفسي من حياتهم شويه بشويه.
0: طيب قولي لي، احنا علشان ناخد القرار ده ونتخلص من الخوف محتاجين شويه نعمل شويه استعدادات زي الاستعدادات اللي انت قلتي لي عليها، ايه تاني من الاستعدادات اللي احنا ممكن نعملها؟ او يعني فتحي لي اكتر، انت ممكن تعملي ايه عشان تعرفي تاخدي القرار ده؟
1: هو يمكن زي ما قلت لحضرتك الموضوع بيبقى محتاج علاقات بقى مع الناس اكتر، تغيير قاعدة العلاقات، تغيير قاعدة الناس اللي كنت تعرفهم قبل كده، لان طبيعة الشغل هتفرق، بس زي ما قلت لحضرتك برضو قبل كده يمكن دي مش فارقة معايا قوي، يمكن انا برضو يعني كان ليا يعني تجربة في المجال الاجتماعي في خدمة المجتمع، فلي علاقات بالناس حلوة يعني، فدي مش حساها انها ممكن تضايق، لكن هي ممكن تأثر مع ناس تانية، يعني لو حد مثلا كان في شغل حكومي مثلا، هو الشغل الحكومي ما بيبقاش

0: متطلب قوي علاقات ولا حاجه، حضرتك بتتعامل مع رئيسك المباشر مع زمايل العمل او زمايل الاداره. لكن يوم ما هتبقى تسيب بقى شغل الحكومي وتبتدي تلتجئ للشغل الخاص، هي دي اللي بتبقى محتاجه بقى
1: ايه الاستعداد اللي المفروض ان انا اعمله في حاجه زي كده؟
0: الاستعداد اولا المفروض ان انا اكون يعني لو انا بقى هشتغل شغل في مجال استثماري او في مجال تجاري، هكون دارس السوق كويس، هعمل دراسه جدوى المشروع اللي انا هعمله.
1: رائع.
0: هعمل يعني هبقى مثلا ملم قوي بالسوق، ايه اللي ممكن اعمله عشان ما اخسرش، يعني ابقى عارف احتياجات السوق او احتياجات الناس في الفتره المقبله. برضو بتابع حته موضوع ان لو في حاجه هتبقى هتتعفي من الضرايب فهتبتدي تدخل من الجمارك سوري، فهتبتدي تدخل السوق، هتعمل اغراق للسوق. فدي كلها حاجات يعني لازم ابقى دارسه المشروع اللي انا هدخله دراسه جيده جدا.
1: وده اللي انت بتعمليه دلوقتي في حالتك مع الشغل اللي انت خايفه ان انت تغيريه؟
0: هو يمكن اصلا زي ما قلت لحضرتك انا يمكن مش هيبقى طبيعه شغلي شغل استثماري او حاجه، انا هغير طبيعه شغلي من شغل حكومي لشغل محامي حر. فدي مش هتبقى محتاجه قوي ان انا ادرس السوق، يعني انا مش هدرس الناس بتتخانق مع بعض ولا لا او كده كده المحاكم مليانه والسوق مليان شغل. بس هي زي ما قلت لحضرتك هي بس حته ان انا يبقى لي علاقات مع الناس، برضه دي بتفتح افاق شغل كتير. عن
1: وفي نفس الوقت ان انت تبداي تعملي مع اولادك ان تعوديهم على الاستقلاليه، ومن هنا انت تقدري تاخدي القرار ده.
0: اوكي صلي لي بس ان انا اقدر اخد القرار.
1: ان شاء الله. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. زي ما احنا شفنا يا جماعه ان الخوف ممكن يكون بيصاحبنا وبيخلينا وبيمنعنا من ان احنا نوصل لاحلامنا، ونفضل متمسكين بحاجات خلصت من زمان. لازم تتعلم ازاي تتخلص من خوفك علشان تقدر تعيش حلمك. خليكم معانا، نروح فاصل ونرجع مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنتكلم على أسباب الخوف، واتكلمنا عن الخوف والبعد عن ربنا والخطايا والذنوب اللي احنا بنعملها. في خوف احنا بناخده من التربية برضه، نرجع تاني نتكلم عن التربية. لو كان بابا وماما بيخافوا من الصرصار وشافوك انت الطفل وانت بتلعب مع الصرصار بيترعبوا، فانت تربط على طول ان الصرصار ده ممكن يسبب لي رعب، فيجي لك اي نوع من انواع الخوف. واحنا دايما بنلاحظ ان الاب ممكن يكون بيخاف من الصراصير، ولاده بيخافوا من الصراصير، تلاقي الام بتخاف من الاماكن العاليه، تلاقي واحد من ولادها بيخاف من الاماكن العاليه. فنوع تاني بيجي لنا من التربيه. نوع ثالث من انواع الخوف بيجينا من التجارب السابقه. انت ممكن نفسك انت تعدي بتجربه معينه فتخاف، يعني ممكن وانت صغير دخلت اسانسير اتقفل عليك الباب اترعبت فبقيت بتخاف من الاسانسير. حاجه خطيره جدا واحنا مش واخدين بالنا منها الاعلام والافلام، خاصه افلام الرعب. كنت في دوره تدريبيه وبعدين انا بتكلم على موضوع الخوف فقالت لي انت عندك حق، فبقول لها ليه؟ قالت لي انا من اسكندريه وطول عمري بحب العوم وما عنديش مشكله ان انا اخش في الاماكن العميقه، اول ما شفت فيلم الفك المفترس بطلت اعوم، واول ما اخش المايه والمايه تجيلي لحد رجليا افتكر ان في حاجه ممكن تخطفني. الاعلام وافلام الرعب ممكن تكون سبب اساسي من الاسباب اللي بتخلينا نخاف. ممكن تكون قاعد انت لا بيك ولا عليك وفجأة النور يتقطع، تلاقي كل المشاهد اللي انت اتفرجت عليها في الأفلام الرعب ظهرت قدامك وتخاف تتحرك. فالإعلام سبب أساسي من الأسباب اللي ممكن تخلينا نخاف. طبعا مفيش حدود فاصلة قوي بين المواضيع وبين أسباب الخوف، ولكن في النهاية احنا عندنا نوعين من أنواع الخوف. في عندنا خوف صحي وفي عندنا خوف مرضي. الخوف الصحي ده معناه ان انا خايف من الامتحانات، فانا بستعد جدا علشان اخش الامتحان، بذاكر كويس قوي عشان اخش الامتحان، وساعتها هنا الخوف ده بيدفعك للامام. الخوف الثاني هو الخوف المرضي. الخوف المرضي هو اللي بيمنعك من ان انت تعمل الحاجات اللي انت مفروض تعملها. الخوف المرضي هو اللي معيشك دايما في حاله رعب، هو اللي بيخليك تستخبى، هو اللي بيخليك ما تواجهش الحياة، هو اللي بيحسسك بالعجز، هو اللي بيحسسك بالنقص والدونية. الخوف المرضي بيمنعنا من ان احنا نعيش الحياة صح. الخوف المرضي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو اللي بيمنعك عن ان انت تعيش حلمك، وده اللي احنا عايزين نشوف ازاي نتخلص منه. ازاي نتخلص من انواع الخوف؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، وهو ده النهاردة حلقتنا، اهزم خوفك. خلينا نشوف ازاي احنا ممكن نتخلص من الخوف. اول حاجة

إذا كان الخوف ده مصدره الخطية أو الذنوب اللي أنت بتعملها، يجب حالاً أن أنت تتوقف عنها. لو كان مصدر الخوف ده البعد عن ربنا، يجب أن أنت تقرب من ربنا. أرجع أقول مرة تانية، مش ممكن في قلب واحد يجتمع حاجتين، يجتمع ربنا والخوف. لو كان خوفك هو مصدره الذنوب والخطايا اللي أنت بتعملها، فوراً توقف عن الخوف. لو كان خوفك سببه هو أن أنت بعيد عن ربنا، عشان كده مش حاسس بالأمان على أولادك، مش حاسس بالأمان في بكرة، مش حاسس بالأمان في المجهول، محتاج أن أنت تقرب من ربنا. لو أنت عندك ثقة كافية في ربنا، لو أنا جيت دلوقتي خطفتك بطيارة وحطيتك في جزيرة وانت واثق ان ربنا رايد لك دايما الخير، هتخاف من ايه؟ لان كل حاجة موجودة اكيد بتعمل الخير لو انت بعلاقة كويسة بربنا. في عندنا خوف تاني، الخوف ده بيكون مصاحب لمرحلة النمو في الحياة، اللي هو انا طول ما انا بنمو، طول ما انا بتطور، عايز اروح شغلانة جديدة، ببقى خايف. الخوف ده عشان نتخلص منه ما ينفعش غير ان انت تاخده معاك. يعني ايه اخد خوفي معايا؟ الخوف لو انا مثلا انا رايح شغلانه جديده، فانا ببقى قلقان من الشغلانه دي، ممكن الخوف يمنعني وممكن الخوف يدفعني. ازاي ممكن يدفعني؟ اخد الخوف معايا واروح الشغلانه واواجه الخوف ده، وكانه طفل صغير عمال متمسك بيك عشان ما تخرجش. لازم تاخد معاك الطفل علشان تخرج. لو الخوف ده مصاحب لمرحله النمو والتطور، لازم تاخده معاك وتواجه الخوف ده. لو كان خوف مرضي زي الخوف من الأشياء أو الخوف من الصراصير أو من الفئران أو من الكلاب أو أي نوع من أنواع الخوف المرضي الكتيرة اللي احنا قلنا عليها، في النهاردة جلسات خاصة من خلال بعض الاستشاريين تقدر ان انت تتخلص منه تماما، لان هو ممكن فعلا يكون بيمنعك من حاجات كتيرة في حياتك. لو كان مصدر الخوف ده جايلك من التجارب السابقة ومن الماضي، اتعلم من الحاجات اللي حصلت معاك في الماضي واستمر. ما تخليش تجربة الماضي والتجارب السابقة تكون عائق بينك وبين وصولك لأحلامك. اتعلم من التجربة اللي حصلت منك في الماضي واستمر. واحنا عندنا حلقة كاملة بعنوان نظف الماضي، خليكم معانا وتابعونا عشان نعرف ازاي احنا ممكن ننظف الماضي. حاجة أخرانية علشان نتخلص من الخوف، استخدم خيالك الإيجابي. إحنا وإحنا بنحط سيناريوهات للي هيحصل بكرة، للأسف إحنا بنحط أسوأ سيناريو. يعني أنت لو ابنك اتأخر بتحط أسوأ السيناريوهات، لو أنت مسافر بتحط أسوأ السيناريوهات. ممكن تتخيل أن أنت ممكن تعمل حادثة، ممكن تتخيل أن أنت هيطلع لك عفريت وأنت ماشي في السكة. طب أنا ليه أحط نفسي في التخيلات السلبية؟ ليه دايما بتخيل ان انا ممكن افشل؟ ليه دايما بتخيل ان انا ممكن يحصل لي حاجه في المستقبل؟ ليه دايما اتخيل ان المجهول وحش؟ استخدم خيالك الايجابي. الخيال من النعم اللي ربنا ادهالنا ومن النعم اللي احنا مش بنستخدمها الا علشان نخوف نفسنا. خليني احكي لكم حكايه رمزيه عن الخوف. في يوم من الايام بيقولوا ان مرض الطاعون كان ماشي في الصحراء وقابل مجموعه من الاعراب في الصحراء، فسالوه قالوا له انت رايح فين؟ قال لهم انا رايح بغداد. قالوا له ايه مهمتك في بغداد؟ قال لهم انا رايح اقتل 5000 واحد. وبعدين بعد وهو راجع قابل تاني نفس الاعرابي، والاعرابي كان سمع ان في 50000 واحد في بغداد ماتوا من الطاعون. فقال له انت كدبت عليا، لان انت قلت لي فقط 5000 واحد هم اللي هيموتوا. قال له انا ما كدبتش عليك، انا فعلا كانت مهمتي ان انا اقتل 5000 واحد، ولكن الباقيين ماتوا من خوفهم من الطاعون. الخوف ممكن فعلا يموتك. واعرف تجارب كتيرة ناس وهي داخلة تعمل العملية من خوفها ماتت من قبل العملية. موضوع الخوف موضوع كبير، وانا عارف ان انتوا عندكم تساؤلات كتير وعندكم استفسارات كتير. ابعتوا لنا قولوا لنا بتخافوا من ايه، احنا ممكن نقدر نساعدكم ازاي، على العناوين والتليفونات اللي هتظهر على الشاشة. واستنونا الحلقة الجاية وموضوع جديد، وعيش حلمك.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شفينا. هقرا معاكم جزء من انجيل يوحنا اصحاح 8 وعدد 34. اجابهم يسوع: الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه، والعبد لا يبقى في البيت الى الابد، اما الابن فيبقى الى الابد. فان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. يسوع كان بيتكلم وبيقول إنه كل اللي بيعمل الخطية هو عبد للخطية. ومرات ناس كتير وهي عايشة في الخطية تبقى فاكرة نفسها أنا في أي وقت ممكن أبطل الأمر ده، في أي وقت ممكن أبطل النجاسة، في أي وقت ممكن أبطل الإدمان. هو معتقد كده، لكن هو بيبقى مش عارف إن هو عبد للخطية، إن هو مستعبد للخطية. ويسوع بيقول إنه السكة الوحيدة للحرية هي إنك تقبل المسيح، إنك تتقابل معاه. إن حرركم الإبن اللي هو المسيح فبالحقيقة تكونون أحرار. هي دي سكة الحرية، إنه كل شخص جاء للمسيح بتوبة وفتح قلبه علشان يسوع يملك على حياته وعشان ينال الخلاص اللي المسيح صنعه من أجله على الصليب، اتحرر بقى إنسان تاني، اتفك من القيود اللي هو فيها. واحدة لسه كانت بتحكي لي، بتقول لي أنا في مرة شفت حلم، شفت نفسي في المقابر وطلع من المقابر ولقيت نفسي ماشية في سكة ضلمة طويلة قوي، وبعد كده قابلت المسيح وأخدني في حتة كلها خضرة. قالت أنا قعدت 18 سنة مقيدة بعلاقة عاطفية غلط خالص، آثمة جدا جدا، وما كنتش عارفة أخلص منها، ما كنتش عارفة أخلص منها. بتقولي وفي يوم اتفرجت على مسرحية، وفي المسرحية كانت بتبين ناس إبليس مقيدها ويسوع عايز ياخد الناس ديت من قبضة إبليس، فجاء عند الصليب ومات على الصليب، فالقيود ديت اتفكت واتكسرت. بتقولي في اليوم ده واتصرخت وقلت له فكني من القيد بتاعي، فكني، أنا مش عارفة أتحرر، أنت اللي تعرف تحررني. ومن اليوم ده هي بقى

البنت للمسيح، إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. لكن النقطة المهمة اللي النهاردة أنا عايزة أتكلم عليها، عايزة أكلم ناس كتير قبلت المسيح، سواء الفترة اللي فاتت وانت بتشوف البرنامج أو انت قبلت المسيح بطرق مختلفة، إنه الحاجة المهمة إنك تثبت في الحرية، تثبت في الحرية. وعشان كده الكتاب بيقول في رسالة غلاطية بولس بيكلم بيقول إزاي أنتم لما دلوقتي عرفتم الله، بل عرفتم من الله، إزاي عايزين ترجعوا للأركان الضعيفة الفقيرة وعايزين تستعبدوا لها من جديد؟ أثبتوا في الحرية ولا ترتبكوا بنير عبودية. بيكلم ناس بقت مؤمنة، بقت أولاد الله، أخذوا خطوة مع المسيح، بيقول لهم إزاي عايزين ترجعوا تاني للحاجات بتاعت زمان، للضعف بتاع زمان. أثبتوا في الحرية ولا ترتبكوا بنير عبودية. إزاي أثبت في الحرية؟ إزاي فعلا لو أنا قبلت المسيح في حياتي أكمل في الحرية وما أرجعش للقيود؟ الحاجة الأولانية اللي عايزة أقولها لك، خليك عارف الحق. الحق اللي هو بيقول إيه؟ إنك أنت بتتبع مسيح ورب منتصر. بيقول الكتاب يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. انه المسيح اللي انت بتتبعه ده مسيح منتصر، يسوع اللي بيحيا في حياتك منتصر، عشان كده من حقك انك تنال النصرة. هو بينتصر على كل الاعداء اللي بتقابل المؤمن، الاعداء الروحية اللي بتقابل المؤمن. عارفين ايه الاعداء اللي بتقابل الشخص المؤمن؟ الخطية، ابليس، العالم بشهواته، والموت. دول اكتر اعداء بيقابلوا المؤمن روحيا، والمسيح انتصر على كل واحد فيهم. فبيقول لك انت لو مدرك الحق ده، ان انا فيك منتصر، انك انت بتتبع مسيح منتصر، هتقدر تعيش منتصر. مرات كتير عند الخطيه يسوع يقول لك انا منتصر على الخطيه، انا وضع عليا الاثم، انا وضعت عليا كل الخطايا بتاعت حياتك، فانت من حقك تعيش حر وتثبت في الحريه دي. لكن الفكرة أنه في مؤمنين بيبقوا خايفين من الخطية، وعشان كده بيرجعوا يقعوا فيها، مش مدركين النصرة اللي ليهم على الخطية. الكتاب بيقول بكل وضوح أنه الخطية لن تسودكم، ما تقدرش تسود عليك. زمان قبل ما تعرف المسيح الخطية كانت هي السيد وانت العبد، لكن النهاردة وانت ابن للمسيح والمسيح حي فيك، الخطية لن تسودكم. خوفك من الخطية هو اللي بيخليك تقع فيها. مرة بنت جات لي وقالت لي انت عارفة ان انا مؤمنة، وبقالي مؤمنة سنين وعيلتي كمان مؤمنين، قالت لي بس انا عندي مشكلة وحشة قوي، دمها تقيل قوي. قلت لها ايه مشكلتك؟ قالت لي لما اهلي بيخرجوا كلهم، بابا وماما واخواتي، ولاقي نفسي قاعدة لوحدي في البيت، بيجي لي احساس ان انا عايزة اشرب سجاير. تقول لي اقاوم الاحساس ده شويه، وبعدين الاقي نفسي نزلت ورحت السوبر ماركت واشتريت علبه سجاير، ورجعت البيت تقول لي اولع اول سيجاره، اخد منها نفس او اتنين، والاقي نفسي متضايقه جدا جدا، فطفيها وامسك العلبه كلها واقطعها وارميها. تقول لي ويحصل بعد اسبوع اسبوعين نفس الموقف، يخرجوا كلهم ويسيبوني في البيت، فابتدي يجي لي الاحساس ان انا عايزه اشرب سجاير واعمل نفس الحاجه. قالت لي انا مصروفي رايح على السجاير، لان انا مش بخلي العلبه معايا، انا برميها. قلت لها انت عارفه ايه مشكلتك؟ قالت لي ايه مشكلتي؟ قلت لها مشكلتك ان انت خايفه من السجاير، خايفه من الخطيه. انت عندك فكره انه تملي السجاير هتغلبك، انت مش هتقدري تغلبيها. فعلى طول بيجي لك الاحساس هتغلبني هتغلبني. انت مش مدركه الحق. انت مش مدركه انه ليكي مسيح ورب منتصر، انه المسيح الحي فيكي زي ما بولس قال احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، منتصر ومنتصر على الخطيه. الخطيه ما تقدرش تسودك. العدو الثاني ابليس، يسوع انتصر على ابليس في الصليب، وعشان كده قال للمؤمنين اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوات العدو. انه ابليس عدو مهزوم، ما تفضلش خايف من ابليس، انت ليك السلطان انك تدوس على العدو دوت، وانك انت تنتهر العدو دوت عن حياتك. فاكره ايام ما كنت في كليه الطب في السنين الاولى، في امتحان كده بيسموه سبوتينج، تبقى ترابيزات محطوطة عليها حاجات مختلفة، ونمر على كل ترابيزة ونكتب ايه الحاجة اللي احنا شايفينها. فواحنا بنمر لقيت قفص فيه كده فار ابيض،
فاول ما قربت لقيته فر، جريت بسرعه لان انا بخاف جدا من الفئران، فجريت قوي

وبعدين بس عايزه اقرب عشان اتاكد ان هو ده فار مش حاجه تانية. فقرب وابعد، فالدكتوره اللي كانت قاعده قالت لي في ايه؟ انت خايفه من فار موجود جوه قفص؟ قالت لي في ايه؟ انت ازاي خايفه كده منه؟ افتكرت نفس الحاجه، ازاي نخاف من عدو الخير من ابليس ويسوع انتصر عليه وقال اعطيتكم السلطان ده تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوات العدو. العدو الثالث في حياه المؤمن العالم، شهواته واغراءاته، وتبقى خايف من شهواته واغراءاته. يسوع قال ثقوا انا قد غلبت العالم. انت من حقك تغلب العالم، تتعرض الشهوه عليك كده زي يوسف ما اتعرضت الشهوه عليه. يجري كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ يجري ويسيب لها قميصه، لانه الشهوه مش هتنتصر عليه، الشهوه ما تنتصرش عليك. عارفين في ترنيمه انا بقول للشخص اللي كتبها مدرك النصره اللي ليه على العالم وشهواته، بيقول كده: دايس على عسلك يا عالم، انا بالهي شبعان، مره الميه اللي انت بتديها عمرها ما بتروي العطشان، انا دايس على عسلك. وبعدين في عدد من الاعداد يقول له: لا فلوسك ولا ذهبك ولا كل كنوز الدنيا كمان، كل كنوزك يا عالم مش هتقدر تاثر فيا ولا تغلبني، لان انا في المسيح انا دايس على عسلك يا عالم. بيقولوا القديس انطونيوس اللي هو ابو الرهبنه اللي اسس الرهبنه، هو كان من عيله غنيه جدا جدا. اليوم اللي باباه فيه اتوفى وكان واقف قدام الصندوق بتاع باباه، وقف كده وقال له العباره دي، قال له: انت تركت العالم بغير ارادتك، اما انا فساترك العالم بارادتي. انت سبت العالم لانك خلاص مت، بس انا بختار ان انا اسيب العالم. وساعتها ابتدى سكه الرهبنه واسس الرهبنه. الخطيه ما تقدرش تسودك، ابليس مداس تحت الاقدام، العالم ثقوا انا قد غلبت العالم، الموت يسوع مات على الصليب والموت افتكر انه انتصر على المسيح، وفي اليوم الثالث قام من الموت. الكتاب بيقول كده: اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هويه؟ انه الموت ما بقاش رعب بالنسبة للمؤمن، عشان تعرف انك ليك حياة أبدية، انه الموت ما هو إلا عبور لحياة أبدية. وعشان كده يسوع قال لمرثا، قال لها ان اللي بيؤمن بيا ما بيموتش، الذي يؤمن بي ده ما بيموتش، ده ليه حياة، وده ليه حياة أبدية هتدوم إلى الأبد. عشان كده الموت ما بقاش رعب، ما بقاش عدو مرعب، لأنه لينا رجاء في الأبدية. اثبته في الحرية. أول حاجة تخليك تثبت في الحرية إنك تبقى مدرك الحق دوت، إنه يسوع اللي فيك منتصر، إنك بتتبع مسيح ورب منتصر، منتصر على كل الأعداء الروحية اللي بتقابلك. لكن الحاجة التانية عشان تقدر تفضل عايش ثابت في الحرية، الحاجة التانية اللي أقولها لك: لا تترك للخطية مكان في حياتك. يعني إيه؟ ما توربش الباب للخطية. الخطية مش هتسودك غير لو أنت عملت الخطية وبدل مكتوب عنها على طول خبيتها وابتديت تدافع عنها وتجيب لها أعذار، يبقى أنت اللي رايح تقيد نفسك بنفسك. الحرية مش معناها أن أنا عمري ما بغلط، الحرية معناها أني أغلط أقوم بسرعة وأتوب، أنه الصديق بيسقط 7 مرات ويقوم، أنه بسرعة بتوب ودم المسيح بيطهرني من كل خطية وبيغفر لي خطيتي. لكن لو أنا داريت على الخطية وعايزة أتلذذ بيها وعمالة أجيب أعذار، ما مش أنا بس، ما في كتير كده، هو ساعتها أنت اللي بترجع للقيد بنفسك، أنت اللي بترجع للقيد بنفسك. مرات كانوا بنات يجوا لي، بنت تقول لي: انا العلاقه اللي في حياتي، العلاقه العاطفيه الغلط اللي في حياتي، انا قررت انا خلاص عايزه ابعد عنها وعايزه اعيش للمسيح من كل قلبي. فاقول لها: بس خدي بالك، لو انت بتكسري خلاص وبتقطعي وبتبطري العلاقه دي من حياتك، ما توربيش الباب ليها، ما تتركيش للخطيه مكان في حياتك. يعني لما الشاب ده يطلبك على الموبايل ما ترديش، مش تردي وتقولي له كلمتين صعبين، ما ترديش. لو شفتيه في أي مكان، لو شفتيه كده ناحية اليمين امشي ناحية الشمال. فمرات كده البنت تجيلي بعد أسبوع وتقول لي: بصي أنا ما كلمتوش خالص، بس أنا في يوم كده كنت حاسة أنه وحشني، فقلت أنا حرن الموبايل واسمع صوته على طول أقفل. قلت لها: بتتركي للخطية مكان في حياتك. لو وربتي للخطية، لو وربت لها الباب، هتفتح وهتدخل وهتسيطر عليكي.

بالك لا تترك للخطية مكان في حياتك. يعني لو أنت عندك مخدرات في البيت وأنت تبت وقررت انك تعيش للمسيح وتسلم حياتك للمسيح، ما تشيلش المخدرات دي كده على جنب في دولاب. المخدرات دي مكانها الزبالة، دي مكانها الزبالة. لو انت جيت للمسيح وعندك كده كذا علبة سجاير، ما تقولش خلاص انا هشيلهم وانا سنة دفعت فيهم فلوس وهشيلهم. يترموا يترموا، ما تسيبش للخطية مكان في حياتك عشان تقدر تثبت في الحرية. واخر حاجة، النقطة الثالثة اللي عايزة اقولها، مش بس اعرف انك ليك مسيح منتصر يحيى فيك بالنصرة، وما توربش الباب للخطية عشان ما تدخلش وتسيطر عليك تاني. الحاجة التالتة انك عيش في المسيح وعيش للمسيح. يعني يعني خلي المسيح هو المحور بتاع حياتك اللي انت بتدور حواليه، اللي عينيك مرفوعة ليه، اللي بتفكر فيه. خلي المسيح هو المركز، هو المحور. عيش في المسيح وعيش للمسيح. فمثلا عايز اقولك انه ما تعيش في مشاكلك، مشاكلك دي تيجي تحطها عند رجليه، وتعيش لاهتماماته هو، للامور اللي بتشغل قلبه، انك تفكر في ناس من حواليك ما تعرفوش، تصلي لهم، تشهد لهم. عيش للمسيح، ما تفضلش عايش مخنوق جوه المشاكل بتاعتك. مشاكلك بين ايدين يسوع، هو يسوع اللي هيحلها لك. فعايز اقول لك بعض الامثله العمليه. مرات ابليس كده يجي يرمي عليك روح حزن، تلاقي نفسك كده حزين مكتئب. ففي مؤمنين لما يلاقوا نفسهم كده، فواحد يقول ايه، انا انزل اتفسح، اقابل اصحابي واتفسح فسحه حلوه عشان الاكتئاب ده والحزن ده يروحوا. هتروح تتفسح فسحه حلوه، هترجع تلاقي نفسك عندك نفس الحزن ونفس الاكتئاب. طب اما اعمل ايه؟ لما ابليس يرمي عليا حزن، افرح بالرب، ارفع عيني على يسوع، على محبته، على احتوائه، على حنانه، وافرح بيه. ويقول الكتاب انه فرح الرب هو قوتكم، فتختبر القوه لانك بتفرح بيه هو. عشان كده التسبيح، التسبيح اللي هي الكلمات والترانيم اللي مركزه على يسوع مش مركزه على احتياجاتك، زي مثلا ترنيمه انت عظيم، انت عظيم يا الله في محبتك في غفرانك. التسبيح عشان بيساعدك ترفع عينيك على المسيح، بيخلي الحزن والتنهد يهربوا من حياتك. مثل تاني، ازاي يبقى المسيح هو المحور؟ ممكن ابليس يجي يضربك بروح خوف، تبقى خايف. وفعلا الظروف بتاعت الايام دي ما اصعبها، يعني يعني فعلا كانه الناس مش قادره تشم نفسها طول الوقت، اخبار حروب واخبار يعني غلو، يعني الاخبار الاقتصاديه، الاخبار صعبه جدا جدا. فيجي ابليس يضربك بالخوف، فتعمل ايه؟ تفضل تفكر في المشاكل وتقول طب بكره وبعده هعمل ايه؟ طب ولو حصل لي، واحده بتقول لي انا انا انا انا جالي كده مرض، وعماله افكر طب لما اكبر في السن هلاقي حد بيخدمني ولا لا؟ قالت لي انا مرعوبه. قلت لها ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي انت بنت المسيح وتبقي خايفه كده اهوت؟ عمال اعمل ايه؟ المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج، تيجي تستخبى في حب يسوع، ولانك محبوب تلاقي الخوف بيهرب من حياتك وترفع عينيك عليه هو. انت الاله اللي بتعتني بيا، انت اللي قلت انه حتى شعر راسي محصى عندك، انا ابص عليك انت واتكل عليك انت. فالخوف يهرب من حياتك. يمكن حكيت لكم مره قبل كده على واحده ست بسيطه ارمله معاها بنتها، فرق معايا لانه من ضمن طلبات الصلاه اللي جات لنا واحده بتقول انا ارمله ومعايا اربع عيال وعايزه اربيهم. الست دي كانت ارمله وعندها بنتها، والحقيقه كانت عايشه في قريه هي ما عندهاش مورد رزق، بس اهل القريه هم اللي كانوا بيحنوا عليها على طول، وعلى طول بيجيبوا لها اكل ويجيبوا لها هدوم. يعني صراحه ربنا سدد احتياجاتها كتير من خلال اهل القريه المؤمنين. وهي متعوده كده الساعه 6 بعد الظهر تشرب شاي. ففي يوم ما كانش عندها حاجه خالص في البيت، ولا عندها معلقه سكر ولا باكو شاي ولا معلقه شاي، ما عندهاش حاجه خالص. لكن جت الساعه 6 وقالت لبنتها حطي البراد على النار. فبنتها سمعت الكلام وحطت البراد على النار. بعدين باب خبط، واحده ست من اهل القريه جايه وجايبه لها بقى اكل وجايبه لها شاي وسكر. فالست الارمله قالت لها انت جيتي في وقتك عشان ما عنديش ولا معلقه سكر ولا شاي في البيت. قالت لها بس انا شايفه البراد محطوط على النار. قالت لها انا عارفه ان هو هيبعت، انا عارفه ان هو هيبعت، هو عمره ما سابني، هو اول باول بيسدد الاحتياجات. عيش في المسيح، تنضرب بالخوف، تبص عليه وتبص على محبته، وتبص على محبته. مرات
يجي إبليس يضربك.

بروح فشل. عندنا طلبات كتير جايه انه ناس فقدت اشغالها، ناس مش عارفه تعمل ايه، انك تحس انك انت فشلان، وانك انت بتحاول تعمل المشروع ده بتفشل، بتحاول تقدم على الوظيفه دي بتفشل، اعمل ايه لما تضرب بروح فشل؟ والكتاب انه الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوه والمحبه والنصح. ابص عليه اقول له انا فشلت، بس انت ما فشلتش. انا ابص انت تقدر تعمل ايه في حياتي، انت ازاي تقدر تفتح الابواب. مكتوب عنك انك تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. عشان كده عيش في المسيح، عينيك عليه، يسوع هو المحور عشان تقدر تثبت في المسيح. اعرف ان هو منتصر، ما توربش الباب للخطيه، خلي يسوع محور حياتك. ساعتها هتتمتع بالحرية المسيح اداها لك، هتكمل في الحرية دي وهتعيش في الحرية دي. أمين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض. كملوا معنا بعد الفاصل.

0: عايزه ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا سامي.
1: أهلا بيك يا نور.
0: حقيقي بنفرح جدا انك تبقى موجود معانا.
1: اهلا بيك. انا
0: ميرسي عشان مجيئك. واهلا بيك يا ديفيد، ربنا يباركك جدا.
2: شكرا.
0: هو تملي بيباركك واكتر واكتر في اسم يسوع. عايزه اشجعك دلوقتي واشجعك ايا كان المكان اللي انت موجود فيه، غمض عينيك وصلي معانا. ده الوقت اللي الرب فعلا هو كمان عايز يتكلم ليك وانت تتكلم معاه. النهارده لو انت لقي نفسك انك انت وقعت في ضعف من الضعفات اللي انت كنت بتمارسها ايام زمان قبل ما تعرف المسيح، وده حسسك انك انت زعلان من نفسك وانك حاسس بالفشل وحاسس انك محبط، النهارده يسوع جاي يمد ايده ليك، جاي يرفعك تاني، وجاي يشددك ويشجعك ويقولك كمل كمل كمل، لانك انت ليك اله منتصر، ليك مسيح منتصر. ما تخافش من الضعف، الضعف مش اقوى منك. ما تخافش من الخطيه، الخطيه مش اقوى منك. عشان كده النهارده انفض عنك كل تراب جاء على حياتك، انفضي عنك كل ضعف جاء على حياتك، والنهارده اعلني الحق وقولي له اشكرك لانك حي فيا وانت منتصر يا رب. الخطيه مش هتجيب راسي لتحت، ولا العالم باغراءاته هيجيب راسي لتحت يا رب. اعيش متشدده بيك، راسي مرفوعة رب بيك.
1: يا رب نشكرك يا رب ان انت هو الحق وانت هو الحياة. نشكرك يا رب انه فعلا كلمة الحق فيك من يسوع المسيح تحرك السرين. اشكرك انه مكتوب استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مش بس يا رب ننال حرية فيك، لكن انت تثبتنا يا رب في هذه الحرية. يا رب النهاردة انا بصلي مع اخواتي يا رب اللي بيصلوا دلوقتي يا رب من اجل انت تديم يا رب هذا الحق في حياتهم، تحرر كثيرين من كل قيود، قيود الخوف وقيود القلق وقيود يا رب الاحساس بالياس ان احنا ننتصر على الخطيه، قيود يا رب فعلا جايه من العالم يا رب تخلينا لا ندرك ان انت اله محب وانت اله تحرر. اشكرك من اجل يسوع المسيح الحي الان ياتي لكي ما يصنع بحقه وبخلاصه حريه لكثيرين في وسطينا النهارده في اسم المسيح.

0: في ناس مضروبة بروح حزن مش عارفة تفرحي، تملي حاسة من جواكي إنك مكتئبة، إنك منحنية، والنهاردة يسوع جاي عشان يقابلك، عشان عينيكي تترفع عليه، عشان تفرحي بيه وبقربه وبحبه ليكي، وتختبري إنه فرح الرب هو قوتك. ما تعيش وما تعيشيش تحت الحزن، لكن بصي على إلهك وبصي على يسوع اللي مش هيسيبك ولا لحظة ولا طرفة عين. فعلا افرحوا في الرب كل حين، ده اللي الكتاب بيقوله، وأقول أيضا افرحوا، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله في اسم يسوع.
1: يا رب أشكرك من أجل الفرح ثمر للروح القدس في حياتنا كمؤمنين بيك. نشكرك يا رب لأنه لما نلتصق بيك أنت تعطي فرح يا رب مش زي اللي العالم بيديه، لكن فرح من السماء، فرح فيه رجاء، فرح فيه بهجة، لأنه يا رب مرتبط بيك أنت الإله الحي وحدك المحب، الأب السماوي الذي بذل نفسه عن كل واحد فينا. نشكرك يا رب من أجل بهجة يا رب تأتي بيها على حياة يا رب ونفوس الكل النهاردة، تطرد كل أحزان وكل إحساس باليأس وكل مرارة موجودة يا رب نتيجة يا رب الظروف. أنت تأتي لتطمئن الكثيرين بحضورك بملكك بسكناك فينا، ونشكرك أن روحك في حياة كثيرين النهاردة يأتي بثمره مليان فرح وسلام وبهجة في اسم المسيح بنسأل.

0: الو
1: الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: دكتورة نور.
0: ايوه انا معاك اتفضل.
1: دكتورة مساء الخير يا دكتورة.
0: مساء النور.
1: الو
0: اتفضل.
1: عندي اختي تعبانة، عندي اختي يوفا تعبانة يوم ولكن هتشكي من رجليها، واخويا صفت عينيه قاعدين وعمل عمليه فيهم ميه بيضه الاثنين وفيهم زواج، وعندي برضه الباشمهندس في مصر في الغزل وقال النصيحه يعني قال معايا تقسيمه
0: وكامل. امين امين امين. احنا هنرفع الاحتياجات قدام الرب. امين. معنا تليفون تاني. الو الو الو ايوه اتفضل.
1: ايوه
0: احنا سامعينك اتفضل. احنا سامعينك، ممكن تبتدي تشارك الحاجة اللي تحب تشاركها. طيب ده قطع، هناخد تليفون تاني. الو
2: ايوه تفضلي.
0: مساء النور اتفضلي.
2: لو سمحت عايزة تلتفتي معلش.
0: اوكي اتفضلي شاركي.
2: اول طلبة ان انا امتلأ، اول طلبة ان انا امتلأ بالروح القدس، ربنا يمداني بالروح القدس ويعرفني طريقه واكون الاب ليا واكون ابي. انا
0: دكتور. امين. والطلبه الثانيه
2: الرب يملى، انا طلبه الرب يملى شريك حياتي بالروح القدس ويعرف طريقه ايه رب حياتي، علشان هو انا عايزاه يفتح عينه على كلمه ربنا وغمض عينه على كلمه ربنا. هو بيفتحها على الشاي والسجاير وغمض السجاير. انا نفسي ان هو يديه القلب على السجاير ويعرف يدخل في حياته ويقول في حياته.
0: انت بتتكلمي عن ابنك ولا بتتكلمي عن مين؟ عشان الصوت ما كانش. ابنك؟ اوكي.
2: بتكلم عن جوزي.
0: عن جوزك؟
2: زين.
0: امين امين. احنا بيجي لنا طلبات صلاه كتير فعلا من زوجات طالبين الرب من اجل ازواجهم ان هم يعرفوا الرب. انا عايزه نرفع الطلبه دي بطريقه خاصه قدام الرب، وصلي معانا. انا عايزاك تصلي معانا، وانت لو انت مراتك ما بتعرفش المسيح وعايزها انها فعلا تعرف المسيح، صلي معانا للامر دوت في اللحظات دي. يا رب احنا جايين يا رب فعلا نرفع يا رب كل زوج يا رب، وكل زوجه يا رب لسه ما تقابلوش معاك وشريك حياتهم يا رب، يا رب يعرفك يا رب. تعالى يا رب بافتقاد يا رب للأزواج وللزوجات، عشان يا رب كل واحد من أولادك يقدر يتغنى ويقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يا رب الصلوات اللي مرفوعة يا رب اللي عمالة تترفع قدامك يا رب، أنت سامع الصلاة، أنت اللي بتحفظ الدموع في زق عندك، وأنت إله الصلوات المستجابة. حاصر القلوب يا رب بالروح القدس يا رب، هز النفوس يا رب من الأعماق، افتح العينين عليك يا رب. لكن تعالى انتشل كل زوج وكل زوجة لسه مش عارفينك، تعالى انتشلهم يا رب من كل حفر يا رب العدو ومن كل حفر العالم يا رب، يختاروك مخلص شخصي لحياتهم في اسم يسوع.
3: أمين يا رب. احنا بنصلي من أجل كل زوجة يا رب لم تعرفك، كل زوجة يا رب فعلا في حياتها في حتة فاضية لأن أنت يا رب مش مليها بحضورك. أنت مصلي من أجل كل زوج أنت يا رب بعيد عن قلبه وعن فكره، مصلي يا رب فعلا من أجل الأيام دي يبقى فيه تضرعات يا رب فعلا من كل زوج أو زوجة مؤمنين من أجل زوجاتهم وأزواجهم. نصلي يا رب فعلا من أجل حصار من عندك أنت يا رب للأرواح والأفكار. أنت على قلبك يا رب أن البيوت تكون مبنية صح، وهي مش هتتبني صح غير لو أنت تكون يا رب موجود فيه. نشكرك يا رب فعلا من أجل افتقاد لبيوت كثيرة يا رب. احنا بنصلي وعندنا إيمان يا رب أن البيوت المرفوعة قدامك دلوقتي أنت تأتي بافتقاد حقيقي. يا ما شفنا يا رب فعلا ناس بتجيلك يا رب بسبب الصلوات، يا ما شفنا ناس يا رب بيوت تتبني من جديد يا رب بسبب يا رب أن أنت بتستجيب لطلبات حقيقية، لأن هذه الطلبات حسب قلبك، وإحنا جايين نرفع هذه الطلبات في اسم يسوع المسيح.

0: معانا تليفون. الو
1: يعني الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: الو
0: الو اي اتفضل، احنا سامعينك.
1: دكتور دكتور
0: ايوه اتفضل شاركها.
1: ربنا يديني قلب جديد.
0: يديلك قلب جديد، امين.
1: يديني فكر جديد ويملك على حياتي وغيرني وحررني ويفتح باب شغل مقفوزة بالشغل سنة ونص.
0: امين امين. انا عايز اقول لك ان الطلبه اللي انت
1: حياتي.
0: الطلبه اللي انت بتطلبها دي طلبه غاليه قوي. هو يسوع عايز اضعاف اضعاف انه يتقابل معاك وانه فعلا يملك على قلبك وحياتك. فالطلبه ديت في اللحظات ديت وسامي بيتحد بيك في الطلبه دي، انت صلي وقول له يا رب انت اللي تملك قلبي، انت اللي تملك حياتي، انا عايز اكون ابن ليك. وصدق صدق ان الصلاه دي مستجابه، وهو قال كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا. خلونا نتحد بسامي وهو بيرفعك قدام الرب.
2: اشكرك يا رب فعلا من اجل القلب اللي بيطلبك يا رب، وانت يا رب كل من يطلبك يا رب لا تخرجه خارجا. اشكرك يا رب فعلا يا رب زي ما نورك بتقول انت يا رب اضعاف اضعاف يا رب عايز تقبل يا رب ابنك يا رب في حضنك. اشكرك يا رب ان ده المكان الحقيقي ليه، هو ملتصق بيك بالقرب من حضنك من قرب من قلبك. وانت اللي وعدت يا رب تعطينا قلبا جديدا، تعطي يا رب لاخويا قلب جديد يا رب بايمانه يا رب ان انت المخلص، ايمانه ان انت حملت عنه الخطيه، ايمانه ان انت تاتي يا رب فعلا لكي ما يكون هو ابن ليك. انت يا رب وعدت بكده، انت قلت اعطيتهم سلطانا ان نكون اولاد الله. يا رب اشكرك يا رب ان كل المؤمنين بيك انت اعطيتهم سلطان ان يكونوا يا رب اولادك يا رب. عشان كده نصلي من اجل نتحد باخويا ان انت يا رب الان يا رب فعلا تلمس لمسه حقيقيه، مش مجرد احساس لكن يا رب يقين ايمان ان هو ينتقل يا رب فعلا من الظلمه الى النور يا رب، من الموت الى الحياه، ويكون ابن ليك يا رب، له قلب جديد من عندك انت، قلب لحمي يعرف ان يميز يا رب طرقك، ويعرف يا رب ان يكون له حكمه، ويعرف انه يختار الحريه ويلتصق بيك يا رب، ويكون لي معاك يا رب حياه ممتلئه من مجدك انت ومن حضورك. في اسم المسيح بنسال، امين.
0: امين.

0: معانا تليفون. الو الو ايوه اتفضلي.
1: ايوه انت اكيد دكتوره نور.
0: مساء النور. ايوه انا معاكي اتفضلي.
1: الو
0: انا سامعاكي اتفضلي. التليفون ده قطع. هناخد تليفون بعده. الو
1: سامعاني؟
0: ايوه سامعاكي.
1: سامعاني دكتوره؟
0: سامعاكي اتفضلي. سامعاكي كويس.
1: انا عندي مشكله. انا عندي مشكله انا وجوزي بقالي سنه ونص، وجوزي طردني من بيتي بقالي عقد ولادي ورفض اي تدخل ومش عايز التدخل، وانا بصلي وناس كتير بتصلي معانا بس انا تعبانه مش لاقيه بقالي سنه ونص بصلي مفيش استجابه للصلاه، حاسه ان الله مش سامعني انه بعيد عني، انا تعبانه انا منهاره مدمره وخايفه ان انا ما ارجعش بيتي تاني، انا نفسي ارجع لبيتي ولولادي وعايزه ربي يتدخل، هو سامعني ولا مش سامعني؟ هو حاسس بيا وهيتدخل ولا لا؟
0: امين امين. اكيد الرب سامعك، اكيد الرب سامعك، واكيد اللي في قلب ربنا انه البيت ده ما ينهارش، لكن البيت دوت يتبني وتعيشي انت وجوزك واولادك في محبه وفي وحده حقيقيه مع بعض. انا اوعدك ان احنا هنرفع بيتك بطريقه خاصه جدا قدام ربنا، وخلال الاسبوع هنكون بنصلي علشانك عشان فعلا ايد ربنا اللي تتدخل، وانه جوزك اللي هو كانه قافل الباب قدامك وقلبه مقفول، انه الرب فعلا هو اللي يتدخل ويفتح الباب ويرضى يسمع لناس حكماء يقدروا يدوا له مشوره صح. كملي صلي، اوعك تيأسي، كملي صلي، واحنا هنبقى في ظهرك وطالبين ربنا معاكي في اسم يسوع. معنا تليفون تاني. الو
2: ايوه
0: الو ايوه
2: صباح الخير. او مساء الخير معكم دكتور محمود. انا دكتوره نورة، انا بحبك ربنا يباركك.
0: شكرا ميرسي. اتفضلي.
2: سامعاني؟
0: اه سامعاكي كويس قوي. اتفضلي.
2: حبيبتي انا طالبه صلاه، عيال خالتي في مصر، انا هنا من امريكا، انا خالتي الاثنين في بيت واحد، الاثنين تعبوا صدقه واشتروا كانسر، واحد جاب قلب على الرئه وحاجات كده، حالتهم صعبه قوي مش عارفه عارفه يعني اصلي وانا اليوم بتحس تطوير اكتر من اهلهم عشان هم يفهموا.
0: امين
2: ربنا يقول كلمه
0: امين. احنا جالنا كذا طلبه للكانسر، يعني كذا حد قال انه في كانسر ثدي وفي كانسر عند المخ، فاحنا هنرفع المرضى اللي عندهم كانسر بطريقه خاصه دلوقتي. عشان كده لو انت عندك كانسر حط ايدك مكان الكانسر، لو عندك كانسر في الكبد حط ايدك مكان الكبد، لو في المخ حط ايدك على راسك، ولو انت ما عندكش كانسر وعايز تتحد بحد تاني عنده كانسر، واحنا بنصلي ونصدق ان الرب فعلا يجي بايات وعجائب، وانه الكانسر ده يتراجع ويتجاوب مع العلاج بطريقه تبقى مذهله للدكاتره في اسم يسوع. اشكرك يا رب لانه الكانسر اللي بيرعب الناس يا رب، يا رب تحت صليبك، يا رب تحت صليبك يا رب يتكسر. يا رب احنا بنشكرك، بنشكرك لانه يا رب ما فيش مرض يا رب

0: يقوى على عملك يا رب في الصليب. يا رب تعالى يا رب لكل حد يا رب في اللحظات ديت طلبك يا رب، بيقولك انت اللي تشفيني، انا ماشي سكة يا رب الكيمو يا رب وتعبت، وانت رب اللي تجيب يا رب نتائج فعلا مذهلة للعقل يا رب من خلال الكيمو، وتسند يا رب كل شخص ماشي في الرحلة ديت يا رب، وتسنده يا رب من المضاعفات يا رب اللي بتحصل له. احنا سألين معجزات يا رب، معجزات يا رب فعلا يا رب، انت تتنبأ يا رب وتتكلم بالحياة على رب مرضى كتار يا رب، الطب واقف وشايف كأنه عمرهم محدود يا رب، انت تتكلم بالحياة يا رب عليهم يا رب، ايام مليانة بالصحة ومليانة بالقوة نتيجة لمساتك. مبارك اسمك يا رب.
1: يا رب احنا عارفينك حاسس يا رب بكل شخص مريض بالكانسر يا رب، وكل شخص بيعاني، كل شخص خايف، كل شخص متألم، عارفين على قلبك يا رب ان انت تكون سنيد يا رب وقريب مع كل واحد، ده وعدك انت تكون معانا. مش كده بنصلي ايضا يا رب فعلا من اجل لمسات من عندك للشفاء، وفعلا يا رب تستخدم يا رب العلاجات، وتستخدم يا رب حتى يا رب امور تانية يا رب احنا ما نعرفهاش، لكن انت من عندك شفاء يا رب من السماء قادر يا رب تشفي بيه يا رب كثيرين. واحنا يا رب نتحد بكل شخص يا رب بعت لينا او الان يا رب متحد معانا في الصلاة، واحنا مؤمنين انت سامع الصلاة. نشكرك يا رب فعلا انت قادر على خلق يا رب خلايا وانسجة جديدة، انت قادر يا رب على خلق يا رب اعضاء جديدة في اسم يسوع المسيح. يا رب كلمة من عندك تصنع هذا كله. نصلي من اجل الاطباء اللي بيعالجوا يا رب المرضى دول، نصلي يا رب نعمة يا رب فعلا وحكمة، نصلي يا رب فعلا من اجل تدخل حقيقي من عندك انت لكي ما تبرئ يا رب كثيرين في اسم يسوع المسيح.
0: امين. انا عايزة اشجعكم الطلبات اللي بتطلبوها وبنصلي لها، وزي مثلا الاخت اللي قالت انها جوزها مش راضي يرجعها البيت وهنكمل نصلي، كل استجابه صلاه تحصل الرب يستحق ان احنا نقدم له الشكر وان احنا نشهد عن اللي هو عمله. عشان كده اتصلوا بينا في الاستجابات الصلاه، سواء مرض، سواء مشكله في البيت، سواء مشكله في الشغل وفعلا حصل انفراجه فيها، اتصلوا بينا علشان نفرح مع بالرب مع بعض، وعلشان نشهد عن عمل المسيح لان هو سامع الصلاه. امين.

هل جه في ذهنك مفروض طابع حياة المؤمن تكون شكلها إيه؟ أو أسلوب حياة المؤمن يكون شكله إيه؟ في آية جميلة من ضمن الآيات الجميلة اللي بتكلمنا عن أسلوب الحياة، طبعا المختلف في حاجات كتير قوي، لكن بتكلمنا عن توجه معين أو على جزئية معينة من الحاجات اللي لازم كلنا كمؤمنين حقيقيين يبقى ده طابع حياتنا. يعني في سفر المزامير مزمور 37 عدد 21 بوضح لنا فكرة مهمة قوي، خلينا نقراها مع بعض. في بيقول كده: الشرير يستقرض ولا يفي، يعني يستلف وما يرجعش اللي استلف، لكن أما الصديق بيقول فيتراءف ويعطي، أما الصديق فيتراءف ويعطي. وعاوز أقول هنا أنه في هذه الآية الجميلة بيكلمنا عن طابع حياة المؤمنين، وفي جزئية معينة في حياة المؤمنين بعيد عن القداسة وبعيد عن المحبة وبعيد عن التقوى وبعيد عن الإيمان، كله بيكمل بعضه في هذه الأمور الروحية الجميلة، العطاء. بيقول بس قبل

مؤمن ما يدي يقول يترأف فيترأف ويعطي. يعني عاوز يقول ايه الكتاب؟ عاوز يقول انه رقم واحد ان اسلوب الحياة هو العطاء. رقم اثنين، اسلوب الحياة هو ان قلبي وقلبك يكون مليء بالرأفة، اي بالشفقة، اي بالمشاعر الفياضة، اي بالشعور بالاحتياج للاخرين والشعور بالاحتياج لعمل الرب اللي بينبه وبينادي عليه المسؤولين القائمين عنه ايا كان المجال وايا كان المكان وايا كان الزمان. ابقى شاعر بالاحتياج، او خلينا اقول ببساطة شديدة بحط نفسي مكان اللي عنده احتياج في عمل الرب ايا كان مين هو. مش عارف قادر اوصلها لحضرتك ولا لا، بس انا عاوز حضرتك وانا قبلك انا احط نفسي مكان الفقير المحتاج، او احط نفسي مكان المسؤول عن عمل روحي معين بيتكلم عنه وبينبه عنه وبيطالب الناس ان هم يشاركوا في هذا العمل، وهو المسؤول وهو محتاج فلوس عشان يتمم هذا العمل، وكل شويه عمال يصلي للرب ان الرب يبعت له فلوس عشان يكمل العمل اللي الرب ائتمنه عليه، او بلغه الكتاب ينظر الى الخدمه الذي قبلها في الرب يسوع المسيح لكي ما يتممها كما وصى بولس أرخبس في كولوسي 4:17. عشان كده لو جيت سألت نفسي وسألت حضرتك أخبار قلبك إيه؟ مليان بالرأفة والمشاعر؟ مليان بالحب للرب والعمل للرب؟ مليان بالرغبة إنك تشارك في عمل الرب؟ عشان كده يعني أتمنى لنفسي وأصلي لنفسي ولحضرتك إن قلبنا يتملي بالرأفة، يتملي بالرحمة، يتملي بالحب، الحب، الحب للرب ولعمل الرب. يا على قلوبنا لو كانت مليانة بهذه المشاعر الجميلة. الكتاب يقول عن القلب أنه أخضع من كل شيء وهو نجيس. يعني ممكن تعمل الحاجة حضرتك من غير حب؟ لا تذكر. ممكن تعمل الحاجة من غير مشاعر؟ لا تذكر. لكن لما تعمل الحاجة وتقدم للرب ولعمله بكل الحب وبكل الرأفة والرحمة ومشاعرك متأججة ناحية الرب وناحية عمله وشاعر كأنك أنت بنفسك المسؤول عن هذا العمل، صدقني هتعيش قوي للكتاب. أما الصديق فيترأف ويعطي. تعال نصلي مع بعض أنا وإنت دلوقتي عشان ربنا يملأ قلوبنا بالمحبة والشفقة والرحمة عشان نقدر ندي للرب وندي لعمله المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. يا رب نكرمك، مكتوب عنك الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المفرة، وأنت الممتحن القلوب يا رب. عشان كده بصلي من أجل نفسي ومن أجل إخواتي اللي بيسمعوني وبيشاهدوني في كل مكان أنك تملأ قلوبنا بالرأفة، تملأ قلوبنا بالمحبة ليك ولعملك، تملأ قلوبنا بالرغبة في السخاء، تملأ قلوبنا بإرادة حرة أن احنا نديك ويبقى عندنا مشاعر فياضة ومتأججة أن احنا نديك. يا رب ميل قلوبنا ليك ولعملك، واملأ قلوبنا بالسخاء ليك ولعملك أيها الكريم. لك يا رب كل المجد. آمين.

بيكم أعزائنا مشاهدين حلقة جديدة وتصالحوا مع الله. في مؤتمر من مؤتمراتنا جاتني أم فاضلة وقالت لي أنا عايزة أحكي معاكي شوية. أنتوا قلتوا إن في المؤتمر لازم نكون صرحة مع نفسنا صرحة مع ربنا، وأنا جاية أحكي معاكي. قالت لي ابني اتجوز من فترة، والحقيقة اتجوز ومراته بنت كويسة قوي. قلت لها طب دي حاجة جميلة ده.

0: نادرا يعني لما اسمع عن ام تشكر في مرات ابنها، فين المشكله بقى؟ قالت لي بصراحه مشكله فيا انا، انا اللي تعبانه مش عارفه مالي. بصي جوايا كده خانقه من ناحيه مراته، من ناحيه جوازه كده عموما. اقول لك انا عارفه ليه، انا حاسه انه ابني اتبدل. فين ابني؟ مش لاقياه. فين ابني؟ مش لاقياه. انا فاهمه ان هو اتجوز وبقى مسؤول عن بيت جديد وكل حاجه، لكن هو ده معناه ان انا اترك نعرفه؟ ده معناه انه ينساني، ينسى امه؟ ده معناه انه ما يتصلش بيا غير لو انا اتصلت بيه؟ ده معناه انه ما يحكيش معايا زمان زي زمان؟ ده معناه وده معناه. واتخنقت كده وراحت بكت، صعبت عليا قوي. قالت لي على فكره، على فكره ما تفتكريش ان دي مشكلتي لوحدي، انا كتير قوي من معارفي ومن قرايبي اللي جوزوا ولادهم عندهم نفس المشكله، بس جايز انا بس اللي حكيت وهم كاتمين جوه قلوبهم. احنا مش عايزين نبقى كده، انا مش عايزه تبقى علاقتي بابني وبمراته متوتره على طول، بس انا زعلان مقفوله ومش عارفه اتفك، مش عارفه ارتاح. عندكم حل؟ قلت لها اكيد ربنا عنده مش بس حل واحد، ده عنده حلول كتير. وانت يا امي مش كتير عليكي ولا على كل ام زيك ان نكون بنخصص حلقه او اكتر من حلقات برنامجنا تصالحوا مع الله عشان نشوف حلول ربنا لمشكلتك.
1: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. لما الموضوع ده شغلنا حبينا نعرف وجهه النظر الثانيه، عشان كده قعدت مع الابن عشان اعرف وجهه نظره، اسمع منه وافهمه واعرف ايه اللي بيدور جواه. وانا النهارده معاكم علشان اتبنى وجهه نظره، واسمحوا لي ان انا اتكلم بالنيابه عنه. ومعانا النهارده باشمهندس الفريد، يا ترى ايه رؤيتك للمشكله وشايف الموضوع من انهي زاويه؟
2: احنا نقدر هذه الام العظيمه طبعا بادئ ذي بدء، اللي تعبت وربت وكانت صريحه جدا وهي بتعرض المشكله، وما رمتش اللوم على اي طرف من الاطراف. وشيء جميل الواحد يرى هذه الصوره الواضحه في الحديث.
0: طب دي بدايه مشجعه. انا بما ان انا هتبنى وجهه نظر الام، فانا عايز اقول لحضرتك انه من البدايه كده شكلك هتنصفني.
2: طبعا ما اقدرش اعمل غير كده. عشره طويله وايام وسنين. الابن النهارده بيتجوز في حدود حاجه وعشرين سنه، امه بالنسبه له كل حاجه، وهي جايز عندها اكتر من حد او هو لوحده، بتعيش معاه، بيكبر معاها، جزء من كيانها، جزء من جسمها اتولد وكبر وبقي زي الفل، وفجأة بقي مش موجود حسب ما هي قالت يعني، أو شعرت أنه كانه مش موجود. شيء قاسي، شيء
0: مش
2: صعب.
0: مش لاقياه.
2: شيء قاسي وشيء صعب، وبتشعر فجأة أنه زي ما يكون خسرت حاجة كبيرة ومش قادرة تقول حاجة. ابني لازم هيتجوز، طب هعمل إيه؟ ولازم يعيش مع مراته، طب هعمل إيه؟ وفي نفس الوقت أنا حاسة أني قاعدة كده حاجة نقصاني ضخمة كبيرة، وأنا مش مرتاحة، أنا تعبانة، أنا مش قادرة أن أنا أكمل كده. في صراع واضح من الكلام اللي انت قلتيه
0: بالظبط.
2: والصراع ده اللي موجود بيشكل ضغط عليها، احيانا بقى تتصرف تصرف ايجابي، وممكن مرات من كتر الضغط تتصرف تصرف سلبي، وتبتدي الدنيا ممكن تتعقد بعد كده.
0: هو فعلا هيك اتحكت لي انه قالت لي ابتدت الدنيا تتوتر وانا مش عايزه كده. بس بصراحه ما في حاجات بتضايقها.
2: طبعا.
0: يعني اقول لحضرتك حاجه، ينفع مثلا تيجي تقول له ايه؟ هي كانت بتحكي لي بتقول لي انه ما يتصلش غير لو انا سالته، اللي بيغيظها غير لو هي يعني اتكلمت في الاول، اللي كان بيغيظها اكتر مثلا تيجي على اخر اليوم تتصل بيه. طب حبيبي انت ما كلمتنيش، يعني مثلا انت بتسال عليا طول اليوم؟ يرد عليه يقول لها ايه؟ يقول لها اصل انا اطمنت عليكي منها، هي انا سالتها عليكي قالت لي ان انا اتصلت بماما وهي كويسه. طب يرضيك كده؟ يرضي حضرتك كده؟
1: بس انا شايف ان في يعني تحمل على الابن، يعني اكيد الابن طبعا ما اتغيرش، يعني تقديره لوالدته هو هو ومحبته لوالدته هي هي، لكن هي الظروف اللي اتغيرت. يعني اذا كان زوجته طبعا بتفكره بحاجه زي كده وبدات تحمل على كده، لكن في حاجات
0: جدت. هو ما يتصلش ليه؟
1: في حاجات كتير، يعني الولد في الاول كان في البيت وكان بيهتم، لكن في حاجات جدت اهتمامات الشغل ومسؤوليه وطلبات، كل الحاجات دي
0: على الخمس دقايق بتوع المكالمه.
2: لا بس خلينا نقول الموضوع باكتر من زاويه، يعني خلينا زي ما الام العظيمه دي شايفين دنيتها داخليا وخارجيا، خلينا نتكلم دقايق بس على حاله الابن. يمكن الام عدت مرحله سابقه ان هي حاله الزوجه، بس ما مرتش بحاله الزوج. برضو ندي فكرة كده شوية، طيب الزوج ايه كمان التحديات اللي عنده؟ الأم شرحنا.

0: تحديات. طب الزوج تحدياته ايه؟ واحد، الجواز النهارده وزمان وبكره تحدي ضخم. اتنين، بيبقى واحد شخصيه جديده بيعيش معاها، تحديات اسره مختلفه، خلفيه مختلفه، تفكير مختلف، تحديات يوميه. الامر مش بسيط زي زمان كل واحد في حاله. الجواز النهارده اكتر حتى يمكن من زمان تحدي، وتحدي كبير. بيفهم انسانه بيعيش معاها، بيقدر مسؤوليات جديده، بيتواصلوا مع بعض، جايز في اسره كمان جديده اللي هي اسره الزوجه، وكل شخص الاب ليه وضعه والام ليها وضعه والاخوات. الابن فجاه يعني عارفه، كان واحد قاعد كده وفجاه ليه الدنيا فتحت عليه مره. مش بدي عذر، بس لازم من من من طبيعه الامور ان اللي عايز يستريح يبص شويه من ناحيته ويبص شويه من الناحيه الثانيه.
1: طب ما حضرتك بس قلت كلمة بس في النص، حضرتك قلت يعني في زوجة وفي أهل الزوجة كمان، ما أنا مش عايزة أفتح برضو في الموضوع ده. هو تفضل. لو حيدي هو، طب أنا عايزة شوية اهتمام من اللي بيديه لحماته.
0: أيوة معاك حق، بس هو يا مهتم ويا محب زي ما أنت بتقولي، هو داخل دنيا جديدة وشخصية جديدة لازم يكسبها ولازم يكسب محبتها عشان البيت ده يمشي.
1: فينسى القديم؟
0: لا، هي مش فكرة ينسى القديم، بس فكرة إن هو زي ما بتقولي، زي ما اتكلمنا قبل كده، ان الراجل الدنيا بتاعته بتبقى شويه ان بوكسز، يعني في موضوعات. واحيانا لما بيركز في موضوع احيانا طبيعته مش زي الست العظيمه اللي تقدر تركز في كذا موضوع. لما بيركز في موضوع عاده ما بيفتحش موضوع تاني. فاكره لما اتكلمنا عن عقل الرجل وعقل المراه؟ فده ابنك مفروض داريانه بيه من زمان. فاكره لما كان مثلا في الشغل يبقى عندهم شويه شد في الشغل، ينسى يتصل بالبيت، ما كنتش بتزعلي وتقولي ده شغله. طبيعة الأشياء النهاردة بقى شغله بضغطه، بضغط بيت، بضغط أسرة، ضغط زوجة، ضغط أم، أب، عيلة جديدة، تحدي. هو شايف أن التحدي ده مش سهل. يمكن أنت شايفاه بيضحك وبيهزر وبيفرح لأنه عريس أو متجوز من فترة معرفش قد إيه، لكن هو بالنسبة له في عقليته أنا داخل تحدي، والفترات الأولى دي أكبر فترات يا هنجح يا البيت ده مش هينجح. فأنا بقول كده عشان نبقى شايفين الموضوع، يعني مش هو في منتهى السعادة، يعني الصورة الثانية اللي ما نقولها لكم خلاص بقى انبسط وفرح وتهنى بمراته ورماني دي صورة ودي صورة. الصورة الأولانية اللي أنت قلتيها من شوية دي صورة مزعجة، أي حد يشعر فيها يزعل، بس ده مش ابنك اللي أنت ربيتيه.
2: يعني أنا كنت متوقع إنه تبقى في معونة، في مساعدة، في تعضيد، لكن النقد والشكوى بالشكل ده، يعني حضرتك بتقول إن الزوج بيحتاج إنه يركز، بس النقد بالشكل ده والشكوى بالشكل ده بتفقده التركيز. هو زي ما حضرتك بتقول ده حياة جديدة عايز ينجح فيها، لكن بالشكل ده مش قادر يركز في بيته، مش قادر يركز مع مراته اللي هو المفروض يهتم بيها ويديها كل الرعاية، لكن ده بيخليه ممكن يسبب فشل، ممكن يسبب صراع، يسبب تعب نفسي، يسبب ضغط على الضمير.
0: بس متأسفة ما طلبتش كتير، هي بتطلب مثلا اتصال تليفوني في اليوم. النهاردة في لغة الحياة لو الزوج مثلا عليه ضغوط كتيرة، النهاردة ممكن في الموبايل يعمل ميموري، مش عارف يكتب أول ما يروح، يعني في وسائل كتير ممكن تدي كلمة لطيفة تسهل. هي مش بتقول مثلا يجي يقضي معايا نهاري، يعني الست ما طلبتش طلبات كتير، بس اعتبرت ان عدم الاتصال، وده اللي انا مختلف فيه، انه اهمال او انه راح او نسي. انه ركني. انا اشجعك جدا انك تستني انه يتصل بيك، ودي مش حاجة كبيرة، معلش انا اكون صريح، لكن لو ما حصلش ما تترجمش في الترجمة الكبيرة اللي حصلت عندي، ترجمة كبيرة.
1: ما هو أنا فاهم حضرتك، بس هي مشكلة ما بتبقاش إنه بس ما اتصلش مثلا بيا، لكن بتبقى كذا حاجة على بعض. يعني زمان كان ممكن يحكي معايا شوية، خلاص ما بقاش فيه. ليه؟
0: أنا ما أعرفش بيحكيش ليه دي.
2: لا طبعا الحكاوي طبعا مطلوبة، بس بيجي وقت ساعات الحكاوي بيبقى ليها أثر سلبي. يعني لو أنا أحكي في حاجات كتير وخصوصا خاصة بالبيت والحياة الجديدة، ممكن الأم يعني في حاجات ما تعجبهاش، في حاجات تنقضها، ممكن يسبب شيء من الغيرة، فممكن الحكاوي بها أثر إيجابي في نفس الوقت يبقى ليها أثر سلبي. فبرضه حتة الحكاوي دي ما يعني ليها،
0: يعني يمكن بنسمع كتير من شبابنا ومن المتجوزين ان الشاب برضه احيانا في اندفاعات، وده قبل الجواز، يعني بيجي يحكي لمامته على الانسان اللي اتعرف بيها، وبيحكي صوره جميله وعلامات الحب تحيط بيه، فبيدي صوره ملاك من السماء يا ماما، وما حصلتش يا ماما، ما فيهاش غلطه يا ماما دي، وانت بتبقي عارفاها وشايفه عيوب. فهنا الام احيانا بيبقى لها دور من اتنين، يا إما

0: تحت بند، انا عايز اوعيه على العيوب عشان ما يعني ما يتصدمش. فتقول العيوب بتاعت البنت بس بشكل جايز يكون قاسي او كبير او مؤلم شويه. انا بشجع الام انها تكون بتشارك ابنها، بس فرق ضخم ما بين النقد والنقد.
1: يعني انا فعلا كان ممكن يكون بيحصل كده في وقت انه ابقى شايفه انه في وسط طبعا فتره الخطوبه بكل اللي فيها، فايه مرايه الحب.
0: لا جميله،
1: جميلة. الحب جميلة. أنا شايف كده
0: طبعا
1: حاجات باينه، فكان لازم الفت النظر ليها. اوكي ابقى انا فاهم انه الشخصيه دي قدامي فيها كذا وكذا وفيها كمان كذا،
0: ما هو دي حاجه تزعل. بقى بنقول ايه تعبير لطيف، انقد ولا تنقد، واحده بالدال واحدة بالضاد.
1: أنا كنت بنقد، كنت بقول خلي بالك في حاجة الفلانية دي غلط.
0: طب هو إيه الفرق بينهم؟ بنقول النقد غير النقد. النقد يعني إيه؟ بوقع حاجة أو بهدمها، والنقد يعني بلقي الضوء على بعض السلبيات. إيه الخط الفاصل في رأيك طيب؟ عشان نقدر نقول كده وكده، أو مثال لكده وكده. يعني الزوج جاي بيحكي،
1: النقد أنا مثلا جاي بقول له خلي بالك مثلا إنها مثلا مش منظمة.
0: كويس.
1: انا ما قلتلوش سيبها، انقد دي انا بقول له بص مش منظمه يبقى تسيبها، لكن هو يبقى عارف ان بيته ممكن يكون مكركب.
0: طيب عارفه اللي بيحصل بقى يا حضرتك، بعد فتره من الزمن وبعد ما الانفعال العاطفي الجميل ده بيعدي، الزوجه احيانا بيبقى فيه عندها نقطه عدم نظام، لسه ما تحملتش مسؤولية بيت وأسرة، يمكن مدللة في بيتها، يمكن ماما في البيت شايلة الدنيا كلها، فما احتاجتش إنها تكون في مواجهة تحدي النظام. ففي بداية الجواز هي لوحدها بقى في البيت بتظهر السلبية دي. لو الأم ألقت الضوء عليها جامد، الابن بعد شوية يتوتر. طب ما هي لسه برضو جديدة، تذكري حضرتك برضو في بداية الجواز، وكل زوجة في بداية الجواز ما كانتش قادرة تسيستم البيت وتنظمه كويس. بعد شهر واثنين وسنة واثنين ظبطت، دي في مكانها ودي في مكانها، وأقدر أوضب وأطبخ وأظبط وأعمل. برضو نقدر نقول إن الزواج مدرسة، وأحيان كتير إحنا كأمهات بقى بنخطئ شوية، مش بنعد بناتنا أو ولادنا للمدرسة اللي جاي. فلما تقولي هي مش منظمة، انت ألصقت بيها تهمة مستمرة. جايز دي مش تهمة، جايز الظروف ما أتاحتش ليها أنها تستعد لهذا النظام نتيجة تدليل من الأم، عدم تحمل مسؤولية. وانت بتشوف احنا أمهات بقى بيبقى دمنا حامي وبنقوم بنعمل كل حاجة. فالفرق بين النقد والنقد، لما انت قلت هي مش منظمة ده نقد، لكن تقولي أنا ملاحظة أنها لسه ما استعدتش لموضوع النظام، لان مش يعني دي صفه الحقت بيها. هل تفتكر حضرتك كده لو عدينا سنين في بدايه الجواز، هل انت كنت منظمه زي دلوقتي؟ بس يعني كن امناء
1: في
0: يعني
1: في خبره طبعا، في
0: مش
1: خبره
0: كدا؟
1: طبعا في خبره. بس
0: لحظه، انا كمشاهد من بره هشوف الخبره انك انت الاول ما كنتيش منظمه وبعدين بقيتي منظمه، ابقى انا ظالم في نقدي ده، اقول ان انت ما فيش خبرات لسه جديده، ما استعدتيش لتنظيم حياتك وسيستمتها بشكل كويس، مسؤوليه لسه ما جاتش. شوفي النقد بيتعامل مع الموضوع زي ما انت كنت تتمنى يتقال عليكي. هل كنت تتمنى في بدايه جوازك ان حماتك تقول عليكي مش منظمه؟ وانت قلت من شويه ان كان في عدم نظام.
1: لا ما احبش كده طبعا، بس انا برضو عايز اسال سؤال.
0: هتوقف.
1: عايز اسال سؤال
0: هقاطع
1: حضرتك عشان عشان غالبا لازم نخرج بفاصل. انا لسه عايز اسال، طب يعني انا لما اشوف حاجه غلط اقفل بوقي ما اتكلمش؟
0: بنقول نقد ونقد ولا
1: نفاصل. طب نخرج بفاصل ونرجع نفهم اكتر الفرق بين النقد والنقد.
0: اوكي
1: اعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، وكان عندنا سؤال لسه عايزة أفهم الفرق ما بين النقد. حضرتك قلت انقدي ما تنقديش. أنا بقول لما أشوف عيب وأتكلم عليه ده إيه؟ مش اسمه نقد؟ أنا بنقدها، بقول خلي بالك دي مش منظمة.
1: أنا هقول لك قاعدة رب المجد يسوع قالها تريحك ما بين النقد والنقد. حطي نفسك مطرح الزوجة وشوفي إيه الطريقة اللي لو حماتك حبت تلفت انتباه جوزك على العيب تقولها إزاي وقوليها. زنقة؟
0: زنقة شوية.
1: هدي للرب مجد يسوع لما قال كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوه أنتم أيضا بهم. الفكرة أنا مقدر مشاعرك.

0: ومتاعبك ومضايقاتك وشعورك العام بانه الابن اللي كان زي ما قلنا موجود مالي حياتي فجاه لنا لا اياه ولا هو لاقين. وده شعور كل اب وام بيحسوا بيه، بس ده شعور بعتبر انه ايه يتكرر. ما انا يوم من الايام برضو اتجوزت واخدت جوزي وهو اخدني من اسرتنا، والاسره وقفت الموقف ده كانوا مبتسمين وراحوا البيت في دموع في عينيهم. بالتالي اغلب الاسر بيحصل كده، فقصه متكرره. احلى حاجه للام انها تكون ناجحه انها تفتكر الفترات الاولى وتقول ايه اللي كنت اتمناه من مامه جوزي واللي هي تتمناه انت تعملي. لان زي ما بقول لك ان النقد في الكلمه اللي قلناها دي هي مش منظمه، ضخمه خبطه، ممكن ما يبقاش ده صدق، ممكن هي مش معتاده انها تتنظم وتنظم زي ما قلنا في البيت. مثلا هي مثلا عنيفه جدا. ليه عنيفه؟ اصلا انا شفتها مع اخوها بتعامل معاه بمنتهى العنف. طب ما يمكن اخوها هو اللي عنده العيب مثلا. انت الصقت التهمه بيها، وبعدين ممكن تتكلم مع ابنك في مره ويحصل احتداد. ماما قالت لي ان هي عنيفه جدا. اهو اوعي تفتكر ان كلامك حتى لو قال لك مش موافق عليه بينساه. في خطوره.
1: ولا كان بيهمه لما كنت اقول له حاجه ولا كان بيهمه؟
2: لا هو ممكن في وقتها ما يبانش انه بيهمه، لكن دي حاجه بتبقى ترمي اثر جوه الواحد، بعد كده بتيجي مواقف بتظهرها
0: ويكون رد الفعل بقى يبقى مشاكل بقت في البيت. وزي ما بقول لك في الوقت الاولاني شايفها رائعه، شايفها ملاك، شايفها ما فيهاش غلطه، شايفها زي الفل. يوم من الايام برضو جوزك وخطيبك كان شايفك كده. بلاش نبص بزاويه واحده. احلى حاجه ان الواحد ربنا يديله عينين تبص من عده زوايا، وما افهم ما بين النقد والنقد. انت تحبي ان يتقال عليكي وانت متجوزه جديده ولسه الدنيا مرتبكه معاكي انك مش منظمه؟
1: ايوه عندي استعداد للتنظيم، لكن ممكن تكون الدنيا ايه في الاول كده بتبقى طبعا في شويه لخبطه.
2: طب ما في الاول لازم الزوج كمان حتى لو كان شايف سلبيات لازم في البدايه لازم يشجع السلبيات، لو فضل ينقد فيها من الاول هيخلي في احباط.
1: حضرتك بقى ما بيستحملش كلمه واحده عليها.
0: طب دي حاجه تزعل؟ طب سؤال، دي حاجه تزعل ولا حاجه تفرح؟
1: عمال على بطال.
2: انا بدافع عشان انت تبقي مقتنعه وتبقي مرتاحه، لكن مش مجرد انا بدافع عنها عشان ما استحملش كلمه فيها. فالتشجيع مطلوب.
1: هو كل الكلام كده كويس، واطلع في الاخر دايما انا اللي غلطان.
0: لا لا لا
2: انا مش بغلطك، انا بقول انا بشجعها عشان تنجح في حياتها، ودي حاجه تفرحك مش حاجه تزعلك. دي مرات ابنك.
1: ما هو ماشي افرح بس لو على حق، لكن هيطلعها هي صح عشان اطلع انا غلط؟
2: مش الفكره مين الصح ولا الغلط.
0: خلينا نتفق على حاجه اجمل، العالم يحتوي لاكثر من صح. مش لازم لما انت تبقي صح ابقى انا غلط، مش لازم لما اخونا نشأت يبقى صح يبقى انا غلط. العالم متسع انه يحتوي اكثر من صح. انت كأم صح موقفك وخوفك على ابنك وعايزه تديله صوره ما تبقاش ابيض بس، ابيض واسود، وتنبهيه على العيوب اللي موجوده بحكمه وبهدوء وتخففي العيوب شويه. خليني اكون صادق معاكي. ليه؟ لان الصح ده شيء غير الصح، صح غير الصح، الصح ده حاجه مطلقه لله له المجد، لكن انا عندي صح بس مش الصح. انت كأم ليكي صح بتاعك وهو ليه صح بتاعه، وهي ليها صح بتاعها، ظروفها وتحدياتها ولسه باديه جديد، متدلعة شوية، كان في ضغوط، كان في أسرة، ليها صح مع دنيتها وإنتي وأنا عشناه يوم ما اتجوزنا جداد. فالصح واسع وكبير وجميل، وأوعد حياتك تحطيها إن لو فلان صح يبقى أنا غلط. لا، ممكن يبقى صح وأنا صح، بس صح لي أكتر من وجهة نظر. زي ما أنا شرحت، إنتي قلتي عليها إنها عنيفة، لكن هي لو قعدتي معها أو إنتي لو مكانها، طب أنا مع باقي إخواتي كويسة قوي، أخويا ده بس اللي ببقى عنيفة معاه، ليه حكمته عليا إن أنا عنيفة؟ مش دي صح؟ واللي أنت قلتيه صح، بس اللي أنت قلتيه عايز بقى يتظبط شوية. لاحظت إنها مع أخوها فلان ردودها شديدة شوية، جايز يكون هو السبب من عنده وجايز يكون السبب من عندها. ده لو حبيتي تقولي، لو أنا منك بقى أتحرى الدقة أكتر وأشوف مع باقي الإخوات، ألقاها هادية مع الباقيين مع ده، إذن المشكلة من الأخ مش من البنت. يعني ما تزعليش مني، ما تزعليش مني، أنا كأم مش حكم عدل على مرات ابني.

0: خليني اقول اني انا
1: طبعا انا ما اقدرش انكر ان انا عايزاه يتجوز احسن واحده في الدنيا
0: طبعا،
1: وعايزاه يكون سعيد جدا
0: طبعا،
1: فببقى يعني عايزه افضل ما يمكن، فلما طبعًا بشوف عيب طبعًا ببقى عايزه ايه، خلي بالك حتى مش بس هم مخطوبين يعني بعد ما اتجوزوا برضو يعني على قد ما بيسمح، طبعا هو مش بيقبل مني كلام، بس لو قبل يعني، بس انا كده عايزه اراجع نفسي اقول لحضرتك حاجه برضو.
0: طب لو بنتك عايزه نتكلم، لو دي بنتك وفيها العيب ده
1: استجرى يتكلم عليها كلمه واحده.
2: انت حاطط نفسك بقى في موقف،
0: بص الانسان يوسع ويعرف انه عنده صح وصح وصح، ومجموع الصح ده بقول لك الرب يسوع وسع من دنيا الحقيقه وخلى كل اللي لينا امكانيه بالحب ان نتسع لصح بعض، ولا يمكن ابدا نعيش في دنيا اذا كنت صح بقى انا غلط، لا ليك صح ولازم تحترم وجهه نظري، ولازم نرى ان في وجهه نظر اخرى. الانسان الحكيم يرى من عدة وجهات نظر، أرى مش أشوف من هنا وأشوف من هنا، والمبدأ اللي بقوله لك ده مبدأ من مبادئ الحكمة، كل اللي تريدوا الناس تعملوا معاكم اعملوه أنتم معاهم، كل اللي كنت تتمنيه من حماتك اعمليه مع مرات بيتك. قاعدة تعرفك على طول فين النقد وفين النقد.
1: يعني النقد ان انا اقول العيب كده اللي انا بحسب معناه شايفاه وجايز انا تسرعت فيه وتسرعت في الحكم عليه، عشان فعلا عايزه اراجع يعني اللي انا عملته قبل كده لانه مش عايزه اكمل الحقيقه. انه لو انا زي بحط الدنيا دبش كده في وشه غالبا انا محتاجه اراجع نفسي.
0: بالظبط. وحاجه كمان انك ما حطيتيش نفسك مطرحها، حط نفسك مطرح الانسانه دي.
1: لو حسيت انه الكلام اللي انا هقوله بيهد فيها يبقى ده النقد.
0: اللي انا ما اقبلوش على نفسي ما اقولهوش، اللي انا ما اقبلوش يتقال عليا ما اقولهوش عليها. وحاجه كمان من الطبيعي ان انت تبقى متوقعه ان لازم مرات ابني تبقى جميله ورائعه واحلى واحده واحسن واحده، بس ما تاخدوش مني.
2: طب ما دي كانت امنيتها في يوم من الايام يعني مش كان دي كانت امنيه عندك ان انا اتمنى لك احسن زوجه واجمل واحده واتمنى لك بنت الحلال. جت الجميله وجت بنت الحلال، ايه اللي حصل بس دلوقتي؟
0: لا بس ما تاخدهوش مني.
2: ما ده الصراع بقى اللي ايه يعني احنا كده بنتكلم بين الصح والصح، ما بين الصحين بقى الابن هو المفروم بقى يعني يعني قاعد ما بين حجري رحمه زي ما بيقولوا يعني، فدي بتبقى يعني كانه متقطع ما بين يعني وجهه نظر الام واحتياج واهتمامه بزوجته، ف يعني بيتحط في موقف.
1: الوقت خلاص يعني ما يسعناش احنا الاثنين مع بعض؟
0: لا ازاي؟
2: لا مش فكره ما يسعناش
1: يعني، هو لازم حد او حد.
0: لا هو زي ما برضو كلمنا الام تتحلى بالحكمه، بنكلم الابن النقطه مهمه بس ما اعرفش هيبقى في وقت ليها ولا لا. فكره انك انت الكتاب المقدس بيقول يترك الرجل اباه وامه،
2: يلتصق.
0: في فرق من انك تترك وتنقد.
2: تترك
0: تنقد،
2: تترك وتنقد،
0: تنقد. زي
2: تترك
0: ما قلنا
2: وتنقد.
0: زي ما قلنا النقد والنقد، يعني انا كنت في الاسره دي شايل، يعني انا وماما وبابا مثلا واسرتي ايا ما تكون شايلين البيت،
2: تمام.
0: فانا ماما هي شايله جزء وانا شايل جزء، فجاه انا رحت ماشي كده الدنيا تتكركب وتقع ولا ما تقعش.
2: ما ده الوضع الطبيعي.
0: لا ما هو هنا بقى الوضع الطبيعي اني اعمل هذا الموقف بحكمه وبالتدريج، مش ابقى مالي الدنيا وشايل الدنيا واخد المكان وفجاه اتجوز. انا عارف
2: لما ما شلتش الدنيا انا برضه هيجي عليا اتهام ان انا مش بهتم، يعني ده كمان يعني كمان لا. هيبقى قبل الزواج عالم اهتمام كمان.
0: لا انا اقصد التدرج في الحدث، القضيه
2: يعني ايه
0: التدرج في الحدث؟ يعني انا النهارده مقبل على خطوبه وعارف ان بعد الخطوبه جواز، بلاش ابقى واخد الفراغ كله ماليه في البيت وفجاه همشي شويه بشويه، يتم انسحابي تدريج لان دي امي اغلى ما عندي في الدنيا، ما اقدرش تبقى كانها مسنوده عليا وبعدين تروح ايه خالع ايدي مره واحده. انت عارف لما اشيل ايدي بالتدريج هتتعود، زي اللي بيعلموهم السباحه بيجي يشيل المدرب يشيل مثلا الشخص اللي بيعوم ويسنده بايده وبعدين يسحب ايده ايه تدريجيا، لو نزل ايده مره واحده يرتبك وممكن يقع.
2: بس ساعات بيحصل لما الابن بيحس انه خلاص قرب يسيب البيت ويتجوز مثلا، بيبقى عايز يظهر اهتمام اكتر، عايز يظهر حب اكتر، لانه يسيب علشان يسيب اثر كويس.
0: دي بقى
2: وكمان الام ساعات بتبقى من تعلقها بابنها، لما هتحس انه هيسيب البيت بتبقى العواطف شويه والاهتمام اكتر، فده يبقى ضد فكره التدرج يعني.
0: عشان كده الحكمه نظره مستقبليه، انا عارف اني هكون اسره وهيحصل ان يترك الرجل اباه وامه ويترك هيسيب فراغ، فلازم يكون حكيم وهو بيسيب بالتدريج. أنا بقصد إنه العمل ما يكونش عمل

0: مثلا في شهر اتنين، اصل الام فجاه ايه ده، مالي هنا ومالي هنا ومالي هنا، فجاه كل ده مش موجود. ده شعور صعب جدا كلمه فجاه. الامر لو تم بشيء من التدريج وسحب نفسه سحب نفسه سحب نفسه، الامر هيبقى ايه، مش هيقع بالوقع المؤثر ده. اي شيء يجي بالتدريج الانسان الله عمل فيه قدره عظيمه على التاقلم، زي ما تدخل من سخن البرد، لا تدريجي، زي ما تيجي من مكان مثلا ساقع جدا لمكان سخن جدا تدريجي، ما يجراش حاجه، لكن مفاجئ يجرى حاجه. الانسان فينا مش مصمم على المفاجئيات، يحتاج كل شيء الى تدريج. انا عارف اني دخلت في خطوبه او هدخل في خطوبه، ابتدي اسحب ايدي بخفيف ببعد، بس تدريجي كده، اقول يا رب اديني حكمه، الانسانه العظيمه اللي تعبت فيا وربتني وشقيت فيا، مش عايز اخذلها، مش عايز احسسها انها كانت مركونه عليا وخليت بيها. انت مش هتعمل شيء
1: متوقع بالنسبه لها يعني،
0: مش لا، بس اصل التوقعات حاجه وحقيقه الامور حاجه، التوقعات حاجه وحقيقه الامور. بنقول ان الام عواطفها والست عواطفها جزء كبير في حياتها، فجاه الكائن العظيم اللي كان كل حاجه في حياتها هوب مشي. بس خلي بالك من كلمه فجاه، عارف لو الشيء مر بالتدريج كل شيء بتتاقلم معاه، بس انت محتاج حكمه انك انت زي ما قلنا تترك ولا تنقد، وقلنا الام تنقد ولا تنقد.
2: طيب هو كده انا ابتديت شويه يعني ارتاح، بس انا لسه
0: عشان
2: عندي،
0: انا كلمت
2: طبعا حضرتك انا قلت حضرتك في اول حلقه حضرتك يعني ايه شكلك هتنصفني، بس لسه عندنا اسئله تاني، ولسه الام دي انا عارفه انه هي لسه منتظره حلول تانيه.
0: تمام،
2: فعلى وعد بلقاء جاي وهنكمل في نفس المشكله تاني.
0: تحت امرك.
2: اعزائنا المشاهدين، امي الغاليه، مشاعرك ومعاناتك غاليه قوي قوي عند ربنا، وده اللي خلانا نكون بنسجل الحلقه دي مخصوص علشانك، عشان ربنا عايز يقول لك انه بيحبك قوي، عايزك ترتاحي قوي، عايز يديكي مفاتيح جديده لعلاقه رائعه بابنك. مش عايزه اقول زي اللي فات اللي انت بتتندمي عليه، ده كمان اروع من اللي فات. علاقه مليانه حب ومليانه عطاء ومليانه حكمه. هنتعلم مع بعض ازاي ننقد ولا ننقد، ازاي ان ربنا يدينا حكمه واحنا بنتكلم حتى على الامور السلبيه. وربنا معاكي.
1: عزيزي المشاهد، في نهايه الحلقه زي ما سمعنا ان على كل ابن، وانا معاكم، ان المفروض نتحلق بالحكمه. والنور اللي ربنا بعته النهارده اللي بيقول كده اترك ولا تنقد، يعني الاهتمام والحب والرعايه اللي قبل ما تسيب البيت خليه بشيء من التدريج، عشان يكون شيء هين عليك وكمان شيء هين على والدتك. ربنا معاكم.

0: مراحمك على كل أعمالك.
1: الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

أحبائي وأعزائي أغلى مشاهدين في الدنيا، مساء البركة والسعادة على حضراتكم. ليلة جميلة مبهجة مليئة بالجمال والأمنيات الحلوة على الجميع، في ليلة من ليالي ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. النهاردة موضوعنا جميل وحلو كعادتنا، يا رب يكون المواضيع بتنال رضاكم. عنوان الموضوع أقوله وبعدين أشرحه. بنتكلم على حاجة اسمها هرمون التوتر، بين قوسين الكورتيزول. عايزين أكيد كلنا سمعنا عن ما نسميه بالكورتيزول، هو باللام مش بالنون. يعني الكورتيزون ده موجود في الحيوانات أصلا، كان هو كورتيزول لدقة النطق. يعني ده إحنا بنسميه في شغلنا هرمون.

التوتر. ايه هرمون التوتر او بنسميه هرمون الخطر؟ يعني سواء الاسم ده او الاسم ده الاتنين صح. ايه حكاية هرمون الخطر دي؟ تعال ناخد فكرة عن الكورتيزول الموجود في جسمنا. الكورتيزول هو سيد الهرمونات في الجسم كله. هذا الهرمون الجميل القوي العنيف المهم جدا جدا جدا، ربنا خلقه لمواجهة الأخطار التي تعرض ليها الإنسان، أو لمواجهة التوتر اللي بيتعرض ليه الإنسان. إيه بقى فكرة الكورتيزون ده؟ بيطلع من غدة هنا فوق اسمها الغدة النخامية، بتطلع هرمون اسمه الـ ACTH أدرينو كورتيكوتروفيك هرمون. الهرمون ده اللي هو المحفز لإفراز الكورتيزول يطلع في الدم، يجي الغدة هنا موجودة فوق الكلية، غدة صغننة جدا جدا قد النمنمة كده، اسمها الغدة الجار كلوية، أو بيسموها السوبر أو الفوق كلوية، جار كلوية وفوق كلوية، موجودة قدامكم في الرسمة اهي. يحفز الغدة دي لإفراز هرمون الكورتيزول، هرمون الكورتيزول ده بيطلع أثناء الأخطار اللي بنتعرض ليها. عشان أقدر أقرب لكم الفكرة، تعالي نحكي حكاية. حضرتك اتعرضت بعد الشر لأي مخاطر؟ زمان كانت الناس بتتعرض للأخطار، حيوان مثلا مفترس يهجم عليها، طلع له أسد، يبقى عاوز يجري طبعا، لازم يجري، فلازم العضلات كلها تبقى قوية، لازم السكر يعلى في الدم عشان يغذي المخ، لازم العين توسع علشان تشوف الرؤية مجالها أوسع، لازم العضلات تبقى قوية عشان تقدر تنتفض وتجري، فبيحفز كل الجسم لإفراز القوة اللازمة للعضلات. ده ينفع أثناء الخطر المؤقت اللي هو الحاجة الصغيرة اللي احنا بنحتاج فيها للخطر. بعدي الشارع عربية كانت بعد الشارع تخبطك فرحت موقف، أو جريت مرة واحدة حد حاول يعتدي عليك فبتدافع عن نفسك، الخطر. والأخطار اللي احنا بنتعرض ليها أخطار طبعا أكيد مؤقتة. يعني مشكلتنا بقى في هذه الحلقة مش ان الخطر جالك الصبح مثلا وانت بتعدي الشارع او حد بيحاول يضايقك، لانك انت طول النهار في توتر، فاحنا عودنا جسمنا، اسمع الجملة دي كويس، يعني لو انت عايز تركز ركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. احنا معودين جسمنا على التوتر المستمر، كرونيك ستريس، فبدل ما الكورتيزول ده بيطلع وقت الخطر ثم يهدأ ويختفي، بقى الكورتيزول عندنا طالع عمال على بطال، صبح ظهر ليل عصر نوم، طول النهار عالي. يعني احنا لو جينا قسنا الكورتيزول في دم البني ادم تلاقيه على الصبح الساعة 11 اللي يوصل لقمته، وبعدين يبتدي ينزل ينزل ينزل لغاية بعد الظهر تلاقيه نزل قوي، لان المفروض ان انا بصحى الصبح عندي مشاكل اليوم ضغوطات اليوم وباخر النهار بيختفي. في البني ادم المعاصر في الزمان اللي احنا عايشينه ده بسبب الضغوط المتكرره زي ما هقول حالا، بقى الكورتيزول عالي عالي عالي لفوق، انا رافع ايدي، عالي قوي قوي قوي قوي قوي طول النهار. فبقت الغده اللي المفروض تشتغل شويه وتنام او تهدى بقت شغاله على طول، عماله على بطال، فبقى كل حاجه في الجسم شغاله زي الموتور بتاع العربيه اللي ما بيهداش ما بيبردش. بقى المخ شغال والجسم شغال والعضلات شغال، كله شغال. فدخلنا في حاجه اسمها كرونيك ستريس، هرمون التوتر المزمن. الجمله دي هي اساس الحلقه بتاعتنا كلها. وبالتالي لما بنخش في توتر هتبتدي تحصل لنا اعراض اسمها اعراض الكرونيك ستريس. طبعا عشان نعالج الكلام ده، المعلومه الاولى ان احنا محتاجين صبر طويل، لان الكلام ده بيحصل على مدار شهور وسنين وفترات طويلة وبقالنا سنين مشدودين. فلما النهاردة نتكلم في العلاج مش هنبتدي العلاج يوم الاربعاء الساعة 9 بالليل الساعة 10 ونص تبقوا كويسين، لا، ده انت عاوز لك اسبوع واثنين وثلاثة واربعة عبال ما توطي التون بتاع غدد المخ دي وبتاعت غدد الغدة الجار كلوية. حلو كده؟ طبعا للعلم يعني معلومة صغيرة حابة أقولها في الأول، إن الكورتيزول هو الهرمون الوحيد اللي بيزيد مع تقدم العمر. يعني كل الهرمونات بتقل مع تقدم العمر، هرمون النمو طبعا بيقل، الهرمونات

الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون بتقل، كله بيقل، الغده الدرقيه والغده الدرقيه كله بيقل، الا الكورتيزون اللي بيزيد، ما عدا الكورتيزون هو بيزيد مع تقدم العمر. طبعا ليه؟ بسبب تعرض الانسان للضغوط المستمره. طيب المعلومه اللي بعد كده ان ارتفاع الكورتيزول هو السبب الرئيسي لكل الامراض. يعني دلوقتي في الطب الحديث لان ان كل امراض البني ادم، اي مرض، قول لي اي مرض وانت قاعد كده قدامي بعد الشر عليك وعليا وعلى اللي حواليا، كل الامراض اللي في الدنيا طالعه من التوتر المستمر. يعني السكر ماشي، السمنه ماشي، اللي بالكورتيزول بيعلى عنده ما يعرفش يخس ويجي له سكر وجهازه الهضمي يتلخبط والدوره تتلخبط عند المراه والحمل يتلخبط وكل اعراض، والسكر يعلى والضغط يعلى والكبد يتعب والمصارين تتعب كله، والنوم يتلخبط زي ما نشوف حالا بعد شويه. وبالتالي احنا بقى حلقتنا النهارده لو لقيت اي عرض من الاعراض اللي هقولها دي، حتى لو عرض واحد، القاعده بتقول مش لازم يبقى عندك كل الاعراض عشان تعرف ان الكورتيزول زياده. لا، ممكن عرض واحد يزيد تستنتج ان بقيه الاعراض زايده. خلاص؟ وطبعا بعد الحلقه مش مطلوب منك انك تروح تحلل الكورتيزول، لا، لان الزياده زياده طفيفه، المعمل ما بيلقطهاش. يعني امتى الكورتيزول اللي احلله في المعمل؟ في الامراض الشديده اللي هي بقى الغده الجارده الجاركلاويه دي بتفرز كورتيزول بكميه كبيره قوي قوي قوي قوي، ودي امراض يعني غدد صماء. لكن في ظروفنا اللي بنحكيها النهارده مش هتلاقي الا نسبه بسيطه، المعمل ما بيلحقش يقيسها بالاجهزه بتاعته. فأي حاجة من اللي هقولها بعد شوية إذا زاد حاجة يبقى عندك العشرة الباقيين 100% زي دي. خلاص؟ يبقى أول حاجة اتكلمنا فيها النهاردة إيه هي المعلومات اللي لازم تعرفها عن الكورتيزول؟ إن هو بيطلع من المخ، بيشتغل على غدة الجاردة الرقية، إنه محتاج صبر في علاجه، إن هو هرمون التوتر، إنه الهرمون الوحيد اللي بيزيد بتقدم العمر. اتنين، إيه هي أعراض ارتفاع الكورتيزول او اللي هو هرمون التوتر المستمر؟ اعراض ارتفاع الكورتيزول تغيرات جسديه ونفسيه تؤثر على كل الجسم. يلا معانا كده واحده واحده نستعرض هذه الاعراض. اول حاجه الاعراض الجسديه، اول حاجه زياده الوزن. الوزن يزيد، الناس اللي بتشتكي انها مش بتخس وبالذات في منطقه الكرش اللي بيسموها الدهون الحشويه او الفيسرال فات. الناس في مصر اغلبنا في مصر لو تلاحظوا تلاقي ان السمنه غالبا بطنه كبيره. تضخم الدهون الحشويه ده معناه ان الكورتيزول زياده. الوش يبقى شويه منفوخ، يعني الوجنتين منفوختين يسموها المون فيس. واحيانا كمان في المنطقه ما بين الكتف اليمين والكتف الشمال عن القفا، قفا يا قفا، تلاقي المنطقه دي متضخمه شويه. يبقى اول حاجه السمنه بالاشكال اللي انا قلتها، اهم معلومه ان السمنه تبقى في المنطقه الحشويه. تاني حاجه الجلد، يبقى رقيق يترقق، يسموه ترقق الجلد، والكدمات سهله جدا تبان فيه، وحب الشباب يبان، والتئام الجروح يقل، يعني لما الجرح ما يخفش بسهوله يعني. ثلاثه الارهاق العضلي، عضلاته تبقى مجهده. فكرتها طبعا ليها شرح وتفسير ان الكورتيزول بيكسر العضله عشان يطلع سكر، فيخلي العضله فيخلي السكر يعلى في الدم عشان يقدر يقاوم الخطر، هي فكرته كده. بس طبعا يقعد زايد زايد زايد زايد، العضله بتتكسر فيجي له ارهاق عضلي وشعور مستمر بالتعب الارهاق، يسموه كرونيك فاتيك سندروم، وعدم القدره على بذل مجهود، وينام طول النهار وطول الليل، او يبقى عنده ميل للنوم، يا نوم يا نوم، النوم النوم للنفس ثبات، طوبى لمن نام عن الزلات. ارتفاع المؤشرات الحيويه، ايشي ضغط وسكر وكوليسترول، الحاجات دي بتقول ان عندك ضغوط مستمره. الناس اللي عندها سكر يا جماعه، بالذات النوع الثاني، اللي عندها كوليسترول، اللي عندها ضغط ما بينزلش. عشان كده دلوقتي حتى في علاج الضغط الدكتور لو شاطر يقول لك لازم تستشير طبيب امراض نفسيه، لان انا عمال اكتب لك في ادويه ضغط واثنين وثلاثه واربعه وما بتنزلش. يروح كاتب لك قرص مهدئ الدكتور او مضاد اكتئاب، تلاقي ضغطك نزل في الارض. دي الاعراض الجسديه. الاعراض النفسيه بقى

اضطراب النوم، اللي عنده كورتيزول عالي وتوتر مستمر النوم بتاعه متلخبط. اولا يجي له ارق، صعوبة في الدخول في النوم، ويصحى بالليل فترات متقطعة من 2 ل 4،

مربى وشوية عسل وطحين، اضرب كل لغ السكر برضو بيتلخبط، فيروح عامل له الأرق والأكل الليلي ويتخن طبعا الدهون الحشوية. تقلبات المزاج، شاعر باستمرار انه مشدود، تحس ان جسمه كله مشدود، عينه مبرقه، قاعد على الحافه يسموه اون ذا ايدج، تلاقي اللي عنده كورتيزول تلاقيه قاعد عمال يهز في رجله كده، خد بالك ازاي، وتلاقيه قاعد على طرف الكرسي هيقوم يديك بالبوكس، قلق مستمر، سرعه الانفعال العصبيه مش اي كلمه الثريشولد بتاعه يطلع في السماء، زعيق، خناق. لسه كان عندي قريب حد بيستشيرني بيقول لي مراته بيتكلم معاه في موضوع طلعت فيه، وانت ما لكش كلام عليا وانا كلامك ما يمشي، ايه اللي حصل لده كله؟ هي كورتيزول بيبك من وشها يعني. فسرعه الانفعال والعصبيه والعنف، ايه كمان تاني؟ التركيز، صعوبه التركيز والنسيان المتكرر، الناس اللي بتنسى كتير وما بتركزش كويس متوترة. أشهر أسباب النسيان مش الألزهايمر، ارتفاع الكورتيزول، التوتر. تاخدين بالكم كده، أنا تقريبا لفيت على المنهج كله يعني. يبقى الجسم كله يتلخبط، إيشي سكر وضغط وكوليسترول وحموضة وسكر عالي وضغط عالي إلى آخره، وإيش أعراض نفسية من أرق وما بين اضطراب نوم وتقلبات مزاج وفقدان للتركيز، ادي اعراض ارتفاع الكورتيزول. ثلاثة، ايه المعلومة الثالثة اللي هنقولها؟ يبقى احنا اتكلمنا الاول عن معلومات عن الكورتيزول، بيطلع من المخ الهرمون المحفز ليه، انه بيبقى عالي على فترات الاسترس الطويلة، وانه عشان نعالجه لازم عايزين وقت طويل. اتنين، اتكلمنا على اعراض ارتفاع الكورتيزول، التوتر المستمر. ثلاثة، اسباب ارتفاع الكورتيزول، ايه اللي بيرفع الكورتيزول؟ ايه اللي بيجيب لنا توتر؟ حاجات في الاكل وحاجات اسمها عادات، انا حاولت اقسمهم. طبعا الموضوع اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه في نص ساعه محتاج كان ساعات طويله عشان نلخصه بابسط طريقه ممكنه، فانا لخصته لكم في نقطتين يعني. اول حاجه عادات سيئه في الاكل او انواع معينه من الاكل، ثم عادات يوميه خاطئه يعني. الاكل اول حاجة السكر الكتير، وبالذات لما يكون السكر طالع نازل طالع نازل، ده يحفز افراز الكورتيزول. اول ما السكر يعلى الكورتيزول يعلى. نفس الكلام النشويات، ما هو السكر ده مش بس سكر ابيض يعني، مش بس كوباية شاي وعليها معلقتين سكر، المعجنات والعيش الابيض والدقيق الابيض وكل ما هو معجنات النشويات، وهنقول لكم حالا العلاج، بس ركزوا في الاسباب دلوقتي. النقنقه، انتوا عارفين يا جماعه احنا نموت في النقنقه، اللي هو ما بين الوجبه والوجبه ناكل وجبه، يقول لك انا بنقنق، دي ترفع السكر وتنزله برضو، تلخبط السكر وبالتالي تزود هرمون التوتر. ايه كمان تاني؟ البروتينات القليله والنشويات العاليه، يعني عدم التناسب ما بين البروتينات اللحوم والفراخ والاسماك الى اخره والنشويات، لما يكون النسبه بين الاثنين مش متلخبطه، يعني نشويات كتيره ولحوم قليله. ده بالنسبه للجسم يعتبر زي الخطر، فالجسم يعتبر انه ما خدش كفايته من السعرات الحراريه الحلوه يعني، فيبتدي يعلى هرمون التوتر. عشان كده هنقول حالا نركزوا في الكلام ده، لان هقول في العلاج هنعمل ايه. ايه كمان تاني؟ نسيان الفطار، لو ان الناس اللي بتنسى تاكل، اللي بتنسى تاكل الصبح اول ما تصحى من النوم الكورتيزول بتاعها بيعلى. عشان كده كنا زمان بنقول الفطار ومش الفطار، لا ده دلوقتي مهم جدا انك لما تصحى لازم تاكل لقمه اول ما تصحى، ان شاء الله تكون لقمه كويسه بس يكون فيها بروتينات كويسه وعيش قليل. ايه كمان تاني؟ الصيام المتكرر لفترات طويله، اللي هي الفترات اللي بتقعد 16 ساعة. كان زمان الكلام عن الصيام المتكرر يقول لك، أو المتقطع آسف، لفترات طويلة يقول لك ده بيخسس، بس له عيوبه. من ضمن عيوبه إنك أنت لما تسيب الجسم محروم من الأكل لمدة 16 ساعة بتوتره. بالذات لما بنتقدم في العمر، يعني فوق ال 40 وال 45 وال 50

الصيام المتقطع بيبقى مش مقبول ابدا. واخدين بالكم ازاي؟ الجانك فود، الجانك فود بقى اللي هو الاكلات اللي موجوده في محلات الاكل، لان محلات الاكل ما بتعملش اكل صحي. اتمنى طبعا تبقى في محلات اكل بتقدم اكل صحي. اغلبيه محلات الاكل هي الفاست فود، الوجبات السريعه، لا دهون كتيره ولحوم مصنعه وبطاطس مقليه وبيبسي عليها سكر. التركيبة دي من الدواء انت بتحرم الجسم من الاكل اللي بيسموه الاكل الكاذب، عبارة عن مواد غذائية غير مفيدة، اكل كاذب، فولس فود او جانك فود، ما فيهوش لا فيتامينات ولا معادن ولا اشياء تغذي الجسم، يا دوب بتديك دسم كاذب. فالوجبات السريعة اللي هي جدت على العالم الفترة الأخيرة. جفاف الجسم، عدم شرب المية. بصوا يا جماعة، احنا قلنا الكلام ده للمرة 10، لازم يبقى جنبك شوية مية، تجبر جسمك ان وقت التاني يشرب مية، كوباية على الأقل كل ساعة على الأقل. عدم شرب الماء وجفاف الجسم يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، توتر. عدم تناول الأملاح المعدنية المناسبة، المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك، كل ده يرفع هرمون الكورتيزول. يبقى المجموعة الأولى من الأسباب عدم تناول أكلات صحية طيبة تلخبط هرمون الكورتيزول. اتنين، عادات. عادات بقى بترفع الكورتيزول. واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد، عد معايا 100 واحد. النوم السيء، لخبطة النوم والسهر. ربنا خلق البني آدم ينام بالليل ويصحى بالنهار، وعنده دورة اسمها دورة النوم. المفروض احنا اول ما بنصحى يا جماعة، ربنا خلقنا نشوف الضوء الشمس الطبيعي اللي هو اللون الاحمر. احنا قلت لكم المعلومة وهقولها تاني، بنشوف في الموبايل اللون الازرق، وغالبا في الشقق وفي الاوض مفيش حد حاطط نور احمر، مفيش حاجة زي نور ربنا، كله نور ابيض. واخدين بالكم ازاي؟ النور الاحمر ده بتاع الشمس بس. فالمفروض احنا لما بنصطبح الصبح بنشوف اللون الاحمر، نقعد فيه طول النهار اللي هو اللون الجميل الحلو ده، الدنيا تظلم، نبتدي المخ سنه سنه يهدى والبني ادم ينام. لما النوم بيتلخبط والبني ادم ما بينامش كفايه ويسهر فترات طويله قدام الموبايل، الجهاز الغريب ده مع الاضواء الزرقاء دي بينبه غده الكورتيزول او هرمون الكورتيزول ده. فالسهر الجامد العنيف قدام الشاشات، عشان كده خلي بالكم من المعلومة دي، للناس متوترة، انتوا بتاخدوا الكلام ده على خفيف، لا ده الكلام ده مهم جدا جدا جدا جدا. ايه كمان تاني من العادات؟ الرياضة الجسدية العنيفة. مش كل الناس يناسبها رياضة عنيفة على فكرة، الناس اللي بتروح الجيم ساعتين ثلاثة في الأسبوع، محدش بيروح الجيم، احنا بننهج في الأسانسير أساسا. أنت بتنهج وأنت طالع من الدور التاني للتالت. لكن الناس اللي بتروح الجيم بقى وعمالة تعافر وتشتغل ساعات طويلة، ده بيرفع الكورتيزول. العكس، الاستكانه بقى، انك انت تقعد في البيت سوري يعني مفخد ورامي جسمك ومتحركش، يعني لا العنف قوي ينفع ولا الحياه الهادئه دي ينفع، كل ده بيرفع هرمون الكورتيزول. الموبايل على طول، فكره السكرولينج، انتوا عارفين السكرولينج، سمعتوا عنه قبل كده؟ انا اقول لكم، لو انت تفتح الموبايل بتاعك، كان زمان ايام قبل اختراع البسبوسه، كان زمان البني ادم يفتح الكمبيوتر يتفرج على النت، وكانت الافلام بقى. دلوقتي قعدت تختصر تختصر تختصر، بقت النت على ايدك، وبقت الافلام والفيديوهات بقت كانت اللي بنص ساعه والساعه، بقت تنزل لربع لخمسه لدقيقه لنص ثانيه لنص دقيقه. وبقى البني ادم يعمل حاجه اسمها سكرولينج، مفيش خلق، ويمسك البني ادم الموبايل يقعد ينزل ينزل ينزل، اسمها الريلز. دي كارثه، كارثه انسانيه. ليه؟ اولا مفيش هدف للكلام ده، انت بتقعد تعمله كده زي البتاع ده. في ناس تقعد، انا في واحد شفته مره بيعمل سكرولينج كده، باصص للناحيه التانيه، فالفكره يعني مش باصص للموبايل، ايده بتعمل كده وهو نايم. امه بتقول لي، يعني مش انا شفته طبعا، امه بتقول لي ده بالليل بيقعد يعمل كده، صباعه بيلعب، يموت الزمار وصباعه بيلعب، فينام وصباعه بيلعب، سكرولينج بلا هدف يعني.
بالاضافه انك انت بتشوف كميه معلومات ضخمه، احنا مش متعودين ان احنا انت تشوف معلومات معلومات معلومات،

مخك ما بيستحملش كمية المعلومات دي، مش مصمم لاستقبال الكم ده من المعلومات. انت لما بتيجي تقرا كتاب، اي كتاب من دول، بتفتح الكتاب يا مسهل سهل، ادي الجلدة وادي الفهرس ويا يا اللي معاك الدنيا الديني، وتقرا السطر وتخطط كان زمان الكلام ده. دلوقتي الناس بطلت الكلام ده خالص، مبقاش عندها خلق انها تمسك الكتب، والمعلومات كانت بتخش بالراحة ومتسلسلة. دلوقتي معلومة تلاقي نفسك بتتفرج على فيديو مسرحية، حتة من مسرحية، وراه معلومة، وراه مشكلة، وراه هجوم من حد، وراه حد بيزعق، ورا بعض ورا بعض، مش مترابطين، ومعلومات كتيرة، فالدماغ مش مستقبلة، فبتخش في حالة توتر شديد. ايه كمان تاني من العادات السيئة؟ عدم الاهتمام بالراحة. شغل طول النهار مفيش راحة، مفيش استرخاء. عشان كده حتى الناس لما بتروح تسافر المصيف برضه هي نفس الناس، يبقوا قاعدين مع بعض ماسكين موبايل. لما رحت في المصيف تعمل ايه؟ سيبه. احيانا لما اروح النادي مرات الاقي حد كده من الجيل القديم، اللي هم بقى الكبار السن والمقام، قاعدين كده على الترابيزه بتاعت النادي بيتاملوا في الحياه، ولا موبايل ولا حاجه، يا دوب بالكتير من وقت للتاني تلاقي جورنال كده، وين يقفلوا يقعد هادي كده، الناس تيجي تقعد تتكلم معاه، والحياه جميله ولطيفه وحلوه، ده دماغه رايقه. لكن موبايل في المصيف كمان يبقى ما عملناش حاجه. ايه كمان تاني؟ العلاقات السامة، واحدة من أشهر أسباب التوتر طبعا. الناس اللي بتكبس على مراوح صدرك دي بتضايقك وتنغص عليك عيشتك. يبقى ملخص الأسباب بتاع الكورتيزول: أكلات غلط، عادات غلط. حلو؟ آخر معلومة بقى نقولها النهاردة ونختم بيها الحلقة المهمة دي: علاج ارتفاع الكورتيزول أو الهرمون التوتر، العلاج التوتر المزمن يعني. باختصار هنعكس كل اللي قلناه. عد معايا: واحد، الاكل، عايزين نعالج التوتر، نهدي هرمون الكورتيزول، هناكل اكل صحي، بلاش الجانك فود، حتى لو نفسك تروح مطعم روح مطعم كويس، تقدم الاكل بتاع ربنا الحلو الطبيعي، خضار واللحمه ويا ريت يبقى الكلام ده في اضيق الحدود، الدنيا كمان غلا حتى دلوقتي. لكن بقى أكلة البيت الحلوة المسبكة المعمولة بشكل صحي، بالسمنة الطبيعية الحلوة، بالعيش البلدي الجميل، بالخضار بتاع ماما الحلو ده اللي احنا بناكله ده، مهم جدا. نمرة اتنين: زود البروتينات وقلل النشويات. قلنا الكلام ده، والسكريات تاخدها من مصادر طبيعية، يعني لازم الكلام ده يبقى من مصادر طبيعية مش الجنك فود. وقلنا نزود النسبة، لأن النسبة دي مهمة جدا جدا جدا. بطل نقنقه، فكره انك انت تقعد ما بين الاكله والاكله تاكل لي اكله، ده ما ينفعش. تفطر، تتغدى، تتعشى، ده اذا كنت تقدر يعني تاكل 3 مرات بالكتير في اليوم، لكن فكره انك تاكل 5 6 7 مرات وكل غدوه بينها غدوه وكل عشوه بينها عشوه، ما ينفعش الكلام. معلومه مهمه كمان: بلاش قهوه على الريق ولا قبل النوم ب 8 ساعات، يعني إذا نفسك تشرب قهوة، لقوا إن القهوة على الريق بتأذي جدا الجهاز العصبي. فأول ما تصحى أوعى تشرب فنجان القهوة. لازم تاكل لقمة الأول. أنا عارف في ناس بتشرب القهوة على الريق، غلط. بتزود هرمون التوتر، لكن لما بتاكل الجسم بيبقى برايمد، متهيأ لاستقبال فنجان القهوة بتاعك. تاني معلومة: المكملات الغذائية اللازمة لتقليل التوتر. ناكل ايه بقى يا جماعة؟ أول حاجة مضادات الأكسدة. شاي الأخضر ممتاز. شوكولاتة الغامقة الدارك اللي هي عشان ما يبقاش فيها سكر، ممتازة. الكمثرى والموز ممتازين. الأوميجا 3 مهم جدا جدا جدا. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك زي الزبادي، ونوع معين من الزبادي زي قلنا الزبادي الاخضر مهم قوي، يبقى فيه نسبه البكتيريا النافعه اللي موجوده للجسم. الفيتامينات والمعادن المهمه لتقليل التوتر: فيتامين د وكاف 2 كي 2 ومغنيسيوم باي نوع من انواعه.
وعشان أريح

يحكوا الناس اللي بتحب تاخد المكملات الغذائيه بدل ما تروح تاخد من ذاك ومن تلك ومن هذه ومن هؤلاء، في حبوب موجوده لفيتامينات متجمعه كلها في كبسوله مشهوره قوي. طبعا ممكن اقول الاسم انه مشهور قوي، اسمه سنترم، في كل الفيتامينات المطلوبه لو انت مش عاوز تدوش دماغك. ولو السنترم غالي عملوا سنترم مصري، ولو السنترم المصري غالي عليك في يعني كبسولات فيتامينات بتتباع في الصيدليه كتير بقى، انواع واشكال فيها الكميات المطلوبه في اليوم كله، كبسوله في اليوم حلوه قوي. لكن لو انت مع الدكتور بتاعك وقال لك خد النوع ده، تزود بقى كبسوله الفيتامين المطلوب. يعني مثلا لو انت فيتامين د ناقص بناخد فيتامين د، لو انت الزنك ناقص بناخد زنك، لو المغنيسيوم ناقص وهكذا. ثلاثة، الرياضة. قلنا بقى الرياضة مهمة أوي أوي أوي، وخد معاك كلمات، ثلاث كلمات مهمين جدا في الرياضة. يعني لو واحد عايز يلعب رياضة، قليل هادئ دائم، أبسط رياضة في الدنيا المشي من نص ساعة لساعة 3 أيام في الأسبوع. حلو كده؟ 3 أيام في الأسبوع من نص ساعة لساعة. طب كتير عليك نص ساعة؟ امشي 5 ل10 دقايق كل يوم. مش قادر تعمل الكلام ده، امشي واقعد على قد ما تقدر، المهم لازم جسمك يتحرك. بلاش الرياضة العنيفة قلنا، لكن المشي ده مهم جدا جدا جدا لتقليل التوتر، بيطلع كل الطاقة المطلوبة. واختار الساعات الرياضة في جسمك بيحبها عشان ما تزودش التوتر. يعني مش ما تجبرش نفسك على المشي بالعافية دلوقتي، شوف انت بتحب تمشي الصبح الظهر العصر الليل زي ما انت عاوز، تحب تنزل في الشارع، تمشي في البيت، تروح النادي، تتمشى على النيل، المكان اللي انت عايزه. يبقى رياضة. قضاء وقت في الطبيعة مهم جدا. كنا لسه بنتكلم الفترة اللي فاتت في وسائل الإعلام عن الأشجار وأهمية الأشجار. الأشجار مش موجودة بس عشان الشكل، ده مهم جدا للحالة المزاجية للإنسان، إنك أنت تنزل في الشارع وتشوف الشجر الأخضر الجميل وتتحرك بين الزروع، ده مهم جدا جدا. حتى لو ترجعوا للكتاب، كان المسيح بيطلع بين الزروع ويتحرك وياخد التلاميذ الى مواضع خلاء وياخدهم ويقعد يتكلم معاهم. الزروع والطبيعه مهمه جدا جدا جدا، احرصوا لهذا الكلام ده. الناس من جدودنا كانوا بيطلعوا في شم النسيم على المنتجعات والكلام ده عشان ينبسطوا مع العيله، يعني اخرج شم هوا. رابعا، النوم، سليب هايجين، قواعد النوم. ثبت مواعيد النوم لو سمحت على قد ما تقدر، يعني مثلا عاوز تنام معاك لغايه 11 12 بالكتير واحده، لكن فكره 3 و4 ده مش مطلوب ابدا، كل واحد حسب ظروفه، المهم تفصلها. يعني قلل استخدام الشاشات قبل ما تنام، يعني بلاش الشاشات، احنا قلنا النور الاحمر ده نور ارتفيشال، فكفايه بقى عينك تهدى بالليل. حتى لو نفسك تقلب في الموبايل يبقى تقليبه خفيفه وتخش تنام. وقلل سطوع الإضاءة، يعني لما تقعد على الموبايل ما تقعدش في الضلمة ضربه في عينك، ولع النور حواليك عشان الإضاءة ما تبقاش متركزة داخل المخ يعني. خامسا وأخيرا، تنظيم الجهاز العصبي. أحيانا الجهاز العصبي بتاعنا بيبقى معلق في حتة فوق مشدود خالص خالص خالص، فبننصح بعض الناس إنهم يعملوا حاجة اسمها تقليل الفايت أند فلايت، اللي هو حالة التوتر الشديدة. بننصح بحاجة سهلة قوي اسمها تمارين التنفس. طبعا في تمارين كتيرة، لكن ده أشهر وأسهل تمرين. خد نفس، اكتمه بس اوعى تزور، تمام، وبعدين طلعه، عد 5 2 1 5، خد نفس اكتمه في ثانيتين، طلعه في 5 5 2 5، يبقى خد نفس اكتموا طلعوا. كرر الحكايه دي مرتين ثلاثه في اليوم في القعده الواحده، ده بيحفز الجهاز الباراسمبثاوي فبيهدي التوتر. يعني طبعا في تمارين اخرى يعني بتطلب من البني ادم، لكن يعني ده اسهل وابسط تمرين يعني. خلاص، ادي يا جماعه الافكار الرئيسيه لعلاج هرمون التوتر. يا رب يا رب كل اللي بيسمعوني يكونوا خدوا دروس النهارده، فان التوتر

المزمن هو السبب الرئيسي لكل الأمراض، وإن ما أسهل إن إحنا نتجنبه بتنظيم عاداتنا الغذائية، أكلاتنا، مكملات، الراحة، النوم، الرياضة، يعني كل العوامل دي مع بعض تخلق للجسم حالة هادية جميلة، يقدر يرتخي ويبقى هادي وجميل ويقدر يمارس حياته بقوة وجمال إن شاء الله. مع خالص تمنياتي بالشفاء للجميع. دلوقتي بقى فاصل صغير نطلعه، ثم نلتقي بعد الفاصل لاستقبال أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا. هو ترفيه.

عدي بثوان الراحة في ساعات الغريبة عدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها وللنشيد عدي وهتعدي بثوان الراحة في ساعات

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، دلوقتي في انتظار أسئلة حضراتكم. أنا بس عاوز قبل ما نبتدي إجابة الأسئلة، أنا عايز أسألكم سؤال وتردوا عليا، أو كل واحد يرد يعني. هل أنتم متخيلين حجم المجهود اللي بيتبذل في القناة وفي استوديو التصوير عشان البرنامج ده يطلع لكم؟ أنا آخر وأقل واحد بيعمل مجهود، لكن بأمانة لما شفت أو بشوف كل مرة المجهود اللي بيتبذل من السادة المشرفين على المكان، سواء المخرجين الأفاضل أو مديرين التصوير أو الصوت، أو من أصغر واحد لأكبر واحد، عايز أقول لكم حاجة فوق الوصف. كمية المجهود اللي بيشتغلوا عليه من صباحية ربنا عشان الكام دقيقة دول يطلعوا بالمنظر الجميل اللي أتمنى يكون بيلاقي رضاكم يعني. فربنا يبارككم جميعا، طبعا سواء هنا في مصر او طبعا الاحباء في امريكا يعني. شكرا جزيلا. نبدا في انتظار تليفونات حضراتكم، تفضلوا يا جماعه تحت امركم. الو الو
1: الو، مساء الخير دكتور. مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.

0: ازي حضرتك يا دكتور؟ يا رب تكون بخير يا رب.
1: كله جميل، اتفضلي.
0: يا رب دايما يا دكتور. استاذن حضرتك، انا والدتي عندها 75 سنه، عملت يا فندم ثلاث عمليات غضاريف، تمام؟ وبعد ما عملتها جالها سقوط في القدم، فالدكتور خلاها عملت علاج طبيعي، وبرده لحد الان هي بقى لها 3 سنين لحد الان ما بتعرفش تمشي على رجليها. يعني يا دكتور رجليها وهي ماشيه زي ما تكون كده ايه، بتخونها وبتتقلب.
1: الكلام ده جه،
0: كمان يا دكتور؟
1: الكلام ده جه بعد العمليه؟
0: ايوه يا دكتور، بعد العمليه على طول لقينا رجليها شكلها اتغير. يعني هي شالت 3 غضاريف تقريبا، تمام؟ بعدها لقيت شكل رجليها اتغيرت، الدكتور طلب منها وقال لها بالعلاج الطبيعي هتتغير وبتتحسن. وبعد كده يا دكتور راح طلب منها قال لها ممكن اعمل لك عمليه باين شد عصب او حاجه زي كده.
1: لا، هو العمليه،
0: وهو قال لها لا انت برضه ست
1: العمليه مش هترجع رجلها كويسه، العمليه بس هتخلي رجلها ماسكه نفسها شويه، لكن الرجل بعد ثلاث سنين من العمليه ما العضله ما بترجعش.
0: طب يا دكتور، هي كان لها حاجه كده بتلبسها في رجليها كده عامله زي الـ زي الـ زي العظم كده،
1: مظبوط،
0: لبسها برضه فتره وبرضه ما ظبطتش معاها. اسمه ايه يا دكتور؟
1: للاسف هو كان المفروض الكلام ده يتلحق بعد العمليه خلال اسابيع، لكن لما نقعد 3 سنين بتبقى العضله كشت. فعشان اكون بس مش عاوز اضايقك، لكن ده مش هترجع طبيعي.
0: طب يا دكتور، هي بتلبس برضه انكل والحاجات دي كلها برضه ما فيش اي فايده، هي في اي حاجه ممكن تقدر تلبسها طيب او تظبط رجليها لانها بتخونها على طول وبتقع وهي ماشيه؟
1: ما فيش غير انكل
0: وماشيه على عكاز.
1: هو للاسف الانكل كويس وعكاز وحد يبقى جنبها، يعني نتعايش مع الموقف. انا اسف اني بقول لك كده، بس انا مش هضحك عليك يعني.
0: ربنا يخليك يا دكتور، بس هو الدكتور ما قالناش كده، قال لنا هي ممكن فتره بعد العمليه. يعني لما اخذ يا دكتور لقيت رجليها بعد العمليه وبعد ما خلصت من العمليه رجليها ملوحه، فبقيت اسال الدكتور بقول له يا دكتور كده رجليها كده؟ قال لا ولا اي حاجه، قال لونها اصفر جدا. ورحت للدكتور جراحه مخ واعصاب قال لي لا ولا لها اي علاقه، ده اسمه سقوط في القدم. ومحدش فادنا، ولحد الان هي بتعاني ما بتقدرش تمشي، بتتعب جدا.
1: سقوط القدم يتلحق بعد اسابيع او شهور، بعد كده لو الموضوع زاد عن كده ما بنعرفش نعمل حاجه للامانه، يعني يا دوب بنحط السند بتاع الرجل ثم العكاز وخلاص على كده. الو، سلامتها، الف سلام. الو، سنور.
2: مساء الخير يا دكتور.
1: اتفضل
2: يا فندم. انا عندي 72 سنه وعامل عمليه قلب مفتوح من 2014، ومريض مده من 2024. من مده يجي سنتين حسيت ان السمع قل، رحت عملت مقياس سمع، فالدكتور قالت لي العصب السمعي ضعف، احتمال يكون سببه العلاج اللي هو السيوله او الضغط. انا عاوز اعرف من سيادتك، هل فعلا السيوله او الضغط لها تاثير؟
1: لا، ده مش مظبوط. اللي بيعمل ضعف في العصب السمعي بعض أدوية المضادات الحيوية ومدرات البول. لو بتاخد مدر لو
2: حاجة تاني معلش.
1: لو بتاخد مدر بول يعمل الكلام
2: ده. ماشي يا دكتور. في حاجة تانية يا دكتور، أنا عندي بقالي شهرين كده عدم اتزان أو دوران، هل في تأثير علاج برضه يا دكتور ولا على بالمجان؟
1: أنت الضغط عندك أخباره إيه؟
2: الضغط مظبوط يا دكتور، ما باخد كونكور علاج الضغط.
1: ضغطك كام؟
2: ضغطي 130 تقريبا على 80.
1: كويسين جدا جدا، دي الدورة الدموية بتاعت المخ. الدوخ، الدنيا بتلف بيك من فوق لتحت. خط قطع؟ طيب اللي بعده. الو، الو،
3: ايوه،
1: اتفضلي.
3: الو الو،
1: اتفضلي يا ست، انت على الهوا، اتفضلي.

0: اتفضلي يا فندم، بتتكلمي منين؟
1: أنا من الدخان.
0: اتكلمي من التليفون بلاش من السبيكر.
1: نعم؟
0: اتكلمي من التليفون
1: ألو؟
0: بلاش السبيكر واطفي التلفزيون لو سمحت.
1: ألو؟
0: الو؟
1: ألو؟
0: ايوه
1: ألو؟
0: اتفضل
1: ألو؟
0: اتفضل يا فندم اتفضل.
1: ألو؟
0: انا سامعك.
1: تمام، أنا متصل بيا بتاع 5 دقائق يا فندم، 10 دقائق.
0: اتفضل تحت امرك.
1: وسيادتك ما حولتنيش للدكتور مجدي.
0: لا انا دكتور مجدي.
1: سيادتك دكتور مجدي؟ أنا قلت لك معلش يا دكتور،
0: ولا يهمك.
1: أنا آسف. ربنا يخليك. أنا دكتور مجدي، أنا عندي مرض أداء خشونة. تليفون؟
0: في خشونة عندك؟
1: تمام كده؟ تمام كده يا دكتور، سامعني؟
0: سامعك، بتقول في خشونة؟
1: أيوه، في عندي مرض أداء خشونة درجة رابعة.
0: كويس.
1: طبعا زي ما بدناش على العكاز، مش طبعا فاتك تاخد دمرة والكيزاك وفي حقن برضه بيتولفليكس
0: كويس. ليتل فيكس
1: وبتاخد شيء فاتك برضه جوبونيل.
0: كويس. جينوفيل
1: تمام؟ بتأثر انا عايز حاجه يعني زي الاول تمشي، يعني هي مش بتقدر تتحرك في البيت، صعب.
0: خدت حقن في
1: ايوه،
0: العمر كم؟
1: خشونه درجه رابعه.
0: العمر كم سنة؟
1: حاجه 70 يا دكتور.
0: 70. نصيحتي خد حقن في الركبة.
1: نعم،
0: خد حقن.
1: سيادتك لو عندك علاج تقدر تتحرك بيه حاليا.
0: لا هو انت بتاخد الجينوفيل ده اهم واحد، بس في الدرجة الرابعة بنحتاج حقن. بنحتاج حقن جوه الركبة،
1: سيادتك
0: يعني
1: حقن فيها يا دكتور.
0: جوه الركبة.
1: طب سيادتك هي بتخاف على الحقن، يعني الحقن دي مفيدة؟ يعني اقصد
0: بتدي راحة من ست
1: كويسة
0: شهور
1: يا دكتور، يعني
0: كويسة، بتدي راحة من 6 شهور لسنة.
1: 6 شهور لسنة. بس سيادتك ليها مسمى؟
0: فندم
1: اسمها ايه يا دكتور؟
0: لا اسمها ايه؟ ده انواع واشكال، لما بتروح للدكتور بيحدد لك اسمها.
1: يعني لان سيادتك في حالتها دي هي مش بتقدر تتحرك خالص.
0: ما بقول لك هي حقنه جوه الركبه بيحدد لك دكتور العظم حسب السن والنوع والمده اللي انت عاوزها يعني.
1: غير كده.
0: الف سلامه الف سلامه. الو الو الو.
2: ايوه
0: اتفضلي، التليفون معاكي، اتفضلي.
2: ماشي يا دكتور. انا
0: انت نايمه؟ انت صاحيه ولا نايمه؟ انت عمرك كم
2: لا
0: سنه؟
2: صاحيه.
0: عمرك كم سنه؟
2: انا 55.
0: 55. انت 55 سنه؟ صوتك صغير قوي.
2: لا انا يا دكتور مره تعبت وبعد كده ورحت للدكتور.
0: دي شايله اللوز؟ دي شايله اللوز وانت صغيره ولا حاجه ولا ايه؟
2: ايوه شايله اللوز.
0: ده انت شايله زورك كله.
2: بس ايه؟
0: شايله زورك مش اللوز، ما فيش زور.
2: معلش يا دكتور.
0: قولي.
2: فدلوقتي اي علاج اخده جسمي يتغير والضغط يعلى عليا فجأة.
0: اي علاج ايه اللي تاخديه؟
2: اي نوع علاج؟
0: اي علاج في الدنيا؟
2: يعني اخذت اي نوع علاج وبخاف من روح الدكتور، اي نوع علاج يدهول الضغط يعلى على طول علي.
0: شكلك بتتوتري. طب ليه تتوتري ليه يا ماما؟
2: جسمي بيتغير فجأة، أول ما أخذ علاج جسمي يتغير كده.
0: طب السؤال إيه؟ ده توتر اللي بيجي لك ده توتر.
2: ما عندي توتر، فالنوم متقطع معايا جدا، يعني ممكن انام

0: فترة طويلة أنا حسيت نعم
1: طب لو انت مشدوده والموضوع ده بيسبب لك توتر، نصيحتي يا اما تهدي اعصابك وتبطلي تتوتري وتفكري، لو مش
0: لا
1: قادره.
0: بابا أنا أعصابها بيزيد يا دكتور.
1: ايه بتقول ايه؟ طيب معلش كلمينا تاني بقى. دي عندها حالة توتر، بتتوتر من الناس كلها، من الدكاترة كلهم، أول ما تشوف دكتور أو علاج أو كده بتتوتر. علاج التوتر يعني، لو هي قادرة تهدي نفسها تهدي نفسها، يا إما نكتب لها دواء للتوتر يعني. ألو
2: الو
1: ايوه
2: الو
1: اتفضل
2: الو
1: اتفضل، ايه الحكايه؟
2: دكتور مجدي معايا؟
1: كلمنا من التليفون مش من التلفزيون.
2: لا انا بكلم في التليفون مش التلفزيون.
1: اتفضل تحت امرك.
2: واقف في البلكونه كمان.
1: في البلكونه؟
2: بعيد عن التلفزيون خالص.
1: طب حلو اتفضل انا معاك.
2: لا دكتور انا معايا المدام خدت حقن 3 مرات وعملنا لها تردد حراري وتعبت جنب بعد تردد حراري وصلنا 66 سنه ورجعتها 2 مليون.
1: عملت تردد حراري على فقرات الظهر؟
2: لا ده على الركب.
1: على ايه؟
2: عمل دكتور اسمه جاي من امريكا عماد مخيل.
1: على ايه؟ على انهي فقرات؟
2: على ركبيها الاثنين.
1: ركبها؟
2: ومن شو ما عملتها تعبت اكتر.
1: إيه؟
2: ولما رجعت له تاني بعد 6 شهور بعد ما جه قال لك اسحب لها من ظهرها يعني شايل من ظهرها وحط لها في ركبيها. قلت لك
1: لما رجع بعد 6 شهور قال لك ايه؟ ما سمعتش؟
2: عايز يسحب لها يعني شايل من ظهرها من ورا وحطوا لها في ركبيها. قلت له لا على جسر رجليها ما ينفعش رجليها وظهرها.
1: سائل من ضهرها يحطها في ركبها ازاي؟ وانتوا بتلفقوا
2: مش
1: ايه؟
2: عارف الدكتور ده اسمه عماد مخايل.
1: لا لا مش عاوز مش عاوز اسامي. لا لا لا مش عاوز اسامي، بس انا هاخد من ضهرها يحط في ركبها.
2: حبلها من ضهرها
1: حطها في ركبها.
2: من ضهرها حط لها في ركبيها.
1: لا سيب ضهرها زي ما هو. الله يبارك لك.
2: ما انا قلت بقى
1: لا لا لا لا لا سيب ضهرها زي ما هو، واخد بالك ازاي؟ لا لا استشير دكتور تاني لو سمحت.
2: طب نعمل ايه حضرتك الوقت؟
1: لا استشير دكتور تاني، انت محتاج حد يعني، محتاج حاجة بقى تتحقن في عند دكتور عظمي يحقن لك حقنة جوه ركبة كويسة.
2: لا خليناك في مصر كلها، حتى جبت المستشفى اللي قبل القوات المسلحه دي قبل ولاد المساعده رحنا لها.
1: طيب يعني عايز اساعدك بس مش انا مش شايف الحاله قدامي يعني، بس هو احنا بنحقن حقن زيت او عند الضروره القصوى بنغير المفصل كله بقى. الو الو، ايه الحاجات اللي بسمعها؟ ياخد دار احط في ركبه. الو سنور يا فندم اتفضل.
3: لو سمحت دكتور انا عامل عمليه كاتبي مركب شريحه وسكه راس ثانيه.
1: مركب عامل عمليه فين؟
3: في يدي اليمين.
1: في ايدك اليمين؟
3: وانا طبعا عاملها تامين صحي ومحدش قال لي اعمل علاج طبيعي ولا اعمل كذا ولا كذا بعد كده.
1: سؤال حضرتك ايه طيب؟
3: العملية دي ليها علاج طبيعي يا دكتور؟
1: انت عامل عملية فين في ايدك؟
3: تحت مكان الصليب.
1: مكان الصليب؟ ليه علاج طبيعي، بس طبعا لازم نتأكد ان العظم ما فيهوش هشاشة.
3: تمام يعني اعمل اشعة الاول؟
1: اشعة الاول، والدكتور العظم اللي عمل لك العملية يحدد لك عدد الجلسات المطلوبة.
3: تمام.
1: سلامات.
3: طب انا لما بشتغل يا دكتور معلش بعد اذنك لما بشتغل بتوغم.
1: لما بتشتغل

0: قلب بتقف
1: بتورم اليد لو احنا كان
0: بتورم ده
1: العمليه في الظهر بتورم.
0: ده بتورم بعد العملية يعني؟
1: لا في اليوم اللي ابقى فيه مضغوط في الشغل في الظهر.
0: ورم جامد ولا حاجة بسيطة؟
1: لا حاجه بسيطه بس
0: لا مش مشكلة
1: عادي يعني.
0: عادي،
1: أعمال الشغل الطبيعي يا دكتور ولا ما
0: ما
1: ينفعش؟
0: تشيلش ما تشيلش حاجات تقيلة بس.
1: تمام.
0: ألف سلامة عليك. ألو ألو،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: بكلم مع حضرتك بخصوص حماية عنده 80 سنة بيعاني من مرض السكر بس ما بياخدش انسولين ولا حاجه. بيعاني دلوقتي في انتفاخ شديد في القدمين، انتفاخ شديد جدا في الاثنين في اليمنى واليسرى. عملنا تحاليل وظائف كبد وكلى ومسالك بوليه ورحنا عرضنا على كذا اخصائي ما فيش اي جدوى. يا ترى ايه الحل؟
0: في وش رجله ولا في القصبة؟
2: لا لا في وش رجله كله. في وش رجله وابتدى يسرح لفوق.
0: طيب عملت وظائف كلى بتقول، وظائف كبد؟
2: ايوه الوظائف الكبد والكلى كان في الطبيعة خالص.
0: قست القلب مين في
2: والسكر رغم ان هو مرض السكر.
0: قست القلب من في الدم؟ الزلال في الدم؟
2: ايوه بس في البول، في البول معلش.
0: لا قيسه في الدم،
2: عملناه في البول.
0: قيس الزلال في الدم.
2: نعم. تمام.
0: واطمن،
2: ممكن تكون مشكلة في القلب.
0: ممكن تكون، بص الورم اللي في الرجل ده بيبقى له الاحتمالات الآتية، يا القلب يا الكلى يا الكبد، الثلاثة دول، يا إما في الأوردة والشرايين بتاعت الرجل.
2: تمام. عملنا دوبلر على الشرايين بتاع الرجلين، ما يعني الدكتور طمنا التعويه دمويه قال مفيش مشكله خالص.
0: طب اعملي بس زلال في الدم احتياطي، ولو ما لقيتش حاجه يبقى من دلدله الرجل. لا
2: ازاي يا دكتور؟
0: لو رجله مدلدله طول النهار بيبقى اسمها ديبندنت اديما، يعني المايه بتتجمع في الرجل بسبب قله الحركه ودلدله الرجلين.
2: يبقى المطلوب منه ان هو يتحرك،
0: اتحرك ويرفع رجليه بالليل قبل ما ينام على حاجة عالية، حاجة بسيطة يعني، حط له مخدة بسيطة كده على تحت رجليه قبل ما ينام.
2: تمام.
0: ألف
2: شكرا
0: سلام.
2: خالص ليك يا دكتور.
0: ألف سلام. ألو
3: ألو،
0: اتفضل.
3: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
3: عامل ايه؟
0: كنا عاملين بطاطس النهارده.
3: تمام الحمد لله.
0: اتفضل اتفضل اتفضل.
3: انا عندي بس المرام كانت تعبانه يعني، جسمها كده بيجي زي طوران. فرحنا شفنا جلديه، فالدكتور قال نعمل تحليل اللي هو الاي جي اي.
0: كويس.
3: فطلعت النسبه 880، والعلاج الطبيعي اصلا بتاعها 100 او 160.
0: دي حساسية.
3: ايوه يا دكتور. فكتب على في الثاني 180.
0: دي عندها حساسية. طب دي عايز علاج بسيطة يعني.
3: ايوه بس النسبة كانت 880.
0: ماشي ماشي، دي حساسية، الحساسية تبقى الأرقام عالية جدا فيها.
3: فأخذت الفيستال ده اللي هو 180 ده في اسبوعين، وكان في ابرتين كده بتاخدهم على بعض مره واحده في الاسبوع، وبعد كده حملنا تاني بعد اسبوعين طلعت النسبه 720، برضه لسه تعبان.
0: لا لسه بدري على العلاج.
3: فكتب لها بقى يعني من يومين كده، كتب على جيرتاك مره بالليل وفي السن اللي هو 180 ده الصبح.
0: انت قدامك شهور على ما الدنيا تتحسن.
3: على ايه يا دكتور؟
0: قدامك شهور على ما النسبة تتحسن، متخافش.
3: شهور؟
0: ايوه.

0: منها 33 سنه وعندها تحت الركبه ورم كده في البنيه الاثنين، ده من ايه يا دكتور؟
1: الورم له 5 احتمالات، يا قلب، يا مشاكل في القلب والضغط، يا مشاكل في الكبد، يا مشاكل في الكلى، يا مشاكل في الأوردة، يا مشاكل في الشرايين. فالمفروض لما رجليه تبقى وارمة نستشير دكتور بطنة يكشف عليها، نشوف السبب ايه.
0: يعني انا فعلا كنت بتعمل مع دكتور بطنة وعملنا اشعه على الكبد كده، قال في جزء تليف في الكبد، فهو ده ممكن يكون هو اللي مؤثر على الرئه.
1: اه ممكن، ممكن جدا.
0: هو احنا عملنا سكر تراكمي ده 6.5، يعني ده 33 سنه،
1: ده عالي شوية،
0: ده 6.5، ده
1: عالي 6.5 يعني
0: عالي.
1: سكر. اه الطبيعي تحت الست. ألف سلامة عليها.
0: الله يسلمك يا دكتور، شكرا.
1: العفو. ألو ألو. أيوه
2: أيوه يا أستاذ، عايز أكلم الدكتور مجدي.
1: ما أنا دكتور مجدي معاك يا ماما. الدكتور مجدي معاك، اتفضلي. أنا دكتور مجدي، اتفضلي.
2: رجلي وقعت على النهارده، ركبتي عمالة توجعني جدا، فعايز أعرف إيه اللي فيه.
1: وقعت عليها النهارده في ركبتك وجعاكي؟ بتعرفي تتحركي جسمك؟ في طقطقه في ركبتك ولا حاجه؟
2: في طقطقه في ركبتي ورمه من الركبه من فوق كده.
1: طب اعملي لنا اشعه الركبه ضروري.
2: انا رحت عشان اعمل على اشعه عاديه، الدكتور بتاع الاشعه قال لي الاشعه العاديه مش هتبان ايه اللي فيه.
1: لا اعملي اشعه مقطعيه.
2: مقطعيه؟
1: اه
2: يعني احتمال يكون
1: فيها حاجة مصاعب. إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة يعني.
2: شكرا
1: حضرتك. العافية يا فندم. اتفضل. النهارده يوم الركب العالمي. ألو.
3: ألو.
1: أيوه.
3: ازيك يا خاتم مع بعض؟
1: اتفضلي يا فندم، أنا معاك على التليفون.
3: الو.
1: ايوه اتفضلي.
3: الدكتور مجدي معايا؟
1: اتفضلي.
3: ايوه دكتور مجدي. الصوت بترديكي ثانية يا بنت.
1: اتفضل. بتقولي ايه؟
3: الو. الو.
1: اتفضلي يا فندم، اتفضلي.
3: ايوه دكتور مجدي.
1: هجيلك بكرة، أنا فاضي بكرة.
3: الو
1: الو
4: يا دكتور.
1: اتفضل.
4: الله يخليك يا دكتور، انا ابو كرنس مش معنيه.
1: انت مين؟
4: ابو كرنس.
1: ابو كرولوس. ازيك يا ابو كرولوس؟
4: الله يخليك، انا اول مره اكلمك.
1: ان شاء الله تبقى اخر. اتفضل.
4: انا عندي جرثومه في المعده، وعندي ده من الاثنين بتعرض من الاثنين.
1: عندك ايه؟
4: عندي ادميه في البطن، وعندي جرثومه الاثنين مع بعض.
1: عندك اميبا وجرثومه؟
4: اه.
1: انت بتاكل بره في الشارع ولا ايه؟ بتاكل من اكل الشارع؟
4: ما اكله بسيط، بس ما كنتش عارف، ما كنتش واخد بالي منها. بس
1: دي عدوى بسيطة تتعالج، كويسة سهلة يعني.
4: علاجها ايه يا دكتور؟
1: لا علاجها ده لازم
4: الدكتور كاتب لي. الدكتور كاتب لي 3 انواع في الشام، واحد قبل الفطار وواحد بعد العشاء، المضاد الحيوي.
1: كويس. كويس خلاص. كويس، هو فعلا 3 علاجات.
4: علاج ثلاثي.
1: ايوه هو الثلاثي ده.
4: يعني اخذ منه قبل الفطار وبعد الفطار.
1: ايوه.
4: وبعد العشاء وقبل العمر.
1: بالظبط كده.
4: مرتين.
1: ودي حبايبك كلهم.
4: لا يا دكتور، لا
1: ملهاش اثر. كويس قوي. ملهاش اي

0: ضرر.
1: أعشاب،
0: لا
1: أعشاب يعني
0: ملاش أعشاب.
1: الشاي ده.
0: لا لا، هو الأدوية بس وخلاص، مفيش أعشاب.
1: هي الأدوية بس اللي هتمشيها.
0: أيوه هتمشيها إن شاء الله.
1: وبعد 15 يوم أحلل.
0: أيوه بالظبط.
1: بالنسبة للأكل يا دكتور، أكل إيه طيب؟
0: كل اللي في نفسك فيه، بس ما تاكلش حاجات توجع البطن، ما تاكلش شطة وفلفل وخلل والكلام ده.
1: واللحوم والكلام والمشروبات الغازية ما شربهاش.
0: قلل منها شوية.
1: والشاي طيب؟
0: انت بتطمن ان الدكتور كويس يعني اللي كتب لك العلاج؟
1: ما انا رد اروح عند دكتورين، واحد عظمي وواحد تاني بطني في المستشفى، واروح اكتشف التاني بره الاثنين،
0: وانا التالت.
1: عندي اربع خمس ساعات.
0: ان شاء الله تبقى، ان شاء الله تبقى زي الفل باذن الله. اللي بعده. الو، هو بيطمن بس يعني
2: الو،
0: بيطمن الدكتور كويس. الو اتفضلي.
2: انت يا دكتور
0: مساء
2: ازي
0: النور، اتفضلي يا فندم، اتفضلي.
2: هناء جرجس، ساكنة في القصر، عندي 24 سنة.
0: اتفضلي.
2: أنا من حوالي شهرين أو 3 أسابيع اشتكيت بأعصابي، طوابع الشغل بيوجعني.
0: لا لا، بالراحة بالراحة. الصوت بيقطع يا هناء، اقفي في حتة فيها إرسال. صوابعك بتورم منين؟
2: طوابعي اليمين قدام يعني كلها.
0: صوابع إيدك ولا رجلك؟
2: طوابع ايديا.
0: بتلاقي صعوبة في قفلها وفتحها؟
2: بتسخن كده.
0: عملتي تحاليل روماتيزم؟
2: عملت تحاليل 14 تحاليل.
0: وبعدين؟
2: اللي عندك روماتيزم عصبي. هما كانوا بس ان في روماتيزم.
0: مظبوط كده.
2: لا، هو روماتيزم عصبي ده.
0: كويس.
2: بعدين مشيت شهر على العلاج، كنت كويسة.
0: كويس.
2: وبعدين قال لي العلاج يعني نصيب راحتك.
0: السؤال
2: أنا كنت بنام كتير وعندي حموم.
0: سؤالك إيه يا حبيبتي؟
2: سؤالي دلوقتي إن أنا وقفت العلاج.
0: كويس.
2: وحاسة إن أنا بيجيني تعب في رجلي الشمال دايماً وإيدي اليمين.
0: يعني لما وقفت العلاج، أنت قعدت على العلاج قد إيه؟ لا شهر قليل، ما يكفيش شهر، دي محتاجة تاخدي 3 شهور على الأقل.
2: أنا دلوقتي مستنية إن يبقى في حمل وأنا باخد علاج.
0: أنت مستنية حمل، عايزة تحملي يعني. صوت قطع ولا إيه يا جماعة؟ ليه كده؟ لا لا، والحمل ما نقدرش ناخد أدوية روماتويد. لا لا، بنأجل بقى الأدوية. استحمل الوجع. لا لا، بنستحمل الوجع، ميه دافيه، كريمات بتاع، مش هنضحي بالجنين يعني طالما مستنيه الحمل يعني. ده ممكن تكون عندها مشاكل في التبويض، في الدوره، في كده يعني. الو الو الو، ألو.
3: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور.
3: ربنا يباركك يا دكتور على الخدمه اللي بتقدمها دي.
0: شكرا جزيلا، اتفضل يا فندم.
3: انا عندي سؤال.
0: انت منين؟
3: عندي انا كبنت.
0: انت منين؟
3: انا من امريكا.
0: من امريكا؟
3: تكساس.
0: تكساس؟
3: تكساس. ايوه.
0: اتفضل يا فندم،
3: انا عمري 87 سنة، وعندي مشكلة في عينيا بيقولوا عليها الماكلر ديجنريشن.
0: كل الناس لما بتكبر يجي لها المشكلة دي، بسيطة يعني.
3: طيب ازاي العلاج يعني؟ انا عاوز اعرف علاج. اخذت حقن ومريت على دكاترة كتير، فمش عارف اعمل ايه.
0: ما هو ما فيش غير الحقن، وانك انت تاخد ماده اسمها اللوتين.
3: اوكي.
0: لوتين
3: يعني عملية.

0: هي يعني ممكن عملية بالليزر مثلا أو حاجة زي كده؟
1: لا مفيش عملية للماكلر ديجنريشن. العملية لو في حاجة انفصال شبكي أو في ورم ارتشاح، لكن الماكلر ديجنريشن ملهاش عملية. لا
0: ما أنا أخدت 3 حقن وما جابوش نتيجة يعني.
1: فاكر أساميهم طيب؟
0: نعم؟
1: فاكر أساميهم؟
0: لا الحقيقة ما قالوليش على أساميهم.
1: خدتهم في خدت الحقنة جوه العين ولا فين؟

0: كل شهر كان حقنة.
1: اه يبقى انت خدت ادويه انتي في جيف اللي هي اللوسنتس او الايليه، هو ما فيش غير كده.
0: طيب
1: طب انت عملت اشعه مقطعيه على العين، شفت فيه مشاكل تانية غير الماكولر اديما، الماكولر ديجنريشن قصدي؟
0: لا، هو قال لي ما فيش غير كده وقال لي خلاص لغاية كده، ما عرفش يعني.
1: الرؤية كام؟
0: يعني أنا كنت الأول من الحكاية دي حصلت دي لي 6 7 شهور فقط، وبعدين ما كنتش بقدر أقرأ مثلا في الكتاب المقدس ولا، بس دلوقتي بقدر أقرأ شوية.
1: طب كويس.
0: و عندي يعني بستخدم مكبر.
1: طب هو ممكن الحقن تتكرر تاني لو الدكتور شايف كده، وفي مادة افتكر اسمها اللوتين، لوتين ابقى استشير الدكتور
0: لوتين
1: بتاعك. اه لو يديك اللوتين ده كويس قوي.
0: يعني، لكن ما فيش، مش ممكن بالليزر ولا الحاجات دي
1: لا
0: كلها.
1: عملية، لا هو الحقن بس.
0: طيب يا دكتور شكرا، وربنا
1: سلامات، ألف
0: يباركك
1: سلامة، سلامتك.
0: على البرنامج بتاعك الرائع
1: العفو
0: ده،
1: حبيبي،
0: ربنا يباركك حبيبي.
1: سلامتك وربنا يمد ايده بالشفاء. الو
2: الو،
1: اتفضل.
2: انا مساء الخير يا دكتور.
1: من النور.
2: دكتور مجدي معايا.
1: ايوه
2: انا عندي بروستاتا.
1: بروستاتا.
2: الو،
1: اسمها
2: ضغط
1: بروستاتا. انت عندك بروستاتا ولا بروستاتا؟ انا مش بروستاتا،
2: بروستاتا.
1: بروستاتا. اه ما هي دي اللي تعباك البروستاتا دي.
2: باخد قرص كل يوم بعد افطار انسولين بلس.
1: كويس،
2: النهار كويس 100%، مفيش اي حرقان ولا تعب ولا تقطع في الجوع. بالليل لما بقوم مره واحده بس بالليل،
1: كويسين رضا.
2: بالضبط على البول، بالضبط عندي البول يبقى في حرقان يبقى ضعيف. ازود الجرعه ولا غير النوع؟
1: لا مش زود، لا تزود الجرعه ولا تغير النوع. الدكتور بتاع البروستاتا يزود لك نوع جديد، يحط لك نوع تاني.
2: يعني ما زودش من نفسي اخد عشان
1: لا
2: بالليل
1: لا
2: ولا
1: لا
2: حاجه.
1: لا لا احنا مش بنبيع طماطم، احنا
2: اغير النوع؟
1: ما تغيرش حاجه، خلي الدكتور بتاع المسالك البوليه يكتب لك نوع عليه، نوعين مع بعض.
2: نوع ثاني يعني معاه؟
1: ها نوع تاني معاه بالظبط كده. الو. لا بص، هي الفكرة البروستاتا دي ايه؟ دي غدة في الرجالة طبعا، بس الستات ما عندهمش. غدة حوالين مجرى البول، يعني لو مجرى البول عبارة عن مسرسوب المية كده، هي الغدة محيطة بمجرى البول، فلما بتتضخم بتضغط على مجرى البول، فهو الدواء اللي بيديهوله بيرخي العضلات بتاعت الغدة دي، فأحيانا العضلات تبقى قوية جدا فبتحتاج دوايين مش دواء واحد بس، لازم دكتور. وأحيانا في الحالات الشديدة بيتعمل العملية تتشال بيها الجزء المتضخم منها يعني. ألو ألو
3: ألو،
1: اتفضل
3: دكتور مجدي.
1: اتفضل يا فندم.
3: انا معاك محمد. انا عندي الام في رجلي وعلى طول مستمر رجلي، مولع نار جسمي ودرجه الحراره 100 درجه الحراره يعني.
1: الام
3: جسمي مولع لما جيت
1: يا استاذ محمد، الالام موجوده فين؟
3: في رجلي وديا.
1: فين في رجليك يعني؟
3: وعندي سكر وعندي ضغط
1: في رجلك.
3: في رجلي من الركبه لتحت.
1: من الركبة بتاعت ده، من السكر. عندك سكر؟
3: طب انا باخد بشنطة السكر وبشنطة الضغط.
1: لا، ما السكر كام عندك؟
3: السكر 180 190 كده.
1: والعمر كام سنة؟
3: والعمر 64 سنة.
1: بص يا عم محمد، اللي عندك ده التهاب

0: اه صار.
1: طب ايه ما بعمل ايه باخد
0: لازم تاخد فيتامين ب 1 و6 و12.
1: دي وفيتو فيكس مثلا باخد دي فيتو من ربنا.
0: لا انا بيتولفيكس ده 12 بس، انا عاوز 1 و6 و12.
1: 1 6 و12.
0: اه في منه قراص وفي منه
1: طب
0: حقن،
1: ايوه
0: ولازم تاخد حاجة
1: يعني
0: مضادة.
1: الاعلام دي
0: اتفضل.
1: مضاد ايه؟
0: مضادة للالتهاب بتاع الأعصاب، في أدوية بالبق بيكتبها لك دكتور الأعصاب مضادة لالتهاب الأعصاب، غير فيتامين ب 1 و6 و12. 1 و6 و12 زي الملجة مثلا.
1: ايوه زي الجنان.
0: التراكمي عندك كام يا
1: شوف
0: عم
1: انا
0: محمد؟
1: بشوف
0: التراكمي عندك كام؟
1: التراكمة 6 6 6 و6 ونص.
0: لا 6.5 عالي، 6 معقول.
1: ممكن 6 ممكن 6 ونص يعني.
0: لما هو خلي بالك ما يزيدش عن 6، وتاخد الفيتامينات اللي قلت لك عليها.
1: طب في برشام تاني انا باخده تريبتازون. تريبتازون
0: كويس قوي يا استاذ محمد.
1: كويس. تريبتازون
0: تريبتيزول كويس قوي قوي للألم ده، كويس.
1: الكلام ده تريبتازون.
0: اه تريبتيزول كويس قوي. سلامتك، ألف سلامة.
1: شكرا لك.
0: العفو. ألو فيسبوك.

ميرفت عادل، عندي كوليسترول 223 والدار 160، ولا اخد دواء كوليسترول، هل كسر الغدة الدرقية يرفع الكوليسترول؟ ايوه يرفعه، عدم اخد دواء كوليسترول الضار وما عنديش ضغط ولا سكر. اه طبعا، هي المشكلة في الكوليسترول الضار 160، بنحب الرقم ده يبقى قرب ال100 يعني. لا تاخدي يا ميرفت. بعد كده عندنا انت الهي، يا دكتور لو في صداع وفي شد رقبة، هل يكون الصداع من الرقبة ولا يكون له سبب تاني؟ غالبا من الرقبة، لما عضلات الرقبة بتتشد بتعمل صداع، بتشد على فروة الراس يعني. غالبا بنستخدم رقبتنا غلط، الموبايل المسكة الغلط، وتوطية الرقبة، او النوم الغلط على مخدة عالية. الموبايل بقى مشهور قوي اليومين دول، بيسموه انك موبايل. هن حكيم، عندي 67 سنة وعادي من ارتفاع ضغط الدم، الدرجة توصل 176 على 110، كونكور 5، لما ارتفع الدكتور زود لي اكساميد 5 وكارفالون 25 وميتاكاردي، حاليا ضغط انخفض 100 على 80، الدكتور اوقف لي الاكساميد ل 870، هل لو وقفت العلاج الضغط كله ممكن يرتفع فجأة؟ ايوه، ما بنوقفش ادوية الضغط مرة واحدة، يعني قولي للدكتور بتاعك ان دواء الضغط وطي قوي، فانت بتاخدي مثلا 3 انواع يخليهم نوعين، لكن ما توقفوش كله يعني. جميل سهير جميل، بعد التردد الحراري في القارات القطنيه يفيد التمرينات؟ انا احسن على التردد. اه طبعا لازم تعملي شويه تمرينات، بس تمرينات متدرجه عشان ما تحمليش على فقراتك، وبعد العمليه اياك تشيلي حاجه تقيله. إلهي سند، يا دكتور أنا بنام كتير خالص طول اليوم ومليش نفس ولا شغف لأي شغل، إيه معناه ده؟ غالبا غالبا يا إما إحنا عندنا إرهاق شديد ومجهود ما بنرتاحش، يا إما نكون متضايقين شوية، في شوية درجات اكتئاب. فخدي بالك، أنا معرفش السن كام وإيه الأعراض التانية اللي مع الإجهاد أو النوم الكتير. إلهي سنة تاني يا دكتور، ده هي هي. سهام حشمت، عندي نسيان رهيب وابني كمان نفس، انتوا راضعين على بعض، ابني كمان نفس الحالة، ابني عمره 7 سنين، العمل يا دكتور لينا علاج ولا نعمل ايه؟ بصي النسيان ده موضوع محتاج كشف، لازم نطمن على الضغط والسكر والكوليسترول والحالة النفسية، ونشوف النسيان سببه ايه ونعالجها يعني.

حنا جميل، مساء الخير يا دكتور مجدي. بقول لحضرتك انا عندي شوكة عظمية بقالي معاها سنتين، حقنة ما نفعتش. المطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ ولا شغلي بال7 ل9 بالليل كل يوم على الوضع ده طول النهار واقف. اولا لازم الجزم تبقى مريحة، وتاني حاجة تقيس مستوى النقرس، وتالت حاجة لو الموضوع تعبك بنعمل حاجتين تاني، يا بناخد حقنة مرة كمان، يا بناخد حاجة اسمها شوك ويف اللي هي التردد، الصدمات الترددية يعني، فإما حقنة تاني يا صدمات ترددية اسمه شوك ويف. جرجس صابر ثابت، سلام ونعمة وبركة يا دكتور مجدي، كل سنة وأنت طيب بخير. محتاج مساعدة، ترشح لي دكتور مخ وأعصاب لأن حفيدي عنده كهرباء على المخ من اكثر من 6 سنين، وللاسف الشديد العلاج اللي اخده ليس له تاثير. ابعت لي على الفيسبوك بتاعي وانا اقول لك ايه المطلوب يعني. الفيسبوك قدامنا على الشاشه. سيمون عادل، في حرق في الايد، عايز اعرف ايه الكريم كويس ممكن احطه، ملحوظه الحرق مش قوي قوي. في كريم مشهور قوي اسمه، اتمنى بس ما يكونش فيه فقفقه، في كريم مشهور قوي اسمه ميبو ام اي بي او، ده كويس قوي قوي للحرق يعني، فممكن تستخدمه. يلا ورزقي ورزقك على الله. عندي دوار حركه وما عنديش مشاكل في السمع، الدوره الدمويه بتاعت المخ تعبانه شويه، محتاجين دواء للدوار. في ادويه مشهوره زي الاستروجين والبيتا سيرك الادويه اللي بتزود الدوره الدمويه للمخ، في ادويه كتير قوي، الترنتال والترايفستال الى اخره يعني، فممكن دكتور الانف والاذن يكتب لك حاجه زي كده. ده هدره يعقوب، ايوه خلاص. لا لا ما عنديش حاجه تاني كده خلاص. طيب اتمنى تكون حلقه النهارده نالت رضاكم، كنا بنتكلم النهارده على هرمون التوتر والكورتيزول، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. خدوا بالكم من التوتر، تاني التوتر هو السبب الرئيسي لكل الامراض، خلي بالكم اللي عنده توتر ياخد باله من اكله ومن شربه ومن نومه ومن سهره ومن حالته النفسيه والعلاقات السامه، عشان التوتر لما بيروح كل امراضنا بتختفي ان شاء الله. بفكركم ان الفيسبوك بتاعنا على الشاشه بيطلع هو دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده، بقول نفس الكلام بتاع كل مره، الحلقات بتاعتنا بتنزل على اليوتيوب بتاعنا اللي هو بنفس الاسم. بفكركم ان اللي عاوز يبعت لنا اسئله على الفيسبوك ده، الصفحات الاخرى اللي بتشير الحالات بتاعتنا الحاجات بتاعتنا مرحب بيها، ولكن محدش يبعت اسئله للصفحات دي، بس مجرد حاجة بتساعد في الخدمة، لكن الأسئلة تتبعت على الفيسبوك ده. أفكركم إن الحلقة بتاعتنا الأربع من كل أسبوع 9 مساء ل10:30، تتكرر الجمعة، تتكرر الاثنين إن شاء الله. الحلقة اللي جاية كالعادة عندنا موضوع شيق ومهم، أرجو إنه ينال رضا حضراتكم. إلى أن نلتقي، لكم أرق وأطيب وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب والجموع اللي أشبعت جوعها وداويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك. وانصرفت الجموع

0: كبيرة ودموع. لا، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص، إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني، وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية، يا اللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية، ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا. هتلاقيني، هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني أنا الحياة.
1: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
2: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
3: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
2: أو صمت مخيف.
1: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
3: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل.
2: في بدون رتوش.
4: بدون رتوش، بدون رتوش، بدون رتوش.
5: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

سلام المسيح للجميع. بحييكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب أسئلة يعجز المسلمون على إجابتها عن قصة آدم في القرآن. هنفتح مواضيع كتيرة في الجزء ده وهنشوف القرآن اعتمد على إيه في روايته عن قصة آدم في القرآن، عن استشارة إله الإسلام للملائكة، عن رفض سجود إبليس لآدم، عن خروج وطرد إبليس. هذه الأمور كلها اللي تناولها القرآن، إيه المصدر بتاعه، وبعد كده هنطرح بعض الأسئلة. في البداية النهاردة 11 سبتمبر، اليوم النهاردة بيمثل أمرين مهمين جدا. الأمر الأول النهاردة 11 سبتمبر واحد توت، وده شهر قبطي مصري يتبع التقويم المصري القديم المرتبط بمواسم الزرع والحصاد في مصر والمرتبط بالأعياد الخاصة بالكنيسة المصرية. النهاردة بداية السنة الجديدة المصرية، نيروز المصري 6268، دي بداية السنة القبطية المصرية. كل سنة وكل الشعب المصري القبطي

اللي بيعتز بهويته المصرية، اللي بيعتز أنه قبطي، حتى لما بيتقال كفتس هي اختصار أو اختزال أو تحريف لكلمة قبطس، الكلمة القديمة اليونانية، لكن حصل تحريف فيها. فبالتالي كل سنة وكل الشعب المصري، كل الكنيسة المصرية، الكنيسة القبطية المحتفظة بهويتها المصرية والمتمسكة بهويتها المصرية، والتي لم تتنازل أبدا رغم كل الضيقات والاضطهادات اللي مورست عليها، لم تتنازل أبدا عن هويتها المصرية، أنه ظلت محتفظة باللغة المصرية وبالهوية المصرية في عبادتها، في صلواتها، في كل أنحاء يعني ما يدور داخل جدران الكنيسة القبطية المصرية. وكلمة قبط هي كلمة أوسع، صحيح النهاردة بتتقال أكتر على الكنيسة المصرية أو الشعب المسيحي المصري، لكن هي المفترض كلمة أوسع تخص كل من يعتز بهويته المصرية ويدرك أنه مصري أصيل ينتمي إلى قبطس أو قبط أو إيجبت أو أيا كان المسمى أو المنطوق اللفظي للكلمة، وده تعني هويتنا المصرية، مصر مصر قبل ما يضاف إليها أي مسمى أخرى، مصر قبل ما تكون العربية أصلا، مصر قبل ما يكون للعرب هوية ومسمى، مصر قبل ما يكون للإسلام أي وجود وأي مسمى، تبقى مصر مصر كل سنة وكل الشعب المصري. طيب النهاردة 11 سبتمبر ذكرى أليمة جدا للشعب الأمريكي، 11 سبتمبر 2001 ذكرى أحداث نيويورك. حقيقة أنه مهما حاول التيار اليساري اللي النهاردة بقى متزعم الحزب الديمقراطي وله يد كبيرة في الانتخابات اللي موجودة والانتخابات اللي جاية، التجديد النصفي وفيما بعد الانتخابات الأخرى الخاصة بالرئاسة الأمريكية، والتيار اليساري بقى متشعب ومتواجد وسيطر على مفاصل مهمة جدا داخل المجتمع الأمريكي. التيار اليساري تيار مندمج مع التيار الإخواني والإسلامي والأحزاب الإسلامية والمتأسلمين. التيار اليساري اللي بيحاول ينكر صلة المسلمين والقاعدة بعمليات 11 سبتمبر 2001 رغم اعتراف بن لادن والظواهري وكل اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت وما زال المتواجدين سواء في السجون أو سواء اللي موجودين برا. المجتمع الإسلامي، الأفراح اللي عمت كل الشعوب الإسلامية العربية إلى درجة، أنا ما كنتش موجود في الوقت ده داخل المجتمع الأمريكي، إلى درجة يقال لي وعلى عهدة الراوي أنه ناس كتيرة جدا شافوا بعض السوبر ماركات والمطاعم العربية والتجمعات العربية احتفلوا جوه أمريكا في ولايات جوه أمريكا سواء كاليفورنيا أو نيوجيرسي أو بعض الولايات، احتفلوا في ذلك اليوم ووزعوا الحلويات والشوكولاتة أو غيره احتفاء باللي حصل في نيويورك، مجزرة وعملية إرهابية وقد تكون أكبر عملية إرهابية نفذت في القرن 21 والقرن 20. مهما حاول التيار اليساري ومهما حاول بعض المتأسلمين الجدد اللي هم واخدين الشكل البدلة والكرافات والمصطلحات الإنجليزية وعبارات الإسلاموفوبيا اللي بيخوفوا بيها الناس، مهما حاولوا أن ينكروا أن هناك ارتباط بين القاعدة والجماعات الإسلامية و حتى الإخوان والعمليات دي، مهما حاولوا ينكروا العمليات دي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالإرهاب الإسلامي والفكر الإسلامي. والاعتراف في مبدأ قانوني لازم الناس دي اللي بتستعبط، ما عنديش كلمة تانية أقدر أقولها إلا أنهم بيستعبطوا وبيكذبوا، مهما حاولوا يكذبوا مهما حاولوا ينكروا، في قاعدة قانونية معروفة في كل المواد القانونية في كل دول العالم اسمه الاعتراف هو سيد الأدلة. الناس دي اعترفت، الناس دي احتفلت، الناس دي هللت، الناس دي أرسلت مباركات لبعضهم البعض، الناس دي قالوا، الناس دي أقروا، الناس دي توعدوا، والناس دي قالوا ده مش العملية الوحيدة، والناس دي حاولوا قبل كده من خلال عمر

عبد الرحمن ان يعملوا عمليه سابقه في 96 وفشلوا، عمليه مشابهه. فانت النهارده جاي تنكر ايه؟ لكن اللي انا واقف عنده ان بعد 25 سنه من احداث سبتمبر 11 سبتمبر، النهارده المسلمين بقى قاعده كبيره جدا جوه المجتمع الاسلامي. في 2006 او اقول في 2001 كان عدد المسلمين داخل المجتمع الامريكي 2.1 مليون. في 2006 زاد العدد ده ل 2.6 مليون. النهارده ما تتخضش وانت بتسمع الرقم ده، عدد المسلمين زاد الى 5.4 مليون. صحيح انه لسه عدد قليل قدام تعداد سكاني يصل الى 340 مليون والموضوع مختلف عن اوروبا، لكنه ده بيقول لنا ان في زياده كبيره جدا، والزياده دي مش زي الميديا العالميه الاسلاميه، الميديا الاسلاميه بتصدر ليك وتقول لك المجتمع الامريكي مغرم بالاسلام وبيدخلوا في دين الله افواجا بالالاف والملايين، ده كلام كذب في كذب. احنا عايشين هنا وانا عايش جوه المجتمع الامريكي بقالي 15 سنه وشايف وموجود في الاعلام. الزياده قائمه على عامل كبير جدا جدا جدا اسمه الانجاب، او اسمه جهاد الرحم. جهاد الرحم اللي هو عمليه الانجاب الكتير. فالنسبه دي اللي شايفها ان انتصار للاسلام وتوسع للقاعده الاسلاميه جوه المجتمع الامريكي هي ليس قائمه على ما يدعوه المسلمون ان هناك انتشار اسلامي ما بين الشباب وما بين المؤثرين. ده في الوسط التيار اليساري اللي هو مش عارف حاجه، اللي انت الاسلام اللي بتقدمه له النهارده اسلام مودرن، اسلام واخد صبغه مسيحيه، في تحريف في القران، في تحريف في ايات القران، في تحريف في منطوق الالفاظ القرانيه، في تحريف الى انه صناعه قران اخر يتواءم ويتوافق مع العقليه الغربيه. واللي يحب يعرف الكلام ده باكثر توسع يتابع حلقات موجوده في برنامج صوت العبرين مع الاخت نوره محمد مع الدكتوره مريم، قدمت أكثر من حلقة في هذا الموضوع وحطت إيدينا وحطت أياد الكثيرين من المشاهدين على عبارات وألفاظ لما ترجموها باللغة الإنجليزية ترجموها بشكل في تحريف فج وتحريف واضح، لأنه اختاروا وانتقوا عبارات بعيدة عن المنطوق العربي لللفظ جوه القرآن تناسب العقلية الغربية. لكن الامتداد ده اللي أنا بقول عليه 5.4 ما جاش بفضل الدعوة الإسلامية، ده كلام كذب. بيحاولوا بس كلام كذب اللي أنت بتسمعه. البروباجندا الإعلامية الإسلامية قائمة على الكذب وقائمة على المبالغة الشديدة. ياخدوا من الحبة قبة، يعملوا من الحاجة الصغيرة يوسعوها، وطبعا بيتعاملوا مع عقليات المجتمع العربي نصه ما بيقراش، نصه معتمد على التلقين، نصه معتمد على التصديق. انا بصدق حاجه قالها شيخ زي ما قاله روبرتو كارلوس اسلم، وزي ما قاله اتجوز مش عارف مين المغربيه، وطلع الكلام هري وكذب وتاليف قصص بنفس المنطوق. تاليف اوروبا خلاص، انجلترا خلاص، امريكا خلاص، لدرجه ان في مؤثره على السوشيال ميديا استراليه مسلمه اصلا من جذور اسلاميه قالت لك ايه، ضربت خبر امبارح عشان اللايكات وعشان المشاهدات. طبعا بعض الشباب الغربي اليساري بالذات عارف يجيب منين الفلوس وعارف يجيب منين عدد المشاهدات، فهو بيعتمد على روايات واقوال بتنفع وتلاقي لها صدى كبير وانتشار كبير جدا جوه المجتمع العربي الاسلامي، لان المجتمع العربي الاسلامي مجتمع مفلس، مجتمع فاضي، مجتمع نصه عواطلية قاعدين على القهاوي، مجتمع لا يرى في الحياة إلا زيادة عدد الدين بتاعه، لأن يرى في زيادة عدد الدين بتاعه نوع من النصرة والقوة، لأنه مجتمع بيفكر بعقلية القبيلة، بيفكر بعقلية العشيرة، الامتداد الامتداد الامتداد. عشان كده دايما بيضحكوا عليهم يقول لك الإسلام أنا لقيت في القرآن، هو لا لقى ولا أراه ولا عمره شافه. دي طالعة تقول لك أمريكا هتبقى مسلمة، يا أختي اركين على جنب، مسلمة إيه 5.4 مليون؟ مسلمة إيه جنب 340 مليون؟ ده عدد الهندوس والبوذيين أكتر من عدد المسلمين.
لكن

اللي قبل ما أصلي وهعلق عليه بعد ما أصلي. النهاردة بعد 25 سنة في 255 مسلم متواجدين في مراكز صناعة القرارات في الولايات، في القضاء، في أماكن صناعة القرارات، في الخاصة بالنظام التعليم في أمريكا، عمداء لمدن معينة داخلين للترشيح سواء لكونجرس أو مجلس الشيوخ، مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. واللي عايز أقوله أن المجتمع الأمريكي لم يتعامل بعداوة رغم ما حصل فيهم من الإسلام، لكنه مجتمع متسامح. صحيح أن التسامح ما يعرف مفروض ما ينفعش مع الهيئة دي، لكن المجتمع ده مجتمع متنوع، مجتمع يقبل التنوع، ومجتمع متسامح. آلاف الأسر النهاردة في نيويورك واقفة في ذكرى 11 سبتمبر، فقدوا أكثر من 3000 واحد، بنات، زوجات، أزواج، أطفال، شباب صغير، لمجرد أن في واحد معتوه افتكر أن لما يضرب الطيارة بينصر دينه. ينصر دينك، ينصر دينك على إيه؟ ينصر دينك على إيه؟ بقتل الناس الأبرياء. عملوا لك إيه الناس دي اللي قاعدة في أبراج بتشتغل؟ عملوا لك إيه؟ أزوك في إيه؟ ضروك في إيه؟ مشكلتك مع جيش أو قائد أو رئيس، مش مع بشر عزل، مش مع بشر بسيط قاعد بيشتغل، مش مع أطفال، مش مع نساء، مش مع بنات صغيرة، مش مع عرسان لسه متجوزين. مشكلتك هو نصر دينك. لازم تنصر دينك بالتطاول والشتيمة وقتل الناس وسفك الدماء. ينصر دينك على إيه؟ ينصر دينك على إيه؟ يبقى ده أنت بتعترف أن نصر الدين قائم وقائم على الإرهاب. يا رب رافعين قلوبنا بنصلي لأجل الكنيسة المصرية اللي بتبدأ سنة جديدة، سنة مباركة يا رب على الكنيسة بحماية ونعمة وسياج إلهي حواليها من كل جهة. احفظهم يا رب، واحفظ البنات من مخططات الاختطاف يا رب، والخطف والإرهاب والترهيب والتخويف والاضطهاد والتطاول والشتائم والتحقير، ومجتمع نايم ونظام سايبها ماشية بالبركة. احفظ الكنيسة لتكون باستمرار كنيسة عمود شاهد وشاهدة عن أن طريق المسيح هو طريق قائم على الحب وعلى الاحترام وعلى التقدير وعلى السلام وعلى الخلاص، ليس عقيدة وليست عقيدة قائمة على ترهيب الناس ولا رفع السيوف ولا غزو البلاد. بشكرك يا رب لأجل هذه الكنيسة التي نتشرف أن الكنيسة المصرية كنيسة قائمة واقفة في وجه الاضطهاد مهما مورس عليها، ومهما كان حجم الاضطهاد اللي بيمارس عليها والتضييق اللي بتعاني منه، ولكن يا رب استطاعت أن تعبر كل هذه السنين رغم أن أبشع أنواع الاضطهاد وأشرس أنواع الاضطهاد اللي مر على الكنيسة المصرية ليس الاضطهاد الروماني الوثني ولا البيزنطي الفكري، لكن الاضطهاد الإسلامي الممنهج، الممنهج بتطاول وتحقير وازدراء وخطف وكل الوسائل المتاحة اللي هم بيبصوا لها على أنها أدوات بينشروا من خلالها الإسلام. بصلي لأجل الحزانة في المجتمع الأمريكي، كل من فقد شخص قريب، شخص عزيز على قلبه، عزي واحفظ، واحفظ من مثل هذه الممارسات يا رب. احفظ ودي نعمة، ودي نعمة، ودي نعمة أن الناس ما تكونش سوزك يضحك عليها بعبارات معينة، أنها تفهم أن للإرهاب طريق واحد وعقيدة واحدة ودين واحد اسمه، وللأسف ارتبط كما يظن البعض بالإسلام، يعني السلام، وهذا كذب، كذب بين، لكنه ارتبط إسلام استسلام وحالة من الاستسلام نتيجة للترهيب والتهديد والوعيد والسيف والقتل ولغة القتل. دين لا يعرف إلا لغة القتل، دين شعاره على رايته السيف، السيف وذبح الناس. دين اعترف مؤسسه، مؤسس هذا الدين اعترف أنه جاء بالذبح وأمر أن يقتل الناس ويقاتل الناس. يا رب احفظنا يا رب، واحفظ المجتمع ده، ودي نعمة أن الناس تعرف

فين الإله المحب الحقيقي وفين صورة الإله الشيطاني الذي هو قاتل للناس وقتال للناس منذ البدء. ادي نعمة للحلقة وللقناة، كل القائمين على العمل وكل فريق العمل، بركة للجميع في اسم الرب يسوع، آمين. من المفارقات العجيبة إن بعد 25 سنة المدينة اللي شهدت حدث إرهابي مرعب مرعب يكون عمدتها النهاردة مسلم. ده يقول لك إيه؟ ده يقول لك الناس دي ناوية على إيه؟ طبعا بقى يطلع لي بثقافة أمريكية بمنطوق أمريكي، يلعب لي على مشاعر بعض اليهود السذج اللي موجود في نيويورك وبعض اليساريين، لكن يدل على هناك أجندة بتتنفذ جوه المجتمع ده، والناس نايمة والناس مش حاسة والناس مش عارفة. سؤالي اللي بسأله للمسلمين النهاردة، من المجتمعات الإسلامية هربتم وهجرتم وعانيتم وتألمتم وقتل منكم الكثيرين بسبب حروب مذهبية دينية، طيب لما تسيطروا على الغرب وانتوا فاكرين لما تأسلموا الغرب وتأسلموا أمريكا هتفضل البلاد دي بنفس التقدم والازدهار دي؟ يا حبيبي، ولا أقول لك يا خبيبي بلغة اليونانيين المصريين اللي كانوا عايشين في مصر وطردهم الثورة الإسلامية الناصرية من مصر. التاريخ بيقول دخلتوا على بلاد جميلة بهدلتوها، دخلتوا على بلاد حضارات زي بلاد الرافدين وبلاد الفينيقيين وبلاد الحضارة في الشام والأشوريين والكلدانيين والمصريين والأمازيغيين، بهدلتوا البلاد دي بهدلتوها. اوعى تفتكروا شوية المباني هي دي الحضارة، اوعى تفتكروا السرقة الكبيرة اللي حصلت للمكتبات اللي كانت موجودة جوه الأستانة أو جوه القسطنطينية أو جوه قبرص وخدتوا الكتب اليونانية وترجمتوها وقامت عليها ما يسمى ببعض العلوم في ذلك الوقت وبعض العلماء اللي هم أصلا مولدهم ومنشأهم لم يكن جوه الجزيرة ولا جوه اليمن ولا جوه ما يسمى الحوض العربي اللي هو الخليج والسعودية واليمن، لكن جاءت من بلاد كانت منتسبة للحضارة. يا أخي ده مفسرين قرآنك مش عرب، يا أخي ده اللي كاتبين الكتب الصحاح بتاعتك مش عرب، يا أخي ده اللي عاملين المذاهب بتاعتك أصولهم مش عرب، ده كل حاجة فيك وكل حاجة قائمة على دينك كتاب تاريخك مش عرب، مش عارف في الأساس حضارة إيه اللي أنت بتفتخر بيها. لو كان هناك، لو كان الإسلام دين ينشئ حضارة كنا وجدنا هذه الحضارة في مكة والمدينة والطائف قبل ظهور البترول، فما فيش حضارة. فأنت عايز تسيطر على الغرب وحلمك استراليا تبقى مسلمة، أوروبا تبقى مسلمة، أمريكا تبقى مسلمة، نيوزيلندا تبقى مسلمة، طب يوم ما البلاد دي تدخل بالإسلام الشيعي والإسلام السني والإسلام الداعشي والإسلام الحنبلي والإسلام الحنيفية والإسلام الشافعية والإسلام المالكية والإسلام العلويين والإسلام الأباضية، يوم ما تدخلوا كده للبلاد دي وتستقر لكم الأمور وتتخانقوا مع بعض هتهربوا لمين؟ ما انتوا فلستوا بلاد الحضارات في الشرق الأوسط وهتروحوا تخربوا البلاد دي، يوم ما بقى تحبوا تهربوا في المستقبل هتهربوا لمين؟ سيبوا البلاد دي زي ما هي يا جدع، على أساس لما يحصل عندك مصيبة في الشرق الأوسط وتحب تهرب منها هتهرب للبلاد دي. انت بتهرب للبلاد دي وبعد ما تعيش فيها وتستقر وتتعلم وتكبر ويصرفوا عليك من أموال الضرائب بتاع المواطن الأمريكي أو الفرنسي أو الأسباني أو الهولندي أو البلجيكي أو الألماني، وتكبر لدرجة أن واحد سوري اللقوا عنده 32 واحد منتسب ليه، اكتشفوا أنه عنده زوجة واحدة وعنده ثلاثة بيتعامل معهم جنسيا بحسب الإسلام مراتاته لكن بحسب الثقافة الغربية صحباته، ومخلف قد كده وبياخد 100,000 يورو معونات من حكومات ساذجة يسارية مش فاهمة العقلية العربية الإسلامية بتفكر إزاي وبتخطط إزاي، مجتمع ساذج. وأنا بقول كده تستاهلوا يا أوروبا، تستاهلوا اللي بيحصل

فيكم واللي هيحصل فيكم. تستاهلوا، لأنكم أنتم أعطيتم ظهركم للمسيح اللي بيقول لكم أنا بحبكم، واللي بينادي بالمساواة، واللي بيقول ما فيش عبد وسيد، واللي بيقول ما فيش أما وعبد، واللي بيقول ما فيش رجل وامرأة لكن كل واحد في المسيح. والنهاردة فاتحين أحضانكم للي داخل وواخد لون الحية، بيمشي النهاردة ببطء لكن في يوم من الأيام الحية دي هتقوم وهتبث سمومها، وأول ضحاياها أنتم يلي فرطتم فيها في بلادكم باسم الإنسانية المزيفة، وباسم الأخلاق، ارتداء الأخلاق المزيف، وباسم الحريات. هي حاجات حلوة وجميلة لكن بتنفع مع مين؟ ويمكن تنفع مع مين؟ النهاردة على رأس نيويورك مسلم، على رأس ميشيغان وديربورن مسلم، 11 عمدة مسلم. أنا ما عنديش مشكلة، أنا شايفها من جانب الأمريكي جانب إيجابي لأنه مجتمع متصالح ومتسامح، لكن من الجانب الإسلامي بصينها النصرة للدين. الجانب الإسلامي لا يفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر بيها الجانب الأمريكي والغربي. الجانب الأمريكي شايفها بزاوية، بلقطة معينة من خلال ثقافته الغربية اللي أصلا فيها تأثير مسيح عليه، بيجعله متسامح متصالح، بيجعله يسامح ويغفر. لكن الجانب الإسلامي شايفها من منظور تاني، اكتساح للإسلام، شايفها من منظور ديني بحت، انتصال للإسلام، اقتراب السيطرة الإسلامية على هذا المجتمع. لكن على الجانب التاني، إن كان مجتمع تعداده 340 مليون سمح بوجود 18 قاضي مسلم، 11 عمدة، 255 مترشح على مناصب متعددة داخل المجتمع الأمريكي، هل ده بيحصل في بلادنا العربية؟ ده لو حصل محافظ مسيحي تقوم الدنيا. ده كانوا هيمسكوا واحدة متحدثة باسم وزارة الخارجية ولها شأن معين، وبعد كده قالوا ده مسيحية ندخل في جدل، راحوا شايلينا بعد ما رشحوها. ليه؟ لأنه مش عايزين مسيحي في منصب سيادي. شوفوا العرب والمسلمين بيفكروا ازاي، وشوفوا الغرب بيفكروا ازاي. هل هيفوق المجتمع الغربي من الزحف الإسلامي اللي ماشي بمبدأ السحلفة، ازحف بطيء ببطيء، اكسب يساريين، اكسب مجتمع الميم، اكسب بعض اليهود اللي لهم يعني موقف غير متصالح مع الإسرائيليين اللي موجودون جوه الإسرائيل، اكسب المجتمعات الصغيرة دي، ولما تكسب دول هيكونوا أول الضحايا. مجتمع الميم ده اللي بيطلع النهاردة في الشوارع رافعين العلم الفلسطيني ومتضامنين مع المسلمين، يوم ما دول هيمسكوا هيرموكوا من على السطوح، هيرجموكوا في الشوارع، هيدبحوكوا في الشوارع. والدليل يلي ما بتفهمش، شوف اللي على شاكلتك في المجتمع العربي الإسلامي بيتعامل إزاي. أنا مش بقول كده كأني مؤمن بقضيتهم، لا، أنا بقول شكل عام المجتمع الإسلامي بيتصالح مع مين النهاردة وياخدوا سكة لتنفيذ الأجندة بتاعته والمخطط بتاعه، ويوم ما يتمكن هيدبح ده ويكون ده أول الضحايا. يوم ما يتمكن المجتمع الإسلامي هل هيسمح باليساريين؟ انسى. هل هيسمح بمجتمع الميم؟ انسى. هل هيسمح بحرية العقيدة؟ انسى. هل هيسمح بتداول السلطة؟ انسى. خيرت الشاطر قال لما جون في مصر قال احنا جايين عشان نقعد 500 سنة، وقال احنا بناخد الديمقراطية سكة، مش هما بينادوا الديمقراطية؟ حبيبي هنمشي معاك في الديمقراطية، هناخدها سكة لحد ما نتمكن، ويوم ما نتمكن انسوا، تبقوا عبيد تدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء محتقرين. بس تقول لي مين؟ صوتنا بيتنبح هنا. تقول لي مين؟ يقول لك أصل أنت جاي من مجتمع عربي ومجتمع أحادي. أيوة، مين اللي خلى المجتمع العربي مجتمع أحادي لا يقبل الآخر؟ الإسلام والعقيدة الإسلامية. المجتمع العربي مجتمع أحادي لا يفكر إلا بأحادية، الرجل الواحد، الخليفة، القائد الواحد، الدين الواحد، العقيدة الواحدة،
إلى أن

يصل للمذهب الواحد. يا حبيبي ده قتلوا بعض معتزلة وأشاعرة، قتلوا بعض معتزلة وسلفيين، قتلوا بعض إلى درجة أنه أيام الخليفة المأمون والمعتصم ابنه كان بيوصوا اللي راجع من السبي الأسرى اللي كانوا بيتاخدوا عنده الرومان، يسألوه أنت مؤمن أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لو قال غير مخلوق يقول له خليك اتقتل هناك، لو قال مخلوق ارجع لأنك أنت متوافق مع فكر المعتزلة. ده عملوا مذاب. محاكم التفتيش طلعت من أيام المأمون، مش في أسبانيا، في الأندلس زي ما بيصدر لك. أول من أصدر وعمل وأقر وقام في تفتيش الإيمان هو المأمون. كل شيء سيء طلع من هناك. يقول لك الصليبيين ما انتوا اللي غزيتوا، محاكم التفتيش انتوا اللي ابتدعتوها وانتوا اللي قدمتوها للعالم وانتوا اللي بدأتوها للعالم. مشكلة المسلم ما بيقراش تاريخه، ومشكلة الغربي انه بيقرا تاريخ مزيف مترجم متصلح مترقع متحرف مضلل. بس مين يراجع؟ وانا بسأل بعض اللي اسلموا عشان الدعاية، قريت القرآن باللغة العربية؟ قرأت القرآن باللغة العربية؟ قرأت تفاسير القرآن باللغة العربية؟ قرأت ابن كثير؟ قرأت للشعراوي باللغة العربية؟ قرأت للقرطبي؟ قرأت للطبري باللغة العربية؟ ربنا يعيننا. مسؤولية وضعها الرب علينا أن نقف من خلال قناة الكرمة وكأشخاص نحاول نقول للناس إحنا جايين من الدين ده، عارفين عيوبه، عارفين خطورته، عارفين إجرامه، عارفين إرهابه. بس مين يسمع؟ مين يسمع؟ أحبائي، إخواتي القساوسة الأفاضل اللي الرب أوكلكم على كنائس عربية هنا، من فضلكم خطبوا المجتمع الأمريكي. ما تقعدش تدور لي وتحوط لي على 10-15-20 واحد اللي جوه كنيستك وتعملوا يعني حاجات على 15-20 واحد. بص ربنا جابك هنا ليه، وبص ربنا سمح بكنيسة عربية هنا ليه، مش عشان نفضل محوطين على بعض 15-20 واحد عشان يبقى لنا رسالة جوه المجتمع ده. فهموا كنائس الأمريكية اللي في الغيبوبة، في الغيبوبة، فهموهم الإسلام ده اللي بهدل بلادنا، ونتيجة لذلك انت هربت ونفدت بجلدك من هناك من الاضطهاد والتضييق عليك، والتضييق في التعليم والتضييق في حق الترقية وفي الوظيفة وفي بعض المناصب، وي وي وي وي وي. نفدت بجلدك وجاي هنا ولا همك ولا سائل. مسؤوليتنا ننصح المجتمع ده، وهكذا في أوروبا وهكذا في أستراليا. كفانا تسلية، علينا رسالة، كفانا نهضات ونشاطات روحية للتسلية. مال وقت عندنا وقت فاضي يجيبوا فلان وفلان عشان نسلي الناس. المسيحية ليست ديانة للتسلية، والنهضة مفهومة ليس فعل نشاطي للتسلية، لكن الكنيسة لها تأثير جوه المجتمع فيها. وإن فقدت الكنيسة تأثيرها جوه المجتمع فهي مجرد علبة صغيرة، أو زي أحد الخدام دكانة صغيرة بتحافظ على المترددين عليها. ما تزعلوش مني، دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي جوه المجتمع ده. نرجع لموضوعنا. قبل ما نرجع لموضوعنا استغربت حاجة غريبة قوي. دينا المصري قال إيه؟ بيكرموها. تتخيلوا؟ شتمت واستهزأت وتقدم فيها بلاغات. لم يحدث منذ أن قدم فيها بلاغات الناس تدعت للنيابة أو تم التحقيق معها. بس لو كان مسيحي كانت الدنيا اتقلبت وولعت من زمان، وكان في نفس اليوم ما نامش على سريره، وكان في نفس اليوم اتاخد للنيابة. وأمن الدولة اللي هو الأمن الوطني عمل معاه الواجب من تعذيب وكهرباء وشتيمة وسب وركل بالأرجل وضرب وضرب وي وي وي. لكن دينا المصري بسلامتها بتتكرم. شكرا شركة تراكس ميديا على رد الاعتبار والتكريم. بعد ما اعتذرت اعتبرت ان هي مظلومة ومجبرة.

ان هي تعتذر، وكان اعتذار يعني اي كلام في اي كلام، والنهارده بتقول على رد الاعتبار والتكريم. ده بيقول لنا ايه جوه مصر؟ ده بيقول لنا يا مسيحي هتتهان وتاخد على دماغك وارفع قضايا وقدم بلاغات من هنا ل 200 سنه ولا حد هيسال فيك، ولا حد هيسال فيك. وسؤال تاني، ماذا عن اللي بقى ارتدوا ثوب الفضيلة العظمى ويقول لك المسيح علمنا نسامح يا حبيبي؟ في فرق بين الغفران والمطالبة بحقك. أنك تغفر يعني أن ليس في قلبك نقمة تجاه الشخص ده، لكن يابد أن تطالب بحقك. احنا خلطين الاثنين في بعض. طب النهاردة بقى اللي قالوا اغفروا لها وسامحوها وعفى الله عما سلف وابدأ صفحة جديدة، النهاردة موقفهم ايه؟ بتتكرم يا حبيبي وبتقول ايه؟ رد الاعتبار. كلمة رد الاعتبار يعني كنت مظلومة، يعني الاعتراف اللي انا عملته ده كنت مضغوط عليه. والتكريم بتتكرم على ايه يا ست البنات؟ على تطاولك على الكنيسة وعلى المسيحيين جوه مصر. الذميين بقى ايه رأيكوا يا ذميين؟ طب شوفوا دينا المصري كاتبة ايه على صفحتها. واحدة بتعلق على واحدة بتقول لها خلي بالك من لغتك وي وي وي، كاتبة تقول ايه؟ حط لها مرهم يا ام جهل تكذبوا المدبة الكذبة وتصدقوها يا مواكيس. دي مذيعة، دي مذيعة بتتكرم وبتقولوا لنا سامحوها وعفى الله عما سلف واغفروا وبلاش بلاغات واحنا طريقنا في المسيح مش كده. مين اللي قالك الكلام ده؟ في فرق بين الغفران وفي فرق بين رد الحقوق والمطالبه بالحقوق. لو انت بقى عايز تخلي خدك مداس دي حاجه شخصيه ليك، لكن ما ذنب الطفل المسيحي لما يتربى ويلاقي ابوه مخلي خده مداس هيتعامل ايه ويكبر يقول ايه؟ ارجوكم لا تعلموا شعبكم الخنوع والجبن تحت مسمى جميل اسمه الغفران والمسامحة. انتوا بتخلطوا الاوراق مع بعض. شوفوا كاتبة ايه، تكذبوا الكذبة وتصدقوها هي كذا، كاتكوا البلع. طبعا عندها بلاوي في الكتابة وفي كل حاجة، ودي مذيعة بتتكرم. والكلام ده حديث مش كلام قديم، ده كلام حديث. ما رأيكم يا أحبائنا؟ يقال ان في تليفون، هاخد تليفون او بعض التليفونات اللي موجوده قبل. طيب طيب خلونا نرجع لموضوع حلقتنا. قصه ادم في القران وقصه استشاره الله للملائكه في خلق ادم حسب النص القراني، وقصه رفض سجود ابليس لادم، وقصه علم وتنبؤ الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه القصة جاية منين؟ قبل ما نقول جاية منين ونكشف مفاجأة كبيرة جدا لا يعلمها الكثيرين والملايين الملايين من المجتمع الإسلامي، كم مرة جاءت قصة آدم ورفض إبليس السجود له في 7 صور في القرآن؟ 7 صور تناولت هذه القصة، منهم 6 صور مكية وصورة مدنية. هنقولهم بالترتيب بحسب أرقام ما يسمى أرقام النزول، أو أرقام طبعا في هناك ما يسمى بأرقام نزول الصور، وفي هناك ما يسمى بأرقام ترتيب الصور في المصحف. دي حاجة ودي حاجة. ممكن تلاقي صورة ترتيبها في النزول 40، ممكن تلاقيها ترتيبها جوه المصحف مثلا 110 أو 112 أو كذا. فالترتيب جوه المصحف حاجة وترتيب النزول حاجة تانية. أنا النهاردة هقدم ليك الصور اللي تناولت قصة آدم ورفض سجود إبليس والتضارب ما بين الصور والإشكاليات والمعضلات، وأطرح 20 سؤال حول قصة آدم في القرآن وقصة إبليس مع آدم في القرآن. وأنا على يقين أنه لن يوجد مسلم من أول أحمد الطيب مرورا بكل مذهب السنة 1,300,000,000 ومذهب الشيعة 400 أو 500 مليون لن يستطيع أحد من المسلمين الإجابة
بطريقة

حقيقه منطقيه موثقه وليس قيل او سمعت عن فلان، منطقيه موثقه على هذه الاسئله اللي هطرحها. جاء قصه ادم ورفض ابليس السجود له في 7 صور، 6 مكيه وواحده مدنيه، بحسب ترتيب النزول وليس بحسب ترتيب المصحف. سوره صاد مكيه رقم 38 في النزول ورقمها في المصحف 38 ايضا. سوره الاعراف مكيه رقم 40 لكن ترتيبها في المصحف رقم 7. سوره طه مكيه في النزول 45 ترتيبها رقم 20 في المصحف. سورة الإسراء مكية رقمها في النزول 50 لكن في المصحف 17. سورة الحجر مكية رقمها 54 في النزول لكن ترتيبها في المصحف 15. سورة الكهف مكية رقمها في النزول 69 رقمها في المصحف 18. سورة البقرة رقمها 87 في ترتيب النزول رقمها رقم 2 في المصحف. دي الصور اللي جاءت فيها صورة قصة آدم وقصة إبليس. هعرض لحضراتكم دلوقتي بعد ثواني بعض الآيات اللي تناولت هذه القصة ونبدأ أكشف ليكم الأول الفكرة دي جايت منين. أكثر الصور بقى بحسب ترتيب المصحف وليس بحسب ترتيب النزول. أول صورة تناولت قصة آدم وإبليس في القرآن بحسب ترتيب المصحف هي سورة البقرة، وهي رقم 2 في المصحف، ترتيب نزولها بحسب منطوق المسلم رقم 87. هي سورة مدنية، يقال أن في بعض الآيات مكية وباقي السورة مدنية ويقال أنها كلها سورة مدنية. الآيات من 30 ل 38 بتجيب القصة دي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض الأسماء، عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء 100,000 تخمين، هل حيوانات؟ هل كواكب؟ هل نجوم؟ هل أسماء ملائكة؟ هل أسماء أنبياء هيجوا بعد كده؟ محدش يعرف. 100,000 تفسير و 100,000 اجتهاد. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أسماء هم عايدة على الملائكة ولا عايدة على الحيوانات ولا عايدة على المخلوقات ولا عائدة على الكائنات؟ 100,000 تأويل. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا، قال ده جدال قائم ما بين الإله والملائكة، جدال قائم ما بين الإله والملائكة. الإله عامل عقله وعقل الملائكة والملائكة بيتحدوه وداخلين معاه في جدال. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا في معضلة كبيرة، أراهن، بلاش كلمة أراهن، أتحدى أي مسلم على الأرض قدر يقف قدام الكلمة دي أو فكر فيها. ده بيخافوا يفكروا فيها. وما كنتم تكتمون، الملائكة كانت بتكتم إيه وكتمت إيه وما أعلنتش إيه ولم تبوح بإيه؟ ولا حد مسلم على الأرض هيعرف. أعلم ما تبدون تظهرون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا لآدم اسجد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إلا هنا أداة استثناء، في جمع وفي إلا، استثناء إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيثما شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضا عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه بعدما هبط كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تبت عليه ما رجعتوش الجنة ليه؟ يقول لك أصل ده كان امتحان. يا حبيبي سقط في الامتحان وغششته وتبت عليه،
ما رجعتوش الجنه ليه؟ يقول لك اصل هو مخلوق في الارض للارض اصلا، اني جاعل في الارض خليفه. طب خلقت

في الجنة ليه؟ يقول لك ما عندك في الكتاب المقدس مخلوق في الجنة. لا يا حبيبي، الجنة في الكتاب المقدس مش بمفهوم الجنة عندك في الإسلام. والجنة في الكتاب المقدس أرض صالحة للحياة، كانت مزروعة وصالحة للحياة على الأرض، على الأرض. فالله خلق آدم وحواء وبدأت البشرية على الأرض، مطرودة من الجنة، يعني خرجت من المكان الصالح للحياة لمكان تبدأ فيه رحلة مشقة.

على الارض ليه؟ يقول لك اصل حب يوريه الجنه ويقول له المكان ده مكان جميل هترجع له لما تبقى من الصالحين. طيب كان ممكن يعلمه كده وينزله على طول ما يمسكش عليه زله. ليه طرده؟ ارتبط الطرد بالعصيان، عصى ادم ربه. ليه ارتبط الطرد بالاغواء فغوى؟ ليه بعد ما تاب عليه ما رجعوش وسابه على الارض؟ اسئله كتيره جدا هنفتحها. ال ال ال ال ال الحكايه جايه ايضا في سوره طه من 115 ل 123 بمنطوق مختلف، والحكايه جايه في سوره صاد عشان اختصر الوقت من 71 ل 83 بمنطوق مختلف شويه، وجايه في سوره الاسراء، وجايه في سوره الحجر، وجايه في سوره الكهف، وجايه في سوره الاعراف. مش هقدر اقرا كل اللي جاءت فيها قصة آدم وخروجه من الجنة، وقصة تعامل إبليس مع آدم ورفضه السجود، وقصة استشارة إله الإسلام للملائكة قبل خلق آدم. قبل ما أطرح الأسئلة وأعرض عليكم بعض الفيديوهات، عايز أحط قدامكم المفاجأة الكبرى. من أين استقى محمد بهذه القصة الخزعبلية البعيدة تماما عن منهج الكتاب المقدس؟ مصدر محمد إيه في طريقة خلق الجن أو الجان؟ ومصدر محمد إن في مجتمع موجود غير مرئي مختلف عن مجتمع الملائكة، ومختلف فيما بعد عن مجتمع الشياطين، لأن مجتمع الشياطين خارج من مجتمع الجن حسب المنطوق القرآني، مع إن في لخبطة وتناقض. مصدر محمد للمعلومات دي ليست مصدر وحي كما يدعي المسلمون، ليس مصدرها جبريل كما يظن المسلمون، لكن مصدر محمد سرقة واقتباس جاء من كتب التلمود اليهودية وكتب المدراش وتعاليم المدراش وكتب المصدر الأول لخلق الجن من النار جاية من كتاب أبوكريفي اسمه أسرار أخنوخ الثاني، النسخة اليونانية لهذا الكتاب، ومترجم أجزاء منه إلى العربية من القرن الثالث الميلادي، يعني قبل الإسلام. بصوا في إصحاح 29 والعدد 2 و3، بصوا عشان تعرفوا محمد بيسرق منين. ده مش وحي ولا إلهام ولا جبريل، دي سرقة بترصد بواحد عارف هو بيسرق ايه. بصوا سفر أخنوخ، وده سفر أبوكريفي ليس في الكتاب المقدس، ليس وحي، وده سفر منحول لا علاقة بالكتاب المقدس به. الإصحاح 29 عدد 2 و3، ومن النار خلقت رتب الجيوش عديمة الأجساد 100,000 ملاك، وأسلحتهم نارية وملابسهم نيران مشتعلة. وفي النسخة إيه؟ نسخة أخرى من نفس أخنوخ الثاني، ومن النار خلقت كل جيوش عديم الأجساد وكل جيوش النجوم والقروبيم والسرافيم والأفانيم، كل هم الجن اللي سماهم محمد الجن بعد كده، كل هؤلاء من النار التي اقتطعتها، يعني أو اقتطعتها، يعني بيقول أن الله اقتطع كل هذه المسميات من النار. وهذا هو قول القرآن لما في سورة الأعراف قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي سورة الرحمن آية 14: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا هو الاقتباس الأول. مش عايز أقول اقتباس، هذه السرقة الأولى اللي سرقها محمد من التلمود، من كتاب أخنوخ الثاني. يا حبيبي القرآن مش إعجاز، القرآن سرقة من كتب التلمود، من كتب أخنوخ، من كتب حكايات وقصص يونانية قديمة، من كتب تعليم المدراش
اللي كانت متداولة ومتواجدة بكثافة.

في يد يهود المدينة وفي يد أشخاص كتير جدا في مكة على رأسهم الوليد بن المغيرة. كان عارف لأنه كان يقرأ لكتب اليهود، كتب المدراش وليس كتاب العهد القديم، ومن إنجيل يعقوب ومن إنجيل العبراني اللي كان يكتبه ورقة بن نوفل، ومن كتب الزرادشتية اللي حملها سلمان الفارسي وتعاليم الزرادشتية بتعاليم كثيفة جدا، منها المعراج ومنها الإسراء ومنها ومنها ومنها أجزاء وفكرة الصلاة وفكرة الوضوء، كل هذا مسروق من الديانة الزرادشتية. هو كتاب مجمع، القرآن كتاب مجمع، بالإضافة إلى التكرار، بالإضافة إلى تكرار القصص، بالإضافة إلى شخصية محمد ونزواته الجنسية وعلاقاته النسائية. هذا هو الاقتباس الأول. الاقتباس الثاني، في كتاب أساطير اليهود الذي ينتمي إلى كتاب التلمود القديم الذي كتب في القرن الثاني الميلادي قبل الإسلام، في فصل آدم موضوع تحت عنوان الملائكة وخلق الإنسان، نرى أن الله استشار خلقه قبل خلق الإنسان، وخلقه هنا المقصود بها الملائكة. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مسروقة من هنا. والسبب طبعا الشيوخ هعرض لكم، يقول لك ليه الله استشار إنه يخلق قبل ما يخلق الإنسان استشار الملائكة؟ يقول لك لا، الله ما استشارش، لكن إخبار من أجل التكريم. حتى الشرح بتاع الشيوخ سرقينه من هنا، حتى شرح المفسرين سرق، يعني النص القرآني مسروق وأقوال المفسرين أيضا مسروق. والسبب أنه يعطي مثالا للإنسان كيف أن العظيم يقبل استشارة المتواضع، فاستشار السماوات والأرض ثم بقية المخلوقات ثم الملائكة، لم يكن الملائكة منسجمين في الرأي، فاستحب ملاك الحب الفكرة لأن الإنسان محب، ولكن ملاك الحقيقة عرضها لأن الإنسان كذاب. هذا ويبدأ يعرض ليك الحوار اللي تم ما بين ده التلمود الله والملائكة، وما بين تعجيز الله للملائكة انبئوني بالأسماء، كل ده جاي من الكتب الربانية والأبوكريفية، كتب التلمود اللي جاية من أساطير اليهود. القرآن حكاياته، عشان كده بتلاقي حكايات مختلفة، قصة يوسف مختلفة، قصة إبراهيم مختلفة. إبراهيم في الكتاب المقدس ما ترماش في النار، لكن في التلمود نسوة مصر اللي قطعنا أيديهن بسبب جمال يوسف، مش في الكتاب المقدس لكن في التلمود اللي موجودة في القرآن، مختلفة عن الكتاب المقدس لأنه في التلمود، لأن القصص دي كلها جاية من تعاليم المدراش، فيها حكايات كتيرة زي حكايات ألف ليلة وليلة كان بيسلوا بيها الناس. حتى قصة إن جبريل أو جبرائيل نزل الأرض وبدأ يجمع تراب من زوايا الأرض الأربعة قبل ما الله في السماء يخلق آدم الإنسان يخلقه من الطين، ده محمد سرقها من التلمود وحطها حديث، قارن الحديث ده، أخرجه أحمد وأبي داود في سننه والترمذي في كتاب التفسير وابن حبان في صحيحه وفي تفسير سورة البقرة وهو حسن صحيح. قال الإمام أحمد حدثنا عن أبي موسى عن النبي أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع أطراف الأرض، من جميع الأرض. جبت منين الكلام ده يا محمد وهو حديث صحيح؟ جبته منين؟ من التلمود. ده مش بس محمد سرق من التلمود النص القرآني، ده محمد سرق كتير من الأحاديث المنسوبة، واللي يقول لك شعرف النبي بالحاجات دي يا حبيبي سارق، شعرفه ايه؟ هو بيخمن؟ هو بيتنبأ؟ يا حبيبي سارق من التلمود. والأفكار دي والتعليم دي كانت منتشرة بكثافة جوه المجتمع المدني. وعايز أقول لك، وأنا أتحدى أي مسلم ينكر الكلام ده، 90% من الأحاديث النبوية ألا محمد في المدينة. ليه بقى؟ لأنه اختلط مع اليهود وبدأ يسمع، لأن سلمان الفارسي كان جه، لأن سلمان الفارسي انضم لمحمد في مكة، لكن تأثيره بان قوي في آخر سنتين في مكة وكل سنين محمد في المدينة. عشان كده بدأ محمد يعمل طوال الصور، وبدأ محمد يتوسع في الأفكار والعلوم وتكوين الكون

والخلق وكل هذه الأشياء. ليه؟ لما تقرأ الصور المكية والصور بداية الصور المكية ما يسمى بقصار الصور، وتقرأ بعد كده الصور المكية المتأخرة والصور المدنية الكبار، تلاقي في تغيير في الفكر المحمدي، تغيير كبير. التغيير ده ناتج عن إيه؟ دخول الثقافة الزردشتية من خلال سلمان الفارسي، والصابئية أيضا من خلال سلمان الفارسي، ودخول الثقافة اليهودية المنقولة بالسمع والمتأثر بها مجتمع مكة ومجتمع المدينة. فبدأ محمد يستقي. جبت منين الحديث ده يا محمد؟ أن الله خلق آدم من قبضة، قبض التراب، قبضها من جميع الأرض، يعني جميع أطراف الأرض، ده اللي موجود في التلمود. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك. يعني محمد بيقول البياض والجمال والحمر والسواد ده نتاج عن إيه يا جماعة؟ نتاج عن تغير تربة الأرض، مش الطبيعة بعد كده، تغير تربة الأرض اللي الله خلق منها آدم. دي أساطير اليهود، يعني خد شوية تراب من المنطقة اللي بيبقى فيها الأسويين فطلع الأسويين، وخد شوية تراب من المنطقة اللي هيبقى فيها الأفارقة فطلع الأفارقة، وخد شوية تراب من المنطقة اللي فيها الأوروبيين فطلعوا الأوروبيين، وخد شوية تراب من الشرق أوسطيين فطلع اللون الخمري، وخد شوية تراب من الأمريكان فطلع الشكل ده وطول المظهر والبتاع ده. ده اللي بيقوله محمد. رواه أيضا عن قسامة ابن زهير سماعة الأشعري، قال قال رسول الله أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر، فجاء منهم الأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد ذكر السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب الرسول قالوا فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه، ده اللي موجود في التلمود، بطين منها، فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذ. الأرض قالت لجبريل أعوذ بالله منك أنت تنقصني شوية تراب، وقال رب إنها عازت بك فعزتها، يعني بعيد. فبعث ميكائيل فعاذت منه فعاذها، فرجع فقال فقام كما قال جبريل، فبعث الله ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلطوا ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به قبضة التراب يعني حتى عاد طينا لاذبا، يعني طين عجن، هو الذي يلذق بعضه بعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشر من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من اللي كاتب الكلام ده؟ قصص الأنبياء لابن كثير، على لسان مين؟ ابن مسعود. مين ابن مسعود؟ عبد الله ابن مسعود. صفته ايه؟ صحابي من صحابة محمد. جايب الكلام ده منين يا محمد؟ من أساطير اليهود. كل القصة وهذه هي الأحاديث اللي بتتكلم عن ده، حتى الخطية الأصلية اللي بيرفضها المسلمين موجودة في الأحاديث دي. اختصارا للوقت، تحت موضوع الإنسان المثالي في قصة آدم في أساطير اليهود كتب هذا الكلام. وكان آدم حجمه عملاقا، ومعظم البشر لم يرثوا صفته في الطول والجمال، وكانت سارة مقارنة بالنساء أو المرأة حسناء ولم يكن مثل سارة في الجمال. وأخيرا كانت حواء كالقرد مقارنة بآدم صغيرة خالص، الذي كان مظهره عظيما جدا بحيث أن نعل قدمه كان يحجب بهاء الشمس. نعل قدم آدم كان يحجب بهاء الشمس. هل محمد خد القصة دي؟ خدها، سرقها وحطها في الإسلام وحطها في أحاديثه، وأصبح النهاردة المسلمين بيؤمنون بالحديث ده لأنه حديث في أعلى درجات الصحة. قال البخاري
عن همام.

عن أبي هريرة عن النبي قال محمد السارق من التلمود، الحرامي من التلمود. قال إيه الحرامي؟ محمد نبي الإسلام الذي يسرق من التلمود. قال إيه؟ خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. الذراع 33 سنتي، 60 ذراعا. اضرب بقى 60 في 33 سنتي بكام؟ المخرج يسعفني كده يجيب لي طول الذراع الآن ويعمل لي الحسبة دي لحد ما أكمل قراية الحديث. خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحية وتحية ذريتك. هيحيوك بتحية جديدة هتبقى تحيتك وتحية ذريتك. فقال الملائكة قالوا له بقى السلام عليكم، فقالوا أو متأسف إله الإسلام حط وإله الأساطير اليهود حط في فم آدم أن يروح يحيي الملائكة، فقال للملائكة وهو ما يعرفش السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. كل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يذب الخلق ينقص حتى الآن. هكذا رواه البخاري في كتاب الاستئذان عن يحيى بن جعفر مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرازق بي. البخاري كتاب الأنبياء باب بدء خلق آدم وذريته، وفي صحيح مسلم وفي قصة الأسراء يقول محمد فمررت عن يوسف فإذ بيوسف هو قد أعطي شطر الحسن يعني جمال الحسن، أو شطر حسن يعني جمال، وده موجود في صحيح مسلم. لكن خلونا نقف عند طول آدم. المخرج بيقول لي حسب فرق طول الذراع يعني آدم كان طوله من 27 متر ل 30 متر. يعني تخيلوا الهرم 27 متر و 30 متر يعني بتتكلم في 10 أدوار، عمارة مكونة من 10 أدوار. يعني آدم كان طوله عمارة بحسب تراث اليهودي الأساطير اليهودية وبحسب محمد آدم كان طوله 10 أدوار. وحواء يا عيني مش باينة من حذاء آدم، فرق أطوال على رأي على رأي الممثل هاني رمزي في محامي خلع، مش فرق سرعات ده فرق أطوال. يقول لك الشوز الحذاء بتاع ما عرفش آدم كان بيلبس حذاء إيه في الجنة أو لما نزل على الأرض. الحذاء بتاع آدم اللي كان لابسه كان بيحجب الشمس، بس ده طوله 30 متر يا جدعان، طوله 30 متر. هذه أساطير اليهود تحت موضوع سكوت الشيطان أثارت مباركات الرب الاستثنائية الروحية، ده اللي محمد سرقه، والجسدية لآدم، حسد الملائكة حتى حاولوا إهلاكه باللهب، وكان لا يهلك ليهلك لولا حماية الرب له، وخاصة الشيطان الذي كان أكثرهم غيرة وأفكارهم وأفكاره الشريرة التي أدت إلى سقوط آخر الأمر. فبعدما وهب الله آدم روحا دعا الله كل الملائكة لتأتي وتقدم لآدم الاحترام وواجب التقدير. وكان الشيطان الأعظم بين الملائكة في الجنة، نفس الصور القرآنية، 6 صور محمد لاطش الأفكار دي وسرقها الحرامي، سارق من التلمود، من التلمود، من التلمود. يا ريتك كنت خدت من الكتاب المقدس. كان المسلمين يتعلموا قصة سليمة وقصة حقيقية، لكن المسلمين للأسف يقرؤون أساطير اليهود أنها أساطير الأولين. دي أساطير يا جماعة، خزعبلات خدها محمد وحطها جوه القرآن. قول كده، فبعدما وهب الرب آدم روحا دعا كل الملائكة فأمر الملائكة، القرآن كده قال الملائكة اسجدوا لآدم في سورة البقرة، في الأعراف، في طه، في الإسراء، في صاد، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ده جاي منين يا جماعة؟ من هنا، من القرآن. هات لي الصفحة عشان المسلم يقرأ معايا. يقول كده إيه؟ دعا كل الملائكة لتأتي وتقدم لآدم الاحترام.

مواجب التقدير. عرض له الشعراوي دلوقتي يقول لك ليه الله امر الملائكه انها تسجد لادم، يقول لك احترام وتقدير. جايبه منين يا شعراوي؟ واضح ان انت قاري كتب الاساطير اليهوديه وبتلطش منها وتقعد تهز راسك قدام المجتمع الاسلامي وهم يقولوا لك الله كانك علامه، بس انت لطشه من جوه كتب التلمود الاساطير. وكان الشيطان الاعظم بين الملائكه في الجنه وله 12 جناحا بدل من 6 ككل الملائكة الآخرين، ورفض الالتفاف إلى أمر الله قائلا أنت خلقتني من سناء الشكينة. الشكينة اللي هو روح الله أو الحضور الإلهي. والآن تأمرنا أن نركع تحت أقدام المخلوق الذي صنعته من تراب الأرض. قارن يا مسلم اللي موجود جوه التلمود مع البقرة مع الأعراف مع الأسراء الإسراء مع صاد مع الحجر مع طه مع الكهف. 7 صور جايه من التلمود. حكايتك ايه يا مسلم؟ طيب خليني بقى اطرح بعض الاسئله اللي احطها قدام حضراتكم لعل وعسى يمكن يكون من بينكم فاهم طالب الرب يبدا يحرك دماغه ويحرك افكاره ويبدا يسال الاسئله دي. سؤالي الاول زي ما قلت لكم هحط قدامكم 20 سؤال. سؤالي الأول أنا مش شايف التليفونات، لو في تليفونات قولوني. هل الله كان في حاجة إلى أن يستشير الملائكة في قرار خلقه لآدم؟ لماذا استشار الملائكة؟ شعراوي يقول لك إخبار، طب يخبرهم ليه؟ يقول لك عشان لما يتوجد يحترموه. شوفوا اللف والدوران، هل الله محتاج يعمل كده يلف ويدور؟ هل الصيغة يا شعراوي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليست صيغة إخبار لكن صيغة اعتراض من الملائكة، لأن الملائكة رأت في قول الله ليهم استشارة وليست إخبار. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. رد فعل الملائكة إيه؟ أتجعل فيه. لو إخبار الملائكة مش هتتكلم، لكن هنا استشارة. عشان كده الملائكة اعترضت. هل كان الله في حاجة إلى أن يستشير الملائكة في قرار خلقه لآدم؟ السؤال الثاني، هل كان الله يستشير الملائكة فيما سيفعل في أي خلق؟ طيب همسك بقى الشعراوي وشيوخ المسلمين، يقول لك الصيغة إخبار. طيب يا حبيبي هل في القرآن شيء ثاني الله أخبر فيه الملائكة قبل ما يخلقوا كإخبار؟ مثلا من المفترض أن الملائكة مخلوقة قبل خلق السماوات والأرض، صح؟ صح. هدي لك الدليل. ايه الدليل؟ اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها الملائكه، هنا ما جابتش سيره الارض. يبقى الارض كانت ايه يا مسلم؟ سمعني؟ ها؟ كانت مخلوقه. كانت معلومه. يبقى الارض كانت ايه؟ كانت مخلوقه قبل بعد خلق الملائكه، والملائكه عندها علم ان الارض موجوده. سؤالي بقى، عندما اراد اله الاسلام اله القران في خلق السماوات والأرض وخلق الجن، هل استشار الملائكة في الخلق قبل الخلق؟ اشمعنى في الإنسان؟ طيب أيهما أعظم، خلق السماوات والأرض والمجرات والكواكب والنجوم أم خلق فرد؟ فلما يستشير أو يخبر، فالإخبار عن الشيء الكبير ولا الإخبار عن الشيء الصغير؟ هتقولي يا اسلام هيبقى انسان وملايين ومليارات. طب ما عندك ملايين المجرات، مليارات المجرات. لماذا لم يخبر الله الملائكه قبل خلق الكون؟ لماذا لم يخبر الله الملائكه قبل خلق الكائنات، قبل خلق الحيوانات؟ حيوانات مخلوقه في الاول بالدليل ان ادم سماها، يعني كانت موجوده. فلماذا لم يوجد نص في القران يقول أن الله أخبر الملائكة عن الحيوانات والكائنات والنجوم والكواكب قبل خلقها؟ ياللي بتعلل وتقول أن النص إخبار وليس استشارة. لا يا حبيبي، استشارة. عشان كده هطرح السؤال الثاني، هل كان الله يستشير الملائكة فيما سيفعل في أي خلق مثلما فعل معه في قراره لخلق آدم؟ رقم 3، ولماذا يريد الله أن يخبر الملائكة بما يريد فعله بإرادته؟ ليه؟
الحكمة.

السؤال الرابع، هل للملائكة حق الاعتراض على خالقهم وهو يخلق ما يشاء وهم مجرد مخلوقات؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سورة الأنبياء، يعني هم ما يعرفوش أي حاجة خالص وما لهمش أن يعرفوا. اشمعنى في الجزئية دي؟ بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأنبياء 26، اشمعنى استشارهم؟ في سورة النحل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. طب ليه اعترضوا طالما لا يستكبرون؟ وليه اعترضوا طالما لا يسبقونه بالقول؟ وليه اعترضوا طالما هم بأمره يعملون؟ ليه اعترضوا؟ أتجعلوا فيها صيغة اعتراض، ما تلفها ودورها تلاقيها صيغة اعتراض. أتجعلوا فيها صيغة اعتراض، هل للملائكة حق الاعتراض على الله لما يجي ياخد قرار؟ ده اللي بان في النص. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ده المفروض الملائكة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدائد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التحريم 6. حاجة تاني، في سورة البقرة، يعلم ما تبدون وما تكتمون. السؤال بقى هنا، وأنا قاعد أهو، ما الذي كانت تكتمه الملائكة ولم تبوح به ولم يتكلم عنه القرآن اللي موجود في التلمود؟ الحوار اللي حصل في التلمود، وما تكتمون مشاعركم. انك تكتم شيء ممكن يكون معرفة، وانك تكتم شيء ممكن تكون مشاعر، بس بتكتمها مشاعر غيظ، مشاعر ضيق، مشاعر حسد، مشاعر غيرة، مشاعر رفض. وما تكتمون يا أيها المسلمون، ما هو المقصود في البقرة 33؟ قال يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ماذا كانت الملائكة تكتم في داخلها؟ هل هي مشاعر أم علم ومعرفة؟ طب في شيء بيكتم على الله والملائكة اللي قاعدة جنبه دي وعارفاه، هتكتم عليه شيء؟ تخبي، تكتمه يعني تخبي، تداري، تداري. رقم 5، كيف علمت الملائكة بشكل الإنسان وهيئته؟ من يسفك في يسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء، عبارة لا تقال إلا على كيان معلوم بتركيبته أنه عظم ولحم ودماء. فكيف علمت الملائكة مسبقا أن للإنسان شكل وهيئة وأنه سيخلق من لحم ودم، وإن والإنسان لم يكن قد خلق بعد؟ عرفوا منين؟ هل الملائكة بتعلم الغيب؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وهل الملائكة تعني وتعرف معنى كلمة الإفساد؟ وما هو المقصود من كلمة الإفساد اللي قالتها الملائكة؟ صم، مش هيجاوب المسلم، بس يقول لك بتعبدوا ثلاث آلهة، مش هيجاوب، بس يقول لك إزاي الله ثالوث، مش هيجاوب. هو يدخلك في حواري، لكن عند الآيات دي يقول لك أمور غيبية لا يعلمها إنسان. أما الموجودة كنصوص لي، عارف ليه المسلم قال لك أمور غيبية؟ مع أن المسيح لما بتسئل عن الثالوث وطبيعة الله بيجاوب، ما بيقولش أمور غيبية. لكن عارف ليه المسلم يهرب تحت مسمى أمور غيبية؟ لأنه عارف أنه عنده مشكلة ومعضلة لا يستطيع التعامل معها. رقم 6، كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيعمل الشر ويقتل ويسفك الدماء وهو لم يكن قد خلق بعد؟ رقم 7، هل للملائكة علم الغيب المختص به الإله وحده وهو القائل سبحانك لا، وهم القائلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ هل الله بقى، وهنا بقى هقف عند الآية دي، لا علم لنا إلا ما علمتنا.

0: هنا ممكن نطلع بقى بحكايه. هل الله بقى قعدهم كده في حكايه ملايين ملايين ملائكه، اجمع اجمع اجمع اجمع اجمع، تعالوا احكي لكم حكايه. انا بعد شويه بفكر اخلق انسان، ولما اخلقه هحطه على الارض اللي انا لسه خالقها من شويه، وهخلقه بشكل لحم ودم، وبعد شويه هتلاقيهم بيقتلوا بعض والملائكه قاعده تسمع الحكايه. فلسان حال الملائكه: لا علم لنا الا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايه الاله اللي يعمل لنا شخص وبشر ويقعدوا يقتلوا بعض؟ ما الروايه مش هتمشي الا بكده في الاسلام: لا علم لنا الا ما علمتنا. اختار لك واحده من الاثنين، يا الملائكه ما تعرفش الغيب، وهنا اطرح عليك سؤال: كيف عرفت الملائكه بالغيب؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا الملائكه بتعرف الغيب يبقى آلهة، يا الملائكه عرفت من الله يبقى للسؤال هنا صيغه استعباط. ما انتوا عارفين، جايين تستعبطوا عليا، من اللي قايل لكم هينزلوا الارض ويدبحوا ببعض، جايين تسالوا ليه؟ اختار لك اجابه من ثلاثه. هل في مسلم من الموجودين هنا يا جماعه؟ انا مش شايف الا مصطفى، والحقيقه مصطفى ما بيردش، واحمد مجدي الحلو ده اللي هو محمد بسيوني، والاثنين كذابين، يعني بيدخلوا باسماء مش اسمائهم، فانا ما بحبش الكذابين. يوم ما تدخل لي باسمك يبقى بتديني الاختيار اخدك ولا لا. يوم ما تكذب وتاخد اسم مش اسمك يبقى انا ما بحبش الكذابين، يبقى انت زي نبيك كذاب، ما عندكش الشجاعه ولا الامانه انك تدخل باسمك. فبالتالي انا مش هاخد الكذابين. خليني اخد الاخ سمعان. اهلا بيك يا اخ سمعان، اتفضل.
1: شكرا استاذ اندرو، السلام عليكم لك ولخدمتك للموجودين. استاذنا في حديث حاجه موسى ادم لانه كان السبب باخراجه من الجنه، فقال ادم لموسى: اتلومني على شيء كتبه الله علي قبل بدء الخليقه؟ بلش الكذب عبكير. هون قالت الارض لجبريل: اعوذ بالله منك، جئت لتنقص
0: مني. استاذ الفاضل، يعني استاذ الفاضل،
1: كذلك مريم ابنه عمران استعاذت من جبريل لما تمثل لها بشرا سويا، فقالت له: اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا.
0: نعم.
1: يعني هذا جبريل هاتو كشبنجه لعيب ثلاثه كروتي. لكن استاذنا عم شوف هون انه بالجنه في امور غريبه، رغم انه محمد بيقول لك لا عين رات ولا اذن سمعت، لكن محمد خبرنا كل شيء. خبرنا حتى عن حوريه عمر كانت نايمه بالخيمه وشفافها زرق. لكن هون لما دخل محمد بده يقابل ربه بيقولوا له: قف قف يا محمد، ان ربك يصلي. فاذا محمد يقطع الصلاه مثل المراه والكلب الاسود والحمار، لانه يقطع الصلاه، ولا لماذا الله اكبر منعه انه يدخل عليه بوقت الصلاه؟ فمنشوف استاذنا انه الله اكبر عنده مشكله مع المستقبل ومع اللوح المحفوظ، لانه بيقول له الله لعيسى: انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ فقال له: انت تعلم ما بنفسي ولا اعلم ما بنفسك، ان كنت قلته فقد علمته. يعني عيسى عم بيقول له: يا اهبل، انت ولوحك اللي كتبته قبل ما انا احكي مع الناس كان لازم تعرف انه انا اذا قلت هالكلام اتخذوني وامي الهين. فالله اكبر هون سكت، قال لك: يا والله هيدا عيسى هيتو عارف اللعبه. الله اكبر خايف وعامل ابواب بالجنه وعامل حيطان، طبعا حتى الابواب يقدر يوصلها لازم يكون في حيطان، خايف طبعا من الشياطين. عندي سؤال للجميع، وهو: باي لغه تكلم موسى مع محمد؟ لانه عيسى عفوا موسى دوره كبير مع محمد، يعني بيقول لك بالاسراء انه محمد: ورايت موسى
0: بقبره
1: يصلي.
0: حوار الصلاه
1: حلو يا موسى، ما في منك انت. ثم بنشوف انه موسى كان بالجنه عم بيفاوض الله اكبر على عدد الصلوات، فدوره كثير كبير. وبنشوف انه موسى واقف خلف محمد بالاسراء يصلي، فكيف كان قاعد بقبره يصلي وشوي شفته عند ربه الله اكبر؟ غريب انت يا ابو حميد، اكيد بدك عوينات.
0: شكرا.
1: حتى استاذنا عم بتفوت بموضوع شوي براني، حتى بالاكل المسلم بحب يميز حاله تيبين انه يعني هو له دور بالحياه. بيقول لك مثلا: يلي بياكل لحم الجمل فهو غيور على اهله، واللي بياكل خنزير بكون عنده الموضوع.
0: ربنا يباركك، انا عارف ان عندك الكتير، بعتذر ليك، فاضل 6 دقائق ومتأسف ان انا طولت عليك. انا

0: هعمل جزء تاني بنعمة الرب قريب، وهاخد منك مساحة من الوقت كبيرة جدا. معانا أخت نهال، سلام المسيح، اتفضلي.
1: نعم وسلام يا أخويا الغالي أندرو، الرب يباركك على موضوع النهاردة، وشكر خاص وشابوه لكم المعلومات اللي حضرتك ذكرتها والمجهود الجبار المبذول في التحضير، وشكر خاص بقى وتحية من القلب على نوع الجهاد الجديد اللي حضرتك كشفته لنا النهاردة، وهو نكاح الرحم. نعم. فبصراحة عجباني الجملة دي وهنشرها، وحقوق الطبع محفوظة لحضرتك. بس المصيبة يا أخ أندرو أنه ده فكر عدد كبير من المسلمين للأسف الشديد، انه لما بنتكلم مع اي حد فيهم عن حاجات ومعتقدات واضحة وضوح الشمس ولا يقبلها العقل البشري العادي، بيتقال لنا طب لو هي معتقدات فاشلة زي ما انتم بتزعموا يا مسيحيين، طب ليه الاسلام بينتشر اكتر واكتر؟
0: وليه البوذية بتنتشر؟
1: بقول انه بقول ان العدد في الليمون.
0: لا حاجة تانية اخت نهال، اخت نهال حضرتك انسانة يعني تنتمي لعائلة طبية، التدخين ضار ولا مش ضار؟
1: ضار طبعا.
0: وليه بينتشر؟ اتفضلي.
1: بتسائل يا اخ اندرو، يا ترى اللي بيجي للاسلام ده حبا في هذا الدين، ولا ربما نمره واحد حبا للارتباط او الزواج، او نمره اتنين حبا للحصول على الاموال اللي بتعرض عليهم؟ وانا بقول كده وهسيب المشاهدين يحكموا بنفسهم، لان ياما شفت بعينيا وسمعت بوداني اجانب بالذات في فيديوهات بينطقوا الشهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هم اساسا مش عارفين ينطقوها صح، وإن اتدربوا عليها وقالوها بوضوح بيبقوا مش فاهمين معناها.
0: نعم.
1: للأسف بقى المسلمين اللي حواليهم بيهتفوا ويهيصوا ويقولوا الله أكبر، الرب الله يثبتكم على دين الحق، فبأمانة قلبي بيتوجع مش على الناس اللي تركت دينها وراحت الإسلام، لا قلبي بيتقطع من جوه على المسلمين اللي مقتنعين ديب داون في أعماقهم إن ده انتصار للإسلام.
0: للأسف.
1: وهقول إيه، ما عنديش غير إني أرفع عينيا وأقول افتح يا رب البصائر لكل إخواتنا المسلمين بالذات المخلصين فيهم عشان يقدروا يميزوا ويجوا للإله الحقيقي. وهختم كلامي وهستغل منبر حضرتك واطلب طلب خاص، وهو نداء لكل المسيحيين المؤمنين اللي ليهم أصدقاء مسلمين وخايفين يحكوا معاهم بكل جرأة عن إنه لا خلاص بدون السيد المسيح، تحت شعار قبول الآخر واحترام حرية وعقيدة الآخر. لا كمان مرة، ده جبن سامحوني، ومش معقول كل المرات اللي بنمتنع فيها عن الكلام بتبقى حكمة. يا حبايبي المسؤولية موضوعة علينا.
0: صحيح.
1: والكتاب
0: صحيح.
1: المقدس بيقول كيف يسمعون بلا كاذب. لو صحيح بتحبوهم اخبروهم، لأن الأبدية جبارة.
0: أشكرك، ربنا يبارك حضرتك، شكرا جدا. معنا دكتورة مريم، سلام المسيح. دكتورة تفضلي. ألو دكتورة مريم.
2: ألو
0: أخ يوسف، سلام المسيح.
2: سلام المسيح،
0: ألف الحمد لله على السلامة، تفضل.
3: سلام المسيح أخ أندرو.
0: سلام المسيح يا دكتورة، تفضلي.
3: ألو
0: أيوة حضرتك على الهوا دكتورة.
3: ألو
0: اتفضلي.
3: سلام المسيح.
0: سلام المسيح، الرب يبارك
3: حياتك أخ.
0: أشكرك جدا، ربنا يبارك
3: حياتك أخ أندرو،
0: ربنا يبارك.
3: يعني الحقيقة الحلقة اللي فاتت والحلقة دي موضوعات يعني اكيد بالنسبه للمسلم هي موضوعات شائكه، واعتقد كتير من المسلمين ما عندهمش درايه بيها.
0: نعم اتفضل.
3: القصه بتاعه الخلق دي انا لفتت نظري، حاولت اربط الاحداث بالكلام اللي حضرتك قلته المره اللي فاتت في الحلقه بتاعه عمر. هو ليه اله الاسلام دايما في حد احكم منه بيقول
0: الو دكتوره مريم؟ للاسف فقدنا الاتصال. معنا دكتور رياض، اهلا بيك، سلام المسيح، اتفضل.
4: سلام المسيح يا اخ اندرو،
0: الرب يبارك.
4: مش هكرر الكلام اللي قلته مدام نهال، انت حضرتك موفق يعني في كل المجالات، ربنا يباركك. انا لو سمحت لي ليا سؤالين اتنين في دقيقه واحده.
0: اتفضل.
4: هيقلبوا الترابيزه، انا بجيب من اخر الاخر. سؤال لن يجرؤ ان جاب واحد مسلم واحد. بس ما اقدرش اقوله عليه، مش عشان صعوبه السؤال الاجابه، بالعكس على السؤال سهل جدا جدا جدا. الا وهو في قوله ونفخنا فيه من روحنا، من المتكلم؟ هو الله. وماذا حدث لما نفخنا فيه من روحنا؟ السيده العذراء حبلت في المسيح له كل المجد. السؤال هو، واتحدى واحد لم يتجرأ ويجاوب، من حملت السيده العذراء؟ من الله ولا من روحه؟
0: ولا من الملاك.

0: قال قائل إلى الله، يبقى إذا الروح ديت مركبة لله وهذا شرك. وقال روحه هيبقى روحه اتركب له إله وهذا شرك. والإجابة الوحيدة الصحيحة والسليمة 100% إن الله وروح واحد. شكرا. وهو ده اللي احنا بنعلمه، دي الوحدانية الجامعة اللي بنقولها من أكثر من 2000 سنة.
1: ربنا يبارك.
0: الجزء الثاني من السؤال في قوله برضه بيقول لك الله ألقى كلمته على السيدة العذراء.
1: نعم.
0: ماذا حدث للسيدة العذراء لما ألقى كلمته على السيدة العذراء؟ حملت السيدة المسيح. والسؤال
1: نعم.
0: هو من حملت السيدة العذراء؟ من
1: أمين.
0: الله ولا
1: شكرا.
0: من كلمته؟
1: ربنا يباركك. للأسف سؤالك مهم جدا، بس في آخر ثواني الحلقة أحبائنا أخواتي المسلمين، إن أردت أن تعرف عن قصة آدم عليك في الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس هو بالفعل وحي من الله وليس كالقرآن تجمعت من أساطير الأولين، جزء من هنا وجزء من هنا. النهاردة من المفترض لو أنت بتبحث عن خلاصك ونجاتك وبتبحث عن المعرفة الحقيقية أنك تفكر مع نفسك كيف يكون كتاب من الله وقائم على سرد قصص من التلمود والمدراش، وكتبت واليهود معترفين أنها كتبت على يد المعلمين وليست وحي من الله. كتابك القرآن هو عبارة عن قصص وحكايات ليس لها أي ارتباط بالإعلان الحقيقي الصحيح المعلن من الله. هنكمل الحكاية لأن الحكاية كبيرة. ربنا معاكم، نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

الله أكبر.

0: أهلا بحضراتكم وأولى حلقات برنامج بدون رتوش. بنشكر رب جدا، دي البداية وبنعمة الله يعني يكون برنامج أولا ينال إعجاب حضراتكم، ثانيا يكون فيه بركة ويكون فيه فايدة ويكون فيه منفعة لكل اللي هيشاهدنا. بشكر رب جدا من أجل قناة الكارما اللي أتاحت لنا الفرصة دي إن إحنا التلاتة نكون متواجدين مع حضراتكم كل يوم سبت الساعة 10 بتوقيت كاليفورنيا، الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. فبشكر رب جدا من أجل خدمة قناة الكارما ومن أجل برنامج بدون رتوش ومن أجل ساندي وسونيا اللي هيكونوا معانا. اهلا بيكي ساندي.
1: اهلا بيك يا نورا، اهلا بيك يا سونيا. حقيقي اهلا بيكم جميعا معانا في اولى حلقات برنامج بدون رتوش. برنامج دوت احنا بنتكلم فيه على ان احنا اولا بنشارككم، بنعرف حاجات كتير حوالينا في حياتنا، بنحاول نجملها، بنحاول نخليها شكلها افضل، لكن هندخل في العمق شويه. ميرسي للفرصه دي من قنوات الكارما ان هي بتدينا الفرصه دي ان احنا نشارككم الافكار دي ونشارككم في احداث حياتكم وحياتنا احنا كمان.
0: امين سونيا.
2: مبسوطه قوي اني اكون معاكم النهارده. فعلا بشكر ربنا على الفرصه اللي اتاحها لي انه اكون جزء من البرنامج ده ومن التيم او الفريق العمل ده. كتير كنت بقعد افكر انه كان حاجات كتير اتغيرت في مشواري لو كنت شاركت او كنت قلت بكل حقيقه حاجات مواقف بتحصل معايا واوضاع بتحط فيها وما بحاولش احلها لوحدي بس بتناقش فيها مع حد تاني. ففعلا بصلي انه نكون احنا سند وعون مع بعض واحنا بنتناقش في حياتنا وفي مشاكلنا وفي ظروفنا وبدون تجميل وبدون رتوش.
0: امين. وطبعا حضراتكم مش انا وسونيا وساندي بس، لكن حضراتكم معانا هتكونوا شركاء وهتكونوا ضيوف، مش ضيوف كمان، لكن يعني هتكونوا قاعدين معانا كده من خلال مشاركات حضراتكم. اللي يحب يكون معانا يعني بس يعني هتشاركنا دلوقتي ساندي بالايميل، ممكن تتواصلوا معانا لو عايز او عايز حضرتك تشاركنا بفكره، تشاركنا بقصه، تشاركنا بموضوع، لكن بدون رتوش. نسمع مع ساندي الايميل، اتفضل.
1: احبائنا الايميل اللي ممكن تشاركونا بيه هيكون موجود على الشاشه قريب وهو bscorer@alkarmatv.com. فبي سكور R A L K A R M A T V.com وهيكون موجود على الشاشة هو حاليا.

0: عندكم أي مشاركات حابين تشاركونا بها على الإيميل برضو على صفحات الكارما، من فضلكم احنا بنرحب بكل المشاركات سواء كانت على الهواء أو على الإيميل بشكل خاص.
1: أمين، وكمان معنا أرقام التليفونات موجودة على الشاشة، حضراتكم ممكن تتواصلوا معنا في أي وقت. بدون رتوش، إيه بقى حكاية بدون رتوش؟ الموضوع بمنتهى البساطة، بدون رتوش يعني بدون تجميل، بدون نفاق، بدون تغيير، بدون مبالغة، يعني كده إيه بصراحة، يعني كده بكل صراحة. المواضيع اللي هنناقشها مع حضراتكم مواضيع حياتية، مواضيع يعني بتكون ممكن أفكار في المجتمع، ممكن عادات، لكن الفكرة إن إحنا هنناقشها مع حضراتكم بدون رتوش. مين فينا جماعة مش بيحب إن هو يعيش الحياة ببساطة بدون رتوش؟ مين فينا مش بيتمنى إن هو يعيش حر، حياة حرة، فكر حر نقي، حياة نقية بدون أي زيف، بدون أي تجميل، بدون أي مبالغة، بدون أي خداع، بدون ما أكون إن أنا بحاول إن أنا يعني أرتقي زي ما بيقول الكتاب، يعني فوق ما ينبغي أن أرتقي إليه، لكن تكون حياة بسيطة جميلة بدون رتوش. دي رحلتنا اللي هنكون فيها مع حضراتكم، ودي البداية. سونيا، تحب تضيفي أي حاجة معنا؟
2: يعني فعلا زي ما قلت قبل كده أنه أنا متحمسة جدا أن أنا أكون موجودة، لأنه البرنامج فكرته مش عايزة أقول أنه هو برنامج، بس في حقيقة، في صراحة، ما فيش زيف أو أنه بس جايين طالعين نتكلم أو نقول أي حاجة، لا، بس إحنا موجودين هنا النهاردة عشان نعالج الحاجات اللي إحنا بنعدي بيها مع بعض، من غير ما نكون قايلين انه كله كويس وكله حلو قوي، لكن احنا عندنا مشاكل وبندفنها جوه وبنحاول ما نتكلمش فيها، بس نتكلم فيها بصراحه ونقول احنا ممكن نساعد بعض ازاي، ممكن نسال بعض غيرنا اتعلم او عدى بالمرحله دي او بالظروف دي وازاي اجتازها. وده اللي عايزه اقوله فعلا، لما كنت بفكر في الموضوع انه الكتاب بيقول لتكون لكم حياة وليكون لكم حياة أفضل، فإحنا عايزين حياة أفضل ليا والنورة والساندي وليكم كلكم.
1: أمين أمين أمين. طيب ساندي، كنت بقول على فكرة الحياة ببساطة بتلقائية، هل لو إحنا اتكلمنا بدون رتوش وبكل صراحة ولم نخجل إن إحنا نتكلم في مشاكلنا عشان نبدأ نحلها، هل ده ممكن يكون في مشكلة في الزمن اللي إحنا فيه وفي الوضع اللي إحنا فيه ده؟
0: طيب احنا برضو بشارك أحبائنا المشاهدين إن إحنا لو إحنا بنحضر قلنا إن مواضيعنا هتكون مؤلمة أحيانا وحساسة أحيانا،
1: لأن الكشف صعب
0: بالضبط، بس دي زي ما بيقولوا نص المشكلة للعلاج أو نص الطريق للعلاج، إن احنا نحط إيدينا على المشكلة. فإحنا عايزين نتغير وعايزين الأمور الصعبة الحساسة اللي ممكن نكون بنفكر فيها من غير ما نتكلم عنها عايزين نغيرها. فإحنا زي ما قلت يا سونيا إن احنا عايزين نقعد نتكلم فيها مع يعني حد عنده خبرة ما، ممكن هيدينا الخبرة دي خبرة حياتية نقدر نعدي من مشكلة ما. مش معنى كده ان عندنا حلول كتيرة، واحنا مستنيين من احبائنا المشاهدين ان هم يشاركونا كمان بمشاكلهم، لان احنا كمان هنسألهم وهنتكلم معاهم وهنشوف معاهم، فمش بس هيبقى عندنا حلول، لا، عندنا استعداد للتغيير. واول ما هيكون عندنا استعداد للتغيير حطينا ايدينا على المشكلة والسكة بعد كده هتكون سهلة.
1: أمين أمين، وده اللي احنا يعني بنصلي من أجله، وحضرتكم برضو كمان تشاركونا في الصلاة. ومن أصعب وأقصى المواضيع المؤلمة يعني مش عارفة أقول إيه، إن تكون دي أول حلقة، لكن عشان أي مشكلة وأي ألم وأي معاناة لحد في جانب إنساني، يعني في جزء لازم نكون بنتعاطف فيه مع الناس دي. موضوع الحلقة النهاردة اللي هو الحب في الأماكن الخاطئة، وده حقيقي زي ما قلت حضرتكم الموضوع قاسي ومؤلم جدا، وفي كتير أسر بتعاني، ونتمنى ان هذه المعاناه تقف، لكن في ناس ممكن كمان تعاني من الامر ده، لان المشكله دي مش مشكله الشخص اللي حب واختار ان يكون في المكان ده، بس مش مشكلته هو بس، لكن مشكلة الجيل اللي بعده، مشكلة أولاده اللي هيكونوا بعد كده، مشكلة الأسرة نفسها.

0: احساس بالعار اللي بتشعر بيه الاسره اللي بيخرج منها الشاب او الفتاه اللي بيختاروا بسبب الحب، اللي هو يعني هو الموضوع دوت ليه جوانب كتيره، بس احنا يعني هنلقي الضوء على جانب واحد منه اللي هو الحب. ازاي البنت او الولد بيتركوا الايمان المسيحي وبيعتنقوا الديانه الاخرى علشان يكون لهم فرصه، لان هم الطرف المسيحي اللي هو، انا اسفه ان اقول كده بس دي يعني ده الوضع الحاصل في دولنا العربيه، ان هو الاقل اللي ممكن نيجي عليه، اللي ممكن اللي هو اللي لازم هو اللي ياخد قرار التغيير مش الطرف الاخر. فاحنا واخدين جانب واحد اللي هو استغلال الحب والمشاعر في الامر ده. فهتشاركنا دلوقتي اخت من خلال قصتها، هنسمعها وهنتناقش في الامر ده، لكن في تعريف الحب في الاماكن الخاطئه. هل ممكن عندك تعليق عليه يا سونيا في الاول قبل ما نسمع الصوت؟
1: يعني هو الحب في الاماكن الخاطئه، اول ما لما بقول الكلمه دي كلنا عايزين نتحب وكلنا بندور على الحب من واحنا اطفال صغيرين لغايه لما بنكبر.
0: صحيح.
1: فالحب ده موضوع كلنا بنجري وراه. المشكله اللي احنا بنتكلم فيها النهارده انها فعلا مشكله جامده جدا، لانه ليها توابع لسنين جايه، والشخص نفسه اللي بيكون بيدور على الحب ده ما بيلاقيش الحب، بالعكس بيكون في عكس الحب ده، بيكون في مشقة وفي قهر وفي صعوبة، بيكون يعني صعب قوي ان الواحد يكمل حياته بغير ما هو ابتداها على منظار ان هو بيحب. فدي حاجة جامدة جدا وكلنا لازم نتكلم فيها بصراحة من غير ما نخبي ومن غير ما نداري ومن غير ما نقول لا ما فيش مشكلة، لا هي مشكلة كبيرة جدا.
0: صحيح. تعليقك سندي على عنوان الحلقة؟
2: مش كل حب ينفع نكمله، مش كل مشاعر حقيقية يبقى معناها أن العلاقة صح.
0: لو هي حقيقية،
2: لا ممكن مشاعر حقيقية وصادقة من طرف البنت
0: أكيد.
2: بس مش معناها أن العلاقة صح.
0: صحيح.
2: ومش معنى أن دي نوع من أنواع المشاعر اللي جوايا يبقى أنا كده هوت بادي علاقة سكتها شالكة وسليمة، فلازم كده واقفة كده، وأعتقد الحلقة دي هي الواقفة شوية قدام بعض الناس.
0: أمين. طيب، وفي أول مشهد من مشاهد برنامج بدون رتوش هنسمع أو هتسمعوا حضراتكم معنا وتشاركونا في سماع هذا المشهد، تفضل.
3: كان عندي 18 سنة لما حكايتي ابتدت. حقيقة أنها ابتدت لما كنت طفلة ما شافتش غير الضرب والتهزيق من الأب والشدة من الأم بحجة تربيتنا أنا وإخواتي. كبرت وأنا جعانة للحب والقبول، وللأسف لقيته. أيوة للأسف، وأيوة لقيته في الجامعة اللي جالي فيها أحمد كأنه زي البطل، في كل اللي أنا عايزاه. مش بس كده، ده ابتدى معايا كمان قصة تانية جنب قصة الحب، وهي الدين. وانا قاعده فاكره نفسي فاهمه في كل حاجه في الكتاب المقدس، طلع لي حاجات عرفت فيها اني محتاجه اجابات، وللاسف محدش كان بيديني اي اجابه لغايه ما اقتنعت 100% ان هو اللي على حق، واني عشت 18 سنه في الكفر. اقنعني ان اهلي لو عرفوا دلوقتي ان انا تحولت للاسلام هيقتلوني ولازم اهرب من البيت. وفعلا في يوم رايحه في كنيسه هربت، وداني لوحدة صاحبته أو من الجماعة زي ما بيقولوا. وتاني يوم من هروبي لبسوني الكفن، قصدي النقاب. أيوة كنت ماشية على ميتة، بس كنت مقتنعة تماما زي ما بيقولوا. علشان أختصر لكم مقاسي كتيرة في الفترة دي، اتجوزت أحمد وخلفت منه ولدين، وأنا لسه ما كنتش كملت 20 سنة. حقيقة اتنقلت نقلة وحشة جدا من بيت أهلي لأنهم مرتاحين ماديا جدا، إلى بيت متر في مترين. الحقيقة أني لما كملت 21 سنة أحمد استولى كمان على كل مدخراتي اللي والدي سابها لي، بس الفلوس ديت هي اللي صبرتني شوية على الوضع السيء اللي أنا فيه. وقتها لقيت ولادي بيتربوا بطريقة غريبة جدا عن اللي أنا تربيت عليها. وقتها بس اشتقت لأمي وكلمتها وأنا خايفة جدا، لكنها الأول مرة في حياتها تكلمني بلهفة وبحب أنا ما شفتهوش منها قبل كده. كنت بكلمها عشان أدعوها للإسلام وأنال فيها ثواب.

0: وهي ما رفضتش، بالعكس قالت لي اروح لها وازورها. وهنا امي ابتدت معايا رحله تانيه، رحله فهم ودراسه في الكتاب، لغايه ما فهمت اني كنت فريسه سهله قوي ووقعت. ابتدت رحله رجوعي، ولكن للاسف بعد ما كنت خسرت كتير قوي. خسرت ولادي لان سبتهم، خسرت 4 سنين معلمين في حياتي لغايه النهارده، خسرت حريتي، ايوه، لاني اضطريت اسيب بلدي واهلي وابتدي في مكان جديد محدش يعرف فيه حاجه عن حكايتي.
1: زي ما قلت لحضراتكم ان كل قصه وكل مشهد هنشوفه دايما في جانب نراعي ان في جانب انساني للشخص اللي عمل كده، حتى لو هو غلط، لكن الجانب ده الرب بيعلمنا ان احنا يعني نصلي من اجل الاشخاص دي ونشفق عليهم، عشان بيكونوا فعلا في وضع مأساوي، لان النتيجه واحساس بالذنب كمان اللي هم بيعيشوا فيه بعد كده بيبقى صعب جدا، وبتبقى واللي ما بيقدرش، يعني ممكن الاخت دي لظروفها قدرت ان هي تهرب، لكن اللي ما بيقدرش يهرب بيكمل في المعاناه دي وفي البؤس ده. فان احنا نسند الناس دي بالصلاه وبنصلي برده من اجل الاسر، دي حاجه يعني مفروض نكون بنعملها إنسانيا وفي محبة برضو، المسيح بيعلمنا كده. لكن الموضوع ده لأنه يعني بنسمع، ودلوقتي طبعا بسبب السوشيال ميديا وكل يوم والتاني بنسمع عن موضوع زي كده، فهسأل ساندي إذا هل توفر في إحصائيات أو نقدر نعرف بشكل عام الدنيا ماشية إزاي في الأمر ده.
2: طبعا احنا لما ابتدينا نحضر للحلقة دي وحبينا نشارك احبائنا المشاهدين بارقام عشان خاطر نقدر نقول ان احنا عندنا ارقام حقيقية عشان نبقى خليها حاجة بتحصل، او يعني حاجة ليها ثقل في المجتمع وبتحصل وبتفضل تحصل. الحقيقة حاولت ادور على شوية احصائيات، لقيت ان الازهر للأسف ارقام منسوبة لي من أول سنة 2004 لغاية سنة 2012، في أرقام تتداول من 377 حالة لغاية 300 ل 400 حالة يوميا. طبعا الأرقام دي بالنسبة أنها منسوبة للأزهر فقط،
1: مبالغة،
2: هي مبالغة جدا، وما فيش أي حاجة إحنا بنقدر، لأن هي لرئيس لجنة الإشهار أو مسؤول سابق في الأزهر أو حد جوه لجنة الأزهر. لكن هنبتدي نشوف شوية أرقام تانية. عندنا في منظمة السي اس اي سنة 2012 قالت إن في 550 حالة اعتناق إسلام ما بين رجالة وستات، مش بس بنات، فما فيش حاجة لوحدها للبنات. كوبتيك سوليداريتي لسنة 2020 قالت إن تقريبا في 500 حالة بتعتنق الإسلام برضو ما بين فتاة وما بين ذكور كل سنة. في آخر رقم طالع من تقرير الحكومة البريطانية في أغسطس 2026، ما قدمش أي رقم سنوي، لكن بيقول في حالات، وقالها صراحة، عن اختطاف وإكراه. والأدلة المتاحة تشير إنها مش واسعة الانتشار، لكن التحويلات والزواج القسري ممكن ده نعتبر واحد من الزواج القسري، إن تم عن نتيجة خداع. فهي أرقام، ما فيش أرقام سنوية، لكن ما فيش رقم موثوق نقدر نقول إن كل سنة بيتحول إكس عدد من الفتيات للإسلام بسبب اعتناقهم للإسلام أو إيمانهم بالدين. ما فيش، ما عندناش حاجة رسمي، انتوا عارفين كل حاجة في مصر ما فيش حاجة رسمي. فدي بقدر الإمكان حاولنا نوصل لأرقام، بس للأسف مش موجودة.
1: طيب، سمعنا من الأخت اللي كانت بتشاركنا إن هي بتقول إن بعد ما هي أصبحت في المشكلة دي ابتدى يكون في حوار بينها وما بين أمها، وكانت مبسوطة بالأمر ده، ابتدت إن هي تسمعها وتتكلم معها. فدور الأم، دور الأسرة.
3: لما بنسمع التسجيل أو الرسالة بتاعتها، جاء يعني أكتر حاجة لمست قلبي إنه قالت إنه البيت بتاعها أو العيلة بتاعتها اللي هي أول مكان لازم تحس فيه بالحب والحنان، كان الأم قاسية، قالت أم قسوة الأم، والأب كان بيضرب ويهزق. صعب قوي لما أفكر في طفل بيكبر على بيئة زي كده، وكل اللي عايزه الطفل أنه يتحب، أنه يكون فيه، يحس أنه هو محبوب، يحس أنه

0: الناس اللي حواليه دول أبوه أول مجتمع صغير ليه، الأب والأم والعيلة، وده اللي هو زي ما بنقول الحب في الأماكن الخطأ. البنت دي أول ما حست إن هي لاقية الحب ده في حتة تانية جريت عليه، لأنه في البيت اللي هم أول ناس لازم يحسسوها بالحب كانت بالعكس بتحس فيه بالقسوة والضرب وعدم القيمة، وإنه هي مش محبوبة. فصعب قوي لما أتربى في بيت ويكون ده مشوار سنين لغاية الجامعة، دي حاجة أكيد أثرت داخليا ونفسيا. فالمشكلة في البيت أصلا، في المحيط، في العيلة الصغيرة والكبيرة بتاعتها.
1: هي أنا معاك إن ممكن تكون المشكلة في أو الدور الأسرة عليه عامل كبير جدا جدا، يعني النشأة والتربية عليها عامل كبير جدا جدا. لكن برضو في جزئية كانت ساندي برضو أشارت إليها، اللي هو موضوع المشاعر واستغلال المشاعر.
2: طيب احنا لو اتكلمنا البنت، مش بنتكلم ان هي بس هي مجرد بنت ضعيفة وفجأة لقت كلام حلو من الشخص اللي هي اطلقت عليه اسم احمد، ان هو ده اللي قدم لها المشاعر اللي هي عمرها ما شافتها في البيت. هي مجرد فتاة، مش عايزة اقول ان هي ضعيفة، لان ممكن تكون كل فتاة النهاردة عايشة في بيت مش لاقية فيه حب. هي فتاة مجرد انها مفتقدة لكلمات حب واهتمام ومشاعر. وللأسف للأسف عندنا بعض الناس، مش بتكلم حتى في أي ديانة، أنا بتكلم في العموم، أن بيجي حد بيعرف يلقط فكرة الاحتياج دوت، بيبقى هنا مش بس بيلقطه، ده هو مستغل. يعني هو بيعرف يلقط الاستغلال دوت أو بيحطه في إطار استغلالي، ويدي للبنت حاجات كتيرة، يغرقها بالحب، يغرقها بالاهتمام اللي هي مش شايفة خالص في البيت. وفجأة البنت بتتعلق بيه لأن هي مش شايفة غير أن دوت اللي فاهمها وعارفها وقال لها أنت اللي ليا في الدنيا وأنت اللي بحبك وأنت المختلفة وأنا الوحيد اللي هقدر أحقق لك كل اللي أنت عايزاه. وفجأة البنت بتلاقي نفسها بتتنازل عن أمور واحدة ورا التانية مقابل، يعني مقابل كلمة حلوة، كلمة حب لطيفة، كلمة احتواء، كلمة ان انا موجود عشانك ديت، كلمة اي حد بيستناها زي ما انت قلت يا سونيا، يعني كل واحد مستني كلمة ان هو يحس ان هو محبوب. وفجأة بتلاقي دوته بيغرقها يغرقها يغرقها لغاية ما تحس فجأة انا كنت ضايعة وده اللي لقاني دلوقتي. فهو الشخص المستغل هنا هوت بيفهم ده تركيبته وده تفكيره، ان هو يعرف يلقط منين الجزء اللي هو يعرف يستغل بيه البنت. فبالتالي اي طلب منه ليها بعد كده هي بتقدم تنازل ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، من غير ما بتحس انها بتقدم تنازلات وان هي قاعده بتخسر طول ما هي ماشيه. فاحنا يعني يمكن انا بحب انبه البنات من الموقف دوت، يعني انت بصي انت بتفقدي ايه وانت ماشيه، ما تقفيش كده هوت وتقولي انا بحبه، انا يعني مقابل الحب ده بس، انت قاعده توقعي منك حاجات كتيره قوي. هل الحب ده يستاهل؟ هل الحب دوت عندنا استعداد نكمل فيه وانا شايفه كل حاجه بتقع مني بالمنظر ده؟ فبس برضو انا مش عايزه اجي على البنت، البنت في احتياج، وهقف عند النقطه ديت وعشان عايزه امشي يعني المشوار ده معاكم. فين الاحتياج ممكن يتسد؟ صح؟
1: صحيح صحيح. وكمان يعني يعني انا برضو في الجانب برضو بتاع اللي قلتيه يا سونيا، ان دور الاسره، اعتقد ان البنت لو لقت وسط او لقت اذن اذان تسمعها وما كانتش تخاف او عندها خوف ان هي ترفض او لما تشارك بالامر، يعني ده ممكن كان يتيح لها الفرصه ان هي تشارك في البيت، ولا ايه رايك؟ هل المشاركه او الخوف في المشاركه ده بيكون يعني حاجة بتعجل أو بتسرع اتخاذ القرار الخاطئ؟
0: أكيد أكيد. عامل من العوامل الجامدة جدا الخوف، لأنه هي خايفة تشارك، لأنه هي أصلا حاسة أن هي مرفوضة، فأي حاجة ما فيش مشاركة أو اتصال أو في علاقة أنه ممكن تروح تكلم مامتها أو تشاركها بالموضوع ده، فبالتالي هي ما بتشاركش بسبب خايفة تترفض، أنه على طول أول حاجة هتقولها لأ. لو كانت شاركت أو أي حد بيشارك حاجة زي دي، ولو في محبة ولو في تفاهم ولو في علاقة ممكن أجي أشارك.

0: مش هبقى خايفة، حتى لو بعد كده أنا قررت إنه أعمل القرار اللي أنا عايزاه بدون ما أسمع اللي حواليا، بس أتليست لما أو على الأقل لما هشارك مع حد في كلمة هتلزق في مخي، في كلمة هتتقال هتخليني ممكن أفكر تاني، ممكن أخد خطوة تانية، ممكن أخد فترة تانية إن أنا أفكر. بس هي فعلا حاجة من المشاكل التانية اللي واجهت الظرف ده، هي قالت في الكلام بتاعها إنه لما رجعت كلمت أمي كلمتني وسمعتني، وهي كانت مستغربة على الموضوع ده لأنه قبل كده بتقول أمي كانت قاسية، فهي ما حاولتش أصلا إن هي تشارك أو تشوف رأي حد تاني خالص، ومشيت باللي هي شايفاه من ناحية واحدة من الحب المغلوط والكلام المش مظبوط ومشيت وراه. لما دايما بنشارك حد دايما في حاجة بحس بيها إنه لما أنا بكون برا المشكلة بقدر يكون عندي وجهة نظر غير اللي جوه المشكلة نفسها. فهي سمعت كلامها بس وصوتها هي بس، ومشيت ورا الشاب اللي قال لها اللي هي عايزة تسمعه مش الحقيقة.
1: صحيح. طيب طيب أنا يعني شفت إزاي أنت مشفقة على البنت، طب أنت مش شايفة أن كان على البنت دي مسؤولية؟
2: ما ده اللي أنا يعني أحب أوجهه لكل بنت، مش معنى أن أنت حبيتي وهو استغلك ده بيلغي مسؤوليتك، ومش كل حب يستاهل أن أنت تدفعي ثمن. في حب الثمن بيبقى غالي جدا، والثمن اللي أنت بتدفعيه دلوقتي هو ثمن غالي، لأن أنت بتفقدي فيه حريتك وبتفقدي فيه كرامتك وبتفقدي فيه أهلك وبتفقدي فيه إيمانك وبتفقدي في مجتمعك. كل الفقد اللي انت قاعدة تسيبيه ده تمن الحب اللي انت حبيتيه. سؤال ليك انت دلوقتي، لو انت بتقولي ان انا حبيت، هل الحب ده يستاهل كل التضحيات اللي انت عملتيها دي؟ لو انت شايفاه يستاهل طبعا انت حرة فيه، لكن احنا بنتكلم دلوقتي لو انت شايفة ان كل دوت انت فقدتيه وانت مسؤوليتك قدام نفسك، هل انت قيمتك الحقيقيه هي قدام نفسك ان حد حبك، حد احتواكي، حد سابك، دي قيمتك؟ قيمتك الحقيقيه هي جواكي انت، انت اللي بتعملي قيمه لنفسك، مش قيمتك في اي حد يحبك او يكرهك، مش اي حد حواليكي يقدر يقول لك انا بحبك فانا حسيت ان انا محبوبه وبالتالي انا النهارده قيمتي في فلان. طب لو فلان ده مشي قيمتك راحت فين؟ عشان كده بقول لك اختي الحبيبه، قيمتك في ان انت تعرفي قيمتك الحقيقيه مش في مين اللي بيديكي قيمتك. لكن احنا كمان بنتكلم بشكل كتابي اكتر، قيمتك في الرب، هتعرفي قيمتك الحقيقيه جوه الرب، وهو اللي هيقدر يديكي الاحتواء الكامل اللي انت بتدوري عليه بره. وانا فاهمه ان انت بتدوري على الحب، ودي حاجه حق مشروط يعني مشروع ليكي، مش بدور ان بقول لك ان انت حبك دوت غلط، بس أنا لما ألاقي السكة من الأول سكتها غلط وماشية بضحي بنفسي في حاجات كتيرة، مش بس بضحي بنفسي، إحنا كلنا بنضحي في حياتنا، كلنا إحنا ثلاثة مامهات قاعدين هنا هوت، وكلنا عارفين يعني إيه بنضحي لأجل بيوتنا لأجل أولادنا، لكن مش بنضحي بكرامتنا، مش بتضحي بحريتك، مش بتضحي بنفسك. لكن في تضحية هنا هو دي خسارة، وأنا أحب أن أنت تفهميها أن دي خسارة.
1: ده حقيقي. وبعدين كمان يعني لو هي فكرت في نفسها، يعني كمان مسؤولية عليها ان هي تفكر في اسرتها، بس هنقول ان المشاعر غلباها، اوكي تفكر بقى في نفسها، تكون انانية وتفكر في نفسها. فكري في نفسك، حياتك بعد كده شكلها ايه، اولادك هيكون ايه وضعهم، هتكون ايه حياتهم، ايه ارتباطهم باسرتهم اللي هي اسرتك، ايه وضعهم في المجتمع. المجتمع برضو عندنا يعني ما هوش يعني صحي 100%، بتفضل الشخص، وده حقيقي، دي حاجة أنا شفتها وسمعتها حقيقي يعني بشكل شخصي، بيفضل الشخص المسيحي اللي غير وبقى مسلم ده بيقولوا عليه اللي كان مسيحي أو اللي كان نصراني أو المسيحي، برغم أن دي أنا صدقوني بأمانة دي أنا سمعتها كده، ناس بيتكلموا بيقولوا فلان اللي كان مسيحي أو المسيحي هو أسلم بس في نظرهم مازال، ودي لانها كانت. ففكري انت وجودك في وسط حياة يعني في

0: فكر جديد عليكي، حياة ما تربيتيش عليها، ثقافة مش بتاعتك، تربية مش نشأة مش نشأتك، فكر مش فكرك. ما هو الفكر المسيحي اللي بينشأ عليه الشخص أو بيكبر وبيتربى عليه المسيحي غير التاني. ففكري، ما تكونيش بتعيش اللحظة بتاعت النهاردة بس، لا فكري بعد كده تأثير على الولاد، على الحياة، عليكي أنت شخصيا. عشان كده وعشان يكون بنقدم الموضوع بشكل يعني نتمنى ان هو يكون يعني مستوفي بالتمام، فاحنا جبنا دلوقتي الاخت اللي عندها مشكله واللي راحت، لكن للتبعيات اللي بعد كده او بسبب الحب هي ارتبطت، لكن تبعيات او نتاج الحب اللي كان في وقت معين ده بعد كده واثره يعني السلبي على عليها هي كمان وعلى الجيل واسرتها او اولادها بعد كده هيكون شكله ايه. خلينا نسمع أو نشوف المشهد الثاني لواحدة بقى، نتاج واحدة دي. المشهد الأول واحدة اختارت وأسلمت أنجبت أولاد وتركتهم، لواحدة بقى تانية أو شخص المرة دي بقى شخص أب غير اتجوز، ودي اللي هتكلمنا وهنسمع صوتها، دي بنته. نسمع مع حضرتكم.
1: اتولدت في بيت من أب مسيحي ومن أم مسلمة. قصة الحب من النوع ده عشان قصة الحب دي تنتصر ويكللها بالجواز.
2: لازم المسيحي بيغير ديانته لمسلم،
1: وده اللي بابايا فعلا عمله. الحقيقة التغيير اللي هو عمله ده تسبب لي في حياة فيها معاناة في كل مراحل حياتي.
2: الإحباط الكبير لما اكتشفت واصطدمت بالواقع إن جرة الألم اللي بابايا أنا عملها في يوم من الأيام دي هيترتب عليها بعد كده مصير حياتي كله، بل ممكن وحياة أجيال من بعدي، لأن ما أملكش أغير فيها أي حاجة. فاكتشفت إن المعاناة لا، هي ملهاش أجل مسمى، هي المعاناة كانت بتكبر معايا سنة بسنة. يعني بناء على تغييره البسيط اللي عمله في لحظة عشان قصة حب أو عشان يتجوز، دي حددت مصيري بعد كده إنه لازم هتتحكم في قرارات حياتي. هتتجوزي إزاي؟ هتتجوزي فين؟ هتتجوزي مين؟ ولادك لازم يطلعوا بهوية إيه؟ وده كان أكبر إحباط وتحديات اجتماعية كتيرة جدا الحقيقة مريت بيها. ده غير إن في بيبقى عزلة كده معينة محدش هيفهمها غير اللي مر بظروف زي ظروفي، لأنه في النهاية بيكتشف إنه هو ما عندوش، مش حاسس لا عنده قريب من هنا ولا عنده قريب من هنا. فهو يعني زي ما ربنا قال، فهمت قوي معنى الآية إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البنا. دي ظروف أنا عشتها وحياة ومعاناة أنا مريت فيها، وأقدر كويس جدا أتكلم بكل دراية وبكل ثقة عن رحلتي أنا ومعاناة كل حد اتولد في ظروف زي هو مختارش فيها أي حاجة. لكن للأسف إحنا اللي دفعنا التمن وبندفع التمن. ما اتمناش ابدا ان حد يعيش الظروف اللي انا عشتها والمعاناه دي، وان كل حد يفكر قبل كل قرار بتاخده في حياتك مين هيتاذي بعدي. ده غير الفكره الاكبر ان انا ببدل ربنا بشخص، فاعتقد ان المعادله خسرانه 100%.
0: يعني لمستني قوي الكلمه اللي قالتها الاخت، بتقول ما اتمناش ان حد يعيش اللي انا عشته.
3: مظبوط. لما سمعت المشاركة دي وبرضو كنت بفكر في المشاركة اللي قبل كده، عينا القرار اللي بيتاخد ده، يعني أنا في فكري في أنانية، بس بفكر أنا عايزة إيه أو الشخص نفسه عايز إيه، وما بيفكرش في أي حد حواليه ولا بعد كده بخطوة أو خطوتين ممكن يحصل إيه. كمان لمس قلبي قوي لما بتقول في عزلة، فعلا مع انه في هوية وهي حسب الجواز المكلل بالحب ده هي فقد هويتها، لان هي مشتتة مش عارفة هي تبع انه جانب. ودايما بيتقال انه، ودي حقيقة، انه الاطفال اللي بيعيشوه بيكبروا عليه وبيتعلموه. فاكيد احنا لما بيتاخد خطوة زي دي بأنانية، كل التوابع بعد كده بتأثر على أجيال أجيال، مش الجيل اللي جاي بس. فالحب لما يكون مظبوط بالحب ده هتفكر في اللي حواليك، هتفكر مين هيتأثر بالقرار ده، إذا كانوا دلوقتي أو بعدين. حاجة تانية كمان

0: انه يعني لمست برضو وقعدت فكرت فيها لما في الموضوع ده وبيتاخد قرار. مين اللي بيضحي؟ ليه تبقى التضحية من جانب واحد بس؟ الحب الحقيقي التضحية من الطرفين، بس في الموضوعين اللي احنا سمعناهم دول التضحية بتكون من طرف واحد، والتوابع بتحصل بعد كده لكل اللي حواليك، للي جاي والمحيط. يعني بتكون هي قالت انه ظروف صعبة جدا ما تمناش انه اي حد يعيشها فعلا، لانه فيها ألم طول في كل المراحل، اذا كان في الطفولة او لما بتكبر او لما بتختار تتجوز مجبرة، ما عندهاش اختيار، مش ما عندهاش ان هي فرصة تقول انا عايزة اختار ده.
1: تعليقك على اللي سمعتيه؟
2: شوية أنا تفكيري أكاديمي شوية، فأنا يعني بحب أحلل الاثنين فيديو اللي احنا شفناهم دول أو اثنين مشاركات من المشاهدين اللي شاركونا معاهم بقصصهم. عندنا اختيار وراء علامات معينة حصلت في العلاقة دي وهي تجاهلتها، وراها بتبدأ تنازلات، وراها تيجي النتائج. والمكالمة الأخيرة ديت أو المشهد الأخير ده نتيجة من النتائج اللي مش محسوبة من قبل كده، الحسابات اللي ما بتبقاش من الأول، ما حدش بيحسب الخسارة كانت لغاية فين. الأخت اللي شاركت المشاركة الأولانية من قبل يعني طبعا التسجيل وهي بتتكلم معانا قبليها قالت أنا من ضمن الحاجات اللي خلتني أسيب ولادي، طبعا أنا مش قادرة أفهم كأم يعني قد إيه صعوبة الأمر على الفتاة دي أو الزوجة دي دلوقتي إن هي سابت أولادها. قالت عمري ما كنت هشوفهم بيتربوا بنفس الطريقة اللي أنا تربيت بيها، وده من ضمن الحاجات اللي هي حست إن هي مسلماهم بشكل صعب قوي، إن هي مش عارفة هيتربوا إزاي، هي تربت في كنيسة في مدارس أحد في نظام يعني نظام ممارسات معينة لأجلنا يعني في كنيسة
1: عالمين مختلفين تماما
2: بالضبط،
1: ده عالم وده عالم
2: بالضبط. فهي قالت أنا
1: تماما
2: هربيهم إزاي، فهي حست إن هي خلاص أنا مش هقدر طبعا يعني غير الصراعات مع الزوج اللي قال أنت مش هتمشي بيهم، فهي كان لازم تسيبهم، ففقدت ولادها. في الحالة التانية اللي احنا شفناها لا، الولاد قعدوا وعاشوا من الأمور الصعبة جدا. الواحد مش عارف يعني احنا بقدر الإمكان لما بنتكلم على التربية السليمة إن الزوجين بيتفقوا على تربية الولاد، دي قاعدة في بيت ما فيش أي اتفاق فيه، هتتربى إزاي فيه؟ إيه القيمة اللي هي هتتربى عليه؟ حتى على فكرة أنا مش بتكلم على العقيدة هنا هو خالص، أنا بتكلم زي ما أنت قلتي اتنين عوالم مختلفة. كويس، اللي هو أنت هنا اللي يقول لك سامح وهنا بيقول لك لا ما تسيبش حقك ده أنت هتهري ضرب، هنا اللي هيقول لك لا هنصلي لأجل اللي بيضايقوك وتباركهم كمان، لا أنت عارف لو ما خدتش حقك هكسرك. إزاي العالمين دول ممكن يتلاقوا في بيت واحد؟ الأم أو الأب في الحالة التانية اللي هو بقى مسلم اللي متربي في كنيسة، إيه كلمته جوه البيت قصاد الأسهل خد حقك لكن الأصعب اخفر
1: طبعا.
2: فاللي هو التشتت مع الولاد ده هيكبر إزاي بعد كده؟ زي ما سونيا قالت الأنانية كانت عالية جدا، لأن مش بس الأسرة يا جماعة، مش الأسرة الداخلية، احنا بنتكلم على الأهل، أهل البنت، أهل البنت اللي هم حاليا بيتم، أنا هقولها باللفظ الصعيدي اللي بيقولوه في التلفزيون جرستني. البنت اللي سابت أهلها ما هي جرست أو جابت العار لعيلتها، في العيلة بتضطر تترحل من المكان اللي قاعدة فيه عشان العيب او العار اللي جاء عليهم من قبل البنت. الناس بتشاور عليهم، انت بتقولي على البنت نفسها اللي كانت مسيحيه، الاهل كلهم بيتم عزلهم من العيله الكبيره كمان، ده بنتكم اللي سابتنا ومشيت، مش بس على مستوى البنت وبس او الولد وبس، فهي بتبقى على مستوى اكبر توابعها هي يعني في لحظتها هي بتشوف لا انا اخترت حبي واخترت حياتي واخترت دنيتي بس نسيت كل حاجه ثانيه. فإحنا بني أدمين مسؤولين في حياتنا وفي مجتمعنا، كون إن إحنا بنفكر بشكل إن إحنا كل يعني اللي متعلق بينا ده إحنا بنقطعه بنفسنا، يا ريته بيجي على نفسنا وبس. أهو لغاية دلوقتي إحنا شايفين تبعات فموضوع مؤلم، والموضوع يعني أنا واثقة إن في بعض العائلات اللي بتتفرج علينا دلوقتي ممكن قاعدين بيبكوا لأن ده حالهم.

0: مش شرط يكون برضو تغيير معتقد، انا بتكلم على كل حد دور على حاجة بره بحيث ان هو يشبع ذاته وينسى كل الاطراف التانية اللي هو بيتكلم عنها.
1: صحيح. اللي سمعناه الصوت او المشهد الثاني اللي سمعناه، الاخت اللي بتشاركنا بمعاناتها بسبب قرار اخده والدها وهي ما زالت بتعاني من تبعيات هذا القرار هي واولادها، دي مش حد يعني صغير، دي حد يعني تخطت الأربعين سنة. وتخيلوا ان هي لغاية دلوقتي هي بتشعر بألم وبتشعر بثقل حاجة نتيجة هي مش السبب فيها، هي نتيجة القرار الخاطئ اللي كان من الأب دوت. ف يعني زي ما قالت ساندي وزي ما قالت سونيا، إن قبل ما ناخد قرار نفكر شوية، نبعد عن الأنانية شوية، نفكر في اللي حوالينا وفي المستقبل وفي نفسنا كمان. يعني تكوني برضو أو تكون أناني بتفكر في نفسك أنت بعد سنة بعد اتنين، لما تروح العالم المختلف عنك ده، العالم اللي انت اصلا ما تربيتش فيه وما نشأتش فيه، هيكون ايه وضعك؟ ومعانا تليفون ومعانا مشاركة اخرى من اختنا ليلى من مصر. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا اخت ليلى، اهلا بيك. انا عارفة ان حضرتك معاكي برضو يعني في مشاركة هتشاركينا بيها برضو، لانك انت برضو تعتبري من ضحايا القرار الخاطئ اللي انا اسفه في التعبير، يعني ان اللي والدتك اتخذته في يوم من الايام. اتفضلي حضرتك. معانا الاخت ليلى، الصوت مش واضح يا جماعه. اخت ليلى اسمعينا من التليفون بعد اذنك. ليلى معنا؟ طيب بنعتذر، ولو ممكن يعني تيجي تاني معنا الأخت ليلى تتصلوا بيها تاني. برضو نفس الفكرة، لكن هي أنا يعني أحب إن هي يعني نسمعها هي بشكل شخصي، لكن دي برضو يعني نتاج اللي عملته الأم، هي برضو عانت وما زالت بتعاني. فالموضوع بيستحق ان الشخص يفكر قبل ما ياخد القرار. اعتقد التفكير في القرار قبل ما اخد قرار مش حاجه صعبه، ولا ايه؟
2: لا ما هو لو الواحد ياخد وقت يعني يفرمل شويه، يعني اوكي في حب حلو جدا، اخد وقتي اشوف الحب ده حقيقي ولا مش حقيقي، اشارك اللي حواليا بيه ما اخبيهوش، مش لازم ادفنه انه لا هيقولوا لا، اشارك اشوف ايه اللي غيري شايف الموضوع ده ازاي. وبعدين الحاجه الثانيه اللي اتكلمت فيها، الحب تضحيه من الطرفين، صعب قوي لما انا يكون انا اللي شايله الشيله كلها وانا اللي هضحي وانا اللي اعمل كل حاجه. طب عشان ايه؟ ما انا يعني سوري، اللي حبني ده اكيد هيكون في ناس تانية هتحبني، واكيد هيكون في فرص تانية، مش لازم يكون في استعجال. وبعدين لازم برضو ارجع اقول ما نفكرش في نفسنا بس، ما نفكرش في روحنا بس، بلاش الانانية ان انا لقيت اللي انا عايزاه وحمسك فيه ومش هسيبه، لا اخد وقت وافكر لقدام. لازم نشوف بعد سنة. دايما كانوا بيقولوا انه لما بيجي الجواز بيهرب الحب، دي حاجة كانوا بيقولوها وبيهزروا بيها.
1: لما بيدخل الجواز من الباب بيهرب الحب من الشباك.
2: فلازم ابص بعد سنة بعد سنتين، لما هيكون في مشاكل بنعدي بيها يومية، لما هيكون في حمل تاني، هل الحب ده هيشيل كل حاجة؟ لا طبعا. فلازم يكون في حسبة واقفة وحسبة، أبص لقدام وأشارك، لأنه اللي حواليا عدوا بمواقف زي كده وممكن ما يكونوش بيتكلموا فيها عشان خوف أو عار بالنسبة لهم. فلما هبتدي أشارك هتنور عيني، هشوف الموضوع بزاوية تانية. ولازم يكون في مشورة فعلا، مش عيب ان انا اسال حد غيري، ما امشيش بورا دماغي بس.
1: امين.

0: برضو يعني برضو عايزين نتكلم في نقاط لحلول برضو. لكن رجعت معانا اخت ليلى. اهلا بك اخت ليلى، اهلا بك. سامعاني؟ يا رب الصوت يكون واضح. اتفضلي. ايوه اتفضلي اخت ليلى، اهلا بك. سامعيني؟ اتفضلي.
1: انا كنت حابب رئيس الشركه

0: هو في مشكلة في الصوت، يعني نفسنا ناخد مشاركتك أخت ليلى، بس واضح إن هل مشكلة الصوت ممكن تتحل ولا إيه؟ غالبا الاتصال من مصر صعب شوية. طيب يعني إذا قدرنا ناخدها أمين، لو مش كده أنا طبعا. طب أنت سامعاني أخت ليلى؟ أنا يعني صعبان عليا ما نسمعش. انا طبعا سمعت من الاخت ليلى، لكن احب ان هي تسمعوها. سامعاني حضرتك اخت ليلى؟ سامعاني؟ الو. طيب طيب، يعني عايزه اقول ان اللي حكيته معايا الاخت ليلى، ان القرار اللي والدتها اخذته، هي طبعا الاخت ليلى من اب مسيحي وام مسيحيه كانت، لكن بسبب، ودي نقطه تانية بقى، بسبب الخلاف، ودي حاصله كتير، بسبب الاختلاف او خلاف ما بين الام والاب، الام تركت عشان يعني تهرب من المسؤوليه دي، تركت وغيرت، وللاسف المعاناه، لان الاخت ليلى كانت صغيره وراحت معاها، للاسف عانت كتير قوي قوي بسببها، لكن اشكر الله ان بطريقه معجزيه قدرت الاخت ليلى تترك البيت، تترك البيت الاسلامي اللي هم كانوا بيربوها فيه، بيربوها ان هي تصلي وتصوم رمضان، وهي ما كانتش، كانت طفله لكن كانت رافضه، لغايه لما في سن معين قدرت ان هي تسيب البيت وتستقل بحياتها، يعني اختفت شويه عن الانظار طبعا عشان امنها، وبعد كده استقلت بحياتها. بعد بقى سنين كتيره مرت، للاسف هي ما قدرتش بسبب قرار والدتها، ما قدرتش ان هي تكون حاضره في الجنازه بتاعت والدتها، وده سبب لها الم رهيب جدا جدا، ان هي في وقت كان نفسها تودع فيه امها ما قدرتش. بسبب ايه؟ مش بسببها هي، لكن بسبب قرار اخذته الام، وساب اثر والم داخل اختنا ليلى لغايه الوقت ده. هي كانت عايزه تشاركنا بالامر ده، يمكن وقت بعد كده ناخدها في حلقه تانية وتكون بتكلمنا بشكل اوضح، لكن قد ايه سندي المراره اللي كانت بتتكلم فيها، ان هي ما قدرتش تودع مامتها، ما قدرتش تقبلها وتقول لها خلاص يعني مش هشوفك تاني، دي اخر مره، بسبب القرار اللي الام يعني حرمت نفسها وحرمت بنتها وعيشت بنتها بالضيق وبالإحساس بالذنب ده.
1: يعني أنا أحب إن احنا نعمل حلقة مخصوصة لحالة ليلى، لأن هي الحالة دي منتشرة جدا لأمور صعوبة الطلاق، صعوبة الانفصال، فبيعملوا تحويل ديانة لمجرد، ودي مشكلة مجتمعنا بيقابلها ومش عايزين نتجنبها. يعني ده واحدة من المشاكل اللي أنا يعني أعتقد إن احنا في وقت من الأوقات هنتكلم عنها. لكن انا يعني احب ان اقول الام ديت او الست اللي كانت بدايه الحلقه او الاخت اللي كانت في نص الحلقه، احنا النهارده لما تفكري في قرار الحب مش بنفكر في قرارات اللي تبعات الحب دي تبقى ايه. في اسئله كتيره قوي لازم نسالها في كل علاقه، لان تغيير العقيده ده قرار ايماني بحت ملوش دعوه بالحب.
0: صح.
1: فالنهارده لما اغير عقيده، يا ستي اعملي اللي انت عايزاه، كويس، ده قرار ايماني، انا رايحه مؤمنه وعندي اعتقاد ان انا قصاد القرار الايماني اللي انا بعمله دوت هفقد كل حاجه.
0: لا، انت عندك في نوع ثالث بمناسبه تغيير العقيده، في بيقول لها وكتير، يعني انا اعرف ناس كده حقيقي، انا اعرفهم بشكل شخصي،
2: خليكي زي ما
0: خليكي انت في ايمانك، صلي وبراحتك، وانا يعني كده وبتقتنع وماشي وبتحصل، لكن النتاج الزواج ده بيبقى مسلم، بيبقى في الجانب الاقوى
1: طبعا،
0: المسيطر.
1: طب وده الحالات اللي تعرضت معانا،
0: في اكتر من ممثله فنانه مصريه في نفس الامر ده، فده نوع ثالث بقى غير ان هو بتقولي تغيير عقيده
1: للاسف. بس انا بعتقد ان الوضع دوت يعني هم مش فاهمين الكتاب كويس. ما اقدرش اقول ان هي مسيحيه مؤمنه، اقدر اقول ان هي يعني بالاسم فقط، فبالتالي انا مش بلوم عليها دلوقتي، لان هي مش فارق معاها، فهي بالتالي مش فارق معاها حتى تربيه الولاد، مش فارق معاها هيطلعوا لانهي حاجه، لغايه ما يعني امور في الحياه هتصدمها بعدين. هي وبعدين برضو ان يعني اللي انت بتكلمي عليه دوت في

0: في نسبة قليلة جدا بتحصل، بس في نسبة قليلة جدا، وعادة بتبقى في مستويات عالية ماديا جدا، فمحدش بيتكلم في الدين خالص، فبيتكلموا على مستوى ان يعني المجتمع بيغفر، حتى يعني المجتمع بيستقبل الامور ديت بمنتهى السلاسة. لكن لو نزلتي لطبقات اجتماعية اقل شوية من الطبقات الاجتماعية اللي يعني بنقول عليها يعني مجتمعات السوشيال ميديا مثلا، بتلاقي لا الموضوع دوت قليل جدا لما بيحصل، لكن المجتمع بيغفر قوي للجزئيه ديت وبيستقبلهم بسهوله جدا. العائلات بتستقبلهم بسهوله، لان برضو بقول ان الايمان هنا هو مش ايمان عن يعني هو اعتناق عقيده، مش ايمان بعقيده. الدخول في علاقه زوجيه بناء على ان احنا عايزين نبقى مع بعض، وانا على ايماني وهو على ايمانه، ذاتس فاين، بس ولا هو على ايمانه ولا هي على ايمانها، ودي الحقيقه.
1: صحيح.
0: فاحنا يعني بنتكلم على جزئيه ان اللي فعلا بتقرر تسيب البيت وتمشي لاي سبب، كويس، والسبب الاكثر اللي احنا بنتكلم عليه النهارده تغيير عقيده. عشان كده بقول هو ده ايماني. لو انت النهارده بتؤمني بالعقيده الاخرى ده خاص بيكي انت، فهي قرار ايماني. اما قرار الزواج ده قرار حياه، مش قرار ايماني، هنا بقى خالص اتحولت حياه. قرار الزواج بالشكل دوت هو قرار استغناء تام عن الأهل والعيلة والكنيسة والمجتمع. هل أنت على استعداد تعملي دوت؟ ده الأسئلة اللي المفروض نسألها. وأنا يعني أحب أن كل بنت تقف قصاد نفسها دلوقتي، أسئلة ديت لازم تجاوبي عليها، ما هياش أسئلة.
1: يبقى خلينا نقول أن أول السطر، يعني من أول السطر كده، أن لازم أن يكون في علاقة حقيقية مع الله.
0: صح.
1: ده اللي يعني ده اللي مش هيخلي فيه مشكله اصلا، يعني مش هنقول حلول، لكن ده اللي هيخلي ان مفيش فيه مشكله، ان الحل يعني هو الحل، الحلول كلها ان الشخص يكون ليه علاقه مع الرب. لما يكون ليه علاقه مع الرب، قاريه كتاب، عارفه ليه اختبار شخصي، ليه تعاملات مع الله، فاهمه ان ما ينفعش ان انا اكون في علاقه مع حد غير مؤمن. يعني أساس العلاقة مع الله الإيمان هو اللي يحمي الشخص من اتخاذ القرار الخاطئ. إحنا يعني في يعني كل واحدة كده 40 ثانية عايزين رسالة، عايزين نصيحة، عايزين حل، كلمة ختامية، تفضل.
2: ساندي وهي بتتكلم قالت إنه ما فيش معرفة، الكتاب بيقول هلك شعبي لعدم المعرفة. حاجة تانية، الشاب أو البنت اللي بيتجه للموضوع ده مش عارف قيمته، مش عارف، مش شايف نفسه زي ما ربنا شايفنا. احنا فعلا محبوبين واحنا كلنا مقبولين عنده، مش لاقيين، مش لازم ندور على حد تاني عشان نتقبل أو نتحب. فلو أنا هشوف نفسي هيكون عندي معرفة وعندي عارفة إن أنا محبوبة وعارفة إن أنا ليا قيمة، مش هبص برة ومش هدور على حد خارج القيمة بتاعتي. لازم يكون في توافق، إذا كان في البيئة، في الاعتقاد، في التربية، أي حاجة من دول مش موجودة بيحصل خلل، ما بيكونش في ميزان. خلل مش بيأثر عليا أنا بس بيأثر على أجيال جاية. أجيال جاية بتتعذب وبتعاني وبتعدي بمشقة بسبب اختيار خاطئ وأنانية وجهل. يعني مع صعب عليا قوي ان اقول الكلمة دي، بس بعتذر اني بقول، بس جهل. كل ده بيكون بدون تفكير وبدون وجود علاقة حقيقية.
0: مين سريعا؟ اوكي. الحب الحقيقي ما بيخافش من الوقت، مش بيحتاج ان انت تخسري كل حاجة عشان تثبتيه. فاللي هيخسر بعد وقت مش محتاج ان انت تفكري فيه كتير، مش مكانه هنا هوت. الرب يسوع قال ان لو ما تيجي تبني برج هتقعدي الاول وهتحسبي النفقه، لو ما نفعتش ما تنفعش، لازم حساب.
1: امين.
0: بس كده.
1: امين. شكرا ليك وشكرا ساندي، شكرا سونيا على
0: نورا،
1: شكرا مشاركتنا النهارده مع بعض، وشكرا لقناه الكارما على اتاحه الفرصة دي ان يكون في البرنامج ده، وشكرا لحضراتكم على المتابعة. وشاركونا، ابعتوا لنا ايميلات، اتصلوا بينا، كونوا شركاء في البرنامج ده. قدم قصتك، قدم مشاركتك، قدم الموضوع اللي انت

0: يا مساء الخير أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان، بنحييكم مع حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. وحقيقي النهاردة يعني أنت عارف طبعا عنوان الحلقة من البوستات اللي نزلت، ولكن أقول لك العنوان كده بسرعة. النهاردة نتكلم عن العطاء أسلوب حياة، العطاء أسلوب حياة. فطبعا العنوان قبل ما أقدم الضيف الغالي علينا جدا، العنوان لوحده يخليك تفكر بجد. أنا بتكلم بأمانة، إحنا عندنا مشكلة إن بنتكسف نتكلم عن العطاء. الواحد لما يجي يتكلم عن عطاء يقولك بس يبقى القسيس عايز يشحت. أشحت إيه؟ إحنا بنتكلم عن حاجة وصية كتابية الرب وصى بيها. فعشان كده أنا شايف الحلقة النهاردة حقيقة مهمة جدا لينا كمؤمنين، كأولاد وبنات للرب في أي مكان في العالم. أرجوك خليك معانا في الشاشة وشوف الحلقة واسمع. إذا اقتنعت أنت تعمل قرار مع نفسك يعني. فأتمنى أن الحلقة دي تأثر فيك وتترك أثر حقيقي جوانا. حقيقي جي وقتك تتعلم عن العطاء أنه أسلوب حياة. معانا ضيفنا الغالي الأخ إيهاب نصيف رجل الأعمال. أهلا بيك يا
1: أهلا،
0: شرفتنا.
1: ربنا يخليك.
0: يمكن تسألني حضرتك سؤال وتقول لي هو أنت جبتيني ليه؟ ما أنت كان ممكن تجيب أسيس.
1: أيوة صحيح.
0: تجيب أمص، تجيب حد كده أخ خادم.
1: أيوة
0: فعلا. يعني أنت جبتيني أنا ليه؟
1: صح.
0: فمش عارف
1: أنا فعلا برضو كنت متردد أن أنا أقبل دعوة حضرتك. لأن أنا طبعا عارف أن في ناس كتير درس لاهوت وكهنة عظام وخدام للرب متفرغين، يعني أكيد هيبقوا أحسن مني. بس أنا اتشجعت بسبب أنه فعلا زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة أنه في ناس كتير بتخجل خدام للرب أن هم يتكلموا عن العطاء. يقول لك انه دول عايزين يلموا فلوس، وفي ناس بتخجل او بتبقى متردده انها تتكلم في الموضوع دوت. فده سبب من ضمن الاسباب اللي شجعتني. الحاجه الثانيه ان انا برضو بصراحه عندي اختبار في الموضوع دوت في حياتي. فده اللي شجعني. الحاجه الثانيه اللي شجعتني ان انا اقبل الدعوه واجي الحلقه النهارده.
0: انت شرفتني يا اخي بصراحه فعلا يعني. طيب اقول لكم على حاجه قبل ما نبتدي الكلام ونسمع كمان الاختبار الجميل اللي هيحكي عنه. احنا هتسيبونا يعني 15 دقيقه ربع ساعه عشان نتكلم مع بعضينا كده. بعد ربع ساعه انا برحب بتليفوناتكم جدا، لو بالذات في الموضوع هيبقى روعة حقيقي. ربنا يبارككم ويشجعكم معانا وقت جميل الليلة. طيب تحب تبدأ إيهاب بالاختبار ده ولا تبدأ تعرف لي العطاء
1: اللي تشوفه انت على الأساس؟
0: لا أعرف لي العطاء في الأول.
1: أوكي. هو طبعا العطاء لازم نبقى فاهمين ان ولا موضوع العطاء ده موضوع مهم جدا. يعني أكثر جدا مما الناس فاكرة. لأن العطاء دوت أولا مش بتكلم على فكرة، في ناس فاكرة زي ما حضرتك قلت العطاء أسلوب حياة، في ناس فاكرة أن العطاء يعني عطاء مادي فقط. لا، العطاء ده أسلوب حياة. يعني إحنا لو تأملنا

0: في شخصية يسوع على الأرض، تلاقي إن هو اليوم بتاعه من أوله لآخره عطاء. هو يعني بيخدم الآخرين، يكلم الناس عن الملكوت وعن التوبة، يشفي المرضى، يحرر اللي عليهم أرواح شريرة والمربوطين يعني الرب كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يعني حياته من الصبح بالليل هو ما بيعملش حاجة غير أنه يخدم الآخرين. ده عطاء. يعني هو ما ادهمش فلوس لكن هو كله عطاء، لدرجة ان هو اعطى نفسه في الاخر على الصليب وقدم حياته من اجل ان احنا نحصل على غفران لخطايانا ويبقى لينا حياة ابدية. فالعطاء مش بس عطاء مادي، طبعا العطاء المادي مهم ومن ضمن يعني انواع العطاء، لكن العطاء ده ممكن يكون ان انا اصلي لشخص، ان انا ازور عيان، ان انا يكون عندي محبة، ان انا يكون عندي رحمة، ان انا يعني عندي موهبة رب الدهاني. يعني رب ادانا وزنات، في واحد كمر الوزنة بس لم يستثمرها، فده الرب خد منه الوزنة وادها الاخر. يعني مهم جدا ان احنا الوزنة الموهبة، اي واحد ما يقولش انا ما عنديش، اكيد الرب اداله حاجة. هو يقدر يقدم عطاء على قد الموهبة او على قد الوزنة اللي عنده، مش لازم زي ما بقول عطاء مادي، لكن انواع العطاء كتيره جدا.
1: طيب يعني اذا العطاء ده اسلوب حياه. اللي انا فهمته من حضرتك عشان بس اشوف انا فهمت صح.
0: صح.
1: ان واحد يبقى بيعطي طول النهار،
0: حياته عطاء
1: بطرق مختلفه. حياته هي عطاء.
0: الحاجه الثانيه برضو بالنسبه لتعريف العطاء، العطاء دوت لازم نعرف حاجتين تانيين مهمين جدا. واحده منهم ان احنا العطاء دوت تعبير عن امتناننا وشكرنا للرب ان هو اللي ادانا كل حاجه اصلا. يعني احنا في ايه في اخبار الايام الاول اصحاح 29 وعدد 14 بتقول لان منك الجميع ومن يدك اعطيناك. يعني احنا كل الخير اللي احنا فيه
1: بتاعه هو
0: من الرب، فانا مش بديله من معايا، ده انا عايش في خيره. ايوه انا يعني برد له جزء من اللي هو ادهوني. يعني كل الناس عارفة ان اي خير احنا فيه ده من الرب، فانا مش بدي من معايا. يعني انا لو اديت لحد حاجة ما احبوش يشكرني اقول له اشكر الرب، تشكرني انا ليه اذا كان ده من الرب اصلا. يعني فده تاني حاجة مهمة، ان العطاء دوت تعبير عن امتنان للرب ومنه اصلا. وشكر ده يعني بنعبر عن شكرنا وامتناننا للرب لان ده كل الخير اللي احنا فيه ده منه. دي تاني حاجه. تالت حاجه مهمه جدا، ان العطاء ده مش لشخص، العطاء ده للرب شخصيا.
1: يعني لما اعطي انا بدي ربنا.
0: يعني انت لو لقيت شخص محتاج انت ما بتديش للمحتاج، انت بتدي للرب شخصيا. لان الرب قال كده. يعني ممكن اقرا لحضرتك جزء في انجيل متى إصحاح 25 ومن عدد 34 بيقولك: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، إلى آخره، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتم بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. يعني أنت أي حاجة بتقدمها أنت عملتها للرب شخصيا. تخيل أنت هتلقسيس حد قالك برا البيت عندك الرب يسوع في الشارع عريان وجعان، الرب يسوع شخصيا. طبعا انت مش هتقوم فورا
1: طبعاً
0: تستضيفه وتوفر له غذاء وملبس، لانه طبعا ده الرب يسوع. فانت لازم يبقى جواك اي حد في الشارع كده اكنه الرب يسوع. انت تتعامل مع اي شخص محتاج او شخص مريض او شخص محبوس او شخص
1: ان ده رب يسوع.
0: اكنه الرب.
1: انت بتتعامل مع الرب يسوع.
0: انت بتقدم ده للرب شخصيا لان دي وصيته. هو الرب اوصانا ان احنا نهتم يبقى عندنا عطاء، ونهتم بالمساكين، نهتم بالمحتاجين، فانت بتقدم للرب. يعني انت اولا احنا بنحب الرب لانه هو احبنا اولا، يعني انا برد له هو احبنا وبذل نفسه من اجلنا. يعني بيقول لك هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يعني الرب ورى محبته بالبذل والعطاء. هو البذل هو العطاء.
1: ايوه.
0: فالرب عمل ايه؟ بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا. مات من أجلنا على الصليب، ده عطاء وحب. فإحنا بنقدم له هو الحب دوت من خلال الناس. لأن هو أوصانا بده.
1: إذن اللي فهمته من حضرتك إن لما أنا بعمل حاجة أنا بديها للرب نفسه.
0: للرب، أنا بدي للرب شخصيا.
1: شخصيا. مش بدي الواحد.
0: مش بدي الواحد.
1: حتى يجي يقول لك ثانك يو بيشكرك، لا هو المفروض يشكر
0: الشكر للرب.
1: يشكر الرب
0: طبعا. لان ده منه واعطيناه، من الرب واعطيناه. زائد ان الرب قال انتوا فعلتم بي، اذا لو فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر اكنكم فعلتم فبي قد فعلتم
1: يا رب.
0: فاحنا فعلنا بالرب.
1: قويه جدا.
0: مهم جدا ان احنا نعرف ان الرب هو اللي عريان، والرب هو اللي محبوس، والرب هو الجعان. فانت بتقدم للرب شخصيا. تخيل انت لقيت الرب محتاج وما روحتلوش. طب انت يعني انت ازاي بعد اللي عمله عشانك على الصليب وقدم لك حياته؟
1: أيوة.
0: فده في ايجاز تعريف العطاء.
1: تعريف العطاء. طيب انت كلمتني عن حاجه كده بس يعني خدناها سريعا. عن ان في اشكال. فبتقول لي العطاء هو محبه، العطاء هو ليه أشكال كتيرة.
0: أيوة.
1: مش بس فلوس. لأن أنا اللي أنا فهمه أن العطاء أن أنا أطلع مبلغ وأديه يعني.
0: لا لا، العطاء مش
1: قول لي بقى الأشكال بقى.
0: أولا زي ما قلت من شوية، العطاء أن أنا أصلي لأجل شخص، أن أنا أزور شخص، أن أنا أدي وقتي. ممكن ما اديش فلوس لكن انا ادي وقتي. يعني مثلا اروح ازور ناس في قرى، بشوف قوافل بتروح تزور في القرى المحتاجين حتى لو بيزوروهم. يعني مش لازم ان هو راح اداهم حاجه، لكن هو زياره المريض، ان انا بدي وقتي، بدي مجهودي، بدي طبعا مال، بدي بصلي من اجل شخص. يعني ادي الشخص يعني معونه
1: اهتمام، يعني
0: اهتمام. يعني كل دي انواع من العطاء. يعني العطاء انواعه كتيره جدا.
1: اذا مش هي بس فلوس،
0: رحمه
1: يعني.
0: رحمه، غفران. لما بدي محبه ما هو ده عطاء.
1: يعني لما بدي محبه ده عطاء.
0: عطاء.
1: طب لو انا مثلا برضو يعني انشغلت اكلم حد بالتليفون،
0: ايوه،
1: يعني فجاه اروح القدس يقول لي كلم فلان بالتليفون محتاج تصلي معاه،
0: طبعا
1: هل ده يعتبر شيء
0: ده عطاء؟ طبعا، ما انا خدت من وقتي وبدل ما انا مثلا استخدم الوقت ده لنفسي. ما هو العطاء ان انا ازاي اخرج من نفسي وادي حياتي. اولا هو العطاء كمان يا حضره القسيس من اهم حاجات، ان اولا العطاء دوت ان انا الاول ادي حياتي للرب. يعني انا لو انا ما خدتش قرار واختيار ان انا هدي حياتي للرب وان الرب يكون رقم واحد في حياتي، انا مش هيبقى عندي عطاء. لان الرب هيغيرني وهيديني محبه للاخرين. ما هو على فكره العطاء اساسه المحبه. طبعا المسيحيه هي محبه، الله محبه. يعني اهم حاجه يقول لك واعظمهن المحبه، يعني الايمان والرجاء والمحبه واعظمهن المحبه. المحبه هي رقم واحد. فلو انا ما عنديش محبه مش هيبقى عندي عطاء. يعني هو الرب زي ما قلت،
1: انت ربطتني المحبه بالعطاء.
0: طبعا
1: يعني وضحها لي شويه. يعني
0: ما هو زي ما قلت لحضرتك، بين الله محبته لنا اذ ونحن بعد خطاء مات المسيح. يعني هو قدم حياته لينا. ده محبه. يعني ده يعني ايه اللي عمله؟ ورانا محبته بانه قدم، انه اعطى حياته. مات المسيح لاجلنا. يعني فالمحبه هي عطاء. يعني مثلا المسيح والكنيسه شبه العريس والعروس. المسيح قدم حياته للكنيسه علشان يفدي الكنيسه ويديها حياه ابديه ومغفره للخطايا. فده المحبه تعبير عنها العطاء. يعني في ناس تقول لك أنا عندي محبة لربنا وعندي محبة، لكن مثلا من ضمن الحاجات اللي هي توريك إذا كنت فعلا بتحب ولا لا. أصل المحبة ليست بالكلام بالع... بال...

0: الكلام واللسان بل بالعمل والفعل. أيوة. يعني ان انا لما يجي عند العطاء يبان بقى المحبة حقيقية ولا لا؟ يعني هل انت مش عايز تدفع للفقراء وللمحتاجين والعمل الرب وللكنيسة وللخدمة، ولا بتدفع بحب وبسرور؟ ما هو لا، يبقى انت ماسك في المال، يبقى انت بتحب المال اكتر من الرب. أيوة. يبقى انت بتحب العالم اكتر من الرب. يعني اللي عايز يختبر هو محبته للرب قد ايه، يشوف العطاء بتاعه قد ايه.
1: لا دي قولها تاني،
0: دي مهمه يعني جدا.
1: اقولها كمان مره دي. اللي عايز يختبر،
0: عايز تختبر محبتك للرب،
1: محبتي للرب،
0: شوف انت في العطاء امين وكريم وبسرور وبفرح ولا لا. لان العطاء دوت ليه اشكال. يعني العطاء لازم المعطي المسرور، المعطي بسخاء، يعني مش عن اضطرار. يعني العطاء دوت هو اللي هيبقى يوري انت محبتك للرب قد ايه. لو انت ليك محبة للرب انت عايز تدي له حياتك. يعني مثلا على سبيل المثال، مثال سهل للناس، تلاقي اب امكانياته محدودة، ممكن يمنع عن نفسه حاجات علشان ولاده، التعليم او الدروس الخصوصية او يجيب لهم لبس العيد، ويمنع عن، وهو يمكن عنده احتياج يشتري حاجة ما يجيبهاش لان الفلوس على القد، فعايز يجيب لأولاده. فده هو ده الحب، ان هو مش بالكلام، هو ضحى واعطى كل ما ليه لأولاده او لزوجته. هو ده بالظبط اللي احنا مفروض محبتنا للرب قد ايه. هل انا محبتي للرب هو رقم واحد، وهو اللي ليه الأولوية، وهو اللي ليه الأهمية، وهو اللي في المشهد، والعالم باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، العالم والمصنوعات ستحترق.
1: أيوة
0: أيوة. والناس مشغولة. أنا يعني لو ممكن، كنت من كم يوم بزور واحد مريض.
1: أيوة.
0: ورب وقف معاه وأنقذ حياته، ويعني كان بيعمل زي عملية ضخمة جدا وبره مصر، ويعني المهم أنه شاف الموت والرب أنقذه. وهو بيشهد وبيقول أنا شفت الرب في كل موقف كان معايا. فبيقول لي أنا لاحظت حاجة، لما وصلت لخلاص بموت حسيت أن العالم ده قد إيه لا يساوي شيء. يعني الناس بتلهس وراء العالم والمال، واللي عايز يشتري واللي عايز يبني واللي عايز يعمل، والعالم ده سينتهي. والواحد عاش على الأرض مهما عاش 70-80-90 سنة، في أبدية طويلة. يعني في مثلا الرب قال اكنزوا لكم كنوز في السماء
1: مش هنا.
0: يعني أنا عايز أقرأ الآية دي، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. ده إنجيل متى،
1: ديفيد.
0: إنجيل متى 6 من عدد 19. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. يعني أنت
1: انشغالك، تكنز قلبك موجود.
0: أنت انشغال قلبك فين؟ قلبك مشغول بالعالم وبالمال وبالأشياء التي في العالم، ولا مشغول بالرب؟ لو الرب هيبقى رقم واحد في حياتك، يبقى أنت هيبقى عندك محبة للرب والرب مديله أولوية، هيبقى عندك عطاء. ما عندكش مقياس المحبة أنها تبان في أعمالك وفي أفعالك. أنت بتعمل إيه؟ انت هل فعلا
1: ابن الرب؟ مقياس المحبه بيبان في افعالي وتصرفاتي.
0: صح فعلا. وبعدين
1: انا بقى يعني بتاكد ان فهمت صح.
0: لا فعلا، هو المحبه، التعبير عن المحبه العطاء. يعني ايه التعبير عن المحبه؟ ما هو المحبه مش كلام. انا بحب زوجتي، بسامحها، بتضع، الاتضاع عطاء، ان انا اتنازل عن حقي، بس الرب هيعوضني.
1: ده برضو يعتبر عطاء.
0: طبعا
1: حتى لو اتنازلت عن يعني حقي أنا ده عطاء.
0: يعني انا مثلا حصل خلاف، بسمع ان ناس للاسف تتخانق على ميراث وتتخانق على فلوس. فلوس ايه وميراث ايه؟ طب وانت هتعمل ايه في الاخر لما ناس اخوات تتخانق وعائلات تتخانق على ميراث وفلوس؟ طب انا اتنازل والرب هيجيب لي حقي، والرب هيعوضني اضعاف. احنا اصل الحياه المسيحيه هتلاقي

0: معلومات وتاريخ وقصص وتعاليم ووصايا نمشي عليها، دي اختبارات. الحياة المسيحية اختبارات وعلاقة شخصية بيسوع. أنا حياتي مع يسوع علاقة قوية وعلاقة شخصية بالرب يسوع نفسه، حياتي تبقى فيها اختبارات. يبقى أنا بشوف كل يوم الرب معايا وإنه ماشي معايا وإني بكلمه ويكلمني وإن في علاقة شخصية. فالعلاقة دي أنت بتغيرك، أنت بتتغير لما تعرف الرب واخترت أنك تعيش للرب. حياتك بتتغير، حياتك بتتغير. بدل ما انت كنت انا بالنسبه لموضوع الاختبار،
1: ايوه
0: انا افتكرته دلوقتي.
1: يعني
0: موضوع الاختبار
1: كنت هفكرك.
0: انا
1: معلش قبل ما تبدا ناخد سيلة. اتفضلي اخت سيلة، اتفضلي اتفضلي. الو، ايوه اتفضلي.
2: كلام المسيح معك.
1: انا بحضرتك، اتفضلي.
2: مع ضيفك الكريم رجل الاعمال ايهاب، انا بارك حياته. العنوان الجميل كالعادة. عايزين نقول إن ليه كل فقير محتاج في نوعين من الفقراء؟ في بيكونوا محتاجين لكن عندهم عزة نفس، لما بيجي وقت العطاء يعطوا زي أي واحد، وده المثل مدحه السيد المسيح في عقدة البيتين.
1: أيوة.
2: وقال دي أعقد من أعوض. وفي ناس من الفقراء ما بتكون يدعوا إنهم فقراء، ولكنهم لجذب الناس على مساعدتهم ولو بلوهم. ولا كل غني محب للناس. احنا بنلاحظ ان اللي كفنه السيد المسيح له كل المجد هو يوسف الرامي ونيقوديموس، واللي كانوا بيخدموا الرب يسوع من اموالهم اللي هم المريمات.
1: رب يباركك.
2: هو بيكون فقير. بيكون فقير النفس ولكن وفقير العطاء.
1: يباركك الرب يا اخت سيلة، شكرا لاجل مداخلتك، شكرا ليكي. ايوه خير.
0: ايوه
1: كنت تحكي لنا عن اختبار دلوقتي.
0: انا في وقت في حياتي ما كنتش امين للرب في العطاء، يعني فعلا ما كنتش مهتم ولا بدي للرب حقه، ويعني بسلب رب في العطاء. وكنت في الوقت دوت عطل القسيس يعني بشتغل شغل جامد جدا، يعني 12 ساعة في اليوم، ممكن 14 ساعة في اليوم. واطلع آخر السنة خسران. يعني بشتغل 12 ساعة في اليوم و14 ساعة في اليوم وابذل مجهود عظيم، واطلع آخر السنة خسران كذا سنة ورا بعض بسبب عدم أمانتي في العطاء
1: للرب.
0: للرب. وبسبب ان انا مش مدي للرب رقم واحد. زي ما قلنا لو الرب مش رقم واحد ومش هو الأولوية في حياتك، انت مش هيبقى عندك عطاء. فانا ما كانش عندي عطاء لان الرب ما كانش رقم واحد في حياتي في الفترة دي. وبعدين بعد ما فقت وطلبت الرب ورجعت للرب وخليت الرب، قررت وخدت قرار واختيار ان الرب يبقى رقم واحد في حياتي ويبقى ليه الاولويه، وغيرت حياتي وبقيت امين في العطاء لدرجه ان انا بقيت اكتب كل حاجه عشان ما انساش. ان انا عليا للرب كذا لحسن انسى. فاول باول لازم اكتب. ولما لقيت يا حط القسيس كاختبار ان الرب بيغير الاوقات والازمنه، زي ما بيقول ان انا بقيت اشتغل ساعتين بدل 12 و 14 ساعة، أو أشتغل قليل جدا ولاقي أرباح جميلة جدا وعظيمة جدا. يعني ده اختبار حقيقي، إن أنت لما تبقى أمين الرب مش ممكن يسيبك. يعني الرب قال حاشا لي إني أكرم الذين يكرمون. يعني هل أنت ممكن تكرم الرب والرب ما يكرمكش؟ هل أنت تدي للرب الأولوية وتدي له حقه والرب ما يسددش احتياجاتك ويهتم بيك؟ فأنا اختبرت فعلا أن الأمانة في العطاء الرب أكيد بيعوض، لأن في آية جميلة قوي بتقول لك بركة الرب هي تغني. يعني مهم البركة.
1: أيوة.
0: مش مهم العمل قد إيه. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. يعني أنا كنت بتعب ومفيش بركة. دلوقتي ما بتعبش وفي بركة. فالبركة تغني.
1: أيوة.
0: ومن غير تعب.
1: أيوة.
0: يعني عشان يبان مجد الرب. المجد للرب مش ليا، لان انا اشتغلت كتير قوي وصفر في الاخر، مفيش نتيجه وفي الاخر خسائر. لكن لما الرب

0: حط ايده تبقى ما تشتغلش وتلاقيك في ارباح.
1: لا رب يبعد.
0: رب يبعد.
1: انا عندي بس سؤال في الاخ حكيم هناخده بس بعد ما ناخد الاخ حكيم. يعني هل ينفع واحد مثلا يعطي على اساس ايه؟ انا هدي دلوقتي 100 عشان اكيد هرجعها لي 400، فانا بدي وعندي غرض جوايا ان في هيرد. هل عايز اعرف رايك في الحته دي؟ اسمع الاخ حكيم. ايوه اخ حكيم اتفضل. الاخ حكيم من القاهره.
2: اهلا حبيبي الغالي.
1: اهلا بيك اخ حكيم.
2: يبارككم ويستميك ويبارك الاخ الروحي الجميل اللي معاك.
1: الاخ ايهاب
2: اعطى نفسه للرب وبيعطي من قلبه للرب يا حبيبي. انا بعتبر ان على فكره مش المؤمنين بس اللي بيعطوا على فكره ويقوموا بفعل الخير، فعل الخير والتزييع كله بيدفع. انا اعرف ناس خطاب عايدين بيدفعوا كتير قوي على طب ما كده العمليه تايهه بعض. لا لا مش تايهه. الرب لا يبيت مديونك. واحد مش واخد حياه وبيقدم للفقراء. الرب لا يبيت مديونك. هيكافئوا هنا على الارض. لكن المؤمن بيدي ان مكافئته مش على الارض لكن مكافئته في السماء. يعني ممكن يعني بولس الرسول عاش محتاج الراجل لكن اعطى نفسه كله للرب، كل وقته للرب، كل مجهوده للرب وهكذا. ده هيتكافئ مكافاه سماويه. لكن انا عايز اقول حاجه بالنسبه للعطاء المسيحي ان كان بالروح القدس ده من اعظم علامات الولاده الثانيه. ليه؟ لان المال دي سلطان. بعض الإيمان الحقيقي يصبح أنا سلطاني على المال وليس سلطان المال علي. عشان كده الرسول في الرسالة للعبرانيين خايف عليهم لا ينسوا فعل الخير والتوحيد. مش هينسوا الوعظ، مش هينسوا الاتقاد. لكن لهم لا ولا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله. فالذبيحة دي الرب شرف العطاء انه اداله اسم ذبيحة، والذبيحة دي مرتبطة بذبيحة المسيح. الرب شرف العطاء اداله كمان في كورنثوس اسم.
1: سوري يا اخ حكيم، سوري قطع التليفون. بس يعني وصلت الرسالة جميلة قوي. لو عايز تصل تاني. طب ظريف من اسيوط اتفضل. يا اخي ظريف اتفضل.
3: بتستمعني
1: معايا حضرتك؟ اتفضل حضرتك معاك. اهلا بيك اتفضل.
3: ازيك ابونا اخبارك ايه؟
1: الحمد لله اتفضل.
3: وحشني خالص صديقنا ابونا بامان.
1: يطول في عمرك اتفضل.
3: انا زي قائد مصيره ابونا من القائد الثالث.
1: اهلا بيك اتفضل.
3: ازيك حضرتك؟ انا بغيت بشكر حضرتك خالص انك انت بتتكلم معانا. كانت
1: ايام صديقنا يا رب يبارك. عندك اي مداخله على الموضوع النهارده العطاء؟
3: عايز لا طبعا الموضوع العطاء حلو خالص يا ابونا، والواحد استفاد. يعني الواحد من بيت بيت الرب ابونا هو بيت الرب بنفسه.
1: الرب يباركك يا اخ ظريف. يباركك الرب.
3: شكرا يباركك.
1: شكرا ليك. طب دلوقتي يا اخي احنا يعني الدافع اللي فيه العطاء هل مهم جدا؟
4: مهم جدا. يعني حضرتك فتحت موضوع مهم.
1: هو
4: طبعا في العطاء دوت لازم يكون من قلب نقي وطاهر. يعني على سبيل المثال في آية في كورنثوس الثانية 9 بتقول كل واحد كما ينوي بقلبه. يعني الرب شايف القلب. الإنسان بينظر للعينين لكن الرب شايف القلب، فشايف الدافع. العطاء ده هدفه نقي ولا هدفه مش نقي؟ فليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله. إيه هو العطاء اللي مش نقي؟ في مثلا عطاء من أجل المديح. إن أنا مثلا لو اديت هبقى شكلي بقى حلو قدام الناس والناس هتمدحني. صح. وهو هاخد بقى مظهر كويس يقولك ده دفع مع أن طبعا العطاء ده مش مفروض أصلا الناس تعرف. يعني في آية بتقول إن ما تخليش شمالك تعرف اللي بتدفعه يمينك.
1: صحيح.
4: يعني لأن لو أنت خدت مديح من الناس أو الناس عرفت أنت خدت مكافئتك من الناس، ما خدتش مكافئتك من الرب. لكن زي ما قلنا العطاء للرب يعني العطاء اصلا زي ما قلنا في اول الحلقه العطاء
1: مش للبني ادم،
4: مش عشان ابلغ الناس واعمل اعلان ان انا انا المفروض اعطي، ما حدش يعرف نهائيا. فاولا مثلا العطاء الغلط اللي هو من في مديح من الناس، او عطاء من اجل ان انا ابقى مبسوط كده بنفسي، انا اشباع لذاتي ان انا دفعت، فانا ابقى بشبع ذاتي ان انا بدفع

0: فده برضو مش هو الهدف. أنا الهدف محبتي للرب زي ما قلنا. في عطاء مضطر حركت من ناس أو أبقى بدي وأنا مش عاجبني نديت أو تذمر، يعني مش معطي من قلبي أو مسرور، فده برضو عطاء غلط. في عطاء مثلا واحد فاكر أنه هيشتري ربنا، ان انا لما اروح حج يعني مقصود، يعني اقصد ان انا لو اديت فلوس ربنا هيقبلني. لا، انا العطاء حاجه وان ربي يقبلني حاجه، ان انا
1: ملهاش علاقه الاثنين ببعض.
0: لا، انا لازم
1: مش بشتري الخلاص بفلوس.
0: لا، مش بشتري الخلاص بفلوس. انا الخلاص دوت توبه.
1: أيوة أيوة أيوة.
0: توبه من القلب وتغيير اتجاه حياتي وقدمت حياتي للرب. ده موضوع، والعطاء موضوع تاني.
1: موضوع تاني.
0: في
1: ده اسلوب حياه.
0: في ناس فاكره ان انا لما ادي ربنا هيرضى عني. لا، انت الرب عايز قلبك الاول. رقم واحد، الرب عايز قلبك. فدي مثلا كلها حاجات. مثلا ان انا اهمل الاسره بحجه العطاء، ان انا اهمل اسرتي.
1: لا، ازاي تتعمل ازاي دي؟
0: يعني لازم ان يبقى في يعني يبقى في بالانس، ويبقى في ان انا
1: يعني ما ينفعش ادي انا بره
0: واهمل اسرتي
1: والناس الجعانين.
0: فين محبتي لزوجتي واولادي
1: اولا؟
0: ما هو دي محبه. العطاء محبه. انا المقربين اقرب ناس ليا. وبعدين ادور، مش ان انا اروح ادي عطاء وهم محتاجين ومش لاقين. فطبعا لا انتظر مكافاه. انا بدي للرب، ده تعبير عن امتناني وشكري للرب على اللي ادهوني. فحضرتك لما قلت ان انا بدي عشان الرب هيرجع لي الفلوس ديت، ده مش مفروض يكون طبعا هدف
1: حد. هو ده
0: مش هو ده اسلوب الحياه. زي ما قلنا عنوان الحلقه اسلوب الحياه، ان انا اصلا حياتي عطاء، لان انا بقلد او بعمل زي السيد والمعلم اللي علمنا كده الرب يسوع.
1: ومش لازم انا استنى، ما يعني مش بدي وانا عارف انا مستني. لا لا لا
0: لا طبعا.
1: الله يعني
0: مكافئتي من عند الرب.
1: طيب هناخد الاخ احمد من الجيزه. وعايز اسال بعد كده سؤال. لمن يكون العطاء؟ يعني عايزين برضو نسال شويه اسئله في الحته دي، مهمه قوي يعني. الاخ احمد تفضل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا اخ احمد، تفضل.
2: مساء الخير يا صبونا، كيف حالك؟ ربنا يبارك في خدمتك.
1: اهلا بيك، تفضل يا اخ احمد. اهلا بيك.
2: بقول لحضرتك يا اخ صبونا، انا عندي استفسار بس بسيط في سفر النووي 26 29. بيقول فتاكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تاكلون. وفي الملوك الثاني 6 28 ثم قال لها الملك مالك؟ فقالت ان هذه المراه قد قالت لي هذه ابنك سناكله اليوم ثم ناكل ابني غدا. فصلبنا ابني واكلناه. ثم قالت لها في اليوم الاخر هاتي ابني سناكله. فخبرت ابنها. فليه الرب في الكتاب المقدس يبونا امر باكل العيله الصغيره؟
1: طيب بص يا احمد، احنا النهارده بنتكلم عن العطاء اسلوب حياه، لكن السؤال اسئلتك جميله، ربي يباركك، جميله جدا وليها اجابات. حابب تدور اونلاين على اليوتيوب بتاع الكارما او يوتيوب جواتك هتلاقينا متكلمين في المواضيع دي. لكن اوعدك بنجمع الاسئله وعندنا حلقه هتبقى اجابه اسئله المشاهدين. المفروض كانت تبقى الاسبوع الجاي، فهنأجلناها اسبوع تاني معلش، لكن ان شاء الله هتبقى في حلقه كده. ربي يباركك، بنحبك قوي وثانك يو. ايوه اخ مصطفى اتفضل. مصطفى من امريكا.
3: اتفضل. ايوه مساء الخير يا سيد.
1: اهلا بيك، اتفضل يا اخ مصطفى، اتفضل.
3: ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب.
1: شكرا.
3: وعندي تصابطين.
1: اهلا.
3: في نص من سفر حسقيال، حسقيال 23 20، وعشر قد معشوقيهم الذين لحمهم كلحم حمير ومنيهم كمنيل خير. في السؤال النهائي، السؤال هو ماذا استفادنا المسيحية من هذا النص؟ وارجو توضيح على هذا السؤال.
1: برضو انت زي الاخ احمد، اسئلتك جميلة يا مصطفى دايما وانا بحبها. شيل الاسئلة دي، ان شاء الله في عندنا حلقة اسئلة المشاهدين ومعنا حد وان شاء الله نجاوب. ايوه ايوه ايوه باسم. الاخت غانيه من المنيا، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي حضرتك. اتفضلي.
4: ازي حضرتك وربنا يباركك يا حضره الجسيم.
1: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
4: الله يسلم حضرتك يا حضرتك.

0: القسيس. انا بس عايزه اشرح لحضرتك القسيس.
1: اهلا بيك.
0: اقول للاخ المفضل اللي معاك ازاي اسامح وانا شايفه ان في يعني اكلال حد، يعني حد بياكل حدي، ازاي اسامح فيه وانا شايفاه؟
1: سؤال حلو قوي. وبما ان الاخ ايهاب قال لنا ان الغفران هو ايضا عطاء، فخلينا نسمعه في رايه ايه في الحته دي. خليكي معانا، اتفضل. فهمت السؤال بتاعها؟ طبعا احمد ومصطفى احنا اجلنا.
2: هي السؤال بتقول ايه؟
1: ازاي اسامح واحد هو اكل حقي بس هو قدامي؟
2: الغفران مش معنى كده اني اسيب حقي. يعني لكن الغفران حاجه، علشان هي بتسال ازاي اغفر لحد. احنا يعني رب اوصانا ان احنا لازم نغفر. يعني الغفران ده اساس الحياه المسيحيه، لدرجه ان بطرس سال الرب قال له لو اخطا الي يا اخويا 7 مرات، قال له بل 77 مره. يعني أي. يعني 490 مره. فانت الغفران دوت كمان زي الصلاه الربانيه اللي علمها لنا الرب،
1: اغفر لنا ذنوبنا
2: كما نغفر نحن ايضا. يعني هو مش هيغفر لنا لو ما نغفرش، فلازم يبقى عندنا غفران. الغفران ده نطلق الغفران للي اساءوا الينا. دي وصايا
1: حتى لو اكل حقي.
2: لا، ما هو انا مش معنى كده ان انا زي ما قلت اسيب حقي. يعني نفترض ان انا ممكن ان انا يبقى في يعني اشتكي لناس تتدخل، ان انا يعني اعمل كل الوسائل المشروعه وان انا اخد حقي. لكن الغفران موضوع تاني. يعني لازم الغفران ده بيقول لك اترك قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. يعني انت لازم الغفران ده اساس المسيحيه، ان احنا يبقى عندنا غفران، نطلق الغفران والمحبه للاخرين. لكن ده مش معناه ان انا ليا عند حد حق ان انا اطالب بيه. يعني بشجعها ان هي تطالب بحقها.
1: يعني حضرتك يا اخي
2: لكن تغفر
1: بتحطها لنا في شقين اتنين. شق ان انا اغفر واسامح، ده شيء كتابي،
2: ده أساس.
1: واطلقه
2: طبعا.
1: لكن في تاني، لو انا اتاكل حقي، من حقي ان انا اتجه الى القانون عشان اخد حقي.
2: طبعا
1: انا فهمت
2: او
1: كده.
2: كل الوسائل المشروعه،
1: الوسائل
2: يعني
1: المشروعة.
2: ممكن حتى من غير قانون، ده ممكن يبقى وصايه ناس،
1: يعني
2: معارف،
1: حد يتدخل، يعني
2: يتدخل عشان نوصل لاتفاق واخد حقي. لكن الغفران ده اساس طبعا.
1: الغفران ملوش علاقه ان انا طيب دلوقتي معانا الشيخ عدلي. ماشي يا باسم. الشيخ عدلي من المنيا، يا ريت نكون مختصرين عشان ندي فرصه لاخ ايهاب. اتفضل يا شيخ عدلي، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل. الو يا جناب الشيخ، بعد اذنك حضرتك على الهواء، بعد اذنك اتفضل.
3: ماشي يا فندم، مع حضرتك.
1: اتفضل اتفضل. طيب
3: ايوه مش عارفين.
1: اهلا بحضرتك، اتفضل.
3: بخير عبد الجليل،
1: اهلا بيك، اتفضل. تفضل حضرتك، اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
3: يا كابتن سمير واخويا ايهاب، ربنا يبارككم.
1: شكرا.
3: موضوع مهم جدا، موضوع العطاء. ربنا يبارك حياتكم، لان المؤمن المختبر الحقيقي هو بيدي، هو بيستثمر مع الرب، بيشتغل مع الله نفسه. وفي حته مهمه جدا قالها الرب نفسه، انه وضع الناس كسيد مع الرب. اللي مش هيكتب النقطه دي للاسف، اللي ما عرفش يتخلى عن محبه الناس للاسف هو هيفقد شيء كبير جدا. فيساعدنا الرب ان احنا نتخلى عن محبته وعن المكانه الكبيره، اللي ما فيش حاجه تستحق ان احنا حتى نبذل نفوسنا، مش مالنا بس، غير ان احنا نخدم الرب من كل قلب. ربنا يبارككم، يجعلكم بركه ويبارك حضرتك.
1: شكرا
3: لك،
1: اللي انت بتقدمه. شكرا ليك، شكرا ليك يا جناب الشيخ. طيب لمن يكون العطاء؟
2: العطاء اساسا رقم واحد لازم يكون لعمل الرب الكنيسه والخدمه. عمل الرب والكنيسه والخدمه، لأن اللي بيشتغلوا في عمل الرب هو دخلهم من العشور اللي بتدفعها المؤمنين
1: والكنيسة
2: والأعضاء الكنيسة أو العمل.
1: أيوة.
2: فده

0: يعني الرب قال انه هاتوا العشور وخلوا في بيتي طعام، وانا ما كنتش يعني ممكن اطلع لكم. الايه اللي بتقول
1: طيب لغايه ما نطلع الشاهد ده ناخد نهال من انجلترا. اتفضلي يا اختي نهال، اتفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرة القسيس سمير.
1: أهلا
2: بحضرتك وبالأخ المبارك إيهاب اللي أكيد ناجح كراجل أعمال علشان هو ناجح روحيا، فالرب يبارك حضرتك أكتر وأكتر. وأنا أعتقد أنه موضوع النهاردة بالذات لو أنا فاهم ومدرك كم العطاء اللي الرب أعطاهوني أكيد من تلقاء نفسي هعطي من غير ما أحتاج أن حد يوعظني عن أهمية العطاء. وقناعتي أنا الشخصية وجهة نظري المتواضعة حضرة القسيس انه باختصار كده في نوعيتين من الناس في موضوع العطاء. النوع الاول الناس اللي بتحب تعطي من وقتها للاخرين، سواء في زيارة المرضى او حتى في القعاد مع المتعبين لسماع مشاكلهم او اتصال بالتليفون لاعطاء مشورة. لكن الناس دي عندها مبدأ، معلش محدش يزعل مني، عض قلبي ولا تعض رغيفي. يعني النوعية دي بينطبق عليهم القول انه اخر حاجة في حياتهم بتخلص او بتحصل على الخلاص هي الجيوب، يعني كل حاجة تعملها الا دفع الفلوس. النوع الثاني بقى على الاذر اكستريم، على النقيض الاخر، يعني دول غالبا بيبقوا من الاثرياء، يعني تحب تعطي من اموالها لانها اوبيسلي يعني واضح انها تملك الكثير، ومهما اعطت هيبقى مجرد فتات من مقدار الثروة اللي عندها. لكن بقى تقول لهم زوروا مريض، طيبوا جريح، أو كل ده لا، أنا وقتي غالي عليا. فأنا بصلي إن إحنا المؤمنين نكون ميكس خليط بين النوعيتين دول، يعني نعطي من أموالنا وكمان من وقتنا.
1: أمين.
2: هبتدي كده علشان عندي أسئلة ونربط الأحزمة.
1: اتفضلي.
2: السؤال الأولاني أخ إيهاب، في ناس بنقابلهم من المحتاجين فعلا، لكن للأسف ما عندهمش حكمة في استخدام الأموال، فهل دوري لازم يستمر في العطاء لهذه النوعية من الناس بالرغم أن أنا متأكدة أن هيستخدموا الأموال دي بطريقة خاطئة؟ يعني هل أنا هحصل على بركة عطائي ومليش دعوة بقى هم بذروا الأموال أو لا، ولا الله بيتوقع مني أني أكون بالحكمة الكافية في عطائي وما شجعش الناس أن هم يستغلوني بالطريقة الخطأ؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني يعني هو فلسفي شوية، بس بخصوص الآية أنه من زرع بالشح فبالشح يحصد، ومن يحصد بالبركات فبالبركات يحصد. أنا هسأل على الشق الثاني، إذا كنت أنا شخص معطاء وبنفذ الوصية بمنتهى المحبة، بس جوايا في الأعماق أني بدي أكتر عشان متأكدة أن الرب هيرد لي أكتر وأكتر، فهل ده يعتبر في نظر الله إيمان ولا تجارة؟ وهختم بسؤال شخصي وممكن حضرتك تمتنع عن الإجابة. هل لو حضرتك مرة أقرضت صديق مبلغ من المال ولم يرد القرض، وبعد كده طلب من حضرتك مرة أخرى، هل ستستمر في إعطائه أم ستمتنع؟ أرجو التوضيح ورب يبارككم.
1: شكرا. تحب تجاوب الأسئلة على الخنان؟ هي أسئلة.
0: هو إيه السؤال الأول؟
1: السؤال الأول بتقول بركة العطاء، يعني الوقت أنا لو أديت لحد هل ممكن يستغلني ولا يكون عندي حكمة في العطاء؟
0: لا، لازم طبعا حكمة وقيادة من الرب كمان، لأنه دلوقتي أنا دي وزنة الرب الدهاني، أنا لازم أكون أمين عليها. يعني ده مال الرب مش مالي، ده مال الرب، فأنا ما ينفعش أن أنا يعني أوزعه بدون حكمة وبدون قيادة من الرب ومشورة من الرب. طبعا ده مش معناه أن احنا نقفل قلوبنا، لازم يبقى عندنا أحشاء محبة ورأفة. أيوة. ويعني ورب أوصانا برضو أن من طلب منك لا ترده، ومن طلب الرداء اديله الثوب، ويمشي معاه ميلين، كل ده رب قاله. يعني لازم يبقى في عندنا حكمة وقيادة من الرب ورحمة في نفس الوقت ومحبة.
1: فدي توازن يعني
0: صعبة، بس لازم المؤمن يصلي. طالما أنا بصلي وبطلب الرب أكيد الرب مش هيسيبني ومش هيتركني وهياخدني.
1: طب حتة الاستغلال
0: ما هو ده اللي انا

0: بقوله ان انا يعني ان انا هطلب حكمه من الرب، هل الشخص ده استمر
1: بيستغلني او لا
0: يعني لكن دايما لازم يكون في محبه ويكون في يعني رحمه يعني طبعا زي ما قلنا لازم يبقى في حكمه وقياده، لكن في نفس الوقت لازم يبقى في حتى لو هو يمكن بيستغل يعني بس في احتياج معلش يعني

0: بتلعب الشح
1: ده نفس السؤال اللي حضرتك سالته ان احنا هل ابقى قلبي منتظر عشان بدفع علشان
0: ياخد
1: يعني ده احنا جاوبنا عليه بس هو يعني عموما طبعا الرب بينظر للقلب ان احنا العطاء
0: يا ترى اديت ازاي
1: بالمحبه وللمحبه ومش في انتظار حاجة
0: تانية. طب السؤال التالي بتاعها حقيقي هو سؤال برضو ما عرفش يعني
1: تقول لك مش عارف لو عايز ترد عليه رد ولا مش عارف
0: هي بتقول كده وسؤالها بتقول ان لو انت عملت اديت قرض لواحد معين
1: وما دفعش
0: قال لك وما دفعلك سلفني 100 جنيه فانت اديت له ال 100 جنيه فهو ما رجعش ال 100 جنيه ورجع يستلف تاني 100 جنيه تانية هل تديله تاني ولا نعمل
1: يعني سؤال صعب بس يعني
0: هو سؤال صعب
1: يعني ما هو على حسب برضو على حسب برضو انت ارتياحك يعني لو انت حاسس ان هو برضو في ازمه وما قدرش يسدد علشان ظروفه صعبه وهو يمكن قلبه حلو وعايز يسدد بس ظروفه صعبه هتديله تاني لو انت عندك امكانيات
0: لو حاسس ظروفه فعلا بصدق
1: حتى
0: صعب.
1: لو ما رجعش بس انا يعني حسيت انه صادق وامين وهو مش قادر يرجع الفلوس ديت فانت بتساعد
0: طب هل ينفع انا بسال هل ينفع انا وانا بدي قرض يعني هل ينفع ان انا احط جوايا ان مش لازم يرده يعني انا جوايا بعتبره عطاء
1: الكتاب قال كده على فكره يعني اقرض وما تنتظرش بس هو احنا يعني قرض دي اصلا كلمه كبيره يعني زي هو واحد عايز سلفه يعني مثلا هو محتاج يدفع مدارس محتاج بيته محتاج طبعا لازم نقف معاه ونساعده يعني حتى لو هو ما سددش وقال انا سلفه اعتبرها ان انت ده عطاء محبه يعني انت ممكن خلاص تعتبرها ان ده مش هيرجعها وتدي له تاني لان ده عطاء محبه وهو في احتياج
0: احطه في البند ده وارتاح
1: طبعا ما انت بتعرف ظروفه برضو اكيد هو بيقول لك انا عايز السلفه دي عشان كذا فانت ممكن مثلا تتاكد ممكن ان انت هو عايز فلوس عشان مدارس طب ما تدفع انت المدارس ممكن تدفعها حتى بالنيابه عنه يعني لازم ان يعني
0: في طرق كتير
1: زي ما بيقول ان الاساس العطاء والمحبه والرحمه
0: طيب انت قلت حضرتك ان لمن يكون العطاء فقلت الكنيسه
1: وقلنا الشاهد اللي كنت عايز اقوله اللي هو في ملاخي 3:10
0: ملاخي 3:10 عشان ديفيد يحطها لنا على الشاشه يعني
1: بيقول هاتوا جميع العشور الى الخزنه ليكون في بيتي طعام الرب بيقول كده وجربوني بهذا يعني الرب بيقول لنا نجربه مع ان يعني انت مش ممكن تجرب الرب
0: الكلمه صعبه
1: صعبه جدا يعني احنا هنجرب الرب يعني قال رب الجنود ان كنت لا افتح لكم قوى السماء وافيض عليكم بركه حتى لا توسع يعني مش هتقدروا يعني تتحملوا البركات اللي هديها لكم لما انتوا تكونوا بتدفعوا العشور لبيتي اللي هي زي ما قلت لحضرتك الكنيسه والخدمه وعمل الرب مش ممكن ان الكنيسه والخدمه وعمل الرب يبقى في احتياج حاجه عيب يعني الرب لما بعت التلاميذ ورجعوا قال لهم هل اعوزكم شيء قال لهم ما تاخدوش معاكم حاجه انا متكفل بيكم لما رجعوا قالوا لا لم يعوزنا اي شيء في خلال الرحله اللي هم راحوها ليه الرب بيهتم بأولاده فأنت لازم أن احنا ندي رقم واحد لعمل الرب الكنيسة خدام الرب المتفرغين ده رقم واحد لو عايز بعد كده في للفقراء والمحتاجين للأرامل والأيتام يعني دي كلها احتياج بس في حاجة كنت عايز أقولها يا أطلسيس يعني حاجة لاحظتها تلاقي ناس كتير قوي تلاقيها بتعزم ناس اللي هي ممكن عزمتها قبل كده او هتعزمها او يعزم الاغنياء او يعزم الناس اللي ليه معاهم مصلحه يعني يقول لك انا لو عزمته هيخلص لي شغلي او انا اعزمه لان هو هيعزمني وهيرد لي العزومه اللي انا عزمتها له طبعا ده الرب قال بوضوح فقره حلوه جدا ويمكن ناس كتير ما تعرفهاش فاحب ان انا اقراها
0: طبعا
1: دي في انجيل لوقا صح 14 ومن عدد 12
0: لوقا 14 من عدد 12
1: يقول وقال أيضا للذي دعاه إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا

0: تكون لك مكافأة. يعني انت لما بتدعيهم
1: هو بيدعيك،
0: هو هيدعيك، فانت خدت مكافأة
1: خلاص كده،
0: ما خدتش مكافأة بقى من الرب. انت تفكر في الرب مش تفكر في هيديني مكافأة.
1: ايوه
0: بل اذا صنعت ضيافة فادعو المساكين والجدع والعرج والعمي فيكون لك الطوبة، اذ ليس لهم حتى يكافئوك. يعني انت مش هيدوك مكافأة، لكن انت بتعمل ده لمين؟ للرب. يعني انت بتقدم للرب، هما مش هيكافئوك، مكافئتك من عند الرب، لأنك تكافئ في قيامة الأبرار. الرب لن ينسى. يعني الرب لن ينسى اللي انت، كوب ماء بارد لا يضيع أجره. الرب بيقدر جدا العطاء وبيقدر جدا اللي انت بتعمله. يعني مفروض ان احنا ندعي او نكرم الفقراء والمحتاجين اللي هم مش هيدعونا، عشان يبقى لينا مكافأة من الرب، مش مكافأة في الأرض يعني.
1: أيوة.
0: في العهد القديم كانوا بيدوا يمكن أكتر من 25% من دخلهم للرب. يعني الناس فاكرة أن هي العشور 10%، لا، هو كانوا بيدوا 10% لسبط لاوي اللي هو مسؤول عن الهيكل والخدمة والذبائح، لأن دول ما بيشتغلوش زي بقية الشعب. هم 12 سبت 11 سبت عندهم أرض زراعية وعندهم مواشي وعندهم دخل، لكن سبت لاوي مسؤول عن الخدمة، فكانوا بيدوا 10% من دخلهم عشور لسبت لاوي، وكانوا بيدوا كمان عشور للأعياد، يعني 10% تاني للأعياد والذبائح اللي بيقدموها، ويدوا للفقراء كل 3 سنين عشر، وكان في النزور وكان في التقدمات والبكور. يعني في حاجات كتير قوي. يعني كانوا في العهد القديم بيدفعوا يمكن اكتر من 25% للرب. وده العهد القديم. احنا في العهد الجديد مفروض ان
1: هل في العهد الجديد برضو في حكايه 10%؟
0: العهد الجديد ما فيش تحديد لنسب ولا
1: خالص.
0: اي حاجه لا، لكن المينيمم هو العهد القديم.
1: يعني المينيمم هو 25
0: طبعا. يعني لان احنا في العهد
1: ده حاجه ال 25%.
0: احنا في العهد الجديد احنا اصلا بقينا ملك للرب، احنا نفسنا، يعني انا وبيتي واولادي وكل ما ليا ده بقى ملك للرب، فانا مفروض 100% من حياتي للرب. فأنا الرب بيقودني أدي إن شاء الله 50%. أدي، أنا أعرف ناس بتدي 50% للرب من دخلها. يعني ده احنا بنشوف ساعات رجال أعمال يمكن ما يعرفوش الرب في أمريكا، ويقول لك تبرع بجزء كبير من. طب إيش حال بقى أولاد الرب اللي احنا مديونين؟ احنا مهما عملنا احنا بيسمونا بطلون. يعني احنا عبيد بطلون. يعني احنا مهما عملنا مش هنرد للرب اللي هو عمله من اجلنا على الصليب والفداء العظيم والدم الثمين. فطبعا العطاء مفروض يبقى اكتر من 25% للرب. ده العهد القديم كان اكتر من 25%.
1: لكن هل انا لما ادي الكنيسة مثلا هل أنا لازم أقعد أتابع ماذا صنع بفلوسي، ولا أدي وأسيبها وأنا واثق إن الرب هيستخدم الفلوس في المكان ده؟
0: لا طبعا.
1: فاهم قصدي إزاي؟ ولازم أسأل قسيس بقى وأراجع كده؟
0: مش هعمل رقابة أنا على الكنيسة.
1: أيوة، رقيب
0: أو أودت. هم في داخلهم أكيد عندهم نظام وعندهم سيستم، فأنا بدي لعمل الرب
1: وأسكت.
0: وأسكت. وهم مفروض أن الكنيسة دايما بتعلن أن عندها احتياج في الناحية الفلانية، أن احنا بنوسع الكنيسة، أن احنا عندنا مصروفات كبيرة محتاجين. فأنت بتدفع عارف أنها رايحة في الأماكن دي.
1: طيب كمان حاجة تانية في العطاء. كنت سمعتها برضو يعني. أنا بس بسأل رأي حضرتك إيه فيها. أنا مش هجاوب حاجة. رحت مكان فلقيت بيقولوا كده، يعني إذا أنت ما أعلنتش وقلت إنك عايز نديك إزاي؟ مش أنت لازم تقول إنك محتاج؟ أنا ما كانش محتاج شخصي. أنا بكلم على الكنيسة. على العطاء في الخدمة يعني.
0: لا مش فاهم السؤال. مش فاهم
1: يعني
0: السؤال.
1: يعني قال لك إيه؟ قال هو قال لي يعني واحد قال كده. قال لي أسيس سمير انت قول انت عايز ايه في الخدمه. عشان نعطي لك. انت لو ما قلتش هنديك ازاي يعني؟ نديك ليه
0: لا بس هو
1: مش فاهم انا
0: يعني هو
1: وسلطان
0: هو المفروض الرب هيقوده يعني، هو شايف خدمه بيستفيد منها يعني. احنا ليه الكنيسه اول حاجه او للخدمه

0: لبرنامج زي بتاع حضرتك او لقناه الكارما، ليه احنا بنعطي؟ لان احنا بنستفيد وبناكل، مش في غذاء جسدي وفي غذاء روحي. طب انا بروح اشتري الغذاء الجسدي وادفع فلوس، طب انا الغذاء الروحي اللي هو اهم 100 مره، انا بستفيد لما بحضر برنامج زي بتاع حضرتك، انا بستفيد لما بسمع برامج روحيه رائعه تنوع. او الكنيسه اللي انا بروحها دي انا بستفيد فيها وبتقف معايا لما اكون، وبيصلوا لي لما اكون في احتياج. طب انا ازاي ما بقاش بدعمهم؟ يعني ما هو ده غذاء روحي ولازم.
1: اذا انا ادعم عمل الله
0: طبعا
1: وماليش دعوه يعني،
0: وبالذات اللي انا وبالذات اللي انا بحضر فيه وبستفيد منه وباكل فيه، فانا مفروض ان انا ادعمه يعني.
1: طيب ارجع اقول حاجه ثانيه. طب يعني مثلا حتى لو الشخص اللي انا هعطي ده مش مسيحي اصلا،
0: لا ينفع؟ طبعا هو الكتاب قال ادي لمسيحي وما تديش لمسيحي. لا طبعا، ده اكبر مثال عندنا الراجل اللي هو سرقوه وطرحوه بين حي وميت، وفي الاخر عدى من جنبه كاهن ولاوي وما وقفوش معاه، وفي الاخر واحد يعتبر مش من اليهود اللي هو من الأمم اللي أنقذه وحطه على دبته وضبط جراحاته وبالزيت وبعدين وده فندق وقال له مهما صرف. طب ما هو ده يعتبر مش من دينه ولا من لا طبعا احنا المحبة دي محبة بلا شرط ومحبة بلا حدود. رب قال أنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. فالرب أحب العالم، ما أحبش
1: فئة معينة
0: صنف ولا ناس معينة أو في تفرقة أو رب عنصري. لا طبعا، احنا مفروض ان احنا بنساعد كل شخص عنده احتياج أو نقف مع أي شخص من غير ما نعرف هو
1: يعني لا نشترط لونه
0: لا
1: ولا
0: لا طبعًا
1: أي حاجة.
0: لا طبعا
1: احنا لا نشترط أي شيء.
0: لا
1: احنا
0: طبعًا
1: نعطي يعني،
0: احنا ما نسألش هو إيه. احنا لازم طالما في احتياج ان احنا نساعد الناس.
1: الأخ معتمد من سوهاج، تفضل. الأخت أحلام من أسيوط.
2: مساء الخير، ازيك يا دكتور؟
1: اهلا بحضرتك، تفضلي.
2: انا من اسيوط، كنيسه الكرازه الحمراء اللي حضرتك كنت منورنا.
1: اهلا بيك، تفضلي.
2: انا معايا دكتور سمير.
1: ايوه مع حضرتك، تفضلي. عندك اي مداخله يا اخت احلام؟ عندك مداخله تفضلي. عايزه تقولي حاجه؟
2: انا بتكلم بس عشان حضرتك، كنت منورنا في الكرازه من يومين
1: ووحشتنا. شكرا لحضرتك،
2: كنت منورنا.
1: شكرا
2: وتعزينا وتباركنا بالعزات الجميله والكلام السهل اللي سالت.
1: شكرا ليك. اخت فريال من انجلترا، تفضلي. الاخت فريال من انجلترا، تفضلي.
3: اخ سمير، سلام ونعمه المسيح معاك ومع الاخ ايهاب. الرب يبارككم ويبارك خدمتكم.
1: اهلا بيك.
3: المؤمن المسيحي الحقيقي هو عليه العطاء طبعا. أولا العطاء مثل ما تفضل الأخ إيهاب لعمل الرب ولمجد الرب ولخلاص النفوس، وأيضا التبشير بالرب يسوع المسيح هو أعظم عطاء. فقناة الكرمة اللي هي تقدم رسالة المسيح لكل أنحاء العالم، فهي اللي كل هدفها انه يخلصون الناس، لانه موجود في رسالة رومية اصحاح العاشر يقول الوحي الالهي: لان كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارث؟ فهي اللي تكرز، وهي قناة الكرمة اللي تبشر بالرب يسوع المسيح له كل المجد.
1: رب يباركك يا سريان، حاجة جميلة. وفعلا طبعا قناة الكرمة احنا بنحبها جدا ونشجع كل الناس انها فعلا تقف جنبها. ربي يباركك، ربي يباركك، حي كلام جميل جدا. احنا باين لنا معانا تلت ساعة او 17 دقيقة زي ما المخرج بيقول لي 17. فانا كنت بس عايزك يعني يعني

0: تقول لي إيه برضو مرة تانية، كم يكون العطاء؟ هل في
1: أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا في العطاء، وأحب أدي أمثلة في الكتاب. طبعا احنا اتكلمنا أن أهم مثل في الكتاب المقدس الرب يسوع نفسه، لكن في أمثلة رائعة في الكتاب المقدس نتعلم منها حاجات عظيمة جدا. يعني مثلا عتلسيس في إبراهيم، أبونا إبراهيم، في جزء أحب أقراه بيوري قد إيه إبراهيم كان عنده عطاء. لو بعد إذن حضرتك، ده في تكوين 18. كان إبراهيم قاعد عند باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. يعني هو دول ناس غرباء معدية، ثلاث غرباء. أولا عمل إيه؟ أول لما شافهم ركض، يعني جري الحاجة. وده راجل كبير في السن، يعني يمكن في الوقت دوت كان عنده 90 سنة ولا. وبعدين سجد إلى الأرض، وبعدين: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. يعني هم وافقوا إن هم يقعدوا زي ما هو قال. فبيقول لك: فأسرع إبراهيم تاني، يعني ركض الأول بعدين أسرع، إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميدا، اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم تاني، هو عنده 90 سنة، إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكله. يعني شوف أهو ده عطاء، ثلاثة غرباء، شوف عمل إيه، يعني 50 حاجة وبيجري. أيوة. ومهتم. أيوة. القلب، يعني هو ده القلب اللي الرب عايزه. يعني هو يمكن ما يعرفش أن ده من ضمن الغرباء دول الرب يسوع، دي أحد ظهورات الرب يسوع في العهد القديم. الرب يسوع زار إبراهيم في الخيمة فعلا. فشوف حتى بعد كده الرب قال لإبراهيم أسرار، ولما تمشى معاه بعد الترحيب اللي قدمه إبراهيم، يعني المكافآت اللي خدها إبراهيم بعد دوت كثيرة جدا، أنه وعده أنه يبقى ليك ابن، وأنه سارة هتنجب إسحاق. يعني رب أكرم إبراهيم جدا لأجل محبته في العطاء، يعني يجري ويذبح عجل، وهم ثلاث غرباء ولبن وسميد وعجين، أهو ده مثال للعطاء مثلا. أيوة. وإبراهيم قدم إسحاق، يعني من حبه للرب أهو ده عطاء. يعني الرب قال له تقدم إسحاق، راح يقدم إسحاق، وكان ناوي أنه يذبح إسحاق لولا أن الرب منعه. ده كل ده عطاء، مثال رائع للعطاء. في عندنا كمان في ناس بتقول مثلا أن العطاء الظروف المادية صعبة، والدنيا الدنيا يعني ضيقها زي ما بيقولوا. أيوة. والغلاء صعب. أيوة. والناس مش قادرة، المعيشة بقت غالية، وفي بيسموه انفليشن أو بيسموه تضخم. فالأسعار زادت زيادة مهولة، فأنا هدفع منين لما أنا أصلا اللي جاي على قد اللي رايح ومش مكفي. فدي هنا بقى في مثال رائع، اللي هي أرملة الفلسين اللي الأخت سيلة اتصلت وجابت سيرتها. عارف طبعا أنت في العهد الجديد الرب كان قاعد عند الهيكل، والناس بتحط عطاياها وتبرعات. وبعدين امرأة أعطت فلسين، ويعني الناس سخرت منها، إيه اللي أنت بتديه ده، دي حاجة يعني قليلة قوي. وبعدين الرب على فكرة أي حاجة مكتوبة في الكتاب المقدس دي كتبت لتعلمنا بالروح القدس، ودي ما فيش حاجة كتبت يعني باي تشانس، ولا يعني أقصد بالصدفة، دي كلها مسوقة بالروح القدس لتعلمنا. فالرب اهتم جدا وقال لهم الست دي أعطت أكتر من الجميع. إزاي يا رب ده؟ لأن الرب

0: ما بيهتمش
1: بالكمية.
0: يهتم بالكيف.
1: آه.
0: الرب بيبص للقلب.
1: آه.
0: هو عارف ان الست دي معدمة وفقيرة جدا جدا
1: ومع
0: جدا.
1: ذلك اعطت.
0: ومع ذلك اعطت وبيقول لك اعطت من اعوازها يعني وهي محتاجة واعطت كل معيشتها. يعني يمكن كل ما تملك. يعني ممكن واحد غني جدا ويدفع مبلغ مهول زي الناس اللي كانت بتدفع يومها.
1: أيوة.
0: الرب لم ينظر ليهم لان ده يمكن من فضلاتهم او يعني فتات بالنسبه لهم، لكن الرب بيبص للقلب. انت قلبك شكله ايه؟ الرب شايف القلب. هي اعطت من اعوازها واعطت كل معيشتها للرب. هل الرب هيسيب الست دي ولا مش هيقف معاها؟ حاشا.
1: أيوة.
0: حاشا لي طبعا. أكرم الذين يكرمونك. بيقول لك لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. يعني أيوة. مش هو بس، هو وولاده مش ممكن يحتاجوا، استحالة، لأن الرب أمين. إذا مين هو الصديق؟ الصديق هو الشخص اللي ادى حياته للرب وأمين وعايش للرب. هو ده الشخص اللي الرب مش ممكن يسيبه ومش ممكن يحتاج طالما هو أمين للرب. فده مثال رائع. في عندنا كمان كنت عايز اقول مثال تاني رائع لان ده مفيد. كان في كنائس مكدونيا. كنائس مكدونيا دي ما كانتش كنائس غنية زي كورنثوس وزي كنائس تانية. يعني كان معروف انها مش كنيسة غنية والشعب بتاعها مش كنيسة غنية جدا ولا حاجة. ولكن الكنيسة دي احب اقرأ الجزء دوت على الأساس لانه رائع. بيقول بولس لان هم يعني بعتوا أموال للخدمة بتاع بولس. فبيقول لأنهم أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة. يعني مش يعني شوف هو بيشهد يعني هو زي ما بقول لحضرتك ما فيش كلمة كتبت في الكتاب المقدس بلا داعي.
1: أيوة.
0: يعني هو كان ممكن يقول أعطوا حسب الطاقة وخلاص. لا هو قال أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة. يعني أكتر من طاقتهم. دول قلبهم عايزين يدوا للرب وهم مش أغنية زي ما بقول. من تلقاء أنفسهم ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة. يعني كمان بعتين حسب الطاقة وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم وبيترجوا بولس يقبل العطية. يعني هم نفسهم أن هو يقبل وشركة الخدمة التي للقديسين وليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم. هي دي المهمة. أعطوا أنفسهم أولا للرب
1: قبل ما يدوا فلوسهم.
0: قبل ما يدوا فلوسهم ادوا نفسهم.
1: ادوا نفسهم.
0: فلما زي ما انا قلت في الاول ان انت لما بتدي حياتك للرب انت كلك بقيت للرب. انت بتعيش حياه مختلفه. بيبقى عندك عطاء وعندك محبه. انت بيظهر دوت عليك بعد ما تعرف الرب ويبقى ليك شركه مع الرب. وتاخذ حياه جديده.
1: أيوة أيوة أيوة.
0: بتتغير. اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا. يعني انت بتدي نفسك للرب وبتدي نفسك للخدمة وللمؤمنين وبتديهم بسخاء.
1: ده بيتكلم عن ان هو ادى نفسه للمؤمن للكنيسة
0: للرب وللكنيسة
1: وكمان ادى فلوسه. يعني ادى كل حاجة.
0: لا وبيقول لك اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا كمان. يعني اعطى نفسه كمان للخدمة لأولاد الرب والعمل الرب. يعني
1: يا سلام.
0: فده اللي عايز اقوله انه العطاء ملوش علاقه بدخلك قد ايه او ان انت غني ولا مش غني او ان انت معاك فلوس كتيره او
1: ما معاكش.
0: ليه؟ لان الرب مش ممكن هيسيبك. على فكره احنا اتكلمنا في حاجه مهمه لو ممكن اضيف حاجه.
1: طبعًا
0: قلنا
1: طبعًا.
0: العطاء مقياس للمحبه. يعني هتختبر محبتك من عطائك.
1: محبتي لله
0: اختبرها للرب من عطائي. في كمان حاجه تانية مهمه جدا اختبرها برضو عندي ايمان ولا لا من العطاء.
1: ازاي؟
0: اهو هقول لحضرتك دلوقتي. عيله زي ما بقول لحضرتك محدوده الدخل ودخلها قليل جدا. تقول لك انا ما عنديش يكفي ادفع للرب حاجه. ده انا الفلوس اللي جايه على قد اللي رايح ومش قادر اعيش. انا هدي كمان لسه للرب. ده انا عايز الرب اللي يديني. ده انا فقير.
1: ايوه.
0: فاللي عايز اقوله ايه؟ ده بقى اختبار لايماني. انا هدي للرب وعارف الفلوس مش هتكفي لكن انا امين للرب. انا حبيت الرب وبحب الرب وعايز اديله. وإيماني إن الرب مش ممكن يسيبني زي الآية اللي قلناها بتاع لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس. مش ممكن الرب يسيبني. يعني في آية جميلة قوي عبد القسيس أحب

0: اقولها اشارك بيها.
1: ايوه
0: يا ريت ثانيه واحده.
1: طب ناخد حنان من القاهره ونطلع. اخت حنان اتفضلي.
2: مساء الخير يا حضرتك.
1: اهلا بحضرتك. ازيك اخت حنان؟ اتفضلي.
2: ربنا يبارك حضرتك على العطاء الجميل النهارده والحلقه الجميله وربنا يبارك حضرتك. انا حضرتك بحب ان انا اساعد بس امكانياتي ضعيفه جدا. في حد محتاج جدا، واحده صاحبتي محتاجه جدا فعلا، محتاجه جهاز بس انا مش بامكانياتي ان انا اساعدها. فاعمل ايه عشان حد يساعدها في الموضوع ده؟ كل ما حد يجي يقدم لها بسبب الجهاز بسرعه. فلا ايه النصيحه لحضرتك تديها لي ان انا اساعدها او حد ممكن يساعدها؟ وباباها حد عن
1: معاكي معاها 4 سنين. ربنا يباركك.
2: وشكرا لحضرتك.
1: شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك. حضرتك كنت بتطلع لنا شاهد؟
0: في شاهد كورنثوس الثانية 9 من عدد 6 ل 8. هذا وان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد.
1: ايوه.
0: ومن يزرع بالبركات اللي احنا قلناها بالبركات ايضا يحصل. كل واحد كما ينوي بقلبه. ليس عن حزن او اضطرار. لازم العطاء ما يبقاش عن حزن او اضطرار.
1: انا مضطر ولا انا حزين.
0: لا، وبعدين لان المعطي المسرور يحبه الله. لازم يبقى بسرور. وبعدين في حته بقى ايه رائعه دي اللي انا عايز اوصل لها. اللي هي انا بسميها ايه كل. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة. أدي كل. لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء. يعني الرب هيخليك يعني احنا كنا بنتكلم على اللي مش قادر يدفع وإمكانياته محدودة. يبقى الرب قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين. يعني الرب هيخليك مكتفي وكل حين في كل شيء. يعني ما قالش شيء لكم 50% اكتفاء في نص الأشياء لا، لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. يعني الرب لما بيسدد الاحتياج ما يسددش الحاجة ناقصة. الرب بيرفكت
1: بيسددها،
0: يسدد كل احتياج. ما مش 80% مش 70% مش 50% من الاحتياج. الرب يسدد كل احتياج ويبقى فيه كل اكتفاء. فاللي عايز اقوله انه بالنسبه للعطاء انه حتى لو انا امين مع الرب وامكانياتي محدوده الرب هيبقى مسؤول عني. الرب هيسدد احتياجي. يعني مثلا لو عايز حضرتك مثل، حضرتك عارف الارمله بتاعت صرفة لما راح لها ايليا وهي مجاعه وما عندهاش غير لحسه زيت وشوية دقيق وقال لها اعملي لي انا كعكة اولا،
1: اعملي منها اولا
0: كعكة اولا. طب اعمل لك كعكة ازاي؟ ده في مجاعة. انت مش عايش ولا معانا ولا ايه؟ ده انا هعمل كعكة واحدة لي انا وابني ناكلها ونموت. لان خلاص خلصت ومفيش امل ومفيش مطر. فقال لها اعملي لي انا كعكة اولا. راحت عملت له كعكة اولا. شوف المكافأة الفورية. راح ايليا قال لها كوز الزيت لا يفرغ وكوار الدقيق لا
1: يفرغ وكوز لا ينقص. يعني
0: ولا ينقص،
1: هيفضل فيه يعني بركه.
0: وفضلت تاكل
1: في الزيت،
0: وفضلت تاكل فطير لغايه ما المجاعه خلصت والمطر نزل. الرب ما خلصش كوز الزيت وكوار الدقيق لم ينتهي. اهو ده. هل معقول الرب يعني زي ما قلنا ان كنت افتح قوى السماء؟ يعني الرب مش ممكن. ادفعوا العشور وجربوني. يعني الرب يعني يبقى امين
1: طبعا.
0: يعني اكرم الذين يكرمونني. فطبعا احنا ده اختبار بقى ايمان زي ما قلت لحضرتك. هل انا واثق ان الرب حي وموجود وشايف ان انا بدي؟ طب ما هو الرب مش هيسيبني. انا الرب اوصاني ان انا ادي ويكون عندي عطاء ومحبه حتى لو امكانياتي محدوده زي المرأة الفلسين. الرب مش ممكن يسيبني. الرب اكيد هيهتم باموري. فانا بشجع الناس اللي هي حتى لو كان
1: الدخل قليل،
0: الدخل قليل، انت تكون امين مع الرب في العطاء
1: برضه. ندي
0: تدي من وقتك، تدي من مالك، تدي من خدمتك، تخدم الرب. يبقى العطاء زي ما قلنا العطاء ان جنرال بجميع اوصافه
1: مش بس في شكل معين
0: اسلوب حياه زي ما قلنا العطاء اسلوب حياه
1: اسلوب

0: حقيقة. بقى يعني بصراحة احنا وقتنا انتهى حقيقي. بس بصراحة انت جميل يا
1: ربنا يخليك. قعدت لأسيس
0: مش لاني بحبك،
1: انا متشكر على دعوتك.
0: لا لا ربنا يباركك حقيقي دعوتك. يعني انا اتعلمت اني قد ايه حتى مهما كان امكانياتي لكن لابد انني اعطي. صح. بجد ربنا يباركك جدا جدا جدا، شجعنا بيك وباركنا بيك وربنا يباركك ويستخدمك اكتر واكتر يا اخي ايهاب.
1: شكرا.
0: انت اتكلمت بطريقه جميله، حسيت بطريقه بسيطه، وانت شخص عايش اللي بتقوله.
1: نشكر ربنا.
0: انا بشهد بكده يعني.
1: نشكر ربنا.
0: رب يباركك. طيب عايز اقول للاخت احلام اللي اتكلمت، اتواصلي مع اقرب كنيسه يا اخت احلام على قد ما تقدري. الكنائس جميله قوي وبتقف جنبنا. كمان حاجه تانية، احنا هنصلي لك، الرب يفتح ابواب، هتعرفي ازاي الرب هيتمجد معاكي في الامر اللي انت حكيتي عنه. الرب يباركك. عايز اقول لكم حاجه كمان قبل ما اختم معاكم يعني، وبعد ما بشكر الاخ ايهاب، الرب يباركه. اليومين دول يومين صعبين جدا، انا بكلمكم بامانه لاني انا بروح اماكن وبشوف وبسمع. مدارس صعبه جدا، الطلبه لما تخش المدارس عايزين مصاريف الباصات والسبلايز، الحاجات اللي لازم يجيبوها لاولادهم. لا لا بصراحه احمال ثقيله. كل ما بصلي لاجله مع الاخ ايهاب، لو الرب ثقلك باي عيله ارجوك ما تتاخرش اليومين دول بالذات، والرب يبارككم. ولو ثقلك بقناه الكرمه ما تتاخرش، الرب يباركك ودايما يكون الرب بيستخدمكم. الى ان التقي بكم الاسبوع القادم مع حلقه من برنامج جه وقتك، اترككم في رعايه الله.

0: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. ممكن تكون مسيحي لكن مش عايش مع المسيح، أنت بتضحك بتخرج بتعيش ويمكن من بره كل حاجة شكلها تمام وزي الفل، لكن جواك سؤال مش عارف تجاوب عليه، ليه مفيش راحة؟ ليه مفيش شبع؟ ليه مفيش سلام؟ تيجي يمين تيجي شمال وتفضل تدور على حاجة تريح قلبك، يمكن تقول لنفسك أعمل إيه عشان أبقى مبسوط؟ أعمل إيه عشان أرتاح؟ وتفضل تجري من حاجة لحاجة واللي تقوم فيه تبات فيه سنة ورا سنة والحياة ماشية، لكن جواك لسه نفس الإحساس، قلق وخوف وتعب وحزن وحتى النوم مش موجود. بس يا ترى انت فعلا عارف انت بتدور على ايه؟ مش هقولك الإجابة، هسيبك تسمعها وتكتشفها بنفسك. تعال نسمع ونشوف ضيفتنا النهاردة سيلفيا بشارة. اهلا بيكي يا اخت سيلفيا.
1: اهلا فيكي،
0: منورانا.
1: شكرا.
0: قبل ما نتعرف عليك يا سيلفيا هنصلي مع بعض، اتفضل.
1: بشكرك يا رب، بشكرك يا ملك الملوك ورب الأرباب، بشكرك على وجودك بهذا المكان، بشكرك على رحمتك اللي بتتجدد كل صباح، بشكرك على النعمة أنه نحن بالنعمة مخلصون، بشكرك لأنه إن صرت بوادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. يا بابا أنا بصلي باسم يسوع، كن من قاضي من روحك القدوس، كن بركة ونور لكتير عالم، تكون هالحلقة تخلص نفوس يا رب، تتعرف عليك العالم معرفة شخصية مثل ما أنا تعرفت عليك يا بابا. أنا أنقص وإنت تزيد باسم الرب يسوع. أمين
0: يسوع. أمين أمين. سيلفيا ليكي محتوى كبير قوي قوي على السوشيال ميديا ولفت انتباهي جامد جدا وجود يعني قسمين من حياتك. اول قسم ان انت عايشه مبسوطه وفرحانه وليك اصدقاء واصحاب وفجاه كده الحياه اتغيرت خالص وبقيتي بس للرب يسوع وبتتكلمي عنه، فبصراحه هو ده اللي لفت انتباهي قوي، فهو ده اللي خليكي ان انت النهارده تكوني موجوده معانا وتقولي لنا ايه اللي حصل وازاي ده حصل بالظبط. اتفضلي، اسمك ايه بالظبط؟
1: اسمي سيلفيا بشارة.
0: وعمرك؟
1: عمري 33 سنة.
0: كنت عايشة ازاي يا سيلفيا قبل ما تعرفي الرب يسوع؟
1: كنت عايشة حياتي كتير حلوة من برا، يعني سهر دهر سفر بسط قد ما بدك قولي، كنت فرحانة فرحانة بروح هيدا العالم.
0: في البيت كنت بتعملي ايه؟ يعني ليكي اخوات؟ علاقتك مع ربنا كان في اثر ربنا في البيت ولا مش موجود؟ بابا وماما كان شكلهم ايه؟
1: لا، كنت انا عايشه ببيت مؤمن، انا بيي مؤمن من انا وصغيره، كان يخبرني عن يسوع، كان يقعدني انا واخواتي ويحكينا بالكلمه ويخبرنا عن الرب. نحن شابين وبنتين، الاربعه عندنا علاقه مع يسوع، بس ما كنت اعرف يسوع، كنت اعرف عن يسوع. وأمي بالبيت كمان ما بتقفي صلاة، ما بتقفي كنيسة، حدا كتير كتير بيصلي.
0: يعني احكي لنا عن طفولتك، مثلا كنت بتروحي كنيسة بتعملي ايه؟
1: لا، ما كنت روح على الكنيسة، وإذا كان بتروح على الكنيسة كرمال إنه شوف رفقاتي نتصلى نقعد برا، بس إنه ما كان يعني لي أقعد جوا لأنه ما كنت أفهم شيء ولا بدي أعرف.
0: وكنت بتروحي المدرسة وبترجعي من المدرسة تعيشي حياتك طبيعية ولا كان بيحصل ازاي؟
1: لا، كنت عايشة حياتي طبيعية طبيعية جدا، يعني بي مغنجني في عملي بدي

0: بجيب لي اللي بدي اياه، ما كان في شيء ناقصني ابدا، في محبه بالبيت، في عائله متماسكه، في اخوه حلوين، في اخوه سند، كان كل شيء عندي.
1: يعني مرتاحه ماديا ومرتاحه اسريا، وان انت عايشه ببيت موفر لك كل الحاجات، فانت خلاص اوكي، انا صحتي كويسه ومرتاحه، عمرك ما
0: صح.
1: فكرت في ربنا خالص؟
0: لا، كنت فكر بالرب، بس انه لانه لازم، لانه ماما وبابا علموني انه في شيء اسمه يسوع وانا لازم صلي له، هاي هي
1: وايه
0: انه
1: الصلاة؟ كنت
0: واجبات.
1: بتصلي ايه؟ يعني كنت بتقولي ايه وانت بتصلي؟
0: كنت بس صلي وقت افوت فرش اسناني، لانه ما عندي وقت، بتعرفي انا مستعجله تنام، كنت فوت فرش اسناني، انا وعم فرش اسناني، ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يلا خلصت، فوت انام اركضي، خلصت، هالقد بسيطه.
1: وكان بيجيلك نوم عادي وتستريحي واتس اوكي كده؟
0: لا،
1: ايه اللي كان بيحصل؟
0: كانت تاخد معي ساعة قبل ما انام، قد ما فكر بقصص بشعة، فكر بقصص رح تصير معي بشعة، فكر انا كان نقطة ضعفي ولد اختي، فكر انه ولد اختي رح يصير معهم شيء، ساعة فكر انه قلبوا من هون، ساعة فكر انه حدا فات على المستشفى من هون، كنت كثير اتحارب قبل ما انام، بس انه فكر شيء هذا شيء طبيعي، انه طبيعي كل انسان بيعتل هم، وكل انسان بخاف على اللي بحبهم، وكل انسان بخاف على عائلته، كنت فكر انه هالشيء طبيعي، كل العالم بتتحارب قبل ما تنام وبتفكر بهول الهموم.
1: بتفكري انا هعمل ايه بكره، عندي مواعيد ايه بكره، ولا كنت عايشه ازاي؟ يعني كنت تعملي ايه قبل ما تنامي في الساعه دي؟ زي ما انت كنت بتقولي انا كنت بفكر.
0: كنت فكر كيف بدي ارسم نهاري بكره، انا اقعد برتبه بالترتيب، هلا عندي هيك، بكره برجع هيك، برجع بعمل هيك، انا كنت رتب حياتي.
1: ده في الفتره مثلا من سن كام لسن كام؟
0: من سنتين لورا
1: من سنتين لورا. لكن كنت ليكي أصحاب، ليكي ولاد بتخرجي معاهم؟
0: لا، ماني متجوزة وما عندي أولاد، عندي أولاد أختي، يعني أنا ربيتهم كأنهم أولادي، وعندي أكيد عندي رفقة كتير قراب مني، جروب يعني مجموعتي صغيرة كتير بتحبني وبحبها كتير، وكل ظهراتي معهم وكل سهراتي معهم وكل سفرتي معهم، وكنت كتير أتسلى، كتير كتير متسلية، وكتير كنت ضلع معبية وقتي بكل شيء.
1: كنت بتحبي شباب يخرجوا معاكي، ليكي حياة، يعني احكي لنا.
0: أكيد أكيد أكيد، كل بنت بتحس حالها بفراغ إذا هي ما كانت بعلاقة أو ما كان في رجال بحياتها، كانت أحكي مع شاب أترك أرجع حكيت مع شاب، تركت أرجع حكيت مع شاب.
1: يعني ما كانش عندك فترات راحة، انت كنت على طول من واحد لواحد كده.
0: لا، مش من واحد لواحد، إيه، مين اللي قطع ثلاثة بحياتي؟
1: لا يعني كان مثلا ايه، اول ما قصة تخلص بعديها تكون في واحد تاني انا
0: ايه
1: ببتدي
0: اكيد،
1: علاقة
0: لانه
1: معاه.
0: ما في شيء كان يعبي هذا الفراغ، انه اوكي لحالي عم بسهر واظهر، انه كيف بدي اتسلى، بدي على طول بدي شخص حدي تحس حالي انه انا كل يوم نهاري عم بكمل مع حدا.
1: بنت حلوة اكيد طبعا، عيون شباب كتير عليها، يعني نفسهم ان هم يرتبطوا بيها يكونوا معاها.
0: اكيد، وانت بتصيري كنت بعمر انه على طول بدك تكوني ملفتة للنظر، على طول بدك تضلك مزبطة حالك، اكيد طبعا كل بنت بدها تقطع فيهم وكل بنت بدها تحسهم، واذا ما حسيتهم يعني في شيء غلط.
1: كنت بتشربي سجاير، شيشة، ايه الأخبار؟
0: كنت مدمنة الدخان، مدمنة.
1: والوقت كنت زعلانة على حالك ولا كنت راضية وساكتة؟
0: لا، راضية راضية، بالعكس عم بتسليني كمان، عم تعبي لي وقتي
1: كنت مرتاحة يعني الموضوع، ان انا ما كنتش
0: جدا.
1: بتعملي حاجة غلط؟
0: لا، ابدا، ليش؟ شو عم بعمل غلط؟ ما عم بعمل غلط.
1: تخرجي مع اي حد، يعني الشاب اللي انت ليكي علاقه معاه بتحبيه بتخرجي معاه عادي، بتقضي نهارك معاه، ما فيش مشاكل خالص، لان ده هيكون في يوم من الايام زوجك،
0: فيك تقولي
1: فكنت بتعملي كل حاجه، يعني ان انا متاح ليا كل حاجه ان انا اعملها.
0: أكيد
1: وبعدين فجأة كده لقيتي نفسك مختلفة خالص، يعني ايه اللي كان تعبك رغم ان انت كنت عايشة حياة مبسوطة ومرتاحة وكل حاجة يعني كاملة، انت عايشة كل حاجة حواليكي من وجهة نظرك انها كاملة، يعني ايه اللي
0: اي
1: كنت معترضة عليه؟
0: كاملة يعني كل إنسان يعني كل بنت بتتمنى تكون عايشة الحياة اللي أنا عايشتها.

0: ما عندي هم، ما عندي مشاكل، وحتى يعني كنت شو ما كان بدي اسهر بسهر اليوم، بدي اطلع على مطعم بطلع اليوم، بدي اتسلى بتسلى، ما فكر بشي، بس فكر انا اليوم وين بدي اقضي ليلتي، وين بدي نتسلى، اتسلى اضحك بالوقت. بس المشكلة وقتها كنت ارجع على البيت.
1: كان بيحصل ايه؟ احكي من غير ما انا اوقفك واسالك، كملي.
0: اوكي، كنت ارجع على بيتي من بعد كل البسط، وعلى اساس انه انا عملت كل شيء اللي عم يبسطني وكل شيء اللي عم بيريحني، كنت ارجع على بيتي حط راسي على المخده انه ما في، ماني مبسوطه، ما في شيء عم يبسطني، انه انا عم بعمل كل شيء اللي بيبسط حيالله انسانه، حيالله انسانه عم تعمله بيبسطها، بس ارجع احط راسي على المخده في فراغ كتير كبير، ما اعرف ليه، ما اعرف، يعني احس السعاده تبعي مش مكتمله، بس ما اعرف من شو. قول معقول انه انا، معقول انه يمكن هيدا الرجال اللي بحياتي، يمكن مش هيدا هو، يمكن بعد في قصص ناقصه ما عم بعملها، يمكن اعمل، بدي اعمل قصص اكثر لاوصل للفرح اللي انا بدي اياه، بس ما كنت اعرف، كنت ضيع انه ليه بالرغم من كل هالحياه وانا هالفراغ اللي كتير كبير وهالسعاده الناقصه اللي ما بعرف كيف اعبيها.
1: كملي يا سيلفيا، كملي اللي جواكي كنت حاسة بيه في الفترة دي.
0: بهالفترة ارجع كل يوم عايش نفس الحياة، اجرب قصص جديدة، ارجع سافر، ارجع اجي على لبنان اشتغل، انا شغلي ويك اند بضل فولي بوكت، لمرحلة حسيت انه بركي انا بلشت هون على فكرة روح صلي. اوكي، صرت روح كل نهار احد على الكنيسة، بس مثل ما فوت اظهر هي ذاتها ما في شيء عم بيتغير، مع انه انا عم بخصص وقت انه هيدي العادات انه روح على الكنيسه، صرت روح فوت واظهر كانه ما في شيء، ما في شيء عم بيرد لي سلامه، وما في شيء عم بخلي فرحي مكتمل، هيدا الفراغ الجواني.
1: شكلك ومظهرك كان واخد منك وقت؟
0: كل وقت
1: احكي لنا.
0: يعني كثير بحب ظبط حالي، يعني بحس انه انا قيمتي بشكلي، مهم انا اكون على طول مظبطه حالي، كل شيء ضفيري شكلي فيلر بوتوكس، يعني كل 3 اشهر انزل وين بدي زيد، خلص انا هيك بحب الشوبينج، التياب، كل شيء، كل شيء بيزينني بحبه، يعني هيدا كان الاولويه بحياتي.
1: كنت معترض على شكلك اللي ربنا خلقه عشان كده لجأت انك تعملي فيلر او بوتوكس؟
0: لا مش معترضة، بس ما كنت مكتفية، حس انه انا لا بدي بعد، وبدي صير احلى اكتر، وبدي كل شيء اكتر، يعني بتوصل لمحل بتحس انه ما في شبع، على طول بدك الاحلى، على طول بدك الاحسن، على طول بدك تبيني انت على طول الاحلى بين الكل.
1: يعني كنت تقفي قدام المراية، أنا عايزة أكبر شفايفي شوية لو هتبقى أحلى، ما كنتش خايفة يحصل ريسك؟
0: لا ما بفكر، لا لا ما كنت فكر ابدا ابدا، بالعكس هيدا الصح وهيدا اللي لازم.
1: يعني مش عارفة، يعني في ناس عملوا عمليات تجميل كتير حتى من خلال البوتوكس أو الفيلر، حاجات اتغيرت فيهم وشكلهم ما بقاش حلو، ما
0: لا
1: كانش
0: انا كنت
1: بيخوفك؟
0: راضي، لا لا لا لا انا كنت راضي بشكل، وما كنت فكر بالسوق انه انا رح صير احلى، بزيد هون شوي بصير احلى، بزيد هون شوي، لدرجه انه صارت التفاصيل الصغيره اطلع فيها، بس ليه؟ لانه انا بدي اتسلى، في فراغ ما عم بقدر اعبيه، يمكن بحس انه كان يمكن اعبيه بالفيلر بالبوتوكس بشكلي، انه هون رح صير انا يمكن صير مبسوطه اكثر،
1: وسحبت
0: يعني
1: على
0: بتصير
1: دكتورة التجميل
0: تطلعي.
1: بتاعتك؟
0: ما اسمعي،
1: دكتورة التجميل بتاعتك بقيت صاحبتك قوي أكيد.
0: صارت رفيقتي الانتيم، يعني صديقتي المقربة،
1: كنت بتزوريها كل
0: قد ما
1: قد إيه؟
0: صارت تشوفني، قد ما صارت تشوفني وكل 3 اشهر اقل شيء صار كثير رفقة انا وياها.
1: يعني كل، أنت كنت بتزوريها كل قد إيه؟
0: شهرين ثلاثة،
1: مع ان المفروض الفترة اللي انت بتحطي فيها يعني تعملي فيها بوتوكس او فيلر لازم تقعدي 6 شهور او سنة بكتير عشان ترجعي تاني تزوريها.
0: لا لا، البوتوكس شيء، الفيلر شيء. الفيلر هو انك تكبري شوي، بتصيري شو بتعملي نكزه، بتجي بعد شهرين بتحسي انه بدك نكزه شوي، ما هي بتصير مثل ادمان. ما تفكري انه بس انت بتدمني اليوم على المخدرات او بتدمني على الدخان، لا، كمان الفيلر والبوتوكس هو ادمان.

0: مثله مثل الدخان، مثله مثل المخدرات، تعلقي تعلقي، بتصيري ما بقى تشبعي. يعني كيف انت بتعملي دوز بدك اقوى اقوى، بتصيري انت بتعملي نوسه، بتصيري تشوفي حالك انه لا، انه بعدهم صغار، بدي شوي بعد اكثر، بدي شوي بعد اكثر.
1: ندمتي على اللي انت عملتيه ولا

0: بطرس يسوع أولويات تغيرت، صارت نظرتي لحالي غير ما كنت أنا أشوف حالي قبل.
1: ما بقيتش روح تزوري دكتورة التجميل؟
0: بزورة بس شي سنة ونص.
1: يعني ما بقيتش تروحي على طول؟
0: لا لا أبداً أبداً، يعني تكون أمام الرب صادقة، وجهي كشفافي كخدودي ككب إلي شي سنتين مش دقة فيهم، يمكن بس الجقرة بعملها كل شي 8 أشهر البوتوكس بس، لا أكثر ولا أقل، بس إنه أرجع جولة إنه خدود حنك دقن أبداً إلي سنتين أمام الرب ما بحط إيدي عليهم.
1: والناس اللي بتسمعك قبل ما نسمع الاختبار بتاعك وتيجي تنتقد فيكي كده وتقول لك ازاي انت بتطلعي تتكلمي عن ربنا وانت عامله شفايفك بالمنظر ده او ان انت عامله وشك بالمنظر ده، بتردي تقولي ايه؟
0: بتعرفي وقت هلا سالتيني السؤال اجى على راسي وقت اجت امراه الزانيه وقال لهم يسوع كلمه واحده، من بكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر.
1: يعني مش بتبقي حزينة من التعليقات اللي بتتعلق عليكي دي؟
0: أبداً أبداً، لأنه أنا اليوم ما بشوف قيمتي بعيون الناس، أنا اليوم بس بشوف قيمتي بعيون الرب يسوع.
1: أنا عايزاكي تطلعي اللي جواكي يا سيلفيا، ما تستنينيش أسألك سؤال، يعني أنا عايزاكي تتكلمي كده وتفتحي قلبك للناس اللي في سنك.
0: ليك لحقلك شغلة، أنا يمكن أول ما تعرفت على الرب يسوع وأنا عارفة كانت أو أنا بعرف إنه أنا تبشيرية وبعرف الرب شو بده مني كتير منيح بالأول، بس كان في شيء من جوا عم بيقول لي إنه كيف بدك تطلع أنت تبشر وتحكي بالرب يسوع وإنه ليكي شكلك إنه كتير مزبطة حالك شقرة وفي شفاف وخدود، إنه هذا الشيء كتير رح يعطي تعليقات سلبية. فكنت هون بين إنه محتارة إنه بطلع أنا قد هالتعليقات السلبية، أنا رح أتحمل هيدا الشيء ولا بضل بالراحة والسلام اللي أنا عايشة فيه، لحد ما إجت قريت آية بالإنجيل، الإنسان ينظر إلى العينان أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يس، وهون تغيرت التعيير الموازنة كلها سوا.
1: تخيلي لو كنت صدقتي في الكلام اللي إبليس كانوا بيقوله جوه قلبك ما كنتش هتكملي وما كنتش هتكوني سبب بركة لناس كتير يا سيلفيا.
0: صح صح، لأنه الكتاب المقدس دعي إبليس كذاب وأبو الكذابين، بيخرقك بفكرة صغيرة لينمي لك إياها بعقلك لأنت ما توصل البشارة أو ما توصل شو رسالتك اليوم على الأرض، وبتنجح معه لأنه نحن ضعاف أوقات وما بنسمع لكلمة الرب، بنسمع للخوف تبعنا.
1: ايه الرسالة اللي توجهيها في الوقت ده لكل شاب وكل شابة يعني عملوا كل ما في نفسهم يعملوه وإبليس بيخوفهم يروح يسلموا حياتهم للرب؟
0: أنا بدي أقول لكل شخص بده يسلم حياته ويفكر إنه هيدا الشيء إنه أنت رح تتخلى عن حياتك وتتخلى عن أحلامك وتفكر إنه اترك كل شيء واتبعني أنت بدك تتخلى عن أحلامك، لا، رح أقول لك شغلة واحدة، يسوع بيعطيك حياة.
1: أمين. قولي لي يا سيلفيا، أنت بعد الحياة اللي أنت عشتيها بالمنظر ده واتبسطتي بحياتك وكده وبتقولي إن أنا كنت باجي أنام أقعد ساعة يعني أفكر ويبقى عندي قلق وخوف من اللي جاي ومن اللي راح، إيه اللي خلاكي أخدت الخطوة دي رغم إن أنت ما كنتيش محتاجة أي حاجة؟
0: إنه أحس أول شيء في شيء غلط، إنه أنا كيف عندي كل هالوسائل الفرح وكل شيء قادرة أعمل، طب ليه أنا ماني مبسوطة؟ ليه شو ناقصني طب أكون مبسوطة؟ ليه فراغ؟ ليه عندي على طول فراغ جواني؟ لحد ما إجا شخص وحكينا عن الرب يسوع.
1: كملي حبيبتي كملي،
0: لحد ما
1: إجا الاختبار
0: شخص
1: بتاعك كامل.
0: أوكي، لحد ما إجا شخص وحكينا على الرب يسوع. هلا انا كنت قبل لو بروفايل، يعني على السوشيال ميديا ماني كثير اكتف، على السوشيال ميديا ماني كثير شخص بيساير بيفتح مجالات. بيحكيني هونيك شخص على انستغرام، كل مره بقول له لحظه الاولى انه بوجه له كل الخير، بيحكيني عادي كل شاب عم يتحشر ببنت وانا برد عليه من بين كل الريكوست بنقيه له وبرد عليه. صرنا نتساير.

نتسير نتسير شوي شوي. لاختفى اختفى شهر، اختفى الصبي شهر، ابدا ما سمعت منه شيء. تاري بهو هيدا الوقت بهالشهر اختبر يسوع. تتشوفي اوقات خطط الرب لحياتنا نحن ما بنفكر فيها، بس خطط الرب لحياتنا كثير بتكون حلوه. نحن عقلنا ما بيستوعب اذا بنعرف خطط الرب كيف بيدبرها ستيب باي ستيب. بعد شهر على القد من ما نقطش الحديث انا وياه، بدق تليفوني على الساعه 12 بالليل. انا ما بنسى هالدات ابدا. برد بتطلع بلاقي انه هو اللي عم بدق لي. برد على تليفوني وكنت عم بحضر شيء مثل زومبيز على نتفليكس، كله قتل ودم ومبسوطه، اللي شي شهر بحضره. برد على التليفون من الو لالو وبلش عم يخبرنا عن الرب يسوع. انا قلتي انه شو صار له هيدا باخر الليل انه بدق لي عم يسال عني ولا تخبرني عن يسوع؟ يحكي يحكي يحكي يحكي ما يوقف حكي، عم يحكي ما في شيء عم بيوقفه. قلت له انا ليك من الاخر كل شيء عم تخبرني اياه، انا عندي بي مؤمن بالبيت بيعرف الكتاب المقدس من الجلد للجلد، انت ما عم تخبرني شيء جديد. انه خلص ما بقى تخبرني، ضيق لي على خلقي. انا حسيت قلبي عم يعمل بوب بوب بوب، انه خلص خلصني منك، قطشت لي على شيء بلا طعمه. سكرت الخط وفت انام. فصلت على الفرشة بدي نام، أقلب أقلب أقلب أقلب ما أعرف شو بني، ما أعرف حالي شو بني. هلأ أنا نسيت الحديث خلص، عرفت أنه هو وترني شوي، بس يعني وترني شوي بس فتت نام ما قدر نام. أقلب أقلب أقلب حس حالي كأنه أنا مضيعة شيء ما عم لقيه. ما عملت، ما حسيته أنه في شيء خاصه باللي حكيني. وعيت نهار السبت، كان نهار سبت، وعيت كنت أنا مفولة بشغلة، رحت عم اشتغل كل نهار كمان نفس الأحساس، كل نهار وأنا مضيعة شي ما عم لقيه. اشتغل اطلع أنه أنا جزداني معي، اللي بهموني شعراتي معي، كل الأغراض اللي أنا بحبها يحو معي، أنا ما مضيعة شي، مصرياتي معي. أنه ليه بدي أحس هالإحساس؟ إحساس كان كتير بشع، كأني ناسي شي نص حالي بمحل وأنا موجودة بمكان تاني. رحت نهار السبت كمان بالليل سهرت ورجعت على البيت، فت نام نفس الإحساس ولا بل أقوى، كمان مضيعة شي ما عم لقيه. أقلب أقلب أقلب أقلب لتالت نهار، قلت عنه أنا بحبه كتير تالت نهار، لأنه تالت نهار كان القيامة، وبالنسبة لي أنا كانت القيامة تبعي. أنا كل نهار أحد بوعى، كمان بكون عندي شغل بالصيفية بشتغل نهار أحد، بس أنا بقدس كل نهار أحد. كنت روح على الكنيسة، كنت روح أنا وأمي وإختي، عادة ثلاثتنا منروح، وإذا أمي وإختي قفوا بقول أنا يلا معلش أنا كمان ما لح روح. أمي قدست الصبح وإختي جاي كتير تعبانة من شغلة، قالت لي ما لح أطلع. بيني وبين حالي قلت أنا كمان ما لح أطلع، ما قالش لادي، بس كان في صوت جواتي عم بيقول لي أنت لازم تطلعي لأنه لازم تكوني لحالك. أنا قلت إنه لحرد لأول مرة، أنا لحرد على هالصوت اللي جواتي، بس أنا ماني عارفة شو هو أصلاً هالصوت اللي عم بيحكي لي. فكرت إنه تأنيب ضمير. حملت حالي وطلعت على الكنيسة. فت على الكنيسة، ركعت، عم صلي، ما بالي شو عم بيصير بالكنيسة، ما بالي شو عم بينحكى بالكنيسة، ما بالي بشي، كأني لحالي لحالي لحالي. ركعت وعم صلي. لأول مرة بحس بحياتي إنه كأنه السماء مفتوحة، في كونكشن، في علاقة بيني وبين الرب كتير كبيرة. يعني لو العالم بالكنيسة حتى لنتات سريدي تتقشع بتشوف كأنه في في في مثل سحابة نار قوية بيني وبين السماء. صرت أحكي أحكي، بس أكيد مش أنا اللي عم بحكي، أكيد هيدا الروح القدس اللي كان عم بيحكي فيه، لأنه الكلمات اللي أنا رددتها ولا يمكن أنا أقولها. قلت له ليك يا رب يسوع، بعرف إنك حدي، وبعرف إنك معي، وبعرف إنك سمعني، وبعرف إنه بدك مني شيء. إذا بدك ياني أسلك هالطريق اللي أنا وياك بنعرفها كتير منيح شو هي، أنا بالنسبة لي كسيلفيا القديمة إنه أي طريق، فريق، فردبيان، إنه شيء نحن عنا هون جبل، شيء سهرة، شيء شغلة ماكسيموم هيدا. قلت له بدك تخلي اليوم الخوري بالمناولة يعطيني قربنتين مش قربانة واحدة، وأنا كنت عم بأمره. ويا حبيب قلبي يسوع، الرب نزل لفكر وقلبي، وأنا بالمناولة أخذت القربنتين
مش قربانه واحده، نحن عاده بناخد قربانه واحده بس انا اخذت القربنتين من لحظه

0: اللي وصلوا قربن تاني عتمي، البكي اللي بكيته من نص قلبي كأني تحممت تغسلت عن سيلفيا القديمة وكأني صرت سيلفيا جديدة. ومن هون بلشت الحكاية.
1: يعني انت كنت حاطة شرط وانت بتصلي يا رب لو انا في المناولة ان الاب الكاهن لو حط لك علامة، يعني انت حاطة علامة او حاطة كده في بالك؟
0: ايه بدك تقلي، بدك تقلي بدك مني شيء، ما في ضيع. اذا بدك مني شيء بدك تقلي، انا ما في ضل ضايعه، انا بني شيء، انا مني منيحه. بدك مني شيء، بدك تعمل هالشيء.
1: يعني كنت حاطه العلامه دي ان هو يديك قربانتين في المناوله مع الدم،
0: ايه
1: يحط
0: بس بينك
1: قربانتين.
0: وبين حالك بعقلك الباطني تقولي انه مش معقول، انا عم كذب للحكايه يعني، بس انه مش معقول تصير بينك وبين حالك. بس في كان عندي احساس من جوا انه بده مني شيء وانا رح اخذ القربنتين. بعدين فهمت انه هيدي الثقه، الايمان اللي انا بالنسبه لإلي ايمان هو مبني على ثقه، فانا اخذت القربنتين. هو استخدم الكاهن كرمال انا اخذ القربنتين، كرمال يفرجيني انه انا اله حي، اله حقيقي، قادر سامعك، قادر اسمعك.
1: هو ربنا بيتعامل مع كل واحد بطريقته، يعني رغم ان انت كنت حاطه علامه، لكن حتى العلامه اللي انت حطاها جواكي وربنا اتعامل معاكي وعمل لك، يعني كانه بيقول لك اهو انا عايزك وان في حاجه غلط.
0: صح.
1: وبعدين اول ما روحتي ايه اللي حصل في سيلفيا القديمه؟
0: اخذت اصلا معي وقت، ضليت فوق، رحت على سيارتي. ما اقدر اوقف بكي، بس بكي منه حزن، بكي فرح فرح فرح فرح، حس قلبي عم يرقص يرقص يرقص يرقص، وابكي من قلبي، حس انه انا بني شيء بس ما عارف شو بني. كاني عم بتغسل. كيف كانك انت كنت كنت بحديقه عم تلعبي بالوحل، مجويه جايه من الوسخ، وجيت على البيت تحممتي فتحتي الدوش عليكي وراحت الوحل عنك. هذا كان الاحساس تبعي، هذا كان الاحساس. ونزلت على بيتي، اول شيء خطر ببالي لمين دق؟ للشخص اللي كان عم بيحكينا عن يسوع، لانه اكيد رح يفهم انا شو صار معي. ومن وقتها، من هالليله، انا نمت قمت غير انسانه، غير انسانه، انسانه ما بتشبه انسانه، يعني سيلفيا القديمه وسيلفيا الجديده.
1: شغلك
0: وبتقلك شغلة
1: تفضلي.
0: مش بقوتي، لانه سيلفيا لو بقوتها الشخصيه ما فيها تنام وتقوم هيك قررت تكون غير انسانه، لا، في قدره الهيه كتير كبيره. انا نمت قمت لترلي، انا تخليت عن كل شيء. انا قمت يعني فتحت عيوني، من اللحظه اللي فتحت عيوني تنهار، انا ما كنت قاشعة غير الرب يسوع. الاخضر، اللون الاخضر شوفه غير، اتطلع بالشجر شم ريحه التراب بايدي، اتطلع بالماي يقول واو شو هيدا. كل شيء كان عندي يبع عيوني جديده، كل شيء كل شيء كل شيء، غير احساس، غير نظره، غير تفكير، غير احساس. نمت وحده، قمت وحده، هيك كوني فكانت. انت قلت الرب يسوع بيتعامل مع كل شخص حسب هو، والرب يسوع بيعرف كاركتري. انا ما في شوي شوي شوي، انا بحياتي بضل هيك، بدي كل شيء بسرعه، بدي انا. الرب يسوع عارف كيف تعامل معي، لانه ولا ما كان صبته اجري، ضربني ضربه كوني فكانت، واحلى ضربه كانت بحياتي.
1: أمين، رب صالح. ويما روحت في البيت أهلك حسوا بالتغيير ده؟
0: لخبرك شغلة، أنا دغري دقيت لبي أكيد، لأنه أنا صار منهارتها بلشت، جبت كتاب مقدس، ما عندي كان كتاب مقدس. أنا بي مؤمن ومختبر الرب يسوع. أول تاني شخص دقيت له هو بابا، تخبره شو صار معي، لأنه أنا ضعت ما عرفت شو بدي يصير، وأنا بعرف بي أنه قاطع بهالتجربة. طلعت على الساعة 11 بالليل، قعدت معه قلت له بدك تخبرني أنا صار معي 1 2 3 4. قال لي تعي عادي لخبري كل شيء رح يصير معك، وعطيني الكتاب المقدس تبعه. هو نزلت على البيت وبلشت، وأنا بالصيفية بعيش بشاليه بالسين، يعني مسبح ورفقاتي كل يوم ونلعب.

0: ورا من هالنهار أنا شهر زربت حالي بالأوضة، فاتحة كتاب المقدس قدامي وما عندي شي تاني أعمله، ما عندي شي تاني غير أعرف مين هو الرب يسوع. يعني رفقاتي يجوا لعندي يقعدوا برا مع أختي يلعبوا ورق، ما أطلع من أوضتي، ما أطلع من أوضتي أبداً، حتى راسي براس هالكتاب، لأنه حس أنه أنا في كتير قصص ما بعرفه عن يسوع، أنا ما بعرف عنه شي، بدي لحق بدي لحق. كيف كأنه عالم اليوم حتى نتفليكس قدامها سيريز بتحضر، كل يوم بتحضر حلقة جديدة، وأنا هيك حسيت مع يسوع. الإنجيل كان لإلي نتفليكس، بدي أعرف أكثر وبدي أعرف أكثر وبدي أعرف وبدي أعرف. شهر ما قدرت أطلع من أوضتي، وفوت يوتيوب واسمع عالم عم بتبشر وعم تحكي عن يسوع، وبدي أعرف كل تفصيل صغيرة عن يسوع.
1: صلاتك تغيرت؟
0: طبعاً.
1: احكي لي كنت بتصلي ازاي قبل وبعد.
0: انا قلت لك رح ارجع لك اياها، انا كنت صلي لانه لازم
1: بفرشة السنين وابن اللذي بسرعه بسرعه
0: لانه تعلمت انه انا من امي وبين انا لازم صلي، فانا كان واجبات لإلي. يعني اجي راكده من السهره تعبانه مع الجلاده انه انا معقول ياخذ شوي من وقتي، كمان انا وعم شيل الميك اب وكذا اعمل بفرشة السنين ابانا اللذي بالسماوات وفوت دغري تغط عيني. بينما اليوم أنا بعرف شو هي صلواتي، أنا بعرف أنه أنا بس أركع وأحكي مع الرب يسوع أنا بقدر أغير بالعالم الروحي، أنه صلواتي مستجيبة، أنه في عالم روحي بيسمعك. كل شيء تطلبونه في صلاة المؤمنين تنالونه. يعني أنا اليوم ما بقدر فوت على فرشتي على مخديتي غير ما أركع حتختي أعطي وقت للرب مثل ما عطيني نهار كامل لإلي، أني أشكره على القليل، بس أني أشكره وأطلب مشيئته بحياتي. ما فيي فوت نام غير ما أركع على ركبي لأرجع فيي فوت نام. إذا ما حكيت معه، إذا يعني خلص روح الرب اللي فيك بتصير هي تقودك، وبتصير تحسي أنت عم بتصلي بفرح بسلام، بتعرفي مع مين عم تحكي، بتعرفي أنه عندك إله حي قادر يعمل المعجزات، بتتغير كومبليتلي، بتتغير طريقة صلواتك.
1: يعني في وقت طريقة الصلاة أصلاً كمان اتغيرت فيكي يا سيلفيا، وبقيتي كل يومك صلاة، ما بقاش اللي هي بس إن أنا بفرش سناني وأدخل على سريري.
0: لا لا لا، أنا من لحظة اللي فتح عيوني كل يوم الصبح بقول له كلمة واحدة، بشكرك يا بابا، بشكرك يا حبيب قلبي يسوع على هالرحمة الجديدة اللي أعطيتني إياها اليوم الصبح. ما بقدر فتح عيوني عليه، أنا بدخله بكل تفاصيل بحياتي. بدك يمكن تضحك علي لك، لدرجات دخله بقصص تفاصيل، يعني يسوع بهمه تفاصيلك الصغيرة أكثر من تفاصيلك الكبيرة. ولك إذا بدهم يخلطوا لي صبغة تحط على شعري بصلي على الصبغة، فوتوا بكل شيء، بستشيره بكل شيء قبل ما أخطي كل خطوة بحياتي. يعني إذا بدي أروح من هون لهون، إذا بدي أعمل، بكل شيء بستشيره بسأله. أنا بعرف إنه يسوع رح أسمع صوته.
1: رائع، هو حلو قوي ان انت بتاخدي رايه في كل حاجه، وده يعني انت متي عن سيلفيا خالص اللي هي القديمه، والرب يسوع هو اللي ماسك بايدك وهو القائد المسيره بتاعتك حتى في اقل القليله اللي انت عايشاها، صح كده؟
0: صح.
1: قولي لي يا سيلفيا، اصحابك اللي انت كنت معاهم سبتيهم؟
0: لا، خبرك خبرني. أنا أول ما جيت عند الرب وقت قلت لك بهالفترة اللي زربت حالي شهر بأوضتي، رفقاتي الأنتيم، الرفقات المقربين لإلي صاروا يبكوا يبكوا يبكوا يبكوا. في عندي رفيقتي صارت تبكي تبكي تقول لي أنا من بعد ما لقيتك أنا خسرتك، وتبكي تبكي كأنه في حدا قدامها عم بيموت، كأنه ميت خلص انتهى من الحياة، هو خلص راح سلك ما بعرف شو عمل، من قلبها. أنا رفقاتي كلهم قالوا إنه بالأول خلص جنت، هيدي رايحة على طريق ما رح نشوفها بقى، يعني رح تروح على محل تعزل حالة، تغيرت كتير، هي مش هي، خلص خسرناها أبدا.
1: طب حصل إيه؟
0: بس أوكي، بس الروح الرب اللي موجودة فيي ما خلتني أرجع أتأثر برفقاتي وبحياة رفقاتي اللي أنا كنت عايشتها معهم قبل، بل روح الرب اللي فيي خلت رفقاتي يتأثروا فيي.

0: رب الموجود فيكي
1: نعم
0: هو اللي كان بيكلمك،
1: طبعا،
0: وهو اللي كان بيربطك مع أصحابك.
1: أنا ما بعد ولا رفيق عني، بالعكس رفقاتي كلهم صاروا يعرفوا قيمة يسوع بحياتهم.
0: ولكن يعني أصحابك ما تغيروش، أنت كلمتيهم عن الرب يسوع.
1: صح
0: سامعني؟
1: صح
0: اتغيروا؟ لما شافوا المسيح فيك اتغيروا؟
1: أكيد تغيروا بكل إنسان عنده طريقة، كل إنسان الرب اختاره بطريقة معينة. أنا سلكت هالطريق، أنا اخترت الرب يسوع، وأنا اليوم اخترت إني أعيش بهالطاعة للرب.
0: لسه
1: فأنا اليوم
0: متواصلة مع
1: علي
0: أصحابك؟
1: وصي، نعم، موجودين بحياتي. أنا اليوم كل اللي علي وصل هيدي البشارة لإلهم، مش أنا اللي بغير لهم حياتهم. أنا طالما بوصلهم البشارة، بوصلهم الكلمة كل يوم، الرب يسوع هو اللي حيشتغل عليهم شوي شوي. بس أنا اللي بكفيني إنه صاروا يعرفوا الرب يسوع، وصاروا كل واحد منهم يسوع هو سيد وإله عبيتهم.
0: ما بيجوش يقولوا لك يا سيلفيا يا ستي بقى خليكي على جنب شوية كده بأفكارك دي، واحنا عايزين نعيش شوية كده مع اللي احنا كنا عايشين فيه من قبل. ده اللي
1: لا
0: بيحصل مع
1: ليك
0: الشباب يعني.
1: اوقات بتصير، اوقات بالاول انا اذا كنت بتسيريني عن الرب سارك، ما بتسيريني عن الرب روحي على جنب، ما عندي شيء سارك. كنت قاسيه حتى بتبشيرك، كنت قاسيه قد ما كنت بعدني جايه عند الرب ومتشوقه وبعرف وبدي اعرف وبدي اخبرهم وبدي ما كان عندي شوي شوي شوي، ما في بو بو بو، يعني يا بدك تكون مثلي يا ما في. بعدين شوي شوي، بس انا الرب بصير يعطيك الحكمه، الرب بصير يقودك بالروح، بتصير تعرفي كيف تتعاملي مع غيرك شوي شوي، وهون بلشت العلاقه تصير احسن واحسن واحسن.
0: يعني ما فقدتيش حد من أصحابك خالص؟
1: لا، في عالم ما كانت كثير قريبه مني، ايه بطلت موجوده بحياتي، بشوفهم يمكن بالسنه مره لانه لغتهم ما بتشبه لغتي، بس العالم اللي بعدها هلا موجوده بحياتي بتفهم على لغتي وعم بتحكي مثل لغتي.
0: والقعدة بقت مختلفة؟ يعني القعدة بدل ما كانت نتفليكس بقت القعدة بتتكلمي فيها عن الرب يسوع؟
1: ايه اكيد، انا ما فيي ما احكي عن الرب يسوع، ما بقدر. يمكن بنقطع شوي، بنمزح، بنضحك، بس انا ما فيي ما احكي عن الرب يسوع. والحلو انه بقعد مع رفقاتي اوقات ساعه ساعتين بضل احكي عن الرب يسوع، بضلوا عم يتسمعوا لانه عندهم عطش، وطالما الانسان عنده عطش بتضلك عم تحكي له لو حتى شوي شوي شوي، لانه الرب هو اللي بغير حياتهم مش انا.
0: قدرتي ازاي تغيري فيهم ان هم بيشربوا ويلعبوا ورق ويشربوا سجاير وتسهري معاهم بتعملي ايه؟ قدرتي تغيري ده فيهم ازاي؟ انت نفسك قدرتي تتخلي عن التدخين وانت كنت بتقولي ان التدخين كان شراهة، انا بدخن بشراهة؟
1: لا، أنا بعدني بلعب ورق من وقت للتاني.
0: تلعب ورق يعني؟ هو أنا عايزة أفهم المشاهدين يعني إيه ورق؟ ورق دي كوتشينة ولا قمار ولا إيه بالظبط؟
1: لا، أكيد أكيد أكيد مش قمار، لا. كان عندنا لعبة قبل نلعبها على مصاري 14، هلا أكيد طالما أنا موجودة ممنوع القمار، لا يكون ببيتي ولا المصاري ولا شيء. يمكن نلعب أوقات بنتسلى نحن بين بعضنا هيك عم نلعب لعبة ورق طرنيب، بس مش أكثر من هيك أبدا. لا
0: اوكي
1: لا لا،
0: طيب.
1: القمار أبدا أبدا أبدا. قبل حتى كنا وقت نلعب قمار عندي ببيتي، يعني شو قمار؟ نلعب نحن بين بعضنا تنتسلى، بس حتى هالتسلية بطلت، صارت ممنوعة.
0: طب والتدخين قدرت جسمك يخلص من النيكوتين بسرعة؟
1: رح خبرك شيء. أول لما جيت عند الرب، أنا مش لأنه بالنسبة لإلي الدخان هو خطية، لا، بس أنا كنت مقيدة بالدخان، يعني هي السيجارة هي اللي مقيدتني مش أنا اللي مقيدتها، هي اللي متحكمة فيي مش أنا اللي متحكمة فيها. فالقرار اللي أخذته إنه الرب نعم علي كان برواية كتير نضاف، إنه أنا شو عم بعمل فيهم؟ ليه عم بحرقهم بهالطريقة؟ أخذت قرار، صليت على الموضوع، قلت له يا رب أنا رح أخذ القرار، وقف، أنا رح شيل كل الماشينات، كل الأيكوس من عندي من البيت، وأنت رح تتكفل بالباقي. صليت على الموضوع وأخذت القرار، وقفت الدخان، ضليت 3 أيام نايمة، ما أقدر أقوم ما أقدر أقوم، والرب أكيد أكيد أكيد لو ما إيد الرب كانت

0: وجودي أنا ما بقدر أطلع من الدخان. أول 8 أشهر أبدا أبدا أبدا ولا سيجارة. اطلع حتى رفقاتي بيدخنوا معي، بيكونوا قاعدين اطلع فيها اقرفها اقرفها. تحررت منها كومبليتلي، تحررت منها على الآخر على الآخر على الآخر. بس بطلت السيجارة مقيدتني لحكون عفوية كتير. أوقات هلأ بقعد مع رفقاتي، إذا طلعت عبالي باخد سيجارة آيكوس من عدم رفقاتي وخلصت هون. بس لا معي ماشين، لا معي ببيتي، لا معي بسيارتي، لا معي بشي أبدا. بطلت أطلبها، حررت منها.
1: ده في الفترة الأولانية بس، أنت كنت بتروحي تاخدي نفس كده وبعدين بتسيبيها، ولا لغاية دلوقتي ولا إيه؟
0: لا لا لا، 8 أشهر أبداً.
1: يعني هو بس أنت لما بتشوفوهم يدخنوا، بس أنت إزاي بتسمحي لهم حواليكي كده إن هم ممكن يشربوا، ومتمسكة بأصحابك وفي نفس الوقت أنت بتدعيهم للمسيح وعايزاهم يتغيروا خطوة بخطوة؟ يعني ده صبر منك وطريقة محبة منك إنك تخلي أصحابك يحبوا الرب زي ما حبيتيه، وتساعديهم إن هم يعرفوا الرب. مش بإن أنا أقول لك لا بلاش بلاش تشرب ده عشان أحسن أنا هبعد عنك. يعني طريقتك عجبيني في إن أنت أنا معاكوا خطوة خطوة وهتشوفوا المسيح فيا عشان أنت تتغير.
0: أنا بهمني يشوفوا أول شيء محبة المسيح اللي فيه. يعني بقول لك الرب يسوع لا تدين لكي لا تدان. أنا ما علي دين رفقاتي أبداً، أنا علي ضل حدن وضل معن وقلن على الطريق الصح للرب يبلش يشتغل بحياتهم. بس مش يعني أنا اللي بيجي بفرض على رفقاتي شو لازم يعملوا.
1: يعني ما فيش حد أنت زعلت منه وقلت له لأ بطل سجاير، أو بطل مثلاً أنك تشرب خمور أو تاخد مخدرات؟ أنت تعرضتي مرة على فكرة على مخدرات؟ يعني خدت مخدرات في أوقات؟
0: لا، نشكر الرب. وأنا بآمن أنه من صلوات بي أنا ما تعرضت. مش لأني أنا قوية، لا لا، أنا بقول هيدي صلوات بي اللي خلتني بعيدة. لحقلك شغلة، أنا من أنا وصغيرة كنت حس أنه عطول كأنه في، إذا بدي أعمل رجع ذكرتي وفكر باللي صار معي من قبل، عطول كنت أحس أنه كأنه إيد الرب يسوع مسكتني بقميصتي من ورا وعطول شددني عن قصص الغلط.
1: يعني تعرض عليكي وإنت رفضتي؟ سيلفيا سمعيني؟ سيلفيا؟
0: إيه سمعتك.
1: اتعرض عليكي مخدرات وإنت رفضتي؟
0: لا، رح ارجع اقول لك نشكر الرب انه انا كنت بمجموعه رفقاتي ما حدا بيتعاطى المخدرات.
1: طيب قولي لي بقى خدمتك، انا شفت في السوشيال ميديا خدمتك بتقفي على منابر وتوعظي ناس، ويمكن انا هبعت الفيديو للمخرج بتاعنا لو يقدر يحطه. عايزه اسمع عن خدمتك دلوقتي ايه؟ سمعيني يا سيدي.
0: أنا كان وعدي للرب من أول نهار جيت لعنده، من أول نهار جيت لعنده إنه أنا كل شيء لح أعرفه عنك لح أنقل هيدي البشارة، وجرب أكتر عدد ممكن من الناس يعرفوا اللي أنا عرفته عنك.
1: سيلفيا انت معايا؟ اعتقد ان في النت بيقطع شويه، معلش انا سامعاكي. اتفضلي كملي طريق الخدمه بتاعتك ازاي. اتفضلي.
0: انا من اول ما جيت عند الرب قلت له انا كل شيء رح اعرفه عنك وكل شيء رح اتعلمه عنك انا رح انقل هيدي البشاره لاكثر عدد ممكن، لانه بدي العالم كله تعرف انت مين وشو قادر تعمل بحياه حيلا انسان. لأنه أنا تعرفت على الرب يسوع بكلمة بتليفون حكينا عن يسوع، وفي كتير غيري ناطرين كلمة واحدة عن الرب يسوع.
1: وأساليب الخدمة بتاعتك إيه سيلفيا دلوقتي؟ سيلفيا سامعيني، انا عارفه ان النت يمكن بيقطع شويه، اساليب الخدمه بتاعتك ايه؟ يعني بتعملي ايه واساليبك إيه؟

0: ايه في الخدمه بتاعتك؟ وهل انت بتؤمني ان الاب والابن والروح القدس اله واحد؟
1: نعم أكيد، أنا أؤمن أنه الآب والابن والروح القدس آب واحد. أكيد أنا اليوم الخدمة، يعني أنا اليوم من وراء تبشير على السوشيال ميديا أنا بساعد عالم، بساعد قد ما في عالم بعد عن يسوع، عالم كمان كانت عايشة بفراغ مثلي، عالم يمكن في كتير مشاكل أنا بتبعها، بقعد معها، بجرب أعرفها على الرب يسوع تتوصل لمحل تتحرر مثل ما أنا تحررت.
0: بتصلي مع ناس زي ما انت بتقولي كده، بتشوفي ثمر الصلاة اللي ربنا بيستخدمك فيها؟
1: نعم، وهيدي أحلى هدية. قبل كنت فكر إنه الهدية بتكون شيء مادي، أنا اليوم بالنسبة لإلي هيدي أحلى هدية من الرب لإلي، بس شوف هيدا الثمار وبس شوف في عالم تغيرت حياتها من وراء كلمة سمعتها مني من الرب يسوع، أنا هيدي أحلى هدية معقول تعطيني إياها اليوم على وش الكرة الأرضية.
0: ان حد يجي كده بكل الخطيه بتاعته ويصلي معاكي ويقدم حياته للرب يسوع،
1: نعم
0: دي احلى هديه ليكي، وانتي بتتبسطي وبتفرحي بخطوه واحد بس زي الرب يسوع اللي حطه في قلبك انك تفرحي وتكوني سبب بركه لشخص يعرف الرب يسوع. وده اللي هيكون النهارده يا سيلفيا، انك تكوني سبب بركه لنفوس
1: أمين
0: كتيره والرب
1: باسم يسوع،
0: يستخدمك من اجل اختبار
1: باسم
0: اللي
1: يسوع.
0: انت بتعدي، يعني اللي انت عديتي بيه ده، الحياه اللي انت عديتيها وسبتيها وتركتيها ومتي عن سيلفيا القديمه وبقيتي سيلفيا جديده. والرب بيستخدم الكلام اللي انت قلتيه النهارده لشباب كتير ضايع، عايش في شغله وعايش في متعته وعايش في ان هو يكون غني ازاي ويحوش فلوس ازاي ومستقبله يكون ازاي. انا عايزاكي يا سيلفيا توجهي رساله كامله لكل شاب دلوقتي وكل شابه بتكون خلاص مش شغلها الشاغل في الحياه انها تعمل مستقبلها ازاي، انها تتجوز واحد شكله ايه، انه يعيش ازاي ويملك فلوس ويكون غني ازاي. عايزاكي توجهي من كل اللي انت عشتيه، هل ده شبعك؟ هل ده غير فيكي؟ ده عمل ايه فيكي؟ وتوجهي الرسالة تقولي ايه؟
1: أنا بدي أقول شغلة لكل شخص عم بيسمعني، إذا كان عندك فراغ بحياتك ما تحاول تعبي هيدا الفراغ بقصص أرضية بتفكر إنه هي حتشبعك. لا، لأنه أنا شخص كان عندي كل شيء وما كنت أشبع وما كان عندي هيدا الشبع. يسوع قال أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع. يمكن أنت مفكر الشبع أنه قصص تتغير بحياتك من برا، بس لا، أنت بس تتعرف ويصير عندك قلب جديد مع يسوع هون اللي حيبلش الشبع الحقيقي المظبوط.
0: خلينا ناخد الفيديو ده ونرجع لك تاني يا سيلفيا. اتفضل يا أخويا المخرج.
2: أنا اسمي سيلفيا، أنا اليوم جاي أشهد لأنه أنا الرب كان ناعم علي بكل شيء بحياتي، إن كان من عائلة، إن كان من أم وبي حنونين، من إخوة سند، شغل، سفر، سهر، ظهر، كل شيء كان الرب ناعم علي. بس أنا كنت أرجع على تختي نام عم خديتي، كان في فراغ كتير كبير وفرح مش مكتمل، ما حدا قدر كمله إلا الرب يسوع. كان نهار جمعة، ما بنسى نهار جمعة بالليل، بدق تليفوني، في شخص وجه له كل الخير عم بيحكيني عن الرب يسوع، يحكي يحكي يحكي يحكي. قلت له انت كل شيء عم تحكيه انا انه بعرفه لانه انا عندي بي بالبيت حافظ الانجيل، سو ما عم تخبرني شيء جديد. سكرت الخط، فت نام، ما قدر نام، كأني مضيعة شيء ما عم لاقيه كل الليل، وانا فكر فكر انه انا ماني مضيعة شيء. تاني نهار كان نهار سبت، كنت فولي بوك بشغلي كل نهار، بس انا مضيع شيء. اطلع انا جزداني معي، اكستنشناتي معي، انا هالقصص اللي كانت تهمني صراحه، كمان ما في شيء. تالت نهار كان نهار احد، وانا كثير بحبه. ليه؟ لانه تالت نهار هو القيامه، وكانت القيامه تبعي انا.
3: يس.
2: طلعت على الكنيسه، فت على الكنيسه، ركعت عم صلي، ولا شيء، الخوري ماشي القداس كل شيء، بس انا حاسه كانه السما مفتوحه وفي كونكشن بيني وبين الرب. قلت له يا رب

0: شيء. بعرف اذا بدك ياني اسلك هالطريق اللي انا وياك بنعرفها كثير منيح، وانتبهوا مش انا اللي كنت عم بحكي اكيد، هيدا الروح القدس، لانه لو انا عم بحكي انا بالنسبه لي اي طريق فريق فردبيان اي سهره هي ماكسيموم. قلت له بدك تخلي الخوري بالمناول يعطيني قربنتين مش قربانه وحده. ويا حبيبي يا يسوع نزل لمستوى وفكر قلبي وعطيني الخوري القربنتين.
1: بصلي النهارده مع سيلفيا كمان ان ربنا يا سيلفيا يستخدمك لكل شخص، وزي ما انت هتصلي دلوقتي لكل شخص بيسمعنا وكل مشاهد بيسمعنا في كل حته في العالم، انك تصلي معاه يسلم حياته المسيح زي ما الرب لمسك وغيرك. ايه رايك تنادي عليهم كلنا نقف دلوقتي معاكي ونصلي ونسلم حياتنا المسيح كل واحد بعيد عن الرب؟ امين
2: امين.
1: اتفضلي صلي.
2: يا رب يسوع منصلي اليوم لكل شخص عم بيسمعنا وحاسس حاله ضايع أو عنده فراغ أو بعيد عنك، يا رب فتح عيونه على حقيقتك ولموس قلبه، خليه يعرف أنه مش محتاج يضل يركض ورا العالم حتى يلاقي قيمته وشبعه. يا رب إذا في شخص عم بيسمعنا اليوم وما بيعرفك خليه يلتقى فيك عن جد، وإذا في شخص بعيد رجعه لعندك، وإذا في شخص مكسور أنت وحدك قادر تشفي قلبه. خلينا ما نعيش لنفسنا، خلينا نعيش إلك باسم الرب يسوع منصلي. أمين
1: أمين أمين. ربنا يستخدم كل كلمة قلتيها لمجد اسمه يا سيلفيا، وبشكرك كتير كتير على وجودك معنا في الحلقة النهاردة. ربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر من اللي فات يا حبيبتي. ربنا معاك ويباركك. شكرا ليكي. بعد اللي سمعناه من سيلفيا النهاردة يخلينا نفكر، ممكن تنجح، ممكن تملك، ممكن تكون غني، ممكن تحقق كل اللي نفسك فيه، وحاجات كتيرة تفرحك وتشغلك وتقول لنفسك أنا كده عايش مرتاح، لكن من الآخر مش هتلاقي راحتك الحقيقية غير في شخص الرب يسوع بس. ارجع لي النهاردة واوعى تأجل، وافتكر أن قناة الكارما طوق نجاة وبوك صوته عالي لكل تايه وبعيد، فأنت كمان لك دور. صلي من أجل قناة الكارما وعددها وساعدنا أن الرسالة توصل لحد لسه تايه وبعيد. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن حقل الفخاري وشفنا الحقل وكيف أن الرب يسوع دفع ثمن 30 من الفضة دوت اللي هو كان دفعه له يهوذا، لكن هو دفع دم كريم كما من حمل بلا عيب. نزل حقل الفخاري، اشترى كل الآنية المكسرة فيه، الآنية المجروحة، الآنية المحطمة، اشتراها كلها بدمه الغالي الزكي الثمين، لأن الثمن اللي اتدفع فيه رؤساء الكهنة تشاوروا وقالوا نشتري بيه حقل الفخاري. فهو نزل هناك واشترى كل حاجة بدمه، واشتراني واشتراك بدمه. الحلقة الثانية شفنا بيت الفخاري وشفنا ثلاثية حرف الفه، ففسد الوعاء، حقيقتي في الوعاء الفاسد، فعاد وعامله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لكن الكلمة الثالثة فصارت إلي كلمة الرب، والرب كلمنا عن الثلاثية ديت وكيف الله أعاد تشكيل حياة أنسيموس وحياة جدعون لغاية لما طلع منهم أبطال تاني بعدما وضع حياتهم على دولاب الفخاري. النهاردة الرب هيكلمنا عن الخامة اللي بيتصنع منها الطين علشان خاطر يتعمل منها الوعاء. وقبل ما أبدأ عنها، في سبعية جميلة لازم نعرفها اسمها مراحل التشكيل. في مراحل التشكيل في سبعية رائعة ديت هتستمر معانا فترة تاني لقدام علشان نعرف كيف الفخاري بيكون بيتم التشكيل عن طريق الطين. أول حاجة الفخاري بيجيب الطين ويروح يقطع حتة كبيرة، ياخد منها حتة صغيرة زي كده، حاجة اسمها القطعة أول حاجة. بعد مرحلة القطع بتيجي مرحلة العجن، بيبدأ يحطها ويبدأ يعجن فيها، وديت هنشوف حلقة كاملة عن ضغطات يد الفخاري حتى لو بتمر بألم. أعرف كويس أن سيدي وسيدك هيغير حياتك ويغيرها للتمام. يا من تمر بألم، يا من تمر بوجع، يا من تمرين بضائقة، يا من تمرين بأمر يكسر القلب وحاسس أنك في حزن كبير، ومرات كتير بتقول ليه يا رب، ليه يا رب، بتضغط عليا كتير ليه يا رب. هنشوف كيف إيدين الفخاري بتشكل فينا للأفضل والأفضل دائما. مرحلة القطع، مرحلة التانية اسمها مرحلة العج، لكن المرحلة التالتة هي مرحلة التشكيل على الدولاب. بياخد الإناء ويبدأ يشكل فيه، يحطه على الدولاب وبتبدأ أصابع الفخاري تشتغل فيه، وبعد كده بيطلع منه وعاء زي ما شفنا المرة اللي فاتت، عمل وعاء جديد، ويبدأ الوعاء دوت في البداية بعد ما يتشكل على الدولاب يروح ياخده ويروح يحطه في الشمس، يسيبه فترة في الشمس طويلة. ليه؟ اسمها مرحلة الترك. ومرحلة الترك دي بتبقى صعبة على ناس كتيرة، سيبني ليه يا رب. مرحلة الترك هنتكلم عنها باستفاضة، مرحلة الترك. لكن أصعب مرحلة في تشكيل وإعادة صياغ الإناء المرحلة اللي جاية دي اسمها فرن الفخاري. واحتمال ناس بتسمعنا النهاردة تكون بتمر بالفرن، لكن الرب بيقول لي وبيقول لك ما تقلقش، لأن ضابط درجة حرارة الفرن هو الفخاري بنفسه، عينه عليك، ما تقلقوش. حتى لو أنت بتمر بأمور قاسية، قد يكون فقدان عزيز لديك في الأيام ديت، قد يكون أغلى شخص في حياتك، لكن الرب بيتكلم ليك وبيقول لك وإنت بتمر بالفرن أنا إيدي محوطاك، عيني عليك. وأنا بصدق النهاردة أن الله عايز يستخدم ناس مننا من خلال تشكيل الفخاري لكي ما يأتوا بثمر غير عادي في حياتهم للآخرين. مرحلة القطع، مرحلة العجن 2، مرحلة التشكيل 3، مرحلة الترك 4، مرحلة الفرن 5، لكن تيجي مرحلة رقم 6 مرحلة التزيين. شايفين شكل الإناء بعد ما ياخد الفخار ويبدأ يرسم عليه بإيده، يرسم عليه بإيده أمور رائعة ويغير فيه وفي حياته كتير. وبعد ما يعمل الكلام دوت آخر حاجة مرحلة اسمها مرحلة العرض، ياخده ويروح حاطه في معرض الفخاري. دي السبعية بتاعة التشكيل.

التشكيل اللي الله بيكلمنا فيها. لكن النهاردة خلونا نتكلم عن فكرة الطين بتاع الفخار. قعدت أسأل الفخاري علشان يعمل الطينة ديت بيصنعها من إيه؟ عارفين من إيه؟ بيصنعها من تراب، من المادة دي. إيه المادة ديت؟ إيه المادة ديت؟ تراب. والتراب خلي بالكم فيه ثلاثية، التراب فيه ثلاثية. أول حاجة لازم تعرف ليه اختار التراب، لأن رقم واحد أصلنا من تراب، فأنا وإنت مش مخلوقين من أي مادة، لأن آدم أبونا اتخلق من تراب، تراب من تراب وطين. أول حاجة الأصل بتاعنا من تراب. لكن الحاجة التانية التراب دوت أقل الخامات، ما صنعناش من ذهب ولا صنعنا من فضة ولا صنعنا من نحاس ولا من حديد ولا من خشب، لكن صنعنا من تراب، أقل الخامات. لكن الحاجة التالتة الله بيكلمنا فيها إن التراب دوت ببلاش، ولا حد فينا يقدر يدخل سوبر ماركت ويقول له اديني 2 كيلو تراب، محدش عملها أبدا أبدا، ولا اديني 2 باوند ونص تراب علشان، محدش عملها أبدا. عارفين ليه؟ لأنه ببلاش، ببلاش الخامة بتاعتي وبتاعتك ببلاش، واحنا اتصنعنا من تراب. يضاف عليها المية، وبعد ما يضاف عليها المية تبدأ العجينة تتكون ويطلع منها، يطلع منها الطينة اللي يبدأ يشتغل ويشكل بيها. احنا عرفنا الحاجة الأولانية ليه هي من تراب، لكن خلوني الوقت اللي جاي أوريكم لما نزلت بيت الفخار الحقيقي ورحت عنده ومسكت قطعة طين زي اللي في إيديا وبديت أتكلم معاه بقول له عايزك تساعدني، قال لي وأنا هساعدك. حطيت حتة الطين وجبت عليها المية وبديت أشتغل، وجت لمسات الفخار الأعظم وبدأت تشتغل لغاية لما طلعنا إناء. أنا كنت بدور الدولاب وهو كان بيشتغل بإيده لغاية لما طلعنا إناء رائع. عشان خاطر كده خلينا نروح نشوف الفيديو دوت ونرجع ليكم مرة تانية.

شفنا مع بعض كيف الطينة لما اتحطت بين صوابع ايدين الفخاري عرف يشكل فيها كويس وعرف يطلع منها إناء كان رائع. كل اللي كنت بعمله إن أنا بدور له عجلة الدولاب، كنت بضيف المية وإيده الجميلة بدأت تلعب في طينة الإناء إلى أن تكون إناء رائع. لكن إذا كنا عرفنا أصلنا من تراب، لكن في أنواع من الطين، الطين دوت في أنواع منه كتير، خلينا نشوف 5 أنواع من الطين قبل ما ندخل على شخصية رائعة الرب عايز يكلمنا فيها. النوع الأولاني من الطين هي طينة عديمة النقاء مليانة شوائب. نشوف شخصية كتابية زي جيحزي. جيحزي رغم أنه كان مع إليشع، جيحزي رغم أنه شاف معجزات وشاف إقامة موتى، لكن طينة حياته ما كانتش نقية. شفنا في إليشع لما

بدأ يتكلم معاه ويقول له أنت رحت فين يا جيحزي؟ شفنا في جيحزي محبة مال، جري ورا نعمان وقال حي هو الرب أأخذ منه شيئا، بدأ ياخد منه. شفنا مع محبة المال شفنا الكذب، راح ورا نعمان وبدأ يكذب ويقول له أنت مشيت من هنا وجوم ناس من بنو الأنبياء من هنا، طينة طينة عديمة النقاء. يا رب تعالى ادينا طينة طيعة زي اللي أنا ماسكها في إيديا دي، دي الطينة الجميلة اللي الرب هيكلمنا فيها. لكن النوع الثاني طينة مليانة بالهواء، طينة عديمة النقاء واحد، طينة مليانة بالهواء اثنين. عارفين يعني ايه؟ يعني كبرياء. عشان خاطر كده تلاقي الفخار يعجن فيها، عارفين هو بيعجن بيعمل ايه؟ بيطلع فقاعات الهواء. وهنا عايز يوصلنا فكرة جميلة، عارفين عايز يوصل ايه؟ اي فقاعات هواء بلغة تاني، اي كبرياء موجود في حياته وحياتك شيله، شيله النهاردة. تعال يا رب النهاردة نظف حياتنا من الكبرياء. كان في ملك في العهد القديم اسمه نبوخذ نصر، وقف وقال الكلمات ديت: أليست هذه بابل الذي بنيتها أنا بقوة اقتداري وبجلال مجدي؟ خد القوة والاقتدار والجلال والمجد ودول مش بتوعه، بتوعه ربنا. راح ربنا سحب عقله بس لأنه تكبر. ملك تاني في العهد الجديد في سفر الأعمال صح 12 اسمه هيرودس، يذكر الكتاب أنه وقف وبدأ يخطب والدنيا حلوة جدا معاه، طينة حياته كانت مليانة بالهوى، وبدأت الناس الصيدونيين يقولوا الكلمات ديت: هذا صوت إله لا صوت إنسان. عارفين اللي حصل؟ في لحظتها الدود ضربه وكلوا هو حي. إخواتي الغاليين ربنا يساعدنا ما تكونش طينة حياتنا الطينة الأولى عديمة النقاء، حاجة التانية ما تكونش طينة حياتنا مليانة مليانة بالهواء، لكن الطينة التالتة طينة كثيرة الماء مليانة مية. عارفين يعني مليانة مية؟ يعني فيها استهانات روحية، في شخصية كتابية وكل حاجة لها شخصية كتابية. شخصية كتابية يذكر كتاب عن واحد بدأ جميل لكنه للأسف كانت طينة حياته مليانة مية. يذكر عنه ديماس، أول ما يقولك يتكلم عنه ديماس الحبيب، شوية تاني ديماس القريب، شوية تالتة ديماس البعيد الغريب. عارفين الكتاب يذكر عنه يقول لك ايه؟ ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. يا رب تعالى نظف طينة حياتنا النهاردة، تعالى خلي حياتنا ما يكونش فيها لا شوائب ولا مية زيادة ولا انتفاخات وكبرياء وحياة صعبة، تعالى نظف الطينة في اسم يسوع المسيح. لكن الطينة رقم أربعة طينة صفراء وسوداء، يعني غير متجانسة من الآخر. في واحد المفروض أنه يكون عايش حياة النذير، اسمه جميل اسمه شمس أي شمشون، لكن عارفين لأن حياته مش متجانسة، شوية هنا وشوية هنا. مرة يقول لك حل عليه روح الرب، موت أسد، شال باب المدينة، لكن لسه الخطية موجودة في حياته. شمشون حياته اختلفت تماما، يذكر الكتاب على انحدارها، نزل إلى يافا، نزل إلى تمنة، نزل إلى دليلة، خطية، حياة غير متجانسة. يذكر الكتاب أن دليلة جات له الفلسطينيين عليك يا شمشون، يذكر الكتاب يقول لك وانتفض شمشون ولم يعلم أن الرب قد فارقه، لأن الطينة بتاعته غير متجانسة، يعرج بين الفرقتين شوية هنا وشوية هنا. لكن الطينة رقم خمسة والأخيرة طينة ناشفة وجدباء، يعني جاسي، قلبه جاسي. والكتاب بيكلمنا في أكتر من مكان، عارفين فرعون يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ وقص فرعون قلبه، مرة تاني وقص فرعون قلبه، موسى يقول اطلق الشعب وقص فرعون قلبه، لكن عارفين في النهاية يقول لك إيه الكتاب عنه؟ يقول لك وقص الرب قلب فرعون. خلاص الطينة بقت قاسية ناشفة. الله النهاردة بيدور على قلب طيع بطينة طيعة. نفس الكلام دوت حصل مع واحد اسمه فليكس الوالي، لما سمع الرسالة بتاعت بولس أول حاجة يقول لك إيه؟ فسمع فليكس، اتنين ارتعد فليكس، لكن عارفين رقم ثلاثة إيه؟ أجل فليكس وقال له إيه؟ اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعي. القلب هنا ما كانش قلب كويس، القلب هنا كان قلب جاسي ناشف. شفنا طينة عديمة النقاء، طينة مليانة بالهواء،

أغلبها في ماء، طينة صفراء وسوداء، طينة قاسية وجدباء، يعني قاسي جدا. والنهاردة الرب عايز يقول لي ويقول لك خلي قلبك وحياتك طينة. طيب شوف بضغط عليها بيضغط عليها ليه؟ طينة طينة، واللي الرب عايز يكلمك ويكلمني فيها خلي قلبك طينة طيعة زي كده. خلينا اللحظات دي ننزل مع بعض لبيت الفخار.

0: من القطعة، وبعد كده العجن اتحط على الدولاب يتشكل، وبعد كده اترك فترة اسمها فترة الانتظار، وبعد فترة الانتظار دخل الفرن، وبعد ما دخل الفرن اتزين، وفي النهاية اتحط في المعرض. خلينا نشوف الشخصية، شخصية إبراهيم، ونرجع مع بعض. آمين.
1: الفخاري مسك قطعة طين في إيده وقال يا ترى قطعة الطين ديت هتكون إيه؟ راح قطعها من الأرض بتاعتها وقال لها أخرج من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أريك، وبدأ يتحرك بالطين شوية وشوية لغاية لما وصل بقطعة الطين ديت إلى مكان، وكان في المكان دوت كان لازم الطين تتعجن، وعلشان الطينة تتحط على الدولاب كانت لازم تتعجن ويتضغط عليها مرة بفقد أبوه، والمرة الثانية بالنزول إلى أرض مصر، وفي أرض مصر خدوا منه مراته. بدأت الطينة تتحط وتتشكل بطريقة مختلفة، وبدأت حتة الطينة دي تتاخد وتتحط على الدولاب زي كده، وبدأ الدولاب الفخاري يشتغل فيها ويحرك فيها شوية بشوية، وبدأت الطينة تتشكل يوم بعد يوم، وهي بتتشكل الطينة بدأت يضغط عليها كمان مرة من إيد الفخاري، وكل ما يضغط عليها من إيد الفخاري كل ما الطينة بتتشكل علشان خاطر يطلع منها وعاء حسب ما يحصل في عينيهم. في وسط التشكيل مراته قالت له طب ما يعني خد هاجر، خدها وخليها تكون هي مراتك. استعجلت خطة التشكيل، لكن الله كان ليه خطة تاني وخطة مختلفة. بعد 25 سنة طلع من أور الكلدانيين، ومعنى كلمة أور يعني بريق، وبدأ يطلع من المكان اللي هناك اللي هو بريق، لغاية بعد مرور 25 سنة بدأ الرب يقول له أنا هطلع منك وعاء جديد، وعايز أخلق منك وعاء جديد يا إبراهيم، وراح عطاله ابن الموعد اللي هو إسحاق، وبدأت الطينة تتشكل. وكان أصعب حاجة في حياة الطينة ديت إنها يقول له في يوم من الأيام هات ابنك وحيدك، قطع منها حتة كبيرة، ابنك وحيدك اللي انت بتحبه إسحاق، وقدمهولي على جبل المورية. كان الوضع صعب جدا على إبراهيم انه يقبل الضغط بالطريقة ديت والتشكيل في حياته بالطريقة ديت، وجي عند اللحظة الحاسمة وبدأ يرفع السكين، وفي اللحظات دي تحديدا الرب قال له ارفع ايدك لأني علمت أنك خائف الله. إحنا حاليا في بيت الفخاري، خلونا نتحرك مع بعض لمعرض الفخاري وكيف اشتغل الرب في حياة الوعاء اللي اسمه إبراهيم.
0: شفنا شخصية كتابية رائعة مرت بكل مراحل التشكيل، تشكيل الفخاري، والرب النهاردة بيقول لك حتى لو كنت قطعت من المكان اللي انت فيه، احتمال وانا بتكلم دلوقتي مع ناس تكون سابت بلدها وحاليا في بلد تاني، سابت الاهل، الاصدقاء، العيله، احتمال تكون عايش في بلاد المهجر في اي مكان في العالم وبتسمعني، وليك اهل في بلد تاني ومكان تاني وحاسس بالوحده. دوت اللي حصل مع ابراهيم. عارفين الكتاب بيتكلم عنه ابتداء من تكوين 11 و12، وقال الرب لإبرام اترك أرضك وعشيرتك إلى الأرض اللي أنا هوريها لك. اتقطع من الأرض اللي هو عايش فيها وبدأ يكمل السلسلة. لكن في حياة إبرام كانت فيه شوية أمور رائعة. أول حاجة الرب لما خده على التشكيل وهو بيشكل الطينة بتاعت إبرام، شكله في حاجة اسمها الطاعة. اطلع، جميل جميل، إبرام قال حاضر، على الرغم إن كان في واحد ونبي وكبير وزي الفل، والرب قال له روح، للأسف ما عملهاش. عارفينه مين؟ يونان. الرب اتكلم لي وكانت كلمة الرب إلى يونان قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي. عارفين اللي حصل إيه؟ ساب نينوى وراح

ترشيش. لكن الرب النهاردة عايز مننا درس كامل اسمه درس الطاعة. لكن مع مدرسة الطاعة في مدرسة تاني إبراهيم اتحط فيها، ودي كانت من أروع الأمور، مدرسة اسمها مدرسة السلام مع الآخرين. ما هتشكل صح، وأول ما حصلت مخاصمة عارفين اللي حصل، مسك لوط قال له إحنا أخوان، إذا كنت عايز شمال أنا يمين، وإذا كنت عايز يمين أنا شمال، الدنيا مش فارقة معانا. يذكر الكتاب ورفع لوط عينيه ونظر كل دائرة الأردن وراح خدها لي، خد الدائرة. لكن إبراهيم الجميل الرب قال له ارفع أنت عينيك وانظر الأرض شمالا جنوبا شرقا غربا وادي رسم له الصليب. لوط الدائرة والعالم والكرة الأرضية وسدوم وعمورة ما كفوش قلبه، ومرته تحولت لعمود ملح، وبناته أخطأوا معاه، وفي ناس من عيلته اتحرقوا في سدوم وعمورة ما رضوش يطلعوا معاه. لكن إبرام حياته اتغيرت، واتغيرت بالكامل. محطة جميلة في تشكيل حياة إبراهيم. الرب بيشكل في الطينة بتاعت إبراهيم شوية بشوية لغاية لما طلع منه حاجة رائعة هنسمع عنها. محطة يمكن كانت صعبة في حياة إبراهيم اللي هي الانتظار. 25 سنة استعجلت سارة وقالت له ادخل على هاجر وراح جي إسماعيل. لكن الرب كان عايز منه ابن الموعد. كان عمره 99 سنة، يعني داخل على 100، ومراته 90 سنة، وجي الرب زاره ومعاه 2 تاني، وراح قال له الكلمات دي: السنة الجاية هيكون لسارة معقولة؟ معقولة. والرب بيكلم ناس النهاردة، صدقوني تاني، حاسس بالروح وأنا في محضر الله. ربنا بيكلم ناس النهاردة، الله يديكي من نسل، الله يديكم من زرع البشر. ليه؟ لأن الله لا يستحيل عليه شيء. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الكتاب. هل يستحيل على الرب شيء؟ عندنا واحد في الكنيسة الرب عطاله بعد 19 سنة ماسك في الرب، والرب عطاله، وأنا بصلي النهاردة الله يدي ناس كتيرة منهم. المرحلة الانتظار، مرحلة الغربة. كان كل حياة إبراهيم في حاجة واحدة اللي هي المذبح، المذبح والخيمة. كل مكان ياخد الخيمة ينقلها من مكان لمكان. لكن عارفين في النهاية ربنا بارك إبراهيم وشكل في طينة إناؤه. يذكر الكتاب هذه الكلمات في تكوين 22 بعد ما قدم ابنه الغالي، قال له الكلمات دي، قال له أباركك وتكون بركة، أكسر نسلك، وبدأ يغير اسمه وحوله من إبرام إلى إبراهيم، وفي نسلك في نسلك في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. عارفين اللي حصل؟ الطينة ديت اتشكلت إلى وعاء جديد، وراح جي الفخار الأعظم وراح مسك إبراهيم كده وراح قال له الكلمات ديت: من النهاردة كان اسمك إبرام، أنا هاخد نص اسمك وأحطه، أحط لك نص اسمي، أنا اسمي ألوهيم، عشان خاطر كده أنا هسميك من النهاردة إبراهيم. ومضى الفخاري على الإناء بتاع إبراهيم وطلع لنا إناء جميل. ورب النهاردة بيدور عليك، وأنا بصدق إن الله هيشكل في طينة حياتك لغاية ما يغيرها ويطلعها وعاء كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. نصلي لأجلك إلى أن نلتقي، أتركك في رعاية الله. آمين.

قلب واحد ونفس واحدة نتجمع حوالين مخلصنا وفدينا يسوع المسيح. كلنا محتاجين له، كلنا محتاجين له، وهو بيرحب بينا ومستعد يفرحنا ويعزينا ويدينا كل عطية. كلنا نقول له أوجدني في محضرك، كلنا أقول له افتح عيون إيماني لأراك واتمتع برؤياك، وكلامك مش بس يوصل لوداني لكن ينزل لقلبي واخبيه واجاهد اني اعمل بيه كرامة ومجد ليك. حاجتنا شديدة اليك يا رب، حاجتنا شديدة اليك. المخلص والفادي في وسطينا، يلي بتدور على الخلاص ما فيش غيره مخلص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين السماء به ينبغي أن نخلص. يلي بتدور على الراحة ما فيش غيره اللي يريح، واللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أنا أريحكم وحده. يعني أنت مريض وبتطلب شفاء، هو الطبيب الحقيقي. كان يجول وهو في حال الجسد على الأرض يصنع خيرا ويشفي كل مرض في الشعب، وعلى مدى الأزمان مستعد يشفي. قل له يا يسوع المسيح اشفيني، يا يسوع المسيح علمني. اللي ما عرفوش لسه يقول له استلمني، حط رجلي على طريق الخلاص، ما فيش غيره ملجأ، ما فيش غيره سند. اطلبوه بإيمان، اطلبوه بإيمان. وحده الطريق والحق والحياة، وحده الوسيط بين الله والناس، وحده المخلص والفادي اللي ذبح على الصليب ليفدي كل من يؤمن به وينال الحياة الأبدية. خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله، هات المعينين للحياة الأبدية وضم للكنيسة الذين يخلصون. هات يا ربي، هات، هات البانين وهات البنات، هات يا ربي، هات، هات البانين وهات البنات،

اطلبه هتلاقيه وحده المخلص، وحده المخلص قبل فوات الأوان. يلي ما عرفتش المسيح اتعرف عليه، مش بس عشان يشفي جسدك، لكن وهو المهم عشان يشفي روحك وتؤمن بيه وتوصل الأبدية بسلام. من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. حاضر فلسطين، حاضر فلسطين، مستعد يوزع بركات علينا كلنا كلنا كلنا، بيحب كل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، ما يعرفش غير يحب بس، ويحب على الدوام مهما كانت حال الإنسان، بعيد قريب ساقط قائم خاطي تايب، بيحب بس، ومحبة كاملة أبدية لا تتغير، حبة كاملة أبدية لكل نفس. اطمن يا حبيبي، تعال اترمي عليه، مش هتخسر حاجة. يلي ما عرفتوش اعرفه وامتلي بالسلام، هو الباب، هو الطريق. حاضر فلسطين، ايده ممدودة بالبركة، اطمع في النعم، اعشم فيه، بيحبك وبيحبك يا كل احد، كل انسان مجتمع معانا دلوقتي في كل ركن في العالم، الرب واخدنا في حضنه. اوعى تكون لسه ما عرفتوش يسوع المسيح المخلص والفادي، يسوع المسيح المخلص والفادي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نعظمك. اعطوا مجدا للملك المسيح. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا.

رحنا أعلن ذاتك ومجدك ودوقنا من شهدك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك.

أمر بالبركة سيدي، وأمر الكل بالفرح وبالسلام، وعدت تشيل أحملنا وهمومنا، ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك. اعبر الينا ببركات جديده، فرح كل نفس، طمن كل نفس، دفدف على كل نفس، اشفي كل مريض، حرر كل مقيد، خلص كل خاطي، هات البعيدين والمعينين للحياة الأبدية، اصنع في وسطنا عجبا كرم ومجد ليك. ننتظرك ننتظرك عامل بقوة كرم ومجد ليك، فرحانين بيك فرحانين بيك، فرحانين بحضورك وتشريفك كرامة ومجد ليك. ارفعوا لي كل المجد كل الكرامة كل الترحيب، مستحق

أحيط بالسجود أرنم لاسمك ما دمت موجود، ونشكرك لأنك سمعت واستجبت وأمرت بالبركة. آمين. ودلوقتي واحنا حوالين رب المجد يسوع المعلم الصالح وحده، هنقول له كلمنا بالروح القدس، هنقول له كلمنا، انطق على لسان عبدك. امين. زي ما احنا متعودين نتكلم كلمتين، ما هماش للوعظ ولا للتعليم، لكن رسالة سريعة مختصرة كده الله هيتكلم فيها ويرد على أسئلة كثيرة من كثيرين. حوالين الكلام اللي بيقول المسيح نبي،

حوالين الكلام اللي بيقول المسيح نبي من ضمن الأنبياء يعني. لكن عايز أقول مقدما إن المسيح له كل المجد، هو إله الأنبياء القديسين، إله الأنبياء القديسين. مخارجه منذ الأزل، مخارجه منذ الأزل، مخارجه منذ الأزل، وهو الكلمة وهو الله. يقول عنه الصياد يوحنا بالروح القدس، في البدء يعني منذ الأزل، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هقول تاني، في البدء كان الكلمة، المسيح له كل المجد، في البدء كان الكلمة منذ الأزل، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يبقى إذن المسيح له كل المجد، هو ربنا الله الواحد، الله الواحد الذي لا شريك له، اللي في ملء الزمان تجسد من أجل خلاص البشر. وليأكد الكلام، يمكن إن كنا هنبتدي وحيتكرر الكلام أو حيكون له امتداد، هنلاقي شهادة، شهادة بتشهد ليه

شهادة كل الأنبياء، كل الأنبياء. يقول شهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني اللي شهد ليسوع، أي نبي جه على مدى الأجيال واتكلم عن المسيح وقال المسيح جاي،

يعني كل نبي تنبأ وقال المسيح جاي يبقى نبي صادق، نبي صادق له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أقول تاني، له يشهد جميع الأنبياء لغاية التجسد، له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. لكن في على مدى الأجيال في أنبياء كذابين جم، أنبياء كذابين قال عنهم المسيح له كل المجد لما تجسد وقال على الأرض، قال جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. إيه ده يا رب؟ إزاي سراق ولصوص؟ قال أي نبي جه بنبوة وما تكلمش عني إني أنا جاي في الجسد يبقى نبي كذاب. جميع الذين آتوا قبلي، آتوا قبلي ولم يتنبأوا عني هم سراق إيه؟ ولصوص. يبقى كل الأنبياء تنبأوا عن مجيء المسيح، وجه المسيح فيه تمت النبوات وتمت الأقوال. طب في نبوة بعد منك؟ قال لا، هيجي إليه يأتي بعد أنبياء كذب كثيرون. من له أذان للسمع ويسمع، يأتي بعد أنبياء كذب كثيرون. في المسيح تمت النبوات وتم الخلاص، يبقى مش محتاجين للنبوة تاني. يبقى يأتي بعد أم كل الذين أتوا بعد المسيح أنبياء كذب. وأنا عشان أأكد الكلام، لو جبنا التاريخ من أوله وحألمس هنا تأمل، كنت جبت سيرته معرفش يوم الجمعة واليوم الأربع، لكن هتكلم عنه هنا يمكن بشيء من التفصيل والتركيز. أنا بقول إني كل الأنبياء تنبأوا عن المسيح له كل المجد، وفي قديسين وصديقين تكلموا عن المسيح. قلت أول حاجة في التاريخ الروحي هو سفر أيوب. يا ترى أيوب اللي كان لسه لا في ناموس ولا في عقيدة ولا في إنجيل ولا في أي حاجة، فيش حاجة في الدنيا، فلقينا أيوب بيقول إيه؟ أيوب طبعا مع التجربة الشديدة والمرة بتاعته، ودخل في صراع وجدال مع ربنا، وبيقول له أنت عمال تعمل وتسوي فيا، مخليني عمال تضرب فيا برجلك وتشوتني وهنا. وبعدين قال الكلمة دي، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. ليس بيننا، اللي ما سمعنيش قبل كده ممكن يدي ودنا للكلام ده، أيوب لا في جنبه ناموس ولا عقيدة ولا إنجيل ولا أي حاجة. فأيوب بيقول إيه؟ بيقول في صورة نبوة، قال يا ريت ألاقي مصالح يضع يده على كلينا. على مين يا أيوب؟ قال يحط إيد عليا وإيد على ربنا عشان يصالحنا مع بعض. ده أيوب بيتمنى بس بيتنبأ، بيتمنى بس بيتنبأ. عايزين مصالح، مصالح يحط إيده على أيوب. طب ممكن أي إنسان ممكن يحط إيده على أيوب، لكن مين حيقدر يحط ايده على ربنا؟ هنا بقى اللغز. هو بيتنبأ بيقول عايزين مصالح يحط ايده عليا وايد على ربنا، يبقى لابد اللي حيصالح ده يكون ايه؟ انسان واله. انسان تيجي ازاي؟
تيجي هو ده السر.

عظيم هو سر التقوى. الله ظهر إيه في الجسد، هو بنفسه الله جلنا في صورة الناس بلا خطية، ويقدر يحط إيده على أيوب ويحط إيده على ذاته، على ذاته. يبقى دي النبوة بتاعت أيوب، ليس بيننا مصالح يضع علينا، يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه، يرفع عني الحكم، يرفع عني الهلاك، يرفع عني العقوبة، ولا يبغتني رعبه. ليرفع عني عصاه ولا يبغتني ايه رعبه. طب أيوب بيتنبأ أو بيتمنى، بيتمنى بس بالروح، بالروح. وبعدين قال مرة تاني، ده أيوب بيقول يا ريت، يا ريت يكون في بيننا، يعني بيني وبين ربنا يكون في وسيط مرسل، وسيط، بس يكون ده واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته. يعني ياريت يكون في مرسل، مرسل رسول جاي من قبل الله، وسيط جاي يتوسط بيني وبين ربنا ليعلن للإنسان استقامته. يعني هيبقى إنسان مستقيم لا يعرف خطية. ده أيوب بيقول إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف، يعني ما فيش زيه، ليس مثله، ليعلن للإنسان استقامته، ده مستقيم تماما تماما. أم بيقول إيه؟ لو اتوجد المرسل ده والوسيط ده، قال يترأف عليه، يترأف على الإنسان ويقول، يقول لربنا الوسيط ده، يقول لربنا اطلقه عن العبور، عن الهبوط، اطلقه عن الهبوط الى الحفرة، قد وجدت فدية. اطلقه عن الهبوط الى الحفرة، قد وجدت ايه فدية، لقيت الفادي، لقيت الفادي. أم يجي أيوب في الآخر لما بيقول ليس بيننا مصالح، وعايز مرسل وسيط، عايز مرسل وسيط، أم يجي في الآخر، أما أنا فقد علمت أن ولي حي، فدية مخلصي، أما أنا فقد علمت أن ولي حي مخلصي، فدي عرفته، عرفته، استعلن لي السر، أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. يعني أخيرا هيعلن سلطانه على الأرض أو على الشعوب. أما أنا فقد علمت أن ولي حي. ده واحد من ضمن القديسين اللي عاش، لا كان قدامه ناموس ولا كتاب ولا إنجيل ولا ولا حاجة، لكن عايز أقول اللي هيدور على الخلاص هيلاقيه، واللي يدور على المخلص هيعلن ليه ذاته. أنا قلت ليه الكلمتين دول؟ عشان أقول أنت بلا عذر أيها الإنسان، قد انت بتسمع مرة واثنين وثلاثة، هكرر كلامي وأقول لك لا خلاص إلا بالمخلص الواحد يسوع المسيح، لا طريق حيوصلنا للأبدية السعيدة إلا يسوع المسيح، ليس باب يدخل بينا إلى المجد الأبدي إلا يسوع المسيح، هو الطريق والحق والحياة. المطلوب منك ومنك ومن كل إنسان ما عرفش المسيح، تأنى، تأنى وإدي ودن، بس مش ودن الجسد بس ولا ودن العقل بس، إدي ودن مع معونة الروح القدس، قل له يا روح الله.

0: أعني يا روح الله، فهمني يا روح الله، اقنعني. بقول الكلام ده وبكرره وبلح عليك قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. مش هتخسر حاجة، ادخل واقفل بابك وانفرد بيه، قل له مش عايز اروح جهنم، اسمعني مش عايز اروح جهنم، وانتظر وانتظر، هيكلمك، هيعلن ذاته لي. يا ما كلم ناس، يا ما المسيح ظهر لناس حواليك وممكن يكونوا من معارفك بس خايفين يكلموك او يقولوا لك، ادخل واقفل بابك قبل فوات الاوان. النهاردة يسوع بيكلمك، مش أنا، يسوع المسيح اللي في وسطينا واللي انت واقف قدامه، واللي انت واقف قدامه، واللي انت واقفة قدامه، واللي هو في وسطينا بيكلمك وبيكلم كل أحد. اللي معرفوش مدد إيده لي، صدقوني مدد إيده لي زي الشحات ويقول لك اقبلني. يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. بيحب كل أحد ومش عايز إنسان يهلك، مش عايز. ادي له ودن، ادي، قول له يا يسوع المسيح فهمني، كلمني، اقنعني، اقنعني. مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة. كلمه، كلمه المخلص الواحد، المصالح الواحد، الوسيط الواحد، يسوع المسيح. له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وفرصة ناخد تليفوناتكم، يا ترى في تليفونات؟
1: الو الو،
0: مين معايا؟ مين معايا؟
1: انا بنت سيبونا، عايزه اطلب الصلاه من اجل بابا.
0: ماله بابا؟
1: بابا عندي سرطان في البنكرياس، وهو فاضل له جلستين.
0: ألف سلامة
1: ليك،
0: ألف سلامة ليك. نصلي ربنا يمد إيده ويشفي يا بنتي، آمين.
1: وهو فاضل له جلستين كيماوي يا أبونا، وهداني الإشاعة.
0: نصلي.
1: وأنا يا أبونا عايز تكتب أقول له باسم يسوع المسيح الناصري يعيش الشفاء، وأنا ربنا هيسمعني.
0: امين، حسب ايمانك يكون ليك يا بنتي، امين.
1: ايه يا ابونا؟
0: امين. اسمه ايه؟
1: انا اسمي بنت الرب يا ابونا من انا.
0: بابا اسمه ايه اللي هنصلي له؟
1: معلش يا ابونا مش سامع.
0: بابا اسمه ايه؟
1: اسمه عفت يا ابونا.
0: عفت، عفت. المسيح يمد ايده باسم يسوع المسيح، الرب يؤمر بالشفاء.
1: شكرا يا ابونا. وقدامي ازازه
0: ميه. امين، تفضل. خلاص خلاص
2: انا ورا.
0: اقفل. ايوه، ها، ايوه. الو
2: الو،
0: مش بتقولوا لي الاسم ليه؟ مين معايا؟
2: نعم، أنا دميانة.
0: دميانة منين يا دميانة؟
2: من سوهاج.

0: نعم يا دميانة.
1: معلش أكلم أبونا مكاري.
0: نعم
1: أكلم أبونا مكاري.
0: أنا معك يا هو.
1: يا بنا أنا مقيدة بأعمال.
0: عندك أعمال؟
1: عندي عمل أنا وجوزي وأخواتي والاثنين الأولاد بيتر وأعمال.
0: عرفتوا إزاي إنها أعمال؟
1: أي أبونا صلى لي الشهادة وفكوني مرتين ولما أتكلم على أبوكي. فكوني مرتين ورجعني.
0: طب شوفي، لو حتى على فرض ان في اعمال، احنا اولاد المسيح وبناته، احنا لينا حماية. خلاص انا هتكلم، لينا حماية. هل يا ترى انتوا عارفين اني طلعنا من المعمودية لابسين المسيح؟ بيقول كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. بس مطلوب بعد ما كبرنا يقول البسوا المسيح، سور النار اللي حاول، البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. فاحنا مطلوب ان احنا نعيش لابسين المسيح، الحلة اللي لما رجع الابن الضال أبوه قال للخدمين اخرجوا له الحلة الأولى والبسوه. والوصية بتقول البسوا المسيح، نحتمي فيه، الستر بتاعنا، حمايتنا، حمايتنا، ونعيش حياة توبة حقيقية. الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيتنا يقول إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب. فاحنا محتاجين نمرة واحد نعيش حياة توبة حقيقية، ونمرة اتنين نحتمي في المسيح، يبقى صورته مالية عينينا وموجودين في حضرته على الدوام وعايشين كلمة عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا، المحب الأنزق من أخ ماشي معايا طول الطريق. الكلام اللي بقوله بقوله لكل إنسان بيقول عندي عمل أو عندي أعمال، عندي أعمال، خذوا بالكم. نعيش كلمة عمانوئيل، عمانوئيل يعني مسيحي لازق فيخ، شانط فيخ، المحب الأنزق من الأخ. مسيحي خلي وزيد لي، مش بيفارقني معايا تملي.

0: مش بيفارقنا. ربنا يكون معاك يا دميانة. هارو،
1: ازيك يا ابونا؟
0: مين معايا؟
1: انا كريستينا من منصلوط يا ابونا.
0: كريستينا
1: من منصلوط.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
1: صلي لي يا ابونا ربنا يديني الطفل اللي ليه 5 سنين.
0: طفل ليكي 5 سنين؟
1: اه يا ابونا.
0: والموانع ايه؟
1: ما فيش يا ابونا، كان ما عنديش حاجه غير اللي ما عندكيش حاجه. الدكتور اخر مره قال ما عندكيش حاجه خالص.
0: ما عندكيش حاجه، يبقى احنا نصلي الرب بس يدي. بس اسمعيني اسمعيني.
1: ايوه يا ابونا سامعين.
0: ما فيش موانع جسديه او طبيه، لكن في موانع. أنا خلاص هتكلم أنا، لكن في موانع روحية. يعني شوفي، ربنا يعطل استجابة الطلبة ليه؟ ويعطلها في حب وحنان وحنان، يعطلها وهو مشتاق يستجيب ويتمم الطلبة. طب مستني

0: يا رب أنا مستني ولادي وبناتي يتصلح حالهم، الساقط يقوم، الخاطي يتوب، البعيد عني واللي مديني ظهره يقرب مني، يعرفون المعرفة الحقيقية، يعيشوا حياة توبة. يبقى ربنا بيأجل الاستجابة من أجل خلاصنا وحياتنا الأبدية. فإحنا نسأل الأول، إحنا عايشين حياة توبة ولا لا؟ يبقى نبدأ نعيش حياة توبة حقيقية ونصلي، نقول له رب فرحنا بثمرة البطن، وإحنا هنصلي ربنا يفرحك بثمرة البطن. آمين.
1: ألو،
0: معنا سمير من قبرص، تفضل.
1: مساء الخير يا أبونا.
0: مساء النور.
1: أقبل الأيادي.
0: تفضل.
1: أنا أسعد إن أنا بكلم حضرتك النهارده.
0: إحنا سعداء.
1: أنا اسمي سمير عبد المسيح من مصر.
0: ايوه.
1: وموجود حاليا بقبرص.
0: ايوه.
1: انا عايز تصلي لي عشان انا تعبان نفسيا جامد، وكنت عايش في مصر، كان في مشاكل جامده بيني وبين مراتي وبنتي، ايه تعبانه يوم اتولدت، كنت معاشر ناس مش مسيحيين، بس حاسس انهم عملوا لي حاجه يعني، فالدنيا بايظه معايا خالص في الشغل في مصر وفي قبرص
0: انت سمعت،
1: والحياه مش متظبطه خالص.
0: سمعت ال ال
1: كنت قرأ
0: اسمعني
1: قرأ
0: سمعت
1: ها؟
0: الكلام اللي قلته للي قبل منك دي؟ كنت سامعني
1: نعم.
0: قبل كده وانا بقول على السحر والحاجات دي؟ سمعتني؟
1: ايوه اتصابوني.
0: سمعتني انا قلت ايه؟
1: ايوه
0: قلت حتى لو في سحر، السحر ده جاي بسبب ايه؟ بسبب ان السور بتاعي منهدم. منهدم بيقول اخرجوا لنا الثعالب الصغيرة، الثعالب الصغيرة المفسدة الكروم. ايه الثعالب الصغيرة؟ اللي هي الخطايا. الخطايا تدخل جوه والشيطان ياخد براحه. أنا علي أقفل الثغرات دي والفتحات دي، علي أقيم أسوار حياتي من جديد، علي إني ألبس المسيح من جديد اللي لبسته في المعمودية وضيعته الخطية، أعود وألبسه مرة تاني، البسوا المسيح. أنا قلت الكلام ده وديني بكرره لكل إنسان عايش في الخطية وبيقول لي في عمل. العمل يفسد بالتوبة، والشيطان تبطل قوته لما أنا أحتمي في المسيح وأقول له استرني وداريني واحميني. توبة عن الخطية. ربنا معاك يا سمير ويبارك حياتك. معانا بنت الرب من أسيوط، تفضلي.
2: الو.
0: ايوه.
2: يا ابونا.
0: نعم
2: يا ابونا، انا بنت الرب وبسمعك على طول يا ابونا، بحط مي بس نفسي تصلي لي لابني يا ابونا، مغلبني وسنه 34 سنه يا ابونا، ومش بيشتغل ومش مع ناس وحشة، ونفسي يبطل اللي بيشربه ويبطل يمشي مع الناس دي يا ابونا. صلي لي.
0: سنه كم سنة؟
2: وعندي بنتي مارونيا.
0: سنه كم سنة؟
2: قدر 4 سنين مش بتمشي.
0: اسمعيني
2: يا
0: اسمعيني شوية شوية، احنا خلصنا ابنك.
2: اي ابونا،
0: لما هتنقلي على بنتك
2: مش بتمشي، قدر 4 سنين يا ابونا.
0: اسمعيني، ابنك سنه كم سنة؟
2: 34.
0: 34. متجوز؟
2: ماشي بيشرب حاجات وحشة يا ابونا مع
0: متجوز
2: مع الناس التانية.
0: متجوز؟
2: لا.

0: أبونا نفسي.
1: عايش معاكي في البيت، انت بتصرفي عليه منين؟
0: أبوه شغال في الكويت.
1: ابوه شغال في الكويت وسنه 34 سنة، متعلم
0: واخد دبلوم.
1: وما اشتغلش، بيشرب حاجة؟ بيشرب ايه؟
0: مخدرات.
1: يا نهار ابيض، مخدرات. عارفة
0: مش
1: انا
0: قادر عليه يا
1: سألتك،
0: ابونا ولا حد قادر عليه
1: عارفة
0: يخليه
1: انا سألتك
0: يروح
1: كل ده
0: يتعالج
1: ليه؟
0: ويبطل.
1: اسمعيني يا بنتي،
0: ماشي.
1: سألتك كل ده ليه؟ ها؟
0: نعم.
1: عارفة انا سألتك كل ده ليه؟
0: ليه يا ابونا؟
1: عشان اقول لك اللي زرعتيه دلوقتي بتجنيه، اللي زرعتيه دلوقتي بتجنيه. معلش سامحيني، لو كنت صليتي بدموع قلبك ودموع عينيكي ان
0: بصلي يا
1: ربنا
0: ابونا.
1: يخلص نفسه ويطلع انسان تايب كان ربنا سمع.
0: بصلي يا ابونا، بصلي كتير وبطلب من ربنا وبحس انه مش بيسمعني.
1: لا ربنا بيسمع، ربنا بيسمع. المهم يا بنتي، نصلي من اجل ابنك، وانت صلي زي ما بتقولي وربنا يرشد. غريبة ان
0: يا رب.
1: واحد سنه 34 سنة قاعد في البيت ويشرب مخدرات وبتاع.
0: وعندي بنتي يا ابونا مش بتمشي، دي 4 سنين، وبنتي التانية لسانها تقيل.
1: نصلي لهم. حاضر، ربنا يفك القيود.
0: صلي لهم يا ابونا بشفاعة
1: حاضر
0: الاجتماع وبشفاعتك يا ابونا.
1: حاضر، تفضلي. ايوه
0: وانا صلي لي يا ابونا، رجلي وجعانه.
1: حاضر، تفضل.
2: الو،
1: يو إيه؟
2: مين معايا؟
1: ميري من امريكا.
2: بنت الملك من امريكا.
1: اهلا يا بنت الملك. نعم.
2: الو،
1: ايوه انا معاكي، تفضلي. يا ميري، يا ميري، خلي دول يقفلوا التلفزيون.
3: الو الو
1: راحت ميري.
3: الو،
1: أم أندرو من أصل،
3: أم أندرو من سوهاج. أيوة، قد صابونة.
1: أم أندرو من سوهاج.
3: أقبل الأيادي يا أبي.
1: أهلا يا ستي.
3: أنا لي في حدود 4 شهور بتواصل بقدسك، ما حدش موصلني، ودلوقتي معاي جوزي تعبان، 4 عمليات في البطن، 3 عمليات في البطن يا أبونا، وكل ما نشيله الخرطوم يتكون الصديد، في خراج في البطن، ولا حد من الدكاترة مدينا فايدة، لا بتوع البطنة ولا جراحة يا ابونا ولا أي حد.
1: لا ألف
3: عايزة
1: سلام،
3: أصلي له يا ابونا.
1: ألف سلام. أنا أصلي وربنا
3: يا ابونا، وقريبين المسيح خالص.
1: آمين. نصلي. حاضر
3: ماشي يا ابونا. انا واثقه في ربنا وفي قدسك، لو قلت ربنا عايز فيه انا بنحضر كل الاجتماعات بتاعتك يا ابونا.
1: بس المهم نكون كلنا عايشين حياة توبة.
3: كلنا في البيت يا ابونا مع المسيح، حدش زي المسيح خالص، احنا عايشين بالمسيح في كل خطوة يا ابونا.
1: اسمه ايه؟ اسمه ايه؟
3: اسمه كميل.
1: جميل.
3: كميل، كميل خليل.
1: كميل.
3: يا ابونا.
1: يا يسوع المسيح اللي انت معانا وسامع أنات بنتك وشايف دموعها، انظر إليهم ببركة جديدة الآن يا رب، واسمح بالشفاء لعبدك كميل، ونشكرك
3: أمين
1: مقدما.
3: أمين
1: أمين
3: أمين يا ابونا.
1: يلا
3: أمين.
1: تفضل. أيوة.
2: ألو ألو،
1: مين معايا؟
2: ايوه، بنت الملك من اسكندريه ابونا.
1: بنت الملك من اسكندريه، اتفضلي يا بنت الملك.

0: ابونا انا سلام لحضرتك الاول.
1: نعم.
0: انا عندي اخويا في سنه بقى عامل حادثه من شهر ثلاثه.
1: لا الصوت كده مش واضح. ما تستني استني الصوت كده مش واضح.
0: ايوه تسمعنا؟ سامعني؟
1: اتفضل.
0: اخويا في كندا من شهر ثلاثه.
1: الصوت بيقطع ليه؟
0: هنا هنا هنا مكاري.
1: نعم مش سامعك انت. نعم نعم.
0: اخويا في كندا عامل حادثة من شهر ثلاثة.
1: مش واضح الصوت.
0: اخويا يا ابونا في كندا عامل حادثة.
1: اخويا في كندا عامل حادثة
0: من شهر ثلاثة يا ابونا.
1: من شهر ثلاثة وحاله ايه؟
0: وهو ابونا ومركب شرايح مطنية في رجله وايديه. وهو ابونا نفسيا تعبان جدا جدا جدا وما بيشتغلش طبعا. وابونا هو بتاع ربنا جامد والشيطان الشيطان مسيطر على دماغه جامد يا ابونا. هو عايز ينزل وورقه ولسه ما
1: خلصش.
0: فهو تعبان يا ابونا.
1: نصلي ربنا يؤمر بالشفاء. ربنا معك. نعم. رامي.
2: يا ابونا معاك.
1: رامي عزبة النخل.
2: رامي كرم يا ابونا.
1: رامي كرم. نعم.
2: حضرتك يا ابونا عايزك تصلي لي وتسلم مراتي كده. انا عندي بنت اسمها روفينا وحضرتك هي حامل تاني بس في توأم. ورحنا للدكتور قال لها بنتين. فحضرتك كنا نفسنا في ولد.
1: ايه؟
2: كان هي دلوقتي نفسنا في ولد يا ابونا وهي حامل ببنتين توأم وعندنا روفينا برضو بنت تاني.
1: وهم قالوا بنتين وانتوا نفسكوا في ولد.
2: ايوه يا ابونا صلي يا ابونا.
1: شوف يا حبيبي احنا اولا بنتعلم بنقول له نشكرك على كل حال وفي كل حال. والناس بتقول في سائر الاحوال. يعني اشكرك على اي حاجه تجيبها لي. اشكرك. هتجيب لي ايه؟ انا ما اتشرطش على ربنا. بقول له انا عايز ولد. في ناس بتتمنى ضفر عيل على راي الكلام البلدي. ضفر عيل. واخد بالك؟ اما المضمون الكلام ان احنا بقول له يا رب لتكن لا ارادتي بل ارادتك. لتكن مشيئتك. لتكن مشيئتك. واحنا واثقين ان اللي عايزه ربنا هو الصالح. واللي بيعمله ربنا هو الصالح. فانا عايزكم انت ومراتك اولا تشكروا ربنا. وثانيا اسالكم هل انتم عايشين حياه توبه حقيقيه او لا؟ بتعترفوا بتتناولوا عايشين مع المسيح؟ ونشبع بالمسيح ومع المسيح مش عايزين حاجه تاني. يعني شوف بيعلمنا المكتوب ايه؟ من لي في السماء ده نصيبي اللي ليا في السماء. ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مش عايز حاجة معك هنا. لا ولد ولا بنت ولا الدنيا بحالها. فأنا عايزكم تشبعوا بالمسيح وتكتفوا به. ينفع المسيح ولا ما ينفعش؟ ولا حط المسيح قصاد عيل قصاد بنت قصاد ولد؟ لا أشبع بالمسيح. وربنا يديكوا نعمة. ومين عارف ربنا ممكن زي ما بيحصل كتير أن كانوا قالوا بنت وبعدين جه ولد.
2: ماشي يا ابونا ماشي. وصل
1: مريم. ها مريان مروة؟
3: لا مروة.
1: مروة من القاهرة. اتفضلي يا مروة.
3: لا من المنيا قد سابونا.
1: من المنيا
3: قد سابونا.
1: ايوه مروة
3: محيا قد سابونا مكري.
1: مروة
3: ايوه مروه صحيح. ايوه من مين يا ابونا؟

0: من المنيا.
1: ايوه كنت صابون.
0: اتفضلي.
1: ايوه من المنيا.
0: ايوه
1: يا ابونا انا ابني مارك عيان مريض بالكلى
0: مارك،
1: من 6 سنين بالظبط.
0: اسمه مارك.
1: مارك بطرس.
0: مارك
1: مارك بطرس
0: مريض بالكلى.
1: عنده مولود بكلية واحدة يا ابونا،
0: ايوه
1: وما عندوش كلية تاني، يعني ربنا خلقه واحدة، والكلية دي فيها مشاكل عيب خلقي.
0: يا سلام.
1: وعايزين نتمنى يا ابونا بس ابونا من 6 سنين 3 عمليات،
0: ايوه
1: ومن شهر ونص عملنا عملية تاني.
0: طب شوفي يا مروة، اللي انت بتحكيه ده اي انسان مؤمن هيقول يا بختكم. هتقولي بختنا ازاي؟ الولد مولود بكليه واحده وثلاث عمليات والحال ما يسرش خاطر. عارفه امتى يسر الخاطر؟ ان لينا علاقه بالمسيح له كل المجد، واثقين ان كل اللي هيجي منه للخير وبيتعامل معانا. يعني ساعات مثلا انا هديكي مثل، ممكن واحد يكون عنده دمل او خراج، وبعدين يجوا بيدوسوا عليه عشان ينظفوه، فلما بيدوسوا الانسان بيتألم ومش عارف ان، لكن النتيجة ايه؟ هينظف الخراج ويشفى. فممكن ربنا يضغط علينا في ظروف معينة، كله بيقول لخلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية، فاحنا ندي ودن للمسيح. عامل كده معانا ليه؟ هيقول لك للخير. هنقول له نشكرك على كل حال، واحنا قابلين كل شيء من ايدك، لانك امين ومش هتسمح لينا بالضرر او التعب. اشكروا المسيح. لو مش عايشين حياته وابتدوا عيشوا معاه، قربوا ليه، اترموا عليه، سيبوا كل احمالكم عليه، وهو فيه كل العزة والفرح والسلام. ايوه نعم نعم حنان من اسكندريه، يا ريت تقفل التلفزيون من فضلك. تفضلي اقفلي التلفزيون من فضلك. ايوه يا حنان.
2: ايوه الصابون.
0: تفضلي. تفضلي.
2: ماشي.
0: اقفل التلفزيون من فضلك.
2: حاضر.
0: يو.
2: كان.
0: تفضلي. تفضلي يا حنان.
3: أنا بنت الملك من أمريكا.
0: بنت الملك من أمريكا.
3: أيوة يا ابونا، أقبل الأيادي الطاهرة.
0: تفضلي.
3: أنا في حروب مع الشيطان ليا سنين، والشيطان تعبني خالص، وفي صحتي وفي أكل عيشي، ومش عارفة أنهي الحرب مع الشيطان ده إزاي. أرجوك تصلي لي لربنا ينهي الحرب، حرب اللي بيني وبين الشيطان ده.
0: حاضر، لكن عايز أقول لك حاجة.
3: أيوة.
0: مين في ايده الامر؟
3: ربنا.
0: هل الشيطان يقدر يتدخل في امور ربنا؟
3: لا، هو بيتدخل في شؤوني انا.
0: انت بنت ربنا.

0: لما
1: ايوه
0: تسمحي للمسيح يحوط بيك ويحميكي، هل الشيطان هيقدر يقرب منك؟ مش هيقدر. يبقى عليك انك انت تطلبي حماية المسيح، سور النار من حوالينا، وحماية المسيح ممكن تحرمنا من هالخطية لو في خطية في حياتنا. فانت تسألي نفسك في خطايا مش عايشة حياة توبة، يبقى أرجع لربنا وتوب عن أي خطية، وبعد كده أتمتع بالحماية، ويبقى الشيطان ملوش سلطان عليكي. أعطانا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. فأنت عايشة مع المسيح؟
1: أيوة
0: حياة توبة حقيقية،
1: وبصوم وبصلي وبقرأ الإنجيل كل يوم، وبطلب من السيد المسيح ينهي الحرب اللي بيني وبين الشيطان ده.
0: آمين آمين. أنت تأمري باسم يسوع المسيح الشيطان يبقى تحت الأقدام.
1: أيوة
0: الشيطان يبقى تحت الأقدام، ما تخافيش، أموري باسم، خلي اسم المسيح على لسانك، والرب هيسحق الشيطان تحت قدمك. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. ربنا معاك ويبارك حياتك. أيوة
2: ألو ألو
0: أيوة مين؟
2: ايوه بكسم.
0: روماني من درونكا،
2: دير درونكا ابونا، دير العذراء،
0: دير هو دير درونكا غير درونكا،
2: دير العذراء
0: بجبل اسيوط.
2: يا ابونا
0: عارف
2: انا بس يا ابونا كذا سنه تعبان، وبيجي اصلي بيجيني نفضه كده، وباخد علاج ومفيش نتيجه معايا خالص.
0: تصلي تجي لك نفضة؟
2: جيني نفضة وحاسس نفسي مبيد، اكشف يقول ما فيش حاجة يا ابونا.
0: انت بتعترف؟ بتعترف وتتناول؟
2: يا ابونا.
0: وعايش حياة توبة؟
2: لا يا ابونا، في كذب وفي حلفان.
0: اشكرك كتير يا حبيبي. يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟
2: عايز اصلي، عايزك القدس تصلي لي بعد اذن قدسك.
0: لا، قبل ما اصلي تعمل ايه؟
2: اتوب.
0: تتوب يعني ايه؟
2: يعني ابقى مع ربنا، مع يسوع المسيح،
0: يعني ما نعملش خطيه تاني.
2: امين يا ابونا.
0: لما بتقول بشتم وبكذب توبه من دلوقتي، واي خطيه توبه من دلوقتي. امين
2: امين يا ابونا.
0: قول يا رب سامحني،
2: يا رب سامحني،
0: واغفر خطاياي،
2: واغفر خطاياي،
0: واقبل توبتي من النهارده،
2: اقبل توبتي من النهارده،
0: وساعدني ما ارجعش لاي خطيه،
2: وساعدني ما ارجعش لاي خطيه،
0: وحررني،
2: حررني،
0: وابطل محاربات العدو الشيطان عني،
2: ابطل محاربات العدو الشيطان.
0: هقول لك اسمعني.
2: الو،
0: انا اللي حصل لي باسم يسوع المسيح الناصري، قوه دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، اامر كل روح مضاده هاربه او محاربه او ساكنه في الجسد بمغادره الجسد وعدم العوده اليه، كل رقيه، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين.
1: لا
2: امين.
0: قل له اشكرك يا رب،
2: اشكرك يا رب
0: انك حررتني،
2: انك حررتني يا رب يسوع المسيح،
0: فكيت قيودي،
2: فكيت قيودي،
0: انا من النهارده ليك،
2: أنا من النهاردة ليك يا رب يسوع،
0: واثق إنك هتساعدني وتحميني،
2: واثق إنك هتساعدني وتحميني،
0: وأعيش حياة توبة من النهاردة،
2: وأعيش حياة توبة من النهاردة.
0: يلا مبروك.

0: مبروك الرب حررك.
1: يا ابونا في بنت خالي عندها مرض وحش، عندها سرطان.
0: مين؟
1: بنت خالي
0: اسمها ايه؟
1: اسمها ناهد سليمان.
0: نصلي من اجل ناهد سليمان، ربنا يلمسها لمسه شفيع. حاضر، تفضل. ايوه
2: سلام يسوع ابونا.
0: ايه ده ميري؟
2: يا
0: ميري.
2: نعم
0: ميري من امريكا.
2: اوكي
0: ايوه.
2: انا الله يطول بعمرك يخلي لنا اياك وتضل بركه لكل العالم.
0: نعم.
2: انا عندي ابن من هو صغير مريض.
0: انت سريانيه؟
2: نعم.
0: سريانيه؟
2: نو مو سريانيه.
0: تفضلي.
2: من هو صغير متعدني، من عمره سنتين مرض وتعب وصار يتشنج.
0: مين هو؟
2: وبعدين ابني.
0: ابنك سنه كم سنة؟
2: 48 سنة.
0: 48؟
2: يا
0: عنده ايه؟
2: متعبني، كل عمره متعبني في دراسته. إيه؟ تعبني من هو صغير مريض، يعني يفيق بالليل ويشوف أحلام ويصرخ ويعيط وما يسكت وهو نايم، ويشوف أفاعي وحيايا وشي بده يقلب عليه الجبل ويتشنج، مثل يعني ماذا بيقولوا، مثل الصرعة شوي.
0: طب هو فين؟
2: مش موجود.
0: ايه؟
2: مو موجود هون، هو بالبيت.
0: طيب. شوفي انقلي له الكلام ده، ان الحاجات دي تتفك او تتشال من حياتنا بالصلاة والتوبة. لازم نعيش حياة توبة، يعني نسيب الخطية، نترمي على المسيح المخلص وحده. لازم يبقى في عشرة بيني وبين المسيح، هو اللي يحميني من هجمات إبليس. بلغ الكلام ده لابنك، يتوب عن الخطية لو بيعمل أي حاجة، ويقرب من المسيح ويعترف ويتناول، وربنا يحرر. أمين. معنا داليا من القاهرة، تفضلي. تفضلي يا داليا.
3: ألو.
0: يو. فين داليا؟
3: روماني أبونا.
0: أنت مين؟
3: روماني
0: ما خلاص روماني روع.
3: روماني أبونا.
0: واحد روماني تاني؟
3: من القاهرة.
0: إيه؟
3: أنا كنت عامل أربع عمليات أبونا. ألو.
0: أنت منين يا روماني؟
3: ألو.
0: أنت منين يا روماني؟
3: أنا من القاهرة أبونا.
0: مالك؟
3: انا كنت عامل اربع عمليات في الرئه ابونا.
0: ايوه.
3: والدكاتره سابتني.
0: دكاتره ايه؟
3: الدكاتره سابتني. والجرح بيجيب صديد يا ابونا
0: لغايه دلوقتي.
3: ليه؟ اربع سنين. ليه؟ من 2016
0: والجرح بيجيب صديد. اربع سنين.
3: فلا بيجيب صديد لغايه النهارده.
0: الجرح فين؟
3: في الرئه.
0: معقوله؟ لا يا ابني، نصلي. حاضر، نصلي.
3: ماشي.
0: نصلي. بس انت عايش مع المسيح الروماني؟
3: فينا خطيه ابونا.
0: تتوب عن الخطيه دلوقتي يا روماني.
3: حاضر أبونا.
0: قول يا رب سامحني.
3: يا رب سامحني.
0: بصلي من قلبي.
3: وصلي من أجلي.
0: لا، قول له أنا بصلي من قلبي.
3: وأنا بصلي من أجلك.
0: توبة حقيقية.
3: توبة حقيقية.
0: وحترك كل خطية.
3: وحترك كل خطية.
0: وترمي عليك يا رب.
3: وانا واترمى عليك يا رب.
0: ماليش غيرك.
3: ماليش غيرك.
0: اقبل توبتي.
3: اقبل توبتي.
0: وشفيني.
3: وشفيني.
0: امين.
3: امين ابو.
0: امين. تفضل. ايوه.
4: الو.
0: معانا بنت الرب من سوهاج.
4: اهلا يا ابونا. اهلا يا حبيبي. ذكر ابونا.
0: مين؟
4: معك بنت الرب من سوهاج.
0: اهلا يا ست تفضل.
4: غلى علينا قوي يا ابونا. بحضر اجتماعاتك يا ابونا كل اسبوع. وبنحبوك كلنا يا ابونا.
0: بارك.
4: وربنا يديك الصحه يا رب.
0: تعيش.
4: معايا بنتي ابونا عمرها 37 سنه.
0: ايوه.
4: بتعاني من سخونه داخليه جسمها لها 7 سنين.
0: سخونه. سخونه
4: داخليه لها 7 سنين.
0: سخونه 7 سنين.
4: بس بس السخونه دي ابونا بدون درجه حراره.
0: سخونه ايه؟
4: بدون درجه حراره خالص.
0: ازاي؟
4: ودناها يا ابونا دكاتره حميات كثير. ودنا حمى تيفود، حمى مالطا، حمى البحر المتوسط. الدكاتره قالوا ما عندهاش اي حاجه خالص.
0: وهي معاكي؟
4: عملنا لها تحاليل كثير.
0: هي معاكي دلوقتي؟
4: لا هي في البيت، في بيتها يا ابونا.
0: في البيت.
4: عملنا لها تحاليل كثير.
0: طيب.
4: عملنا لها اشعه رسم مخ.
0: حاضر، تفضل. هقول لك حاجة. هقول لك حاجة. أنت أمها. ها؟
4: نعم نعم يا أبونا.
0: أنت أمها.
4: أيوه.
0: عايشة حياة توبة.
4: الحمد لله يا أبونا الحمد لله.
0: ما أكرر كلامي تاني، عايشة حياة توبة.
4: أيوه طبعا يا أبونا، مع المسيح على طول يا أبونا، مع المسيح على طول.
0: مع المسيح على طول. احنا
4: وهي حنصلي. يا أبونا برضه كذلك.
0: اسمها ايه؟
4: أيوه بصلي يا أبونا بصلي.
0: بنتك اسمها ايه؟
4: اسمها ماري.
0: ماري حنصلي لميري. الرب يؤمر بيها.
4: أيوه يا أبونا خليك.
0: ويلمسها لمسة شافية في اسم يسوع المسيح. آمين. نعانا داليا من القاهرة. أيوة.
5: ازيك يا واتش أبونا؟
0: أهلا يا ست.
5: وحشني يا أبونا، وكان نفسي من زمان طول عمري أسمع صوتك.
0: كتر خيرك.
5: أرجوك يا أبونا يا رب إنك ترفع صلاة من أجل أخويا مريض نفسي.
0: أخويا اسمه إيه؟
5: مينا رفعت.
0: مينا رفعت مريض نفسي.
5: صلي له جامد يا أبونا أرجوك.
0: حاضر في اسم يسوع المسيح. الرب يؤمر بالبركة والحرية لعبدك. آمين. معانا نيفين من الأليوبية. أيوة نيفين.
6: أيوة معك.
0: نعم.
6: سلام يا أبونا.
0: سلام.
6: أنا نيفين من القاهرة، وكنت عايزة أطلب خدمة من أجل جوزي بقاله 1 سنة و6 شهور كان بيفحط على أثاره وما طلعلاش له أي جثة. فسألنا ناس كتير وأباط كان كتير، قالوا إن هو موجود وعايش وراجع وإحنا عايشين على أمل.
0: كان بيفحط على أثار؟
6: أه.
0: آه. من خلال الكلمتين بتوعك دول أنا بوجه رسالة لكل المسيحيين اللي بيدوروا على آثار. قبل ما تدور على آثار وأمور مادية عالمية، دور على خلاص نفسك وحياتك الأبدية. والحاجة التانية إن لو أنت مش تايب، وطبعا كل اللي بيدور على الحاجات دي إنسان مش تايب، هتتعرض لعمل شيطاني رهيب، لأن كل

0: كل الحاجات دي مسحورة مسحورة وتحت سلطة إبليس. فبكلم كل إنسان بيدور على أثار هيتعب هيتعب. بقول لكل إنسان مسيحي اشبع بالمسيح اشبع بالمسيح، لأن ما فيش شيء في الدنيا هيغنيك وما فيش شيء في الدنيا هيدوم، وحنروح فاضيين، دخلنا بلا شيء وحنخرج من العالم بلا شيء، دخلنا ايد ورا وقدام وحنطلع ايد ورا وايد قدام، محدش هياخد مع حاجة بالبلد كده. نتوب توبة حقيقية. ربنا معكم. معانا نادر من القاهرة، اتفضل يا نادر.
1: صابونة.
0: نعم،
1: ازيك يا ابو صابونة؟
0: اهلا يا حبيبي.
1: أنا أبونا محتاج بركة صلواتك وصلي لي ورب يسوع المسيح يتمجد. أنا بقالي 3 سنين كده حاسس حاجة تعب وحاجة خنقاني، وبرمى عند الدكاترة حبة تعب بصاص هم الكولون، بس بحس إن أنا تعبان.
0: إيه نوع التعب؟
1: وبرمى هم حبة التهابات معدة والكولون هم اللي تعبيني، وكل شوية أجدد أرمح عند دكاترة وشوية التعب دول تعبني وهزني كده.
0: انت عايش مع المسيح؟
1: محتاج بركتك
0: يا نادر. عايش؟
1: انا بعيد عن يعني ربنا، كنت فترة بشتم وبقول الفاظ بس دلوقتي بقول يعني الحمد لله ان ربنا سمح لي بالتجربة دي عشان ارجع ليها.
0: امين امين. برافو برافو. يعني دلوقتي عايش حياة توبة
1: دلوقتي، بصلي قبل ما بنام والحمد لله يعني، واروح اعترف واتناول باذن الله.
0: برافو برافو برافو. من دلوقتي نادر حياه جديده مع المسيح، ونصلي ربنا يلمسك لمسه شافيه. امين. الطبيب الحقيقي يؤمر ليك بالشفاء. امين. روماني. أيوه. نجا حمادي تاني.
2: ايوه ازيك يا ابويا؟
0: ولا روماني غيره؟
2: ايوه ابويا.
0: ايوه روماني.
2: زي قدسك.
0: اتفضل.
2: صلي لي اتجوز معايا، حكايه الجواز معقده وفي مشاكل معايا على طول، والشيطان بيحاربني على طول.
0: بيحاربك ازاي الشيطان؟
2: يعني مش كنت مع ربنا حلو خالص، بس كل ما رجع زي الاول ما فيش.
0: يعني كل طلبتك انك عايز تتجوز؟
2: ايه
0: كل طلبتك انك عايز تتجوز؟
2: ايه قلت في المساء قلتك.
0: انت قلت لي عايز ايه؟
2: اتجوز يعني ربنا رد التحلال.
0: طب ما انا قلت طلبتك انك عايز تتجوز. مش كده؟
2: صلينا.
0: بس مش عايز حاجة تاني من ربنا؟ مش عايز حاجة تاني من ربنا؟
2: ينزل اخوات علي.
0: ايه؟
2: ينزل اخوات علي.
0: وايه تاني؟
2: وفي جماعة وحشين في الشارع تعبيني.
0: وايه تاني؟
2: بس اشكر ربنا على كل حال.
0: لا، يبقى كل ده ما ينفعش.
2: ليه؟
0: لانك ما قلتش يا رب انا عايزك انت.
2: ايوه.
0: ما قلتش يا يسوع المسيح انا عايزك انت.
2: ايوه صح اكيد طبعا، هو اهم حاجه طبعا.
0: مش كده؟
2: ايوه.
0: طب تقول له ايه دلوقتي؟
2: ايوه.
0: تقول للمسيح ايه؟
2: اقول للمسيح
0: اي تقول له ايه؟
2: أقول له طرح قلبي يعني، وتقولنا عن كل خطية.
0: أنت دلوقتي تقول للمسيح إيه؟
2: أقول له يا رب توبني وفرح قلبي.
0: آمين آمين.
2: إيه؟
0: آمين.
2: أمين.
0: خلاص يا رب توبني وفرح قلبي. ربنا معك يا روماني، تفضل. معانا بنت الرب من أمريكا. ف... تفضلي.

0: ايوه يا بونا، ازاي جوزك؟ كان نفسي من زمان اكلم جوزك يا بونا.
1: ربنا معاك، اتفضلي.
0: مفيش يا بونا، انا بقى بونا عامل لي تحاليل هنا في امريكا، والتحاليل ما فيهاش حاجه. بس من زمان يا بونا كان معمول لي اعمال من حد كده غير مسيحي، وناس كتيره يعني في الصعيد،

0: يا سلام.
1: وساعات يا ابونا انا بصوم اربع وجمعة، بس انا معايا عيالي تعبانين برضك يا ابونا.
0: شوفي يا بنت، المسيح فرحان بيكي وانا فرحان بيكي. بتقولي ما اعرفش اقرا ولا اكتب، لكن بصلي ابانا الذي. ربنا فرحان جدا بيكي، ويوم ما ربنا جه يختار سادتنا الاباء الرسل اختارهم ايه؟ كانوا بيشتغلوا ايه؟
1: جاهلين يعني هون.
0: بيشتغلوا ايه؟ بطرس كان بيشتغل ايه؟
1: صياد سمك يا ابو.
0: ايوه كده، قولي لي، صياد سمك. اختار شوية صيادين لا بيقروا ولا بيكتبوا، كانوا عاميين وعديمي العلم، واخد بالك؟ لكن ربنا باركهم البركات الكبيرة وبقوا رسل المسيح. انت ما تعرفيش تجري وتكتبي، لكن بتحب المسيح، ولا ايه رأيك؟ بتحب المسيح؟
1: وعايز اعيش معاه على طول
0: انت بتحب
1: انا
0: المسيح،
1: وعيالي يا ابونا.
0: انت وعيالك، انت بنت، وربنا هيديكي بركة كبيرة. سمعتيني؟
1: ماشي يا ابونا.
0: ربنا معك يا
1: يا
0: بنت.
1: ابونا عايزه قدسك تصلي لي يا ابونا. اقول قدسك حاجه بس ابونا،
0: ايوه،
1: عايزك تصلي لي من ناحيه الاسحار يا ابونا.
0: باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. معانا حنان من اسكندرية، تفضل يا
2: ألو،
0: حنان. مين؟
2: معايا أبونا.
0: نعم، مين معايا؟
2: ألو، قبل يا أبوي.
0: مين؟
2: مجدي أبونا معاك.
0: مجدي منين؟
2: أنا من اسكندرية يا أبونا، بس ساكن سوهاج. عندي
0: مجدي.
2: ابني من وقت الأحداث بتاعت الثورة وتعبان نفسين، فكان في الثانويه العامه فسقط، فبيجي له صراع وهي ما حملش حد، وعنده تخوف من بره، عنده تخوف من البشر، لا حاملني انا ولا حامل السكان.
0: عنده ايه بتقول؟
2: ايه؟
0: عنده ايه؟
2: عنده حاله نفسيه، ما نعرفش حاله نفسيه ولا عمل، لا حاملني انا ولا حمل السكان. يجي هنا قاعد في دلم بشوفه عليه حاليا على كده.
0: ده ابنك؟
2: ماشي معاك
0: يا مجدي.
2: اه
0: ده ابنك؟
2: ايه؟
0: مين اللي معمول له عمل؟
2: إيه ابني ما اعرفش معمول له عمل يا ابونا، ولا لما سقط شيط عليه شيطان.
0: اسمه ايه؟
2: عنده صراع لا يحمل بشر ولا يحمل بني ادمين ولا حامل نعني ولا حامل السكان، وقاعد في دلم بفشوي وبيهجهج ومديه دلم بفشوي على كده. قاعد هنا
0: قاعد يعمل ايه في الدير؟
2: وتعبان من 12 سنة.
0: ايه؟
2: تعبان من 12 سنة.
0: ما جت سنة؟
2: لا 12 سنة تعبان نفسي، وتغلبت وغلبي وديته مستشفيات ما نفعش، ورحت لقدسك عشان اقابل قدسك عن طريق الدير بتاع لمبه بشوي، ما عرفتش اقابل قدسك.
0: اسمه ايه؟
2: اسمه كرولوس. كرولوس نجدي.
0: سنه قد ايه؟ ايه
2: يا ابونا.
0: سنه
2: ابني يا ابوني.
0: سنه
2: ابني الوحيد.
0: سنه قد ايه؟
2: سنه عنده بتاع 26. لا 26 سنة.
0: انت بتروح الكنيسة؟
2: طب نروح الكنيسة. احنا يلا شغال في لمبة بشوي.
0: انت شغال في لمبة بشوي؟
2: اه.
0: في المقر ولا في الدير؟
2: شغال في

0: محارة
1: في الدير محارة
0: وتعبني جدا في الدير. محلنيش ولا حمل السكان وتجمع السكان وهي عاوز يهجج.
1: طيب يعني انت في الدير يعني في ارض القداسة ممكن انت وابنك تعيشوا حياة توبة وتعترفوا وتتناولوا، مش بتعملوا كده؟
0: بيتناول
1: انت
0: بيروح يتناول
1: انت
0: هو بيتناول على طول بيتناول ومعترف بالله ويقول لك انا عاوز رهبن وانا احب الرهبن وما حملنيش خلاص بيشتمني اروح الشتايم.
1: طب وانت
0: ما نعرفش معمول له عمل ولا ايه بالضبط. ما حملش ولا عليه روح، ما حملش السكن البيت كلهم مسيحيين وما يشتموا وما حملش السكن اللي في البيت.
1: انت مش بتقول له هو بيشتغل في الأنبا بشوي
0: ما يمشي البيت؟ لا هو يقعد عاوز يقعد لوحده وخلاص ما طقش البشر.
1: طيب
0: اسمع، وعنده تخوف
1: يا مجدي
0: ايوه قلت سابوني.
1: اسمعني
0: اتفضل يا ابوي.
1: نتكلم عليك انت بتعترف وتتناول؟
0: بتناول يا ابوي ما اعترف.
1: بتشتم وتكذب؟
0: بتناول.
1: خليك معايا. بتشتم وتكذب؟ بتشتم
0: بعد احيان العمال.
1: بتشتم
0: العمال بعد احيان بغزلوني بضطر هنا بشتم بس شتيمة خفيفة يعني.
1: طيب وبتكذب؟
0: لا لا.
1: وبتحلف؟
0: لا.
1: ايه رأيك انت بتحلف؟
0: لا.
1: بتحلف؟
0: لا بحلف لما حد يذكرلك بيذنبني.
1: شفت بقى
0: اضطر احلف.
1: شفت بقى انك كذاب؟
0: لا يا ابونا ما انا اقول لك كرولس بيحاول يخليني احلف.
1: لا
0: يعني بجيب له طلب بخوني فيه بقول لي يا ابني قول لي احلف كذي يا ابني حرام عليك انا مش بحلف. يا ابني حرام عليك ده نتناول. يقول لي لا لازم تحلف.
1: طب اسمعني المهم كده ولا كده انت تبتدي التوبه.
0: نعم
1: انت تبتدي التوب من دلوقتي. انت ايه؟
0: نتوب يا ابونا
1: من دلوقتي.
0: نتوب يا ابونا وربنا يتمجد ان انا نتوب وقدرنا على التوبه.
1: بس خلينا نكمل كلامي.
0: اتفضل يا ابونا.
1: الاول هنتوب وبعدين نصلي. قول يا رب سامحني.
0: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واقبل توبتي.
0: واقبل توبتي.
1: قل له وانا بصلي من اجل ابني.
0: واصلي من اجل ابني.
1: اشفيه. وحرره.
0: امين يا رب.
1: من كل عمل.
0: من كل عمل شرير.
1: امين.
0: امين يا رب.
1: ربنا معك يا مجدي. يلا سلام. نعم. نادية. أيوة مين معايا؟ حنان من اسكندرية. تفضلي يا حنان.
2: ألو.
1: أيوة.
2: ازيك يا سابونا؟
1: نعم.
2: أنا معك حنان.
1: نعم.
2: ألو.
1: أيوة حنان تفضلي.
2: ايوه سابونا.
1: نعم.
2: معايا مريم جرجس.
1: نعم.
2: تعبانه عندها رموتين بقالها 12 سنه.
1: مين هي دي؟
2: مريم جرجس بنتي.
1: مريم بنتك؟ مريم تعبانه عندها ايه؟
2: عندها رموتين سابونا.
1: عندها ايه؟
2: روماتويد. ايوه سابونا.
1: امين ربنا يشفيها يا بنت.
2: بقى 12 سنه ابونا عملنا لها عمليه ركبتها. كانت في عندها ركبتها كانت فيها ميه وفيها تنظيف في الركبه. عملنا لها العمليه.
1: ايوه.
2: وعملنا لها العمليه بص ابونا وبعد كده راح طلع عندها رمتين.
1: طيب عرفنا ان مريم عندها روماتويد. وايه تاني؟
2: ومين ابونا بقاله 3 سنين متجوز ما خلفش. مرات حملت مرتين وسقطت.
1: مينا
2: مين ابني؟

0: 3 سنين وما خلفش.
1: 3 سنين وحملت مرتين وسقطت مرتين.
0: طيب في حاجة تاني مريم؟
1: مريم جرجس ومادونا.
0: ومادونا
1: صلي المظلومة يا ربنا يشفيها.
0: هسألك يا حنان، يا حنان
1: أيوة بنا.
0: انت فين من المسيح انت؟
1: لا انا مع المسيح ابونا.
0: الله.
1: وبحضر القداسات وبتناول وبتقبل.
0: برافو برافو برافو. يبقى انت ما دام انت للمسيح تصلي لهم واحنا هنصلي لهم. مريم ومينا ومادونا ربنا يستجيب ويديهم عطيه صالحه ويباركهم ويشفي كل مريض. امين.
1: ربنا امين يا رب.
0: ربنا معك يا حنان.
2: الو
0: معانا بنت الرب من اسيوط، اتفضلي.
2: سلام ونعمة أستاذنا ونقبل الأيام.
0: سلام.
2: معلش أستاذنا، طالبة من قصة طب السنة لماما.
0: نعم.
2: طالبة من قصة طب السنة لماما.
0: صنع لمين؟
2: لماما.
0: مالها ماما؟
2: عاملة عمليتين في ظهرها في ظرف أسبوعين.
0: عمليتين في ظهرها.
2: الفقرة السادسة بعد الرقبة كان فيها شاشة في العظام، غيروها لها الدكتور، غيرها لها بفقرة تانية نفس التانية المسامير.
0: طيب هنصلي من
2: أجل ماما. وبعدها بأسبوعين.
0: خلاص خلاص هنصلي من أجل ماما. إيه تاني؟ في حاجة تاني؟
2: عندها عجز في رجليها.
0: امين. ربنا يمد ايده ويلمسها لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح. نعم. ايوه. مين؟ مين؟
3: خليل ابونا النصور.
0: سمير.
3: النصور.
0: سمير.
3: خليل من أسيوط.
0: خليل من أسيوط، نفس أسيوط.
3: بعد صلاتك أبوي عندي عيل تعبان.
0: ماله؟
3: كان عندي سبب في القلب وعملت له عملية في أسوان. ودلوقتي مضادات القلب بتاعته ضعيفة.
0: نصلي له. حاضر.
3: ومقول الدكتور كان مقول على الجهاز على القلب عشان الجهاز بتاعه زين، بركة صلاتك ما مش اي حاجة بتسابوه.
0: حاضر. وانت عامل ايه مع المسيح انت خليل؟ انت خليل عامل ايه مع المسيح؟
3: الو
0: يا خليل.
3: يا ابو
0: انت عامل ايه مع المسيح؟
3: ضيع المسيح يا ابوه.
0: الله الله. برافو.
3: صلينا نجاح من المسيح يا ابوه.
0: برافو برافو برافو. طب والبعيد من المسيح يعمل ايه؟
3: ابوه
0: تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه دلوقتي؟
4: الو نقبل الايادي يا قدس ابونا.
0: فين خليل؟
4: ايوه يا بولا انا من ابونا من اسيوط.
0: فين خليل؟
4: خليل يا بولا.
3: يا بولا
0: كلمني انت يا خليل.
3: يا بولا
0: انت قلت فين من المسيح؟
3: يا بولا
0: انت فين من المسيح؟
3: لا عايزين نجرب المسيح يا بولا ويشفي مين يا بولا.
0: انت قلت انا بعيد عن المسيح مش كده؟
3: انا ابو بعيد ومنش ونضرب ونعمل.
0: ايوه يبقى تعمل ايه دلوقتي؟
3: ابو
0: تعمل ايه دلوقتي؟
3: ما مش حاجه دي.
0: لا تعمل ايه يعني مع المسيح تعمل ايه؟
3: نجرب المسيح ونصلي. ابو
0: خلاص قول معايا. يا رب يا يسوع،
3: يا رب يا يسوع
0: سامحني.
3: يا ابوه
0: سامحني.
3: يا ابوه
0: سامحني.

0: خلي العيال دي تسكت. قول معايا
1: يا ابوه،
0: واللي
1: معاك ابوه.
0: حواليك يقولوا معايا: يا رب يا يسوع
1: يا رب يا يسوع
0: سامحني،
1: اقبلني،
0: سامحني،
1: اعمل مني،
0: سامحني.
1: يا ابوه الو،
0: قول: يا رب يا يسوع
1: يا رب يا يسوع
0: سامحني،
1: سامحني،
0: سامحني،
1: سامحني،
0: واغفر خطاياي،
1: اغفر خطاياي،
0: واقبل توبتي،
1: اقبل توبتي.
0: امين
1: امين.
0: ومن دلوقتي ما فيش خطية. اسمع يا خليل، من دلوقتي توب عن كل خطية.
1: كل خطية يا رب.
0: امين
1: امين.
0: يلا ربنا معك.
1: صلي لمين يا ابو ما يعملش مش اكيد اجز ولا مش الوقت يا ابو.
0: حاضر حاضر، نصلي. هاي هو مين معايا؟ معانا سامح من فرنسا. تفضل يا سامح.
2: مساء الخير يا ابونا.
0: تفضل يا حبيبي.
2: انا بس يا ابونا كنت محتاج ان انت تصلي، محتاج تصلي لاختي لان ابنها اجيله اكتر، يعني عنده 4 سنين لغايه دلوقتي ومش عارف يتكلم. متهيألي يا ابونا ان حد عامل له عمل.
0: عمل
2: بس لاني مش عارف. وحضرتك انت عارف الغيره بتاع الناس وكده.
0: اعمل ايه؟
2: الغيره بتاع الناس يا ابونا، الناس بتغير، الحسد وكده.
0: حسد يعني. هو عايش في فرنسا ولا هنا في الصعيد؟
2: لا عايش في امريكا يا ابونا.
0: اختك في امريكا. هبلغ اختك انها هي تراجع حساباتها مع المسيح وتعيش حياه توبه.
2: هي ملتزمه خالص.
0: تعيش حياه توبه وتعترف وتتناول، وبعد كده هي هتصلي لابنها واحنا هنصلي ليه. اسمه ايه؟
2: هو اسمه توني. توني.
0: توني. احنا هنصلي لتوني. ربنا يمد ايده ويشفيه ويفك لسانه، وان كان في عمل يبطله باسم يسوع المسيح. وانت احوالك ايه سامح في فرنسا؟
2: انا بعيد عن ربنا يا ابويا.
0: ايوه خلينا في الجد بس. بعيد عن ربنا. انا بشكرك من اجل اجابتك دي. وربنا فرحان بيك.
2: انا متجوز
0: اسمعني. يكفي الكلمه اللي قلتها دي. انا بعيد عن ربنا. المسيح فرحان بيها جدا. بس المسيح بيقول لك يا سامح اني انا بحبك محبه ابديه، وانت غالي علي جدا وحته مني. اسمع الكلام اللي بيقوله لك المسيح: حته مني، بس يصعب علي انك مديني ظهرك وبتعمل خطيه. ايه رايك؟ تعمل ايه دلوقتي؟
2: انا هصلي يا ابونا. بس هي المشكله هنا في فرنسا مش حتى كنت عايز اعمل بنتي.
0: ما نخرجش عن الموضوع.
2: انا عندي 4.
0: ما نخرجش عن الموضوع. نعمل ايه دلوقتي؟
2: اوكي بقى نصلي عشان ربنا ربنا يسامحني.
0: يبقى تترمي على المسيح دلوقتي وتسلمه حياتك. والمسيح اللي بيقول لك انت غالي عليا، قول له: يا رب انا ما استاهلش، انا جاي اترمي عليك واسلمك حياتي. ايه رايك؟
2: يا رب. انا
0: قول معايا.
2: انا مبسوط على فكره سمعت صوتك.
0: ضروري. قول معايا: يا رب يا يسوع.
2: ايوه.
0: يا رب يا يسوع.
2: يا رب يا يسوع
0: سامحني، سامحني، سامحني،
2: سامحني
0: على كل الفترة اللي بعدت فيها عنك.
2: على كل الفترة اللي بعدتها فيها عنك.

0: كل الخطايا
1: وعن كل الخطايا،
0: ومن النهاردة أنا راجع لك،
1: ومن النهاردة أنا راجع لك.
0: ابنك استلمني،
1: ابنك استلمني. ألو،
0: ومن النهاردة حياة جديدة.
1: ومن النهاردة حياة جديدة.
0: آمين
1: آمين يا رب.
0: ربنا معاك يا سامح. معانا أبو سيف الغرداء. أيوة أبو سيف.
2: ألو.
0: أيوة.
2: مساء الخير أبونا.
0: مساء النور
2: أبونا. أنا طالب صلاة لابني سيف، عنده طفل عنده 16 سنة، عنده سكر من 9 سنين، وعنده كهرباء في المخ، وتعبان جدا جدا جدا، طفل مقيد، المرض مقيده، وطالب ان الرب يسوع يعني يتمجد معاه ويشرق نور مجده عليه.
0: امين امين في اسم يسوع المسيح.
2: هو بيحب الرب يسوع، واحنا يعني نفسنا الرب يتمجد ويمد ايده ويطهر جسد ابني، ويمد ايده على مخ سيف، ويمد ايده على البنكرياس، ولمسه شفاء ولمسه حريه ولمسه حياه لسيف، ويعود لمدرسته ويعود لتمرينه ويعود للحياه، والرب يعطي مجدا لاسمه ويظهر نوره ومجده على ابن سيف.
0: امين امين امين في اسم يسوع المسيح. واضح
2: هو بكم. دلوقتي ما بيخرجش من البيت، بيقع في الشارع وبيقع في كل حتة، وبتبهدل جدا جدا. هو طفل جميل جدا يعني، وأكتر من مرة يعني، أنا بعيد عنه اليومين دول، أكتر من مرة أصلي معايا وهو يقول أنا بحب الرب يسوع، ونفسي الرب يحررني، وأنا طالب إن الرب يسوع يسامحني، أنا إنسان خاطي، وطلب ان الرب يكمل معايا ويكمل مع ابني ويكمل معنا حياتنا الجديدة، واتمنى ان الرب يسوع يقبلنا ويسامحنا ويدينا عوض عن اللي فات، ويفتح افاق السماء لينا لاولاده، والرب يلمس قلب ابني ويشفي ابني، علشان نفسي ان هو الرب يقول له يا سيف انا الهك، انا حبيبك، انا الرب شفيك.
0: انا وكل امين يا حبيبي. وانت بتقول نفس الرب يقبلني، انا عايز افكرك انك ابن وغالي على ابوه جدا، وابنك قبل ما يكون ابنك بالجسد هو ابن المسيح. الرب شايف دموعك وسامع صلاتك، والرب هيتمم مشيئته. بس احنا نعيش حياة الشكر ونثق في أمانة الرب. أمين ويظل أمين، وكل اللي بيعمله بخيرنا وصالحنا، للخير للذين يحبونه. وانت بتحب المسيح فكله للخير. انت بتصلي واحنا هنصلي، وربنا يمد ايده ويشفيه. أمين. معانا بنت الرب من كندا، تفضلي.
3: أيوة أبونا، إزيك يا أبونا؟ قبل الأيادي.
0: أهلا يا بنتي.
3: عايزة صلاة أبونا حبيبي. عندي أنت قديس، عايزة صلاة من عندك. اضطهاد عندي قوي، كنت قاعدة في العمارة يا أبونا، مكان كويس، صمت وصليت لبابا شنودة، إدالي مكان كويس، جيت اضطهاد 5 سنين أبونا، وسحر 10 سنين. أيوة عزيزي أبونا، كتير كتير اضطهاد قوي حياتي.
0: الرب شايف دموعك وعارف، وانت غالية عليه جدا جدا، وان كان بيسمح بشيء بيسمح لاني وراه خير. فانت بنت الرب

0: مالي عليه فانتظري خير، وثقي ان كل اللي بيسمح بيه ربنا لصالحنا وللبنيان وعشان يثبت اقدامنا على الطريق. ربنا معاك ويبارك حياتك. سامح شيماء من القاهرة، اتفضلي يا شيماء.
1: الو، مساء الخير يا بينا.
0: مساء النور
1: شيماء، معاك يا بينا.
0: نعم
1: حضرتك يا بونا، انا تعبانه بقالي سنه،
0: تعبانه
1: ورحت لحضرتك مرتين قبل حضرتك ما بتجيش، وانا نفسي اقابل حضرتك.
0: تعبانه بايه يا شيماء؟
1: حضرتك انا كنت قاعده مره واحده كده لقيت نفسي عياط عماله على بطال، بس كنت قبل منها واقعه في الحمام على ظهري، وتفكير يا ابونا عمال على بطال في اي موضوع بيخليني افكر، حتى وانا نايم دماغي شغاله في اي حاجه، وحاجه تكرهني في نفسي وفي شكلي، شويه تكرهني في نفسي وشويه تخليني احب نفسي، واجي مثلا ساعه العلاقه برضه يا ابونا كده حاجه ما مش بتبقى عايزاني ان انا اعمل كده، بتكرهني في الحاجه ديت، وعلى طول بقول لجوزي كلام وحش ووجع في جسمه كله يا ابونا، ومش عارفه اتعامل معاه الصراحه، وقاعده مش حاسه براسي، زي ما يكون توهان كده، حاجه ماسكه نافوخي واعصابي كلها.
0: انت مسلمه يا شيماء؟
1: نعم.
0: انت مسلمه؟
1: اه الحمد لله.
0: على عيني.
1: نعم
0: على عيني وانا خدام يا بنتي.
1: ربنا يبارك لك يا رب يا ابونا، ربنا يديك الصحه. انا تعبانه بجد، انا نفسي يعني نفسي ارجع زي ما كنت انا في الاول عشان خاطر عيالي. انا ببقى بكلم حضرتك دلوقتي مش جسمي كله زي ما يكون بيترقش، حاجه مسيبه جسمي وخوف يا ابونا مسكني، ومش عارفه اتعامل، يعني ما بتخلينيش اعرف اتعامل مع الناس، انا لو حد خبط الباب بحس بخوف جوايا، ببقى عايزه اعيط، واول ما اسمع حضرتك بيظهر هو بقى مش انا. ورحت الشيخ يا ابونا قال ان انا جن يعني وكده عاشقني، بس مش واحد بس كذا واحد، وقال ان انا طلعته لك ورجعت بعد كده بعد شهر ولا حاجه، لقيت نفس الموضوع رجع تاني، دماغي يا ابويا ما بتفصل، يا ابونا ما بتفصلش، على طول تفكير تفكير عمال على بطال في اي تفكير. وكمان ظهر قبل كده جوزي قعد شغال لحضرتك على النت وكده وسمعتك، وانا بسمع حضرتك كان بيكلم جوزي بيقول له انت عايز تطلعني منها ليه؟ لما سلفتها بتكرهها وتغير منها، واخواتك ما بيحبوهاش، فسيبني انا كده كده مش هطلع، انا ماسك نافوخها. فبجد انا مش عارفه اعمل ايه يا ابونا، نفسي اشوف حضرتك، نفسي والله عشان ربنا يشفينا، انا حاسه ان الشفايه ان شاء الله يا ابونا على ايدك.
0: طيب هقول لك حاجه يا شيماء، شوفي انت نفسك تشوفيني انا ما حبتيش حاجه، انا شويه تراب، لكن حصل لي دلوقتي باسم يسوع المسيح، وهو اللي وعد او لو تصلي باسمي الشياطين تطلع والمرضى يخفوا وأعمل آيات ومعجزات، المسيح له كل المجد. هاتي شوية مية في إيدك أو حد جنبك يجيب إزازة مية.
1: معايا ابن
0: اسماعيلي. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. بنتك شيماء الغالية عليه جدا، أؤمر ليها بالبركة والحرية الآن باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد شيماء بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. شيماء انت وقعتي؟
1: لا انا ما وقعتش، بس انا مسكره
0: ايه
1: بس
0: علي صوتك.
1: بقول لك يا ابونا

0: او شوكه بتقرا وكده بعض الدرس وايدي بتسيب كده كأن رعشه في ايديا، بحس ان العروق بتاعها قفل وهو ماسك رقبته وراح، بحس ان العروق يا ابونا زي ما يكون فيها حديد كده.
1: يلا اشربي من الميه، اشربي من الميه. شربتي؟
0: شربت يا
1: ابني. يلا كل حاجة انتهت يا شيماء.
0: يا رب يا رب.
1: خلاص يا بنتي. اتفضلي. معانا بنت الرب من كندا. ايوه.
2: السلام سلام ونعمة قدس ابونا الغالي.
1: سلام.
2: قدس ابونا عندي سؤال لك الله يخليك.
1: عندي سؤال، اتفضلي.
2: اذا ناس بيعملوا سحر
1: ايه؟
2: اذا لو سحر
1: ايوه
2: يعني شنو ذنب الاطفال؟
1: شو ايه؟
2: هم كمان واللعنه تروح عليهم او العائله كلها.
1: ايه ذنب الابناء؟
2: قدس ابونا اصلي لاخوتي يكون السلام.
1: حاضر حاضر.
2: ربنا إيران.
1: شوف الأبناء ما يورثوش ذنب الآباء، الأبناء ورثوا العقاب بتاع خطيئة آدم بس، إنما ربنا بيسمح بالأمور دي، بيسمح والهدف واحد هو خلاص الإنسان، خلاص الإنسان. بس الإنسان أحيانا مع حياته في الخطيه بيبقى لقمة سائغة للشيطان، الشيطان يلعب بيه، لأن الإنسان اللي عايش في الخطيه ملوش حماية من المسيح. الرب يرفع إيده، ولما الرب يرفع إيده الشيطان ياخد براحه، الشيطان ياخد براح ويشتغل معاه فيلعب به الكورة الشيطان. عشان كده الإنسان العاقل أو اللي يتعقل يجري على المسيح ويترمي عليه ويقول له احميني نجيني خلصني اشفيني. المسيح عنده كل استجابة لكل طلبة، فملناش غير المسيح هو اللي يسمح بالبركة. يا ترى في وقت تاني ناخد مين؟ منال، منى. معانا منى من القاهرة.
3: سلام ونعمة يا أبي.
1: سلام.
3: أنا منى بنتك من القاهرة يا أبي.
1: أيوة.
3: أي أبي، أنا تعبانة بالكورونا بقالي أسبوعين، ورحت النهاردة عملت التحاليل، فطلبة منك يا أبي تصلي لحبيبك إن هو يمد إيده على التحليل بتاعتي وتطلع النتائج كويسة
1: في اسم يسوع المسيح. تطلع النتائج كويسة،
3: أنا واثقة ومتأكدة لو صليت لي يا أبي الرب هيتمجد معايا ويمد إيده في تحاليله وتطلع كويسة.
1: أنا بصلي أهو، بصلي مش صليت أهو. المهم أنت فين من المسيح؟
3: المسيح يا قدس أبونا، أنا مع المسيح.
1: أمين.
3: أنا بحبه جدا جدا وعايشة في الدنيا دي عشانه.
1: أمين. وربنا ينجيك من كل تعب ويؤمر بالبركة في اسم يسوع المسيح. مين معايا؟ إن كان في وقت ناخد تليفون ولا كفاية ناخد واحد. مين؟ مين معايا؟ باقي دقيقتين. ايوه مين؟

الخطاطة هلو وديك

0: نستك بتحيي وبترفعك وتعليك.
1: الو،
0: ايوه
1: الو، ايوه،
0: اقفل من فضلك التلفزيون.
1: قفلته.
0: مين؟
1: معك شنو ده؟ معك ابن الملك من باريس ابون.
0: ابن الملك من باريس. يا ولد يا ولد، ايوه اتفضل.
1: أول حاجة بس يا أبونا أقبل أيادي، مبسوط إني سمعت وسك.
0: اتفضل.
1: في البداية أنا كنت عايش جوا حضن المسيح، وبعدين بعدت عنه خالص.
0: بعدين ايه؟ ها؟
1: بعدت عنه خالص يا أبونا.
0: بعدت عنه لغاية دلوقتي؟
1: لا دلوقتي برجع شوية بشوية.
0: لا مش رجعك شوية بشوية، هو ده ميت بيقوم. إن ابن الضال قال أقوم وأد أقوم، أنا ميت أقوم وأذهب إلى أبي، قام ورجع. فإيه رأيك النهاردة تقوم
1: صح.
0: وترجع
1: أمين أمين
0: وتترمي على المسيح؟
1: أمين يا بني.
0: ها؟
1: أنا عاوز أرجع لأن أنا دقت حلاوته.
0: أنت ترجع دلوقتي، المسيح فاتح أحضانه ليك، بيقول لك أنا
1: أمين يا
0: بحبك،
1: بني.
0: أنت ابن الغالي عليا، مستنيك.
1: أمين يا بني.
0: يشوفك من بعيد، يجري
1: أمين
0: عليك ويترمي ياخدك في حضنه. امين.
1: أمين يا بني.
0: بركه
1: أمين
0: كبيره يا ابني، بركه كبيره. توبه عن كل الخطايا،
1: أمين.
0: توبه، قول توبه عن كل الخطايا.
1: توبة عن كل الخطايا،
0: مفيش رجوع للخطيه،
1: مفيش رجوع للخطية.
0: وحياه جديده من النهارده.
1: ألو،
0: حياة جديدة من النهاردة.
1: حياة جديدة.
0: أشهد لمسيحي
1: أشهد لمسيحي
0: وافتخر به.
1: وافتخر به.
0: أمين
1: أمين
0: أمين.
1: أمين.
0: يلا
1: مجدا
0: ربنا
1: للرب.
0: معك،
1: أمين.
0: ربنا معك يا
1: كنت
0: حبيبي.
1: أبونا
0: أيوه
1: أبونا
0: اتفضل.
1: كنت عاوز صلاة من أجل أخويا في مصر،
0: اسمه إيه؟
1: اسمه سيف.
0: سيف ماله؟
1: هو أبونا مدمن، بيشرب مخدرات وكده،
0: نصلي له. حاضر يا رب، استر
1: وطالب
0: عبدك
1: صلاة
0: سيف
1: لأن أنا
0: لقلبك.
1: زوجتي حامل يا أبونا، محتاج صلاة.
0: آمين آمين. تفضل، ننحني للصلاة ونشكره، لأنه قطعا بارك كل رأس حانية قدامه. كل إنسان قاعد عند رجليه الرب أمر دي بالبركة، فإحنا بنشكرك كتير من كل القلب. إله طيب وحنين، شفوق جدا، صانع الخيرات، كرامة ومجد ليك. ارفعوا ليه ذبيحة حمد وشكر، لأنه بالبركة بارك، كرامة ومجد ليك أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، كل إنسان سمعني أأمر كل روح شريرة تفارق الأجساد باسم يسوع المسيح النصر.

ناصري، قوِّ الدم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقات الماضية من البرنامج عن الوحدانية والثالوث وأيضا التجسد، وفي هذه الحلقة سوف نجيب عن بعض الأسئلة التي تدور حول إيماننا بالمسيح ابن الله. حاول إبليس المجرب أن يشكك في حقيقة أن المسيح ابن الله، فراد أن يختبر المسيح قائلا: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا، وقال أيضا: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل. حول واحدة من أهم العقائد المسيحية التي تكثر فيها التساؤلات: كيف يكون المسيح ابن الله؟ وهل تزوج الله وأنجب ابنا؟ كيف يكون هو الله وابن الله في نفس الوقت؟ سنشرح هذا بالتفصيل في موضوع بعنوان هل المسيح ابن الله؟ الجزء الأول. وبالتأكيد نحب جدا نرحب بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في الحقيقة في البداية خلينا نعرف ماذا نعني بقولنا أن المسيح ابن الله.
1: هي هذه القضية نتيجة لسوء فهم أو لتطبيق المفاهيم البشرية على الله، يؤدي إلى أن البعض يسيء فهم هذا النص وتكثر التساؤلات. لكن في البداية عاوز أوضح ما لا تعنيه ثم ماذا تعنيه. يعني عندما نقول أن المسيح ابن الله فنحن لا نعني ولادة جسدية، لا يوجد إنسان مسيحي عاقل على الأرض منذ أن جاء المسيح حتى اليوم قال أن الله قد تزوج العذراء مريم وأنجب المسيح، فهي ليست ولادة جسدية بالمرة. الأمر الثاني، هي ليست بنوة معنوية، رغم أننا كثيرا ما نستخدم هذا التعبير لنوضح أو لنقرب الصورة عن مفهومنا عن البنوية، مثلما نقول ابن مصر

0: أو ابن النيل أو ابن كذا، هذه حقيقة تعبير غير صحيح. فبنوة المسيح لله ليست بنوة معنوية، لكن بنوة المسيح لله هي بنوة طبيعية، بمعنى أن له نفس طبيعة الله. يعني لما نقول المسيح ابن الله نعني أنه له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله.
1: لكن احنا بنؤمن أن المسيح هو الله، كيف يكون المسيح ابن الله وهو الله في نفس الوقت؟
0: مرات الناس بيتحيروا فعلا كما حضرتك بتسألين، هو المسيح ربنا ولا المسيح ابن ربنا؟ طيب هل المسيح نبي؟ هل المسيح رسول؟ أم أنا المسيح إنسان؟ بالطبع لدينا توضيحات لكل هذه التساؤلات. لو قلت إن المسيح نبي فهذا لا يشكل بالنسبة لي كمسيحي أي مشكلة، لكنه ليس نبي فقط. فالمسيح نبي بمعنى أنه قام بعمل النبي، فالنبوة ليست طبيعة التكوين ولكنها وظيفة اختار الله أشخاص. وإذا كان البعض يعني يقول أن النبوة تعني التعليم أو الإخبار بأمور مستقبلية، فالمسيح قام بهذين العملين. إذن بالتالي ليس لدي مشكلة أن أقول أن المسيح نبي أو أن المسيح رسول، لكنه ليس نبي فقط وليس رسول فقط، ولكن كإنسان هو نبي ورسول، لكنه هو الله الظاهر في الجسد. هكذا عندما نتحدث عن هل المسيح هو الله أم المسيح هو ابن الله، وكيف يكون الله وابن الله في نفس الوقت. المسيح هو الله باعتبار طبيعته، فهو الله كواحد من أقانيم اللاهوت الثلاثة، فهو الله. وهذا ليس اختراع قد اخترعناه، لكنه هذا هو ما علم به الكتاب المقدس. فالآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. كاتب الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول وعدد 8 يقول عن الابن: كرسيك يا الله إلى ظهر الدور. يقتبس ما جاء في مزمور 45 والذي فيه كان يتحدث نبي الله عن داود مطبقا هذا القول عن المسيح. ثم في الرسالة إلى روميا يقول: ومنهم أي اليهود ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين. فالمسيح باعتبار طبيعته فهو الله، ولكن باعتبار العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا فهو ابن الله. يعني لما نتحدث، وهذا أمر يفوق إدراك العقل البشري، أن الله ثالوث، والثالوث ليس تعدد آلهة، لكن الثالوث هو نوع من أنواع الوحدانية. الثالوث هو آب وابن وروح قدس. العلاقة الداخلية التي تربط، إذا جاز لي أن أقول إقنوم أول وإقنوم ثاني، العلاقة الداخلية التي تربط الإقنوم الأول بالإقنوم الثاني هي علاقة الأبوة والبنوة. فالآب أطلق عليه لقب الآب، ثم الإقنوم الثاني إذا جاز أن أقول ثاني أطلق عليه لقب الإبن. الكتاب المقدس عندما استعمل لقب الآب والإبن فهو يعبر عن العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم. فبيقول الرسول يوحنا: الآب يحب الإبن والإبن يحب الآب. فأوضح علاقة تعبر عن علاقة الحب يستطيع العقل البشري أن يفهمها هي محبة التي تربط الآب والإبن، لذلك استعمل هذا. لكن هذا لا يعني أن الآب قد سبق الإبن في الوجود، أو أن الإبن تالي للآب في الوجود. لكن الآب أزلي والابن أزلي، ولم تكن هناك لحظة من الزمان كان فيها الابن بدون آب أو الآب بدون ابن، وليس هناك درجات في الأزلية. إذن المسيح أطلق عليه لقب الله باعتبار طبيعته، وأطلق عليه لقب ابن الله باعتبار العلاقة بين الأقانيم، وهذا من جهة وذاك من جهة أخرى. وبالتالي ليس هناك تناقض أو تضاد أن نقول أن المسيح هو الله وأن المسيح هو ابن الله.
1: طيب، لكن هل الكتاب المقدس ذكر لنا أدلة على أن المسيح هو ابن الله؟
0: بالطبع، نحن نبني إيماننا في كل مرة أقول نحن نبني إيماننا في كل ما يتعلق بالله بما جاء في الكتاب المقدس. أقول بعض النصوص، هناك طبعا عديد من النصوص الكتابية، لكن أذكر البعض منها. في العهد القديم في مزمور 2 وعدد 7 يقول: إني أخبر

0: من جهة قضاء الله، قال إيه؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. هنا النص يتحدث عن بنوة المسيح الأزلية، أنت ابني. ويرى بعض المفسرين أنا اليوم ولدتك هي الولادة الحادثة في إطار الزمان والمكان، لكن البعض الآخر يقول أن هذا الجزء الأخير يتعلق بقيامة المسيح وليس بولادته. ثم ما جاء في سفر أشعياء، سفر أشعياء أصحاح 9 وعدد 6، يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. إذن عندنا من خلال كمان في نبوات أخرى، لكن أذكر ما جاء في العهد الجديد. أولا الإعلان عن بنوة المسيح بواسطة الآب. في إنجيل متى أصحاح 3 في حادثة المعمودية يقول وحالما صعد من السماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة وصوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. في إنجيل متى أصحاح 17 حادثة التجلي يقول صوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. المسيح نفسه قال عديد من المرات أنه ابن الله. في إنجيل يوحنا أصحاح 3 يقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. في إنجيل يوحنا في أصحاح 10 المسيح بيقول لليهود أتقولون لي أنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ إذ لم أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. في إنجيل يوحنا أصحاح 9 شفاء الأعمى منذ ولادته بعد أن التقى به المسيح في نهاية القصة يسأله المسيح يقول له أتؤمن بابن الله؟ فقال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له لقد رأيته الذي يكلمك هو هو، فقال أؤمن يا سيد وسجد له. مش بس طبعا هناك آيات أخرى، لكن أقول حتى شهود عيان الذين عاصروا المسيح. كاتب إنجيل مرقس يقول في الأصحاح الأول في العدد الأول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. بطرس في إنجيل متى أصحاح 16 عندما كان المسيح في نواحي قيصرية فيلبس وسأل تلاميذه من يقول إني أنا ابن الإنسان، فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. أقول أخيرا ليس أخيرا في إنجيل يوحنا أصحاح 20 عدد 30 الرسول يوحنا بيقول لنا كده وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت اللي هي الآيات والمعجزات التي اختارها ودونها في إنجيله، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله لكي يكون لكم إذا أمنتم حياة أبدية. طبعا في رسائل الرسول بولس ويوحنا يتكرر كثيرا الحديث عن ابن الله. لهذا نحن نؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله أو هو الله الظاهر في الجسد.
1: ويمكن بولس الرسول قال كده مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لكن يا ترى متى صار المسيح ابنا لله؟
0: هذه القضية كانت موضع تساؤل من البعض فادعوا ادعاءات غير صحيحة. المسيح ابن الله أزلا،
1: أي أنه كان منذ الأزل،
0: منذ الأزل
1: لم يظهر فجأة في التاريخ، لم يظهر بولادته من العذراء مريم.
0: الولادة كانت ولادة جسدية، بنوة جسدية، لكن البنوة بنوة أزلية. البعض قال أن المسيح صار ابن الله بالمعمودية لما يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هذا في هذا الموقف هو إعلان للبنوية، يعني المسيح ابن الله في المعمودية أعلن ابن الله، لكنه لم يصر ابن الله بالمعمودية. البعض الآخر بيقول أن المسيح صار ابن الله بالقيامة، ويبنوا هذا على ما جاء في رسالة روميا وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. هنا كلمة تعين هي ثبت وتوضح، لما نرجع لبداية النص يقول عن ابنه الذي صار من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله.

0: الله يعني هو أساسا الابن قبل أن يتجسد وقبل أن البعض قال إنه ابن اللقب بناء ابن الله باللقب بناء على رسالة فيليبي، لكن الحقيقة أن المسيح هو ابن الله أزلا.
1: وكتاب بيقول لنا كده في يوحنا الأولى 4:15، من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. هنستكمل حديثنا الشيق والممتع والمسيح ابن الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل وبنستكمل حديثنا عن إيماننا بالمسيح ابن الله والفرق بين بنوة المسيح لله وبنوة المؤمنين بالله. وبيسعدنا شرفنا جدا مرة أخرى أن احنا نكون بنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فيصل. أهلا بحضرتك. في البداية حابين نسأل ماذا تعلن لنا بنوية المسيح لله؟
0: قلت في الجزء الأول أن المسيح ابن الله بمعنى أن له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله. لكن عندما نرجع إلى ما جاء في العهد الجديد نجد أن البنوة تعلن لنا ثلاثة أمور هامة. الأمر الأول، البنوة تعني الإعلان. الله لاهوت غير مادي، وبالتالي فهو غير مرئي، ولا يستطيع الإنسان بالحواس البشرية المادية المحدودة أن يرى الله.
1: تأكيد.
0: ولأن الله كائن علاقاتي أراد أن يكون في علاقة مع البشر، فكان لابد أن يعلن ذاته. وحتى يعلن ذاته لابد أن يكون هذا الإعلان بصورة مادية تتفق مع حواسنا المادية. عشان كده يسجل لنا الرسول يوحنا في الأصحاح الأول، وفي البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ثم في عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وكانت النتيجة رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. وبالمناسبة كلمة وحيد ذكرت في إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا 5 مرات تختص بشخص المسيح. فهنا لما اتخذ جسدا رأينا مجده. في عدد 18 بيقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. خبر يعني أعلن. فالبنوة إعلان. الله غير المرئي صار عندما اتخذ جسدا صار مرئيا لنا، وزي ما بيقول الرسول بولس رأينا الله في وجه يسوع المسيح. يبقى البنوة تعني أن الإبن قد أعلن لنا الآب أو الإله غير المرئي. الأمر الثاني، البنوة تعني المعادلة. في إنجيل يوحنا أصحاح 5 قصة شفاء مريض بركة بيت حسنة. المسيح شفى هذا المريض في يوم السبت، فكان اليهود يطلبون أن يقتلوه. فقال لهم المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. هنا يعلن عن علاقة خاصة تربطه بالله أبي، ثم يعلن عن مساواته بالله في العمل. فاغتاظ اليهود جدا وأخذوا حجارة ليرموه. السؤال، ماذا قال المسيح؟ يستدعي أن يرجم. قالوا له احنا مش بنرجمك كده عفوا، ولكنك وأنت إنسان تعادل نفسك بالله. لما نشوف العبارة اللي قبلها المسيح بيوجههم السؤال ليه؟ ماذا فعل وماذا قال؟ قالوا له لا، ما معنى إن اللي أنت قلته أبي يعمل حتى الآن هذا معناه أنك تعادل نفسك بالله. يعني فهموا إنه المسيح لما بيتكلم عن نفسه

انه ابن الله يعادل نفسه بالله. وبما ان الله كما اعلن عن نفسه في سفر اشعياء ليس له معادل، ليس له مكافئ، بمن تشبهونني، بمن تماثلونني. اذا اليهود فهموا من قوله انه بيعلن عن الوهيته، يعني هو قال ابن الله وهم فهموا ان ابن الله يعادل الله، رغم اني كلمة ابن الله ليست بغريبة على أذهان ومفهوم الفكر اليهودي، فإسرائيل

0: بطريقة دقيقة. يقول الشيخ منقذ السقار في كتابه الله جل جلاله هذا ما قد فهمه اليهود والمسيح ما قالش كده. لكن لما نرجع لإنجيل يوحنا نجد أن هناك سمة مميزة لإنجيل يوحنا. كل ما المسيح يقول عبارة والناس فهموها غلط يحط عبارة اعتراضية توضح ذلك. مثلا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني المسيح قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه.
1: هم افتكروا أنه بيتكلم على الهيكل هيكل سليمان، لكن هو الرب يسوع كان بيتكلم على هيكل جسد.
0: فقال لهم أما هو العبارة الاعتراضية أما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. فلما قام من الموت تذكر تلاميذه ما قاله المسيح فآمنوا بالكتاب. وإذن البنوة تعني الإعلان، البنوة تعني المعادلة، وكما ذكرت في الجزء الأول البنوة توضح العلاقة التي تربط الآب بالابن. عشان كذا يقول الرسول ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته أو ملكوت الابن الذي يحبه.
1: رائع جدا. لكن الكتاب بيقول لنا في لوقا 3:38 بيقول أنه ابن أنوش ابن شيث ابن آدم ابن الله، بيتكلم على أنساب نسب السيد المسيح. وأيضا في أشعية 64:8 والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جبلنا وكلنا عمل يديك. فبالتأكيد كل البشر أبناء الله مجازا، فلماذا لا تكون بنوية المسيح لله أيضا مجازية؟ نقول إيه؟
0: عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن الكتاب ذكر عن المسيح ابن الله، ولكن ذكر أيضا هناك أبناء كثيرون. فاختار الله شعب بني إسرائيل وقال عنه ابني، والملائكة دعوا أبناء الله.
1: صحيح.
0: والبشر باعتبار الخلق كما يذكر أشعياء أنت أبونا أنت جابلنا فهو أبناء الله، والمؤمنين هم أبناء الله
1: وآدم ابن الله
0: وآدم ابن الله. لكن الحقيقة عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن في كل مرة ذكر أن المسيح ابن الله كانت حقيقة مطلقة، وعندما ذكر أن البشر أبناء الله كانت مشروطة.
1: وضح لنا أكثر من فضلك. وضح لنا أكثر.
0: أوكي. لما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول وعدد 12 يقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. يعني المؤمنين لأنهم قبلوا المسيح صاروا أبناء الله، فالبنوية مشروطة بالقبول. في رسالة روميا يقول أما الذين أولئك الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. يعني هم أبناء الله لأنهم بينقادوا بروح الله. يعني البشر أبناء الله بالخلق، والملائكة أبناء الله بالقلب، والمؤمنين أبناء الله، لكن هذه البنوة هي بنوة شرعية منحة، بنوة اكتسابية. وعندما أطلق على أي إنسان إنه ابن الله لم تتغير صفاته وطبيعته إلى الله، لكنه ما زال بنفس طبيعته الإنسانية، لكن شرعا هم أبناء الله منحة اكتسابية. لكن بنوة الله هي بنوة حقيقية غير مشروطة لأن له نفس طبيعة الله. إذن بنوة المسيح ما هيش بنوة مجازية كما يدعي البعض.
1: شكرا جدا للتوضيح. لكن خلينا نتكلم أكتر على الكتاب بيقول لنا في غلاطية 3:26 بيقول أنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح. فإيه الفرق بين بنوية المسيح لله وبنوية المؤمنين لله؟
0: كما ذكرت في الإجابة على السؤال السابق بنوة المؤمنين هي منحة لله. يعني أو مثلا لما بيقول الرسول بولس عن تيموثاوس الابن الصريح أو المؤمنين أصبحوا أبناء الله بالإيمان، يعني معنى كده إيه؟ عندما يأتي إنسان ويقبل عمل المسيح الفداء يؤمن بأن المسيح قد مات فداء عنه يتمتع ببركات الفداء. بركات الفداء التبرير، أي أن الله ينظر في الإنسان من خلال بر المسيح.
1: صحيح.
0: بركات الفداء أن ينال طبيعة جديدة. بركات الفداء أن يصبح ابنا لله. وقلت هذه البنوة هي بنوة شرعية نحن أبناء، زي ما

0: القداسة مثلا، المؤمن مقدس، هل ماذا يعني أن المؤمن بلا خطية؟ لا، المؤمن مقدس شرعا. فالمؤمنين هم أبناء الله بنوة شرعية، نالوا طبيعة جديدة، لكن هذا لا يعصمهم من الخطية. زي ما قلت أني هذا لا يعني أن طبيعتهم قد تغيرت وأنهم أصبحوا لهم نفس طبيعة الله، لكنهم دعوا أبناء الله، منحة منحهم الله لهم، فهي بنوة شرعية اكتسابية، وهذا يختلف كما ذكرت عن طبيعة المسيح.
1: ويمكن يعني نقدر نقول إن بالتبني، يعني الكتاب بيقول لنا ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. إحنا متبنين، إحنا مش أبناء أصليين،
0: أبناء شرع
1: بالضبط كده. فإذا مهم قوي نعرف إنه بالتبني، لكن المسيح هو ابن الله بالأصل مش بالتبني. طيب خلينا نتكلم أكتر ماذا عن بنوة المسيح لله في فكر البعض الآخر.
0: بلا شك أن النص القرآني هو المقصود بهذا السؤال،
1: بالتأكيد.
0: يعني أنا لا أبني إيماني كمسيحي على ما جاء في أي كتاب آخر غير الكتاب المقدس، وما جاء في النص القرآني ينفي إلوهية وبنوية المسيح. وهذا حقه وهذا معتقده، ولا بد أن يحترم ما يقول به، لأن الإيمان مختلف. فنحن نبني إيماننا على ما جاء في الكتاب المقدس، لكن لابد أن نعرف ماذا يقول الآخر.
1: صحيح.
0: البنوة في الفكر الإسلامي وحسب النص القرآني أن الله قد اتخذ صاحبه. يعني هو بيهاجم النص القرآني فكرة البنوة على اعتبار أن البنوة هي نتيجة علاقة طبيعية بين رجل وامرأة. وهذا لا ينادي به المسيحيون، فقد قلت من البداية أن بنوة المسيح ليست جسدية، وبنوة المسيح ليست معنوية، وبنوة المسيح تعني أن له نفس طبيعة الله، فابن الله لابد أن يكون له نفس طبيعة الله. إذن هناك اختلاف ما بين فكر الأصدقاء في مفهوم البنوية ومفهومنا نحن كمسيحيين.
1: صحيح جدا. ويمكن كمان ممكن نعلق على نقطة صغيرة قوي في نهاية الحلقة، أنه قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هل بنؤمن بهذا؟
0: طبعا الله لم يلد بالمعنى الجسدي ولم يولد، فهو ما هيش ولادة جسدية، يعني هو ينفي الولادة الجسدية.
1: صحيح.
0: ونحن أيضا ننفي الولادة الجسدية،
1: يعني نحن متفقين في هذا الأمر
0: طبعا.
1: بالفعل دي نقطة هامة جدا، وكثيرين بيجهلوا الإجابة على هذه الأسئلة. مشكورة جدا في نهاية الحلقة لأجل وجودك معنا وخدمتك فيما بيننا، الرب يبارك خدمتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، ورب معكم.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وكما تناولنا في الحلقات الماضية عدة عناوين تحت الصلاة فن وتدريب، تحت منظورنا الصحيح لله وبعض النصائح الخاصة بوقت الصلاة الشخصي. في هذا الوقت بصفة خاصة سأتناول في هذه الحلقة وربما حلقتين تابعتين حياة المسيح المصلي. سنتناول الأوقات التي صلى فيها المسيح والمناسبات التي صلى فيها المسيح، وماذا نتعلمه من المسيح المصلي، لأنه لم يصلي أحد كما صلى المسيح، ولم يعتشر ويلتذ بالعلاقة مع الآب شخص مثلما فعل المسيح، فهو المعلم لكنه أيضا المدرسة. علمنا كيف نصلي، قالها تلميذ من تلاميذه ونحن نشترك معه الآن. أدعوك أن تسير معي هذه الرحلة في حياة المسيح المصلي. أولا الجزء الذي أتى في إنجيل لوقا والذي تكلم بإسهاب عن المسيح كإنسان كامل ومثال لنا، يقول الوحي في إنجيل لوقا أصحاح 3 وآية 21: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب، بك سررت. المناسبة الأولى التي يذكر فيها الوحي عن يسوع مصليا وقت معموديته، ووقت معمودية المسيح كان بداية خدمته الجهارية، فلقد بدأ المسيح خدمته الجهارية بالصلاة. بالتأكيد في حياته السرية 30 سنة السابقة كان رجل صلاة، فالصلاة لا تظهر على السطح مباشرة، لابد أن يكون هناك جذور في العلاقة السرية استمرت لسنوات، على بعدها ظهرت حياة المسيح المصلي جهارا. وإذ كان يصلي انفتحت السماء، هكذا يقول البشير لوقا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء.